0: الجانبين على وقف إطلاق نار برعاية الولايات المتحدة، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان، وإن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. كما قالت الخارجية الأمريكية إن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات في 22 من يونيو الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. يأتي ذلك بينما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، وإن الجيش سيستغل كل فرصة لإزالة أي تهديد. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أيضا قد مرر الشهر الماضي قرارا مماثلا، إلا أن القرارين لا يعتبران ملزمين للرئيس الأمريكي. من جهتها نقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وإنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان دونالد ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وإن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مسجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. نبقى في متابعة هذه التطورات. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد، أهلا بك. في البداية نتحدث عن لبنان ونتائج الاجتماع الرابع المباشر بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية. ما الذي يفهم في هذا الإطار؟
1: أما عبد السلام، الجولة الرابعة اختتمت من هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بإعلان تفاهمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها خطوة نحو اتفاق أوسع بين الجانبين، لكن دون حسم عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بتنفيذ هذه التفاهمات على الأرض. البيان الصادر عقب الاجتماعات أشار إلى اتفاق مبدئي على المضي قدما في إطلاق النار ووقف إطلاق النار، وربط ذلك بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وكذلك إخلاء عناصره من منطقة الجنوب الليطاني. كما تحدث عن إنشاء ما وصف بمناطق تجريبية تتولى فيها القوات اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض من دون وجود أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة، في إشارة ضمنية لحزب الله. البيان كشف أيضا أن المباحثات تناولت إطارا أمنيا أوسع يستند إلى الاجتماعات العسكرية التي استضافها البنتاغون الأسبوع الماضي بين ممثلين عسكريين من لبنان وإسرائيل، ويهدف إلى تعزيز سيادة لبنان وأمن إسرائيل وكذلك معالجة ملف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بحسب هذا البيان الذي عكس أيضا أولويات الطرفين بوضوح. إسرائيل شددت على أن أمنها يرتبط بنزع سلاح حزب الله، تفكيك بنيته العسكرية، فيما ركز لبنان على احترام الحدود الدولية حدوده الدولية والتنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية وكذلك تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. البيان عبد السلام أشار كذلك إلى أن الجانب اللبناني تعهد بتعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم أمريكي لتمكينه من فرض سيطرة فعالة على كامل أراضي البلاد. في هذا الإطار نشير إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام الكونغرس اليوم بأنه يأمل أن يسفر اجتماع اليوم بين الطرفين عن خطة عمل تضع لبنان على مسار أمني مستقل بحسب وصفه عن حزب الله أو أي نفوذ خارجي وصفه بالخبيث. تحدث أيضا روبيو عن إمكانية تطوير نموذج تعاون بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل لمعالجة ملف سلاح الحزب. في السياق نفسه مسؤول أمريكي كان أوضح للجزيرة عن وجود توجه أمريكي لدعم وتدريب الجيش اللبناني بهدف تعزيز قدراته على فرض الأمن والاستقرار على المدى البعيد، وذلك في تعليق على تقارير إسرائيلية تحدثت عن دور أمريكي في تدريب الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله وكذلك نزع سلاحه. لافت أيضا في البيان أن في هذا البيان تأكيد واشنطن أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يبرم مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبرعاية أمريكية وليس عبر أي مسار موازن، في إشارة تعكس سعيا أمريكيا واضحا لحصر التفاوض بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية وإبعاد أي قنوات غير حكومية أو إقليمية عن ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، في إشارة واضحة إلى حزب الله وإيران. الأطراف أيضا اتفقت بحسب البيان على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو، ما يشير إلى أن المفاوضات لم تصل بعد عبد السلام إلى اتفاق نهائي بل إلى إطار عمل يستهدف البناء التدريجي نحو تفاهم أشمل. لكن اللافت أيضا أن هذا البيان لم يتضمن أي جدول زمني لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يحدد آلية أو توقيتا لانسحاب القوات الإسرائيلية أو كيفية التحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية المطلوبة من الجانبين، وهو ما يوحي بأن أصعب الملفات لا تزال مطروحة على طاولة التفاوض وأن ما تحقق حتى الآن أقرب على ما يبدو إلى وضع المبادئ العامة منه إلى التوصل لاتفاق تنفيذي كامل عبد السلام.
0: هذا ما أشار له الرئيس ترامب حين قال وقف النار في لبنان يختلف عن وقف النار في أي مكان آخر بالعالم. أبقى معك محمد الأحمد عن ملف التفاوض مع إيران وتصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شيء ما قد يحدث نهاية هذا الأسبوع.
1: نعم عبد السلام، بالنسبة لموضوع إيران الرئيس الأمريكي كما ذكرت أدلى بتصريحات لافتة هذا اليوم بخصوص إيران. عاد الرئيس الأمريكي في الحقيقة في هذه التصريحات ليعبر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام المقبلة. أشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وبأن اختراقا قد يتحقق بحلول نهاية هذا الأسبوع مع انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل في الواقع الذي عدله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كرر أن أي تسوية دبلوماسية تبقى خياره المفضل رغم تأكيده أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المفاوضات. كما كشف أن الاتفاق الجاري بحثه يتضمن تعهدا إيرانيا مكتوبا بعدم امتلاك إيران أو تطوير سلاح نووي، إضافة إلى معالجة ملف مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي قال إن واشنطن ستعمل على استخراجه أو نقله بالتعاون مع طهران وفق تعبيره. عسكريا قلل الرئيس الأمريكي من أهمية التوترات الأخيرة في مضيق هرمز، اعتبر أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن أي اتفاق محتمل سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق سريعا. لكن وزير الخارجية ماركو روبيو بدأ أكثر حذرا في جلسة اليوم بالكونغرس، أقر في الحقيقة بوجود شكوك أمريكية عميقة بشأن استعداد إيران للتخلي نهائيا عن طموحاتها النووية، وأوضح أن المفاوضات تركز حاليا على مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وكذلك منعها من استئناف التخصيب مستقبلا. أكد روبيو أن أي تخفيف للعقوبات أو الأموال الإيرانية المجمدة سيبقى مرتبطا بمدى التنازلات الإيرانية الملموسة في الملف النووي، وهو مسار قد يستغرق عدة أشهر بحسب ما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تحدث عن 30 إلى 90 يوم بالتحديد عبد السلام.
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الإمام شارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ مع السيد طارق، وعما يفهم من ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، هل هو إطار عمل دون الحديث عن تفاصيل؟
2: يعني هو في الحقيقة خريطة الطريق أمريكية إسرائيلية لبنانية،

لمعالجة حالة الحرب في الجنوب. لكن في الحقيقة أنا قرأت البيان لم أجد فيه كلمة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، لم ترد كلمة انسحاب في أي فقرة من فقرات البيان.

0: كل عودة النازحين وإعادة الأعمار وإطلاق الأسرى. في هذا البيان لم يرد أي شيء من هذه التفاصيل، هذا نسف اتفاق 2024، علما أنه شكلت لذلك الاتفاق لجنة الميكانيزم برئاسة ضابط أمريكي ونائبه الفرنسي، نائبه كولونيل فرنسي أيضا كان معه. هذا الاتفاق أصلا الأمريكيين كانوا يريدون الخلاص منه، وأكرر كما قلت في فقرة سابقة، توم براك ومورغان أورتيغوس عندما كانا يزوران لبنان، وأورتيغوس زارة الجنوب في أحد الزيارات، تحدثوا أن هذا الاتفاق لم يعد له أي قيمة وينبغي الوصول إلى اتفاق جديد بدل اتفاق 2024. هذا الذي أقر اليوم هو في الحقيقة يمكن يعني بيّن حزب الله سيقرأه أنه اتفاق عليه وليس اتفاق معه أو اتفاق يعني له.
1: وهذا الذي يجعلنا نتساءل سيد طارق عن هل هو فقط إطار عمل، هل هي ربما خطوط عريضة عامة؟ هنا نذهب للسيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ربما تفسر لنا أنت كيف فهم الجانب الإسرائيلي هذا المخرج الآن من الاجتماع الرابع المباشر.
2: تحياتي صلى الله السلام والأستاذ طارق والأستاذ المشاهدين. باعتقادي هو في المنظور الإسرائيلي بمثابة إطار أمني بالدرجة الأولى وإطار مبادئ بالدرجة الثانية يمكن أن تؤسس وأن تبني عليه إسرائيل رؤيتها فيما يتعلق بشكل وطبيعة العلاقة مع لبنان، ابتداء واختزالا بالمناسبة بالحالة الأمنية، وصولا إلى تحقيق الأهداف الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي ربما تتوج بشكل مباشر في البقاء العسكري الإسرائيلي طويل الأمد على الأراضي اللبنانية، لأنه كما ورد في بنود أو في هذه البنود التي وردت ببيان الخارجية الأمريكية، أولا لا ذكر ولا رؤية تاريخية أو رؤية زمنية لانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتحويل موضوعة أو الحديث عن موضوعة المناطق التجريبية بمثابة فخ وبمثابة ربما محاولة التفاف على إجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. والأمر الآخر هو يعطي غطاء شرعيا كاملا للبقاء الإسرائيلي تحت المبرر الأمني. وربما إذا ما عدنا إلى كل البنود التي يتحدث عنها بيان الخارجية الأمريكية، جلها وكلها يتحدث بشكل مباشر ويختزل كل الحالة في الحالة الأمنية المرتبطة بتوفير الأمن لإسرائيل، وليس لتوفير الأمن والاستقرار للبنان بالدرجة الأولى، لأن بنود البيان يتحدث في تحويل لبنان الرسمي إلى أداة تنفيذية وفقا للمزاج الإسرائيلي بالمناسبة. وبالتالي وكأن إسرائيل في لحظة معينة ستتحول ليس إلى طرف وخصم أساسي، وإنما إلى طرف هو يراقب سلوك لبنان الرسمي، إن كان لبنان الرسمي استطاع أن يوفي بكل هذه الالتزامات. وبالتالي ما بعد هذا التقييم الإسرائيلي الأمريكي يمكن أن تمنح شهادة القبول أو الرفض من المنظور الإسرائيلي. وهذا ربما يذكرنا كيف أن إسرائيل حتى في اتفاق نوفمبر 2024، على الرغم من أنه كان يحتوي على بنود انسحاب كاملة من الأراضي اللبنانية وبنود تلزم بها إسرائيل بشكل مباشر، لم تلتزم إسرائيل وبقيت على مدار 15 شهرا من الخروقات المباشرة. وبالتالي اليوم باعتقادي هذا الأمر هو يمثل بشكل أو بآخر تجميل للوجود العسكري الإسرائيلي وشرعنا للوجود العسكري الإسرائيلي وإعطاء إسرائيل الأفضلية، بينما يتحول لبنان الرسمي وباقي مكونات الخارطة السياسية اللبنانية إلى أداة تنفيذية تشرف عليها إسرائيل أو تتابعها إسرائيل وتحملها المسؤولية المباشرة عن أي إخفاقات مستقبلية.
1: هذا يدفعنا سيد طارق ترشيشي للتساؤل عن مفهوم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية، وأن ذلك برعاية الولايات المتحدة. أكسيوس قالت إن وقف إطلاق النار مشروط بوقف إطلاق النار من جانب حزب الله وبإخلاء عناصره.

0: المناطق جنوب نهر الليطاني. مصطلح وقف إطلاق النار هنا، ما المقصود به؟
1: نار انه يعني كانه من كان يطلق نار في الجنوب كان حزب الله وليس اسرائيل. يعني اذا بتلاحظ البيان، كل البيان يحمل المسؤوليه الكامله لما يجري في الجنوب على حزب الله، انه حزب الله عليه ان ينسحب. طيب في قبل هذه الحرب حزب الله كان منسحبا من منطقه جنوب الليطاني اللي عم يتحدثوا عنها، انه كان منسحبا من جنوب الليطاني بعناصره وبكل شيء، وكان انتشار للجيش اللبناني في تلك المنطقة، والجيش اللبناني زاد يومها عديده إلى 10,000 جندي إضافي في هذه المنطقة، وانتشروا في هذه المنطقة في الوقت الذي كانت إسرائيل ما تزال تحتل التلال ما سمي التلال الخمس في هذه المنطقة، ولم تنسحب منها تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701. مع ذلك انسحب حزب الله من كل منطقة جنوب الليطاني، فيما إسرائيل لم تنسحب، على أساس كانت على أساس أنه مددوا 60 يوم، عطوا فترة إضافية لإسرائيل أنه بعد 60 يوم تنسحب، وإذا لم تنسحب. وبدأنا نسمع تصريحات الإسرائيلية، مسؤولين إسرائيليين عسكريين وسياسيين، أننا لنسحب وسنقيم منطقة أمنية وعازلة وكذا، وهذا ما حصل. يعني لبل الأكثر وصلوا الآن إلى احتلال قلعة شقيف، ويبدو أنهم يتجهون إلى احتلال مدينة النبطية وربما إلى ما هو أبعد. يعني قصف اليوم لبلدة الغازية التي هي على تخوم الجنوبية لمدينة صيدا، يعني تبعد بضعة كيلومترات عن صيدا الغازية، هذا يدل على أنه الإسرائيلي لن يتوقف عن إطلاق النار. يعني ومثل ما قال الأستاذ سليمان، تطلق هذا يطلق يد إسرائيل. ما معنى المناطق التجريبية؟
0: سأعود إلى هذه النقطة إذا سمحت لي سيد طارق. هناك خبر عاجل، السفير الأمريكي بتل أبيب يقول لبنان وإسرائيل اتفقتا على ضرورة وقف حزب الله قتل الإسرائيليين وعلى انسحابه من الجنوب، وأضاف بأن لبنان وإسرائيل اتفقتا على أنه لا دور لإيران في تقرير مستقبل أي طرف. هذا حديث السفير الأمريكي بتل أبيب.
1: يعني أستاذ عبد السلام، يعني عم بيفسر البيان، كلام السفير الأمريكي بإسرائيل عم بيفسر، هذا فحوى البيان، هذا فحوى ما أعلن، هذا فحوى ما أعلن. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يريدان إشراك الحكومة اللبنانية معهم في موضوع القضاء على حزب الله، فيما البيان الوزاري للحكومة اللبنانية هو الذي ينص على كيفية معالجة سلاح حزب الله من خلال وضع استراتيجية الأمن الوطني، وهو يعتبر شأن داخلي لا شأن لإسرائيل ولا للولايات المتحدة الغير
0: هو. نحن نحتاج تفسير من الطرف اللبناني المفاوض لتفكيك ربما الغموض في بعض النقاط. نعم،
1: في كل الحالات علينا أن ننتظر توضيحات
0: وحتى ذلك الحين نحاول أيضا أن نفكك المعلومات المتوفرة. سيد سليمان مشارك. نعم. حديث السفير الأمريكي بتل أبيب، هل يوضح بعضا من النقاط الغامضة بالنسبة لك؟
2: هو يؤكد على النقاط التي كنا نتحدث عنها، من أن هناك احتياجا أمريكيا ربما لهذا الاتفاق الآن، أو لمبادئ هذا الاتفاق الآن، ربما لعملية تمرير اتفاق أو مذكرة التفاهم مع إيران، وبالتالي هذا يعطي دونالد ترامب أريحية في هذا الاتجاه. وكذلك الأمر ربما أيضا هو يعطي نوعا من الحماية لحالة الاستنزاف التي يمر بها الجيش الإسرائيلي في منطقة لبنان. نحن نعلم أن إسرائيل أيضا هي تستنزف من ناحية القدرات العسكرية من خلال ما تقوم به في لبنان من عمليات استهداف مباشرة من قبل حزب الله، وعمليات سقوط القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي التي بدأت شبه يومي، وبالتالي وكأن هناك نوع من الحماية للقوات الإسرائيلية الموجودة. إضافة إلى ذلك هو جزء من الاحتياج السياسي الإسرائيلي الداخلي. نحن نعلم أن إسرائيل الآن وبنيامين نتنياهو شخصيا يحتاج إلى تقديم ما يمكن أن يوصف بأنه إنجاز. هذا الإنجاز في المفهوم الإسرائيلي يتمثل بأمرين اثنين: عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وبالتالي هذا يعطي إسرائيل أفضلية وقدرة لتسويق ذلك على أنه ليس فقط انتصارا وإنما هو فرض رؤية إسرائيلية على الطرف اللبناني، بمعنى آخر استسلام للشروط الإسرائيلية بشكل كامل. وكذلك الأمر يعطي إسرائيل أفضلية في تفسير كل بنود الاتفاق تحت إطار البعد الأمني، وهذا يعيدنا دائما إلى أن إسرائيل دائما ما تفضل أن يكون هناك يعني مساحة مرنة في تفسيرها لكل البنود بما يمكن أن يحقق لها الأفضلية الكبرى. وهنا دائما نتحدث عن جزئية أساسية، أن إسرائيل فيما يتعلق بمبادئ الاتفاق هي ربما تسوق ذلك على أنه لا يوجد نضوج كامل الاتفاق، وهذا بالمناسبة هو جزء أو واحدة من البنود التي تحدث عنها بيان الخارجية الأمريكية، أن كل هذه النقاط التي تم الحديث عنها يمكن أن تفضي فيما بعد ضمن مسارات تفاوضية إلى اتفاق نهائي، بمعنى أننا قد نحتاج إلى فترة زمنية طويلة جدا، ونحتاج إلى تفسيرات كثيرة وإلى مراحل كثيرة وإلى مبررات كثيرة حتى نصل في لحظة معينة إلى حالة من نضوج اتفاق شامل. وهذا بالنسبة لإسرائيل هو الأرضية المفضلة والبيئة المفضلة لتسويق ولإضفاء شرعية ولمنح إسرائيل كل ما تحدثنا عنه من أفضلية كبيرة فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ بنود هذه المذكرة.
0: شكرا جزيلا لكما، من نابل إسلام همشارة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. وكان الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني قوله إن التواصل مع واشنطن لم ينقطع لكن لا تقدم في المفاوضات. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بك عمر، نحاول أن نفهم معك سياق تصريحات عباس عرقجي.
3: نعم، بالفعل عبد السلام، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي قال أن التبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لم ينقطع خلال الفترة الماضية، لكنه كان هناك تباطؤ في هذه العملية وأنه لم يحدث أي تقدم منذ أيام في إطار هذه المفاوضات. مضيفا أنه في حال حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقل فإنه لن يعود إلى الحرب، وبالتالي سوف يوقع مع طهران الاتفاق. لكنه أضاف أيضا أي اتفاق مع طهران مرهون بمسألتين اثنتين، الأولى هي الاعتراف بحقوق إيران، والثانية إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. عندما يتحدث الإيرانيون عبد السلام عن الاعتراف بحقوقهم في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، هم يتحدثون تحديدا عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج التي تطالب طهران باستلام جزء منها بمجرد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن والحصول على تخفيف مبدئي للعقوبات طيلة فترة المفاوضات، بما يمهد لرفع كامل العقوبات في حال التوصل لاتفاق نهائي. فضلا عن ذلك، مسألة إنهاء الحصار البحري الضاغط اقتصاديا على البلاد هذا لا يزال مطلب أساسي، ويعتبر أنه حصار غير قانوني وأن من حق إيران ممارسة الملاحة البحرية في المنطقة في سواحلها الجنوبية وممارسة النشاط التجاري بحرية كحق من حقوقها الاقتصادية. يضاف إلى ذلك أن المسألة النووية التي يقول الإيرانيون أن هناك اتفاق مع واشنطن على تأجيلها للمراحل المقبلة، لكنهم يؤكدون على مسائل توصف هنا بأنها أيضا حقوق ضمن المعاهدات الدولية، لا سيما معاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعترف لطهران بحقها في تخصيب اليورانيوم وتخزين اليورانيوم، لكن هنا طهران تبدي ليونة على نسبة التخصيب في المستقبل، أيضا على مصير اليورانيوم عالي التخصيب، كانت قد أبدت انعطاف في نقله إلى الخارج لكن ليس تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتدميره هناك. كذلك تقول إنها يمكن أن تقبل بتخفيض تركيزه من 60% إلى 20% أو 3.7% بما يلزمها في محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء أو في مفاعل طهران للأبحاث الطبية. المسألة المهمة الآن ضمن هذه القضايا هي الأموال الإيرانية المجمدة. نعم. بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يمنح طهران أي أموال إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي، الإيرانيون يصرون على أن يستلموا جزء من هذه المبالغ بمجرد الإعلان عن توقيع الاتفاق، فضلا عن أن مسألة لبنان لا تزال ملحة على

0: لا، الجانب الإيراني أكد عراقجي أن أي إنهاء للحرب في إيران ينبغي أن يترافق مع إنهائها أيضا في لبنان، ولا ينظر إلى إنهاء الحرب في لبنان على أنه يكون مجرد توقيف أو وقف لإطلاق النار، بل إنهاء كامل، انسحاب للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، عودة النازحين، تحرير الأسرى، وبالتالي الملف اللبناني لا يزال ضاغط على المفاوضات، يبدو أنه حتى الآن هو يشكل حجرة العثر الأكبر على طريق التوصل إلى اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور وبأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً. فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
1: انضم إلينا الآن من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم. أبدأ مع سيد بول ديفيس، ونحاول أن نفهم منك لماذا هذه التصريحات المتتابعة للرئيس الأمريكي في وقت قصير خلال هذه الليلة تؤكد على أنه يمكن أن يحدث شيء جيد نهاية الأسبوع، رغم ما حدث بالأمس من تصعيد لافت على المستوى العسكري في مضيق هرمز.
3: الرئيس الأمريكي يواصل أمله بأن عملية التفاوض ستمضي قدما، وأنه سيكون هناك إمكانية للوصول إلى حل للوضع الحالي.

0: هذا ما يأمله الرئيس الأمريكي وما يؤمن به. الكونغرس الأمريكي دل بدلوه وهو يعمل مع الرئيس الأمريكي. إذن في نهاية الأسبوع، هذا الجدول لا أدري من أين خلص الرئيس أنه سيكون هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق، لكن هناك أطراف تقول له لابد من الحذر بشأن التصريحات، لأنه الأطراف هذه تعتقد أن إيران لن تقوم بالتفاوض بنية سليمة. نحن نعلم ما جرى بالنسبة للاستهداف الذي جرى في الكويت الذي أدى إلى إصابة 63 شخصا وإصابة شخص ووفاة شخص، وبالتالي هذا يجعلنا بعيدين ربما عن أي حل للمسألة.
1: سيد مختار، أمام حديث الرئيس الأمريكي كما يقول ضيفنا المتفائل بأن يحدث شيء نهاية هذا الأسبوع، حديث عباس عرقجي يقول التواصل لم ينقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات، ما الذي يقصده؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة لا أعتقد هناك سيحدث أي تطور في نهاية الأسبوع نظرا لما أرسله الرئيس الأمريكي، يعني هو قام بتغييرات جذرية في أهم بنود الاتفاق، فلذلك يعني هناك لا يحدث شيئا في نهاية الأسبوع إذا هو كان مصرا على هذه التغييرات الجذرية، مثل عدم مثلا رفع التجميد عن أرصدة إيران المجمدة، مثل عدم رفع العقوبات، مثل موضوع يعني رفع الحصار على الموانئ. يعني يقول في هذا البند بأنه إيران تفتح مضيق هرمز ولكن رفع الحصار على الموانئ يكون تدريجيا. هو قال اليوم، يعني قال إن هذا سيستمر حتى شهر سبتمبر، ويعني هذا معناه أن هناك لا يمكن الاتفاق على هذه البنود، لأنه الصيغة التي جاء بها الجانب الباكستاني والذي تم دعمها من مساعي، يعني من دول أخرى قامت بدعم هذه المساعي، كانت يعني صيغة نهائية وإيران وافقت على ذلك. وأصلا أساسا كانت يعني هذه الأيام كانت من المفترض أن يتم خلالها إعلان هذا الاتفاق، ولكن فجأة الرئيس الأمريكي يغير مواقفه، يقوم بتغييرات جذرية، ولا أعتقد أن الجانب الإيراني يقبل يعني بأن هناك يكون اتفاق من جانب واحد، يعني هناك أمريكا تريد كل شيء ولا تعطي شيئا لإيران وتقوم بمثل هذه التغييرات الجذرية، تقول قوموا بما عليكم وأنا لا أعطيكم أي شيء وهناك لا يوجد أي شيء ويجب عليكم أن تنفذوا ذلك. هذا يعني يعتبر إملاءات، وإيران لا تقبل مثل هذه الإملاءات. ولكن الرئيس الأمريكي معروف يعني في نهاية كل أسبوع يأتي ويصرح بمثل هذه التصريحات التأثير على الأسواق.
1: نعم. سيد بول ديفيس، هناك عديد من الظروف تغيرت فيما يتعلق بهذه الحرب. أولاً ماركو روبيو قال إن الحرب انتهت في جلسة المساءلة قبل أمس. مجلس النواب الأمريكي مع رغم السيطرة الجمهورية يقر الحد من صلاحيات دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. ليست المرة الأولى، حدث ذلك أيضا في مجلس الشيوخ. فالسؤال، هل الضغط الداخلي على الرئيس الأمريكي يدفعه للأخذ بجدية هذه المرة فيما يتعلق بالتوقيت الذي يضعه؟
0: في بدء الأمر، القضية الأولى عندما قال وزير الخارجية إن الحرب قد انتهت، هو تحدث عن ملحمة الغضب، يتحدث عن العملية التي بدأت والتي بدأت بإطلاق وقف إطلاق النار، وهذا لا يعني أنه لن تعد هناك خيارات عسكرية على الطاولة. بالنسبة للتحركات على مستوى مجلس النواب، لابد أن نفهم أن هذا المسرح هو مسرح أمريكي خالص، وبالتالي لا يعني أنه سيكون هناك تضييق على قدرات الرئيس. إذن ما سمعناه من خلال مجلس النواب سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ ومجلس المصالحة، والرئيس سيفي بما هو مطلوب، وبالتالي سيحتاج الكونغرس بعد وصول ذلك إلى الرئيس إلى ثلثين، والجميع يعلم أنه ليس هناك ثلثان من أجل وقف ذلك. هذا عرض مسرحي، والجوانب المهمة هي أن هناك بعض الأمل التي تحاول بعض الأطراف ضخها ولكنها بدون

0: دون أمل. والرئيس الأمريكي ليس بوضع صعب بسبب ما يجري، لأنه سيقوم باستخدام الفيتو وسيكون هذا نهاية المطاف بالنسبة لتلك الجهود.
1: سيد مختار حداد، وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه أنه لن يستأنف الحرب مع إيران ما لم يقتل جنود أمريكيون. كيف يمكن أن تفهم هذه الرسالة في طهران؟
2: دائما تصريحات ويتحدث بها ويتهم إيران، يعني يقول منذ انتصار الثورة الإسلامية كل ما حدث بالنسبة لأمريكا هو بسبب يعني إيران، وهذه يعني تصريحات يعني أعتقد لا هنا في إيران أحد يهتم بها ومهتم.
1: ألا يمكن أن تفهم بأنه قرار بأنه لن يستأنف الحرب مقابل أن لا يكون هناك قتل للجنود الأمريكيين؟ هذه رسالة واضحة، ما الغامض فيها أو ما الذي لا يمكن أن يناسب الإيرانيين فيها؟
2: في موضوع يعني أنه لا يستأنف، هو إذا قام باستهداف إيران والقيام بعمليات ضد إيران حتما إيران سترد عليه وتستهدف القوات الأمريكية، هذا أمر مؤكد، يعني هذا لا حديث في هذا الموضوع. أمن إيران قومي مهم، ولكن أن هناك أحد يثق بالرئيس الأمريكي بأنه لا يقوم باستئناف الحرب، لا، هذه باعتقادي فكرة يعني تكون خاطئة، لأن الولايات المتحدة مرتين نسفت طاولة المفاوضات، يعني مرتين استغلت طاولة المفاوضات من أجل الحرب. وأنا حتى أقول لكم شيء، يعني حتى إذا الآن هناك تم التوصل إلى اتفاق مذكرة تفاهم من ثم اتفاق حول برنامج إيران النووي، هذا الرئيس الأمريكي بالذات، هذه الإدارة الأمريكية بالذات ممكن في المستقبل تخلق شيء جديد بالنسبة لإيران لتشن الحرب على إيران أو تفتح أزمة جديدة
1: واضح
2: مع إيران. فلذلك يعني هناك أساسا هناك لا تطور في هذا المجال.
1: من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا لك، ونشكر ضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. بالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تتعرض مدن وبلدات ومناطق عدة جنوب لبنان لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي بشكل متواصل. فقد تعرضت مدينة صور خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية ما أدى لسقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد جانبا من هذا الدمار.
3: خلفت الغارات الإسرائيلية على الأحياء الرئيسية في مدينة صور حجما كبيرا من الدمار، بالإضافة طبعا إلى الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور، معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة صور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة صور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة صور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة، من عمق المدينة، كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. ومدينة صور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور جنوبية لبنان.
1: ننوه مشاهدينا بالخبر العاجل على شاشتنا وتطورات في قطاع غزة. إذن مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، 6 شهداء وعدة مصابين في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. وهذه الصور الأولية لهذا الاستهداف كما يفهم من مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بأن هناك 6 شهداء وعدة مصابين في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. يأتي هذا في سياق التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أيام.
4: قصف قبل قليل هو في منطقة شارع المخابرات.
1: لا نعرف هذا الاستهداف في مدينة غزة، هذه الصور من مدينة غزة. سنحاول أن نقف على هذه التطورات. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، ما المتوفر من معلومات؟
5: نعم، هي غارات إسرائيلية حقيقة عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل على 4 شقق سكنية مأهولة بالسكان طبيعة الحال بدون سابق انذار. الاستهداف الأول كان في شارع المخابرات شمال مدينة غزة. هدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من صاروخ هذه الشقة لعائلة لوبز، والنيران اشتعلت في تلك المنطقة. وفي الوقت الحالي طيارات الإسعاف هرعت في اتجاهات متفرقة، يعني في اتجاهات الغارات الإسرائيلية لمحاولة السيطرة على النيران، وطواقم الدفاع المدني بطبيعة الحال ترافق سيارات الإسعاف. تم انتشال عديد من الجرحى من كافة الاستهدافات الأربعة التي تمت في منطقة شارع المخابرات، وأيضا في منطقة تل الهوى شمالي غربي مدينة غزة، بالإضافة أيضا لمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأيضا في منطقة حي أبو اسكندر شمال الشيخ رضوان في المنطقة الحالية. هذه الأربع استهدافات تمت في وقت متزامن من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وهناك يعني تم نقل أعداد من الجرحى والمصابين. أيضا وصل للمستشفى دار الشفاء بالإضافة للمستشفيات الأخرى الميدانية داخل مدينة غزة 6 من الشهداء في المرحلة الحالية، وهناك إصابات حرجة للغاية يتم التعامل معها من قبل الطواقم الطبية على وجه السرعة، ويتم إدخالها باتجاه غرف العمليات وباتجاه العناية المركزة. هناك بطبيعة الحال أطفال ونساء، وفي المرحلة الحالية نتحدث عن أوضاع صعبة تمر بها الطواقم الطبية داخل المستشفيات نظرا للأعداد الكبيرة من الإصابات التي تصل تباعا جراء هذه السلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مدينة غزة. هي سلسلة غير مسبوقة حقيقة في المرحلة الحالية نتحدث عنها، لأننا نتحدث عن غارات متزامنة، نتحدث عن غارات عديدة في مناطق عديدة، وأيضا بدون سابق انذار في الوقت الحالي. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في المرحلة الحالية تحلق بكثافة في أجواء مدينة غزة وأيضا في مناطق متفرقة من القطاع، ولكن المعلومات الأخرى التي تأتي من المناطق التي استهدفت تتحدث عن أعداد من الشهداء ما زالوا يعني في مكان الاستهدافات، والطواقم تعمل في المرحلة الحالية لمحاولة انتشالهم ووصولهم للمستشفيات.
1: هذا يأتي أيضا في سياق الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
5: فعلا هي سياسة إسرائيلية باتت تتصاعد حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية، من حيث الغارات الجوية الإسرائيلية، من حيث قوة أيضا هذه الغارات، وأيضا توزعها على مناطق متفرقة في القطاع. نتحدث عن كافة مناطق القطاع هي بطبيعة الحال تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل في منطقة المواصل الساحلية غرب مدينة خان يونس، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا. خلال الساعات الماضية هناك سلسلة عمليات استهدافات، سواء طالت خيام تأوي نازحين أو حتى طيارات مدنية، وأيضا في المحافظة الوسطى خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة في مخيم البريج منزل لعائلة العايد، 2 من الأشقاء قد استشهدوا في هذه الغارة الإسرائيلية وسط مخيم المغازي، وهناك جرحى من الأطفال والنساء، وأيضا مدينة غزة.
1: نعم،
5: نتحدث عن مدينة غزة وهي الأكثر اكتظاظا بالمواطنين في المرحلة الحالية، وفيها أيضا وتيرة الغارات تتصاعد وتتوسع رقعة هذه يعني الضربات الجوية الإسرائيلية على مناطق مأهولة بالسكان. هناك تكثيف للغارات الجوية الإسرائيلية خارج مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المناطق التي يتم استهدافها في الوقت الحالي يتم تصنيفها من قبل الاحتلال بأنها مناطق آمنة ومناطق خضراء، ويدعو الجيش بطبيعة الحال الناس للذهاب إليها والتواجد فيها.
1: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح، شكرا لك. الآن إلى الزميل محمد مزيمز وفقرة سياق الحدث وقراءة في احتمالات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران مع حديث أمريكي عن تطور متسارع وفي ظل احتكاكات متكررة في مضيق هرمز وعقدة التصعيد على الجبهة اللبنانية.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع حديث ترامب عن تطور سريع في المفاوضات مع إيران يتقاطع المسار الدبلوماسي مع الاحتكاكات في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. فهل تقترب واشنطن وطهران فعلا من اختراق تفاوضي رغم العقد؟ ثلاثة لاعبين يحددون مسار التفاوض: الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران في الجهة المقابلة. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. قال أيضا إن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية مع احتمال لقائه في وقت ما. ترامب أكد أيضا أنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب استمرار القتال في لبنان بما يعكس رغبة أمريكية في منع جبهة لبنان من تعطيل المسار مع إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته أن ترامب يدرس خيارات عدة، ولكن قال أيضا بأن التنسيق بينهما مستمر بشكل متكرر، تاركا للرئيس الأمريكي تقدير ما إذا كان التصعيد العسكري ضروريا. نتنياهو أكد أن فتح مضيق هرمز ممكن عسكريا، وقال إن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية رغم وجود ضغوط متزايدة عليها. في المقابل يحذر الحرس الثوري الإيراني من أن الرد سيكون مختلفا إذا تعرضت إيران لعدوان جديد، مؤكدا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. إذن تصريحات الحرس الثوري تأتي تزامنا مع إعلانه استهداف مواقع أمريكية، وذلك ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي قرب قشم، وهذا ما يجعل مشاهدين مضيق هرمز ساحة اختبار يومي للمسار السياسي. تفاصيل ميدانية نتابعها معك صهيب العصا، تعيدنا إلى ما حصل خلال الساعات الماضية.
7: محمد، لازلنا نتحدث عن الحصار البحري الأمريكي والأزمة في مضيق هرمز. هذا الحصار الآن يغلق أسبوعه السابع على التوالي، ونحن على مشارف الدخول في الأسبوع الثامن. بشكل أساسي هذا الحصار تمنع فيه الولايات المتحدة الأمريكية السفن الإيرانية من الذهاب والعودة، من مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان إلى بحر العرب، أو عودة السفن الفارغة إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي يشكل ضغطا أمريكيا كبيرا على الموانئ الإيرانية وعلى الاقتصاد الإيراني، وهو ضغط عسكري بالمناسبة. في المقابل هذا الحصار، كان هناك الحصار البحري الإيراني أو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، ولا يزال المضيق أو مساحة المضيق هي المساحة، هي مسرح العمليات الأساسي لكل هذا التصعيد والهدوء العسكري والدبلوماسي على حد سواء. التصعيد العسكري يذهب ويأتي إن صح التعبير، ينخفض ويتصاعد، ولكن الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية بحسب البيانات المتلاحقة من القيادة المركزية الأمريكية أو من الحرس الثوري الإيراني، الإيرانيون قالوا أنه تم استهداف جزيرة قشم في هذه النقطة في مضيق هرمز مرتين، وتم استهداف برج اتصالات في هذه المنطقة. قالوا أيضا أنهم كما يقولون ردوا على مصادر هذه النيران أو على القواعد. بطبيعة الحال استهدفوا الكويت، وكان هناك حديث عن استهداف البحرين. الأمريكيون قالوا بأنه سفينة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم من قبل الإيرانيين، وأنه تم مهاجمة مصادر النيران. فيما يتعلق بهذا الهجوم تحديدا، الإيرانيون قالوا أنه هناك سفينة تتحرك في مضيق هرمز، سفينة إيرانية تعرضت لهجوم أمريكي، فتم الرد بهجوم على سفينة أمريكية في المضيق. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث في هذه المساحة محمد، مساحة التصعيد المحدود داخل مضيق هرمز وما يفرضه ذلك على المستوى السياسي والدبلوماسي. ولكن يبقى العنوان الأهم الآن هو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز والحصار الأمريكي على الإيرانيين الذي يدخل أسبوعه الثامن.
6: وهو ما يخلق كل هذا التوتر الذي أشرت إليه. شكرا صهيب العصا. إذن مثلما أشار صهيب هو ميدان متوتر يتزامن مع حديث أمريكي عن تطور سريع في عالم تفاوض قد يكون قريبا. على أي حال هذا التفاوض سنتعمق في تفاصيله مع ضيفنا دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك معنا دكتور حسني. كنا قد فككنا مع ضيفنا قبل قليل نقاط التفاوض الأبرز في هذه المرحلة، ووجدنا أن المسار التفاوضي يواجه 4 عقد، ولكن كل هذه العقد هي مترابطة إلى حد كبير. العقدة الأولى هي الملف النووي، وهو يبقى جوهر أي اختراق محتمل. لماذا؟ لأن واشنطن تريد ضمانات واضحة بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تحاول طهران منع تحويل هذا الملف تحديدا إلى مدخل لانتزاع تنازلات مبكرة تحت الضغط. نذهب إلى العقدة الثانية، وهي متعلقة بمضيق هرمز، ليس فقط من زاوية فتحه بل أيضا من زاوية وضعه في اليوم التالي للحرب. هل سيكون ممرا مفتوحا وفق الرؤية الأمريكية، أم ممرا تملك إيران فيه قدرة تنظيم وتأثير بحكم الجغرافيا والأمن كما تريد إيران؟ الآن إلى العقدة الثالثة، وهي متعلقة بالعقوبات وأيضا الأموال المجمدة. لماذا؟ لأن أي اتفاق لا يمنح إيران مكسبا اقتصاديا ملموسا سيبقى صعب التسويق داخليا، بينما لا تريد واشنطن تخفيف أي ضغط قبل ضمانات نووية وملاحية واضحة. نتوجه إلى العقدة الرابعة، وهي جبهة لبنان. بعدما أصبح واضحا أن استمرار القتال هناك يزعج واشنطن ويمنح طهران ورقة ربط إقليمية، كما يضع إسرائيل في موقع الطرف القادر على تعقيد المسار أو على رفع كلفته. دكتور حسني، إلى أي مدى تعتقد بأن هناك إمكانية لتحقيق اختراق في عقدة من هذه العقد أو اثنتين دون أن يؤثر ذلك في عملية التفاوض برمتها؟
8: يعني العقد هي بمثابة مطبات، وكل طرف يحاول في النهاية الاستفادة منها وكذلك عدم تحويلها إلى عقدة تحيل المرور إلى المرحلة المتقدمة، وهي قضية التفاوض في القضايا العالقة. هناك نقطة أولى وهي النقطة الثانية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالملف النووي الإيراني هو الإنجاز الذي يمكن فعلا أن يسوقه الرئيس ترامب، لكن إيران العكس تماما. الملف النووي تريد أن تحتفظ به في النهاية، لأنه يشكل كذلك أولا يعني يعتبر حصانة للنظام الإيراني، ثم لأن إيران كذلك استثمرت كثيرا حتى تتنازل على هذا الملف في أول الجولات،
6: وبالتالي يمكن الوصول إلى حل لعقدة معينة بما يفتح المجال لمذكرة تفاهم بين الطرفين. ولكن المشكلة هو أن ما تراه إيران عقدة مختلف عن ما تراه واشنطن عقدة مهمة.
8: بالضبط، يعني يمكن في النهاية في أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق إطاري الإشارة على أن إيران مثلا تلتزم بعدم الوصول إلى سلاح النووي، ما نسميه بالعتبة النووية، لكن دون الخوض في التفاصيل، لأن إيران تريد أخذ وقت كافي لهذا الموضوع.
6: عقدة لبنان ظهرت على السطح بصفة جلية مؤخرا بعد تلك المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو إلى غير ذلك. كيف يمكن أن تلعب دورا هذه العقدة في أي مسار تفاوضي؟
8: عقدة لبنان كادت أن تنصف يعني تنسف الملف النووي، وكادت تنسف كذلك المفاوضات برمتها، لأنها كانت في النهاية يمكن أن تؤدي إلى عودة أو الانتقال من الاحتكاك إلى الحرب، وهذا ما يحاول أن يتجنبه الطرفان.
6: ولكن دكتور حسني، فقط باختصار، حل هذه العقدة يدخل فيها أيضا نتنياهو طرف آخر.
8: صحيح، وهذا ما يعقد من عقدة لبنان، أن عقدة لبنان هي لا تتعلق فقط بطرفي الأزمة إيران والولايات المتحدة، وإنما بكذلك بإسرائيل التي لديها حسابات تتجاوز الطرفين.
6: طيب، بناء على كل هذه المعطيات كنا قد رصدنا 4 مسارات محتملة للمفاوضات. نبدأ بالمسار الأول الذي يتمثل باختراق تفاوضي يقوم على تهدئة في هرمز وضبط للتصعيد في لبنان وفتح جدول زمني للنووي والعقوبات. هذا المسار يصبح ممكنا إذا أراد ترامب إنجازا سريعا، وإذا قبلت إيران بتقديم تعهدات أولية لا تبدو تنازلا كاملا. المسار الثاني هو استمرار المفاوضات ولكن تحت ضغط الميدان، بحيث تبقى المحادثة قائمة لكن مع احتكاكات متكررة في هرمز ورسائل إسرائيلية في لبنان. في هذه الحالة لا يسقط المسار السياسي لكنه يتحول إلى تفاوض فوق أرض متحركة. ننتقل وإياكم إلى المسار الثالث، والذي يتمثل في تصعيد محدود من أجل تحسين شروط التفاوض، سواء كان ذلك عبر مضيق هرمز أو عبر جبهة لبنان من دون الوصول إلى حرب شاملة. هذا السيناريو يبقى واردا إذا شعر أحد الأطراف أن التفاوض وحده لا يكفي لتعديل ميزان القوة. ننتقل إلى المسار الرابع والأخير، وهو مسار تعثر المفاوضات، وذلك بسبب تضارب حسابات الأطراف. واشنطن تريد النووي وهرمز، وطهران تريد ضمانات ورفع ضغط اقتصادي، أما إسرائيل فتريد إبقاء يدها حرة في لبنان وإزاء إيران. عندها قد يبدو المسار العسكري هو خيار فك حالة الجمود الدبلوماسية هذه. دكتور حسني، نتحدث عن مناوشات، احتكاكات، سميها كما شئت، مستمرة عند مضيق هرمز وحالة تصعيد تفرضها إسرائيل في لبنان. إلى أي مدى تعتقد بأن الميدان إذا ظل على حاله يمكن بالفعل أن يبتلع السياسة؟
8: الميدان يتحرك، لكن إلى حد ساعة ما زال هناك ضبط للنفس. عدم تحويل الميدان أو الاحتكاك إلى في النهاية إلى حرب مفتوحة أو احتكاك عسكري، لأن الميدان يمكن أن يشكل جزء من المفاوضات، ليس فقط من أجل تحسين شروط التفاوض لكل طرف، وإنما كذلك للإسراع بوتيرة التفاوض، لأن الجمود إبقاء الحال كما هو عليه لا يفيد، خاصة إيران التي ينزف اقتصادها بسبب الحصار البحري.
6: طيب، ولكن إذا تم استخدام هذه الملفات من أجل تحقيق هذا التفوق في العملية التفاوضية، ولكن هناك عدة لاعبين، هناك الكثير من المتغيرات، ما الذي يمنع هذه اللعبة من أن تحدث نتائج لا تحمد عقباها؟
8: صحيح، يمكن هنا توزيع في النهاية أرباح، يعني الطرف الثالث إسرائيل التي استطاعت يعني أن تعرقل أكثر من مرة عملية التفاوض، يمكن في النهاية إرضائها بأن عملياتها العسكرية ستستمر في جنوب لبنان، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة، ورأينا لأول مرة في النهاية، دائما كانت هناك بعد كل عملية تفاوض أو أثناء التفاوض أمريكا تقوم بعمل عسكري، هذه المرة هناك عملية تفاوض، لنقل عملية تبادل رسائل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصعد عسكريا.
6: ولكن إذا تحدثنا عن خيار أو سيناريو الاختراق التفاوضي، نصل إلى مرحلة أن واشنطن تريد أشياء وتعلنها، وإيران تريد أشياء أخرى وتعلنها كذلك، ما هو المخرج أو السيناريو الذي يقبل به الطرفان ويخرجان على الأقل بنظر شعبيهما منتصرين؟
8: أنا أعتقد أنه قضية هرمز، مضيق هرمز، الإيران اكتشفت أن مضيق هرمز لا يقل أهمية من البرنامج النووي الذي اعتبرناه هو أحد المداخل في المفاوضات. هذه النقطة الأولى، أي أن يكون هناك فتح لكن تدريجي يتعلق بما يمكن أن تكسبه إيران، وهو كذلك رفع للحصار البحري لكن يكون كذلك تدريجيا، ورفع الحجز على الأموال الإيرانية في الخارج لكن بطريقة تدريجية.
6: تعتبر بأن تعثر المفاوضات وبالتالي العودة إلى العملية العسكرية هو آخر السيناريوهات حظا، ربما هذا ما يريده الكثيرون، ما الذي جعلك تعتبر بأن عودة الحرب قد تكون صعبة؟
8: المؤشرات الموضوعية، يعني ما إحاطة روبيو أمام الكونغرس بأن الحرب انتهت، وكذلك التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب الذي يقول بأنه مستعد حتى أن يلتقي بالمرشد الإيراني الجديد، هي مؤشرات تذهب نحو هذا الاتجاه، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية من متمسكتان فعلا بقضية الحفاظ على هذا التفاوض رغم المناوشات ورغم الاحتكاك الذي على هو الأرض الواقع،
6: لطالما ظلت محدودة.
8: صحيح، لأنها لم تنتقل مرة أخرى إلى صراع مفتوح.
6: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف.
8: شكرا لك.
6: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: هذه التغطية متواصلة، أهلا بكم مشاهدينا. ونتابع ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان، وإن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب

0: شأن الحرب في إيران. من جهتها نقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وإنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وإن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها نقلت وكالة التسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مسجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في قطاع غزة قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. نتابع إذن أبرز التطورات مع مراسل الجزيرة من واشنطن محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم، أبدأ مع محمد الأحمد، وربما السؤال الأول عن الاجتماعات المباشرة بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية بعدما أعلنته الخارجية الأمريكية. في أي إطار يضع الجانب الأمريكي كل هذه البنود والنقاط التي طرحت؟
1: وهو يضعها بحسب البيان في إطار خطوة نحو اتفاق أوسع بين الجانبين، لكن البيان في الحقيقة عبد السلام، البيان الذي صدر عقب اختتام هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، كشف في الوقت نفسه حجم التباعد الذي لا يزال قائما بشأن القضايا الأكثر حساسية بين الطرفين. البيان الذي صدر عقب هذه الاجتماعات تحدث عن اتفاق على المضي نحو وقف لإطلاق النار، وربط ذلك بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وكذلك إخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني، كما أعلن عن إنشاء ما وصف بمناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض من دون وجود أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة، في إشارة تعكس بوضوح جوهر المقاربة الأمريكية والإسرائيلية للمرحلة المقبلة. البيان أشار كذلك إلى المسار الأمني الموازي للمسار السياسي، والذي يستند إلى الاجتماعات العسكرية التي استضافها البنتاغون الأسبوع الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز سيادة لبنان وأمن إسرائيل، وكذلك معالجة ملف الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في إشارة ضمنية لحزب الله. من خلال البيان عبد السلام يمكن ملاحظة أولويات كل طرف. إسرائيل لا تزال تربط أي استقرار دائم بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. لبنان يركز بالمقابل على وقف الأعمال العدائية وكذلك احترام حدوده المعترف بها دوليا وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. في هذا السياق برزت الإشارة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم أمريكي، وهو ما ينسجم مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث فيها عن لبنان وعن مسار أمني مستقل عن حزب الله، كما يتقاطع أيضا مع معلومات تحدثت عن توجه أمريكي لتوسيع دعم وتدريب الجيش اللبناني باعتباره الجهة التي يفترض أن تتولى فرض الأمن في المناطق التي ستشملها الترتيبات الجديدة. من بين أكثر النقاط دلالة في البيان تشديد واشنطن على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتم مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبرعاية أمريكية وليس عبر أي مسار موازي، وهي صياغة يمكن قراءتها كرسالة سياسية تتجاوز تفاصيل التفاوض الحالية، تعكس رغبة أمريكية في حصر أي ترتيبات مستقبلية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية وعدم ربطها بقنوات غير حكومية أو ترتيبات إقليمية موازية، في إشارة واضحة إلى حزب الله وكذلك إلى إيران. رغم الحديث عن تقدم في المفاوضات، فإن البيان ترك عدد من الأسئلة الأساسية من دون إجابات. لم يحدد موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يتطرق إلى جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية أو آليات التحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية نعم. على الأرض، ولهذا السبب تبدو النتيجة الأقرب حتى الآن أن واشنطن نجحت في تثبيت مسار تفاوضي مستمر بين لبنان وإسرائيل، وضعت إطارا دبلوماسيا وأمنيا للمفاوضات المقبلة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق تنفيذي نهائي، وهو ما يفسر اتفاق الأطراف على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال شهر يونيو المقبل، حيث يفترض أن تبحث الملفات الأكثر تعقيدا التي جرى ترحيلها من هذه الجولة إلى الجولات المقبلة. عبد السلام،
0: أبقى معك محمد فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا القرار اللافت في مجلس النواب المتعلق بالحرب على إيران.
1: في الحقيقة فيما يتعلق بإيران هناك مؤشرات متزايدة على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تراهن على المسار الدبلوماسي مع إيران، رغم استمرار التوترات العسكرية التي شهدناها في الآونة الأخيرة في المنطقة. لكن دعني أبدأ بهذه المعطيات العاجلة. بحسب صحيفة الول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لا ينوي استئناف حرب شاملة ضد إيران ما لم تؤدي الهجمات الإيرانية إلى مقتل جنود أمريكيين، في إشارة واضحة عبد السلام إلى أن البيت الأبيض لا يزال حريصا على إبقاء المواجهة العسكرية تحت السيطرة وعدم الانزلاق إلى حرب واسعة. هذه المعطيات أيضا تأتي في وقت تتحدث فيه الإدارة الأمريكية عن استمرار الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار رغم المناوشات المتكررة والهجمات الإيرانية والهجمات الأمريكية المقابلة، التي تقول الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنها بدأت تثير تساؤلات داخل واشنطن بشأن مدى قدرة وقف إطلاق النار على الصمود على المدى الطويل. وهذا الموقف ينسجم إلى حد كبير مع ما أعلنه الرئيس ترامب خلال الساعات الماضية، إذ عاد ليعبر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام المقبلة، أشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وبأن اختراقا قد يتحقق مع انتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. جدد ترامب التأكيد على أن التسوية الدبلوماسية تبقى خياره المفضل، وأكد أيضا المسؤول في البيت الأبيض للصحيفة ذلك الأمر بأن الرئيس دونالد ترامب يركز على الدبلوماسية في هذه المرحلة، مشيرا أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي لا يزال يفضل إنهاء الملف النووي الإيراني عبر التفاوض، لكنه يتمسك في الوقت نفسه بخطوطه الحمراء الواضحة في أي اتفاق محتمل. فيما يتعلق بمضمون المفاوضات، قال ترامب إن الاتفاق الجاري بحثه يتضمن تعهدا إيرانيا مكتوبا بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، إضافة إلى معالجة ملف مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي تسعى واشنطن إلى إخراجه أو التخلص منه في أي تسوية مستقبلية. عبد السلام،
0: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن، نذهب إلى طهران مع عمر هواش، وربما آخر المواقف الإيرانية بخصوص التفاوض مع واشنطن.
2: نعم عبد السلام، طهران لا تزال تدرس آخر نص أرسل إليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا النص هو موجود على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني منذ أيام، لكن في الحقيقة هناك بطء في هذه الدراسة نظرا لعدة عوامل. أولها كما يقول الإيرانيون ومصادر مقربة من الوفد الإيراني المفاوض بأن إيران تدرس التعديلات الأمريكية أو أي ورقة تأتيها من واشنطن بحذر شديد، وأنها تأخذ التجارب السابقة حيال ما تصفه بتنصل أمريكا من التزاماتها ووعودها بشكل دائما حريصة على أن تكون حذرة في التعامل مع أي نص جديد، وبالتالي هناك حذر شديد إيراني على هذا الإطار. يضاف إلى أن إيران كانت قد خاضت تجارب عدة في التفاوض مع واشنطن، على رأسها كان ما قبل هذه الحرب حيث أدى الأمر إلى نشوب الحرب الحالية فضلا عن ما حدث الصيف الماضي. وبالتالي الإيرانيون يقولون أنهم يريدون أولا تحقيق مكاسب حقيقية على أرض الواقع، لا يريدون وعودا على الورق، إضافة إلى أنهم يريدون أن يشمل أي اتفاق محتمل بندا يمكنهم من الرجوع عن التزاماتهم في حال تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق. لذلك عملية التفاوض من قبل إيران، الرسائل التي تدرس بشكل دقيق جدا. إضافة إلى ذلك أن التصعيد العسكري في لبنان مؤخرا أثر على عملية التفاوض. شهدنا كيف أن إيران علقت عملية دراسة المقترح الأمريكي الأخير عندما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، وحذرت إيران حينها من قصف شمال إسرائيل. لذلك لا يزال الملف اللبناني يضغط بثقله على هذه المقترحات وعملية دراسة آخر مقترح أمريكي. وتقول إيران إن إنهاء الحرب في إيران والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لابد وأن يترافق أيضا مع إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. هناك نظرة إيرانية

0: وإنهاء العمل العسكري، بل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وعودة النازحين، تحرير الأسرى اللبنانيين، ووعود بإعادة الإعمار. قبل قليل وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية هنا وسائل الإعلام الإيرانية، شككت كثيرا بهذا الاتفاق وقالت إنه أمر مكرر. وكانت أمريكا سابقا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه قد أعلن عن وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم تلتزم به، حتى أن وكالة أنباء فارس قالت إن الدولة اللبنانية خضعت لبعض المطالب الإسرائيلية فيما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية. لذلك إيران لا تزال تؤكد على ضرورة أن يكون هناك إنهاء شامل وكامل للحرب على الساحة اللبنانية. فضلا عن ذلك فإن قضايا أخرى يبدو أنها قد حققت تقدما، لكن ليس إلى حد بعيد. على رأس ذلك نذكر الأموال الإيرانية المجمدة. يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم منح لإيران أي أموال إلا في حال التوصل لاتفاق نهائي، بينما الإيرانيون يؤكدون على ضرورة تسلمهم لجزء من هذه الأموال مع مجرد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم. على كل، الإيرانيون يقولون أن عملية التواصل لم تنقطع بالمطلق، لكنها بطيئة نتيجة العوام الأخيرة في لبنان، فضلا عن أن الإيرانيون كما ذكرت يتوخون الدقة والحذر في الكثير من دراساتهم لأي مقترح أمريكي جديد.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس شادي شرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ ربما لمحاولة فهم الموقف الأمريكي والتصريحات المتوالية مع الدكتور جابرييل سوما عن هذه الخطوة التي أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تحققت وقف إطلاق النار، تقول برعاية أمريكية. السفير الأمريكي لدى تل أبيب يقول إننا نحن بالفعل في مرحلة وقف إطلاق النار، والولايات المتحدة الأمريكية تأمل أن يستمر، بينما الحرب لا زالت مستمرة في لبنان. فما هو مفهوم وقف إطلاق النار الذي يتم الحديث عنه الآن بعد الاجتماعات في واشنطن؟
2: شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. هناك مطالب أمريكية من إيران، أولا تتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم. كما تعلم إيران تخصب اليورانيوم.
1: دكتور جابرييل، سؤالي عن الاجتماع اللبناني الإسرائيلي المباشر، والحديث دائما عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من جهتك أنت هل تعتقد بأنه تحقق هذا الأمر في الاجتماعات في واشنطن؟
2: هذا تحقق مبدئيا، ولكن ليس لوقت طويل، لأن ذلك يعتمد أيضا على سياسة إيران تجاه لبنان، وبصورة خاصة سياسة حزب الله. كما تعلم حزب الله هو اليوم يعني السيد الرئيسي في لبنان، هو له تأثير كبير في إدارة السياسة اللبنانية وكذلك في مسألة الاقتصاد اللبناني. وجود حزب الله في لبنان هو وجود إيراني وتدخل إيراني بالشؤون اللبنانية. لذلك تجد بأنه إدارة الرئيس ترامب تريد أن تخفف من النفوذ الإيراني في لبنان وإزالته بالكامل، وذلك بواسطة تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة.
1: سيد طارق ترشيشي، في محاولة لفهم أيضا أو تفكيك هذه العبارات التي ذكرت في بيان الخارجية، هل يفسر لك حديث السفير الأمريكي في تل أبيب وقف إطلاق النار المقصود به في هذه الآونة؟ لأنه يقول هناك وقف لإطلاق النار وعلينا أن نسعى أن يستمر، بينما الواقع واضح، كان هناك حتى تهديد باستهداف بيروت. فهذه المخرجات ما مفادها، ما مفهومها؟

0: أنا أعتقد أول تحية لك ولضيوفك السلام السلام. أعتقد أنه لم يكن هناك وقف إطلاق نار في لبنان منذ العام 2000 ومنذ اتفاق يعني 2024، لم يكن هناك وقف إطلاق نار في لبنان. إسرائيل ما تزال تطلق النار منذ ذلك الوقت وما تزال مستمرة، يعني بالاتفاق 2024 لم يلزمها وأخذت ضمانات أمريكية واستمرت تحت عنوان حرية الحركة، وأنه هي تقديرها أن هذا المكان يشكل مركز خطر عليها أو شيء. لاحقت حزراني يعني وقتلت من مقاتلي حزب الله ومن المدنيين حوالي 500 شخص طوال 15 شهر، عدا عن أكثر من 1000 جريح. الآن صار بات عدد الشهداء يفوق 3000. يعني لم توقف إسرائيل يوما إطلاق النار يا أستاذ. يعني ما بعرف السفير الأمريكي بتل أبيب عشو مسند ليحكي يقول في وقف إطلاق النار. الآن أنا أتحدث أنا وياك والقصف مستمر في الجنوب، القصف الإسرائيلي مستمر في الجنوب. فيعني
1: وهل إذا تعتقد كان المقصود أن عند هذه النقطة سيد طارق أبقى معك.
0: نعم.
1: إذن ما يتم الحديث عنه الآن في واشنطن بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، هل هو شيء سيستمر كما يقول السفير في تل أبيب، أم أننا نتحدث عن اتفاق حقيقي ويمكن أن يتم في الأيام المقبلة؟
0: يعني إذا كان بده يكون في فعلا وقف إطلاق نار حقيقي، بده تتوقف إسرائيل عن قصف، لأن هي البادئ بهذا الأمر. والمقاومة يعني التي يخوضها حزب الله ضدها هي رد فعل على الاحتلال وعلى القصف الذي تقوم به يعني يوميا.
1: واضح. دعني أسأل سيد الشرفاء.
0: لا يمر.
1: اسمح لي السيد الشرفاء، أنت ما الذي فهمته ما بين الحديث اللاحق للسفير الأمريكي في تل أبيب وبين النص الذي خرج من الخارجية الأمريكية عقب الاجتماعات؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الأعزاء. يعني تبعنا النص وقف إطلاق النار كما نشر في وسائل الإعلام العبرية المختلفة، يعني وعندما نتمعن في بنود نص إطلاق وقف إطلاق النار نرى أن كل بند فيه بحاجة إلى اتفاق. يعني تركت كل المسائل مطاطية بما يتيح لإسرائيل استمرار عدوانها واحتلالها وتوسعها في جنوب لبنان. حتى كلمة وقف إطلاق النار دون تحديد موعدا لوقف إطلاق النار ومتى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا أيضا بحاجة إلى اتفاق. فبالتالي يعني وسائل الإعلام العبرية حتى غطت هذا وقف إطلاق النار بشكل من السخرية والاستهزاء، وهذا ناتج أن المجتمع الإسرائيلي يعني ينظر إلى لبنان والحكومة اللبنانية تحديدا إلى بشكل من أشكال الاستعلاء والفوقية. لا أحد في إسرائيل يصدق أن وقف إطلاق النار يعني ممكن أن يتحقق في لبنان. لا ننسى يعني في هناك نص واضح على انسحاب لبناني من جنوب لبنان وليس انسحابا إسرائيليا، هو ينص على انسحاب حزب الله من جنوب لبنان وليس انسحابا إسرائيليا واضحا، لأن الانسحاب الإسرائيلي مشروط بالانسحاب اللبناني للمقاومة اللبنانية في لبنان. وبالتالي يعني كافة البنود وكافة التفاصيل في هذا الاتفاق يعني للأسف الشديد هي تبني كامل للرواية والسردية الإسرائيلية، هي الصيغة المثلى التي تريدها إسرائيل، وهي الصيغة التي تضمن لإسرائيل استمرار عدوانها واعتدائها على لبنان، وتضمن بقاء إسرائيل ليس فقط في شريطا حدوديا إنما أيضا في كل الأماكن جنوب لبنان. إضافة إلى ذلك فهي في هذه البنود لا تضمن عودة النازحين، ولا ذكر لقضية الأسرى اللبنانيين الذين اختطفتهم إسرائيل من لبنان. كل هذه المسائل عالقة، وبتقدير كل هذه المسائل يعني كان هناك قصدا بأن لا تذكر، وذلك لضمان أن لا يسلم سلاحه حزب الله ولا ينسحب من جنوب الليطاني. وبالتالي يعني نحن أمام وقف إطلاق نار يعني غير ممكن للتحقيق وغير ممكن للتطبيق نهائيا.
1: هو للسياق العام نحن في هدنة يفترض أنها لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما تم تمديدها وما زلنا في هذا السياق، لذلك لابد من أن يتضح المعنى الحقيقي لما أعلنته الخارجية الأمريكية عن وقف إطلاق النار. سيد مختار حداد، نقطتان ذكرتهما الخارجية الأمريكية أريدك أن تحاول، هل هناك ارتباط بإيران أم لا فيهما؟ يقول أي اتفاق لوقف

0: الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ونعلن رفضنا التام لأي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. هل تقرأ في ذلك أي شيء يتعلق بالتفاوض المباشر بين واشنطن وإيران وإصرار الجانب الإيراني على تضمين وقف إطلاق النار في لبنان أو وقف الحرب في كل الجبهات في هذا الاتفاق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هناك أمريكا تسعى لذلك بأن هناك لا يكون أو لا تكون لبنان ضمن البند الأول من الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة. يعني هذا مسعى خاصة الخارجية الأمريكية. يعني هناك نحن نرى ازدواجية في الإدارة الأمريكية، يعني الرئيس يتحدث بشيء، نائب الرئيس يتحدث بشيء، فيتكوف وكوشنر يأتوا كانوا بالمفاوضات بشيء، وهناك روبيو بالذات ووزير الخارجية الأمريكي ومعروف يعني هو ترامبيا أكثر من ترامب في تصريحاته في قراراته في إجراءات الخارجية الأمريكية. خاصة تعرفون الخارجية الأمريكية لا دور أي دور لها في المفاوضات مع إيران، يعني هذا معروف أصلا، لا دور لا للروبيو ولا للخارجية الأمريكية، حتى لا ممثلين لها يعني في المفاوضات أو المفاوضات التي حتى عقدت في إسلام أباد. يعني معروف من يشارك في المفاوضات منذ إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، هذه كذلك نقطة مهمة. ولكن يعني في نهاية المطاف نعم واضح يعني هم يريدوا فصل المسار، ولكن يعني إيران مصرة على ذلك. ورأينا يعني ما أوقف العملية على بيروت وكان إجراء إيران، يعني استعداد إيران للهجوم على الكيان الصهيوني، وإيران كانت بالذات وبالفعل كانت
0: يعني
1: مستعدة.
0: أنت ترى بأن مذكرة التفاهم إن وقعت فستشمل وقفا للحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، ليس كما يقال
1: نعم.
0: الآن، لأن الرئيس الأمريكي أيضا في تصريحاته هذا اليوم قال إنه يريد فصل فتح مضيق هرمز عن التطورات في لبنان.
1: ولكن هذا يعني مطلب إيراني، بل إيران أضافت عليه شيء، يعني هناك خروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية، يعني
0: الانسحاب
1: هذا كذلك أقول لكم هذا
0: واضح.
1: الانسحاب.
0: طيب
1: نعم
0: أذهب للسيد،
1: يعني هذا
0: اسمح لي
1: الانسحاب واضح.
0: نذهب للسيد جابرييل سوما، وعن هذا التفاؤل من الرئيس الأمريكي بأنه يمكن أن يتحقق شيء مع إيران نهاية هذا الأسبوع، رغم أننا في قضية لبنان وحدها نحتاج أن نفكك كثير من ما جاء في حديث وزارة الخارجية، فعلام هذا التفاؤل الأمريكي والأمور غير واضحة حتى من الجانب الإيراني، لم يسلم حتى هذه اللحظة رده على التعديلات الأخيرة.
2: ما يجري في الوقت الحاضر في الخارجية الأمريكية يبدو بأنه بعيدا عما يريده لبنان، لأن لبنان وقع في هذا الفخ الإيراني بحيث أصبحت إيران ممثلة بحزب الله، وإذا ما قررت إيران ضرب إسرائيل فإن حزب الله سوف يقوم بضرب إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تنتقم من حزب الله ومن لبنان بأسره، لأنه أصبح لبنان أسيرا لسياسة إيران وإسرائيل. متى ما أرادت إيران أن تؤزم الأمور تطلب من حزب الله القيام بعمل عسكري ضد إسرائيل، إسرائيل تنتقم من لبنان لأن حزب الله موجود في لبنان. فإذا السياسة معقدة جدا، بحيث أنه لإيران نفوذ كبير في لبنان بواسطة حزب الله. إلى أن يقف هذا النفوذ وإلى أن يصبح حزب الله حزبا لبنانيا يدافع عن المصالح اللبنانية فقط، عندئذ تنتهي المشكلة. ولكن طالما أن إيران تريد زج لبنان في حرب مع إسرائيل فهناك مشكلة كبيرة.
0: وإذا على ما يقول الرئيس الأمريكي أنه قد يحدث شيء إيجابي مع إيران نهاية هذا الأسبوع في ظل التعقيد الذي تذكره في ملف لبنان وحده.
2: نأمل بأن يكون هناك نوع من التفاهم الأمريكي الإيراني، لأن ذلك إذا حصل ذلك وتم التفاهم بين أمريكا وإيران فسوف يخفف تخف المشاكل في لبنان، ولبنان يصبح دولة مستقلة. تصور مثلا الجيش اللبناني ليست لديه الأسلحة التي لدى حزب الله، فإذا حزب الله هو القوة الكبرى في لبنان، يقرر ما يريد إن كان على صعيد الاقتصاد أو على صعيد السياسة أو على كل الأصعدة. حزب الله هو الحاكم الفعلي في لبنان في الوقت الحاضر.
0: وضحت وجهة نظرك، دعني أنقلها للسيد، اسمح لي فقط سيد طارق ترشيشي، هل يمكن بالفعل فصل المسارات كما يريد الجانب الأمريكي الآن بين مسار إسلام أباد ومسار واشنطن، وبأن لا يكون هذا الاتفاق في لبنان مرتبطا بالضرورة مع مضيق هرمز والملف النووي الإيراني ونحوه؟ هذا ما يعلنه الرئيس الأمريكي، لا يريد أن يكون هناك أي ارتباط. من وجهة نظرك هل هذا ممكن؟
3: يعني هو في الحقيقة هذا ما أعلن اليوم هو إعلان لفصل لبنان عن المسار الإيراني، بل فصل بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله. يعني إمكانية حوار بين الدولة وحزب الله حول موضوع السلاح وغير السلاح، هذا البيان فصل نهائيا، قضى نهائيا على فرص الحوار، وأظهر أنه الأمريكيين من خلال هذا الفصل ردوا على الموقف الإيراني الأخير الذي هدد بقصف شمال إسرائيل إذا في حال قصفت الضاحية. فجاء هذا الرد في البيان بالتأكيد على أنه لا جهة، مثل ما تفضلت أنه مثل ما ورد في البيان أنه أمريكا ما بدش أي جهة، وأنه لبنان وإسرائيل بيحلوا قصصهم بدون تدخل أي جهة أو دولة أو كذا. هذا إعلان فصل. هذا هلا يتحقق هذا الفصل أو لا يتحقق، بدنا نشوف كيف سيتصرف الجانب الإيراني كرد على هذا الأمر. هلا بتشوف الموقف الإيراني شو راح يكون، هل يقبل الجانب الإيراني المصر في إدراج بند وقف إطلاق النار في لبنان تحديدا بالمذكرة التفاهم التي يعمل على التوصل إليها مع الجانب الأمريكي؟ هل الجانب الأمريكي يريد فعلا التزام هذا الأمر بضمن المذكرة، أم أنه تفرد مع إسرائيل بلبنان وأنشأوا هذا الإطار، يعني خريطة الطريق بدك تسميها وشو ممكن نسميها، للذهاب إلى إيجاد حل للبنان على طريقتهم، يعني
0: واضح ربما في قلبه. نعم، هو سؤال عن حتى المناطق التجريبية. هنا نسأل السيد شادي شرفة، هو كثير من النقاط المطروحة تراعي موضوع حزب الله بدرجة أولى، وحتى فكرة منطقة تجريبية للجيش اللبناني يقوم من خلالها بمحاولة نزع سلاح حزب الله أو تحييد سلاح حزب الله وإخراج المقاتلين منها. السؤال هنا، هل سيكون الجيش الإسرائيلي حاضرا في هذه المرحلة، ومدى الاشتباك أو الإشراف الإسرائيلي على تطبيق هذا النوع من المراحل التجريبية؟ ما الذي يفهمه الإسرائيليون عندما يتم الحديث أمريكيا عن هذه الخطوة؟
4: يعني مرة أخرى لا أحد يأخذ بجدية فكرة المنطقة التجريبية أو البايلوت كما ذكر في النص، بمعنى يعني هذه الخطة التجريبية شبيهة بالخطة التجريبية التي تم الحديث عنها في قطاع غزة وحتى الآن لم تطبق، وكان الحديث أنها كان يفترض أن يتم تطبيقها في رفح وحتى الآن لا تطبيق في رفح، والاحتلال الإسرائيلي مستمر في عدوانه. هذه الصيغة الأنسب بالنسبة لإسرائيل، والصيغة الأهم بالنسبة لإسرائيل أن يدخل في مواجهة حزب الله ليس فقط الجيش الإسرائيلي، إنما أيضا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني. بمعنى هذا الاتفاق وهذه النصوص تقول أنه يجب معالجة النتيجة وليس السبب، بمعنى يعني ليس السبب هو الاحتلال والانتهاكات والآخره، إنما النتيجة وهي المقاومة، ويجب أن نعالج هذه النتيجة هي المقاومة. ناسيين أو متناسيين أن أساسا حزب الله لم يتشكل إلا بعد احتلال إسرائيلي للبنان في أوائل مطلع الثمانينات. وبالتالي هذه المقاربة ذات البعد الأمني والبعد العسكري بتقديري لن تؤدي لا إلى وقف إطلاق نار ولا إلى انسحاب إسرائيل، وبالتأكيد لن تؤدي كما هو منصوص في الاتفاق إلى اتفاق شامل وواسع أو ما سمي باتفاق
0: وهذا
4: السلام.
0: يقودني سيد الشرف، أبقى معك اسمح لي، لأنه أنت ذكرت أن هذا غير ممكن أو أنهم لا يعتقدون أنه ممكن، وأن المشهد بالنسبة للإسرائيليين أعقد بكثير مما يعلن. فهل نحن أمام وجهة نظر مختلفة تماما إسرائيلية عن الحلول والخروج من هذه الحرب بمكتسبات لإسرائيل دون النظر إلى المنطلقات الأمريكية سواء

0: في لبنان أو حتى مع إيران، فهل من مصلحة إسرائيل تعقيد تنفيذ أي حلول حتى استنفاد كل ما يريد بنيامين نتنياهو أن يستنفذه، سواء في أهدافه مع إيران أو أهدافه مع لبنان؟
1: يعني هذا سؤال مهم في حقيقة الأمر. يعني الموقف الإسرائيلي الذي رفض توصية الجيش بأن يكون وفد رفيع المستوى في هذه المحادثات هي واحدة من العوامل التي تدلل أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لا تأخذ هذه المفاوضات على محمل الجد، وهي مستمرة في عدوانها وتريد أن تتوسع في عدوانها في جنوب لبنان. وبالمناسبة يعني عندما نتحدث عن إسرائيل شيء ونتحدث عن نتنياهو شيء آخر، بمعنى مواصلة العدوان على في لبنان والتواجد العسكري الإسرائيلي لا يخدم إسرائيل، هو يخدم فقط نتنياهو وحملته الانتخابية القادمة. يعني خلال الأشهر القادمة نحن نعلم أن هناك انتخابات. نتنياهو لا يستطيع أن يوقف هذه الحرب دون أن يحقق شيء على أرض الواقع، أو على الأقل أن يقول ما زلت أحارب حزب الله، وبالتالي لا يوجد لديه خيار آخر حتى لو كان ذلك ضد المصلحة الإسرائيلية. لأن يعني ما نسمعه من الجيش وعن الاستنزاف في الجيش وعن الطائرات المسيرة وكيف أنها تقلق الإسرائيليين، إضافة إلى تصريحات شخصيات مسؤولة من ضمنهم رئيس وزراء سابق يقول هذا خطأ جسيم أن ندخل مرة أخرى في المستنقع اللبناني وهذا خطأ استراتيجي، وإضافة إلى ذلك عدم وجود رؤية استراتيجية لهذا الحكومة اللبنانية فيما الإسرائيلية فيما يتعلق في مستقبل هذه الحرب على لبنان. كل ذلك دليل أن هذه الحرب يعني تخدم شخص واحد هو نتنياهو لدغدغة عواطف القاعدة اليمينية المتطرفة التي تريد شكلا من أشكال انتقام من اللبنانيين، وهي يعني تستهدف بالمناسبة ليست حزب الله. يعني ما نراه من اعتداءات هو استهداف للكل اللبناني وليس
0: واضح.
1: حزب الله.
0: اسمح لي فقط،
1: هذه الصيغة يعني لا تلبي احتياجات اللبنانيين.
0: سيد مختار حداد، استمعت إلى هذا الحديث. بالنسبة لإيران كان هناك عندها إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالثقة، وينظرون أيضا إلى التدخل الإسرائيلي في مسار التفاوض بين طهران وواشنطن. تأخر وصول الرد على آخر تعديلات في أي إطار يوضع الآن؟ وهل يمكن أن نشهد تقدما أو تسارعا كما يريد الرئيس الأمريكي مع نهاية هذا الأسبوع؟
2: في الحقيقة ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي حول تسارع، يعني هذا من أجل التأثير على الأسواق في نهاية الأسبوع، ولا حقيقة الأمر إذا هو يصر على مثل هذه التغييرات الجذرية الذي وضعها على بعض وأهم بنود الاتفاق. يعني ليس البند الأول، هو الآن في البند الأول لم يتحدث عن شيء، يعني هو اليوم تحدث عن فصل المسارات بالنسبة لإيران ولبنان، ولكن بالنسبة لبقية البنود التي هي بنود مهمة، يعني رفع الحصار على الموانئ، رفع العقوبات، موضوع الحديث عن رفع عن التجميد عن أرصدة الإيرانية المجمدة، إذا هذا لا يتحقق بها شيئا، يعني هو غير بشكل هذه البنود، كأنه إيران تقوم بكل ما هو عليها، تفتح مضيق هرمز، تنفذ كل ما هو عليها، وهناك لن يحدث شيئا ولا يحدث هناك أي تطور بالنسبة لهذه الأموال، بالنسبة لرفع العقوبات، وبالنسبة لموضوع رفع الحصار عن الموانئ، ويريد كل شيء بدون أي مقابل. فلذلك يعني هناك هذا لن يؤدي إلى تطور في هذه المفاوضات، وواضح إيران حتما ستقدم ردودها، ولكن يعني ردود إيران واضحة، عدم التنازل عن يعني الصيغة الأخيرة للاتفاق، بل هناك يعني سنرى إيران كذلك ستوضع يعني بعض التغييرات، وأشار يعني وزير الخارجية الإيراني إلى مثلا بالنسبة للبند الأول، يعني هناك مثلا خروج الكيان الصهيوني من الأراضي أو سحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية، وكذلك يعني هناك باعتقاد إيران في موضوع يعني الآن بدأ هناك تغيير في الموقف الأمريكي. أولا هناك الأمريكان بدأوا يتحدثوا مرة أخرى عن برنامج إيران النووي، هناك واضح أصلا هناك فقط يوجد بند يقول خلال 60 يوما يتم يعني دراسة هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق، ولكن عادوا ويكرروا بأنه يأتي ضمن هذا الاتفاق. فلذلك يعني هناك لا أعتقد أن إيران كذلك ستغير موقفها، سواء في موضوع تخصيب اليورانيوم، في موضوع اليورانيوم المخصب لا تخرجوا أصلا من إيران إذا هناك أرادوا شيئا، هناك يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق يتم ترقيقه داخل إيران. ولكن في نهاية المطاف باعتقادي هذه التغييرات التي وضعها الرئيس الأمريكي لا تؤدي إلى اتفاق بين إيران وأمريكا بهذا الشكل.
0: أنقل بعض النقاط للدكتور جابرييل، لكن دكتور جابرييل، هل يزيد الضغط على الإدارة الأمريكية وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا القرار من مجلس النواب ويحد من ربما صلاحيات الرئيس في حربه مع إيران التي يقول عنها روبيو بالمناسبة إنها انتهت.
3: الدستور الأمريكي واضح، الدستور الأمريكي يعطي السلطة التنفيذية لرئيس البلاد، فإذا الرئيس ترامب هو في الوقت الحاضر هو الذي يدير السلطة التنفيذية بحسب مبدأ فصل السلطات. عندك الكونغرس الأمريكي، عندك القضاء الأمريكي، وعندك الرئاسة الأمريكية. ثلاث مؤسسات دستورية لا يمكن أن يتخلى أي طرف منها على حقوقه. أعتقد بأن هذه القضية سوف تبات من قبل المحكمة العليا.
0: لكن أبقى معك سيد سومة باختصار. مسألة أنه أغلبية جمهورية تصدر مثل هذا القرار وتوافق عليه للحد من صلاحية الرئيس في الحرب. ما الرسالة هنا؟
3: لأن الحزب الجمهوري كما هو الحزب الديمقراطي لا يريدون أن يكون هناك حرب مع إيران في الوقت الحاضر. الولايات المتحدة غير مهيئة في الوقت الحاضر للقيام بعمل عسكري حربي في الشرق الأوسط. الوضع الاقتصادي بأمريكا غير سليم، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير وهذا يؤثر على الدخل الأمريكي، على دخل الفرد الأمريكي. ويعني الإحصاءات تشير على أنه لا يوجد أكثر من 8% من الشعب الأمريكي الذين يهتمون بالسياسة الخارجية. إذا تسأل الأمريكي العادي وين موجودة إيران وين موجودة إسرائيل وين موجود لبنان يمكن ما يعرفوا، لأنه ما فيها الاهتمام الكبير. ولكن بالنسبة لزيادة أسعار النفط مثلا أو غلاء المعيشة، هذا يؤثر على الفرد الأمريكي. واليوم وصلت أسعار النفط إلى أكثر من 4 دولارات، 4 دولارات وربع للجالن الواحد. هذا يعني بأن هناك استياء كبير على الصعيد الاقتصادي في أمريكا.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب. نشكر ضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، ونشكر ضيفنا من القدس شادي شرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي. الآن مشاهدينا إلى زميلة غنوة إبراهيم ونافذة تحليلية تقرأ ما بين الروايتين الأمريكية والإسرائيلية بشأن جبهة لبنان وكيف تدار خطوط التصعيد وحدود التفاوض.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في جبهة لبنان لا تتحرك النار وحدها، تتحرك معها الروايات أيضا. رواية إسرائيلية تقول إن التصعيد ضرورة أمنية، ورواية أمريكية تقول إن ضبط التصعيد ضرورة تفاوضية. وبين الروايتين تتشكل مساحة دقيقة يحاول فيها كل طرف أن يحافظ على مصالحه ويراعي مصالح حليفه. ومن هذه المساحة تبرز الأسئلة: كيف نفهم التسريبات والتصريحات بشأن غضب ترامب من تصعيد نتنياهو في لبنان؟ وكيف يقرأ نتنياهو حدود الحركة التي يرسمها ترامب؟ ثم هل تدفع هذه الروايات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى الأمام أم تجعلها أكثر ارتباطا بإيقاع الميدان؟ وأخيرا، هل نحن أمام خلاف في الوجهة بين الحلفاء أم أمام توزيع أدوار بين ضغط ميداني وضبط سياسي؟ ولكن بعد تعثر مبادرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لاحتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل، نقل موقع أكسيوس في 31 من مايو الماضي عن روبيو قوله إن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تستمر في استيعاب الهجمات على مواطنيها من قبل ما وصفها بمنظمة إرهابية. وفي صباح الأول من يونيو أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على ما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وهجمات حزب الله على المدن والمواطنين الإسرائيليين. وفي مساء اليوم ذاته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل كل

0: الجبهات بما فيها لبنان، محذرا من أن أي انتهاك على جبهة واحدة سيعد انتهاكا على جميع الجبهات. وبعد التصريح الإيراني بفترة قصيرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه أجرى محادثة جيدة جدا مع حزب الله، وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار بشكل كامل، مضيفا أن إسرائيل لن تهاجم الحزب والحزب لن يهاجم إسرائيل. وأضاف ترامب أيضا أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى بيروت تمت إعادتها، لكن نتنياهو سارع بعد ذلك للتأكيد أن موقف إسرائيل لم يتغير، قائلا إنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن والمواطنين الإسرائيليين فإن إسرائيل ستهاجم أهدافا وصفها بالإرهابية في بيروت. وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قال روبيو إنه يمكن لإسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق سلام غدا، معتبرا أن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام ذلك. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فشدد في بيان على أنه لا بديل عن التفاوض، وأنه لا ينبغي النظر أصلا إليه باعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، مؤكدا أن القوة الحقيقية لا تكمن في شن الحرب بل في امتلاك الشجاعة والحكمة لإنهائها عبر المفاوضات. إذن هي مواقف سياسية ترسم مشهدا ضبابيا يبدو أوضح في الميدان الذي يشهد تصعيدا تدريجيا للعمليات العسكرية. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعل.
1: ولازلنا نتحدث عن المسار الإسرائيلي التصعيدي داخل الأراضي اللبنانية بطبيعة الحال، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن نقاط أساسية لهذا التصعيد، سواء على المسارين، مسار القصف وعمليات الإخلاء والتحذيرات والإنذارات الإسرائيلية للبنانيين بالإخلاء والنزوح، أو المسار الآخر ومسار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. فيما يتعلق بمسار القصف والإخلاءات، لازلنا نتحدث عن النقاط الأساسية في هذا المسار: مرج عيون ومحيطها، النبطية ومحيطها، صور ومحيطها، وصولا إلى منطقة الزهراني بين الليطاني وبين صيدا، فيما يعني أننا نتحدث عن مسافة تتجاوز 40 كيلومترا عن الحدود أو عن الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان. وبالتالي نحن نتحدث عن دفع إسرائيلي نحو الشمال أكثر وأكثر، يتجاوز مسألة الشريط الأمني أو الشريط الأصفر أو الخط الأصفر أو خط الدفاع الأمامي، أي المسميات كانت، هذا هو الشريط وهذه هي المساحة التي تدفع فيها إسرائيل بالمسار الأساسي، وهو مسار التحركات البرية. كنا نتحدث عن مسار القصف الذي يتجاوز وصولا إلى نهر الزهراني وأبعد من ذلك، والآن نتحدث عن المسار الآخر ومسار التحركات البرية المتعلق حتى الآن هذه المساحة الصفراء التي يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أبرز النقاط التي يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المساحة الصفراء هي هذه النقطة التي تضم قلعة شقيف وصولا إلى زوتر الشرقية وصولا إلى أطراف النبطية. هذه المساحة الأكثر توغلا الآن من قبل الجيش الإسرائيلي. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه المنطقة، فنحن نتحدث عن مسارين أساسيين يتحرك فيهما الاحتلال الإسرائيلي بريا في هذه المساحة. المسار الأول هو المسار الغربي، بمعنى من المطل إلى الطيب إلى دير سريان وصولا إلى القصير، وهذا الأمر جنوب نهر الليطاني يتوازى مع شمال نهر الليطاني، بمعنى إلى يحمر إلى زوتر الشرقية. والمسار الآخر هو مسار الشمالي من المطلة، مستوطنة المطلة، باتجاه الخيام وصولا إلى دبين. المواجهات المسلحة من المسافة صفر يعني مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي متركزة في هذه المحاور، في دبين، في الخيام، في الطيبة، في دير سريان، في القصير إلى زوتر الشرقية إلى يحمر ومحيط قلعة شقيف، بالإضافة للقصف المكثف الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المنطقة. هذا يعطينا صورة عسكرية على أن الاحتلال الإسرائيلي يريد السيطرة على هذه الانحناء، انحناء نهر الليطاني في هذه المنطقة. بالعودة لرسم المشهد بشكل كامل، نحن نتحدث عن هذه النقاط التي يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي بريا باتجاه النبطية أو شمالا باتجاه مرج عيون، بالإضافة للتحركات البرية على كامل الحدود وهي تحركات متذبذبة إن صح التعبير في المسافات، بالإضافة إلى القصف الذي يصل إلى أطراف صيدا إلى الجنوب قليلا نهر الزهراني وصور والنبطية ومرج عيون وصولا إلى القاع، ولكن العملية العسكرية أو المساحة الأبرز الآن أو مسرح العمليات الأساسي هو المنطقة الجنوبية الموافقة للحدود على عمق يتجاوز 10 إلى 12 كيلو مترا. ولكن بشكل عام على ما يبدو أن إسرائيل تحاول الدفع أكثر وأكثر باتجاه الشمال بغنوة بأكبر مساحة ممكنة على ما يبدو، حتى تمهد الأرضية لأي اتفاق مقبل لأنها تريد تحقيق مكاسب على الأرض.
0: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإحاطة. ولكن نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كذلك السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مصطفى، ونحاول أن نفهم كيف تقدم الرواية الإسرائيلية بشأن جبهة لبنان للداخل الإسرائيلي. هل تقدم حكومة نتنياهو هذا التصعيد بوصفه ضرورة أمنية لحماية شمال إسرائيل ومنع تهديد حزب الله، أم هو أداة لتحسين شروطها في مسار المفاوضات مع لبنان؟
2: لا أبدا، إسرائيل تفصل تماما بين المسار الدبلوماسي مع لبنان وبين التصعيد العسكري في جنوب لبنان. إسرائيل لا ترى أي علاقة بين الأمرين، ولذلك هي تفسر وتسوق التصعيد العسكري في لبنان كجزء من حل التهديدات الأمنية لحزب الله على الجنود الإسرائيليين في لبنان وعلى شمال إسرائيل. وهذا التصعيد العسكري هو تصعيد يحظى بإجماع سياسي كبير في داخل إسرائيل، ولا أعتقد أن إسرائيل تهدف من هذا التصعيد للضغط السياسي على الحكومة اللبنانية في المسار الدبلوماسي.
0: سيد باتريك، كيف يجب أن نقرأ الرواية الأمريكية داخليا بشأن ما جرى بين ترامب ونتنياهو حول لبنان؟ هل تهدف التسريبات والتصريحات التي تبعناها إلى إظهار أن واشنطن تضبط إيقاع التصعيد ولا يجرها بالتالي حليف لا يمكن ضبطه كإسرائيل نتحدث هنا؟
3: ما يظهر ذلك هو أن رئيس ترامب قلق جدا بشأن تحركات حزب الله وكذلك نتنياهو داخل لبنان، ولهذا السبب رأينا هذا الاتصال. لطالما كانت الولايات المتحدة تشجع سيادة لبنان وقدرته على السيطرة على أراضيه بدون تأثير حزب الله بسلاحه. الرئيس ترامب يركز على هذا الموضوع ويقلق أيضا بشأن استمرار المسار الدبلوماسي من جهة لبنان ومن جهة إيران، وهذا قد يؤثر بطريقة سلبية. وأيضا نقطة أخرى من منظور أمريكي سياسي، فإن نتنياهو وإسرائيل إذن نتنياهو لديه شعبية متدنية لدى الشباب والجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين، هي أرقام سيئة. وربما رئيس ترامب يفكر أنه بوجود الانتخابات النصفية هذا قد يؤثر.
0: طيب دكتور مهند، كيف يتعامل نتنياهو مع هذه الخطوط الحمراء التي يرسمها له ترامب، خاصة أن هناك اعتبارات يليها لائتلافه ولمن يواليه، وأيضا هناك اعتبارات لتفاهمات مع إدارة ترامب ربما لا يريد أن يتخطاها؟
2: نعم، في المجمل نتنياهو يلتزم ويخضع لأوامر ترامب، خضع له في غزة، خضع له الآن في لبنان. ولكن نتنياهو يعول أن هذه الهدن وهذه الاتفاقيات لوقف اطلاق النار هي هشة، ولذلك قال نتنياهو أنه إذا تم قصف شمال إسرائيل فإن إسرائيل سوف تعود لقصف بيروت أيضا. ولكن بالمجمل بالصورة الكبيرة نتنياهو يلتزم بما يقول له ترامب، وهذا يسبب له أزمة سياسية داخلية في داخل إسرائيل. عمليا الجبهة اللبنانية هي التي أدت إلى تآكل كبير في شعبية نتنياهو على مستوى الداخل الإسرائيلي.
0: سيد باتريك، ما دلالة أن يؤكد ترامب نفسه حصول هذا الاتصال بينه وبين نتنياهو بشأن لبنان، ثم يحرص في الوقت نفسه على التأكيد على استمرارة العلاقة، علاقة العمل بينهما؟
3: أعتقد أن هذا كان بالغ الأهمية لأنه كثرت الشائعات حول هذا الاتصال، وكان هناك تقارير بأنه استخدم لغة سيئة أو بذيئة تجاه نتنياهو، وأنه قام بنهيه وتوبيخه بطريقة حادة. هذا مهم جدا لأن رئيس ترامب يريد أن يقود العالم ويريد القول. أنا قلت له لا تذهب إلى بيروت.
0: طيب دكتور مهند، بعدما شاهدناها على الخريطة التفاعلية، ما دلالات استمرار هذه الغارات والضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ومحيط بيروت رغم الإعلان الأمريكي عن ترتيبات لخفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان؟
2: هذا الأمر تحاول إسرائيل أن تستغله، بمعنى خفض التصعيد تستغله من أجل هدم البنية التحتية في جنوب لبنان وفي المناطق القريبة من نهر الليطاني. إسرائيل تعتبر أن هذا الاتفاق لوقف اطلاق النار يشكل غطاء أمنيا للقوات الإسرائيلية من أجل أن تستمر بهذه العمليات من التدمير في جنوب لبنان. بالنهاية هذا هو السقف الذي يمكن أن تصل له إسرائيل عسكريا في هذه المرحلة.
0: ولكن هل لبنان هذا يعمق الخلاف مع إدارة ترامب أم أنها يعني تعمل ضمن المساحة المسموح لها؟
2: يعني إسرائيل تحاول أن تعمل ضمن المساحة المسموح لها مع بعض الثغرات، بمعنى أنه هنا وهناك تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بالصورة الكبيرة إسرائيل ملتزمة. وعلى فكرة هذا يشكل عبئاً عسكرياً على الجيش الإسرائيلي باعتراف الجيش الإسرائيلي، معنى أن هذه الهدن المتكررة في داخل لبنان تمنع الجيش من الاستمرار في عملياته العسكرية التي خطط لها مسبقا.
0: سيد باتريك، كيف أثرت تهديدات إيران بتعليق وإرباك مسار التفاوض مع واشنطن في التعامل مع الجبهة اللبنانية بالنسبة لإدارة ترامب؟
4: Yes, while the
3: بينما أرادت الولايات المتحدة إبقاء الفصل بين المسارين، اتضح أكثر فأكثر الآن أنه لابد من جمعهما في لحظة معينة. ولطالما رأت أن المسار الخاص بإيران يجب أن يتعامل مع ذراعه حزب الله، وكان هذا أحد الخطوط الحمراء في المفاوضات الأولية التي أجرتها الولايات المتحدة، أن الأذرع الإيرانية مشكلة كبيرة للشرق الأوسط ودول الخليج والولايات المتحدة.
0: برأيك سيد باتريك، هل أصبح لبنان في الحسابات الأمريكية جزءاً يجب حمايته كي لا يؤثر بطريقة سلبية على مسار المفاوضات مع إيران؟
3: أعتقد أن إيران تحاول استخدام ذلك كورقة ضغط كجزء من آلية تفاوضها مع الولايات المتحدة.
0: دكتور مهند، كيف يمكن فهم الروايات الإسرائيلية التي تقول إن أي تهدئة لا تعني وقف حركة أو حرية الحركة ضد ما تعتبره تهديدا؟ هل يراد من هذه الرواية الإسرائيلية تثبيت قاعدة تفاوضية مفادها أن إسرائيل تستطيع القبول بمسار سياسي من دون التخلي عن حق التدخل العسكري؟
2: طبعا هذا هو المسار الإسرائيلي في التعامل مع لبنان، بمعنى أن إسرائيل تقود مسارا سياسيا مع لبنان وكأنه لا يوجد مواجهة، وتخوض مواجهة في داخل لبنان وكأنه لا يوجد مسار سياسي. إسرائيل تخوض المسارين من خلال الفصل بينهما، بمعنى أن إسرائيل لها أهداف عسكرية تريد أن تحققها في جنوب لبنان، ولها مصالح سياسية تريد أن تحققها بالمسار الدبلوماسي.
0: طيب أختم معك سريعا لو سمحت سيد باتريك، هل نحن أمام إدارة أمريكية إسرائيلية متوازية للمشهد اللبناني بحيث إسرائيل تضغط ميدانيا وواشنطن تضبط سقف الضغط سياسيا وإعلاميا؟
3: نعم، هناك عدد من النقاط. حزب الله هو المشكلة الكبرى بنظري الولايات المتحدة في لبنان حاليا، وتشعر الولايات المتحدة بأنه لو كان بإمكاننا نزع سلاح حزب الله ونزع الطابع العسكري عن عمله للوقت الحالي، هذا جزء كبير من المشكلة التي نواجهها الآن.
0: شكرا جزيلا لكما سيد باتريك مارا وأيضا الدكتور مهند مصطفى. إذن نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
5: ونبقى في متابعة التطورات في قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة إن عدد الشهداء الغارات الإسرائيلية على شقق سكنية بغزة ارتفع إلى 9. معنا في المتابعة عبر الهاتف من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف، ماذا في التفاصيل؟
6: التفاصيل عبد السلام بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 4 غارات جوية على شقق سكنية في مناطق متعددة في داخل مدينة غزة، والأهداف الأربعة

0: التي تم استهدافها هي شقق سكنية مدنية مأهولة بالسكان بطبيعة الحال. هناك حتى الآن ما وصل لمستشفى دار الشفاء بمدينة غزة هم 9 من الشهداء، عاد عن أعداد من الجرحى جلهم من الأطفال والنساء، وهناك حالات حرجة حقيقة يتعامل معها الطاقم الطبي حتى هذه اللحظات، ويحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياة عدد من الأطفال والنساء الذين أصيبوا بجراح بالغة الخطورة جراء الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة على هذه الشقق السكنية داخل مدينة غزة. الشقق السكنية في منطقة أبو سكندر في منطقة حي الشيخ رضوان، بالإضافة أيضا لمخيم الشاطئ وأيضا منطقة تل الهوى، عاد عن أيضا منطقة شارع المخابرات. هناك عائلة لبد حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية هذه العائلة داخل الشقة السكنية، اشتعلت النيران في تلك المنطقة، طواقم الدفاع المدني، طواقم الإسعاف حتى هذه اللحظات ونحن نتحدث على الهواء مباشرة ما زالت تبحث في الأماكن التي تمت استهدافها، وهناك حقيقة أشلاء متناثرة للشهداء في تلك المناطق التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية. هذه الاستهدافات حقيقة هي كانت استهدافات مباشرة وبدون سابق انذار. عبد السلام، الغارات الجوية الإسرائيلية نفذت من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في المرحلة الحالية، أيضا الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية تحلق على مستويات منخفضة جدا في مناطق عديدة داخل القطاع، ولكن التركيز في المرحلة الحالية على مدينة غزة حيث الطائرات الإسرائيلية لم تفارق أجواء هذه المناطق التي استهدفت وأيضا مناطق أخرى. هناك أيضا في المقابل تسمع انفجارات في مناطق متفرقة في القطاع وخاصة داخل مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي القطاع. هذه الانفجارات هي ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي تطلق القذائف المدفعية الإسرائيلية ما بين حين وآخر، وخاصة شرق المحافظة الوسطى، شرق مخيم البريج وشرق أيضا مدينة دير البلح، عاد عن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات. حقيقة هي غارات إسرائيلية متواصلة وخروقات إسرائيلية تتصاعد، وخاصة في الآونة الأخيرة الساعات الماضية أيضا عبد السلام حملت في طياتها تصعيد إسرائيلي خطير على القطاع وخاصة على مخيم المغازي في وسط القطاع، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا منزل العائلة العايدي، 2 من الشهداء وهم أشقاء قد ارتقوا في هذه الغارة. وهناك أيضا على خان يونس في جنوب القطاع وأيضا على مخيم البريج كانت غارة إسرائيلية استهدفت تجمع للمواطنين، أدى هذا الأمر إلى استشهاد فلسطيني وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى.
1: وهذا يأتي في سياق أيضا تصعيد في الفترة الأخيرة كما ذكرت.
0: نعم، هو تصعيد إسرائيلي خطير حقيقة، ومحصلة مزيد من الشهداء يصلون للمستشفيات هم من المدنيين. وهذه المناطق التي يتم استهدافها عبد السلام هي مناطق صنفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق خضراء وآمنة وفيها ازدحام كبير واكتظاظ كبير للمواطنين. نعم. فيها خيام المواطنين ملاصقة لبعضها البعض، حتى البنايات السكنية فيها أعداد كبيرة من العائلات النازحة في المرحلة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة على كل هذه التفاصيل، وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع محمد حمدان.
2: شكرا جزيلا لك عبد السلام. نحن على رأس الساعة مشاهدينا، وهذه التغطية مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية وكذلك للتطورات في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. أضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان، وأن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. جاتها نقلت ABC نيوز عن المسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وإنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس علاقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك قال الديوان الأمري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأمري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار في قطاع غزة. قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. محمد، إذن أبدأ معك محمد الأحمد باستعراض لكل هذه التطورات الآتية من واشنطن، سواء بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان أو حتى فيما يتعلق بالملف الإيراني، تفضل.
3: حقيقة بالنسبة للبنان، لو بدأت بهذا الملف، أولا هناك الحديث عن يعني نوع من التقدم، لكن مقابل استمرار الخلافات بشأن القضايا الأكثر حساسية لدى اختتام هذه الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتفاهمات وصفتها واشنطن بأنها خطوة نحو اتفاق أوسع، لكنها كشفت أيضا أن الملفات الأكثر حساسية بين الجانبين لا تزال عالقة ولم يتم الحسم فيها. البيان الذي صدر عقب هذه الاجتماعات تحدث عن التقدم نحو تنفيذ وقف إطلاق النار وربطه بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وكذلك ضرورة إخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني، كما أشار إلى إنشاء مناطق وصفت بأنها مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأرض من دون وجود أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة، في إشارة ضمنية إلى حزب الله. أكد البيان على المسار الأمني الموازي للمسار السياسي الذي يستند إلى الاجتماعات العسكرية التي استضافها البنتاغون الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز سيادة لبنان وأمن إسرائيل ومعالجة ملف الجماعات المسلحة. هذه المفاوضات محمد عكست أولوية الطرفين بوضوح. إسرائيل بحسب البيان لا تزال تربط أي استقرار دائم بنزع سلاح حزب الله، فيما ركز لبنان على وقف الأعمال العدائية وكذلك احترام الحدود الدولية وتعزيز سلطة الدولة. في هذا السياق برز الحديث عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم أمريكي في انسجام مع تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو خلال جلسة في الكونغرس حول دفع لبنان نحو مسار أمني مستقل عن حزب الله، ومع مؤشرات أيضا إلى توسيع الدعم الأمريكي للجيش اللبناني ليكون الجهة التي ستتولى تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة. من أكثر النقاط لفتا صراحة تشديد واشنطن على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتم مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبرعاية أمريكية وليس عبر أي مسار موازي، في رسالة تعكس أيضا رغبة أمريكية في حصر أي ترتيبات مستقبلية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية. رغم الحديث أيضا عن تقدم، فإن البيان لم يحدد موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ولا جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي أو آليات التحقق من الالتزامات الأمنية، وهو ما يشير إلى أن المفاوضات وضعت إطارا سياسيا وأمنيا للمراحل المقبلة من دون الوصول بعد إلى اتفاق نهائي كامل. ولهذا اتفقت الأطراف محمد على استئناف المسارين السياسي والأمني خلال شهر يونيو المقبل لمواصلة البحث في القضايا التي جرى ترحيلها من هذه الجولة، وبالتالي يعتقد على نطاق واسع بأن القضايا الأكثر حساسية بين الجانبين سيتم مناقشتها خلال جولات وليس جولة واحدة. محمد،
2: لنواصل معك محمد الأحمد في الشق الإيراني وحديث البيت الأبيض عن عدم دستورية هذا التصويت الذي جرى في مجلس النواب، إلى أي مدى هنالك تركيز واهتمام وانعكاس على موقف أيضا الإدارة الأمريكية مما يجري من تقدم في المفاوضات كما يقول الرئيس ترامب في الملف الإيراني؟
3: نعم أحمد، لو بدأت بداية بهذه المؤشرات المتزايدة على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تراهن على المسار الدبلوماسي مع إيران رغم استمرار التوترات العسكرية في المنطقة. الول ستريت جورنال في تقرير لافت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لا ينوي استئناف حرب شاملة ضد إيران ما لم تؤدي هذه الهجمات إلى مقتل جنود أمريكيين، في إشارة إلى حرص البيت الأبيض على احتواء هذه المواجهة مع إيران، سيما مع استمرار المسار التفاوضي. يأتي ذلك أيضا في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية استمرار وقف إطلاق النار رغم المناوشات والهجمات المتكررة التي أثارت في الحقيقة وتثير تساؤلا داخل واشنطن حول مدى قدرة اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين على الصمود. في المقابل ترامب واصل التعبير عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، أشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد وبأن واشنطن تنتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. كما جدد ترامب التأكيد على أن الحل الدبلوماسي يبقى هو الخيار المفضل في هذه المرحلة. بالانتقال إلى موضوع الكونغرس محمد، هو تطور في الحقيقة لافت بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في الحرب مع إيران، في خطوة اعتبرت انتصارا للديمقراطيين وأيضا للجمهوريين المعارضين لاستمرار هذه العمليات من دون تفويض واضح وصريح من الكونغرس. المشروع سينتقل إلى مجلس الشيوخ لمناقشته رغم الشكوك حول تأثيره العملي بسبب إمكانية استخدام ترامب حق النقد، خاصة أن مسؤول أمريكي أشار إلى أن هذا التحرك غير دستوري ولن يكون له تأثير. لكن التصويت يأتي بعد أسابيع من الجدل الدستوري والقانوني هنا في واشنطن حول العملية العسكرية ضد إيران، لا سيما أن المنتقدين للإدارة يرون أن البيت الأبيض وسع نطاق هذه الحرب من دون تفويض جديد من الكونغرس، بينما تؤكد الإدارة أن تحركاتها تندرج ضمن صلاحيات الرئيس دونالد ترامب الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. أيضا هذا التطور يأتي تزامنا مع استمرار المسار التفاوضي مع طهران، حيث يحاول معارضو الحرب داخل الكونغرس توجيه رسالة مفادها أن الحل الدبلوماسي يجب أن يحظى بالأولوية في هذه المرحلة على أي تصعيد عسكري جديد. في هذا السياق وصف كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس في بيان القرار بأنه انتكاسة سياسية لترامب وبداية لإنهاء ما وصفها بالحرب غير القانونية والمكلفة، معتبرا أن هذه الحرب أضعفت فرص التسوية الدبلوماسية وزادت أيضا الأعباء الاقتصادية على الأمريكيين، لا سيما في ظل المزاج الأمريكي العام المعارض لهذه الحرب التي لا تحظى بشعبية لدى الناخبين والمواطنين الأمريكيين. لكن رغم أن القرار لا يغير موازين القوى القانونية فورا محمد، فإنه يعكس في نفس الوقت تنامي الضغوط السياسية على إدارة ترامب واستمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن كلفة هذه الحرب وجدواها وأهدافها، خاصة أن المنتقدين لها يعتبرون أنها شنت دون استراتيجية واضحة، سواء من ناحية المبررات أو من ناحية وجود استراتيجية خروج من هذه الحرب لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب محمد.
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. إلى عمر هواش الآن في طهران وكل هذه التطورات، التصريحات أيضا من واشنطن، كيف تراقبها إيران؟
4: نعم محمد، إيران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، ذلك الذي وصلها منذ أيام عبر الرئيس دونالد ترامب عن طريق الوسيط الباكستاني، ويبدو أن دراسة هذا المقترح تتم ببطء شديد من قبل الإيرانيين نظرا لعدة عوامل، آخرها كان التصعيد الأخير على الساحة اللبنانية. شهدنا كيف الإيرانيين علقوا دراسة المقترح عندما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية، وكانت إيران بصدد قصف شمال إسرائيل لولا أن ترامب أعلن حينها عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، نظرا لأن إيران تصر على أن مصير الحرب في إيران هو مرتبط بمصير الحرب في لبنان. قبل ساعات علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هذا الأمر بالقول أن إيران لا تزال تصر على الربط بين الساحتين، وأنه ينبغي ليس وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ليس فقط وقف إطلاق النار، بل ينبغي أن يكون هناك إنهاء للحرب بشكل كامل، انسحاب للقوات الإسرائيلية إنهاء للاحتلال، وكذلك الكثير هنا يتحدثون عن أن أيضا هذا لا بد وأن يشمل عودة النازحين إلى جنوب لبنان وتحرير الأسرى اللبنانيين من إسرائيل. لذلك ترفع هنا طهران السقف عاليا عبر ربطها بين الساحتين الإيرانية واللبنانية، وهذا الأمر لا يزال يلقي بظلاله كثيرا على عملية التفاوض غير المباشرة مع طهران، حتى أن هذه الليلة عندما أعلن عن وقف إطلاق نار جديد بين إسرائيل ولبنان عبر المفاوضات في الخارجية الأمريكية، وسائل إعلام إيرانية وصفت ذلك بأنه أمر مكرر لا يمكن الوثوق به، لأنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن هكذا وقف إطلاق نار.

0: التفاصيل نظرا لما يصفونه بأنه يمكن أن تتنصل واشنطن من أي التزامات تتعهد بها أو تفسر على طريقتها أي نصوص قد يتم التوصل إليها. وهنا الذاكرة الإيرانية حية، عندما كان الطرفان يتفاوضان قبل هذا الحرب ثم اندلعت، كذلك الأمر تكرر الصيف الماضي، كذلك ترامب نفسه هو من انسحب من الاتفاق عام 2015. لذلك الإيرانيون يبحثون بالدرجة الأولى عن مكاسب حقيقية في أي اتفاق محتمل، لا يريدون مجرد وعود على الورق، لا يريدون أن يكون هناك مجال لأن تتراجع واشنطن عن التزاماتها بأي طريقة. يضاف إلى ذلك إلى أن إيران تصر على إدراج ما يمكن وصفه بإمكانية التراجع عن أي التزامات تقدمها في حال تنصلت أيضا واشنطن من أي التزامات في نص هذا الاتفاق المحتمل الذي يجري العمل عليه. يضاف إلى ذلك أن بعض القضايا التي كنا تحدثنا عنها سابقا صحيح أنها شهدت بعض التقدم، لكن عبر ما يرصده الإيرانيون من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان آخرها ليلة أمس عندما قال أنه لا يمكن أن يتم تقديم أي أموال إيرانية مجمدة إلى طهران قبل التوصل لاتفاق نهائي، هذا الأمر يقول الإيرانيون أنه يتناقض مع ما يتم عبر الوسطاء، عبر الوسيط القطري تحديدا، وشهدنا كيف زار رئيس البرلمان محمد باقر قالباف عاصمة الدوحة لأجل التوصل إلى تفاهم بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، حينها تم الحديث عن حصول تقدم في هذا الشأن وأن هناك موافقة أمريكية على منح طهران جزء من أموالها المجمدة بمجرد الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم هذه. لذلك يرى في تصريحات ترامب الأخيرة على أنها تناقض ما تم التوصل إليه، وهذا يكرره الإيرانيون دوما بأن أحد أهم العوائق أمام التوصل للاتفاق هو تغيير المواقف الأمريكية والتناقضات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقولون. فضلا عن ذلك تقول هنا المصادر بأن بعض القضايا تم التوصل إليها إلى تفاهمات أولية لكنها لم تنتهي بشكل كبير ونهائي، على رأسها رفع العقوبات بشكل مؤقت عن إيران خلال فترة التفاوض خاصة عن النفط والبتروكيماويات والغاز، كما أن مضيق هرمز يجري الحديث عن أنه تم التوصل إلى تفاهمات لكنها أيضا ليست نهائية. إيران لا تريد رفع فوري أو فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل بمجرد الإعلان عن مذكرة التفاهم، لكنها تبحث عن أن يكون ذلك خطوة مقابل خطوة، أي فتح مضيق هرمز كخطوات مقابل رفع الحصار البحري من قبل واشنطن عبر خطوات متتالية.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. نبدأ إذا مشاهدين بمناقشة الملف اللبناني، وينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بكما. بالنسبة لإسرائيل شادي الشرفة، ماذا يعني هذا الإعلان الأمريكي؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك المشاهدين. يعني إسرائيل ووسائل الإعلام الإسرائيلية لا تغطي قضية اتفاق وقف إطلاق النار، وهي لا تعيره أي اهتمام. حتى الصحفيين الذين تحدثوا عن هذا الخبر يعني يتحدثون بلغة يعني استعلائية وفوقية وفيها بعض من الاستهزاء، بمعنى لا أحد في إسرائيل يصدق أن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنها أن يؤدي إلى فعل وقف إطلاق النار، بل الصيغة المستخدمة في إسرائيل هي حرب وقف إطلاق النار، بمعنى وقف إطلاق النار لكن الحرب مستمرة، وبالتالي يعني لا تعويل على المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. إسرائيل تسير في مسارين في حقيقة الأمر، مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية ومسار آخر هو مسار العمليات العسكرية المستمرة في جنوب لبنان، وتفصل بينهما إلى حد بعيد، بمعنى لا هي مستمرة في الانتهاكات ومستمرة في الاعتداء، ويتعتقد أن يعني لديها الآن يعني شرعية أكثر من خلال مقاومة حزب الله. من يقرأ صيغة البيان حقيقة الأمر بتفاصيله يعتقد أن من يحتل جنوب لبنان هو حزب الله، وأن إسرائيل هي التي تقوم بتحرير جنوب لبنان من حزب الله، وبالتالي يعني هذه الصيغة هي الصيغة الأفضل بالنسبة لإسرائيل في هذا البيان لوقف إطلاق النار، وبالتالي يعني أستطيع أن أقول أنه لا جديد.

0: في هذه الصيغة التي يعني من شأنها أن تعزز وتكرس فكرة استمرار الحملات العسكرية. ما الذي تريده إسرائيل؟ تريد إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد وهو حزب الله، لتستمر إسرائيل في مخططها العسكري الأمني المعروف في جنوب لبنان، وهو تدمير البنى التحتية بشكل كامل، تدمير المنازل، تسوية المنازل، تمهيدا لتواجد عسكري دائم ومنع النازحين من العودة. ويجب أن نذكر أن يعني ما البنود الأهم يعني لم تكن مذكورة في الاتفاق، مثلا بند عودة النازحين، بند انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وقف إطلاق نار شامل وحقيقي، كل ذلك غير موجود في هذه الصيغة، وبالتالي أصبحنا أمام صيغة مطاطية، يعني كل بند فيها بحاجة إلى اتفاق، وهذا ما تريده إسرائيل. والدليل أن إسرائيل أساسا لا تريد التوصل إلى صيغة اتفاق وقف إطلاق النار، أنا حتى الآن ترفض يعني بناء على توصية الجيش إرسال وفد رفيع المستوى اللي يمتلك صلاحيات حقيقية في هذه المفاوضات، وبالتالي يعني نحن أمام مشهد يكرس حالة الحرب في لبنان، وحالة الاستهداف لمكون أساسي في لبنان وهو المكون الشيعي، رغم أن يعني هذه الحرب حتى الآن يعني من يقرأ تفاصيلها وكيف تدار هي تستهدف الكل اللبناني والسيادة اللبنانية، وليس فقط يعني مكون واحد هو الشيعة أو المقاومة اللبنانية.
1: ينضم الينا طبعا في هذا الحوار عن لبنان من واشنطن دكتور حسن منيم، الباحث في معهد الشرق الاوسط في واشنطن. نرحب بك دكتور حسن. ونكمل اذا في يعني هذه الاخبار المتعلقه بالاعلان الامريكي مع ضيفي من بيروت طارق ترشيشي. والسؤال هنا بالنسبه للبنان، هل تشعر الحكومه أو الرئاسة اللبنانية بأن يعني ما يجري هو خطوة نحو إنجاز وقف إطلاق النار ويمكن تطبيقها فعليا أو البناء عليها نهاية الشهر شهر يونيو الحالي؟
2: أولا صباح الخير لك ولدك
1: أهلا وسهلا.
2: وإخوان المشاهدين. يعني أعتقد أنه ربما تكون السلطة اللبنانية يعني تبدي بعض الارتياح إلى هذا النص، لكن يعوزه كثير من التفاصيل التي كان ينبغي أن يلبيها، أقله تنفيذ الوعد الأمريكي الذي سبق هذا الاجتماع بأنه سيصدر عن الاجتماع اتفاق على وقف إطلاق نار شامل، في حين جاء النص كلام عام اتفاق وقف إطلاق النار وحدد بعض الآليات وبعض المسائل، لم يرد في النص أي كلمة انسحاب. كل النص بكل نصوص ما أزعته وزارة الخارجية لم يصدر أي كلمة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. يعني الخوف أستاذ محمد هو أن يذهب البعض إلى تفسير هذا البيان على أنه يؤكد حصول شراكة بين مزدوجين أمريكية إسرائيلية لبنانية على موضوع نزع سلاح حزب الله. يبدو البعض يقول أن السلطة اللبنانية ربما تكون استدرجت إلى هذه الشراكة، وهي شراكة خطرة جدا من شأنها أن تفجر لبنان سياسيا في الداخل وربما عسكريا في الجنوب، لأنه مسألة إلقاء اللوم على حزب الله وحده أنه هو العائق وهو المشكلة كما يقول الأمريكيون روبيو وغيره، إلقاء اللوم على حزب الله بالتحديد بهذا الأمر والدفع في اتجاه أن يكون هناك نزع سلاح له عبر مناطق تجريبية أو غير تجريبية، هذا الأمر يفجر لبنان. فلذلك علينا أن نتريث قليلا في يعني في معرفة أهداف هذا النص إلى أين على ماذا سيرسو، وعلينا أن نعرف حقيقة تبرير السلطة للقبول به بهذه الطريقة، لأنه بالنهاية يقيم فصل حقيقي بين السلطة وبين حزب الله، اللي يفترض أن يحصل حوار بينهما على موضوع السلاح وغيره في إطار استراتيجية وضع استراتيجية الأمن الوطني، من دون أن يكون

0: هناك تدخل خارجي، لا أمريكي ولا إسرائيلي ولا أي طرف آخر في هذا الموضوع الذي يعتبرونه شأن داخلي. إسرائيل يبدو نجحت في حتى الآن في تحويل الأنظار عن احتلالها للمناطق الجنوبية عبر يعني جعل موضوع سلاح حزب الله مشكلة داخلية، وهذا خطير جدا هذا الأمر. يعني هي تحتل الجنوب وتدفع في اتجاه أن هذا السبب كله هو حزب الله وهو المشكلة، وتعالوا لنعالج الأمر معا عبر هذا، وإذا أو أنتم السلطة اللبنانية تولوا هذا الأمر. وهذا الأمر يعني في تقديري وفي رأي الكثيرين لا يعالج بهذه الطريقة موضوع سلاح حزب الله
1: طيب،
0: عبر استخدام
1: قبل أن
0: القوة
1: ندخل في
0: أو
1: هذه
0: غيره.
1: التفصيلات سيد طارق، دكتور حسن، يعني قبل أن ندخل في هذه التفصيلات نريد تعليق دكتور حسن معك على الإعلان بحد ذاته ثم الانتقال طبعا إلى صياغة هذا الإعلان.
2: نعم، الولايات المتحدة تفترض بأن لبنان وإسرائيل يسيران باتجاه التنسيق الأمني تحضيرا للسلام والتطبيع. هذا هو الموقف الأمريكي المعلن الصريح. ليس هنا المسألة، هنا ليست مسألة تكهنات أو توقعات. فيما يتعلق بحزب الله، الولايات المتحدة تعتبر بأنه على لبنان أن يوافق علنا على ما تعتبر بأنه يوافق عليه سرا، بأن حزب الله احتلال إيراني لابد من التخلص منه، وبالتالي الشراكة الأمنية مع إسرائيل هي هدف معلن أمريكي تتفاخر الولايات المتحدة به. إذا كان ثمة اختلاف بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي فهو يتعلق حصرا بالصورة، أي افعلوا ما شئتم، انتهوا من حزب الله، ولكن هل من الضروري أن تهدموا بهذا الشكل الفاج، بهذا الشكل الوقح؟ ولكن حتى مع هذا الاعتراض اللفظي، الولايات المتحدة لن تعترض على فعل إسرائيل ذلك إلا لفظيا. أي قد تكرر الأمر هنا وهنالك لدرء تدخل فرنسي، لدرء تدخل عربي وما أشبه، ولكن تمكين إسرائيل من تنفيذ ما تشاءه إسرائيل في لبنان هو أمر حاصل. وإسرائيل تستطيع طبعا حتى من وجهة نظر أمريكية أن تقول للبنانيين لا مطامع وأن تعمل على الأرض، وكأن المسألة ليست فقط مسألة مطامع، هي مسألة استيلاء متحقق. أي أنه عندما تجرف القرى وترحل السكان وتبني فعليا المواقع العسكرية لها، وإن اعترضتها المسيرات التي يطلقها حزب الله وهي تشتكي منها، وكأن العلة هنا من وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية هي بأن حزب الله يعتدي بهذه المسيرات على الجنود الضحايا الذين يسقطون بين الحين والآخر، وهذا غير مقبول. هذا هو الموقف الإسرائيلي وهذا هو الموقف الأمريكي. أن تتوقع السلطة اللبنانية، تتوقع الحكومة اللبنانية، الرئاسة، رئاسة الوزراء، أن تتوقع خلاف ذلك، هي هنا تسير في الفخ الذي نصب للسلطة الفلسطينية ووقع فيه ولا يزال فيه إلى اليوم. عليها أن تتعظ من واقع فلسطين ومن واقع سوريا التي جارت المطالب الأمريكية كما هي دون طلقة رصاص ودون أي اعتراض، وكانت النتيجة احتلال جبل الشيخ، استكمال احتلال القنيطرة، التوسع إلى درعا، السعي إلى تحقيق الانفصال في جبل بشان أي في السويدة وريف دمشق وربما مناطق أخرى وربما أشكال أخرى. الموقف الأمريكي ليس موقف الوسيط، والمسعى الأمريكي هو أن يصبح لبنان مطبعا بالكامل، وإن أدى ذلك إلى حرب في الداخل لاستئصال حزب الله ولتفتيت البيئة الحاضنة التي تمكن حزب الله من أن يكون فليكن.
1: طيب،
2: لا، بل المطلب حتى قبل هذه الحرب، نقطة مهمة جدا، حتى قبل هذه الحرب المطلب كان ليس فقط أن تزال البنية العسكرية لحزب الله، ولكن أن تفك كل المؤسسات وأن يعاقب كل من مكن حزب الله من أن يصل إلى واقع تهديد إسرائيل. هذا هو الأمر الواقع أمريكيا.
1: دكتور حسن ابقى معنا، ولأعود ضيفي من بيروت سيد ترشيشي والسؤال: لماذا قبل الجانب اللبناني بهذه الصيغة التي تحمل يعني خطورة أول فيما يتعلق بالتعامل مع حزب الله، ثم لا تحمل ضمانات في أي تنفيذ إسرائيلي؟
0: يعني في الحقيقة هذا سؤال مهم جدا وفي محله أستاذ محمد. فعلا الجميع يسأل في لبنان لماذا السلطة اللبنانية بادرت إلى ذلك. هلا في البدايات عندما طرح الرئيس جوزيف عون مبادرته للمفاوضات المباشرة خلافا لكل الآراء الآخرين الذين يعارضون هذه الفكرة، اعتقد أنه التفاوض المباشر ربما وتحت يعني في ظل ما ترتكبه إسرائيل من أعمال تدمير وقتل يعني مدن في الجنوب وقرى عم تباد يعني بشرا وحجرا أحيانا، يعني اعتقد أنه الذهاب إلى التفاوض مع الإسرائيليين مباشرة ربما يؤدي إلى نتائج سريعة توقف هذا. لكن تبين أنه إسرائيلي يعني أخذ وقته نتنياهو لأكثر من شهرين لم يرد على هذه المبادرة، ولكن فجأة بعد شهرين أعلن أنه يتجاوب وكلف فريقه وبدأت في الحقيقة يعني إسرائيل يعني يبدو استغلت يعني أنا أعتقد في هناك ربما تكون هناك خداع في هذا الأمر، يعني انه حاول لبنان بالاجتماعات التمهيديه ان يحصل على وقف اطلاق النار على الاقل، الاسرائيلي لم يتجاوب، وباجتماع الامني في 29 ايار الماضي ذهب الوفد الامني اللبناني بتعليمات انه عليكم ان تصروا على ان يتم اقرار وقف شامل لاطلاق النار، وبالفعل يعني تلقت السلطه اللبنانيه ورئيس الجمهوريه من الجانب الامريكي عشيه ذلك الاجتماع ان الولايات المتحده الامريكيه والرئيس دونالد ترامب شخصيا سيعمل على اقرار ان تخرج الاجتماع باتفاق على وقف شامل لاطلاق النار، واذا لم يحصل هذا الامر. وفي الامس عندما ذهب الوفد اللبناني المفاوض إلى واشنطن على المسار السياسي كمان ذهب بالتعليمات نفسها أن يتم إقرار وقف شامل لإطلاق النار قبل البحث بأي موضوع آخر. لكن بين أمس واليوم ما حصل في هذه الاجتماعات حتى يصدر هذا البيان بهذه الطريقة، يعني أنا أعتقد هذا البيان مبني على البيان الأساسي الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بعد الاجتماع الثاني أو بعد الاجتماع الذي حصل برعاية الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، عندما أعلن البيان تحت عنوان مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. وهنا طيب. يعني لم يتبنى أحد بلبنان هذه المذكرة. ما ورد في هذا البيان اليوم خطوط الأولى أو أحرف الأولى كانت موجودة بالمذكرة السابقة، يعني أعلن مذكرة بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل، والحكومة هون نفت هذا الأمر، وعندما سئل بعضهم قال أنه هذا بيان محضر اجتماع، ما لم يقولوا، بينما هي أعلنت مذكرة تفاهم وأعطيت فيها إسرائيل ما سمي بين مزدوجين الحق الأصيل لإسرائيل بالدفاع طيب. عن النفس، وحرم لبنان في المقابل من أن يكون له هذا الحق في الدفاع عن النفس.
1: ابقى معي،
0: فأنا في تقديري الحكومة معي. في مأزق، ستكون في مأزق. أنا في
1: ابقى معي سيد شادي الشرفة، يعني لا عودة للسكان طبعا، لا حديث عن انسحاب إسرائيلي ولا جداول زمنية، لكن بالنسبة للمناطق التجريبية هل هنا يعني يأتي دور لمراقبة إسرائيل؟ باقي النقاط ليس لإسرائيل دور فيها، لكن هل في المناطق التجريبية سيكون هنالك دور يمكن مراقبته لإسرائيل؟
3: يعني لا معنى للمناطق التجريبية أو ما سميت بالبايلوت في هذا السياق، لأنهم بتقديري لن يتم التقدم إلى هذه الصيغة لسبب بسيط. يعني فكرة المناطق التجريبية أيضا تم التوافق عليها والاتفاق عليها في غزة، وكان الحديث أن تبدأ في رفح وحتى الآن لم تبدأ، رغم يعني وقف إطلاق النار يعني المعلن يعني منذ فترة، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق ذلك. بتقديري المناطق التجريبية هي خدعة أخرى تضاف إلى عدم جدية وقف إطلاق النار، بمعنى لا جديد في وقف إطلاق النار هذا، لدرجة أنه لا يوجد موعد لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. يعني بالعادة بالحد الأدنى عند الحديث عن وقف إطلاق النار يجب أن يقول بأي يوم بأي ساعة يدخل حيز التنفيذ، ثم أن يكون في هناك مسارا وخارطة طريق واضحة لتحقيق وتذليل العقبات. هذا لا يوجد بهذا الاتفاق، وبالتالي نحن يعني نعيد التأكيد على الجولة الثانية من المفاوضات ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بنفس يعني نقاط أو مذكرة التفاهم لا جديد. هذا يعني أننا أمام واقع يؤكد استمرار العمليات العسكرية وربما توسعها في لبنان، ولا يوجد أي ضمان حقيقي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. بحقيقة الأمر يعني خرجت الحكومة الإسرائيلية بهذه الجولة من المفاوضات منتصرة، لأنها حققت ما تريد، هي كسبت شرعية بأن فكرة من يحارب حزب الله ليس فقط الحكومة الإسرائيلية إنما أيضا الحكومة اللبنانية. وبنفس الوقت يعني هناك نجاح لأطراف معينة في لبنان، قوى معينة تعادي حزب الله، سوف يكون لديها ورقة لكي تقول أن من يتحمل مسؤولية ما يجري هو حزب الله وليس إسرائيل، وهذه صيغة معروفة لدى فئات معينة وقوى معينة سمحت باستمرار في لبنان. بتقديري يعني نحن يعني أمام تأكيد أمريكي أنها تدعم إسرائيل إلى حد بعيد، وأنها متبنية السردية والمطالب الإسرائيلية. وللأسف الشديد يعني واضح من هذه الصيغة أن حتى أطراف لبنانية يعني تبنت السردية الإسرائيلية. من يريد أن يوقف الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن يقول لا، يجب أن يكون في هناك يعني السياسة ليست فقط براغماتية، السياسة أيضا هناك أخلاق وكرامة. يعني كيف ممكن أن يتم استهداف يعني وإبادة جزء من الشعب اللبناني وأن تقوم الحكومة اللبنانية بتحميل المسؤولية أيضا لهذا الجزء الذي يباد؟ فبالتالي هناك إشكالية حقيقية في فهم التعامل مع إسرائيل بعمق. يعني إسرائيل لديها أهداف توسعية في لبنان وتقولها مرارا وتكرارا وجهارا، أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يقولون بوضوح أنهم يريدون الاستيطان في جنوب لبنان ويعتبرون أن هذه جزء من أرض إسرائيل التاريخية. فبالتالي يعني هناك أهداف واضحة لإسرائيل متعلقة بالسيطرة على أكبر مساحة ممكنة
1: شكرا
3: في لبنان، إضافة إلى أهدافها في الهيمنة والسيطرة على
1: شادي
3: لبنان.
1: الشرفة، شكرا جزيلا لك، شكرا للسيد طارق الشيشي. دكتور حسن نيم، أريدك أن تبقى معي لو تكرمت للانتقال إلى الملف اللبناني الإيراني، عفوا. بالانتقال إذن للملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحية رئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. وكان الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. جاتيا نقلت وكالة تسنيم عن الوزير الخارجية الإيراني قوله أن التواصل مع واشنطن لم ينقطع لكن لا تقدم في المفاوضات. معنا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كذلك دكتور حسن منيمنة الذي كان معنا أيضا خلال هذه الساعة. دكتور حسين ريوران، أبدأ معك بالتأخير، هكذا يقول الجانب الأمريكي في الرد، وربما ترامب شخصيا يبدي أنه لا يعيره وقت، لا يعيره اهتماما لهذا الوقت الذي تأخذه إيران في الرد. برأيك كيف تفسر عدم تسليم الرد الإيراني أو هذا الوقت الذي تأخذه إيران في الرد على الملاحظات التي قدمها الرئيس ترامب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا نعم، إيران تشعر بأنها غير متشجعة في موضوع التفاوض، والسبب الأساسي هو الخرق الواضح للاتفاق والتعارض القائم بين التصريح وبين النصوص التي تصل. يعني بعبارة أدق، ما يهم إيران هو أنه من خلال هذا الاتفاق يجب أن تصل إيران إلى رفع للعقوبات، ويجب أن تصل إيران إلى أموالها المجمدة. أن تماطل أمريكا في هذا الإطار وتحاول أن تقدم ما تريد من دون أن تعطي أي جواب وضمانة حول ما تريده إيران، هذا يعني يجعل إيران غير متشجعة بتاتا في موضوع التفاوض الجاري. يعني رأينا أن الأمريكان يقولون لا أموال إلا بعد الاتفاق، لا رفع للعقوبات إلا بعد الاتفاق عليه.

0: لكم القيام بما نريده في مضيق هرمز والملف النووي. هذا يصبح الأمر يعني من طرف واحد وليس اتفاقا بين الطرفين.
1: دكتور حسن، هذه التطورات التي تأتي في يعني الملف اللبناني والتي ناقشناها قبل قليل، إلى أي مدى هي مرتبطة بمحاولة فصل الملف وسحب هذه الورقة من إيران، وإذا ما كانت ناجحة أم لا؟
2: الولايات المتحدة تعتبر بأن المسارين منفصلان تماماً، أي أنها لا تتصرف على أساس ترابط، والطلب الإيراني بأن يكون لبنان جزء من أي اتفاق طلب يؤجل أمريكياً كما تؤجل كل المواضيع الأخرى. علي أن أشدد هنا على أنه بغض النظر عن كيف يعبر الرئيس ترامب عما سوف يجري التوقيع عليه إن فعلاً جرى التوقيع على أي شيء، ما هو موضوع بحث ليس اتفاق إنهاء الحرب، خلافا لما تتمناه إيران، لما تتوقعه إيران. كل ما يجري التباحث بشأنه هو الإطار التفاوضي لتمديد الهدنة، لتمديد فترة الحصار الاقتصادي على إيران. وعلى هذا الأساس المواقف الأمريكية لا تزال هي لا يمكن لإيران أن تتأسف من أن الولايات المتحدة تتراجع، لأن الولايات المتحدة لم توافق على شيء. الفريق التفاوضي من شأنه من خلال تبادل الرسائل والتعديلات هنا وهنالك أن يصل إلى نص ما، ولكن هذا النص ليس ملزما للولايات المتحدة. القرار في الولايات المتحدة هو لدى البيت الأبيض، لدى دونالد ترامب، ودونالد ترامب ومعه فريق العمل ماركو روبيو، جي دي فانس في تكساس إلى ما هنالك، لم يقولوا يوما بأنهم على استعداد للإفراج عن أموال إيرانية فورا وتلقائيا، بغض النظر عما ورد في هذه المقترحات والرسائل المتبادلة التي لابد من خلال الأخذ والرد من أن تعدل وأن تصل إلى مكتب الرئيس الذي يقول نعم أو لا، وهو قال علنا لا. هذا الجانب التفاوضي مهم جدا للإدراك، لأننا لا نزال فعليا بعد قرابة الشهرين من التفاوض لم يتحقق أي تبدل في المواقف الإيرانية أو في المواقف الأمريكية. كل ما جرى التفاوض عليه هو كيفية ترتيب الموضوع التفاوضي قدما، أي أن السجال والنقاش والحوار ليس حول المضمون ولكن حول كيفية ترتيب النقاش حول هذا المضمون في مراحل لاحقة. طيب، المسألة اليوم الجانبان يستفيدان من هذه الهدنة. إيران على ما يبدو تعمل على إعادة التأهيل عسكريا وتتحضر لضربة ثانية، ربما لإفهام الولايات المتحدة أنه حتى في العملية الميدانية الثانية إن جاءت لن تهزم إيران وبالتالي تكرس الانتصار، فيما الولايات المتحدة تعول على أن هذه الفترة التي يحتاجها الرئيس، علي أن أشدد على ذلك، من أجل ذكرى 250 احتفالات لنفسه لشخصه لتعظيمه، ومن أجل الفيفا، ومن أجل إذن هذه الفترة، ومن أجل تشديد الحصار ودفع إيران إلى الاحتراء. نحن أمام مصلحة مشتركة بالتمديد ولكن لن تنتهي الحرب.
1: هل هي مصلحة مشتركة فعليا دكتور حسين؟ هل إيران تحت الحصار أيضا بهذه الطريقة هي مستفيدة وربما تعيد تأهيل بعض القطاعات؟
0: يعني طبيعي أن إيران لا تريد استمرار هذا الوضع غير الطبيعي. يعني إيران تريد إنهاء العدوان ضد إيران، وتأكيد المسؤولين في إيران أن العدوان يعني هو ظاهرة يعني غير طبيعية يجب أن تنتهي، ولكن المشكلة هي أن يعني أولا المفاوض الأمريكي لا يمتلك أي صلاحيات، وهو كأنه المفاوض الباكستاني الذي ينقل الرسائل، يعني والقرار محصور بشكل متمركز بالرئيس الأمريكي، في حين أن يعني رأينا في المفاوضات الأولى في باكستان أن المفاوض الإيراني جلس يطرح المواضيع، في حين أن المفاوض الأمريكي كان في كل مسألة يقوم بالاتصال، أكثر من 26 اتصال خلال الجلسة مع واشنطن للاستفسار عن بعض المواقف وإلى آخره. هذا هو تقريبا جيدا وظاهر الموضوع التفاوضي. من هنا إيران تريد حسم الأمور، أمريكا لا تريد حسم الأمور. لحد الآن أمريكا تريد تأجيل الأمور إلى المستقبل. شكرا. لعل أن يكون هناك يعني شيئا ما يحسمها مستقبلا.
1: دكتور حسين ودكتور حسن أيضا شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا الزميل محمد مزيمز وفقر السياق الحدث، قراءة إذن في احتمالات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران مع حديث أمريكي عن تطور متسارع وفي ظل الاحتكاكات المتكررة في مضيق هرمز وعقدة التصعيد على الجبهة اللبنانية.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع حديث ترامب عن تطور سريع في المفاوضات مع إيران، يتقاطع المسار الدبلوماسي مع الاحتكاكات في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. فهل تقترب واشنطن وطهران فعلا من اختراق تفاوضي رغم العقد؟ ثلاثة لاعبين يحددون مسار التفاوض: الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران في الجهة المقابلة. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. ننطلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الموقف مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. قال أيضا إن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية مع احتمال لقائه في وقت ما. ترامب أكد أيضا أنه أجرى محادثة غاضبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بسبب استمرار القتال في لبنان، بما يعكس رغبة أمريكية في منع جبهة لبنان من تعطيل المسار مع إيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال من جهته إن ترامب يدرس خيارات عدة، ولكن قال أيضا بأن التنسيق بينهما مستمر بشكل متكرر، تاركا للرئيس الأمريكي تقدير ما إذا كان التصعيد العسكري ضروريا. نتنياهو أكد أن فتح مضيق هرمز ممكن عسكريا، وقال إن إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية رغم وجود ضغوط متزايدة عليها. في المقابل يحذر الحرس الثوري الإيراني من أن الرد سيكون مختلفا إذا تعرضت إيران لعدوان جديد، مؤكدا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمنا باهظا. إذن تصريحات الحرس الثوري تأتي تزامنا مع إعلانه استهداف مواقع أمريكية، وذلك ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي قرب قشم، وهذا ما يجعل مشاهدين مضيق هرمز ساحة اختبار يومي للمسار السياسي. تفاصيل ميدانية نتابعها معك صهيب العصا، تعيدنا إلى ما حصل خلال الساعات الماضية.
4: محمد، لازلنا نتحدث عن الحصار البحري الأمريكي والأزمة في مضيق هرمز. هذا الحصار الآن يغلق أسبوعه السابع على التوالي، ونحن على مشارف الدخول في الأسبوع الثامن. بشكل أساسي هذا الحصار تمنع فيه الولايات المتحدة الأمريكية السفن الإيرانية من الذهاب والعودة، من مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان إلى بحر العرب، أو عودة السفن الفارغة إلى الموانئ الإيرانية، وبالتالي يشكل ضغطا أمريكيا كبيرا على الموانئ الإيرانية وعلى الاقتصاد الإيراني، وهو ضغط عسكري بالمناسبة. في المقابل هذا الحصار، كان هناك الحصار البحري الإيراني أو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، ولا يزال المضيق أو مساحة المضيق هي المساحة، هي مسرح العمليات الأساسي لكل هذا التصعيد والهدوء العسكري والدبلوماسي على حد سواء. التصعيد العسكري يذهب ويأتي إن صح التعبير، ينخفض ويتصاعد، ولكن الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية بحسب البيانات المتلاحقة من القيادة المركزية الأمريكية أو من الحرس الثوري الإيراني، الإيرانيون قالوا أنه تم استهداف جزيرة قشم في هذه النقطة في مضيق هرمز مرتين، وتم استهداف برج اتصالات في هذه المنطقة. قالوا أيضا أنهم كما يقولون ردوا على مصادر هذه النيران أو على القواعد. بطبيعة الحال استهدفوا الكويت، وكان هناك حديث عن استهداف البحرين. الأمريكيون قالوا بأنه سفينة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم من قبل الإيرانيين، وأنه تم مهاجمة مصادر النيران. فيما يتعلق بهذا الهجوم تحديدا، الإيرانيون قال أنه هناك سفينة تتحرك في مضيق هرمز، سفينة إيرانية تعرضت لهجوم أمريكي، فتم الرد بهجوم على سفينة أمريكية في المضيق. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث في هذه المساحة محمد، مساحة التصعيد المحدود داخل مضيق هرمز وما يفرضه ذلك على المستوى السياسي والدبلوماسي. ولكن يبقى العنوان الأهم الآن هو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز والحصار الأمريكي على الإيرانيين الذي يدخل أسبوعه الثامن،
3: وهو ما يخلق كل هذا التوتر الذي أشرت إليه. شكرا صهيب العصا. إذن مثلما أشار صهيب، هو ميدان متوتر يتزامن مع حديث أمريكي عن تطور سريع في عالم تفاوض قد يكون قريبا. على أي حال، هذا التفاوض سنتعمق في تفاصيله مع ضيفنا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بك معنا دكتور حسني. كنا قد فككنا مع ضيفنا قبل قليل نقاط التفاوض الأبرز في هذه المرحلة، ووجدنا أن المسار التفاوضي يواجه 4 عقد، ولكن كل هذه العقد هي مترابطة إلى حد كبير. العقدة الأولى هي الملف النووي، وهو يبقى جوهر أي اختراق محتمل. لماذا؟ لأن واشنطن تريد ضمانات واضحة بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تحاول طهران منع تحويل هذا الملف تحديدا إلى مدخل لانتزاع تنازلات مبكرة تحت الضغط. نذهب إلى العقدة الثانية، وهي متعلقة بمضيق هرمز، ليس فقط من زاوية فتحه، بل أيضا من زاوية وضعه في اليوم التالي للحرب. هل سيكون ممرا مفتوحا وفق الرؤية الأمريكية، أم ممرا تملك إيران فيه قدرة تنظيم وتأثير بحكم الجغرافيا والأمن كما تريد إيران؟ الآن إلى العقدة الثالثة، وهي متعلقة بالعقوبات وأيضا الأموال المجمدة. لماذا؟ لأن أي اتفاق لا يمنح إيران مكسبا اقتصاديا ملموسا سيبقى صعب التسويق داخليا، بينما لا تريد واشنطن تخفيف أي ضغط قبل ضمانات نووية وملاحية واضحة. نتوجه إلى العقدة الرابعة، وهي جبهة لبنان. بعدما أصبح واضحا أن استمرار القتال هناك يزعج واشنطن ويمنح طهران ورقة ربط إقليمية، كما يضع إسرائيل في موقع الطرف القادر على تعقيد المسار أو على رفع كلفته. دكتور حسني، إلى أي مدى تعتقد بأن هناك إمكانية لتحقيق اختراق في عقدة من هذه العقد أو اثنتين دون أن يؤثر ذلك في عملية التفاوض برمتها؟
5: يعني العقد هي بمثابة مطبات، وكل طرف يحاول في النهاية الاستفادة منها وكذلك عدم تحويلها إلى عقدة تحيل المرور إلى المرحلة المتقدمة، وهي قضية التفاوض في القضايا العالقة. هناك نقطة أولى وهي النقطة الثانية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فالملف النووي الإيراني هو الإنجاز الذي يمكن فعلا أن يسوقه الرئيس ترامب، لكن إيران العكس تماما. الملف النووي تريد أن تحتفظ به في النهاية، لأنه يشكل كذلك أولا يعني يعتبر حصانة للنظام الإيراني، ثم لأن إيران كذلك استثمرت كثيرا حتى تتنازل على هذا الملف في أول الجولات،
3: وبالتالي يمكن الوصول إلى حل لعقدة معينة بما يفتح المجال لمذكرة تفاهم بين الطرفين. ولكن المشكلة هو أن ما تراه إيران عقدة مختلف عن ما تراه واشنطن عقدة مهمة.
5: بالضبط، يعني يمكن في النهاية في أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاق إطاري الإشارة على أن إيران مثلا تلتزم بعدم الوصول إلى سلاح النووي، ما نسميه بالعتبة النووية، لكن دون الخوض في التفاصيل، لأن إيران تريد أخذ وقت كافي لهذا الموضوع.
3: عقدة لبنان ظهرت على السطح بصفة جلية مؤخرا بعد تلك المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو إلى غير ذلك. كيف يمكن أن تلعب دورا هذه العقدة في أي مسار تفاوضي؟
5: عقدة لبنان كادت أن تنصف يعني تنسف الملف النووي، وكانت تنسف كذلك المفاوضات برمتها، لأنها كانت في النهاية يمكن أن تؤدي إلى عودة أو الانتقال من الاحتكاك إلى الحرب، وهذا ما يحاول أن يتجنبه الطرفان.
3: ولكن دكتور حسني، فقط باختصار، هل هذه العقدة يدخل فيها أيضا نتنياهو طرف آخر؟
5: صحيح، وهذا ما يعقد من عقدة لبنان، أن عقدة لبنان هي لا تتعلق فقط بطرفي الأزمة إيران والولايات المتحدة، وإنما بكذلك بإسرائيل التي لديها حسابات تتجاوز الطرفين.
3: طيب بناء على كل هذه المعطيات كنا قد رصدنا 4 مسارات محتملة.

0: للمفاوضات. نبدأ بالمسار الأول الذي يتمثل باختراق تفاوضي يقوم على تهدئة في هرمز وضبط للتصعيد في لبنان وفتح جدول زمني للنووي والعقوبات. هذا المسار يصبح ممكنا إذا أراد ترامب إنجازا سريعا، وإذا قبلت إيران بتقديم تعهدات أولية لا تبدو تنازلا كاملا. المسار الثاني هو استمرار المفاوضات ولكن تحت ضغط الميدان، بحيث تبقى المحادثات قائمة لكن مع احتكاكات متكررة في هرمز ورسائل إسرائيلية في لبنان. في هذه الحالة لا يسقط المسار السياسي لكنه يتحول إلى تفاوض فوق أرض متحركة. ننتقل وإياكم إلى المسار الثالث والذي يتمثل في تصعيد محدود من أجل تحسين شروط التفاوض، سواء كان ذلك عبر مضيق هرمز أو عبر جبهة لبنان من دون الوصول إلى حرب شاملة. هذا السيناريو يبقى واردا إذا شعر أحد الأطراف أن التفاوض وحده لا يكفي لتعديل ميزان القوة. ننتقل إلى المسار الرابع والأخير، وهو مسار تعثر المفاوضات، وذلك بسبب تضارب حسابات الأطراف. واشنطن تريد النووي وهرمز، وطهران تريد ضمانات ورفع ضغط اقتصادي، أما إسرائيل فتريد إبقاء يدها حرة في لبنان وإزاء إيران. عندها قد يبدو المسار العسكري هو خيار فك حالة الجمود الدبلوماسية هذه. دكتور حسني، نتحدث عن مناوشات، احتكاكات، سميها كما شئت، مستمرة عند مضيق هرمز وحالة تصعيد تفرضها إسرائيل في لبنان. إلى أي مدى تعتقد بأن الميدان إذا ظل على حاله يمكن بالفعل أن يبتلع السياسة؟
1: الميدان يتحرك، لكن إلى حد ساعة ما زال هناك ضبط للنفس. عدم تحويل الميدان أو الاحتكاك إلى في النهاية إلى حرب مفتوحة أو احتكاك عسكري، لأن الميدان يمكن أن يشكل جزء من المفاوضات، ليس فقط من أجل تحسين شروط التفاوض لكل طرف، وإنما كذلك للإسراع بوتيرة التفاوض، لأن الجمود إبقاء الحال كما هو عليه لا يفيد، خاصة إيران التي ينزف اقتصادها بسبب الحصار البحري.
0: طيب، ولكن إذا تم استخدام هذه الملفات من أجل تحقيق هذا التفوق في العملية التفاوضية، ولكن هناك عدة لاعبين، هناك الكثير من المتغيرات، ما الذي يمنع هذه اللعبة من أن تحدث نتائج لا تحمد عقباها؟
1: صحيح، يمكن هنا توزيع في النهاية أرباح، يعني الطرف الثالث في إسرائيل التي استطاعت يعني أن تعرقل أكثر من مرة عملية التفاوض، يمكن في النهاية إرضائها بأن عملياتها العسكرية ستستمر في جنوب لبنان، لكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة، ورأينا لأول مرة في النهاية، دائما كانت هناك بعد كل عملية تفاوض أو أثناء التفاوض أمريكا تقوم بعمل عسكري، هذه المرة هناك عملية تفاوض، لنقل عملية تبادل رسائل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصعد عسكريا.
0: ولكن إذا تحدثنا عن خيار أو سيناريو الاختراق التفاوضي، نصل إلى مرحلة أن واشنطن تريد أشياء وتعلنها وإيران تريد أشياء أخرى وتعلنها كذلك، ما هو المخرج أو السيناريو الذي يقبل به الطرفان ويخرجان على الأقل بنظر شعبيهما منتصرين؟
1: أنا أعتقد أنه قضية هرمز، مضيق هرمز، الإيران اكتشفت أن مضيق هرمز لا يقل أهمية من البرنامج النووي الذي اعتبرناه هو أحد المداخل في المفاوضات. هذه النقطة الأولى، أي أن يكون هناك فتح لكن تدريجي يتعلق بما يمكن أن تكسبه إيران، وهو كذلك رفع للحصار البحري لكن يكون كذلك تدريجيا، ورفع الحجز على الأموال الإيرانية في الخارج لكن بطريقة تدريجية.
0: تعتبر بأن تعثر المفاوضات وبالتالي العودة إلى العملية العسكرية هو آخر السيناريوهات حظا، ربما هذا ما يريده الكثيرون، ما الذي جعلك تعتبر بأن عودة الحرب قد تكون صعبة؟
1: المؤشرات الموضوعية، يعني ما إحاطة روبيو أمام الكونغرس بأن الحرب انتهت، وكذلك التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب الذي يقول بأنه مستعد حتى أن يلتقي بالمرشد الإيراني الجديد، هي مؤشرات تذهب نحو هذا الاتجاه، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية من متمسكتان فعلا بقضية الحفاظ على هذا التفاوض رغم المناوشات ورغم الاحتكاك الذي على هو الأرض الواقع،
0: لطالما ظلت محدودة.
1: صحيح، لأنها لم تنتقل مرة أخرى إلى صراع مفتوح.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف.
1: شكرا لك.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وأصيب أكثر من 20 في غارات من مسيرات إسرائيلية على شقق سكنية في مناطق عدة بمدينة غزة. معنا عبر الهاتف من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما تفاصيل هذه الغارات وعما أسفرت؟
3: أسفرت عن 9 شهداء حتى الآن محمد، وعدد أيضا كبير من المصابين وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة وخاصة مجمع الشفاء الطبي. هناك أطفال ونساء بين الشهداء، وأيضا هناك حالات حرجة. حتى الآن الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي تحاول إنقاذ حياة عديد من الجرحى، وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة والحصيلة مرشحة للإزدياد، لأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تعمل في المكان كان المستهدف سواء في منطقة الشيخ رضوان أو في حتى منطقة تل الهوى، وهناك أيضا في مخيم الشاطئ وأيضا في منطقة شارع المخابرات عن مزيد من أشلاء الشهداء المتناثرة جراء سلسلة غارات عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على 4 شقق سكنية في هذه المناطق التي ذكرناها. هناك حقيقة عائلة لبد هي الأكثر يعني استهدافا من الطائرات الحربية الإسرائيلية. نتحدث عن عائلة كاملة قد استشهدت، الأب وزوجته وثلاثة من أبنائه. هناك فقط ناجي وحيد في المرحلة الحالية وهي حلا لبت 9 سنوات، تحاول الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي إنقاذ حياتها في المرحلة الحالية بعد الغارة. اشتعلت النيران في هذه الشقة السكنية، طواقم الدفاع المدني حاولت جاهدا في بداية الأمر السيطرة على الحريق المشتعل في هذه الشقة، ولكن الغارات الجوية محمد جاءت بشكل متزامن وبشكل مباغت ومفاجئ حقيقة على وقع الهدوء الذي كان يسود في ساعات الفجر، إلا أن هذا الهدوء أصوات الطائرات التي دخلت بشكل مفاجئ وأغارت على هذه الشقق 4 في مدينة غزة. الحصيلة بطبيعة الحال مرشحة للزيادة، لأننا نتحدث عن إصابات حرجة. تأتي هذه الغارات أيضا في سياق الاعتداءات والخرقات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وخلال الساعات الماضية كانت هناك استهدافات في مخيم المغازي واستهدافات في شمال أيضا مخيم البريج، عاد عن المناطق الغربية لخيونة التي تستهدف القوات الإسرائيلية باستمرار هي خروقات إسرائيلية متواصلة بطبيعة الحال.
2: أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. عبد السلام تفضل.
4: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. ساعة إخبارية جديدة والتغطية مستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني سيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية، وأن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. من جهتها، نقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وإنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وإن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وفي أهلا بكم جميعا. في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين إذن، بينهم 4 أطفال، وأصيب أكثر من 20 في غارات من مسيرات إسرائيلية على شقق سكنية في مناطق عدة بمدينة غزة. نقف على هذا التطور مع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ينضم إلينا الآن من دير البلحة. أهلا بك. إذن في سياق ما يعرف بالخروقات الإسرائيلية أشرف، تستمر هذه العمليات؟ أشرف تسمعني؟ سأعود إلى أشرف لاحقا. نبدأ مع محمد الأحمد للتطورات في الملفين اللبناني وأيضا الملف بين طهران وواشنطن. أهلا بك محمد. ضعنا في سياق ما أعلنته الخارجية الأمريكية بخصوص التفاوض المباشر في الاجتماع الرابع.
5: نعم عبد السلام، صباح الخير. بعد اختتام هذه الجولة الرابعة في واشنطن بإعلان تفاهمات وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها خطوة نحو اتفاق أوسع، انتقلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد بحسب البيان الذي أعقب هذه المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. تحدثت عن التقدم نحو وقف وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن شريطة ربطه بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله أولا، وإخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني إلى جانب إنشاء مناطق تتولى فيها القوات اللبنانية، القوات المسلحة اللبنانية، السيطرة الحصرية على الأرض. كما أكد البيان استمرار المسارين السياسي والأمني معا، مستندا إلى الاجتماعات العسكرية التي استضافتها وزارة الحرب الأمريكية الأسبوع الماضي بهدف تعزيز سيادة لبنان وأمن إسرائيل، وكذلك معالجة ملف الجماعات المسلحة في إشارة ضمنية إلى حزب الله اللبناني. عكست هذه المفاوضات عبد السلام أولويات الطرفين بوضوح. إسرائيل لا تزال تضع ملف سلاح حزب الله في صلب أي تسوية، فيما ركز لبنان على وقف الأعمال العدائية وكذلك تعزيز سلطة الدولة. في هذا السياق برز الحديث عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم أمريكي بشكل واضح في البيان، في مؤشر إلى أن واشنطن ترى فيه الجهة التي ستتولى تنفيذ أي ترتيبات أمنية مستقبلية يتم التوافق بشأنها بين الجانبين. من أبرز ما ورد في البيان أيضا عبد السلام تشديد الولايات المتحدة على أن أي اتفاق يجب أن يتم مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبرعاية أمريكية وليس عبر أي مسار موازي، في إشارة إلى رغبة واشنطن الواضحة بحصر أي تفاهمات مستقبلية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية، وفي إشارة ضمنية أيضا إلى حزب الله وإيران. لكن رغم الحديث عن تقدم بقيت القضايا التنفيذية الأهم معلقة. لم يحدد البيان موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يحدد آلية الانسحاب الإسرائيلي أو التحقق من الالتزامات الأمنية، ما يعني أن هذه المفاوضات أرست ربما ما يمكن وصفه إطارا عاما أكثر مما أنتجت اتفاقا نهائيا. ولهذا اتفق الطرفان على استئناف هذه المحادثات خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو المقبل، وبالتالي الكثير من الأمور لم يتم حسمها في هذه الجولة، لكن يمكن القول أنها بداية ترتيبات أمنية واسعة النطاق بين لبنان وبين إسرائيل، قوامه بالأساس تحييد حزب الله وكذلك مسألة سلاح الحزب بكل تأكيد عبد السلام.
4: وفيما يتعلق بتطورات التفاوض بين واشنطن وطهران، حتى الآن لا حديث من الجانب الإيراني عن متى سيتم تسليم الرد على التعديلات الأخيرة للجانب الأمريكي، لكن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بالإضافة إلى قرار مجلس النواب، والذي بطبيعة الحال يغلب عليه الجمهوريون، لكن كان لافتا القرار بالحد من ربما ما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي في حرب طهران.
5: نعم، واشنطن الرسمية تنتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل الذي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعديله ضمن ثلاث نقاط رئيسية: مسألة مضيق هرمز، المسألة النووية، ومسألة الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الرئيس ترامب تحدث عن احتمال حدوث اختراق بنهاية هذه الأسبوع. في موازاة ذلك عبد السلام أيضا تبرز المؤشرات هنا في واشنطن على أن إدارة ترامب لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران رغم استمرار التوترات العسكرية التي شهدناها في الآونة الأخيرة. وول ستريت جورنال في تقرير لافت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة ضد إيران ما لم تسفر الهجمات الإيرانية عن مقتل جنود أمريكيين، في مؤشر واضح إلى رغبة البيت الأبيض في احتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى مواجهة واسعة. يأتي ذلك أيضا بينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن استمرار وقف إطلاق النار رغم هذه المناوشات المتكررة، في وقت كشفت فيه فوكس نيوز الأمريكية عن ضغوط مالية متزايدة على الجيش الأمريكي نتيجة لهذه الحرب، وأيضا بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لتداعيات الحملة على إيران. في المقابل يواصل ترامب التعبير عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وبأن واشنطن تنتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. بحسب ترامب فإن الاتفاق يتضمن تعهدا إيرانيا مكتوبا بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي ومعالجة ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق محتمل سيقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري. لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة بالكونغرس بدأ أكثر حذرا، أقر بوجود شكوك بشأن استعداد إيران للتخلي نهائيا عن طموحاتها النووية، أكد بالمقابل أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيبقى مرتبطا بتنازلات نووية واضحة من جانب طهران. بالتالي واشنطن تواصل الموازنة بين احتواء التصعيد العسكري وأيضا مواصلة الضغط الدبلوماسي على أمل الوصول إلى اتفاق أولي خلال الفترة المقبلة. فيما يتعلق بالكونغرس، هو تطور في الحقيقة لافت يعكس استمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن هذه الحرب مع إيران بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي رغم الغالبية الجمهورية مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في خطوة اعتبرت انتصارا للديمقراطيين، وأيضا عدد من خصوم ترامب الجمهوريين المعارضين لاستمرار العمليات من دون تفويض من الكونغرس. طبعا هذا المشروع سينتقل إلى مجلس الشيوخ لمناقشته رغم أن فرص تأثيره العملي تبقى محدودة بسبب إمكانية استخدام ترامب حق النقد حتى لو تم تمريره في مجلس الشيوخ، إضافة إلى تأكيد الإدارة أن تحركات الرئيس تقع ضمن صلاحياته الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن هذا التصويت عبد السلام يأتي في وقت تستمر فيه المفاوضات مع إيران، وهو ما قرأ على أنه رسالة سياسية من المشرعين بضرورة أن تكون الأولوية في هذه المرحلة للمسار الدبلوماسي لا التصعيد العسكري. عبد السلام،
4: شكرا لك محمد أحمد من واشنطن. نذهب إلى طهران مع عمر هواش، نحاول أيضا أن نفهم المواقف الإيرانية الأخيرة والمتعلقة أيضا بلبنان بالإضافة إلى تصريحات عباس عراقجي.
6: نعم، لبنان هو مرتبط ارتباط وثيق بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لأن إيران لا تزال تصر على أن مصير الحرب هنا في إيران مرتبط بمصير الحرب على الساحة اللبنانية. هذا ما أكده قبل ساعات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه ربط ذلك بشرطين اثنين. الأول هو الاعتراف الأمريكي بحقوق إيران في أي اتفاق محتمل، وإنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. فيما يخص الساحة اللبنانية، لا يزال يصر الإيرانيون على ذلك ويقولون إن هذا الساحتين مترابطتين ضمن سياسة وحدة الساحات التي تنتهجها إيران في معركتها. وكان هناك تصريح للحرس الثوري الإيراني قبل ساعات عندما قال إن الربط بين هذه الساحات، أي ساحة لبنان وساحة إيران وحتى ساحة بغداد وساحة اليمن، هو ما يحقق إنجازات عسكرية على الأرض. لكن أيضا يمكن القول إن ما يعلن في واشنطن هذه الليلة عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، هنا ينظر إليه بنظرة من الريبة في طهران، وصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه أمر متكرر وأنه لا ثقة لا بإسرائيل ولا بالولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، وإن أي اتفاق يمكن أن يرضي طهران في لبنان ينبغي ألا يكون مجرد وقف لإطلاق النار، بل وقف للحرب، بمعنى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية وعودة النازحين وتحرير الأسرى. لذلك طهران لا تزال ترفع السقف، وهذا الملف اللبناني يعتبر عقدة كبيرة على طاولة المفاوضات. وطالما أخرت عملية التفاوض، يقول عباس عراقجي إن إيران لم ترد على الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام عندما وصلتها آخر الأوراق الأمريكية، وذلك نظرا للتطورات

0: الملفات، لكن لا تزال بعد العقد موجودة على الطاولة. يضيف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه في حال تحكم الرئيس الأمريكي ترامب للعقل وتمتع بالعقلانية فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق، لكن غير ذلك فإنه ستكون طهران جاهزة للخيار العسكري. وأكد أنها مستعدة للعودة للعمليات العسكرية وممارسة حرب طويلة الأمد وليس فقط لمجرد شهور. وهذا الأمر أيضا رصدناه خلال تصريحات الليلة الماضية. على سبيل المثال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إن إيران لن تكون لقمة سائغة وأنه لا يمكن مهاجمة إيران من دون أن يكون هناك ثمن كبير لمن يهاجمونها، مشيرا إلى أن إيران أصبحت قوة عسكرية حسب تعبيره. كذلك رصدنا بيانات للجيش للحرس الثوري الإيراني كانت بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية، لكن كانت هناك تهديدات واضحة لاستئناف الحرب العسكرية على إيران. تقول المؤسسات العسكرية في هذه البيانات إن اليد على الزناد، إن الجميع مستعد لاحتمالات عودة الحرب، مع أن الخيار السياسي يعتبر هو الأفضل بالنسبة للإيرانيين مثلما تؤكد طهران دائما.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران. بالعودة للتطورات الأخيرة في قطاع غزة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، وكنا نتابع معك ارتفاع عدد الشهداء بحسب مصدر في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يقول 9 شهداء وعدة مصابين في غارات إسرائيلية على شقة سكنية بمدينة غزة. ضعنا في التفاصيل وسياق ما حدث.
2: نعم عبد السلام، فعلا الحصيلة ارتفعت والحصيلة أيضا مرشحة للارتفاع أكثر، لأننا نتحدث عن إصابات وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة. ما زالت الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي تتعامل معها في الوقت الحالي. الغارات الإسرائيلية حقيقة كانت غارات مفاجئة ومباشرة على بنايات سكنية وشقق سكنية في مدينة غزة، 4 شقق سكنية استهدفت بشكل متزامن، وهذا الأمر أدى إلى هذا الدمار في الشقق السكنية واشتعال النيران. عاد عن أيضا المحاولة المستمرة كانت من قبل طواقم الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق المندلعة، وأيضا لمحاولة إخراج المواطنين المحاصرين داخل الشقق بعد التهام النيران لكل هذه الشقق. الغارات كانت مباشرة ومباغثة ومتزامنة أيضا بالصواريخ على الشقق السكنية. هناك في شارع المخابرات شقة سكنية لعائلة لبد، العائلة قد استشهدت بالكامل، نتحدث عن 5 شهداء، الأب وزوجته وثلاثة من أطفاله فقط. الناجية الوحيدة حلا لبد 9 سنوات، تحاول الطواقم الطبية في الوقت الحالي إنقاذ حياتها نظرا لصعوبة الجراح وجراحها بالغة الخطورة كما تم توصيفها من قبل المصدر الطبي في مجمع الشفاء الطبي. عاد عن غارة جوية أخرى كانت قد نفذت الطائرات في منطقة تل الهوى، في منطقة الشيخ رضوان وفي مخيم الشاطئ. هذه غارات كانت مفاجئة بالنسبة للمواطنين في هذا الوقت. نحن نتحدث عن ساعات الفجر الأولى، الطائرات الإسرائيلية غارت على هذه المناطق بشكل كامل، بالإضافة أيضا للدمار الكبير الذي لحق في منازل المواطنين المجاورة للشقق السكنية. هي مناطق مكتظة تماما عبد السلام بالمواطنين والنازحين. المناطق الغربية لمدينة غزة فيها الكتلة البشرية الأكبر في المرحلة الحالية والتجمع للمواطنين وتجمع كبير، ولكن الناس كانت داخل منازلها داخل يعني شققها السكنية نائمة، وتفاجأت حقيقة من هول النيران ومن هول الانفجارات التي سمعت في أرجاء مدينة غزة في أثناء تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لهذه الغارات. هي غارات إسرائيلية تأتي على وقع سلسلة غارات إسرائيلية وعمليات تصعيد إسرائيلية كانت خلال الساعات الماضية، سواء من حيث القصف على أيضا منزل لعائلة العايدي في مخيم المغازي، هناك 2 من الشهداء وهم أشقاء من عائلة العايدي. هناك غارة جوية كانت أيضا على شمال مخيم البريج وقد استشهد أيضا مسن في هذه الغارة. نتحدث منذ 11 أكتوبر عبد السلام، أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ وحتى اليوم نحن نقترب من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح قد يعني سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

0: والخروقات الإسرائيلية المتواصلة. الاحتلال الإسرائيلي دائما كان ما يزعم بأن عمليات الاستهداف تأتي للمواطنين قرب الخط الأصفر أو حتى قرب تواجد الجيش الإسرائيلي، ولكن بتنا نشاهد وتيرة متصاعدة بشكل كبير خلال الأيام الماضية من الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف المواطنين في مناطق مكتظة بالمواطنين ومناطق صنفت من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح، وسنعود في حال ورود معلومات جديدة. بالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تتعرض مدن وبلدات ومناطق عدة جنوب لبنان لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي بشكل متواصل. فقد تعرضت مدينة صور خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية ما أدى لسقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد جانبا من الدمار هناك.
2: خلفت الغارات الإسرائيلية على الأحياء الرئيسية في مدينة صور حجما كبيرا من الدمار، بالإضافة طبعا إلى الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور، معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة صور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة صور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة صور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة، من عمق المدينة، كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. ومدينة صور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور جنوبية لبنان.
1: ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيد المنشاوي، وعما أعلنته الخارجية الأمريكية ما وصفته باتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، ربما هذا العنوان الذي وضع في هذه التصريحات يأتي ضمن فترة زمنية لوقف إطلاق النار وتمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما. بالنسبة لك، هل هذا المعطى جديد من حيث أنه سيعلن وقف إطلاق نار على كافة الجبهات في لبنان هذا اليوم بناء على هذا الاتفاق، أو بعد 22 من يونيو المقبل موعد اكتمال المشاورات؟
3: تحياتي لك أستاذ إسماعيل والضيوف الكرام. أعتقد هناك عدة نقاط إشكالية في هذه التصريحات أو البيانات التي خرجت عن الخارجية الأمريكية. حتى الآن لا يوجد تأكيد لبناني رسمي أو حتى إسرائيلي عن فحوى هذه اللقاءات وعن هذه المذكرة التي خرجت وكأنها إقرار أمريكي بنجاح هذه المفاوضات. لكن بالاطلاع السريع على هذه على هذا البيان الأمريكي، لا توجد أي إشارة من قريب أو بعيد إلى كلمة انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة في جنوب لبنان. هي تتحدث فقط عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين الجهات اللبنانية وتحديداً حزب الله، ولكن أكدت أيضاً على أن الجهة المخولة بالتفاوض مع إسرائيل هي فقط الدولة اللبنانية. وأعتقد أن هذا يحاول تخفيف وضعية حزب الله وكونه جزء من مكونات الدولة اللبنانية، حتى وان كان خارج اطار رسمي، لكن هناك ممثلين للحزب في الحكومه اللبنانيه، واعتقد ان البيان يحاول تهميش حزب الله وترك موضوع تسليح حزب الله ونزع سلاحه الى الدوله اللبنانيه كشرط لكي يتم تنفيذ هذا الاتفاق على ارض الواقع. فأعتقد أن هذا البيان ولد ميتا بصور كثيرة، وإسرائيل استمرت في ضرب أهداف داخل لبنان، ولا أتوقع أن يتوقف ذلك حتى إن وافقت الدولة اللبنانية على وقف إطلاق النار. أعتقد أن نوايا إسرائيل وأفعالها على الأرض لا تنم عن رغبتها في الانسحاب، ولا أعتقد أن أي جهة
1: وهنا
3: حتى الدولة.
1: إذا سمحت لي نذهب للسيد طارق ترشيشي لفهم بعض الظروف المحيطة بالإعلان الأمريكي. حتى الآن لا تصريحات لبنانية رسمية، كيف تقرأ هذه النقطة في ظل إعلان وقف إطلاق النار؟ ألا يفترض إن أعلن وقف إطلاق النار أن يكون له محددات زمنية مكانية؟ هل سنبقى على ما نحن عليه تحييد لبيروت وربما الاستمرار في العمليات العسكرية في الجنوب كما هو حال وقف إطلاق النار المستمر؟
4: يعني في الحقيقة هو هذا السؤال أستاذ عبد السلام، أنه أعلن وقف إطلاق النار في المطلق، يعني لم يقال أنه متى يبدأ وقف إطلاق النار، هل هو اتفاق هو وقف إطلاق نار شامل أو وقف إطلاق نار موضعي، هل يعني هو تثبيت لمعادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل؟ مش واضح هذا الموضوع، لذلك المخاوف كتير جدية. وأصلا النصوص هذه المذكرة أو هذا البيان الختامي أو الاتفاق سموه، يعني النصوص فيها الكثير من الألغام، ويعني يخشى من أنه يعني يفجر الوضع السياسي في لبنان، لأنه لا أعتقد أن حزب الله وحلفائه سيقبلون بهذا الطرح، خصوصا أنه يأخذ طابع واضح انه يعني كانه اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه استدرج السلطه اللبنانيه الى شراكه في موضوع يتعلق بنزع سلاح حزب الله، حلما ان السلطه اللبنانيه كانت تريد وتطالب وتصر منذ الاجتماع الاول، التفاوض الاول او التمهيدي ثم الثاني ثم الثالث والرابع والامني واليوم السياسي، كانت عم طالب بوقف إطلاق نار شامل وتمهيداً لأن يتم تنفيذ اتفاق 2024 الذي ينص على انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان من كل المناطق التي احتلتها إسرائيل، وأن يتم إطلاق الأسرى وأن يتم إعادة النازحين وأن تبدأ عملية الإعمار هذا. لكن يبدو هذا ما حصل في واشنطن هو ألغى اتفاق 2024 الذي كان ينص بوضوح على انسحاب إسرائيل. استاذ عبد السلام، هذا لا ينص على انسحاب إسرائيل، لم ترد في البيان او الاتفاق لم ترد كلمة انسحاب وحدة، كلمة انسحاب.
1: ونحاول ان نفهم كيف نفهم هذا إسرائيليا اذا سمحت لي، لكن
4: خليني اذا بتذكر
1: سأعود إليك. الجيش الإسرائيلي يقول رصدنا هدفا جويا مشبوها قرب كفار يوفال بشمال إسرائيل وانتهى الحدث دون إصابات. تفضل سيد طارق، تفضل. ماذا؟
4: لذلك يخشى أن يكون هالفترة الفاصلة عن الاجتماع المحدد ب 22 حزيران إعطاء فرصة لإسرائيل لتحقيق مزيد من التقدم في اتجاه مدينة النبطية وغيرها، لانه واضح انه الاسرائيلي يحاول ان يعني يحتل مزيد من الاراضي لكي تكون اوراق تفاوضيه.
1: نعم، وهو قد انذر
4: في يده. هذا اذا افترضنا انه يريد هذا اذا افترضنا انه يريد الانسحاب
1: يعني سيد اذا كان عادل شديد استمعت الى هذا. ساعود لك سيد طارق. سيد عادل، استمعت الى هذا الحديث، التفسير الاسرائيلي هل هو يعني كمعطى، هل هو موجود عندما يقول الجانب الأمريكي أو الخارجية الأمريكية إنه تم الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، كيف يفهم في تل أبيب؟
5: تحياتي لك أستاذ عبد السلام ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. طبعا إسرائيل تشكك في إمكانية تحقيق ذلك نتيجة التعقيدات الميدانية وتركيبة المجتمع اللبناني والنظام السياسي فيه، وأنه حزب الله والبيئة التي يعني خلاصة هذا البيان هو إعلان حرب إسرائيلية لبنانية الحكومة أقصد أمريكية على

0: كل مكونات الطائفة الشيعية، إلغاء البرلمان اللبناني، منع تدخل البرلمان اللبناني في أي قضية لها علاقة بلبنان، منع تدخل أي مؤسسة عالمية، أمم متحدة، مجلس أمن، حصر مستقبل لبنان بيد إسرائيل. بالتالي هذا البيان الذي تلي الليلة بالقراءة الإسرائيلية هو إعادة إنتاج لنموذج 17 أيار، ولكن بشكل يعني أكثر تطوراً، مع مهام شبيهة وأكثر كثيراً بالقراءة الإسرائيلية من جيش لبنان الجنوب، يعني تنصيب تحويل الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الذي سيتم إعادة استحداثه وتجديده وتحديثه إلى جيش لبنان الجنوبي، وعلى رأسه يعني سعد حداد أو أنطوان لحد الجديد. هذا هو خلاصة الموضوع، ولكن هل بالمقدور تنفيذه؟ إسرائيل تشكك في ذلك، ولكن ما هو أكيد أنه هذا البيان لا يرى بإسرائيل عدو، لا يرى بالحرب الإسرائيلية الحالية يشكل عدوانا على لبنان، لا بالعكس، هذا يشكل مصلحة في لبنان، بمعنى أنه الجديد في الموضوع الذي يصب في مصلحة إسرائيل أنه مهام جيش لبنان الجنوبي سعد حداد ثم أنطوان لحد كان حربا على الوجود الفلسطيني، على منظمة التحرير، على حركة فتح، على الفصائل، وعلى القوى الوطنية اللبنانية التي كانت تساند منظمة التحرير في مواجهتها ومقاومتها الإسرائيلية. اليوم لا، اليوم الحكومة اللبنانية دخلت مع إسرائيل بدعم أمريكي لمحاربة إيران بالمنطقة، ومحاربة الدول التي تدعم عدم الاستقرار، ومحاربة ما اسمه وكلاء إيران. يعني اليوم مسؤولية مواجهة الحوثي في اليمن بالقراءة الإسرائيلية حكومة لبنان ملزمة أن تكون شريكة، مسؤولية مواجهة الفصائل العراقية الحكومة
1: واضح سيد عادل
0: اللبنانية
1: شديد.
0: بالقراءة.
1: فقط قد يقول قائل بأن هذا الاتفاق وهذا الإطار الأمني يشترط أن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان ويسلم الجيش، وبالتالي لن يكون هناك هذا السيناريو تكرار 17 من أيار أو جيش الجنوب أو لحد وغيره. لا، كل ما هنالك أن الجانب حزب الله والسيد نبيه بري يلتزمون بانسحاب، وقف إطلاق النار من جهتهم، عدم استهداف شمال إسرائيل، وبالتالي يتسلم الجيش اللبناني هذه المناطق في الجنوب.
0: ليس هكذا البيان بالقراءة الإسرائيلية، البيان هو إخراجهم والقضاء عليهم، والأخطر في الموضوع منع تشكلهم وظهورهم من جديد. يعني سيبقى الاحتلال إلى 1000 عام لكي نضمن عدم عودتهم، لأن عودتهم وعدمها مرتبط بالوجود الإسرائيلي. بالتالي هذا البيان يؤبد الوجود الإسرائيلي في لبنان إلى ما لا نهاية، ولا حديث عن الخروج، الحديث فقط يعني المسألة اللي قابلة للشك أنه هل كل المنطقة سيسمح من قبل إسرائيل للجيش اللبناني بالمعايير الإسرائيلية أن يدخلها، هذه المسألة الخاضعة للشكوك. أما الجيش الإسرائيلي باقي، لا حديث عن خروجه، لا حديث عن
1: واضح.
0: عودة المهجرين، لا حديث عن إعادة الإعمار، لا حديث، إنما تسليم هاي لبنان. بالمناسبة البيان يتطرق إلى كل الجغرافيا اللبنانية، والأخطر من هذا أنه هاي الحرب لن تكون فقط على حزب الله وحركة أمل الذين ساهموا بإفشال تجارب أخرى كالتي حدثت ب17 أيار والمقصود نبيه بري، إنما على القوى اللبنانية الأخرى. يعني كان مستوعبا انه حشر الجميع في جهه مقابل حزب الله والشيعه، الان حتى القوى اللبنانيه الاخرى التي ساهمت ودعمت حزب الله يجب ان تدفع الثمن. بالتالي ماذا ارادت اسرائيل والولايات المتحده تحقيقه؟ هو تصفيه حساب عمره من 82 اليوم، كل من أطلق رصاص على إسرائيل، كل من كان من ساهم
1: إذن
0: بدعم أي
1: فهمت
0: جهة
1: منك أن هذا
0: واجهت
1: هو السقف الذي يريده الجانب الإسرائيلي. سأعود للدكتور المنشاوي، لكن قبل ذلك أريد تعليق من السيد طارق على هذه النقاط. مسألة، أنت ذكرت قبل ذلك أنه قد يكون اللبنان الرسمي قد دخل إلى شرك ما يوضحه السيد عادل شديد من الفهم الإسرائيلي للإطار الأمني، هل هذا ما كنت تقصده؟
2: نعم، يعني أنا ألتقي في كثير ما قال مع الأستاذ عادل في مقاله،

0: في الحقيقة إذا قرأنا النص، كل النص يركز على أنه حزب الله هو المشكلة. يعني إسرائيل حولت موضوع احتلالها للمنطقة الجنوب، حولت الأنظار عنها بقذف موضوع حزب الله وجعله مشكلة داخلية. يعني مش إنه يعني هي مطلوب منها أن تنسحب ولحتى يصير في حل، لا، عم تجعل الموضوع إنه كل المسألة في لبنان هي إنه حزب الله هو المشكلة، هو إيران هي المشكلة. هو كمان في النص كمان يفصل هذا الاتفاق، إذا جاز التعبير، هو سموه اتفاق، واتفق الجانبان واتفق اتفاق، إنه فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وجعل حزب الله إنه هو كل المشكلة، وأنه تعالوا لنتعاون على نزع سلاحه، مناطق تجريبية. يعني هذه كلها مسائل، يعني نص كله أفخاخ مفخخ. يعني أنا لا أعرف لماذا الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية قبلت بهذا النص، مع أنه كانت ذاهبة إلى أنه نعلن إلى يعني الحصول على وقف إطلاق نار شامل لتبدأ بعدين بحث بالترتيبات الأمنية من أجل أنه تحصل على الاتفاق الشامل اللي وعد فيه الرئيس ترامب للسلطة اللبنانية، وثم يبدأ بعد ذلك البحث بتنفيذ الاتفاق 2024 اللي بينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. الآن إسرائيل ستستغل في تقديري هذا النص لتعطي لنفسها أو لاحتلال شرعي لاحتلالها وتستمر فيه. يعني أنا أخشى في قابل الأيام الفاصلة عن موعد 22 الاجتماع المقبل أن يكون هدفها السيطرة على احتلال مدينة النبطية وشمال مدينة النبطية. يعني القصف الإسرائيلي يتمدد في اتجاه صيدا. في الأمس كان هناك قصف على بلدة الغازية التي هي على المدخل الجنوبي لصيدا، يعني على تخوم صيدا. وقبل أيام قبل في كمان كان في قصف على طريق خلدي اللي هو على المدخل الجنوبي لبيروت. يعني إسرائيل يبدو أستاذ عبد السلام ماشي في هذا المخطط. يعني أحيانا نحلل ونقول أنه ربما أنها تريد أن تحتل هذه المسائل لتعزز أوراق التفاوضية بيدها للوصول إلى اتفاق، لكن ليس واضح أن إسرائيل تريد اتفاق أصلا. حتى مقربين من الإدارة الأمريكية يقولون أن إسرائيل لن تدخل في أي اتفاق مع لبنان، لأن أي اتفاق سيلزمها بالانسحاب وهي لا تريد أن تنسحب.
1: وهنا عن النوايا الإسرائيلية وهو ما ذكره سيد عادل شديد، لكن هنا نعود لسيد المنشاوي وعن ما ذكره الرئيس الأمريكي حتى تقريبا مع بدء إعلان نتائج الاجتماعات المباشرة عن طريق الخارجية، قال إنه لا يريد أن يكون هناك اتصال بين التطورات في لبنان وفتح مضيق هرمز. هل هذا هو المسعى الأساسي من كل هذه الاجتماعات، وهو فصل ملف لبنان عن الملف الأساسي المتعلق بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: بالطبع الإجابة نعم، إذا كان هذا يمكن للرئيس الأمريكي فعله، لكن التصميم الإيراني على ربط المسارين أعتقد هو وضع الرئيس الأمريكي في مأزق. يجب عليه أن يوقف قتال بين إسرائيل وحزب الله وإسرائيل ولبنان من أجل التوصل لصفقة أكبر مع إيران. هنا في واشنطن لبنان لا تمثل قيمة استراتيجية للولايات المتحدة، لا يوجد أهداف واضحة أو مغانم للولايات المتحدة من لبنان. كل ما يتعلق بلبنان بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب ينظر له من منظور العلاقة والحرب والمواجهة مع إيران، لكن إذا كان الأمر ليس هناك مواجهة مع إيران فستترك لبنان لقمة سائغة للإسرائيليين ليستولوا عليها، ليتم ضربها كل يوم لاحتلال الجنوب وما إلى ذلك. لكن أعتقد أن الاهتمام الأمريكي الجديد بلبنان الذي لا يوجد فعلا وراءه أي مصالح أمريكية تخدم بتورط أمريكا أو بدخولها على ساحة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لا يخدمها أي شيء، لا تخدم أي مصالح، لكن هي فقط ربطها بإيران. إيران هي التي صممت أن هناك وحدة الجبهات وأن الحرب يجب أن تتوقف سواء عليها أو في لبنان أو حتى اليمن أو العراق. فأعتقد أن هذا هو مسعى الرئيس ترامب من تكرار تدخله أو إشاراته إلى العلاقة بين إسرائيل وحزب ولبنان وضرورة وتواصله أمس الأول عن طريق وسطاء كما ذكر مع حزب الله، وأن هناك وقف إطلاق النار بالفعل. لكن بعد وقف إطلاق النار لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان. فأعتقد أن إسرائيل لها الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لتفعل ما تشاء، وأعتقد أنها أصبحت أداة ضغط. الهجوم الإسرائيلي المتكرر والذي لا يتوقف على الجنوب اللبناني وعلى المراكز الشيعية في الجنوب هي أصبحت مركز ضغط على صانع القرار في طهران من أجل التعجيل بالتوصل لصفقة ربما توقف القتال في الجبهة اللبنانية أيضا.
1: خبر عاجل الآن، معاريف تنقل عن مسؤول أمني إسرائيلي يقول كانت لدينا نافذة للعمل وإنجاز المهمة في بيروت، لكن بيان نتنياهو كاتس أغلقها. وهنا نعود لسيد عادل شديد، معاريف أيضا تقول عن مسؤول أمني إسرائيلي يمكننا العمل بحرية في صور وصيدة لكن بيروت خاضعة لقيود. هل ما حدث بالأمس في واشنطن يرسخ هذه النقاط التي تذكرها معاريف عن مسؤول أمني يقول يمكننا العمل بحرية في صور وصيدة لكن بيروت خاضعة بقيود؟
3: يعني بتقديري هذا مرتبط قبل البيان، البيان حالي منفصل تماما. البيان بداية مسار سياسي أمني يدخل الحكومة اللبنانية بمسار الاتفاقيات الأبراهام، وخاصة أن نوضح أنه لا توجد نوايا عدائية، لا إسرائيل ترى بالحكومة اللبنانية عدو ولا الحكومة اللبنانية ترى بإسرائيل، والأمور ذاهب، والعدو هو إيران ووكلاءها والاحتلال واحتلال حزب الله في لبنان. ولكن بهذه الجزئية أنه الخلل الذي يحمل بنيامين نتنياهو مسؤوليته أنه أجبر من الرئيس ترامب على اعتبار إطلاق النار من حزب الله على الجنود الإسرائيليين بالجغرافيا اللبنانية عمل شرعي. اتفاقية الليلة تلغي هذا بشكل نهائي، هذا البيان الذي صدر الليلة يلغي ما سبقه، يعتبر وجود حزب الله وليس فقط الوجود المسلح والوجود العسكري، كل حزب الله يشكل احتلال للبنان ويجب إخراجه. وكما تحدثت أنه ليست الخطورة في إخراج حزب الله، إنما بالنقطة الملغومة التي لا يوجد عاقل من الممكن أن يقبلها، وهي والتأكد من عدم ظهوره مجددا. وتحت هاي الجملة وعدم ظهور مجددا يفترض أن يوضع ألف خط تحتيها، لأنه هذا سيعطي الإسرائيلي ألف عام من الوجود الشرعي بالقراءة اللبنانية لوجوده في لبنان.
1: نشكر السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، ونشكر أيضا من بيروت سيد طارق ترشيش الكاتب والمحلل السياسي، ويبقى معنا السيد محمد المشاوي من واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع إيران يتطور وبأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً، فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية.

0: تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة. ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
1: نرحب بالسيد الدكتور حسن رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية ينضم إلينا من طهران، ويبقى معنا سيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية من واشنطن. دكتور رويران، توقيت جديد يضعه الرئيس الأمريكي، ربما يقول نهاية هذا الأسبوع تكون هناك أخبار جيدة بالنسبة لطهران، هل هذا ممكن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ممكن إذا كان هناك توازن في تلبية رغبات الطرف الآخر. يعني أمريكا الآن تطرح أمور وتطالب بفتح مضيق هرمز، تطالب بأمور أخرى في المجال النووي، ولكن في المقابل أمريكا تريد تأجيل أو المماطلة في تلبية رغبات الطرف الإيراني. يعني إيران تقول أنه موضوع الإفراج عن أموال مجمدة ورفع العقوبات ورفع الحصار البحري أنه يجب أن يتم ضمن إطار الخطوة خطوة المطروحة، ولكن أمريكا لحد الآن لا نية لها لا في رفع الحجز عن أموال مجمدة ولا في موضوع رفع العقوبات. وحتى الحصار البحري، يعني أمريكا تقول أن إيران يجب أن تفتح مضيق هرمز وأن أمريكا سترفعه جزئيا. يعني من هنا في تصوري أن المطالبة بتحقيق ما تريده أمريكا من دون تحقيق ما تريده إيران يجعل الاتفاق غير متزن وغير ممكن التطبيق على أرض الواقع.
1: نناول الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن CNN، عن مصادر تقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران. وهنا نسأل سيد المنشاوي عن هذا الخبر وعن أيضا الخطوط الحمر للرئيس الأمريكي والورقة التي أرسلها ولا رد عليها الآن من طهران. ما الذي تقرأه في الحديث عن احتمال يقول الرئيس الأمريكي أن يسمع أخبار جيدة نهاية الأسبوع، وإضافة عناصر في كل مرة تتعلق بالبرنامج النووي، الآن يتعلق بالأموال الإيرانية؟
3: الرئيس ترامب يرى نفسه منتصرا سارا سحقا على إيران عسكريا، وعليه يرى أن المسار التفاوضي الذي تشرف عليه باكستان يجب أن يعكس هذا الانتصار العسكري في صورة تنازلات إيرانية كبيرة جدا ومقابل عدم رفع أمريكا ما تملكه من ضغوط وعقوبات وما لدى إيران من موارد مالية أو أموال محتجزة هنا إلا بالقطار. إلا حسب السلوك الإيراني، إذا حسن سلوك إيران ترفع واشنطن جزء من العقوبات أو جزء أو تعطيها جزء من الأموال بصيغة مختلفة. رئيس ترامب وضع نفسه في ضائقة كبيرة جدا عندما هاجم على مدار ظهوره السياسي خلال 10 سنوات الأخيرة الإدارة السابقة، إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، واتهمها أنها شحن

0: حتى المليارات الدولارات من كل بنوك العاصمة الأمريكية والمناطق المحيطة إلى طهران عقب توقيع الاتفاق النووي عام 15، وأنه لن يفعل ذلك. فأعتقد أنه رفع سقف التحدي والصعوبة أن يقوم
1: اسمح
0: بذلك
1: لي فقط.
0: كما فعل الرئيس
1: نعم
0: السابق
1: اسمح لي، ربما بعض
0: أوباما.
1: المعلومات توضح ما الذي كان يقصده الرئيس الأمريكي. CNN تنقل عن مصادر بأن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل لاتفاق نهائي، هذا في إطار إعادة الإعمار كما يفهم. فسؤالي لك سيد المنشاوي، أن الرئيس الأمريكي لديه حساسية من موضوع استلام إيران لأموال، وكان لديه إشكالية أيضا مع اتفاق بايدن على تسليم السجناء، تبادل السجناء الأمريكيين والإيرانيين، حينها كان هناك مبالغ يفترض أن يتسلمها الجانب الإيراني. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ينتقد حينها بايدن على هذه الخطوات. في ذات الإطار، هل هو يريد الخروج من بعض النقاشات التي كان ينتقدها سابقا ويبحث عن حلول بين قوسين جديدة مختلفة لا تعطي إيران أموالا بالمعنى الذي كان ينتقده سابقا؟
0: نعم، هذا ما يقوم به الآن المفاوضون الدبلوماسيون الأمريكيون، هنا البحث عن مخرج يرضي الجانب الإيراني في حصوله على الأموال المليارات التي هي جمدت هنا في الملوك الأمريكية والبنوك الغربية، ولا يحرج الرئيس الأمريكي الذي صمم ويكرر كما ذكر حتى خلال من ساعات أنه لن يعيد الأموال إلى إيران. فأعتقد أن الحلول المبتكرة قد تكون مثل هذا الصندوق لإعادة الإعمار أو لإعادة البناء في إيران، ويضخ فيه هذه المليارات التي هي مستحقة للجانب الإيراني وجمدتها الولايات المتحدة في مراحل سابقة من توتر العلاقات. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أن الرئيس ترامب يبدو وأنه أدرك أن السلاح أو اللجوء للخيار العسكري انتهى بلا رجعة، وأنه لا يمكن أن يعود بعد أكثر من 3 أشهر على بدء القتال في معركة افترض أن تنتهي في أسابيع أو أيام قليلة جدا ليعاود الهجوم، ويدرك أنها لن تحقق له أي أهداف تدفع الجانب الإيراني إلى التنازل أو الاستسلام كما كان يتوقع على نطاق واسع. وذكر ذلك حتى الرئيس ترامب في عدة مناسبات أن الإيرانيين هزموا بالفعل وأنهم عليهم الاستسلام. فالخيار العسكري أعتقد أنه خارج الحسابات، وإن كان يهدد به الرئيس ترامب طبعا ويقول أن كل الأدوات موجودة على مائدة التفاوض بما فيها الخيار العسكري، لكن أعتقد أنه يريد صفقة، حيث أن هناك انقلاب كبير في الحزب الجمهوري ضد الرئيس، وهذا على غير العادة التي عودنا عليها الجمهوريين في الطاعة الكاملة للرئيس ترامب. هناك بداية عصيان داخل الحزب الجمهوري، ورأينا ذلك اليوم في تصويت في مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، ويدعو إلى وقف القتال أو عدم منح الرئيس ترامب الصلاحيات المطلقة في عودة الحرب على إيران.
1: ننوه ربما الخبر العاجل أيضا، تطورات في ظل ما أعلن في الخارجية الأمريكية بالأمس عن وصول اتفاق إسرائيلي إيراني لبناني على وقف إطلاق النار. مراسل الجزيرة الآن يقول مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بين بلدتي كفروة وزفتة جنوبي لبنان. نعود للسيد رويران، وهذه الأخبار العاجلة التي نقلتها CNN تتعلق بالآلية التي يريد الرئيس الأمريكي أن يستحدثها للتعامل مع الأموال الإيرانية وتسليم الأموال الإيرانية. استمعت ربما في حديث سيد المنشاوي، هل هذا الأمر يمكن أن يرضي الجانب الإيراني ويتجاوز من خلاله إشكالية الأموال المجمدة الإيرانية ورغبته في الحصول عليها؟
2: الموضوع إيجاد صندوق، يعني هذا يأتي ضمن إطار يعني تلبية الشرط الإيراني في موضوع غرامة الحرب، إنه ولكن موضوع الأموال الإيرانية المجمدة هي أموال إيرانية، ومن وجهة نظر إيرانية محسومة، يجب أن تعود إلى إيران. إنه موضوع الصندوق هو اقتراح أمريكي للالتفاف، يعني دعنا نقول، على موضوع ما تطالب به إيران من غرامة حرب، وأمريكا ترفض الاعتراف بأن هذه الحرب لم تكن قانونية، وأن أمريكا يجب أن تدفع في مقابل ما قامت بتدمير واسع في داخل إيران. من هنا موضوع الأموال المجمدة فيها رمزية مهمة، وهي أن إيران تقول أن هذه

0: الأموال جمدت على خلفية يعني الملف النووي، على خلفية الخلاف القائم مع إيران، وأي انفراج في التفاوض هو يجب أن ينعكس إيجابا على هذا الموضوع.
1: سيد رويران، فقط للتوضيح، أنت تفهم أن هذا الصندوق له علاقة بالتعويضات التي تطالب بها إيران، أم أنه آلية لصرف الأموال؟ يقول الجانب الأمريكي لأنها لإعادة الإعمار سيكون هذا الأمر، لكنها هي أموال إيرانية بالأساس ليست تعويضات. أيهما تفهمه أنت من خلال هذا الحديث؟
0: لا، في تصوري أن الصندوق هو معزول تماما عن الأموال الإيرانية،
1: تعويضات، لأنه الجانب الأمريكي كان يرفض فكرة التعويضات ابتداء.
0: صحيح، يعني هذه ستكون بمثابة قروض وليس بمثابة تعويضات، أنه هذا الصندوق أنه ضمن إطار اعتبارات بنكية لإيران للاستفادة منها في موضوع إعادة البناء، ولكن لن تكون هذه الأموال أموال إيرانية، لا، ستكون أموال أنه من دول يعني غربية قد تكون أو عالمية، أنه لإعادة البناء في إيران. من هنا الموضوع هو يعني الآن على سبيل الافتراض أقول هناك 6 مليارات يورو إيراني في قطر، يعني الموضوع حتى لا يرتبط بالدولار بالمناسبة، أن يقول الرئيس الأمريكي أن أوباما قام بجمع الدولار من بنوك واشنطن وأرسلها إلى إيران وصار هناك نقص في السيولة إلى آخره. هذه أموال إنه هي مشمولة بالعقوبات الثانوية وليست الأولية، وإذا ما مثلا قامت قطر بدفعها لإيران إنه الموضوع لا يرتبط بالدولار، ولكن أمريكا لا زالت تصر وتريد أن تحتفظ بهذه الأداة كأداة ضغط ضد إيران، في حين أن تطالب هي تطالب إيران بتنفيذ الكثير من الأمور التي تريدها، وهذا ما يجعل الطرف الإيراني يعني لا يستجيب بشكل سريع حتى الإجابة على الكثير من الأسئلة التي تطرح والرسائل التي يتم تبادلها عبر الباكستاني.
1: سيد منشاوي، من خلال هذا الحديث لسيد رويران، الأمور معقدة فيما يتعلق بجزئية في الاتفاق أو مذكرة التفاهم المرتقبة، والتي يفترض أن تفتح الباب لنقاش على مدى شهرين لكثير من القضايا. فحديث الرئيس الأمريكي عن أنه ربما نهاية الأسبوع يسمع خبر جيد، هل تعتقد أيضا أن كثير من التفاؤل فيه لكن لا يوجد شيء يدعمه على أرض الواقع؟
2: نعم، الرئيس ترامب يبالغ بشدة في كل مراحل هذا الصراع، في مراحله التفاؤلية والتفاوضية، ذكر عدة مرات أن الطرفان على وشك التوقيع على اتفاق وهذا لم يحدث، فأعتقد أن هذا لن يكون استثناء. نهاية الأسبوع هي بعد غدا الجمعة هنا في واشنطن، وبعد ذلك نهاية عطلة الأسبوع السبت والأحد، فلا أعتقد أن هذا الوقت كافي للتوصل لصفقة إطارية تمنح الطرفان إعلان الانتصار، وأن هناك مجال للتفاوض خلال شهر ونصف على بقية القضايا المعقدة. أعتقد أن الرئيس ترامب بالغ في تفاؤله هذا، ويعني الأيام القادمة ستثبت ذلك إذا كان ذلك صحيحا أم غير صحيح.
1: من وجهة نظرك سيد رويران، باختصار، يطول الأمر؟
0: يعني في تصوري التعقيدات كثيرة والخلافات متعددة، أنه صحيح أن هناك تقدم، ولكن لا أتصور أنه يمكن أن يصل إلى نتيجة خلال هذه الأيام القليلة.
1: ونوقي النقاش عند هذه النقطة. أشكركما جزيل الشكر. من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ونشكر ضيفنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. شكرا جزيلا لكما. قالت الخارجية الكويتية إن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أمس الأربعاء أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. المزيد في تقرير الزميلة رانيا حلبي.
3: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1، ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين، كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
4: مشاهدينا مرحبا بكم، هذه هي التغطية إذن مستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وللوضع في مضيق هرمز، وكذلك لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وكذلك للوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. أضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية، وأن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات رئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. جاتها نقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وأنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأمريكي القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. أضاف الديوان الأمريكي القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء أن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على شقق سكنية في مدينة غزة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، مرحبا بك. إذا التصريحات الإيرانية في السياق وكذلك المتابعات لما يأتي من واشنطن حول المفاوضات والتسريبات المتعلقة بالاتفاق مع إيران.
5: نعم، الإيرانيون لا يزالون يدرسون آخر الأوراق التي وصلتهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر أيام. هذا ما عبر عنه قبل ساعات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن الرسائل التي لا يزال التواصل مستمر بشأنها، لكن إيران لم ترد على آخر رسائل منذ أيام، وأن الأيام الماضية أيضا لم تحقق أي تقدم، معبرا عن أن ذلك يعود إلى أمرين. الأول هو أن الإيرانيين يدرسون الرسائل بدقة متناهية، هم حريصون على التدقيق في كل كافة الجمل والمصطلحات الواردة في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها، وذلك حرصا على ألا يكون هناك أي مخرج أو أي ثغرة يستغلها الطرف الأمريكي مستقبلا لأجل التنصل من التزاماته كما يقولون. إضافة إلى أنهم يحرصون على أن يكون هناك اتفاق حقيقي ليس مجرد مكاسب على الورق. على سبيل المثال مسألة رفع العقوبات أو الحصول على الأموال المجمدة، إيران تريدها أن تكون بشكل عملي، تدمجها في الاقتصاد العالمي، تمكنها من شراء ما تحتاجه بنفسها من أموال قد يتم الإفراج عليها، وليس أن يكون ذلك مرتبطا بشروط أمريكية خاصة. يضاف إلى ذلك أن الملف اللبناني هو ملف ضاغط يشكل حجر عثرة على طريقة توصل الاتفاق، هذا أيضا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، لأن إيران لا تزال تربط انتهاء الحرب في إيران بشكل كامل هنا بانتهاء أيضا على الساحة اللبنانية، وترفض أن يكون فقط في لبنان مجرد وقف لإطلاق النار أو وقف العمليات العسكرية، لأنها ترى في ذلك أنه قد يفتح الباب مجددا أمام أي عمل عسكري في لبنان. لذلك الإيرانيون يريدون في لبنان انتهاء الحرب، انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، عودة النازحين وعودة الأسرى، وأن تكون هناك وعود واضحة لإعادة الإعمار في جنوب لبنان. عندما يتحقق ذلك يمكن القول أن شرط ربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية قد تحقق بالنسبة إلى الإيرانيين. حتى أن ما أعلن ليلة أمس عبر وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل يبدو أنه غير مرضي بالنسبة للإيرانيين. لا موقف رسمي حتى اللحظة، لكن ما نقلته وسائل إعلام إيرانية حول قراءاتها تفيد بأن هذا الأمر هو أمر مكرر، وليست المرة الأولى التي يعلن عنها وقف إطلاق نار على الساحة اللبنانية، وأن إسرائيل لا تزال تنفذ عمليات ولا تزال موجودة. لذلك هذا الأمر لا يخدم هذه المسألة. كما ذكرنا أن الوفد الإيراني المفاوض لا يمكن أن يتوجه إلى إسلام آباد للتوقيع على أي اتفاق طالما بقي جنوب لبنان محتلا والقوات الإسرائيلية موجودة في تلك المناطق. أيضا يقول عراقجي أن ترامب إذا أراد أن يتوصل الاتفاق عليه أن يكون عقلانيا يحتكم إلى العقل، لكن في حال لم يتم ذلك فإن احتمال عدم توصل الاتفاق هو أمر وارد، ومستعد ومعلن عن استعداد طهران للخيار الآخر، الخيار العسكري. أكد أن إيران مستعدة لاستئناف الحرب وخوض معارك لفترة طويلة وليس لمجرد شهور، وهناك قدرات عسكرية متوفرة. هذا الأمر أيضا أشار إليه رئيس البرلمان محمد باقر قليباف خلال الساعات الماضية عندما قال إن إيران ليست لقمة سائغة، وأن أي هجوم عليها ينبغي أن يكلف الطرف المقبل، وأنها باتت قدرة عسكرية قادرة على إلحاق الضرر وهزيمة كما قال أكبر قوتين نوويتين أمريكا وإسرائيل في المنطقة. حتى أن بيانات متعددة صدرت خلال يوم أمس للقوات العسكرية في الجيش في الحرس الثوري الإيراني، قمة خر خاتم الأنبياء ووزارة الدفاع الإيرانية، الجميع أكد على أن اليد على الزناد وأن طهران مستعدة لاستئناف الحرب، وأنها سوف تضرب أكثر مما ضربت في السابق في حال تجدد الحرب عليها. وشهدنا كيف فجر يوم أمس الأربعاء كيف كانت هناك ضربات إيرانية جديدة لما وصفته بالقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على استهدافات لمقار عسكرية في جزيرة قشم فجر يوم أمس. وهذا وفق ما يقول هنا المراقبون يعكس استعداد إيراني للرد بشكل مباشر على أي استهداف، وأن الردود الإيرانية سوف تتصاعد في المرحلة المقبلة في حال تم استئناف الحرب على الأراضي الإيرانية. هذا يؤكد أن الإيرانيين مستعدين للخيار العسكري كما يقولون دوما، لكنهم يفضلون بطبيعة الحال الخيار السياسي الذي لا يزال العمل جار عليه. وإيران تقول أنها خلال الأيام المقبلة قد ترد على آخر الأوراق الأمريكية التي وصلتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الوسيط الباكستاني.
4: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. الآن مشاهدينا إلى قطاع غزة ومتابعة لتطورات وتداعيات الغارات الإسرائيلية، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بأن 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال استشهدوا في غارات على شقق سكنية في مناطق بمدينة غزة. تنضم إلينا من غزة مراسل الجزيرة نور خالد. نور، إذا نقف على هذه الضربات وما أسفرت عنه حتى اللحظة.
6: نعم محمد، هي استهدافات تزامنت في وقت واحد تقريبا في منتصف الليل. قصف الاحتلال الإسرائيلي عدد من الشقق السكنية في مختلف مناطق مدينة غزة، في حي تل الهوى شمال أو في جنوب مدينة غزة، وأيضا حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وأي منطقة المخابرات أيضا في الشمال الغربي لمدينة غزة، ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة. هذه استهدافات طالت 4 شقق سكنية، نتج عنها 9 شهداء بينهم 4 أطفال وأكثر من 20 إصابة، وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة. هذه الاستهدافات التي طالت بشكل مباشر هذه الشقق ودون أي تحذير أو سابق إنذار للمواطنين الذين يسكنون هذه الشقق أو حتى جيرانهم في البنايات التي يتواجدون فيها. وهذه الاستهدافات هي سلسلة طويلة من الانتهاكات والاختراقات لوقف اطلاق النار الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ اتفاق وقف اطلاق النار المعلن، حتى وصل إلى أكثر من 3000 انتهاك حسب المكتب الإعلامي الحكومي، وسلسلة الشهداء امتدت إلى ما يقارب 1000 شهيد وأكثر من 2500 مصاب. وهذه الخروقات نتيجة عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بما نص عليه الاتفاق، وهذه أيضا الخروقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على المناطق التي يسيطر عليها وما يسميها بمناطق الخط الأصفر، بل يتعداها إلى أكثر الأماكن اكتظاظا وحيث تواجد السكان، وحيث ما يحسبون أن هذه مناطق آمنة خضراء بعيدة عن مناطق الخط الأصفر تتواجد في المناطق الغربية والوسطى لمدينة غزة. لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يمهل المواطنين أي وقت حتى يخلو هذه الشقق أو حتى هذه البنايات السكنية، بل قام بقصفها، وهذه وتيرة مستمر عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر، يقوم باستهداف الشقق السكنية، حتى أن هناك عائلات كاملة استشهدت كعائلة لبد وبقي منها ناج وحيد حتى هذه اللحظة الذي استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة. ولم يقتصر الأمر على استهداف الشقق السكنية، بل تهديد مربعات سكنية كاملة وقصفها واستهداف مركبات مدنية وتجمعات للمواطنين، حتى أصبحت مدينة غزة أكثر بؤرة غير آمنة. هي المفترض أنها هذه المناطق التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أو يقوم بقصفها هي مناطق آمنة، لكن هي أصبحت أكثر الأماكن خطرة. الاحتلال الإسرائيلي في هذه الوقت يمارس تصعيدا كبيرا على مناطق قطاع غزة، وهذه الأوقات هي أكثر الأوقات خطرا، حيث بات الاستهداف في كل مكان في كل موضع في أي وقت. لا يأمن الإنسان والفلسطيني في قطاع غزة على أن يسير في شوارع هذه المدينة أو حتى أن يتواجد في شققها أو حتى مخيماتها. أصبح الاستهداف في كل وقت ويجري على المدنيين قبل أي هدف عسكري يقول عنه الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاستهدافات التي تصاعدت بشكل كبير، وأصبح الاحتلال الإسرائيلي لا يحسب أي أن هناك هدنة أو تهدئة أو حتى أن هناك وقف إطلاق النار، بل لا يزال يمارس بعنجهية كبيرة، إضافة إلى أنه ينتهك ذلك بأن الاحتلال الإسرائيلي يوقف المساعدات، يعرقل دخول المساعدات وعمل المعابر، أحداث ميدانية لها وقع كبير على تطور الأحداث أو على الوضع الإنساني والصحي هنا في قطاع غزة. محمد،
4: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من مدينة غزة. المشاهدين، بالعودة إلى تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف من طهران يتطور وأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي بحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد في التفاصيل في تقرير فرح الزماشقي.
7: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في

0: تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
1: لمناقشة هذه الملفات معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من الخليل عادل الشديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك أدولفو فرانكو في السؤال عن موقف الرئيس الأمريكي الأخير. حسب ما أفاد CNN إذن قبل قليل عن مصادر أن شرمب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا بشكل مباشر لإيران. كيف يمكن تعويض ذلك من زاوية النقاط التي ستقدمها الولايات المتحدة في هذا الاتفاق؟
2: شكرا جزيلا للاستضافة. لا أدري إذا كان المشاهدون قد شاهدوا الرئيس ترامب في المؤتمر الصحفي الذي كان يتحدث فيه عن CNN على أنها تقدم أخبارا مفبركة. لست أدري إذا كانت أكسيوس وCNN تقدم كل التقارير وكل التقارير هي دقيقة، لكن من خلال بعض التقارير التي رشحت واحدة من الأمور التي تم الحديث عنها، هناك عقوبات وهناك بعض الأصول المجمدة. إذن هناك بعض العقوبات التي تعود إلى الرئيس لرفعها، ونفس الشيء بالنسبة للأمور الأخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بالأموال والأصول، الأصول يتم فك تجميدها. هذه الأصول هي إيرانية، وبالتالي هذه الأصول هي خارج إيران، وبالتالي هناك مصادر مختلفة. والرئيس وما لا يريد أن يقوم به وما لن يقوم به هو تحويل الأموال إلى إيران بالطريقة التي قام بها أوباما، وذلك من خلال تحويل هذه الأصول مباشرة إلى إيران. في نهاية المطاف ستكون هناك بعض العقوبات التي سيتم رفعها، وهذا سيتضمن كذلك فك التجميد المرتبط ببعض الأصول، وذلك من مصارف دولية. والرئيس الأمريكي قال إن هذا الأمر لا يحدث إلى أن يتم تخطي مرحلة التوقيع، بمعنى أنه تبدأ عملية التنفيذ واتخاذ خطوات بما في ذلك فتح مضيق هرمز.
1: وهذا فعلا ما أفادت به CNN مرة أخرى تنقل عن مصادر، فور التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن يجري الحديث عن إنشاء صندوق لإيران يوفر لها هذه المليارات من الدولارات. سيد أدولفو، هل من الممكن أن يقبل ترامب بهذه الصيغة كحل وسط؟

0: لا أعتقد ذلك، وأقول ذلك ببعض التردد. لماذا؟ لأن الأمر يعتمد إذا ما كانت هذه الأموال قد يتم السيطرة عليها ومراقبتها من قبل الولايات المتحدة أو دول أخرى، وحتى يتم السماح باستخدام هذه الأموال بطريقة تدريجية. هل سيكون ذلك في إطار جبر الضرر أو ما إلى ذلك؟ لست أدري، لكن من المحتمل كثيراً هو أنه ما سيتم هو ربما فجأة التجميد عن بعض الأصول، وتريد الولايات المتحدة أن تقوم بذلك حسب جدول زمني وليس بشكل فوري، لأنها تريد الضغط على النظام الإيراني. لا تريد من الصندوق أن يكون صندوق مثل لجبر الضرر أو صندوق للتعويض أو صندوق لإعادة الإعمار.
1: دكتور حسين، المقاربة الإيرانية في هذا السياق، ما الذي تريده في ملف هذا الصندوق أو حتى التعويضات أو الأصول المجمدة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، موضوع الأموال الإيرانية المجمدة هي أموال إيرانية، إن يعني أي تحكم بهذه الأموال، يعني بعض الأحيان الطرف الأمريكي يطرح أنه يريد الإشراف على كيفية صرف هذه الأموال، حتى إنه وهذا يتناقض مع سيادة إيران على أموالها. إنه إيران تقول أن هناك ورقة وتم الاتفاق على هذا الإطار، أن بمجرد أن يتم الاتفاق على ورقة التفاهم يكون هناك دفع أو رفع القيود عن جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، وإيران تصر على ذلك، في حين أن أمريكا لا زالت يعني تماطل في هذا الإطار. موضوع الصندوق هي لم تطرحه إيران بالمناسبة، طرح موضوع الصندوق جاء من الطرف الآخر، أي أمريكا، في إنشاء صندوق لإعادة البناء في إيران، وهذا يأتي كيعني اقتراح في مقابل موضوع مطالبة إيران بتعويضات الحرب. يعني أمريكا تقول أن يكون هناك صندوق وهذه الأموال تعطى لإيران كقروض وليس هبة، يعني أنه هذا الصندوق، ولكن هذه الأموال تعطى كقروض ميسرة إلى إيران للقيام بإعادة بناء ما دمرته الحرب، على ألا تطالب إيران بغرامة حول موضوع الحرب. يعني في تصوري أن لا زالت أمريكا لحد الآن لا تبدي أي يعني سلوك إيجابي تجاه ما تطالب به إيران. يعني إيران، مطالب إيران واضحة، إيران تقول إنه رفع العقوبات، رفع التجويد على الأموال الإيرانية المجمدة، رفع الحصار البحري، في مقابل الإجراءات التي تطالب أمريكا إيران بها. وفي هذا الإطار إيران تعطي ضمانات حول ما تريده أمريكا، في حين أن أمريكا تتملص من إعطاء أي التزامات في ما تطالب به إيران، وهذا يخلق حالة عدم توازن في ورقة التفاهم لا تسمح له بالإنجاز والانتهاء إلى مرحلة تنفيذية ومناقشة نهائية له.
1: ابقى معي. عادل الشهيد من الخليل، يعني أيضا من الأخبار العاجلة التي وردت الساعة الماضية، معريف نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي يقول: نجحنا في تأخير التهديد النووي الإيراني وتهديد الصواريخ لعدة سنوات على الأقل. إلى أي مدى هذا يتوافق مع الأهداف التي تضعها إسرائيل، تحديدا المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بإيران؟
3: تحياتي لكم أستاذ محمد وللمشاهدين. يعني إعلاميا هذا الذي تتبناه إسرائيل، ولكن حقيقة الموقف أن إسرائيل كانت تريد سقفا أعلى بذلك بكثير. إسرائيل كانت وفق كل مخططات العسكرية والأمنية وتنسيق مع قوى محلية داخل إيران وبالمناطق المحيطة بإيران، هو تدمير الدولة وإسقاط هذا النظام ونشر حالة من الفوضى. بتقديري هذا لم يكن الهدف الأمريكي. الهدف الأمريكي كان إسقاط النظام واستبداله والذهاب باتجاه واقع جديد بالمنطقة بدون النظام الإسلامي الحالي في إيران. ولكن إسرائيل الآن بعد القناعة الراسخة باستحالة تنفيذ تلك العناوين الكبيرة من تدمير وإسقاط النظام، باتت يعني تنزل بشكل تدريجي عن رأس الشجرة، ومحورت الموضوع حول أنه فيما لو لم تندلع الحرب لكان من الممكن أن تكون إيران قد حصلت على سلاح نووي. وبالتالي نجحت إسرائيل والولايات المتحدة من خلال هذه الحرب بمنع إيران من إنتاج سلاح نووي وإعادة إبعاد الموضوع لسنوات كثيرة. ثم الموضوع الصاروخي، لا أظن أنه الرأي العام في إسرائيل من الممكن أن يستوعب أو أن يتقبل هكذا خطاب، لأنه ليس مقتنعا بالموضوع، لأنه بالنهاية الآن يوجد وقف إطلاق النار بموافقة الطرفين، وخطاب الإيراني تجاه إسرائيل وتحديدا باليومين الماضيين وما يخص لبنان يوحي أنه إيران لا تشعر أنها هزمت، لا بل أنها انتصرت في ذلك. ولكن بتقديري أنه اليوم أكثر ما يزعج الإسرائيلي مسألتين: الأولى تراجع الزخم الأمريكي وبالإدارة حول العودة إلى الخيار العسكري، ثم تدخل الكونغرس في قرار الرئيس ترامب. ولكن بالمقابل إسرائيل مطمئنة من جانب أن هنالك يعني مجموعة من القيود التي وضعها الرئيس ترامب وباتت تقيده، وهي الموضوع المالي سواء بالإفراج عن الأموال المحجوزة أو بالأموال التعويضات كما تطالب إيران. إيران لا تطالب فقط بالإفراج عن الأموال المحجوزة بالمرحلة الأولى، إنما تطالب أيضا بدفع التعويضات عما جرى لها بالحرب. والموضوع الثاني اللي هو اليورانيوم المخصب بنسبة 60% فما فوق، ثم موضوع التخصيب. هذين العنوانين يضمنا لإسرائيل على الأقل عدم التوصل إلى اتفاق. إسرائيل بكل الأحوال ترى أي اتفاق، أي تفاهم ما بين الولايات المتحدة وما بين النظام الإيراني الحالي كما هو اتفاق سيء تماما، بغض النظر عن مضامينه وعن بنوده، وترى فيه إقرارا بشرعيتين: الأولى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلوا في حربهم الحالية على إيران، وأقروا بأن إيران يعني جزءا من التوازنات وموازين القوى بالمنطقة. طيب، ولها حضور ولها نفوذ.
1: هذا ما لا يشير إليه واقع التصريحات تحديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدولفو فرانكو، أسألك، يعني الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن نهاية الأسبوع بالإمكان التوصل للاتفاق، ما مؤشرات ذلك؟ ما إمكانية حدوث اتفاق فعليا من هنا إلى نهاية الأسبوع؟
0: في بادئ الأمر إن سمحت لي وبشكل سريع جدا، الضيفان أثار بعض النقاط المهمة، وبشكل سريع أود قول التالي: في خص الوضع بإسرائيل، هو كما تم وصفه، لكن الواقع على الرغم من أن النظام لم يتم تغييره في إيران، لكنه تم إضعافه وأضعف مما كان عليه قبل شهرين، ونفس الشيء ينطبق على الوكلاء. المسألة الثانية، الضيف الإيراني محق. إذن الولايات المتحدة تتحدث عن فك التجميد الخاص بالأصول، إذن الولايات المتحدة تود القيام بذلك حسب الجدول الذي تراه مناسبا وليس بشروط إيرانية. وهذا يقودني إلى سؤالك: هذه القضايا التي تجعل أنه من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى اتفاق في نهاية الأسبوع، الرئيس هو متفائل، لكن الواقع وحسب تمت مناقشته في هذا البرنامج، انظر إلى الخلافات المرتبطة بمضيق هرمز وبالنسبة للتعويضات وقضايا أخرى، كلها قضايا معقدة ويتم خوض النقاش بشأنها، لكن الهوة والفجوة تبقى واسعة للغاية. وأسوأ شيء في هذا الأمر هو أن هناك تصعيد عسكري وبشكل يومي ومن قبل الطرفين. من المحتمل أنه ربما نحن نمضي باتجاه قد يؤدي إلى ضربات إضافية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي، وهذا يتناقض، نعم أفهم ذلك، يتناقض مع ما يقوله الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يريد أن يكون متفائلا دائما وأن يرسل مؤشرات أنه يريد التفاوض. حتى بالنسبة للصندوق الاستثمار الذي تمت الإشارة إليه، نعم الضيف الإيراني هو محق، لقد تمت الإشارة إلى ذلك من قبل الولايات المتحدة للاستثمار في إيران، لكن يبدو كذلك أن هذا الأمر هو غير محتمل.

0: تعتمل. القضايا هي متقلبة، ومن ثم لا أعتقد أن الإطار الأساسي للاتفاق لا أعتقد أنه ممكن في نهاية الأسبوع. الأمر لن يكون واقعيا، لكن ربما قد يكون هناك تصعيد قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
1: يعني قبل مناقشة ما إذا كنا باتجاه تصعيد أو اتفاق، يعني قلت إن الإفراج عن هذه الأصول قد يكون حسب جدول تقرره أو تحدده الولايات المتحدة، لكن في المقابل ما هي الضمانات أن تنفذ الولايات المتحدة ذلك الرفع في مقابل ما تطلبه من إيران دفعة واحدة؟ هي تريد كل شيء من إيران دفعة واحدة ثم ستطبق ذلك على مراحل.
0: كلا الطرفين يريدان أشياء تتم وبشكل فوري. مثلا إيران تريد رفع الحصار البحري فورا، وهذا الأمر سيتم إذا ما تم فتح المضيق، وهذا الأمر سيؤدي إلى رفع وحد من وطأة الضغط الذي تمخض عن عملية الحصار البحري، ومن ثم ستسترجع إيران نشاطاتها البحرية. وتحدث عن جدول زمني ينطبق على بعض الأصول المجمدة، ليس كلها طبعا. وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستقوم بأشياء في البداية وتقدمها، لكن ما تريد الولايات المتحدة هو اتفاق مبادئ. والأمر الذي تحدث عنه الضيف الإيراني هو ضمانات. ليس هناك ضمانات في الحياة، ما نريده هو أن يكون هناك تحركات وأعمال. وإيران لابد أن تقول إنها لن تقوم بتخصيب اليورانيوم، وأنها ستقوم بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديها، على اتفاق بشأن هذه الأمور، ومن ثم النقاش بشأن التفاصيل. لكن إيران تقارب القضايا بطريقة مختلفة، تقول ستتفاوض لكن لأنها لن توافق على الشروط ذات الصلة بهذه الأمور إلى أن تبدأ عملية التفاوض. نود اتفاقا بشأن هذين القضيتين، ومن ثم الخوض في التفاصيل. وهذا يوضح مدى الاختلاف في الآراء الموجودة بين الأطراف.
1: أبقى معك ضيفي. إذن في السؤال الآن عن نقطة أخرى، ثم نعود لباقي الضيوف. السؤال حول مجلس النواب الأمريكي، ما تأثير هذه الخطوة؟ مع العلم طبعا أن مجلس النواب يسيطر عليه الجمهوريون، القرار من المفترض أن يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض يقول إن هذا القرار غير دستوري، ليس له أي قوة وأي تأثير. أنت كيف تراه؟
0: في بادئ الأمر كان الأمر متوقعا. ربما قد تتذكرون في آخر مرة تحدثت إليكم فيها قلنا إن كان هناك صوت واحد من 135 صوتا كان رافضا. هناك انقسام في مجلس النواب، وإيران تعلم ذلك وتستغل ذلك. والآن لدينا فارق بثلاثة أصوات، وحتى لو مر هذا القرار إلى مجلس الشيوخ بإمكان الرئيس أن يرفض من خلال استخدام حق الفيتو كرئيس أمريكي. النقطة الثانية، كل رئيس أمريكي سواء ديمقراطيا أو جمهوريا منذ اعتماد هذا القانون في 1973 قال نفس الشيء، يقول إنه لا ينطبق على الرئيس وهو غير دستوري. لذلك الرئيس ترامب قال إن الأثر لن يكون موجودا والأمر لن يؤثر على الرئيس الأمريكي، لأن للرئيس سلطات واسعة تسمح له بمواصلة النشاطات الرئيس بإمكانه إعلان الحرب، لكن هذه ليست حرب، هي عملية عسكرية، وبالتالي هناك اختلاف قانوني، لذلك سميت ملحمة الغضب، وهذا هو ما ينطبق على الجانبين.
1: طيب سأكتفي بهذا القدر وأذهب إلى إيران، إن كانت أصلا إيران تعول على مثل هذه القضايا في التأثير في موقف الرئيس الأمريكي الذي باستطاعته طبعا استخدام الفيتو حتى لو وافق مجلس الشيوخ، لكن إيران كيف تتابع هذه المواقف الأمريكية الداخلية وانعكاساتها على المفاوضات؟ دكتور حسين طبعا آسف.
2: نعم يعني في تصور إيران لا تعول كثيرا على هذه المواضيع الداخلية الأمريكية باعتبار أن يعني المشهد الأمريكي يعني يشهد هذه الأمور كثيرا، ولكن هو طبيعي ألا يتجاهل ترامب هذه الأمور في الداخل الأمريكي. هناك رأي عام كبير يعارض الحرب، هناك رأي في الكونغرس أيضا يعارض يعني مقاربة الرئيس للتعامل مع إيران، ولكن إيران تعلم علم اليقين أنه المعادلة قائمة على موضوع القوة. لو كانت إيران لم تصمد 40 يوما كانت الأمور بشكل آخر. إيران صمدت، أفشلت أهداف الحرب الأمريكية، وهذا ما خلق معادلة جديدة قائمة على نوع من التوازن في ما تطالب به إيران وأمريكا في ورقة التفاهم. من هنا يعني
1: نعطي هذه الدقائق الثلاث الأخيرة لعادل شديد في نفس النقطة. يعني هذه المواقف الأمريكية تقرب المشهد من الرؤية الإسرائيلية لنهاية هذه الحرب أم لا؟ يعني ضيفنا من الولايات المتحدة كان يقول مثلا حتى لو انتهت هذه الحرب يجب أن تكون هنالك جولة تصعيد تختمها في إسرائيل. كيف ينظر إلى كل هذه الأمور؟
3: في إسرائيل هنالك يعني شبه قناعة أنه زخم التعاطي ولو كان جزئيا أمريكيا وحتى من المقربين من رئيس ترامب باتجاه العودة إلى الحرب بشكل السابق تراجع كثيرا. وما حدث من انتقال 4 أعضاء جمهوريين للتصويت لصالح القانون بتقديري شكل يعني انعطافة سلبية بالقراءة الإسرائيلية إلى مدى تماسك الحزب الجمهوري خلف الرئيس ترامب، وخاصة أن إسرائيل لها مصلحة باستمرار الحرب شريطة أن لا تظهر وكأنها هي التي تحرك وتدفع الإدارة، إنما المؤسسات الأمريكية، وخاصة أن الحزب الجمهوري متماسك خلف الرئيس. الآن بات واضح أن الحزب الجمهوري لم يعد متماسكا ولا توجد شرعية من قبل الحزب الجمهوري للعودة للحرب. بالتالي الآن إسرائيل تراهن على مسألتين: الأولى أنه هاي القيود التي ألزم نفسه بها ترامب تضمن عدم التوصل إلى اتفاق، وهذا هدف استراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل. ولكن مسألة أخرى، إسرائيل تراهن لا بل تتمنى أنه بالمناوشات الحالية التي تحدث أن يسقط جنود أمريكان وأن يقتلوا لكي يتم إحراج الإدارة أكثر وإحراج الرئيس ترامب ليرد ردا أكبر قد يؤدي إلى إعادة الحرب دون قرار. بالتالي إسرائيل لازال الهدف الرئيسي عندها هو إبقاء خيار التصعيد وخيار المواجهة وخيار الحرب قائم. الآن باتت تراهن على إغراق سفينة، على وقوع قتلى من الجنود الأمريكان الموجودين بالخليج، وهذا الذي بتقديري تتمناه إسرائيل. إسرائيل وقيادتها ومجتمعها يتمنون الآن أن يؤدي صاروخا إيرانيا ما إلى وقوع قتلى أمريكان لإحراج وإثارة الرأي العام الأمريكي من جديد لإحداث خلل بالتوازن الحالي. الحالي في الإشارة الأمريكي الآن ضد الحرب، وهذا مسألة مزعجة لإسرائيل. بالتالي إسرائيل ترى أنه مقتل جنود أمريكان سيغير المزاج العام الأمريكي وسيعيد الخيار العسكري لكي يكون هو الخيار الوحيد المطروح، وبالتالي قد يؤدي إلى مزيد من المواجهة.
1: عادل شديد من الخليج، شكرا جزيلا لك. شكرا لضيفنا أيضا دكتور حسين ريوران ولأدولفو فرانكو، شكرا لكم جميعا. قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشآت حيوية بينها بعثات دبلوماسية. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلب.
4: نذر تصعيد جديد في المنطقة لاحت في الساعات الأخيرة مع استهداف الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية طالت مطار الكويت، ودفعت الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر. الهيئة أوضحت أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت مبنى الركاب T1 ما أوقع إصابات وأسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار. الجيش الكويتي الكويتي أعلن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، ويذكر أن الكويت تعرضت يوم الاثنين الماضي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة حملت إيران المسؤولية الكاملة عنها. أما القيادة المركزية الأمريكية

0: فأشارت إلى إسقاط صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية في الكويت وإحباط هجمات إيرانية بالصواريخ البالستية في الكويت والبحرين. كما تحدثت عن تنفيذها ضربات على محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم رداً على محاولات هجومية إيرانية، وعن إسقاط 3 مسيرات هجومية باتجاه بحارة مدنيين في المياه الإقليمية وتعطيلها ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه جزيرة خارك الإيرانية. وفي إيران قال الحرس الثوري إنه استهدف مقر الأسطول 5 الأمريكي بالصواريخ والمسيرات رداً على استهداف الأخير برج اتصالات له في جزيرة قشم.
1: منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شهدت دول الخليج العربية سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية وسط اتهامات لإيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
2: بداية الهجمات المسجلة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار كانت في 10 من أبريل/نيسان الماضي، يومها اتهمت الخارجية الكويتية إيران وحلفائها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية داخل البلاد. وبعد أقل من شهر، أي في 4 مايو الماضي، تعرضت منطقة الصناعات البترولية في الفجيرة بالإمارات لهجوم أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى المنشآت وإصابة 3 عمال بجروح، وصدرت إدانة رسمية إماراتية لهذا الهجوم. أما في 17 مايو فقد استهدفت مسيرات محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة الإماراتية، وأعلن حينها عن إسقاط مسيرتين، بينما أصابت مسيرة ثالثة مولدا كهربائيا خارج النطاق التشغيلي للمحطة دون تسجيل أي تأثيرات إشعاعية. وفي 2 يونيو/حزيران أعلنت القوات الأمريكية أن صاروخين كانا متجهين نحو الكويت أسقطا في الجو، وتم اعتراض 3 صواريخ باليستية أخرى فوق أجواء البحرين. أما أخطر الهجمات فكانت تلك التي استهدفت في 3 يونيو دولة الكويت، وتحديدا مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي الذي تعرض لهجوم أسفر عن إصابة 10 أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. في حين أعلنت البحرين في اليوم نفسه أنها اعترضت 3 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أهداف داخل البلاد، بالإضافة إلى إسقاط عدد من المسيرات الهجومية.
1: إلى لبنان الآن. وميدانيا استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الساحلي الرابط بين العاصمة اللبنانية بيروت وجنوب لبنان. ووفقا لمصدر أمني في عين المكان، لاحقت المسيرة السيارة وأطلقت صاروخا باتجاه ركابها الذين خرجوا منها مسرعين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.
3: استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند طريق الساحلي في محلة خلدي على مشارف العاصمة بيروت. هذه هي السيارة جرى استهدافها بصاروخ قبل الوصول إلى هذا المكان، ومن ثم لاحقتها حتى توقفت قرب هذا الجسر في منطقة خلدي وعمدت إلى إطلاق صاروخ ثان باتجاه ركابها. تحدثت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل هنا عن وقوع إصابات نتيجة لهذا الهجوم. سبق وأن تعرضت المنطقة لغارات بمسيرات مماثلة، خصوصا عند الطريق الساحلي الذي يربط العاصمة اللبنانية بيروت بمدينة صيدا، وجرى استهداف سيارات عدة على طول هذا الطريق، وحتى حافلات نقل صغيرة الحجم كانت تسير عند هذا الطريق الساحلي ووقعت إصابات وسقط ضحايا نتيجة لهذه الغارات بالمسيرات التي تستهدف هذا الطريق الحيوي الذي يربط بيروت بصيدا. إيهاب العقدي، الجزيرة، خلدي، منطقة جبل لبنان.
1: والآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم، نافذة تحليلية تقرأ فيها ما بين الروايتين الأمريكية والإسرائيلية بشأن جبهة لبنان وكيف تدار خطوط التصعيد وحدود التفاوض.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في جبهة لبنان لا تتحرك النار وحدها، تتحرك معها الروايات أيضا. رواية إسرائيلية تقول إن التصعيد ضرورة أمنية، ورواية أمريكية تقول إن ضبط التصعيد ضرورة تفاوضية. وبين الروايتين تتشكل مساحة دقيقة يحاول فيها كل طرف أن يحافظ على مصالحه ويراعي مصالح حليفه. ومن هذه المساحة تبرز الأسئلة،

0: نفهم التسريبات والتصريحات بشأن غضب ترامب من تصعيد نتنياهو في لبنان، وكيف يقرأ نتنياهو حدود الحركة التي يرسمها ترامب؟ ثم هل تدفع هذه الروايات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى الأمام أم تجعلها أكثر ارتباطاً بإيقاع الميدان؟ وأخيراً، هل نحن أمام خلاف في الوجهة بين الحلفاء أم أمام توزيع أدوار بين ضغط ميداني وضبط سياسي؟ ولكن بعد تعثر مبادرة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لاحتواء التصعيد بين لبنان وإسرائيل، نقل موقع أكسيوس في 31 مايو الماضي عن روبيو قوله إن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تستمر في استيعاب الهجمات على مواطنيها من قبل ما وصفها بمنظمة إرهابية. وفي صباح الأول من يونيو أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ردا على ما وصفاه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار وهجمات حزب الله على المدن والمواطنين الإسرائيليين. وفي مساء اليوم ذاته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان، محذرا من أن أي انتهاك على جبهة واحدة سيعد انتهاكا على جميع الجبهات. وبعد التصريح الإيراني بفترة قصيرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه أجرى محادثة جيدة جدا مع حزب الله، وأن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار بشكل كامل، مضيفا أن إسرائيل لن تهاجم الحزب والحزب لن يهاجم إسرائيل. وأضاف ترامب أيضا أن القوات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى بيروت تمت إعادتها، لكن نتنياهو سارع بعد ذلك للتأكيد أن موقف إسرائيل لم يتغير، قائلا إنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة المدن والمواطنين الإسرائيليين فإن إسرائيل ستهاجم أهدافا وصفها بالإرهابية في بيروت. وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء قال روبيو إنه يمكن لإسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق سلام غدا، معتبرا أن حزب الله هو العقبة الوحيدة أمام ذلك. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فشدد في بيان على أنه لا بديل عن التفاوض، وأنه لا ينبغي النظر أصلا إليه باعتباره استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، مؤكدا أن القوة الحقيقية لا تكمن في شن الحرب بل في امتلاك الشجاعة والحكمة لإنهائها عبر المفاوضات. إذن هي مواقف سياسية ترسم مشهدا ضبابيا يبدو أوضح في الميدان الذي يشهد تصعيدا تدريجيا للعمليات العسكرية. التفاصيل نتابعها مع الزميل صهيب العصا على شاشة التفاعل.
1: لا زلنا نتحدث عن المسار الإسرائيلي التصعيدي داخل الأراضي اللبنانية بطبيعة الحال، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن نقاط أساسية لهذا التصعيد، سواء على المسارين، مسار القصف وعمليات الإخلاء والتحذيرات والإنذارات الإسرائيلية للبنانيين بالإخلاء والنزوح، أو المسار الآخر ومسار التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. فيما يتعلق بمسار القصف والإخلاءات، لازلنا نتحدث عن النقاط الأساسية في هذا المسار: مرج عيون ومحيطها، النبطية ومحيطها، صور ومحيطها، وصولا إلى منطقة الزهراني بين الليطاني وبين صيدا، فيما يعني أننا نتحدث عن مسافة تتجاوز 40 كيلومترا عن الحدود أو عن الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان. وبالتالي نحن نتحدث عن دفع إسرائيلي نحو الشمال أكثر وأكثر، يتجاوز مسألة الشريط الأمني أو الشريط الأصفر أو الخط الأصفر أو خط الدفاع الأمامي، أي المسميات كانت، هذا هو الشريط وهذه هي المساحة التي تدفع فيها إسرائيل بالمسار الأساسي، وهو مسار التحركات البرية. كنا نتحدث عن مسار القصف الذي يتجاوز وصولا إلى نهر الزهراني وأبعد من ذلك، والآن نتحدث عن المسار الآخر ومسار التحركات البرية المتعلق حتى الآن بهذا هذه المساحة الصفراء التي يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أبرز النقاط التي يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المساحة الصفراء هي هذه النقطة التي تضم قلعة شقيف وصولا إلى زوتر الشرق

0: وصولا إلى الأطراف النبطية. هذه المساحة الأكثر توغلا الآن من قبل الجيش الإسرائيلي. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه المنطقة فنحن نتحدث عن مسارين أساسيين يتحرك بهما الاحتلال الإسرائيلي بريا في هذه المساحة. المسار الأول هو المسار الغربي، بمعنى من المطلة إلى الطيب إلى دير سريان وصولا إلى القصير، وهذا الأمر جنوب نهر الليطاني يتوازن مع شمال نهر الليطاني، بمعنى إلى يحمر إلى زوتر الشرقية. والمسار الآخر هو مسار الشمالي من المطلة، مستوطنة المطلة، باتجاه الخيام وصولا إلى دبين. المواجهات المسلحة من المسافة صفر بين يعني مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي متركزة في هذه المحاور، في دبين، في الخيام، في الطيبة، في دير سريان، في القصير إلى زوتر الشرقية إلى يحمر ومحيط قلعة شقيف، بالإضافة للقصف المكثف الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في محيط هذه المنطقة. هذا يعطينا صورة عسكرية على أن الاحتلال الإسرائيلي يريد السيطرة على هذه الانحناء، انحناء نهر الليطاني في هذه المنطقة. بالعودة لرسم المشهد بشكل كامل، نحن نتحدث عن هذه النقاط التي يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي بريا باتجاه النبطية أو شمالا باتجاه مرج عيون، بالإضافة للتحركات البرية على كامل الحدود وهي تحركات متذبذبة إن صح التعبير في المسافات، بالإضافة إلى القصف الذي يصل إلى أطراف صيدا إلى الجنوب قليلا، نهر الزهراني وصور والنبطية ومرج عيون وصولا إلى القاع. ولكن العملية العسكرية أو المساحة الأبرز الآن أو مسرح العمليات الأساسي هو منطقة الجنوبية الموافقة للحدود على عمق يتجاوز 10 إلى 12 كيلو مترا. ولكن بشكل عام على ما يبدو أن إسرائيل تحاول الدفع أكثر وأكثر باتجاه الشمال بغنوة بأكبر مساحة ممكنة، على ما يبدو حتى تمهد الأرضية لأي اتفاق مقبل بأنها تريد تحقيق مكاسب على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإحاطة. ولكن نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كذلك السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مصطفى، ونحاول أن نفهم كيف تقدم الرواية الإسرائيلية بشأن جبهة لبنان للداخل الإسرائيلي. هل تقدم حكومة نتنياهو هذا التصعيد بوصفه ضرورة أمنية لحماية شمال إسرائيل ومنع تهديد حزب الله، أم هو أداة لتحسين شروطها في مسار المفاوضات مع لبنان؟
2: أبدا، إسرائيل تفصل تماما بين المسار الدبلوماسي مع لبنان وبين التصعيد العسكري في جنوب لبنان. إسرائيل لا ترى أي علاقة بين الأمرين، ولذلك هي تفسر وتسوق التصعيد العسكري في لبنان كجزء من حل التهديدات الأمنية لحزب الله على الجنود الإسرائيليين في لبنان وعلى شمال إسرائيل. وهذا التصعيد العسكري هو تصعيد يحظى بإجماع سياسي كبير في داخل إسرائيل، ولا أعتقد أن إسرائيل تهدف من هذا التصعيد للضغط السياسي على الحكومة اللبنانية في المسار الدبلوماسي.
1: سيد باتريك، كيف يجب أن نقرأ الرواية الأمريكية داخليا بشأن ما جرى بين ترامب ونتنياهو حول لبنان؟ هل تهدف التسريبات والتصريحات التي تبعناها إلى إظهار أن واشنطن تضبط إيقاع التصعيد ولا يجرها بالتالي حليف لا يمكن ضبطه كإسرائيل نتحدث هنا؟
3: ما يظهر ذلك هو أن رئيس ترامب قلق جدا بشأن تحركات حزب الله وكذلك نتنياهو داخل لبنان، ولهذا السبب رأينا هذا الاتصال. لطالما كانت الولايات المتحدة تشجع سيادة لبنان وقدرته على السيطرة على أراضيه بدون تأثير حزب الله بسلاحه، الرئيس ترامب يركز على هذا الموضوع ويقلق أيضا بشأن استمرار المسار الدبلوماسي من جهة لبنان ومن جهة إيران، وهذا قد يؤثر بطريقة سلبية. وأيضا نقطة أخرى من منظور أمريكي سياسي، فإن نتنياهو وإسرائيل إذن نتنياهو لديه شعبية متدنية لدى الشباب والجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين، هي أرقام سيئة. وربما رئيس ترامب يفكر أنه بوجود الانتخابات النصفية هذا قد يؤثر.
1: طيب دكتور مهند، كيف يتعامل نتنياهو مع هذه الخطوط الحمراء التي يرسمها له ترامب، خاصة أن هناك اعتبارات يوليها لائتلافه ولمن يواليه، وأيضا هناك اعتبارات لتفاهمات مع إدارة ترامب ربما لا يريد أن يتخطاها.
2: نعم، في المجمل نتنياهو يلتزم ويخضع لأوامر ترامب، خضع له في غزة، خضع له الآن في لبنان، ولكن نتنياهو يعول أن هذه الهدن وهذه الاتفاقيات لوقف اطلاق النار هي هشة. ولذلك قال نتنياهو أنه إذا تم قصف شمال إسرائيل فإن إسرائيل سوف تعود لقصف بيروت أيضا. ولكن بالمجمل بالصورة الكبيرة نتنياهو يلتزم بما يقول له ترامب، وهذا يسبب له أزمة سياسية داخلية في داخل إسرائيل. عمليا الجبهة اللبنانية هي التي أدت إلى تآكل كبير في شعبية نتنياهو على مستوى الداخل الإسرائيلي.
1: سيد باتريك، ما دلالة أن يؤكد ترامب نفسه حصول هذا الاتصال بينه وبين نتنياهو بشأن لبنان، ثم يحرص في الوقت نفسه على التأكيد على استمرارة العلاقة، علاقة العمل بينهما؟
3: أعتقد أن هذا كان بالغ الأهمية، لأنه كثرت الشائعات حول هذا الاتصال، وكان هناك تقارير بأنه استخدم لغة سيئة أو بذيئة تجاه نتنياهو، وأنه قام بنهيه وتوبيخه بطريقة حادة. هذا مهم جدا، لأن رئيس ترامب يريد أن يقود العالم، ويريد القول أنا قلت له لا تذهب إلى بيروت.
1: طيب دكتور مهند، بعدما شاهدناها على الخريطة التفاعلية، ما دلالات استمرار هذه الغارات والضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ومحيط بيروت، رغم الإعلان الأمريكي عن ترتيبات لخفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان؟
2: هذا الأمر تحاول إسرائيل أن تستغله، بمعنى خفض التصعيد تستغله من أجل هدم البنية التحتية في جنوب لبنان وفي المناطق القريبة من نهر الليطاني. إسرائيل تعتبر أن هذا الاتفاق لوقف اطلاق النار يشكل غطاء أمنيا للقوات الإسرائيلية من أجل أن تستمر بهذه العمليات من التدمير في جنوب لبنان. بالنهاية هذا هو السقف الذي يمكن أن تصل له إسرائيل عسكريا في هذه المرحلة.
1: ولكن هل لبنان هذا يعمق الخلاف مع إدارة ترامب، أم أنها يعني تعمل ضمن المساحة المسموح لها؟
2: يعني إسرائيل تحاول أن تعمل ضمن المساحة المسموح لها مع بعض الثغرات، بمعنى أنه هنا وهناك تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن بالصورة الكبيرة إسرائيل ملتزمة. وعلى فكرة هذا يشكل عبئا عسكريا على الجيش الإسرائيلي باعتراف الجيش الإسرائيلي، معنى أن هذه الهدن المتكررة في داخل لبنان تمنع الجيش من الاستمرار في عملياته العسكرية التي خطط لها مسبقا.
1: سيد باتريك، كيف أثرت تهديدات إيران بتعليق وإرباك مسار التفاوض مع واشنطن في التعامل مع الجبهة اللبنانية بالنسبة لإدارة ترامب؟
4: Yes, while the
3: بينما أرادت الولايات المتحدة إبقاء الفصل بين المسارين، اتضح أكثر فأكثر الآن أنه لابد من جمعهما في لحظة معينة. ولطالما رأت أن المسار الخاص بإيران يجب أن يتعامل مع ذراعه حزب الله، وكان هذا أحد الخطوط الحمراء في المفاوضات الأولية التي أجرتها الولايات المتحدة، أن الأذرع الإيرانية مشكلة كبيرة للشرق الأوسط ودول الخليج والولايات المتحدة.
1: برأيك سيد باتريك، هل أصبح لبنان في الحسابات الأمريكية جزءا يجب حمايته كي لا يؤثر بطريقة سلبية على مسار المفاوضات مع إيران؟
3: أعتقد أن إيران تحاول استخدام ذلك كورقة ضغط كجزء من آلية تفاوضها مع الولايات المتحدة.
1: دكتور مهند، كيف يمكن فهم الروايات الإسرائيلية التي تقول إن أي تهدئة لا تعني وقف حركة أو حرية الحركة ضد ما تعتبره تهديدا؟ هل يراد من هذه الرواية الإسرائيلية تثبيت قاعدة تفاوضية مفادها أن إسرائيل تستطيع القبول بمسار سياسي من دون التخلي عن حق التدخل العسكري؟
2: طبعا هذا هو المسار الإسرائيلي في التعامل مع لبنان، بمعنى أن إسرائيل تقود مساراً سياسياً مع لبنان وكأنه لا يوجد مواجهة، وتخوض مواجهة في داخل لبنان وكأنه لا يوجد مسار سياسي. إسرائيل تخوض المسارين من خلال الفصل بينهما، بمعنى أن إسرائيل لها أهداف عسكرية تريد أن تحققها في جنوب لبنان، ولها مصالح سياسية تريد أن تحققها بالمسار الدبلوماسي.
1: طيب أختم معك سريعا لو سمحت سيد باتريك، هل نحن أمام إدارة أمريكية إسرائيلية متوازية للمشهد اللبناني، بحيث إسرائيل تضغط ميدانيا وواشنطن تضبط سقف الضغط سياسيا وإعلاميا؟
3: نعم، هناك عدد من النقاط. حزب الله هو المشكلة الكبرى بنظري الولايات المتحدة في لبنان حاليا، وتشعر الولايات المتحدة بأنه لو كان بإمكاننا نزع سلاح حزب الله ونزع الطابع العسكري عن عمله للوقت الحالي، هذا جزء كبير من المشكلة التي نواجهها الآن.
1: شكرا جزيلا لكما سيد باتريك مارا وأيضا الدكتور مهند مصطفى. إذا نهاية هذه الفقرة، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وكذلك الوضع في قطاع غزة. في آخر التطورات، إذن أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. أضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية، وأن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. ونقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن القرار غير دستوري وأنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيء ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونقلت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية عن مصادر قولها إن ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران، وأن هناك مناقشات لإنشاء صندوق يوفر أموالا لإيران لإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي. من جهة، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأمري والقطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. أضاف الديوان الأمري والقطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ إذن مع إيهاب العقدي والحديث عن الأوضاع في لبنان بعد هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار. إيهاب، ماذا يمثل هذا الإعلان بالنسبة للبنان في خضم العمليات العسكرية التي تجريها إسرائيل حاليا في الجنوب؟
5: هو اتفاق سعت إليه السلطة السياسية اللبنانية خلال المراحل السابقة، وربما تنظر إليه كإنجاز في هذه المرحلة، في ظل أيضا اعتباره وقفا لإطلاق نار مشروط، أي أن حزب الله يوقف إطلاق النار في مقابل كذلك وقف الأعمال العدائية وسحب السلاح حزب الله في مراحل تجريبية وفقا لما جاء في بيان الخارجية الأمريكية. لكن ما دون ذلك الكثير من التفاصيل التي ترتبط بالوضع الميداني والتي لم يؤشر إليها هذا البيان، بل جاء عاما ولم يخض في تفاصيل متعلقة بالفترات الزمنية وكذلك بالفترات المرتبطة بتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي جرى الإشارة إليها. حتى هذه اللحظة فإن الغارات الإسرائيلية تراجعت، غارة وحيدة بمسيرة إسرائيلية على زفتة جرى تسجيلها، لكن يجب مراقبة الوضع الميداني حاليا ومراقبة تداعيات ما جرى الاتفاق عليه في واشنطن على الأرض، خصوصا من جانبي إسرائيل وحزب الله. فحزب الله كان في السابق يريد وقفا كاملا لإطلاق النار، يريد عودة للسكان وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية، أي بمعنى لا عودة إلى 2 آذار مارس الماضي، وهو ما قبل هذا التاريخ كان حزب الله يعتبر بأنه يتلقى الضربات دون أن يقوم بأي مبادرة ميدانية أو أي عملية عسكرية. فحزب الله لا يرغب بأي شكل من الأشكال بأن يكون وقف إطلاق النار يعطي الحرية أو اليد الطولة لإسرائيل بالقيام بعمليات عسكرية لضربه في هذه المرحلة. لذلك حزب الله كذلك متمسك بمسألة عودة السكان وإعادة الإعمار، وكلها من ضمن الشروط اللبنانية التي كان تحدث عنها الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة خلال الأسابيع الماضية. فرئيس الجمهورية كان يشير بشكل واضح إلى مسائل تتعلق بوقف إطلاق النار ومن ثم البدء بالمسار السياسي، وكذلك لبنان كان بدأ مسارا أمنيا عسكريا من خلال المفاوضات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في واشنطن للتأكيد على مسائل مرتبطة بالوضع الميداني. لكن مصدر رسمي لبناني كان أشار للجزيرة حينها بأن مسألة المناطق التجريبية لا يمكن أن تتم في ظل استمرار إسرائيل لإطلاق نارها، ولا يمكن للجيش أن يقوم بأي أعمال على الأرض من دون وقف إطلاق نار كامل. لذلك هذا جزء من الرؤية اللبنانية لكيفية تنفيذ هذا المسار الذي جرى التوصل إليه في واشنطن هذا اليوم وجرى الإعلان عنه. أيضا لبنان يرى بأن يريد ضمانات أمنية، وهو كان بدأ اتصالات مع الأمم المتحدة من جهة ومع الدول التي أو دول غربية، يريد قوة دولية في لبنان لضمان الأمن وضمان أيضا أن لا تقوم إسرائيل بأي اعتداءات عليه في مسار لاحق، وكذلك يرغب بوجود مراقبين دوليين. فالأمين العام للأمم المتحدة كان أشار إلى هذا الأمر وقدم 3 اقتراحات أو أعلن عن 3 اقتراحات ترتبط بإبقاء عدد من المراقبين غير المسلحين مع كتائب عسكرية مسلحة لحمايتهم في المراحل اللاحقة. كذلك لبنان يريد أيضا انسحابا كاملا إسرائيليا، أي السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وأيضا القيام بإعادة الإعمار وعودة السكان في مراحل لاحقة. كل هذه الأمور لم يتطرق إليها هذا البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بالتفصيل. وأيضا لبنان من جانب حزب الله يريد وقفا كاملا لإطلاق النار، ولديه كذلك شروط ترتبط بالوضع. لكن حزب الله يربط مسار الوضع في جنوب لبنان بالمسار الإيراني، بمعنى بالمفاوضات التي تجري من خلال الولايات المتحدة وإيران، لأن من ذلك إعطاء قوة دفع أو شروط إضافية للبنان يمكن الاستفادة منها بحسب ما يقول حزب الله.
0: شكرا.
5: لكن رئيس البرلمان نبيه بري، وهو مفاوض ولديه قدرة تأثير كبيرة على الوضع اللبناني، كانت مصادره أشارت للجزيرة كذلك بأنه التوصل لوقف إطلاق نار دائم وكامل قد يفرض هو على حزب الله شروطا، وقد يؤدي ذلك إلى تطوير الوضع القائم حاليا.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي. وليد العمري، إذن في إسرائيل ما صدى هذا الإعلان، وإن كان سيؤثر إذن على طبيعة عملها وتواجدها في لبنان؟
6: في إسرائيل لا يتحدثون عن أي شيء يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. الحديث هو عن أن حزب الله يجب أن بموجب هذا الاتفاق أن يخلي كافة عناصره ويخلي كل المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني حتى منطقة الحدود الدولية، وتبدأ فيها عمليات يصفونها بالعمليات التجريبية على مراحل أو البايلوت، بمعنى أن يدخل إليها الجيش اللبناني بعد أن يتم إخلاؤها من المسلحين. لكن لا حديث في إسرائيل عن انسحاب للقوات الإسرائيلية. آخر ما حرر في هذا الشأن جاء على لسان السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر في الولايات المتحدة، الذي يقود هذه المفاوضات عن الجانب الإسرائيلي، والذي قال قبل قليل للإذاعة الإسرائيلية بأن هناك إصرار من كافة الأطراف الإسرائيلي اللبناني وأيضا الأمريكي على نجاح هذه المهمة رغم أنها قد تواجه عمليات تراجع وتقدم من حين إلى آخر، ولكن حسب قوله الكل يدرك بأنه لن يكون هناك أي طرف محصن من الرد الإسرائيلي في حال شعرت إسرائيل أن هناك خطر يتهددها داخل لبنان، هذا حسب تصريحه. لكن إسرائيل في حقيقة الحال تتحدث عن أن وقف إطلاق النار هو مع الحكومة اللبنانية، بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، ويقضي بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن يخلي كل المنطقة الواقعة بين الليطان وبين منطقة الحدود في إسرائيل. بطبيعة الحال هذا الاتفاق يأتي بعد يومين من تصريحات نتنياهو التي كان قد هدد فيها وقال بأنه أصدر الأوامر بقصف بيروت، ومن ثم جاءت المحادثة الهاتفية القاسية التي تلقاها من الرئيس الأمريكي الذي أهانه فيها واستخدم فيها كلمات بذيئة ضده، لدرجة أنه قال له بأنه بدونه لكان موجود في السجن حاليا. في جميع الأحوال الحديث هو عن وقف إطلاق نار، والجهود ستتواصل في 22 من الشهر الجاري.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري. إذن قبل الانتقال إلى ملفات أخرى ننوه بهذا الخبر العاجل، مراسل الجزيرة وفيد بغارة من مسيرة إسرائيلية على طريق بلدتي كفر الرمان وحبوش في قضاء النبطية جنوبية لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، إذن ما هي أصداء هذه التصريحات الأمريكية والمصادر التي ذكرت لي الصحف حول موقف الرئيس الأمريكي من الأموال الإيرانية، سواء عبر عدم الدفع المباشر لإيران أو تحويل أموال مباشرة أو حتى إنشاء صندوق؟ كيف تتعامل إيران على وقع انتظار ردها طبعا؟ كيف تتعامل طهران مع هذه التسريبات وهذه المواقف الأمريكية؟
7: نعم محمد، ملف الأموال الإيرانية المجمدة يعتبر أحد أهم الملفات التي تهتم بها طهران وتسعى للحصول على تنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كانت المطالب الإيرانية بهذا الخصوص تتمثل بحصولها على مبالغ تقدر بنحو 24 مليار دولار بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، ثم كان هناك ليونة إيرانية خفضت هذا المبلغ إلى 12 مليار دولار مع بدء التوقيع على الاتفاق، و12 مليار أخرى في مراحل متقدمة بعد 60 يوما مع بدء المفاوضات التي تخص الملف النووي. وحصل تقدم في هذا الشأن عندما زار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر خالباف برفقة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي إلى الدوحة قبل نحو أسبوعين. لكن وفق ما ذكرت المصادر الإيرانية هنا أن ذلك التقدم لم يبلغ حد الموافقة الأمريكية على منح هكذا مبالغ، لذلك يبدو أن لا يزال العمل جاري بشأن هذه المطالب. رصدنا كيف قال يوم أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تمنح أموال إيران أموال مباشرة إلى إيران، وهذا ما ترفضه طهران. طهران تريد الاستفادة من هذه الأموال وتقول إنها ليست مطالب، إنها حقها، وأن هذه الأموال هي عائدات النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة الأمريكية بموجب العقوبات في بعض الدول. لذلك هذا الأمر لا يزال أحدى العقد، ولو أنه حقق تقدما لكنه لا يزال يجري العمل بشأنه، وربما يشكل أحد أهم الأمور التي لا يزال يجري أو تجري دراستها على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. نعرف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أرسل عبر الوسيط الباكستاني آخر النصوص. الإيرانيون لا يزالون يدرسون هذا النص، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس أنه خلال الأيام الماضية لم يحصل أي تقدم في هذا الشأن، ومرد ذلك إلى الملف اللبناني الذي بات أيضا ضاغطا بشكل أكبر على هذه المفاوضات. نعرف ونقول دائما أن إيران تربط إنهاء الحرب في إيران مع إنهائها على الساحة اللبنانية، وحتى اللحظة ترفض الفصل بين هذين المسارين. وطهران لا تريد مجرد أن يكون هناك وقف إطلاق النار في لبنان، بل انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، أي إنهاء احتلال الأراضي اللبنانية في الجنوب، فضلا عن عودة السكان إلى مناطقهم وتحرير الأسرى اللبنانيين وإعادة الإعمار. وبالتالي هناك شرط إيراني عالي السقف بالنسبة للمسألة اللبنانية. أما عن تشكيل صندوق لأجل منح طهران تعويضات عن الخسائر التي لحقت بها، هذا يعتبر أمر إيجابي بالنسبة لطهران، لأنه أيضا هو مطلب أساسي ضمن لائحة المطالب التي تذكر دائما في بنود مذكرة التفاهم. يضاف إلى ذلك أن رفع العقوبات أيضا ولو بشكل مؤقت طيلة فترة التفاوض 60 يوم

0: ولكن ليس كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن فتح مباشر وكامل للمضيق. هنا الإيرانيون يقولون أنهم يمكن أن يفتحوا مضيق هرمز بشكل تدريجي ومرحلي مقابل الرفع التدريجي والمرحلي عن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. يضيف وزير الخارجية الإيراني أيضا عباس عراقجي بأنه على ترامب أن يتحكم للعقل وأن يكون عقلانيا إذا أراد التوصل إلى اتفاق، لكن عدا ذلك فإن طهران أيضا مستعدة للخيار الآخر وهو الخيار العسكري. يؤكد عراقجي كما تؤكد المؤسسات العسكرية هنا بأن إيران قادرة على خوض الحرب مجددا ولفترة طويلة وأنها تمتلك القدرات لذلك على المستوى العسكري، على المستوى المعدات، على مستوى الاستعدادات. وهناك يقول دائما الإيرانيين لديهم بنك أهداف محدث وجديد في أي معركة مقبلة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف كان قد قال يوم أمس أن إيران لن تكون لقمة سائغة وأن الهجوم على إيران سوف يكون باهظ الثمن وأن إيران باتت قدرة عسكرية تمكنت من فرض قدرتها على أكبر قوتين نوويتين هاجمتها أي أمريكا وإسرائيل. المؤسسة العسكرية أيضا يوم أمس أصدرت العديد من البيانات، صحيح أنها كانت بمناسبة وفاة الإمام الخميني مفجر الثورة الإيرانية، لكنها شملت على تأكيدات عديدة على أن العسكر في إيران مستعدون لخوض المعركة مجددا مع تفضيل الحل السياسي الذي يعتبر الحل الذي يفضله الإيرانيون وفق ما يصرح المسؤولون هنا في طهران.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى غزة مع نور خالد. ونور، كنا نتابع ساعات الليل الهجوم الإسرائيلي المتزامن على أكثر من هدف، ما هي الحصيلة حتى الآن وما خلفه هذا القصف؟
2: والله تحكي ل
1: نور. نور خالد من جديد، هل أنت في الاستماع؟ طبعا سنتحدث عما جرى هذه الليلة. ترتفع الحصيلة إذن جراء القصف الإسرائيلي المتزامن على 4 شقق في مدينة غزة إلى 9 شهداء، والعدد الأكبر منهم من الشهداء والإصابات من الأطفال. هذه الشقق السكنية في مدينة غزة في المناطق الغربية إذن لمدينة غزة التي تشهد كثافة سكانية عالية أوقعت خلال الليل هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات حسب المصادر في مستشفى الشفاء. لكن حتى اللحظة ما هي التحديثات؟ معك نور خالد من جديد، تفضلي.
2: نعم محمد، حتى هذه اللحظة 9 شهداء من قصف متعدد لعدد من الشقق السكنية في مختلف مناطق مدينة غزة. أول هذه الشقق كانت لعائلة لبد في محيط مفترق الأمن العام شمال غرب مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين من هذه العائلة، وبقيت حلا وهي الطفلة الناجية الوحيدة من هذا الاستهداف. واستهداف آخر أيضا في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة كان أيضا لشقة سكنية وأدى إلى استشهاد فلسطينيين، وشقة سكنية أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة في عمارة السلام 1 هناك شهيد من هذا الاستهداف. وأيضا في مخيم الشاطئ قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف شقة سكنية في هذا المخيم. هي سلسلة استهداف نتج عنها حتى هذه اللحظة وحسب التحديثات من مستشفى الشفاء في غزة 9 شهداء بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا نتيجة هذا الاستهداف المباغت حقيقة. وبعد منتصف الليل ودون أي تحذير مسبق لهذه العائلات التي تسكن هذه الشقق، علما بأن كل شقة تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت ضمن بناية سكنية، وهذا أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الشقق المجاورة وأيضا إصابات من المواطنين الذين يسكنون في ذات المنطقة. هي استهدافات يسير عليها الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة متسارعة منذ أشهر، يستهدف دون أي تحذير.

0: دون أي سابق إنذار للأهالي المتواجدين، قام بقصف عديد من الشقق السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، أدى ذلك إلى أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات، عدا عن إخلاء المربعات السكنية وقصفها وقصف المركبات المدنية وتجمعات المواطنين وإطلاق نار من القذائف أو من الآليات العسكرية والمسيرات الحربية التي تحلق دائما في أجواء قطاع غزة، ودائما ما تطلق الطلقات والرصاص الحي باتجاه المواطنين بشكل مباشر أو حتى بشكل عشوائي نتيجة هذه الاستهدافات الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر لعام 2025. هو قارب على 1000 شهيد وأكثر من 2500 إصابة، مجموع الانتهاكات تجاوز 3000 انتهاك منذ وقف إطلاق النار. هذه الانتهاكات التي تتوزع ما بين استهدافات للمباني والمركبات وحتى لتجمعات المواطنين، ودائما ما يبرر الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك اختراق من الجانب الفلسطيني لذلك يقوم هو بهذه الأجمات، لكن لم يسجل أي اختراق من قبل الجانب الفلسطيني، وحدود انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تعدت مناطق الخط الأصفر. لا. هذه المناطق التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتوسعتها بشكل مستمر حتى أنه أصبح يسيطر على أكثر من 60% من مساحة القطاع، فقطاع غزة أصبح بؤرة خطيرة ومعرض للاستهدافات الإسرائيلية بأي لحظة. محمد
1: نور خالد، شكرا جزيلا لك من مدينة غزة. الآن إلى الملف اللبناني وما أعلنته الخارجية الأمريكية هذه الليلة من توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية. ينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية من واشنطن، الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. ريتشارد وايتس، أبدأ معك بالسؤال، أمريكيا ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه من هذا الاتفاق؟ وقف إطلاق النار فعليا هو سارم في لبنان حسب الإعلان الأمريكي، لكن هذه الخطوات التي تم إعلانها في الاتفاق، ما الذي تستطيع الولايات المتحدة إجبار إسرائيل عليه؟
2: الهدف العام هو واضح جدا، وهو تقوية حكومة لبنان وأضعاف حزب الله ونزع سلاحه وضمان أمن إسرائيل، وهذه الأهداف الثلاثة هي مترابطة، والاتفاق قيد النقاش سوف يعزز كل الأهداف الثلاثة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، أملا بأنه عندما لن يعود حزب الله بكونه تهديدا لإسرائيل فإن الحكومة اللبنانية يمكن أن تقوم بالعمل على ما يلزم لكي يكون هناك عازل أمني يمكن إسرائيل من الانسحاب من هذه المنطقة، بينما وضع هذا الصراع في هذه الحالة سوف يساعد الولايات المتحدة على التفاوض مع إيران، لأن هذا كان أحد القضايا التي كانت تهدد المفاوضات وأن يمكن أن يكون هناك وقف لها.
1: نهاد أبو غوش، في الموقف الإسرائيلي من إعلانات وقف إطلاق النار وتجديدها سابقا، كانت العمليات العسكرية متواصلة وربما تتوسع في الجنوب، ووصل الأمر إلى التهديد بعمليات عسكرية في بيروت وقبلها في الضاحية. هذه المرة هل هنالك شيء مختلف، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان؟
3: صباح الخير وتحياتي لكم. المختلف أنه الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر أن وقت إطلاق النار مطلوب من حزب الله وليس من إسرائيل، وأن أي وقت لإطلاق النار لا يشمل لا الانسحاب من الجنوب ولا وقت عمليات التدمير أيضا، أنه هذا الموقف كان موقفا إسرائيليا معلنا كما نعلم، الآن تحول إلى نص متفق عليه مع الحكومة اللبنانية، وهذا هو يعني التطور اللافت، بالإضافة إلى ما برز من موقف أمريكي داعم. يعني لسوء للأسف الشديد أن هذا الاتفاق جرى في ظل انخساف كامل لموازين القوى بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي أملت إسرائيل شروطها على لبنان فيما يرتبط ب يعني الحديث عن نزع سلاح حزب الله، ليس فقط يعني من الجنوب او كل لبنان، بل منع مقاتلي حزب الله من التواجد في منطقة جنوب الليطاني. هذا الأمر يتجاوز ما كان منصوصا عليه في القرار 1701، يعني ذاك القرار كان يتحدث عن السلاح ولم يكن يتحدث عن الناس، عن الأفراد، عن المقاتلين الذين هم في نهاية المطاف مواطنون لبنانيون، يعني أبناء تلك القرى. عدا عن ذلك، طبعا هناك يعني قضايا مشتركة، وهناك موقف أمريكي، وهناك أيضا مطلب لبناني. حتى موضوع السيادة على الأرض واحترام الحدود الدولية ورد فقط على لسان الطرف اللبناني. لكن في إسرائيل طبعا بلا شك أنهم ينظرون إلى يعني ما تحقق كإنجاز مهم، ومع ذلك زمير يقول أن إسرائيل لن تلتزم ولا تلتزم بوقف إطلاق النار، وأنها سوف تستخدم أقصى قدر من حرية العمل الممنوحة لها، حرية العمل العسكري المقصود. لا، بل هناك تقارير تتحدث عن إمكانية مواصلة ضرب وقصف أهداف في الضاحية وفي مدينة بيروت، حيث أن هذا الأمر يمكن أن تشتق إسرائيل من اتفاق نوفمبر 2024 الذي يعطيها حرية الدفاع عن النفس، بما في ذلك أو بما يعني مواجهة أي تهديدات فورية أو تهديدات مخطط لها. ولذلك إسرائيل ترى أن ما جرى حتى الآن هو يعزز روايتها بأن الالتزام هو مطلوب فقط من الجانب اللبناني، وأن حقها في الدفاع عن النفس هو حق مطلق، بينما ليس عليها التزامات تجاه لبنان إلا يعني ما يمكن وصفه بأنه عام جدا ولا يمكن الإمساك به بشكل ملموس.
1: إذا كان يعني أبقى معك نهاد أبو غوش، لأننا يعني نحتاج في بعض الأحيان لفهم وجهة النظر أيضا اللبنانية في هذا السياق، ولكن من خلال اطلاعك على الملف برمته وباقي الاتفاقات والإعلانات، يعني ما الذي يستطيع أن يفعله الجانب اللبناني داخليا وفي إطار هذا الاتفاق لتنفيذ مثلا المنطقة التجريبية أو لنزع السلاح، بالنظر إلى يعني العلاقة الحالية مع حزب الله؟
3: أنا أعتقد أن الأولوية الأولى والقصوى في لبنان هي التوافق الداخلي، بصرف النظر عن الوجهة التي سيتخذها لبنان البلد. لكن حين يذهب لبنان منقسما ومختلفا إلى مفاوضات سياسية كما إلى أي أداء سياسي أو عسكري، هذه نقطة ضعف قاتلة. وبالتالي يعني حتى ما ذكرته بالنسبة للمناطق التجريبية، يعني لاحظ أن النص البيان الثلاثي يتحدث عن أن يكون منع أي تدخلات خارجية في لبنان، ويقصد هنا بشكل محدد إيران، وأن احتجاز إيران لأغراض إقليمية وما إلى ذلك. لكن نصوص الاتفاق نفسه يعني عمليا تجيز لإسرائيل التدخل، يعني هي ترى التدخل الخارجي محظورا على إيران وأي طرف آخر، بينما يكون هذا الأمر متاحا. ثانيا، الأنباء التي تسربت قبل أسابيع قليلة عن فكرة تأهيل لواء لبناني للمباشرة بنزع سلاح حزب الله لم ترد حرفيا كذلك، لكنها وردت في سياق قيام الطرف الجانب الأمريكي بتدريب وتأهيل الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة، وهذا يحتمل مثل هذه التفسيرات التي سبق الإشارة لها، بالإضافة إلى الحديث عن مناطق تجريبية. حين نتحدث عن مناطق تجريبية، هذا الأمر يعني تلقائيا أن لإسرائيل صفة الحكم على مدى يعني الإنجاز اللبناني، أنه هل أوفى اللبنانيون بما عليهم من سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله أم لا. وبالتالي كأن إسرائيل تضع نفسها في موقف الحكم على حسن أداء الجانب اللبناني. الجانب اللبناني بلا شك يعني يستطيع أن يلملم صفوفه وخلافاته، وأن يبلور موقفا موحدا بما يشمل يعني بما يمكن الاستفادة حتى من هامش الأزمة المحدود الذي وقع بين الطرف الأمريكي والإسرائيلي بشأن قصف الضاحية، أو حتى بشأن ورود موضوع لبنان كأحد شروط الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. لا أقول أن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تتبنى موقف حزب الله وبالتالي تضع بيضها في سلة إيران، لكن هناك ظرف إقليمي ودولي يجعل من وقف إطلاق النار في لبنان مطلبا دوليا، ليس لإيران بل أيضا لكل الأطراف العربية والإسلامية والإقليمية مثل مصر والسعودية وباكستان وكل هذه الأطراف وفرنسا وغيرها. للأسف الشديد أن كل عناصر القوة التي يمكن أن يحظى بها الجانب اللبناني لم تدخل في معادلة التفاوض. التفاوض ينبغي أن يعكس موازين القوى الفعلية إن كانت عسكرية أو مادية أو حتى سياسية ومعنوية، هذا لم يرد. يعني عمليا يمكن وصف هذا الاتفاق الأولي الذي وقع على أنه بمثابة يعني تحالف يعني أو وحدة الموقفين الأمريكي والإسرائيلي في مواجهة لبنان الضعيف والمنقسم.
1: ابقى معي ريتشارد وايز. أعود للسؤال حول يعني منطقية هذا الإعلان، من حيث يعني كما أشار ضيفنا إلى التدخل، وقف التدخلات الخارجية فيما تبقى إسرائيل متدخلة فعليا حسب تقديراتها في لبنان وموجودة على الأرض، أيضا فيما يتعلق بالانسحاب. الاتفاق أو الإعلان حتى اللحظة لا ينص على انسحاب إسرائيلي ولا مواعيد ولا جدول زمني حتى للتواجد الإسرائيلي في لبنان، وإنما يطالب اللبنانيين يعني الجانب اللبناني بالانسحاب من هذه المناطق الجنوبية للبنان. كيف تفسر ذلك؟
2: أعتقد أن هذا انعكاس للوضع على الأرض، فالإسرائيليون قاموا الآن بتأسيس سيطرة على جنوب لبنان بشكل عام، والولايات المتحدة أو أي طرف آخر لم يكونوا جاهزين لإخراجهم بالقوة من هذه المناطق. إذن فهذه الاتفاقية تعكس الوضع على الأرض، ولكن من شأن هذا أن يؤدي إلى انسحاب لإسرائيل من هذه المنطقة إذا ما توقفت هجمات حزب الله، وإذا ما استطاعت الحكومة اللبنانية أن تفرض نفسها وأن تكون موجودة بين حزب الله والإسرائيليين بما يمنع تجدد الأعمال العدائية.
1: لكن هل هذا، لدينا خبر عاجل في السياق، إذا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير يقول وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح. أبقى معك ريتشارد وايز، هذا يتطلب جانبا يعني مجمل ما ذكرته جانبا لبنانيا قويا موحدا، هذا غير موجود في لبنان. ألا ينعكس ذلك على الاتفاق بحد ذاته، اتفاق مع جهة لبنانية حتى وإن كانت تمتلك الشرعية لكنها لا تمتلك المشهد ككل ولا تمتلك الوحدة الداخلية والقدرة على فرض الاتفاق؟
2: نعم، هناك نقاط تعكس الوضع الحالي وهذا أمر صحيح، ولكن التطلعات هي تكمن في تقوية الحكومة وأيضا ربما تقييد أو حتى إقصاء حزب الله من الحكومة، وبالتالي هذا من شأنه أن يوفر لوجود قوة موحدة توفر الأمن اللازم الذي يفضي إلى انسحاب إسرائيلي. هذا لن يتم بسرعة، فهناك حاجة لإعادة بناء الدولة اللبنانية حاليا، إلا أن هناك أدوات موجودة لتساعد على تحقيق هذه الأهداف.
1: إذن في السياق نهاد أبو غوش، كيف تتابع إسرائيل هذا الإعلان؟ لدينا موقف من وزير الأمن القومي يتحدث عن هذا الإعلان بأنه خطأ فادح، لكن إلى أي مدى هنالك تحليل ورؤية إسرائيلية لما يتم الإعلان عنه أمريكياً بعيداً عن المزايدات؟ يعني من الواضح إيتمار بن كفير الأهداف من وراء يعني هذا الانتقاد لوقف إطلاق النار أو حتى لأي عمل عسكري إسرائيلي في المنطقة.
3: طبعا يعني موقف بن غفير متوقع، يعني اي صيغه لا تضمن لليمين المتطرف حق الاستيطان وليس فقط احتلال الجنوب هي صيغه غير مقبوله. يعني احيانا يختلف الاسرائيليون فيما اذا كان ينبغي ان يكون ان يكتفوا بشريط امني عازل ومجرد من السكان ومن السلاح ومن كل شيء، أو حق الاستيطان باعتبار أن جنوب لبنان جزء من أرض إسرائيل. هذا موقف اليمين المتشدد الذي لا يقتصر على بن غفير، بل هناك حتى في حزب الليكود موجود. لكن بشكل عام الاتجاه المركزي في إسرائيل يعني ما زال يتمسك بما يسمى

0: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأن تفرض معادلة نزع السلاح، لأنها لا تثق بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع السلاح. كان هناك حالة استياء واسعة لدى الأوساط العسكرية والاستخبارية في إسرائيل مما فعله نتنياهو. هم استاءوا من نتنياهو مرتين في أمر واحد، أولا حين كشف خطط مهاجمة الضاحية فعطل خططا يعني ومشاريع استخبارية وأفسد ما جمعته الاستخبارات من بنك معلومات خلال عدة شهور، وضيع فرصة توجيه ضربات يعني ساحقة كما يقولون أو يعني مؤذية، ولكنه أيضا باء بخيبة الأمل حين رضخ لتعليمات الرئيس الأمريكي، فعمليا خسرت إسرائيل مرتين، أنها هددت ولم تنفذ، وبالتالي خسرت سلاح الردع. سلاح الردع هو يعني التهديد دون استخدام القوة، لكن هذا حتى هذا خسرته، لأنه بات اللبنانيون يدركون أنه خيارات إسرائيل في التصعيد العسكري ضد بيروت محدودة جدا ومسقوفة بالموقف الأمريكي. لكن يعني تبقى الدوائر العسكرية دائما تضغط باتجاه ضرورة القيام بعمل عسكري ضد قيادات حزب الله، ويقولون أن قيادات حزب الله موجودة في بيروت ومخازن السلاح ومصانع السلاح وخطوط إمداد المسيرات التي تعمل بالإضاءة الضوئية، كلها أهداف يمكن ضربها، لكن القيود الأمريكية هي التي تمنع ذلك. كنت أود الإشارة أيضا إلى مسألة في غاية الأهمية، أن الانسحاب الإسرائيلي هو مسألة منصوص عليها في اتفاق نوفمبر لعام 2024، وكان هناك نص واضح وصريح أنه يجب على قوات إسرائيل أن تنسحب خلال 80 يوما بعد قيام الجيش اللبناني ببسط سيطرته على الجنوب، لكن حتى هذا لم ينفذ في ذلك الوقت ولم يرد على الإطلاق في هذه الصيغة الجديدة، حيث جاء موضوع احترام الحدود الدولية فقط كمطلب من الطرف اللبناني، ولم يسلم به حتى الأمريكيين، يعني لا الأمريكيين سلموا به ولا الإسرائيليون سلموا به.
1: طيب،
0: وبالتالي من الواضح تماما،
1: هذه النقطة الأخيرة أذهب بها مع ريتشارد وايتس. السؤال: إن كانت الولايات المتحدة معنية وقادرة على التقدم في هذا الاتفاق، أم أن الهدف الأساس والأولوية لواشنطن الإعلان من أجل فصل الملفات، التأكيد على عدم دور لإيران حتى لو تم التوصل لاتفاق معه؟
2: أعتقد أن الأمرين الآن يسيران معا، ولكن الأولوية هي الآن كما وصفت هي التأكيد على أن دور إيران في لبنان قد تم تقليصه وأن أمن إسرائيل تم تقويته، ولكن هذا أيضا يخدم الغرض الفوري وهو متمثل بإزاحة الملف اللبناني عن المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ولكي تكون هناك المحادثات بشأن أمرين منفصلين وأهمهما وقف الحرب. إذن فهو يخدم الغرضين معا، وأيضا على المدى البعيد سوف يكون مفيدا إذا ما استطاع لبنان أن يسير في مسار سوريا أو الدول الأخرى التي تحركت من أجل أن يكون هناك حكومة مركزية قوية تدعم الأقليات وتكون قادرة على فرض الأمن والاستقرار وأيضا إقصاء أي تدخل أجنبي في البلد.
1: معنا دقيقة، نهاد أبو غوش، كيف يمكن أن يتصرف حزب الله؟ ليس طرفا معلنا من ضمن المعلنين عن هذا الاتفاق وعليه أن ينفذ.
0: أعتقد أن رد حزب الله يعني أعلن حين تسربت خطة روبيو التي تحدث بها مع اللبنانيين والإسرائيليين، والتي مفادها أنه استثناء بيروت من القصف الإسرائيلي أو العمليات الإسرائيلية مقابل وقف حزب الله لعملياته، بما يشمل ليس فقط ضد المستوطنات في شمال فلسطين بل بما يشمل الجنوب اللبناني. يعني حزب الله يتصرف على أرضه وبين مواطنيه وفي قراه وبلداته، وبالتالي أعتقد أن حزب الله لن يوافق على هذه الصيغة، وهذا أعتقد سبق إعلانه، وخصوصا أنه هذه الصيغة مجحفة، وأعتقد أن ثمة أطرافا يعني واسعة في لبنان سوف ترفض هذه الصيغة.

0: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش من رام الله ضيفي. إذن ريتشارد وايت ستبقى معنا في الملف الإيراني بعد قليل. إذن في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف من طهران يتطور وأنها وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد في تقرير فرح الزماشوقي.
1: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخف انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك السلاح النووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً. فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة، ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
0: ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ويبقى معنا دكتور ريتشارد وايتس إذن خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكستاد. مرحبا بكم عباس أصلاني. إلى أي مدى ملف الأموال الإيرانية يعقد التوصل لاتفاق، بما أن كل المقترحات التي يجري الحديث عنها حتى إعلاميا في الولايات المتحدة حول الدفع لإيران أو إنشاء صندوق وما إلى ذلك؟
2: هذا كان أحد النقاط المهمة في إطار النقاشات التي جرت قبل عدة أيام، وكان هناك وفد قاده قاليباف وعراقجي، ولقد قام بزيارة إلى الدوحة لمناقشة هذه القضايا، وكان هناك تفاصيل في هذا الإطار، ولكن فجأة غيرت الولايات المتحدة موقفها، وبذلك مذكرة التفاهم لن تتم. ولكن ليس هذا الطلب الوحيد من إيران، بل إنها تصر على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك في لبنان، ولقد رأينا هذا مؤخرا بأن هناك هجمات تتم

0: على لبنان، لذلك يجب أن نتأكد من وقف إطلاق النار إن كان قد تم أو لا وتحقق أو لا. أيضا العقوبات المتعلقة بقطاع النفط، يجب أن يكون هناك رفع لهذه العقوبات النفطية، وهذا أيضا محور النقاشات. وعلينا أن نرى إن كانت الولايات المتحدة مستعدة لكي تستمر بهذه النقاشات، وأيضا التوصل إلى اتفاقية السلام. ما هو مهم هنا هو أننا لا نقول إن كان هذا الأمر سيحدث أم لا، لأنه في الأسبوع الماضي كان هناك إعلان لمذكرة تفاهم لم تنضج، ولكن إذا حدث هذا فهو سوف يكون مجرد بداية وليس النهاية، فمرحلة التنفيذ ستكون مختلفة عن فترة الصياغة، بالإضافة إلى أن هناك نقاشات أخرى متعلقة بالملف النووي والعقوبات، وهذه سوف تستمر، وهي ليست نقاشات سهلة، ولكن عندما يكون هناك اتفاقية سلام عندها تنضج هذه النقاشات، ولكن حتى ذلك الحين فلن يتم تقدم.
1: ريتشارد وايتس، ما الذي يمنع هذا التقدم حسب ضيفنا؟ كانت هنالك فرصة للتوصل إلى اتفاق، الولايات المتحدة غيرت رأيها، ما العوامل التي تؤثر في قرار الرئيس الأمريكي ويحول دون الوصول لاتفاق حتى اللحظة في هذه النقطة؟ نتحدث طبعا عن الأموال الإيرانية.
0: نفترض أن هناك مشكلة الآن متعلقة بإعادة الأموال إلى إيران، وهذا يذكر الناس بالاتفاقية عام 2015 التي أبرمها أوباما، ولكن ترامب انتقدها لأنها تعيد الأموال إلى إيران. هذه هي المشكلة، لذلك يجب أن تتوفر آلية معينة بموجبها تقدم الأموال إلى إيران، ولكن بدون جعل الأمر يبدو أن الولايات المتحدة تقوم بذلك. لذلك هناك مكابدة حاليا فيما يتعلق بهذه الأمور، وإن كانت دولة مثل قطر أو دولة أخرى أو حتى دولة أوروبية تقوم بالإفراج عن هذه الأموال، يمكن للولايات المتحدة عندها أن تقول إنها لم تشارك في هذا الأمر بطريقة مباشرة، ولذلك الرئيس ترامب يبحث عن صيغة كهذه.
1: لدينا خبر عاجل الآن مرتبط بما تم إعلانه في واشنطن، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي خلقناه في لبنان، كنا قد تابعنا انتقادات لهذا الإعلان، إعلان وقف إطلاق النار من وزير الأمن القومي في نفس الحكومة الإسرائيلية، نتحدث عن إيتمار بن غفير، وكذلك مواقف من سياسيين إسرائيليين سابقين حول هذا الإعلان. أن وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق ويربط ذلك بين هذا الإعلان ويربطه بالعمل داخل لبنان. أبقى معك ريتشارد وايس في هذه النقطة ونربطها بالتفاوض مع إيران، كنا قد تحدثنا عن الربط بين الملفات، لكن من خلال الموقف الرسمي لوزير الدفاع كما نتابع الآن الإسرائيلي حول إعلان المبادئ مع حكومة لبنان، تبدو إسرائيل الرسمية والحكومة موافقة وسعيدة بهذا الإعلان وسعيدة بعملها داخل لبنان. إلى أي مدى الولايات المتحدة هنا تحقق أهداف إسرائيل في عملها العسكري داخل لبنان على حساب اللبنانيين وعلى حساب وحدة اللبنانيين ومصالح اللبنانيين أنفسهم؟ وكما أشرنا، إلى أي مدى يرتبط ذلك أصلا بالملف الإيراني؟
2: Right.
0: أعتقد أن وزير الدفاع محق بأن ما نراه هو اتفاقية تعكس الوضع على الأرض، فإسرائيل الآن تسيطر على رقع كبيرة من لبنان ولن تنسحب إلا أن يتم تأكيد ضمان أمنها. وبالنسبة للولايات المتحدة فهي تفضل اتفاقية تتماشى مع أهداف إسرائيل، ولكن أيضا على المدى البعيد تود أن توفر شيئا يوفر للحكومة اللبنانية أيضا قدرة، واتفاقية تمنح الحكومة اللبنانية القدرة على أن تكون العلاقات بين لبنان وإسرائيل بموجبها مستقرة. إذن لا أتفق بأن هذين الأمرين الآن يتعارضان.
1: طيب عباس أصلاني، في نفس النقطة، هل بهذا الاتفاق الإعلان الذي جرى لا يبقى لإيران فرصة التدخل كما يريد؟ طبعا هذا الاتفاق منصوص عليه التدخل، ولا يبقى لديها فرصة المناورة في الملف اللبناني أو وضعها كشرط، بما أن إعلان وقف إطلاق النار هو موافق عليه من الجهات الثلاث الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية.
0: في حقيقة الأمر إيران لا علاقة لها بهذه الاتفاقية بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، ولكن إيران قالت بأنه إذا ما استمرت إسرائيل بمهاجمة لبنان عندها سوف تتدخل إيران وتستهدف الجزء الشمالي من إسرائيل. ويبدو أن إيران لم تكن حاضرة في هذه المفاوضات، لذلك ليس لها أي دور. ولكن بالنسبة لقضية الاستهداف سوف تكون مثل استهداف الصراع بين الطرفين، وهذا قد يدفع الرئيس ترامب أن يضغط إسرائيل على أن توقف هجماتها على لبنان. إذن فمن هذه النقطة يمكن أن نقول إن إيران لها نفوذ، ولكنها لن تكون جزءا من هذه الاتفاقية. والنقطة هي إذا ما الولايات المتحدة صارت في مسار آخر فهذا سوف يؤثر على المفاوضات، وكذلك على الأرجح أنه هذه المرة إسرائيل قد تنتهك بنود الهدنة مع الجانب اللبناني كما حدث في 2024، وفي الماضي حدث ذلك أيضا. إذن هذه المرة يبدو بأن هذا الأمر مؤقت، وعلينا أن نرى كم من الأيام سوف يستمر وقف إطلاق النار هذا وبما يوصل إلى اتفاقية. ولهذا السبب هذا عامل مهم، ولكن رغم ذلك إيران تشاهد كيف تسير الأمور فيما يخص لبنان، وإن لم يكن هناك هجوم على لبنان فأعتقد أن إيران لن تتدخل.
1: الاتفاق كما يقول كاتس مثلا وزير الدفاع الإسرائيلي يتضمن إعلانا واضحا بشأن هدف نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. ما موقف إيران مما يجري مع حليفها في لبنان، الحديث عن حزب الله عن نزع سلاحه؟ ما هو يعني أفق التدخل الإيراني سيكون في لبنان إذا ما استمر وقف إطلاق النار، وبالتالي الداعي للدخول والحديث هنا عن نزع سلاح حزب الله في لبنان؟
0: كما تعلمون نحن نسمع عن قضية نزع حزب الله على مدى عقود من الزمن وهذا لم يتحقق، فإيران لا تعتبر أن هذا الأمر واقعي، وحزب الله أو المقاومة هم رد طبيعي على العدوان والاحتلال الإسرائيلي. إذا ما رأينا حماس في فلسطين فهي أيضا رد على الاحتلال الإسرائيلي. إذن في الوقت الذي تكون فيه تحركات هذا الاحتلال والعدوان الإسرائيلي مستمرة فإن المقاومة أيضا سوف تستمر، ولأن هذا لم يحدث إلى الآن على الأرجح لن يحدث هذا في المستقبل، ولن يتوقف الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. لذلك إسرائيل الآن تحاول أن تستخدم هذا كذريعة للبدء في الهجوم على لبنان في المستقبل، ولهذا فإن الإسرائيليين يريدون في المستقبل أن ينتهكوا هذه الهدنة، وأيضا نزع سلاح حزب الله سوف يضعف لبنان بما يمكن إسرائيل من الهجوم على لبنان بحرية تامة بدون أي مواجهة لإسرائيل، ولذلك
1: طيب.
2: And

0: ابقى معي ريتشارد وايز. طبعا من ضمن التصريحات الإسرائيلية لوزير الدفاع سايكاس يتحدث عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح مع بقاء الجيش في المنطقة الأمنية حتى الخط الأصفر. هنا نتحدث طبعا عن تفصيل ما يتم إعلانه من وقف إطلاق النار وإعلان المبادئ هذا حسب ما سماه كاتس. لكن المناطق التجريبية التي قالت الولايات المتحدة أنها يعني تعد هذه الوثيقة بإنشائها، يعني ما جدية وإن صح التعبير عملية هذه الخطة إن كانت قابلة للتطبيق وفق الواقع الحالي في لبنان؟
1: نحن لا نعرف كثيرا عن هذه المنطقة التجريبية، والخطة ربما بالنظر إليها بطريقة منعزلة يكون هذا حل منطقي من خلال تقوية الحكومة اللبنانية، وهذا يجعل الإسرائيليين ينسحبون بأن هناك ضمان لأمنهم. نعم، هناك تركيز على التحديات القائمة حاليا، وحاليا يصعب تنفيذ هذه الفكرة، وهي شيء قد يحدث ربما بنهاية العام بدلا من أن يكون في الأيام القليلة القادمة، ولكن الإطار بشكل أساسي هو منطقي في هذه الحالة.
0: طيب أختم عباس أصلاني بالعودة إلى المشهد الإجمالي من المفاوضات والسؤال طبعا عما ستستغرقه إيران في الرد على الملاحظات الأمريكية، ولأي مدى يأخذ هذا الوقت يأخذ بالاعتبار التصريحات الأمريكية عن قرب التوصل فعليا كما قال الرئيس الأمريكي للاتفاق.
1: تبادل الرسائل وحتى الوساطة كانت عملية مستمرة، وليس أن الجميع ينتظر الرد هنا أو هناك، لأن هناك قضايا أخرى تحدث بالتزامن ويتم علاجها. على سبيل المثال إطلاق أو الإفراج عن الأموال الإيرانية أو وقف الحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، وهناك قضايا أخرى يتم السعي فيها بالتزامن. وإيران أيضا تسير في هذا المجال، وهي تقدم الرسائل وتقدم المقترحات وتتلقى المقترحات من الجانب الأمريكي.
0: عباس أصلاني شكرا جزيلا لك من طهران، ريتشارد وايتس أيضا شكرا جزيلا لك، شكرا لكما. نتابع هذا التقرير إذن، حيث قالت الخارجية الكويتية أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أدى لوفاة شخص وإصابة آخرين ووقوع أضرار في منشأة حيوية بينها بعثات دبلوماسية. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شهدت دول الخليج العربية سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية وسط اتهامات لإيران بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
2: بداية الهجمات المسجلة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار كانت في 10 من أبريل/نيسان الماضي. يومها اتهمت الخارجية الكويتية إيران وحلفائها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية داخل البلاد. وبعد أقل من شهر، أي في 4 مايو الماضي، تعرضت منطقة الصناعات البترولية في الفجيرة بالإمارات لهجوم أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى المنشآت وإصابة 3 عمال بجروح، وصدرت إدانة رسمية إماراتية لهذا الهجوم. أما في 17 مايو فقد استهدفت مسيرات محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة الإماراتية، وأعلن حينها عن إسقاط مسيرتين، بينما أصابت مسيرة ثالثة مولدا كهربائيا خارج النطاق التشغيلي للمحطة دون تسجيل أي تأثيرات إشعاعية. وفي الثاني من يونيو حزيران أعلنت القوات الأمريكية أن صاروخين كانا متجهين نحو الكويت أسقطا في الجو، وتم اعتراض 3 صواريخ باليستية أخرى فوق أجواء البحرين. أما أخطر الهجمات فكانت تلك التي استهدفت في 3 يونيو دولة الكويت، وتحديداً مبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي الذي تعرض لهجوم أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالمبنى. في حين أعلنت البحرين في اليوم نفسه أنها اعترضت 3 صواريخ باليستية كانت متجهة نحو أهداف داخل البلاد، بالإضافة إلى إسقاط عدد من المسيرات الهجومية.
3: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. في آخر التطورات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية وتفكيك هذه الجهات ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يحد من صلاحية الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران. ونقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن القرار غير دستوري وأنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في اتصال تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. وفي قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 9 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. الآن إلى مراسلينا، نبدأ من بيروت مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أرحب بكما. أبدأ معك إيهاب العقدي، كيف تبدو الأمور بعد هذا الإعلان عن مناطق تجريبية في ضوء وقف إطلاق نار؟
4: لبنان الرسمي يريد وقفا تاما لإطلاق النار. كان مصدر في الرئاسة اللبنانية أشار للجزيرة خلال الأيام الماضية إلى أن المناطق التجريبية لا يمكن أن تتم إلا بعد وقف تام لإطلاق النار، وأن الجيش لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بأي أعمال في منطقة الجنوب من دون وقف تام لإطلاق النار. هذا البيان لأول مرة يحدد منطقة نزع سلاح حزب الله أو ما سماه الجهات المسلحة غير الشرعية، في إشارة إلى الحزب نفسه، وهي منطقة جنوب الليطاني. أي أن قرار نزع السلاح لم يشر بشكل مباشر إلى نزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية. هذا البيان الذي ترى فيها السلطة السياسية عمليا استجابة لبعض مطالبها لا يحدد عمليا كذلك مسارا زمنيا لكيفية تنفيذه، وهو ما يضع الأمور في إطار عام دون الخوض في تفاصيل إضافية مثل الإجراءات المرتبطة بنشر الجيش اللبناني، المناطق التجريبية أين تقع، كيف يمكن أن تنفذ، من هي الجهة التي ستشرف على هذا الأمر. سبق للبنان أن كان طالب بقوات دولية أيضا تسعى إلى مراقبة الوضع في جنوب لبنان، من بينها قوات دولية يريد لبنان أن تكون قوات دولية وأيضا من الأمم المتحدة من خلال مراقبين، وهذا ما كان تحدث فيه الأمين العام للأمم المتحدة خلال الساعات 24 الماضية، فأشار إلى إمكانية نشر مراقبين غير مسلحين مع قوات محدودة من كتائب محددة من دول مختلفة لحماية هؤلاء. وبالتالي فإن هذا المسار هو المسار الذي بات يتحدث عنه الطرف اللبناني، وأيضا من خلاله تريد السلطة السياسية اللبنانية لفرض رؤيتها على مسار المفاوضات التي لا تريده متأثرا بالمسار الإيراني الأمريكي. حزب الله عمليا يرفض هذا المسار ويرى بأن إسرائيل يجب أن توقف اعتداءاتها، لا حزب الله كما جاء في نص الإعلان. وأيضا حزب الله يرى بأن على إسرائيل وقف كامل اعتداءاتها، وبالتالي حزب الله قلق من العودة إلى ما قبل 2 آذار مارس الماضي، أي تاريخ بدء العمليات العسكرية، وهو ما كان أشار إليه لأن هذه الفترة التي سبقت 2 آذار هي فترة 15 شهرا تلقى فيها حزب الله ضربات عسكرية من جانب إسرائيل ولم يرد على هذه الاعتداءات، لكنه منذ 2 آذار مارس أعلن بشكل واضح أنه لا يرغب العودة إلى هذه المرحلة، وبالتالي على إسرائيل وقف إطلاق النار، أي أنه يلقي المسؤولية على إسرائيل خلال الفترات الماضية. حزب الله كذلك وافق خلال فترة 48 ساعة الماضية على خفض التصعيد من الجانبين بعد الاتصال الأمريكي مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وتأكيد إسرائيل بأنها لن تقوم بضرب الضاحية بعد عدم قيام حزب الله بضربات باتجاه شمال إسرائيل.
3: كما أسلفت سابقا هناك بعض التفاصيل،
4: في كثير من تفاصيلها
3: بعض التفاصيل غير واضحة حتى اللحظة، ويتم التساؤل بخصوصها تحديدا ما يتعلق بالمناطق التجريبية. ما هي هذه المناطق؟ هل تم تحديدها؟ ما إذا كانت القوات الإسرائيلية متمركزة فيها، هل ستنسحب منها وما إلى ذلك؟ وأيضا ما يتعلق بالسقف الزمني لتطبيق هذا الاتفاق، هل هذه أمور واضحة؟
4: النص المعلن حتى الآن هو نص غير واضح المعالم بالنسبة لهذه التفاصيل، لكن هذه الأمور كانت تبحث في المجالس المغلقة. كان أشار مصدر رسمي لبناني للجزيرة خلال الأيام الماضية إلى هذه النقطة بالتحديد، أي المناطق التجريبية. الواضح أن هذا الاتفاق يحدد عمليا مناطق جنوب الليطاني كجزء من هذا الاتفاق لنزع سلاح حزب الله، وبالتالي قد تكون هذه المناطق التجريبية في منطقة جنوب الليطاني التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من احتلالها.
3: طيب هل سجلت في المقابل وباختصار إيهاب إذا تكرمت، هل سجلت أي خروقات بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟ هل سجل أي شيء على المستوى الميداني؟
4: المسألة تحتاج إلى مراقبة حثيثة خلال هذه الساعات المقبلة، لكن سجل غارتين لمسيرتين، لكن في مقابل ما جرى خلال الساعات 24 الماضية هذا خفض للتصعيد، ولكن الأمر يحتاج إلى معاينة دقيقة لما يمكن أن تقوم به إسرائيل وما يمكن أن يقوم به حزب الله من عمليات، لذلك فإن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت لمراقبتها وتحديد مسار ومآلات الأمور من الجانبين، أي الجانب الإسرائيلي ومن جانب حزب الله أيضا.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة معنا من رام الله، هل من تفاصيل نشرت أو رشحت من الجانب الإسرائيلي تتعلق بتفاصيل أكثر لهذا الاتفاق، وأيضا ماذا رصدتم في إطار ردود الفعل إسرائيليا عليه؟
5: حسب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان قبل قليل تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مشروط بإبعاد عناصر حزب الله من كل المنطقة الممتدة من جنوبي الليطاني حتى الحدود، ويضيف بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في كل المنطقة التي تمتد حتى الخط الأصفر أو ما يسميه الإسرائيليون بالحدود الآمنة، حدود الأمنية لهم في داخل لبنان، وهذا يشمل أيضا منطقة البوفور والشقيف، ولن تكون هناك عودة للسكان إلى هذه المناطق في هذه المرحلة. كاتس في بيانه يضيف بأن الهدف من وراء كل هذا الاتفاق هو نزع سلاح حزب الله في كل لبنان وليس فقط في جنوبه، وأن إسرائيل بتعهد أمريكي تملك حرية الحركة في حال رصدت أي مخاطر حتى لو شمل ذلك بيروت. هذا وفق ما يقوله إسرائيل كاتس قبل قليل، والذي طالب المعارضة الإسرائيلية بالاعتذار للحكومة التي قادت إلى هذا الاتفاق الذي قال بأنه لم يكن له مثيل منذ 50 عاما وأنه سيضمن الأمن لعشرات السنين القادمة. لكن واضح من تصريحات المسؤول الإسرائيلي وحول هذا الاتفاق بأن إسرائيل تريد فعلا أن يكون لها حزام أمني في داخل الأراضي اللبنانية تسيطر عليه لفترة طويلة، وهو ما كان يوصف بمسألة الخط الأصفر أو الحدود الأمنية. لكن الأبرز يبقى بما قاله كاتس، هو بأن هذا وقف إطلاق النار مشروط بإبعاد عناصر حزب الله إلى المناطق الشمالية الليطاني، وأن الهدف النهائي هو نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، والجيش الإسرائيلي سيكون في كل المنطقة الواقعة من الحدود حتى الخط الأصفر حسب تعبيره. هذا الاتفاق الأولي أو اتفاق الإطار الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة كما يوصف، بطبيعة الحال واجه ردود فعل مختلفة. هناك وزير وهو إيتمار بن غفير داخل الحكومة الإسرائيلية سارع إلى القول بأن هذا كان خطأ فادحا، واتهم من وصفهم بالمستشارين السيئين لدى رئيس الوزراء الذين يجروه إلى مثل هذا الاتفاق. المعارضة من ناحيتها أيضا غير راضية عن هذا الاتفاق، وترى بأن نتنياهو لم يحقق الهدف الذي من أجله انطلقت هذه الحرب، وهو نزع سلاح حزب الله في هذه المرحلة. لكن واضح أن ما بدأ يرشح حول الاتفاق سواء من محاولات الحكومة الإسرائيلية إظهاري وكأنه يأتي لتحقيق كل أهدافها التي لم تحققها حتى الآن سياسيا، تحقيقها سياسيا بعد أن عجزت عن تحقيقها عسكريا، فإن ما قاله إسرائيل كاتس حول الاتفاق نفسه يضع علامات سؤال كبيرة، وكأن إسرائيل تريد اتفاق وقف إطلاق نار من طرف واحد فقط.
3: يطرح أيضا الكثير من التساؤلات حول تطبيقه والآليات التي ستعتمد وشكل المعادلة، ما إذا كان سيتغير فعليا على الأرض، ما الذي سيتغير إذن؟ إذا كانت هذه هي الشروط الإسرائيلية، ما الذي سيتغير فعليا على الأرض في لبنان؟
5: هو تثبيت للواقع الذي خلقته الحرب الإسرائيلية في لبنان، لأنه إذا كان كاتس صادقا فيما يقول معنى ذلك أن إسرائيل ستبقى تحتل كل المنطقة الواقعة حتى الليطاني، لكن بشكل فعلي ومباشر كل المنطقة التي تسميها الخط الأصفر، وهذا الخط لم تحدده إسرائيل، وهو قال بأن الجيش سيبقى في هذه المنطقة التي دمروا فيها أكثر من 50 قرية سحقوها سحق ودمروا مناطق أخرى، يريدها أن تبقى خالية تماما ولا عودة للسكان إليها، وتمتد وتشمل أيضا منطقة البوفور أو الشقيف الواقع شمالي الليطاني عند المنحنى أو المعرج في مجرى الليطاني في القطاع الشرقي. ومعروف أنه عند إعلان وقف إطلاق النار الأول في 16 من الشهر أبريل الماضي، كانت إسرائيل قد قامت في نفس اليوم بعملية إنزال على تلال تمتد شمالي منطقة جبل الشيخ على الحدود بين سوريا ولبنان. وبعدها تسربت معلومات عن أن الجيش الإسرائيلي تحدث عن حدود أمنية جديدة لإسرائيل تشمل هذه المنطقة، بالإضافة وتشمل سلسلة جبال كريستوباني بعمق نحو 12 كيلومترا، وتشمل أيضا نحو 400 كيلومتر مربع داخل الأراضي السورية شرقي خط وقف إطلاق النار، بالإضافة بطبيعة الحال لنحو 60% وأكثر من مساحة قطاع غزة. وعن الضفة الغربية الكل يعلم بأن إسرائيل تسيطر على أو المستوطنين على أكثر من 80% منها، بمعنى سريعا أن خطة وليد إسرائيل الكبرى هي التي قيد التنفيذ
3: في البعد الميداني. وسريعا، هل تم تسجيل أي عمليات على المستوى العسكري الإسرائيلي في هذه المناطق التي تحتلها إسرائيل وتبسط عليها سيطرتها حتى اللحظة تحديدا بعد الإعلان عن هذا الاتفاق؟
5: في ساعات الصباح الباكر كان هناك دوي لصافرات الإنذار في منطقتين في منطقة زرعيت بالجليل الغربي، وتبين أنه تشخيص خاطئ، لكن كان هناك دوي لصافرات الإنذار في منطقة كفاريوفال في الجليل الأعلى وإصبع الجليل، وقال الجيش أنه اعترض جسما مشبوها كان يحلق في الأجواء. بعد ذلك لم تحصل أي تطورات على هذا الصعيد، لكن داخل المناطق اللبنانية الجيش الإسرائيلي يواصل وفق مصادره وفق ما يعلن عملياته العسكرية بأشكالها المختلفة حتى هذه الساعة. من الصعب الحديث عن وجود وقف لإطلاق النار، والإسرائيليون لا يرون أن اتفاق وقف إطلاق النار يتحدث عن انسحاب أو تخفيف قواتهم في داخل الأراضي اللبنانية.
3: شكرا جزيلا لك الزميل وليد العمري. وبالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تتعرض مدن وبلدات ومناطق عدة جنوب لبنان لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي بشكل متواصل. فقد تعرضت مدينة صور خلال الأيام الماضية لسلسلة غارات إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط ضحايا ودمار واسع في أحياء المدينة. مراسل الجزيرة جوني تانيوس رصد جانبا من الدمار هناك.

0: بنتيجة هذه الاستهدافات. هذا أحد الشوارع الرئيسية في مدينة صور معروف باسم شارع أبو ديب. استهدفت المقاتلات الحربية مجموعة من المباني السكنية. الصورة تتحدث عن نفسها لناحية حجم الدمار وحجم الركام الذي تركته الغارات الإسرائيلية هنا. وهنا استشهد أحد الأشخاص بنتيجة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وجرح العشرات. هذا الشارع هو شارع حيوي، فيه الكثير من المحال التجارية، من المطاعم، من المؤسسات التجارية، بالإضافة إلى المباني السكنية، حتى أن المباني التي لم تتدمر تضررت على نحو كبير وتهدمت بعض جدرانها كما نلاحظ هنا في مدينة صور. وأيضا في الناحية الأخرى، الناحية المقابلة في هذا الشارع، هناك غارات أخرى قد وقعت. سننتقل بالمشهد سويا إلى الناحية الأخرى من الشارع إلى الجهة المقابلة، حيث أيضا الدمار كبير. هناك بعض الأعمال والتصليحات التي يقوم بها مواطنون، ولكن على نحو ضيق جدا. الواقع الأمني في مدينة صور يبقى معقدا على نحو كبير، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي كان طالب مرتين بإخلاء مدينة صور بشكل كامل، إخلاء غالبية أحيائها، ونفذ سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة كمنطقة البص، وأيضا على مناطق قريبة من المدينة، من عمق المدينة، كمنطقة الرشيدية ومنطقة الحوش التي تشكل امتدادا لمدينة صور. ومدينة صور هي من أهم وأكبر وأعرق المدن اللبنانية هنا في منطقة الجنوب، وما تشهده طبعا يعكس الكثير من الدلالات بشأن النهج العدواني والعنفي، وهو نهج إسرائيلي باتجاه لبنان. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
1: الآن معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. معنا أيضا من القدس الدكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكما. أبدأ معك دكتور عماد سلامة، هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق الذي أعلن، وإن كان اتفاقا مبدئيا، خرق أو إنجاز، أم أنه تثبيت للواقع الذي فرضه الاحتلال في لبنان؟
2: أفضل ما يمكن تسمية هذا الاتفاق هو يعني إعلان نوايا ووضع المفاوضات والعلاقة بين لبنان وإسرائيل على خطط تجريبية، وهو ما أعلنه هذا الاتفاق بأنه سيكون يعني يعتمد ما يسمى زونز أو بايلوت زونز، وهو يعني خطط تجريبية أو مناطق تجريبية على أساسها يبنى نوايا يعني، ونرى ما إذا كان حزب الله مثلا يلتزم بما مضى عليها الجانب اللبناني، وبحيث أنه يلتزم بوقف إطلاق النار، وبالمقابل تلتزم إسرائيل. فهو سيحاول أن يكون نوع من تخفيض التصعيد. ممكن أن يكون أيضا هذا الاتفاق يهدف إلى تدعيم الموقف الأمريكي في مفاوضاته مع أمريكا، وبالتالي تقطيع الوقت حتى يعني توضح الصورة بين أمريكا وإيران في الموضوع التفاوضي. هو أيضا يعني بمعنى يحاول قدر الإمكان أن يبني للدبلوماسية الأمريكية طريق، لأن يعني أي سقوط لهذه المفاوضات يعني حقيقة على الأرض هزيمة للدبلوماسية الأمريكية، وهي لا تريد ذلك. لذلك هناك من الواضح يعني أن أمريكا تحاول وضع بعض الضغوط على الجانب الإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار. على
1: قد يتساءل البعض عن أي ضغوط تتحدث دكتور عماد سلامة. قبل قليل خرج وزير الدفاع الإسرائيلي ببعض التصريحات، بالأحرى ببيان يحدد فيه طبيعة المرحلة القادمة في لبنان وطبيعة المرحلة التجريبية. لا انسحابات، الجيش الإسرائيلي سيبقى متواجدا. يعني كل ذلك كيف قرأته، وإلى أي مدى يتماهى مع ما ذكرت؟
2: يعني تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الحد من الاندفاع الإسرائيلي، لأن إسرائيل يعني مندفعة في هذا الموضوع، تجد أن نفسها في قوة عسكرية وتحاول أن تضرب العمق اللبناني وحتى الضاحية الجنوبية، تريد أن تقدم المزيد من الأراضي. فهذا لا يتناسب مع السياسة الأمريكية، وخاصة في موضوع المفاوضات مع إيران، فهي لا تريد في هذه اللحظة أن تكون هناك

0: عوائق لهذا الاتفاق. لذلك أعتقد أنها تعطي تطمينات لإسرائيل والجانب اللبناني، وتحاول يعني لجم الاندفاع الإسرائيلي، ووضع حزب الله بنفس الوقت المسؤول الأول والأخير عن وقف إطلاق النار. لذلك يعني كل هذا ما صدر عن وزارة
1: طيب
0: الخارجية يحمل المسؤولية لحزب الله، فإذا التزم حزب
1: سنعود
0: الله
1: لموضوع
0: تلتزم إسرائيل.
1: سنعود لموضوع حزب الله، ولكن نشرك دكتور محمد هلس فيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلية في أعقاب هذا الإعلان. هناك ردود فعل غاضبة، إيتمار بن كفير على سبيل المثال يصف هذا الاتفاق المبدئي بالخطأ الفادح، وأنتم تابعتم بالتأكيد المزيد من ردود الفعل الإسرائيلية هذه. مدى تأثير هذه الردود في المرحلة المقبلة على أي مسار لتطبيق هذا الاتفاق؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة
1: أهلا.
2: المشاهدين. متوقع مثل هذه الردود في سياق حالة التجاذب والاستقطاب الداخلي الإسرائيلي، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أن إسرائيل تقترب من موعد الانتخابات. ثم لا ننسى بأنه يؤخذ على نتنياهو وحكومته أنهم لم يستطيعوا تحقيق الهدف النهائي، وهو نزع سلاح الحزب. لكن دعينا يعني نقف عندما يجري. إسرائيل الرسمية اليوم تحاول أن تسوق هذا الاتفاق على أنه ترجمة لموازين القوى على طاولة المفاوضات، وهو محاولة لترجمة الإنجازات العسكرية إلى إنجازات سياسية أمنية تخدم إسرائيل، وهو محاولة أيضا لشرعنة هذا الذي يجري عبر يعني تبني الدولة الرسمية اللبنانية للمقاربة الإسرائيلية وللشروط الإسرائيلية. الذي جرى عمليا هو يعني مسار يخدم في نهاية المطاف الأجندة الإسرائيلية، ويضع عبء الإثبات على الدولة اللبنانية، كل اللبنانيين، وحتى يثبت لبنان حسن نواياه عليه أن يغرق في الفوضى وأن يغرق في الاقتتال الداخلي. وقصة المناطق التجريبية هي بوابة للدخول إلى هذا الاقتتال والفوضى اللبنانية، فيما إسرائيل تتمتع كما قال كاتس بحرية العمل العسكري، التواجد العسكري في كل المناطق التي احتلتها، والتدمير. هو قال صراحة إسرائيل ستستمر في التدمير. إن استطاعت إسرائيل أن تفرض هذا الأمر، هذه المقاربة، وقبل بها حزب الله تحديدا، هذا إنجاز كبير لنتنياهو. سيقول بأنه سيطر على منطقة أمنية عازلة واسعة جدا وسيسعى إلى توسيعها، هو يقول باحتفاظه بحرية العمل العسكري، هو يقول باحتفاظه بمنع اللبنانيين من العودة إلى المناطق التي هجروا منها والنازحين إلى المناطق التي هجروا منها، وبالتالي عمليا هذا انتصار على الأقل أمني يحول مع الوقت إلى انتصار سياسي يسيل إلى إنجاز بالنسبة لنتنياهو يخدمه في المقاربة الأمنية والسياسية في الداخل الإسرائيلي، وهو النموذج الغزي تماما بحذافيره وحيثياته ينقل إلى لبنان. وأعتقد بأنه إن يعني طبعا الدولة الآن جرى تطويعها وإدخالها في عباءة القبول بهذا الأمر. تذكرين الدولة اللبنانية قالت لا مفاوضات تحت وقف إطلاق النار، ثم ذهبت إلى المفاوضات تحت النار، قالت بأنه لا ترتيبات إلا بانسحاب إسرائيلي، قبلت بانسحاب تدريجي مرحل ومؤجل ومشروط بالتزام الدولة اللبنانية، وقالت بأنه يعني لا مفاوضات ولا ترتيب إلا بعودة النازحين، وقبلت بإبقاء النازحين خارج بلداتهم وقراهم، وقبلت بفكرة أن لإسرائيل حرية العمل العسكري. إذن يعني هذا انتصار وإنجاز شرع عبر قبول الدولة الرسمية به، ونتنياهو بالتأكيد مع الأصوات المنتقدة سيسوقه كإنجاز له.
1: دكتور عماد سلامة، هذا الاتفاق بحسب المراقبين يعني يتعرض للكثير من التحديات حتى قبل أن يولد، والعقبات على سبيل المثال تحميل حزب الله المسؤولية الكاملة عن المرحلة الماضية، المسؤولية باتجاه أي خروقات أو عمليات تجاه إسرائيل، بالتالي ردود فعل حزب الله متوقعة فيما يتعلق بهذا البيان، خصوصا أن هذا الحزب يرفض في الأساس عملية التفاوض اللبنانية الإسرائيلية. قراءتكم في هذا الملف؟
0: نعم، أنا أتوقع أن يلتزم جزئيا حزب الله بوقف إطلاق النار على الأقل كإبداء لحسن نواياه تجاه أن يكون هذا الوقف وقف شامل، وأن لا يتكون متعارضا أو مصادم يعني صداميا مع الدولة اللبنانية. إلا أنه سينتقده، يعني سينتقد كل ما صدر عن الجانب اللبناني أو عن هذه الاتفاقية، ويقول أن هذه الاتفاقية اتفاقية لا غير مكتملة ولا تطرح انسحاب يعني جدولة الانسحاب الإسرائيلي، ولا أي ضمانات يعني مكتوبة على الأرض سوى أنها تحمل حزب الله المسؤولية الوحيدة، بينما تغض النظر عن الوجود الإسرائيلي والاحتلال، وخاصة ما ذكر منه في المناطق الصفراء وحرية الحركة. فهو سيكون غير مؤيد لهذه الاتفاق، ولكنه أعتقد سيحاول الالتزام، ويحاول بنفس الوقت إعادة النازحين إلى المناطق التي هجروا منها، لأن عودة النازحين أيضا إلى المناطق خارج، حتى ولو كانت خارج المناطق الصفراء، تعد إلى حد ما إعادة تموضع لحزب الله بشكل ما أو بآخر، أو على الأقل بيئته في هذه المناطق، وهو بحاجة لهذه العودة. أيضا يعني حزب الله من خلال هذا الاتفاق يمهد إلى حد ما إلى اتفاق إيراني أمريكي، فهو يعني يحاول أن لا يكون أيضا سبب ب يعني فرط، او يكون يعني إعاقة للاتفاق الإيراني الأمريكي. لذلك هو يعني اليوم يحاول تقطيع الوقت ايضا، وإعادة تموضعه، وإعادة رص صفوفه. كما هو يلحظ ايضا من هذا الاتفاق انه يعني لم يكن بشكل كبير واضح بموضوع وجود المقاومة على كامل الأراضي اللبنانية، وإن كان يعني بعض يعني الطروحات الإسرائيلية تقول ذلك. لذلك ما يزال عنده نوع من حرية الحركة، ما يزال هو المفاوض الأول والأساسي على الطاولة، ولو كان غير موجود، ولو كان ينتقد هذه المفاوضات، هو يريد أن يرى ماذا يمكن أن تأتي هذه المفاوضات. وبكل تأكيد هو اليوم يريد إلى حد ما تخفيض حدة التصعيد وترتيب
1: نعم
0: مواقعه، وهو أيضا اليوم يجد نفسه لأول مرة يعني منذ الحرب السورية مؤيد شعبيا على صعيد واسع في كل الدول العربية. فهو أعاد كل هذه المفهوم يعني مفهوم المقاومة، وغير كل ما كان يعني ينتقد عليه في دخوله في صراعات مع دول عربية أو شعوب عربية أخرى. لذلك هو أيضا يعني أعتقد أن حزب الله اليوم في موقع أقوى على الأقل يعني في الوجدان الشعبي العربي، لأنه هو الوحيد الذي يقاوم هذه الهيمنة الإسرائيلية على الدول العربية،
1: نعم
0: وأيضا يحاول من تخفيف
1: طيب
0: الهجمة الإسرائيلية التي تعني العديد من الدول
1: ولكن
0: العربية.
1: ماذا عن
0: فلذلك
1: الضمانات؟
0: يعني
1: دكتور محمد هلا سأنتقل إليك، ما الذي يمكن أن يضمن أن تلتزم إسرائيل ببنود وشروط هذا الاتفاق المبدئي في ضوء التصريحات الأخيرة التي صدرت قبل قليل لوزير دفاع كاتس؟
2: في الموروث الشعبي العربي يقال أن المتغطي بالضمانات الأمريكية عريان، وهذا ثبت عمليا في غزة، ثبت في سوريا، ثبت في الضفة الغربية، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه المسارات ومحاولات الضغط على الأطراف العربية أو الفلسطينية التي تقاتلها إسرائيل وطمأنتها كلاميا إلى أن تشرعن سلوك إسرائيل. إسرائيل أو الولايات المتحدة نفسها التي تسكت عن انتهاكات إسرائيل، وهي الضامن والراعي الرسمي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشرعن سلوك إسرائيل ولا تأتي بأي انتقاد لكل الانتهاكات اليومية التي تقوم بها إسرائيل، وليس فقط في الجانب العسكري إنما في الجانب الإنساني الحياتي اليوم، منع إسرائيل من إدخال المساعدات ولوازم الحياة لتنقل غزة من الكارثة التي أنتجتها الحرب إلى يعني التخفيف على معاناة ومصائب الناس. ولذلك ما سيجري في لبنان فيما يتعلق بالضمانات الأمريكية أو التعويل على الضمانات الأمريكية هو تجربة المجرب في غزة، لا يمكن التعويل على هذا الأمر. في الضفة الغربية أيضا الولايات المتحدة تقول بأنها ضد الضم، لكن عمليا إسرائيل تقوم بقضم الأرض يوميا وتقوم بفرضه أمرا واقعا وتنتظر اللحظة الفاصلة لإعلانه بشكل رسمي. في لبنان الصورة تماما مطابقة، حينما يخرج وزير أو سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ويقول بأن هذا الاتفاق الهدف منه منع حزب الله من استمرار إطلاق النار وقتل الإسرائيليين وإخراجه من المنطقة وعدم تدخل إيران، هذا تبني عملي كامل للرواية الإسرائيلية والمقاربة الإسرائيلية والتغطية عليها. لم نكن لدى الولايات المتحدة قبل وقف إطلاق النار هذا مشكلة مع السلوك الإسرائيلي، اليوم هي أرادت من هذا المسار أن تحمل الدولة اللبنانية الرسمية هذا الاتفاق بشكل رسمي، أن توقعها عليه، أن تحملها عبء الإثبات فيه، ولا مشكلة أيضا لدى الولايات المتحدة في أن تدخل الدولة اللبنانية كما إسرائيل في صراع داخلي مع الحزب وليطل هذا المسار، ليأخذ وقته الكافي، طالما بأن الولايات المتحدة تسكت على السلوك الإسرائيلي، تشرعنه لتثبت إسرائيل أمرا واقعا، ولن يكون مشكلة لدى الطرف الأمريكي الذي يتهم اللبنان الرسمي بالتقصير ويتهم حزب الله بأنه هو السبب. إذا هذا تماهي مطلق،
1: نعم.
2: إسرائيل تستخدم الولايات المتحدة في خلق الشرعية والمظلة لسلوكها، وطالما بأن الولايات المتحدة مع إسرائيل ومع روايات إسرائيل، إذا يعني سيستمر القتل الإسرائيلي وسيستمر فرض الحقائق طالما سلم بها الطرف الآخر.
1: دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. الآن إلى تطورات الملف الإيراني، حيث مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يحد من صلاحية الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران، وهو القرار الذي وصفه مسؤول بالبيت الأبيض بأنه غير دستوري ولن يؤثر على الأوضاع على الأرض. في المقابل نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. للمتابعة معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. تصريحات وزير الخارجية الإيراني تعكس نوعا من الإيجابية، الاتصالات لم تنقطع وإن كانت لم تحرز أي تقدم، ماذا في التفاصيل عدنان؟
3: نعم ازدهار، هذا ما تتحدث عنه طهران منذ أيام، الرسائل لم تنقطع وطهران تحضر ردها على الملاحظات الأمريكية، بل إن البعض يذهب أبعد من ذلك بأن طهران حضرت ردها ولكنها لم ترسله بعد، ولكن ما زالت طهران تتحدث في المحددات ذاتها ازدهار، خصوصا عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان، عندما نتحدث عما تريده بشأن مضيق هرمز وعما تريده بشأن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بالأمس بوضوح مركزا على ملف لبنان بأن وقف إطلاق النار هناك ضرورة أساسية، وبأن وقف إطلاق النار هناك يوضع في سلة وقف الحرب الذي تسعى له طهران من خلال هذه المحادثات الدبلوماسية. إذا نحن نتحدث عن تحضير الرد الإيراني، لكن هناك تأكيد على أن الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم التي يتم العمل عليها غير جاهزة بعد، وبأن طهران ربما ترد على المطالب الأمريكية أو على الملاحظات الأمريكية بملاحظات مضادة. مصدر إيراني كان تحدث في وقت سابق عن أن طهران تتعامل مع فكرة المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم دون التعويل على نتائج حتمية ازدهار، وبأن سيناريو عدم الوصول إلى الاتفاق هو سيناريو وارد، وهو ما تحدث عنه أيضا عراقجي أمس في تصريحاته لوكالة تسنيم بالأمس. طهران تشدد على أن هذه المفاوضات تأتي لتحقيق مكاسب حقيقية بالنسبة لإيران، تحقق مصالح الشعب الإيراني، وبالتالي تقول طهران بأنها لن تتنازل عما تصفه بالخطوط الحمر، سواء عندما نتحدث عن مضيق هرمز ومطلبها بإدارة المضيق وتحديد المسارات ودورها في فرض رسوم، هي عمليا عنونت برسوم ملاحية ورسوم تأمين وللأضرار البيئية، وأيضا منع السفن المعادية، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تقول طهران بأنه لا تنازل عن هذا البند، وبأنه ينبغي أن يتم الإفراج عن كل الأصول الإيرانية المجمدة هذا دون قيد أو شرط. لكن التفاؤل هنا يأتي بالحديث عن توافق على الخطوط العريضة، سواء فيما يتعلق بالمضيق، سواء فيما يتعلق بالأصول المجمدة. مثلا عندما نتحدث عن الأصول الإيرانية المجمدة، يتم الحديث عن توافق على الإفراج عن 12 مليار دولار بعد انتهاء مدة 60 يوم في حال تم التوقيع على مذكرة التفاهم. ولكن الخلافات هي تفصيلية بشأن آلية الإفراج عن هذه الأصول المالية، وربما يكون هناك أيضا بعض الحديث المتعلق بإدارة مضيق هرمز والتفاصيل الدقيقة المرتبطة بهذا البند. لكن طهران تقول بالمجمل بأن الأمر مرهون بأن تكون الأمور خطوة بخطوة، لن تذهب عمليا طهران لأي خطوة قبل أن تنفذ واشنطن الخطوات المطلوبة منها. إذا ما أشرنا مثلا إلى قضية الحصار على الموانئ الإيرانية، فبالتالي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية سيقابله فتح مضيق هرمز، لكن وفق المحددات التي تتحدث عنها طهران. ازدهار، إذا كل هذا الحديث وهذا التفاؤل والحديث عن عدم انقطاع الرسائل المتبادلة والمفاوضات المتبادلة، تشدد طهران في كل تصريحاتها على الأقل خلال اليومين الماضيين بأن وقف إطلاق النار في لبنان هو محدد أساسي في هذه الخطوة وفي هذه المرحلة. بمعنى إما أن يكون هناك وقف إطلاق نار يذهب بالجميع نحو مزيد من المفاوضات تفضي إلى توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، أو أن يعود ذلك بالجميع عمليا إلى مربع الحرب، وهو ما أيضا تحدث عنه وزير الخارجية عباس عراقجي في تصريحاته بالأمس لوكالة تسنيم، عندما قال بأن استهداف بيروت سيعني عودة إيران ودخولها بشكل مباشر إلى الحرب.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية أيضا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموقف مع طهران يتطور وأنها وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلقت الملاحظات الأمريكية وبحثها مجلس الأمن القومي قبل رفع مقترحاته الجديدة المرتبطة بمذكرة التفاهم مع واشنطن إلى المرشد الأعلى. المزيد من التفاصيل في تقرير فرح الزمن شوقي، نتابع.
4: بعد توقف وجيز لعملية تبادل الرسائل والمقترحات، عاد الحديث عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المحتملة إلى الواجهة. يؤشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لنيويورك بوست إلى السبب. لم يخفي انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما وصفه بصراعه المستمر مع لبنان. تهديدات نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية وبيروت جعلت طهران تهدد بتعليق تبادل الرسائل مع واشنطن باعتبار أنه خرق لوقف إطلاق النار. يتحدث ترامب عن تطور في موقف طهران وموافقتها على عدم امتلاك سلاح نووي. هو مكسب كبير بحسب وصفه، لكنه يتطلب خطوات حقيقية عملية. خطوات يؤشر وزير الخارجية الأمريكي إلى صعوبتها رغم حديثه عن تقدم مع طهران أيضاً. فأي تسوية نووية تتطلب وقتاً بسبب تعقيدات الجوانب التقنية لهذا الملف، الذي توقع روبيو أن تفاوض طهران حول بعض جوانبه. تشير الإدارة الأمريكية إلى مقترحاتها في المسودات المتبادلة، ففتح إيران لمضيق هرمز سيقابله رفع للحصار البحري، أما تخفيف العقوبات فسيكون مشروطاً بما تقدمه إيران بالمقابل. الإفراج عن الأرصدة المجمدة سيكون مقابل الاستجابة للمطالب الأمريكية. كل ما سبق يوضع ضمن العقد التي تعطل التفاهم وفقاً للرؤية الإيرانية. تجدد إيران حديثها عن شرط وقف الحرب على الجبهات كافة. ونقلت وكالة فارس أن طهران أبلغت واشنطن رسالة واضحة بشأن لبنان. زاد حديث إيران عن المكاسب والضمانات التي يبدو أنها عقد تقف في وجه التفاهم أيضاً. تحاول طهران إدخال الوسطاء في هذه المعادلة فتصر على رفع العقوبات والحصول على أرصدتها المجمدة. يقول أحد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للوفد المفاوض الإيراني إن طهران تصر على الإفراج عن 12 مليار دولار فور التوصل للاتفاق وتسليمها للإيرانيين، وإلا ستنسحب من التفاهم. ما زالت العقد تكمن في أسئلة ماذا ومتى وكيف سترفع العقوبات. تراوح الإجابات مكانها في زاوية إيرانية تصر على مكتسبات حقيقية سريعة تثبت حسن النية الأمريكية، وفي زاوية أمريكية تصر على تقديم المكتسبات تدريجياً مقابل التزامات نووية إيرانية. قررت إيران أيضاً الدخول إلى دائرة النار لتؤكد أن اليد لا تزال على الزناد، لكنها ما زالت تحت سقف المناوشات والضربة مقابل الضربة. هنا تختلف الروايات بين تلك الأمريكية التي تتحدث عن دفاع عن النفس وسفن تحاول خرق الحصار البحري على إيران، وأخرى إيرانية تتحدث عن رد على استهدافات أمريكية لمواقع إيرانية.
1: الآن معنا من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران. معنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أرحب بكما، وأبدأ معك سيد أدولفو فرانكو. ما هي أبرز الرسائل الأمريكية في هذه المرحلة التي يمكن أن يطلق عليها مرحلة تبادل الرسائل بين الطرف الأمريكي والإيراني؟ ما هي الرسائل الأمريكية إذن في هذه المرحلة؟
5: شكرا للاستضافة. أعتقد أن الرسائل واضحة تماما، وهي تقدم إلى إيران طوال الوقت، وأحيانا أشعر أننا نكرر ما نقول، لأن الرسالة الأمريكية كانت متسقة وثابتة، وهي ما يلي: يجب أن يكون هناك تأكيد لبعض الأمور التي سوف يتم الاتفاق عليها، وعندما تأتي النقاشات ستكون متعلقة بالتنفيذ. وما يجب الاتفاق عليه أولا هو أن لا يكون هناك تخصيب لليورانيوم، هذا شرط أول، وثانيا إتلاف المخزون الحالي من اليورانيوم المخصب، وهو تقريبا 460 كيلوغرام. كيف نحقق هذه القضايا؟ هذا الأمر عرضة للنقاش. إن كانت الولايات المتحدة ستشارك على سبيل المثال بالتخلص من اليورانيوم المخصب مع الإيرانيين يشاركون في هذا، وأيضا الوقت الزمني إن كان 20 عاما أو أكثر من عدم التخصيب من إيران. هذه هي النقاط، ولكن إيران تنظر إلى هذا الأمر بأنه أجندة فورية بدون أي التزامات، وهذا أمر غير مقبول. إيران تركز على عرضين للحرب: إغلاق مضيق هرمز وأيضا الحصار البحري. هذان يمكن علاجهما ببساطة ويمكن التعامل معهما بسرعة من قبل الأطراف المعنية، ولكن
1: سيد أدولفو، الرئيس ترامب يقول إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، هل يعني بذلك أو يمكن فهم بأن العقبات أو الخلافات المتعلقة بالتفاصيل قد حلت وأنه تم التقارب فيما يتعلق بوجهات النظر؟
5: هذا السؤال هو لا نعلم، لأن الرئيس استخدم هذه الكلمات المتفائلة في الماضية، ولقد قال إننا اتفقنا من اتفاقية، وهو قال أن إيران تريد الاتفاقية، وقال هذا على مدى أسابيع. هو في نفسه متفائل ويريد تسوية تفاوضية، فهو بطبعه وعادته هو إنسان تفاوضي، وعندما يتحدث فهو يتحدث إلى الشعب الأمريكي عن رغباته، ولكن أحيانا ليس عما هو واقع. كان هناك أسبوع أو أسابيع من التبادلات والاشتباكات. إيران قامت بالهجوم على مطار في الكويت وهاجمت البحرين وما إلى ذلك. إذن هذا لا يعني أننا مقتربون في المفاوضات. يمكن أن تسير الأمور بسرعة وأتفهم هذا، ولكن ليس هناك أي إشارات بأننا اقتربنا من القضايا الأخرى، رغم أن القضية اللبنانية فيها بعض التقدم. ولذلك إيران تطالب بالإفراج الفوري عن الأموال، وهذا ليس أمرا وافق عليه الرئيس ترامب. على الأقل علنا لا يبدو بأننا مقتربون، وأعتقد أننا لن نقوم بتوقيع أي اتفاقية في عطلة نهاية الأسبوع هذه كما أشار الرئيس، فالطرفان متنافران كثيرا إلى الآن.
1: دكتور عماد أبشناس، التفاؤل الذي عكسته تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الذي يقابله على المستوى الإيراني؟
6: تحياتي لك يا زهر للضيف والمشاهدين الكرام. في الواقع عمليا نحن ننتظر حاليا أن تقوم الولايات المتحدة في البداية بتنفيذ تعهداتها السابقة، والسياسة الإيرانية في هذه المفاوضات هي أن خطوة بخطوة، يعني يجب على الولايات المتحدة تنفذ كل تعهد تقوم به وثم نمضي إلى مرحلة أخرى. حاليا نحن في مرحلة تفاهم الإطار، لسنا في مرحلة الاتفاق إذا ما أردنا أن نقول، يعني حتى لو تم التوقيع على تفاهم الإطار أو التفاهم على تفاهم الإطار، التوقيع على الاتفاق سوف يأخذ بين شهر وشهرين من المفاوضات، لربما حتى تمتد هذه الفترة. وعمليا قبل الدخول إلى تفاهم الإطار هناك أمور كان يجب على الولايات المتحدة أن تفعلها، لحد الآن لم تقم بتنفيذها، لهذا السبب الرد الإيراني

0: الإيراني لم يأتي على الرسالة التي أرسلتها الولايات المتحدة أو البنود التي طلبها ترامب. أنا أتصور أن الرد حتى جاهز، يعني المجلس الأعلى للأمن القومي بحثه
1: طب إذا كان الرد
0: وهو
1: جاهز
0: في يد المصدر.
1: دكتور عماد، إذا كان الرد الإيراني جاهز،
0: ولكن السبب
1: لماذا لا يتم يعني إرساله أو إيصاله إلى الطرف الأمريكي؟ أم أن الحسابات قد تغيرت الآن على المستوى الإيراني؟
0: نعم، ولكن السبب بأن هناك أمور كانت يجب على الولايات المتحدة أن تفعلها ولم تفعلها. على رأس هذه الأمور هو أن الولايات المتحدة تعهدت بضبط إسرائيل ووقف إطلاق النار في لبنان، وقف الحرب في لبنان، وانسحاب إسرائيل من لبنان. يعني هذا الأمر كان على سلم الأولويات من تعهدات الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لحد اللحظة التي نتكلم بها، على الرغم من التفاهم الذي تم بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، ولكن لم تنفذ تعهدها بوقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل. انتبهي، يعني العبارة التي تم استخدامها في التفاهم الذي تم لوقف إطلاق النار هو وقف الحرب بشكل كامل، ليس هذا ما تم التفاهم عليه بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. يعني إسرائيل تحاول
1: نعم،
0: الهروب إلى الأمام عبر القول أنني تفاهمت مع الحكومة اللبنانية. بالنسبة لإيران ما في مشكلة إن كان التفاهم مع الحكومة اللبنانية أو مع إيران، المهم هو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان. إذا ما تم هذا الموضوع، يعني تكون الولايات المتحدة نفذت تعهدها، وإلا عمليا تكون الولايات المتحدة لم تنفذ تعهدها. الولايات المتحدة أيضا تعهدت بتعليق الحصار الاقتصادي على إيران مقابل تعليق إيران ل يعني انسداد مضيق هرمز. لحد اللحظة أيضا الولايات المتحدة
1: نعم،
0: لم تنفذ هذا التعهد، والولايات المتحدة أيضا تعهدت بالإفراج عن الأموال الإيرانية، على الرغم من أنه يتم تضخيم هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع لربما بالنسبة لإيران هو موضوع ثانوي أو ثالث. الأهمية هو أولا وقف الحرب في لبنان وفي كل الجبهات، وهنا أقصد حتى وقف الاعتداءات الأمريكية على
1: يبعد
0: السفن
1: سيناريو
0: الإيرانية
1: عودة التصعيد
0: وعلى إيران.
1: يبعد سيناريو عودة التصعيد أو الحرب من جديد. وهنا أتوجه إليك أدولفو فرانكو بخصوص قرار مجلس النواب الأخير، وإلى أي مدى يمكن فعليا أن يحد من أي قرار للرئيس ترامب يتعلق بالحرب في إيران؟
2: دعيني أجيب عن هذا السؤال ببساطة. أنا مستشار سابق أساسي للجنة في الكونغرس، ولذلك هذا قانون غير دستوري. الديمقراطيون والجمهوريون، أي كلينتون وبايدن وغيرهم من الديمقراطيين، قالوا ذات الشيء. هذا لا معنى له ولا أثر له على الرئيس ترامب، ولكنه تصريح وبيان سياسي يظهر الانقسام في البلد، ولكن قانونيا لن يؤثر على مجرية الأمور في بلادنا، وأضمن لكم ذلك. ولكن بالنسبة لما قاله الضيف الإيراني، بكل احترام لا أفهم ما الذي يقوله. نحن لم نقدم أي تعهدات على الإطلاق من قبل الولايات المتحدة بشأن أي أمر كان. إيران مؤخرا ربطت كمقترح جديد أو شرط جديد القضية اللبنانية بما يجري. هذا الأمر لا علاقة له حسب اعتقادنا بالصراع الجاري مع إيران أو الإيرانيين على سبيل المثال. ثانيا، تقريركم على الجزيرة قبل بضع دقائق تحدث عن رسوم متعلقة بمضيق هرمز، والآن الضيف يقول إنهم مستعدون لفتح مضيق هرمز. نحن قلنا بدون شروط مسبقة. نحن لم نتعهد قط بأي شيء، ناهيك عن الإفراج عن الأموال إلى أن يتم الاتفاق على الأمور، وليس قبل ذلك، بما في ذلك الحصار البحري. أيضا ليس هناك شيء اسمه إناء الحرب في لبنان، بل هذه هدنة أو وقف لإطلاق النار، ونأمل أنها ستنجح ولكن لن تنهي أي حرب. ذات الأمر مرة أخرى منطبق على ما قاله الضيف الإيراني. الصوت يتقطع من المصدر.
1: إذا نذهب إلى عماد أبشناس في طهران.

0: للتعليق على هذه التحفظات أو الملاحظات من قبل الضيف الأمريكي أدولفو فرانكو. دكتور عماد.
1: الزهر، كل هذه التعليقات غير صحيحة، ويبدو أنه ليس لديه معلومات دقيقة. التفاهمات هذه تمت قبل إعلان وقف إطلاق النار عبر الوسيط الباكستاني ونصيا، وحتى وزير رئيس الوزراء الباكستاني أكد أنه في التفاهم الذي تم لوقف إطلاق وقف الحرب بين إيران، وقف إطلاق النار ووقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة. لبنان كان مذكورا، يعني هذه الأمور كلها كانت مذكورة. بالنسبة للإفراج عن الأموال الإيرانية، الولايات المتحدة أكدت أنها سوف تفرج، يعني إيران كانت تطالب ب24 مليار دولار من الأموال، الولايات المتحدة قبلت بالإفراج عن 12 مليار دولار سلف و12 مليار دولار خلال المفاوضات. الأمريكي خلال هذه الفترة، يعني خلال الرسائل الأخيرة التي أرسلها، يطالب بأن لا تكون هذه الأمور معلنة، تكون سرية. الإيراني يرفض بذلك، يرفض أن تكون هذه تفاهمات كما يسميها الأمريكي جنتلمانز أجريمنت، هذا يرفضها الإيراني ويريدها أن تكون مكتوبة على الورق. هذه أحد المواضيع التي حتى في هذه الرسالة الأخيرة ترامب كان يطلب بها، أو الأمريكي كان يطالب بها. وحاليا الأمريكي يعني يحاول أن يجد صياغة أخرى يتم الإفراج عن هذه الأموال عبر دولة ثالثة، كي لا يقول أنه هو قام بالإفراج عن هذه الأموال، بل هذه الدولة تسلم الأموال لإيران، وبعد ذلك الأمريكي يسلم هذه الأموال للدولة الثالثة، يعني يكون هنا وسيط في الموضوع. على كل حال، الموضوع الأساسي الذي أستطيع أن أقوله أنه قبل هذه الحرب كان للولايات المتحدة، كان هناك إمكانات كثيرة ممكن أن، أو امتيازات كثيرة ممكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات. الآن تسعى الولايات المتحدة الحصول على نصف ما كان يمكن أن تحصل عليها قبل الحرب.
0: نعود من جديد لأدولفو فرانكو فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية. إلى أي مدى يمكن أن تبدي الولايات المتحدة في المرحلة القادمة حتى يصبح فعليا الاتفاق قريبا كما يقول رئيس ترامب، ليونة في بعض التفاصيل المتعلقة بالبنود المتفق عليها كالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وملفات أخرى يبدو أن الخلاف فيها هو تفصيلي فقط؟ سيد أدولفو.
2: في حقيقة الأمر الجواب هو نعم، إذا ما تم معالجة القضايا الأساسية وهي برنامج تخصيب اليورانيوم وأيضا اليورانيوم الذي هو بحوزة إيران. الضيف يتجنب هذا الموضوع، وهذا هو سبب الصراع، وهو أن لدى إيران برنامج لتخصيب اليورانيوم، كل شيء آخر قابل للتفاوض. الولايات المتحدة هي التي أصرت على اتفاقية مكتوبة، هذا أولا. ثانيا، نحن لا نثق بطهران أبدا، لذلك نحن لا نؤمن بأنه يمكن أن نعقد معهم اتفاقية الجنتلمان أجريمنت، أو هذه الاتفاقية التي هي ليست رسمية ومكتوبة. أيضا الرئيس ترامب تحدث عن أنه لن يكون هناك طرف ثالث يقدم هذه الأموال لإيران، هذه أموال إيران ونحن نقوم بتجميدها، ونحن نفهم أن هذه الأموال لإيران.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. شكرا أيضا لضيفنا من طهران الدكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران. شكرا جزيلا لكما. الآن إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء أن 9 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. لمتابعة التطورات معنا الآن من غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. حصيلة ثقيلة إذن من الشهداء، نور، التفاصيل لديك.
3: ازدهار كانت ليلة مؤلمة جدا على الفلسطينيين هنا في مدينة غزة، نتيجة لاستهدافات عديدة شنتها الطائرات الإسرائيلية على 4 شقق سكنية.

0: وكان نتيجة هذا الاستهداف هو استشهاد 9 فلسطينيين حتى هذه اللحظة وإصابة أكثر من 20 فلسطينيا جراء هذه الاستهدافات التي قامت بشنها الطائرات الحربية. أولها كانت على عائلة لبد، هذه العائلة التي استشهدت كاملة عدا طفلة واحدة بقيت ناجية وحيدة، الطفلة حلا تبلغ من العمر 9 سنوات تقريبا، وأيضا هناك استشهدت أمها ووالدها وعدد من أفراد عائلتها 5 من عائلة لبد. وأيضا كان هناك استهداف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كان لعائلة إمهنة، واستهداف آخر لبر أو بناية السلام، عمارة السلام 1 في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين وفلسطينيين 2. وأيضا هناك استهداف آخر في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، وهناك استشهد فلسطيني 1. هذه الاستهدافات المتكررة الذي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ألحقت أضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة للشقق التي قام الاحتلال بقصفها بشكل مباشر.
1: نعم.
0: ودون
1: نور، إذا
0: أي
1: سمحت لي
0: انذار
1: نحن نشاهد
0: أو
1: الآن
0: تحذير، وقام
1: هذه
0: بقصفها
1: الصور
0: ما بعد منتصف.
1: إن كنت تسمعين النور، هذه هي الاستعدادات لتشييع جثامين الشهداء يعني 9 الذين سقطوا في مدينة غزة هذه الليلة، وكنت قد ذكرت أنهم من عائلة لبد التي استشهدت العائلة عدا طفلة بقيت وحيدة، وأيضا عائلة مهنة من مخيم الشاطئ. إذن الاستعدادات الآن لتشييع جثامين الشهداء 9 الذين ارتقوا هذه الليلة في مدينة غزة. أعود إليك نور لمواصلة ما تبقى من تفاصيل تتعلق بالتطورات في القطاع.
0: ازدهار عدد من العائلات الآن تشيع أبنائها الذين ارتقوا أمس نتيجة للاستهدافات، لكن هناك عدد آخر حتى هذه اللحظة سيجري تشييعهم ثم الصلاة عليهم في مساجد مدينة غزة ثم مواراتهم الثرى. هذه الآلية اليومية التي يعيش فيها قطاع غزة، شهداء ومصابون واستهدافات واختراقات وانتهاكات مستمرة، أكثر من 950 شهيد، أكثر من 2900 مصاب، أكثر من 3000 انتهاك واختراق لوقف إطلاق النار. هذه كل الحصيلة كل يوم ترتفع سواء من الشهداء أو الإصابات. الوضع لا يقتصر فقط على الوضع الميداني وما يشمله من استهدافات وعمليات قصف مدفعي في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر يعيشون حالة حرب يومية. الاحتلال الإسرائيلي وآلياته لا تتوقف عن عمليات القصف المدفعي وإطلاق الأعيرة النارية بشكل مباشر وعشوائي على المواطنين الذين يتجولون بالقرب من هذه المناطق، عدا عن التوسعة المستمرة. يستمر الاحتلال الإسرائيلي بدفع المكعبات الصفراء التي تعني حدوده وتعني أن هذه الأمطار الذي يقوم باستمرار بدفعها أو بدافع الخط الأصفر بعدد من الأمطار يعني أن هذه الأراضي أصبحت تحت سيطرته. ونحن نتحدث عن بدء جولة جديدة أو من المفترض أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات على قطاع غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه يريد أن هذه المفاوضات أن تحدث تحت النار، ويريد أن أو إذا كان يجني أي من مكاسب سياسية هي بارتكابه لمزيد من المجازر الذي تستهدف غالبا المدنيين. حسب المكتب الإعلامي أنه 99% من الذين يصلون المستشفيات سواء من المصابين أو حتى من الشهداء هم من المدنيين. حين يغير الاحتلال الإسرائيلي على الشقق السكنية دون نعم. أي سابق انذار، فهو بذلك لا يقتصر الأمر شكراً. على الهدف الذي يريده، وهو بذلك
1: شكراً
0: يجني أرواح مدنية.
1: نور خالد كنت معنا
0: الازدهار
1: من غزة. الآن ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. في آخر التطورات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية وتفكيك هذه الجهات ومنع عودة نشاطها. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في لبنان، وإن جيشها سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي الليطاني. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه فرض سيطرة عملياته على مرتفعات شقيف جنوب لبنان، وأشار إلى أن سلاح الجو قتل عنصرين مسلحين قرب قلعة شقيف. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يحد من صلاحية الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران، إلا أن مسؤولا بالبيت الأبيض قال لشبكة ABC نيوز أن القرار غير دستوري ولن يكون له أي تأثير. وكان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. وفي قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 9 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. الآن نتابع التطورات مع مراسلين، ونبدأ من النبطية في جنوب لبنان مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومن ثم نذهب إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أرحب بكما مازن إبراهيم، تفاصيل أكثر إذا ما توفرت حتى اللحظة بخصوص هذا الاتفاق الذي يعتبره المراقبون بأنه اتفاق مبدئي يتحدث عن يعني مناطق تجريبية وما إلى ذلك. نترك لك التفاصيل.
2: نعم، ازدهار في الواقع ما تم الإعلان عنه يوم أمس ينظر إليه هنا في بيروت بأنه بمثابة إعلان نوايا وخارطة طريق مشروطة للوصول إلى وقف لإطلاق النار. والشرط الأساسي لهذا الاتفاق وهذا الإعلان هو انسحاب حزب الله من جنوبي الليطاني ووقف إطلاق النار من قبله. هذه النقطة مركزية كي نفهم ما الذي حصل بالأمس. أيضا يمكن أن نقول بأن ما جرى الإعلان عنه هو ليس بمثابة وقف لإطلاق النار، وإنما سعي للوصول إلى وقف لإطلاق النار، أيضا شرطه الأساس يرتبط بحزب الله وليس بقوات الاحتلال الإسرائيلي. ضمن هذه المقاربة يمكن أن نفهم ما جرى الإعلان عنه في واشنطن من خلال هذا اللقاء الذي جمع الوفد اللبناني مع الأمريكي برعاية مع الإسرائيلي برعاية أمريكية. وبالتالي الشرط الرئيسي اليوم هو يرتبط بوقف أعمال وقف القتال من قبل حزب الله، وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. ولم يأتي البيان وإعلان النوايا على تفاصيل ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي، سواء لناحية انسحابه من جنوب لبنان، هذه نقطة. من ناحية ثانية، ما يرتبط بحرية الحركة التي كانت ممنوحة له خلال الفترة الماضية، والتي من خلالها ومنذ نوفمبر عام 2024 وهو ينفذ اعتداءاته والاغتيالات في جنوب لبنان. علما بأنه منذ إعلان عن هذه خريطة الطريق هذه المشروطة بوقف إطلاق النار، سجل حتى الآن 5 غارات نفذتها المقاتلات الإسرائيلية أو المسيرات الإسرائيلية في عمليات استهداف. أيضا عندما ندخل بتفاصيل ما جرى الإعلان عنه يوم أمس، يمكن أن نضع بعض الملاحظات المرتبطة بأمور ستشكل عقبات وعثرات في مقبل الأيام في كيفية السعي للوصول إلى تطبيق لكل هذه النقاط الواردة في البيان. ذلك أن البيان الذي بدا وكأنه خارطة طريق لم يحدد زمانا واضحا للشروع بوقف إطلاق نار من قبل الجانبين، لا بل هو ذهب أكثر من ذلك عندما تحدث عن ما يعرف بالمناطق التجريبية. تحديدا هذا الموضوع هو كان خلافيا خلال الفترة الماضية، لأن أكثر من مصدر رسمي لبناني سواء كان على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي الرئاسي كان يعتبر بأنه لا إمكانية كي تقوم شراكة ما بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي في كيفية مقاربة موضوع المناطق التجريبية. هذه نقطة بالغة الأهمية، لأن ثمة من يقرأ هنا في بيروت بأن المخاطر المرتبطة بالمناطق التجريبية إنما تعني بأنها ستضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة
1: مع حزب الله عندما يسعى
2: للدخول إلى مناطق بعينها.
1: هل حددت
2: في الواقع ازدهار المناطق المناطق التجريبية التي يجري الحديث عنها بطبيعة الحال هي تقع ضمن الخط الذي هو إلى جنوبي نهر الليطاني من جهة، أو على تخومه تحديدا في المناطق التي نقف فيها هنا في قضاء النبطية، سواء كان هذا الأمر ضمن هذه المدينة والبلدات المحيطة بها أو كامل القضاء. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نفهم ما الذي يمكن الحديث عنه على مستوى المناطق التجريبية، وهنا دور مركزي سيكون للجيش اللبناني. لذلك تطرح أسئلة عديدة حول كيفية الشروع بتنفيذ هكذا مناطق تجريبية، ما هي آلية العمل فيها، ما هي الضوابط، وأيضا كيفية آلية التحقق. لابد من الإشارة أيضا بأن بعض المفردات التي وردت في إعلان النوايا ولا شك ستثير كثيرا من الانقسام في الداخل اللبناني حول كيفية مقاربة العلاقة المستقبلية مع إسرائيل. ذلك أن البيان كان واضحا في حديثه عن الوصول إلى تسوية وعن اتفاق شامل، علما بأنه حدد 22 من الشهر الجاري بمثابة موعد لاستئناف المسارين الأمني والسياسي للتوصل إلى اتفاق شامل. كل هذه النقاط التي يمكن التفصيل فيها ازدهار تعتبر من العقبات والعثرات، لأنه بالنسبة لحزب الله على سبيل المثال لن يلتزم بوقف لإطلاق النار ما لم تقم إسرائيل بدورها بالالتزام، ليس فقط بعدم إطلاق القذائف والقنابل هنا أو محاولة التقدم البري، ولكن تحديدا عندما يتعلق بحرية الحركة والتي كانت من خلالها تنفذ الاعتداءات والاغتيالات في لبنان. وبالتالي حزب الله كان قد وضع هذه الثنائية، ثنائية الالتزام من قبله على قاعدة التزام إسرائيلي تام وشامل دون أي توصيف يرتبط بإمكانية تنفيذ عمليات استباقية إسرائيلية كما يحصل.
1: نعم، هل جاء هذا الموقف من قبل حزب الله على مستوى أو على شكل بيان رسمي؟ وبالتالي نرصد مع ردود فعل حزب الله على هذا الإعلان أو هذا الاتفاق إن صح التعبير المبدأ، المزيد من ردود الفعل يعني المختلفة من جهات لبنانية أخرى عدا حزب الله.
2: نعم، في الواقع ازدهار حزب الله حتى الآن لم يصدر بيانا، ولكن ما كنت أشير إليه هو يرتبط بموقفه الثابت الذي جرى الإعلان عنه طيلة الأيام الماضية التي سبقت انعقاد هذه الجولة، جولة المفاوضات الرابعة في واشنطن، والتي أكد من خلالها على ضرورة أن يكون هنالك التعامل بالمثل بين الطرفين، وبالتالي توازي بإعلان وقف إطلاق النار ووقف الحركة. على المستوى اللبناني أيضا الرئاسة اللبنانية كانت تتحدث في المفهوم نفسه عندما كانت تقول بأننا نحتاج إلى تثبيت شامل لوقف إطلاق النار، وأن يكون هنالك دور للراعي الأمريكي بمثابة ضمانة تقدم للبنان على قاعدة أن نصل إلى لحظة تتوقف فيها كافة الأعمال العدائية بما فيها العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تضعها في إطار العمليات الاستباقية. ولكن أيضا على المستوى الرسمي لم يصدر تعليق واضح، ولكن كما جرى الإعلان عنه بالأمس في أعقاب هذه الجولة على لسان السفيرة اللبنانية، فإن لبنان يعتبر بأنه خطأ خطوة إلى الأمام، وهنا نتحدث عن لبنان الرسمي المتمثل برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، هو يعتبر بأنه قام بخطوة إلى الأمام، ولكن ينبغي استكمالها بمجموعة من الخطوات، لأنه ولا شك بأن لبنان الرسمي يدرك بأن ثمة عثرات وعقبات قد تحول دون الوصول إلى تنفيذ هذا الاتفاق، لا سيما أن التقاطعات كبيرة، وليس فقط التقاطعات الداخلية أو التقاطع اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، ولكن أيضا المسارات الأخرى وتحديدا المسار الإيراني الأمريكي سيلعب دورا، لأن من يفاوض كان على طاولة واشنطن بالأمس هو غير من يحمل السلاح ويقاتل هنا في جنوب لبنان، وبالتالي إعادة تفعيل هذه الجبهة هي رهن أيضا بقرار من حزب الله يرتبط بالخارج، يرتبط بالمسار الإيراني الأمريكي، وبالتالي التعقيدات كبيرة ازدهار. ولكن ما يمكن قوله بأننا إزاء إعلان نوايا، خارطة طريق مشروطة أمامها الكثير من العقبات، الكثير من العثرات، وبالتالي المسار التفاوضي فتح، ولكن هل الكلمة في الميدان أو على الأقل هل الوضع في الميدان سيكون مستتبا؟ حتى هذه اللحظة 5 غارات و5 مسيرات استهدفت أكثر من شخص في أكثر من منطقة في جنوب لبنان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مازن إبراهيم. نذهب إليك وليد العمر للوقوف على المواقف الإسرائيلية، وكنا قد تابعنا في الساعة الماضية تصريحات بل بيان لوزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث فيه عن ربما الرؤية العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بالوضع في لبنان في ضوء هذا الإعلان.
3: نعم، حسب وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس وما تسرب عنه ونقلته وسائل الإعلام، فإن هذا الاتفاق هو المدخل للوصول إلى تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وحسب كاتس والبيان الصادر عنه، فإن وقف إطلاق النار الذي أعلن هو مشروط بالأساس بأن يتم إخلاء عناصر حزب الله من كل المنطقة الواقعة جنوبي منطقة الليطاني، وأن الجيش الإسرائيلي حسب كاتس سيبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية التي يحدها من الشمال ما سماه بالخط الأصفر، وتشمل أيضا منطقة الشقيف أو البوفور الواقعة شمالي نهر الليطاني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وحسب نفس التصريحات أن هذه المناطق لن يكون فيها عودة لسكانها في هذه المرحلة، وإسرائيل ستواصل عمليات تدمير البنى التحتية في كل تلك المنطقة. فعلا كما ذكر الزميل مازن، الجيش الإسرائيلي واصل سلسلة من الغارات وفق الإذاعة الإسرائيلية على أهداف متفرقة في الجنوب اللبناني وشملت مناطق كثيرة. وإذا ما أخذنا بما أعلنه الوزير زئيب إلكن وهو عضو في الطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر الذي سيجتمع يوم الأحد من أجل أيضا مراجعة ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، فإن الجيش الإسرائيلي بقي يتمتع بالقدرة على مواصلة عملياته في لبنان وتحديدا في جنوبه، وإن اختبار نجاح وقف إطلاق النار حسب إلكن يتوقف على حزب الله بالدرجة الأولى، ولذلك مسألة المناطق التجريبية من نظرة وجهة نظر إسرائيل هي لن تشمل في هذه المرحلة كل الحزام الممتد بين ما تسميه بالخط الأصفر شمالا حتى منطقة الحدود جنوبا، وهي منطقة تشمل عشرات القرى التي قامت إسرائيل بسحقها وتشريد سكانها إلى داخل لبنان. لذلك يبقى الموقف هشا، وإن كان كله يجري بإشراف الولايات المتحدة، إلا أنه من الواضح بالنسبة لإسرائيل أن هذه المنطقة ستتحول إلى منطقة منزوعة السلاح حتى في المرحلة اللاحقة مستقبلا، إذا تكللت هذه الجهود بالنجاح بالفعل أو كما تراها إسرائيل. إسرائيل واضح من تصريحات كاتس وإلكن وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين أنها تحاول أن تثبت الواقع الأمني الذي كان قد تحدث عنه الجيش قبل نحو أسبوعين، وهو عن خطة لحدود أمنية إسرائيلية جديدة سواء في لبنان أو في سوريا أو في غزة.
1: وليد، كيف ينظر في المقابل إلى دور الولايات المتحدة إن كان في التوصل لمثل هذا الإعلان، وأيضا ما يتعلق بضمان التزام الأطراف وتحديدا الطرف الإسرائيلي بتطبيق بنود ما تم الإعلان عنه حتى اللحظة؟
3: واضح أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كانت قد توترت في الأيام الماضية قبل الإعلان عن هذا الاتفاق، وواضح من الحديث الساخن أو كما وصف بالصاخب من جانب ترامب تجاه نتنياهو، والذي شمل كلمات بذيئة وأيضا شتائمة لنتنياهو والقول له بأنه لولا ترامب لكان نتنياهو في السجن حاليا وغير ذلك، أن بالتالي أن الولايات المتحدة ربما فرضت الاتفاق على إسرائيل، لأن نتنياهو أراد من خلال التصعيد، وكان قبل حديثه الصاخب مع الرئيس الأمريكي قد أعلن بأنها إسرائيل وأنه أعطى الأوامر هو وزير الدفاع بضرب أهداف في بيروت، بأن إسرائيل فرض عليها هذا الاتفاق كما يبدو، وأنها كانت تريد تصعيد الموقف في لبنان ليس فقط من أجل محاولة الإجهاز على حزب الله كما كانت تتمنى أو توسيع رقعة المنطقة التي تحتلها، وإنما على أمل أن يقود ذلك إلى استفزاز قد يؤدي إلى تخريب حتى المفاوضات والجهود الدبلوماسية المبذولة بين الولايات المتحدة وإيران. بالنسبة لنتنياهو على وجه الخصوص، هناك تداخل كبير بين مصالحه الشخصية ومصالحه الحزبية.

والمصالح الإسرائيلية الداخلية مع السياسة الخارجية. هو يدري جيدا بأنه إسرائيل تقترب من الانتخابات في أكتوبر المقبل، وأنه بدون أن يحقق الأهداف التي كان أعلنها عن هذه الحرب المتواصلة منذ 3 سنوات، وهي نزع سلاح حماس ونزع سلاح وتفكيك حزب الله وتجريد إيران من قدراتها النووية وإخراج اليورانيوم المخصب، فإن دخوله في الانتخابات

0: في إسرائيل هناك انتقاد للرئيس الأمريكي كان أبرزه من جهات يمينية داخل الحكومة، وانتقاد لنتنياهو من داخل المعارضة بأنه حول إسرائيل لمحمية أمريكية من خلال إعطاء كل شيء للرئيس الأمريكي بالموضوع اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك الزميل وليد العمري. الآن إلى زوايا النقاش المختلفة فيما يتعلق بملف لبنان. معنا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. من بيروت أيضا معنا جورج العقوري الكاتب والمحلل السياسي. وسيكون معنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك دكتور علي مطر. للوقوف عند هذا الإعلان، البعض يسميه إعلان نوايا أو خارطة طريق مشروطة، لكن ما تم الإعلان عنه هو اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على وقف إطلاق النار. ماذا تقرأون في ذلك؟
2: صباح الخير بداية. يعني لا شك أن ما حصل يعني يمكن وضع مجموعة نقاط عليه الآن بغض النظر عن الموقف الذي سيصدر عن حركة أمل وحزب الله، اللذين أيضا لهما بطبيعة الحال دور كبير في هذه المسألة. لكن بعض هذه النقاط يمكن أن أشير إليها ولو بشكل سريع. يعني أولا أن هذا البيان سيعطي شرعية للعدوان واستمرار العدوان بشكل أو بآخر، يعني وكأنه الآن هو رمي للكرة في ملعب حزب الله وحركة أمل. في حال لم يوافقا على هذا البيان يراد أن يقال أنكما تتحملان مسؤولية استمرار الحرب، علما أنه في نفس هذا البيان أولا لم يتم الحديث عن مسألة الانسحاب الإسرائيلي بشكل واضح في مدى زمني أو في مدى مكاني. أولا حتى لو تم الحديث عن المناطق الاختبارية أو ما إلى هنالك. المسألة الثانية أيضا لم يتم الحديث عن يعني مسألة حرية الحركة لأنها وضعت في البيان الأول، وبالتالي يبدو الإسرائيلي يريد أن يبقي على أو يكرس حرية الحركة والتي كان أيضا يرفضها حزب الله. المسألة الثانية الثالثة مسألة عودة الجنوبيين، هل ستتم عودة الجنوبيين أو سيبقى الوضع على ما هو عليه وفق ما صرح قبل قليل وزير الحرب الإسرائيلي، والمشهد الذي نراه من خلال الغارات المستمرة على جنوب هذه لبنان.
1: طيب هذا الإعلان يوضح البيان شروط
2: يظهر إسرائيل وكأن حزب الله هو الذي يحتل وليس إسرائيل التي تحتل.
1: يعني الشروط الإسرائيلية واضحة، ولكن أين هي الشروط اللبنانية في هذه المرحلة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أين هو رد الفعل الرسمي من قبل حزب الله حتى اللحظة؟
2: مطالب لبنان كان يجب أن يتم وضعها حقيقة وبشكل واضح في البيان، لكن لم يتم وضعها في هذا البيان إلا ببعض الإشارات الدبلوماسية التي لا يمكن أن تحل المعضلة. مطالب الآن المقاومة واضحة تتعلق بوقف هذا العدوان، يعني أولا وقف نار شامل، ثانيا وقف الحرب بمعنى أن يتم وضع ترتيب لانسحاب إسرائيلي، وعندها فيما بعد وعودة الناس إلى قراها يتم الحديث عن مسألة أيضا انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. لكن لم يتم أي إشارة إلى القرار السابق بال2024 ولا إلى 17-01، وبالتالي كيف سيلتزم الآن أو تلتزم المقاومة فيما حرية الحركة ستكون واضحة وهي تعارضها وترفض العودة إلى ما قبل 2 آذار، والإسرائيلي لا يزال في المناطق الجنوبية محتلا أكثر من المنطقة الصفراء التي أعلن عليها عنها مسبقا، ويريد أن يجمع ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني.
1: نشرك الدكتور
2: حزب الله يظهر
1: دكتور علي نشرك
2: بأمرين بالميدان
1: جورج
2: ومن ثم
1: العقوري.
2: في بيان.
1: اسمح لي عذرا سيد جورج تعليقكم أنتم أيضا على هذا الإعلان حتى اللحظة في ضوء ما ذكره الدكتور علي من تحفظات تتعلق بحرية حركة الاحتلال في هذه المناطق لم يتم التطرق إليها، عودة النازحين أيضا، والملف الأبرز وهو المناطق التجريبية. من غير الواضح ما هي المناطق التجريبية على وجه الخصوص، آليات العمل في هذه المناطق، المدد الزمنية أيضا، بالتالي ما تعليقكم على ما ورد حتى اللحظة؟
3: تحية لك ولمشاهدي قناة الجزيرة وللدكتور علي. ما ورد هو ما يشبه إعلان نوايا، وكما نعلم في الحياة حين يصدر أي قانون لديه مراسيم تطبيقية، وهذا الذي صدر بالأمس سوف يكون في الجولات المقبلة هناك آليات واضحة لسبل تطبيقه.

0: وتنفيذه. بطبيعة الحال لم يتطرق إلى التفاصيل، لم يحدد منطقة، أي منطقة سوف تكون المنطقة النموذجية التي سوف يعمل عليها، ولكنه وضع إطار يتحدث عن احترام سيادة الدولتين، إطار يؤكد على أن لا عداء بالمطلق بين الدولتين، وإطار يتحدث عن ضمان سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه بشكل مستدام، كذلك ضمان سيادة وأمن وإسرائيل بشكل مستدام. نحن نسير في خطوة الألف ميل باتجاه التوصل إلى حل نهائي. كل هذه الأمور سوف تمشي تدريجيا، ولكن الأمر الأساسي أنه إن أجرينا مقارنة بين اتفاقية وقف الأعمال الحربية في 27 من تشرين 2024 واتفاق أو إعلان النوايا بالأمس، هو نسخة منقحة ولكن أكثر صرامة. ونحن نعود إلى نقطة أساسية، منذ تلك الفترة حتى اليوم كان هناك مزيد من جرف القرى، مزيد من الضحايا، مزيد من الدماء، وكل يوم تأخير سوف يكبدنا
1: فيما
0: أكثر.
1: يتعلق بالاتفاق أو
0: هذا
1: الإعلان،
0: الإعلان من
1: سيد جورج
0: النوايا.
1: اسمح لي، قد يختلف البعض معك بخصوص هذا الإعلان، وأنه قد يؤدي إلى يعني سلام وما إلى ذلك. هناك من يتحدث خصوصا في ضوء تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يقول إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان هو تعبير عن الواقع الذي خلقناه في لبنان. هناك من يرى من المراقبين بأن هذا يعكس تثبيتا للواقع الذي فرضه الاحتلال في المنطقة، وليس خرقا ولا إعلان نوايا يتعلق بما يخدم الجانب اللبناني، إنما كل شيء يصب في خدمة إسرائيل في هذه المرحلة.
0: من حق كل طرف أن يدلو بدلوه، ولكن أعود وأكرر، ثمة نقاط يجب البناء عليها. نحن نعمل على عملية قضم من أجل استعادة حقوقنا، لأن المسار العسكري نحن نشاهد، بالأمس كانت الجولة الرابعة، في الجولة الأولى كان حجم الاحتلال وحجم الضحايا أقل بكثير، في الجولة الثانية ارتفع، في الجولة الثالثة أكثر، وبالأمس فقط بخلال 24 ساعة بالأمس كان هناك نحو 42 ضحية سقطوا في لبنان. نحن لا نفاوض ونحن في حال ترف، نحن نفاوض لأن حزب الله أقحمنا في حرب لا شأن لنا بها، نحن نفاوض في وضعية صعبة وعلينا أن نكون واقعيين. هذا الشلال الدم يزيد تدفقا، ولم يستطع الحزب بكل ما يقوم به في الميدان لا أن يوقف التوسع الإسرائيلي، ولا أن يوقف الدماء اللبنانية التي تسقط، ولا أن يوجع إسرائيل بشكل كبير كما يتم
1: طيب،
0: كما توجع إسرائيل لبنان.
1: نشرك الدكتور وليد حباس من القدس، يعني إلى أي مدى يمكن القول بأن نتنياهو استغل عدم وجود خيارات لدى الجانب اللبناني والدولة اللبنانية في هذه المرحلة لتمرير مثل هذا الإعلان الذي يرى المراقبون بأنه يخدم إسرائيل فقط في هذه المرحلة؟
2: نعم، شكرا لك. طبعا هو يخدم إسرائيل في هذه المرحلة، والسبب أنه هو لا ينص على موعد أو آلية للانسحاب الجيش الإسرائيلي أو لوقف إطلاق النار، وكان من الأفضل أن نسمي هذا إعلان نوايا لتشكيل الأمن لمنطقة جنوب نهر الليطاني أكثر منه إعلان نوايا لوقف إطلاق النار. أريد هنا أن يعني أذكر بحالتين في تاريخ المفاوضات الإسرائيلية، يعني ربما تكون ذات دلالة في هذا السياق. أولا، في عام 1993 عندما يعني نضجت مفاوضات بين منظمة التحرير وإسرائيل، كان هناك مناطق تجريبية بدأت بها، وهي يعني ما عرف لاحقا باتفاق غزة أريحة. بعد 30 عاما كشفت محاضر جلسة الحكومة الإسرائيلية، وهو الأهم، وكيف جرت النقاشات داخل المؤسسة الأمنية فيما يخص هذه المنطقة التجريبية. وكان إيهود باراك في حينها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، فسأل رابين في حينها: ماذا لو قام مقاوم فلسطيني أو مخرب فلسطيني بمهاجمة الجيش الإسرائيلي؟ هل ندخل

0: نحن أم نترك الأمر للسلطة الفلسطينية التي سوف تنتشر في تلك المناطق التجريبية؟ فيعني كان الرد من رابين: نعم، دعنا يعني نبدأ الاتفاق ونرى ماذا سوف يحصل. ولكن إسرائيل تعلمت درسا، أو لا، إذا تعلمت هذا الدرس، أنه على يعني على مدى سنوات أوسلو نضجت جيوب للمقاومة، وكانت غزة خير مثال على هذا الأمر. ولم تستطع المناطق التجريبية التي توسعت لاحقا وأصبحت تسمى مناطق السلطة الفلسطينية قادرة على حماية إسرائيل. هذا النموذج تأخذه إسرائيل في حسبانها عندما تذهب إلى لبنان. وفي خلفية إسرائيل أنه اتفاق 17 أيار 1903 كان ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني، ولكن هذا الاتفاق انهار بعد
1: هل يمكن
0: عام.
1: المقارنة هنا؟
0: وتبين ان
1: هل يمكن المقارنة
0: يعني
1: هنا
0: هناك سياقات مختلفة،
1: فيما يتعلق
0: هناك سياقات
1: بالمفاوضات مع
0: مختلفة،
1: الجانب
0: ولكن
1: الفلسطيني والآن في المشهد اللبناني؟ هل تجوز هذه المقارنة؟
0: نعم، هذه يعني فقط لمعرفة كيف تفكر إسرائيل تجاه المناطق التجريبية. هذه ليست المرة الأولى، هناك اختلافات واضحة في السياقين، هذا شيء أكيد. ولكن إسرائيل تريد في هذه المرحلة أن تركز على البعد العملياتي، مع تأجيل كل النقاط الرئيسية إلى مفاوضات نهائية. وهنا أيضا نقطة اشتراك أخرى في المفاوضات مع أوسلو، أن كل القضايا السياسية الكبرى أجلت وتم التركيز فقط على الآليات التنسيقية الميدانية. في لبنان هناك سياق مختلف طبعا، ولكن الآلية الإسرائيلية تنظر أنه حاليا ننظف ونطهر المنطقة من كل البنى التحتية، ومن ثم إعادة انتشار الجيش اللبناني في إحدى هذه المناطق، وربما يكون مثلا في بنت جبيل أو في قرية أخرى تحمل دلالة رمزية. سوف تنظر إسرائيل كيف تتدحرج الأمور، وبناء عليها تستطيع إسرائيل أن تتحدث عن اتفاقيات، يعني
1: نعم.
0: كيف تمضي قدما مع الحكومة اللبنانية.
1: من جديد إليك دكتور علي مطر. لا خيارات أمام الدولة اللبنانية إلا التوصل إلى هذا الاتفاق حقنا للدماء كما تقول، ولحماية المدنيين الأبرياء في هذه المرحلة. ما المانع إذن أن يتم التوصل إلى مثل هذا الإعلان، يعني حتى وإن كان مشروطا من أجل حقن الدماء؟
2: أولا نريد أن أشير إلى نقطة هامة، حتى حزب الله وحركة أمل يعني لا يريدان أن يتم قتل اللبنانيين وقتل الجنوبيين وتدمير القرى. حزب الله لا يعني لا يحارب لكي يتم قتل أبنائه وأبناء الجنوب وتدمر القرى، لكن ما يعرض علينا يعني على حزب الله وحركة أمل اليوم هو شيء شبيه بالاستسلام حقيقة ودون أي ترتيب. يعني أولا هنا سؤال كبير، من يضمن الانسحاب الإسرائيلي اليوم؟ الإسرائيل ابتكرت ثلاثة نقاط مهمة، يعني هي والأمريكيين، مسألة حرية العمل هذه غير موجودة في أي دولة بالعالم إلا بفلسطين وبلبنان، ومسألة المناطق التجريبية هذه أيضا غير موجودة، منطقة تجريبية يكون فيها الاحتلال دون أن يكون هناك وجود لطرف آخر يواجهه. وبالتالي الآن في المنطقة التجريبية إذا انسحب حزب الله يمكن في يوم آخر أن تقول إسرائيل أن هناك تهديد وبالتالي لا تنسحب. مسألة أيضا تسليح الجيش اللبناني لنزع السلاح، يعني البديل عن القيام الإسرائيلي باستخدام القوة العسكرية هو أن يذهب الجيش اللبناني إلى القتال مع أبناء البلد الواحد وإن كانوا هم المقاومين، وبالتالي هذه تؤدي إلى مشكلة داخلية. هناك مجموعة دراسات صدرت عن مراكز الدراسات الإسرائيلية، وضيفكم الكريم أعتقد أنه يعني متابع لذلك،
1: نعم،
2: تشير وهناك تأكيد على مسألة أنه لا يمكن اليوم نزع سلاح فقط بالقوة العسكرية، يجب أن يكون نزع السلاح برأيهم قوة عسكرية اقتصادية أمنية سياسية ودبلوماسية. ويقول الإسرائيليون أن السلطة الموجودة اليوم في لبنان هي أفضل سلطة يمكن التعامل معها لهذه المسألة، ويدعونهم إلى ذلك. لذلك نحن أمام مرحلة خطيرة يجب التنبه لها.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا أيضا للسيد جورج العقوري الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أيضا كما نشكر الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس. إذن وكما أشرنا قبل قليل، أفاد بيان مشترك للولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل أن لبنان وإسرائيل اتفقا يوم الأربعاء على تنفيذ وقف لإطلاق النار بعد مفاوضات جرت

0: في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميلة راديا حلبي.
1: وفق البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية يعتمد على وقف حزب الله الكامل للنار وإجلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. كما اتفق وبتوجيه من واشنطن على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع الاستبعاد التام لجميع الجهات الفاعلة والمسلحة غير التابعة للدولة. وقال البيان إن خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق للتقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين. وأكد البيان أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية حصرية. وأكد لبنان التزامه بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي لفرض السيطرة الفعالة على كامل تراب البلاد. وأكدت الخارجية الأمريكية عزم واشنطن على دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته لتمكينه من بسط السيادة الفعالة على كامل أراضيه. كما رفض البيان أي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن الإطار الأمني بين البلدين يتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. وشدد لبنان وفق البيان على ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دوليا والتنفيذ العاجل والكامل لوقف الأعمال القتالية وتمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة. كما نص الاتفاق على أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا، وعلى رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان رهينة. كما أكد البلدان على خلو علاقاتهما من أي نوايا عدائية متبادلة.
0: تفاصيل أكثر عن الجوانب العسكرية المتعلقة بالاتفاق نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن نتوقف أولا مع عبد القادر عراضة والخريطة التفاعلية وترجمة لما يتحدث عنه هذا الإعلان على أرض الواقع.
2: نعم زهير، وسنحاول استحضار المراحل وصولا إلى هذه المرحلة التي يتم فيها الإعلان عن هذا إعلان نوايا إن صح القول، والذي يتضمن خريطة طريق يمكن وصفها بأنها خريطة طريق مشروطة وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ولكن اللافت على أن هذه الاشتراطات كما اتضح من خلال الإعلانات ترتبط بحزب الله بشكل كبير. لا بأس أن نبدأ بالحديث عن الجيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بداية هذه الحرب كيف انطلقت مبررته في توغلات على مستوى الجنوب وتقدمه إلى بضعة كيلومترات على مستوى بعض المحاور، خصوصا على المحاور الجنوبية الشرقية على غرار قضاء بنت جبيل، وأيضا نشره لاحقا لعدد من الفرق العسكرية وصلت في مجملها إلى 5 فرق، ولاحقا تم تقليص هذه الفرق. ثم كان الانتقال إلى مرحلة جديدة وهو توغلات على مستوى أبعد وأعمق داخل الجنوب في الجنوب اللبناني، وترافق ذلك أيضا مع إنذارات بالإخلاء طالت العشرات من القرى اللبنانية في كل مناطق الجنوب اللبناني. كنا نتحدث بداية عن مناطق جنوب نهر الليطاني، لكن لاحقا كان هناك دعوات للإخلاء إلى شمال نهر الليطاني، ثم اتسعت لاحقا إلى مناطق أوسع في المناطق الجنوبية أو المناطق الشمالية لنهر الليطاني. الحديث عن هذا اتفاق المرتقب أو الإطاري إن صح القول يتحدث عن أن كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الصور المباشرة من سور، وكما تتابعون يبدو أنها غارات إسرائيلية على سور بلدة المنصوري في قضاء صور كما نتابع وكما نشاهد سحب دخان، دخان يتصاعد في بلدة المنصوري في قضاء صور، وقضاء صور طبعا يقع في الجنوب الغربي من منطقة الجنوب اللبناني. والمنصوري تعرضت في أوقات سابقة إلى عمليات أو غارات إسرائيلية أكثر من مرة، وآخرها كان أمس. أمس كان هناك استهدافات في المنصوري في قضاء صور إضافة إلى مناطق أخرى في ذات المنطقة. إذن بالعودة إلى الخريطة، وطبعا حينما نتحدث عن المنصوري تقريبا هي تقع هنا في هذه المنطقة إلى الجنوب من مدينة صور. قلت بالنظر إلى هذه التطورات المتلاحقة كان الإعلان أو هذا الاتفاق الإطاري إن صح القول يتحدث على أن وفق وزير الدفاع الإسرائيلي على أن الجيش الإسرائيلي سيكون متواجدا إلى الجنوب من المنطقة الأمنية أو المنطقة التي أعلنها وسماها بالخط الأصفر. هذا هو الخط الأصفر، هذا يعني بأن الحديث عن تواجد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى هذه المناطق. ولكن اللافت الآخر هو حديث عن مناطق تجريبية. حينما نتحدث عن المناطق التجريبية نحن نتحدث تحديدا عن مناطق كانت موضع اشتباك بين حزب الله وقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي وظلت إلى حد الآن، وهو ما يطرح تساؤلات عن وضعية هذه المناطق. شاهدنا اشتباكات ولا زالت مستمرة إلى هذه الأيام على المستوى قضاء بنت جبيل، على مستوى صور كنا تابعنا في البيضة كمثال أحد هذه النماذج. إذا ذهبنا إلى الشمال نتحدث عن اشتباكات بشكل كبير على مستوى مناطق في مناطق هنا في إلى الجنوب من النهر الإيطاني وتحديدا في مناطق زوتر الشرقية. ثم تابعنا أيضا استهدافات وعلى مستوى شمال نهر الإيطاني. وحينما أتحدث عن شمال نهر الإيطاني سيلفت ما قاله الجيش الإسرائيلي بأنه فرض سيطرة عملياتية على مستوى قلعة شقيف، وقال بأن قلعة شقيف ستكون متضمنة ضمن هذه المنطقة الأمنية التي سيبقى فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهنا تطرح تساؤلات مع العلم بأن قلعة شقيف وفق إعلانات حزب الله أمس واليوم أعلن عن استهدافات على مستوى هذه القلعة، وآخر ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو استهداف لمسلحين من حزب الله على مستوى هذه المنطقة. وحديث حزب الله أيضا عن خوضه لحرب استنزاف مع القوات المتوغلة على مستوى هذه المحاور. إذن تحوم تساؤلات كثيرة حول هذا الاتفاق، حول أيضا انتشار الجيش اللبناني على مستوى المناطق التجريبية التي سيتم إنشاؤها، ولكن أيضا تساؤلات حول تواجد الجيش الإسرائيلي وبقائه على مستوى قلعة شقيف، والذي وصف بأنه أعمق توغل إسرائيلي منذ تقريبا 26 عاما على مستوى هذه المناطق، إضافة إلى محاور أخرى على غرار بلاط دبين التي أيضا تعد من محاور التوغل الإسرائيلي. إذن تساؤلات عديدة، لعل التحليل العسكري ازدهار هو الذي سيجيبنا عنها.
0: بطبيعة الحال والغارات التي شاهدناها أيضا قبل قليل تتماهى مع إعلانات الجيش الإسرائيلي من استمرار العمليات في الجنوب اللبناني. شكرا لك عبد القادر. العميد خليل لجميل، هذا الإعلان إذا ما أردنا أن نترجمه على أرض الواقع ماذا يعني في أبعاده العسكرية؟
3: الإعلان النوايا الذي حصل لديه نقاط بارزة. أولا اتفاق إطلاق وقف إطلاق نار مشروط، يعني مشروط بأن يوقف حزب الله إطلاق النار وأن ينسحب خارج جنوب الليطاني، بينما لا يوجد أي ذكر لانسحاب الإسرائيلي من لبنان. المطالب الدولة اللبنانية انسحاب، وقف تدمير القرى، إعادة الأسرى، إعادة السكان، لا يوجد شيء من هذا القبيل. ثانيا هناك مثل قواعد اشتباك تحاول أن تفرضها إسرائيل وأمريكا، هي العودة إلى ما قبل 2 آذار، أي حرية حركة لإسرائيل العسكرية، وبينما لا حرية لحزب الله. بينما في 2024 كان الاتفاق غير، يعني كان هناك حرية حركة للطرفين أو دفاع عن النفس، وكان هناك أمد للانسحاب الإسرائيلي 60 يوما بعد الاتفاق، وهذا ما لم يحصل. فإذا العودة إلى ما قبل 2 آذار هذا ما يطمح إليه هذا الاتفاق.
0: فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أيضا محل جدل وخلاف.
3: نعم، المناطق التجريبية أنا أعتقد هذه من ضمن الأمور التي يريد الجيش الإسرائيلي أن يستخدمها للوصول أو لتنظيف حسب رأيه الأماكن التي لم يتمكن من الوصول إليها، الأماكن التي تزعجه. مثلا في جنوب الليطاني أنا أعتقد أن المناطق التجريبية لن تكون داخل المنطقة الصفراء، لأن الإسرائيلي يعتبر أنه تكبد خسائر لكي ينظف هذه المنطقة. الآن جاء دور الدولة اللبنانية، فإذا حسب الأولويات، أنا برأيي حسب أولويات المقاومة التي تحصل، سيطلب الإسرائيلي البداية منطقة تجريبية صفراء في منطقة المنصوري والليلي وبجد الزن، هذه المنطقة في القطاع الغربي على البحر يحاول الإسرائيلي منذ مدة التقدم إليها ولا يستطيع. فإذا أنا أعتقد بالأولوية هذه هي أول منطقة.
0: ماذا عن تحديد الآليات العسكرية اللبنانية؟ يعني الجيش اللبناني هو من سيراقب وسيتولى زمام الأمور في هذه المناطق النموذجية أو التجريبية، هل تم الإعلان عن آليات العمل طبقا لهذا الإعلان؟
3: لغاية الآن الأمور غامضة، ولكن حسب أنا معرفتي بالمنطقة ومعرفتي بطريقة التفكير الإسرائيلية، هذه المنطقة أصلا هي تقع جنوب الليطاني، فإذا هي بالنسبة له ليست خالية من السلاح كما كان يقول الجيش اللبناني أخلاها، ولذلك هو يطلب إخلاءها من جديد للوصول إلى النهر الليطاني. الجيش اللبناني سيقوم بموضوع حصرية السلاح، ولكن هذه المنطقة هذه المرة يطلبون المراقبة الأمريكية، يعني لن يطلبون المراقبة يونيفيل أو الميكانيزم، فقط الأمريكيون. يعني هذا الموضوع أبعد قطع كل طريق على أي تدخل أوروبي أو عربي حتى.
0: طب وإصرار إسرائيلي في المقابل على مواصلة الغارات، هذا ما تبعنا قبل قليل،
3: يعني اتفاق وقف النار لم يجدي.
0: الصور القادمة من صور تحديدا، الآن تنضم إلينا في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذن خرق إن صح التعبير لهذا الإعلان الأولي أو وقف إطلاق النار، غارات في صور قريبين أكثر من المشهد.
4: ازدهار قبل دقائق، شنت مقاتلة إسرائيلية غارة على بلدة المنصور هنا في قضاء صور. سننتقل بالكاميرا إليها لنرصد ما تبقى من دخان كان قد تصاعد نتيجة هذه الغارة، علما أن المنصور وبلدة مجاورة لها هي الحنية كانتا قد تعرضتا صباح هذا اليوم أيضا للقصف المدفعي الإسرائيلي. ولكن هذا الأمر ليس الخرق الوحيد، ولا يمكن الحديث عن خرق بمعنى كامل، لأن الخروق كانت لا تزال مستمرة طوال الأيام الماضية. وحتى بعد هذا الاتفاق صباحا كانت هناك عدة غارات من المسيرات الإسرائيلية استهدفت بلدات عدة في النبطية، على طرقات كفر رمان حبوش، في محيط بلدة ميرية، في محيط بلدة زفتة، وأيضا أفدنا عن إصابات في عدد من هذه الغارات الإسرائيلية. كما يمكن أن نتحدث أيضا عن إنذار إسرائيلي قبل دقائق من الآن، وتوجه به الجيش الإسرائيلي إلى جميع سكان جنوب لبنان مطالب إياهم بعدم العودة إلى قراهم وبلداتهم جنوب نهر الزهراني حتى إشعار آخر حفاظا على سلامتهم. وأشار في هذا الإنذار أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل ويستمر في عملياته ضد البنى التحتية والمنشآت التابعة لحزب الله، فيما يؤشر إلى أن لا شيء تغير وأن الأمور لا زالت على حالها ميدانيا، من التصعيد الإسرائيلي، من إنذارات الإسرائيلية والتهديد بعدم العودة إلى القرى، علما أنه في هذه الأثناء مسيرات إسرائيلية تجوب أجواء قضاء صور على علو منخفض جدا، كما أن الطيران الحربي الإسرائيلي وحين نفذ هذه الغارة قبل قليل على بلدة المنصور كان يحلق أيضا في هذه المنطقة على علو منخفض، ما يؤشر إلى أننا قد نكون إزاء مزيد ربما من الغارات الإسرائيلية تماما كما كانت هي الحال قبل الاجتماع بالأمس وقبل الجولة الرابعة من المفاوضات وما خرجت به من إعلان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية فجر هذا اليوم. إذن الوضع على حاله ازدهار، علما أنه كما نعلم الاتفاق لم يكن الكثيرون يعولون على أن ينفذ بشكل كامل بعد الاتفاق، بعد يعني الإعلان عنه، لاسيما وأنه كما بات معروفا هو ليس اتفاقا على وقف شامل لإطلاق النار، بل هو بمثابة خريطة طريق مشروطة للوصول لاحقا إلى وقف لإطلاق النار. وما زالت تشوبه الكثير من التوضيحات فيما يتعلق بمسائل أساسية، كما هو الحال بالنسبة لحرية الحركة لإسرائيل وما نشهده في هذه الأثناء من غارات من المسيرات والمقاتلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، هو تضعه إسرائيل في هذا الإطار بأنها تستهدف كل ما ترى فيه تهديدا لأمنها ولسكان شمال إسرائيل والمستوطنات هناك، بالإضافة إلى طبعا مسألة أن يلتزم حزب الله في عدم خرق هذا الاتفاق وفي عدم تهديد أمن إسرائيل والكثير من الأمور الأخرى المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي وغيره، وهذا ما قد تتضح ربما المواقف اللبنانية منه سواء من حزب الله أو حتى من السلطات اللبنانية مع تقدم ساعات هذا النهار.
0: كاترين حنا من صور بجنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. نعود للعميد خليل الجميل لنقرأ في هذا التطور. الغارات ما تزال مستمرة بالرغم من هذا الإعلان، ماذا نفهم مما يجري الآن؟
3: نفهم مما يجري الآن أن الاتفاق وقف إطلاق النار ليس فعالا ولم يدخل حيز التنفيذ. ما زالت إسرائيل تستهدف القرى والأماكن التي تصل إلى النبطية، تركز أهدافها على المحور الذي يصعد من الغرب باتجاه الشرق لمنع أي كان من الدخول إلى منطقة النبطية، تمنع السكان من التوجه من الشمال باتجاه الجنوب، وهذا تعتبر أن كل من يتوجه باتجاه الجنوب هو عدو، تركز على الأماكن التي تهجر السكان المتبقين، فإذا لم نصل إلى نتيجة. ربما هذا المسار هو مسار طويل، ربما الدولة اللبنانية تحاول أن تفعل على شيئا، ولكن أنا أعتقد لا إسرائيل تريد وقف إطلاق النار ولا حزب الله يريد وقف إطلاق النار. الدولة اللبنانية وأمريكا تريد وقف إطلاق النار، ولكن على الأرض من يتحرك هما هذان الأسنان ولن يوقف إطلاق النار.
0: طيب ماذا عن بقية المناطق التي لم يتضمنها هذا الإعلان؟ نتحدث هنا المناطق الخط الأول، الخط الأصفر كما يظهر على بعض الخرائط التي يحتلها الجانب الإسرائيلي والتي يقوم فيما بعد بعمليات امتدادا لذلك.
3: إسرائيل أنا أعتقد لن تترك الخط الأصفر قبل أن يسلم حزب الله سلاحه، هذه أنا أعتقد مسلمة أصبح كل اللبنانيين يعرفونها، هذا هو الواقع. إسرائيل تحاول الآن أن تقدم المناطق سياسيا، يعني جنوب الليطاني فلنقوم بإفراغه من حزب الله مجددا، ثم ننتقل إلى أماكن ثانية ثم بالتدريج، ولكن الآن قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله ما تزال محدودة جزئيا، لأن أمريكا تضغط على إسرائيل لعدم توسيعها باتجاه الداخل اللبناني. المعادلة الآن واضحة، أي قصف ده في هذه المنطقة حتى نهر الأولي أو حتى نهر الزهراني يقابله قصف من أو مسيرات من قبل حزب الله حتى المستوطنات القريبة. رأينا اليوم في منطقة يوفال أو ابن القمح في الجليل الأعلى، يعني كريات شمونة مسكف عام القريبين من الحدود اللبنانية، ولكن ليس لماذا يركز حزب الله على هذه المنطقة بالتحديد الجليل؟ لأن قلعة شقيف التي احتلتها إسرائيل كانت تقول أنها تحمي هذه المستوطنات، فحزب الله يطلق المسيرات إلى هذه المناطق بالذات حتى يقول لها أنه احتليت قلعة شقيف ولكننا ما زلنا نستطيع أن نصل إلى هذه الأماكن.
0: طب نعود لتفاصيل تتعلق بالإعلان وتحديدا المناطق التجريبية. هذه المناطق يعمل فيها الجيش اللبناني، مدى خطورة الموقف في المرحلة المقبلة في إطار تنظيم العمل ما بين الجيش اللبناني؟ ما هو الدور الذي يمكن أن يكون منوط به؟ ما هو دور الاحتلال في هذه الحالة؟ هل هناك لجان مراقبة، آليات عمل؟ كيف ستسير الأمور؟ ما السيناريو المتوقع في هذه الحالة؟
3: السيناريو المتوقع على المدى الطويل ليس هدنة ولا اتفاق سلام، هي ترتيبات أمنية. أعتقد إذا باشر لبنان وإسرائيل بمناطق التجريبية في جنوب الليطاني فهذا سهل، لأن حزب الله سابقا كان قد وافق على الانسحاب من جنوب الليطاني. المخيف في الموضوع الغير متوقع أن تقوم به إسرائيل لإفشال هذا الموضوع أن تطلب مناطق صفراء خارج جنوب الليطاني، مثلا الأماكن التي وصلت إليها في قلعة شقيف ويحمر هي شمال الليطاني. إذا طلبت أن تقيم مناطق صفراء مثلا في النبطية هي مدينة كبيرة وهي مدينة عاصمة الشيعة في جبل عامر، إذا طلبت إفراغ هذه المنطقة أو مناطق تجريبية في هذه المنطقة تكون تقصد إفشال الاتفاق، لأن هذه المنطقة تقع شمال الليطاني وليس جنوبه.
0: حتى الآن لا رد رسمي أو بيانات تتعلق بحزب الله للرد والتعقيب والتعليق على هذا الإعلان، ماذا تتوقعون في هذا الإطار أن يكون الموقف العسكري لحزب الله تحديدا؟
3: حزب الله أنا أعتقد سيحافظ على هذه القواعد الاشتباك، ولكن داخل لبنان الأمور ليست مقطوعة بين السلطة وبين حزب الله. حزب الله بالنهاية هو حزب لبناني وليس آتيا من كوكب آخر، يعني هناك اتصالات بين الطرفين، وأعتقد هناك تفاهمات للحد من هذا الدمار وهذه القصف الذي يصيب المدنيين. وصلنا بال 3500 أو 3600 شهيد و 10,000 جريح، يعني الكل يريد إنهاء الموضوع، ولكن وليس بطريقة على طويلة الأمد تؤثر على سيادة لبنان. لهذا السبب أنا أعتقد أن حزب الله سوف يخفف.
0: ما هي الصيغة المشتركة التي قد يلتقي فيها حزب الله مع أصحاب القرار في لبنان؟
3: أنا أعتقد أفضل سيناريو هو أن يتوقف إطلاق النار من الطرفين ونبدأ بالمناطق التجريبية في جنوب الليطاني. هذه أفضل سيناريو. أما أسوأ سيناريو أن تتدحرج الأمور أكثر لتصل إلى بيروت.
0: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. الآن نذهب إلى الملف الإيراني.

0: تطوراته. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني لرصد الجديد فيما يتعلق بالمواقف الإيرانية والمقترحات أو الرد الإيراني على المقترحات والشروط الأمريكية. عدنان.
1: نعم، الجديد ازدهار هو هذه الرسالة الجديدة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. هذه الرسالة تأتي بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية هنا في إيران، وهي بالعادة تكون كلمة للمرشد الإيراني في هذا الموعد وهذه المناسبة كما جرت العادة، وبالتالي يرتقب الكثير من هذه الرسالة. ما رشح حتى هذه اللحظة هو تأكيد من المرشد الإيراني على جملة من الأشياء، أهمها التجديد على فكرة أن ما وصفه بنظام الهيمنة يسعى لمنع إيران من التقدم، والتجديد على نقطة أن ما يصفه بالعدو يحاول مواصلة الضغوط على إيران لتحقيق مزيد من الانقسامات الداخلية في البلاد، وبأن التعويل على أن لا تكون هذه الانقسامات موجودة بشكل أو بآخر. إذن هذا ما رشح حتى هذه اللحظة، وما زالت تلاوة الرسالة مستمرة حتى هذه اللحظة. نتحدث حقيقة عن تطورات لافتة في هذا الموضوع. المرتقب من المرشد هو مزيد من الحديث عن نقطة الاتفاق وهذه المفاوضات المستمرة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وخصوصا بأن هناك أحاديث عن أن الرد الإيراني بات جاهزا وموضوعا على طاولة المرشد، وهو رد قد يتضمن ملاحظات إضافية من الجانب الإيراني على الملاحظات الأمريكية التي أرسلت في وقت سابق قبل أيام. هذه الملاحظات مرتبطة ازدهار بشكل أساسي بالتفاصيل المرتبطة بهذه المذكرة للوصول إلى صياغة نهائية، خصوصا أننا نتحدث عن ملفات مهمة ما زال هناك الكثير من الحديث والعوائق والأخذ والرد بشأنها فيما يتعلق بمضيق هرمز والإجراءات التي نشاهدها، الإصرار الإيراني على إدارة مضيق هرمز ضمن محددات تحدثت عنها طهران وحددتها المسارات للسفن، الرسوم المالية المرتبطة بالتأمين ورسوم الملاحة والأضرار البيئية، منع السفن المعادية فيما يتعلق بالأصول المالية والأصول المجمدة. تصر إيران على أنه ينبغي الإفراج عن هذه الأصول بشكل كامل، ويتم الحديث عن توافق عن الإفراج على 12 مليار دولار في حال تم توقيع المذكرة، ولكن هناك خلاف كما تقول المصادر الإيرانية بل وحتى الخارجية الإيرانية بشأن الآلية المرتبطة بتسليم هذه الأصول، وإن كانت تتحدث طهران أيضا عن وجود ضمانات في هذا السياق، لكن النقطة الشائكة بشكل أكبر هي تلك المتعلقة بلبنان ازدهار، عندما تصر طهران على أن المضي قدما نحو الوصول لصيغة نهائية أو صياغة نهائية في مذكرة التفاهم مرتبط بشكل أساسي بوقف إطلاق النار في لبنان. طهران تضع وقف إطلاق النار في لبنان في سلة وقف الحرب بشكل كامل، وتقول طهران أن هذا الأمر ينبغي أن يتم. هذا الحديث كان لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأمس الذي تحدث بشكل واضح عن أن طهران مستعدة للتفاوض، وهي تمضي قدما بالتفاوض وإرسال الرسائل المستمر لكن دون تحقيق تقدم لافت، وأيضا لن تمضي طهران بهذا الأمر دون تحقيق وقف إطلاق النار بشكل كامل، مشيرا إلى أن طهران مستعدة بالنسبة لها لكل الخيارات بما في ذلك الوصول إلى اتفاق أو العودة إلى مساحة الحرب.
0: شكرا جزيلا لك إذن من طهران الزميل عدنان بوريني. الآن نذهب إلى قطاع غزة في أحدث التطورات. قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن عددا من المصابين سقطوا جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربية خان يونس. وكان مصدر في مستشفى الشفاء قد قال إن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على شقق سكنية في القطاع ارتفع إلى 9 شهداء. نور خالد مراسلة الجزيرة معنا الآن من غزة للوقوف على آخر التفاصيل. نور.
2: ازدهار ما فعلته الاستهدافات الإسرائيلية أمس هو 9 شهداء الآن هم يشيعون من مجمع الشفاء الطبي، عائلاتهم قد شيعتهم إلى المساجد، وبعد ذلك حتى يوارون الثرى. هذه السلسلة من الاستهدافات التي استيقظ عليها المواطنون بعد منتصف الليل. قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن عدد من الغارات الجوية الإسرائيلية على 4 مناطق مختلفة من مناطق مدينة غزة. الشقة الأولى الأولى التي قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها والتي كانت ربما هي فيها أكثر الخسائر. قصف الاحتلال الإسرائيلي عائلة لبد في مفترق الأمن العام شمال غرب مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد 4 من هذه العائلة، وبقيت حلا وهي الناجية الوحيدة من هذا الاستهداف. وأيضا قامت الطائرات الحربية باستهداف شقة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وشقة أخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. أدى ذلك إلى استشهاد أيضا عدد من المواطنين. وفي منطقة حي الشيخ رضوان هناك شقة سكنية قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها. إذن الحصيلة هي 9 شهداء، أكثر من 20 إصابة، وصلت مستشفيات قطاع غزة. معظم هذه الإصابات قد وصفها المصدر الطبي بأن جروحها قد كانت خطيرة. هذه الاستهدافات متواصلة، يسرع الاحتلال الإسرائيلي من وتيرتها في الآونة الأخيرة. شهد قطاع غزة الشهور الأخيرة عدد من الاستهدافات، طالت مباني سكنية، مركبات مدنية وتجمعات للمواطنين، وحتى إطلاق نار مستمر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدا عن التحليق المستمر لأنواع مختلفة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة. وفي أي لحظة ممكن أن تغير على أهداف يصنفها الاحتلال الإسرائيلي على أنها عسكرية. وفي المقابل يقول المكتب الإعلامي الحكومي أن 99% من ضحايا هذه الاستهدافات هم من المدنيين.
0: الأوضاع الإنسانية أيضا
2: من الإصابات كل يوم تصل
0: بالتزامن مع هذه
2: قطاع غزة.
0: مع هذه التطورات في غزة، نور حدثينا أكثر وقربينا أكثر عن البعد الإنساني والظروف المعيشية للسكان هناك.
2: نعم زهار، بالتأكيد كل تطور ميداني هو يلحقه واقع إنساني صعب. الاحتلال الإسرائيلي لا يختصر انتهاكه لإطلاق النار أو حتى على الغارات الجوية، بل عدم التزامه بما نص عليه البروتوكول الإنساني الملحق لإعلان وقف إطلاق النار عام 2025، وهو إدخال 600 شاحنة يومية لقطاع غزة. لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه الشاحنات، حتى لم يلتزم بنصف هذه النسبة، يلتزم بنسبة تتراوح ما بين 26 إلى 30% فقط. ليس فقط المساعدات الإنسانية، بل أهم ما يتطلبه المواطنون في قطاع غزة هو أجهزة طبية، أدوية، شاحنات علاجات ضرورية، قطع غيار لمختلف القطاعات. الكثير من القطاعات في غزة بدأت تتوقف، وإذا استمر الوضع على هذا الحال فإن سنشهد توقف للكثير من الأجهزة، المركبات، الأجهزة في مختلف القطاعات الصحية والتجارية والبيئية، مركبات الإسعاف والدفاع المدني، وسائل المواصلات. من المتوقع خلال الشهور القادمة إذا بقي الوضع على هذا الحال، وإذا لم يفتح الاحتلال الإسرائيلي المعبر ولم يدخل الشاحنات، سنشهد على توقف كامل لأنشطة حيوية هنا في قطاع غزة، عدا عن الكارثة الصحية التي بدأت تشل المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب توقف الكثير من الأجهزة الطبية عن العمل بسبب عدم وجود قطع غيار. فالكثير من هذه الأجهزة استنفذت واستهلكت بسبب
0: نور
2: العمل عليها خلال عامي الحرب، ولم يتوفر أي قطع غيار من أجل صيانة هذه الأجهزة.
0: من مدينة غزة شكرا جزيلا لك، هذه التغطية مستمرة مع الزميلة وسيلة علمي.
3: شكرا زهار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. وفي آخر التطورات نبدأ بتطورات الملف الإيراني، حيث قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى الإضرار بصمود الشعب وإحداث انقسامات داخلية. كما مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يحد من صلاحيات الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران، إلا أن مسؤولا بالبيت الأبيض قال لشبكة ABC نيوز إن القرار غير دستوري ولن يكون له أي تأثير. كان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، وأكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن تواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في الجبهة اللبنانية أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية وتفكيك هذه الجهات ومنع عودة نشاطها. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية الليطاني. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه فرض سيطرة عملياتية على مرتفعات شقيف جنوب لبنان، وأشار إلى أن سلاح الجو قتل عنصرين مسلحين قرب قلعة شقيف. في قطاع غزة قال مصدر في مستشفى شفاء إن 9 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، والذي نبدأ معه بالتركيز على أبرز ما قاله المرشد الإيراني عدنان.
1: نعم وسيلة، كما تعلمين المرشد الإيراني هو عمليا صاحب الحل والعقد في المشهد داخليا وخارجيا، وخصوصا مع هذه التطورات المتسارعة سواء فيما يتعلق بالحديث عن المفاوضات بالخطوط الحمراء التي تشدد عليها طهران، وفي المشهد الداخلي حتى هذه اللحظة وسيلة ما رشح من الرسالة التي تتلى هي مواقف موجهة أكثر للداخل الإيراني، التي تتحدث بشكل واضح بحسب التوصيف عن حرب مركبة تستهدف الداخل الإيراني وتحاول تعزيز الانقسامات والإخلال تقدير المسؤولين الإيرانيين، وإشارات أخرى مرتبطة بأن هذه الأمور عمليا تؤثر على تحاول إحباط المواطنين الإيرانيين، مشددا على أن أي مساعدة في إحباط المواطنين الإيرانيين عمليا هي شكل من أشكال مساعدة من يصفه بالعدو. لكن بطبيعة الحال وسيلة الكثير يرتقب من هذه الرسالة التي تأتي بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي في العادة تكون هناك كلمة أو خطاب حقيقة في الأوضاع الطبيعية للمرشد الإيراني، ولكن نظرا للظروف الخاصة فإن خطابات أو حضور المرشد الإيراني حتى هذه اللحظة ممثل برسائل تتلى في هذه المواقف. المرتقب أكثر من ذلك هو عمليا الموقف فيما يتعلق بالمفاوضات والرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية فيما يتعلق بمفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم، حيث يتم الحديث عن أن الرد الإيراني ربما يكون بات جاهزا وربما يكون بات على طاولة المرشد لتقديمه. طهران تقول بشكل واضح بأنها قد ترد بملاحظات عمليا على هذه الملاحظات الأمريكية، خصوصا أن النقاش بشكل أساسي هو مرتبط بالتفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية في هذه المذكرة التي يتم السعي للوصول إلى صياغة يتم التوافق عليها. هذه النقاط الأساسية نتحدث عن مضيق هرمز وعما تريده طهران، عن الأصول الإيرانية المجمدة وما تريده طهران، وعن نقطة أساسية يتم التركيز عليها بشكل واضح في تصريحات المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة التي تم التشديد عليها بشكل واضح في تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالأمس، وخصوصا وزير الخارجية عباس عراقجي الذي شدد على أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من وقف الحرب بشكل كامل، وتطالب طهران بأن يتم وقف إطلاق النار هناك كشرط أساسي عمليا للعبور نحو اتفاق فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذه النقطة التي تحدث الحرس الثوري بالأمس في بيانه عن أن على الولايات المتحدة أن تتقبل الواقع الجديد فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذا الواقع هو الذي تقول طهران فيه بأنها تسيطر على أو تدير المضيق وتحدد مجموعة من النقاط فيما يتعلق بمسارات السفن، فيما يتعلق يتعلق برسوم الملاحة والتأمين والأضرار البيئية، وفيما يتعلق بمنع السفن المعادية. أما فيما يتعلق ببند الأصول الإيرانية المجمدة، هذا البند المهم للغاية. تقول طهران بأنه ينبغي أن تفرج الولايات المتحدة الأمريكية عن كل الأصول المالية الإيرانية دون قيد أو شرط. وإن كنا نتحدث عن مبدئيا 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها في حال توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، وذلك بعد 60 يوم من هذا التوقيع. عموما وسيلة، عندما نتحدث عن اتفاق مذكرة التفاهم الذي يتم الذي يحاول الجميع الوصول إلى اتفاق بشأنه، هو عمليا اتفاق يجمع الأطراف على الطاولة لنقاش الملفات الأكثر تعقيدا. وهنا نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران بأنه عمليا خارج مساحة البحث بتفاصيله في هذه المفاوضات، وهو مرجأ عمليا لما بعد أو للمرحلة الثانية عمليا بعد 60 يوم. إذن نحن نتحدث بشكل أساسي عن تصريحات إيرانية ما زالت تحدد الخطوط الحمراء التي تحددها طهران للوصول إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم، والتركيز بشكل واضح على مساحة لبنان ووقف إطلاق النار هناك.
3: وفي ضوء كل ما ذكرته عدنان، هل من مؤشرات عن متى سيصدر هذا الرد الإيراني؟
1: طهران تقول بأن تبادل الرسائل عمليا والمفاوضات مستمرة. وزير الخارجية عباس عراقجي قال بشكل واضح في تصريحاته لوكالة تسنيم بالأمس بأن الرد الإيراني سيتم، لكن دون تحديد لهذا الموعد. المفاوضات مستمرة، لا يوجد تقدم كبير. طهران تقول بأنها تدرس ردها بشكل متأني، ولكن هناك نقطة مهمة من الصعب التقدير ما تعنيه طهران بذلك، عندما تقول بأن وقف إطلاق النار هو محدد أساسي للمضي في هذه العملية. هل هذا يعني أن تتم إرجاء إرسال الرسالة أو الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية، أم أننا نتحدث عن عزل عمليا فيما يتعلق بالرد على الملاحظات والإصرار على وقف إطلاق النار في لبنان، وأن يرجأ ذلك كشرط أساسي لتوقيع الاتفاق برمته؟ وبالتالي طهران تقول بأن هذا الرد هو عمليا سيحصل، لكن ولا يوجد ما يعلقه. طهران كانت حذرت من أو هددت بتعليق ردها على الرسائل وتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، ولكن هذا التهديد لم يسري نظرا للتراجع الإسرائيلي عن ضرب بيروت والضاحية الجنوبية. وبالتالي نحن نتحدث عن مفاوضات مستمرة يتم التأكيد عليها، وعن تبادل مستمر للرسائل. حتى هذه اللحظة تقول طهران أن هذا الرد لم يرسل بعد للوسيط الباكستاني، ولا يعلم بالضبط متى سيتم ذلك. عمليا صاحب الحل والعقد هو في الأمور هو المرشد الإيراني، وبالتالي يرتقب من التصريحات التي تصدر ربما في هذه الأوقات أن تكون هناك مؤشرات على هذا الموضوع بشكل أو بآخر.
3: وبالتأكيد سنكون معك في المتابعة في حال ورود أي جديد بخصوص ما يقوله المرشد الإيراني. شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. معنا الآن في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتا ري صادقي، ومعنا كذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم دكتورة صادقي. نبدأ بما ينقل الآن عن المرشد الإيراني وأبرز ما جاء فيه حتى الآن. يقول يسعى عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى الإضرار بصمود الشعب وأحداث انقسامات داخلية. حتى الآن لا إشارة إلى موضوع المفاوضات، الرد الإيراني المرتقب الذي لم يصدر حتى الآن. كيف يمكن قراءة الموقف بشكل عام في طهران الآن؟
4: أغلبية الإيرانيين يوافقون على حقيقة أنه بداية سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأنه في السابق توصلنا إلى اتفاق وقد تم استهدافنا في مساء الجولة الثالثة للمفاوضات حول القضية النووية. بالتالي هنالك توافقات داخل إيران أن على خلاف الجولات الأخرى من المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث كان هنالك جزء من الأشخاص في الحكومات وداخل الناس الذين يريدون بالدفع بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، وكان لديهم ثقة بأن المفاوضات مثلا ستحل أجزاء من المشاكل الاقتصادية والضغوط التي وضعتها الولايات المتحدة على إيران. الآن نرى أغلبية متزايدة تشعر أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ليس هنالك ضمانات أن الولايات المتحدة بداية لن تقوم بمهاجمة إيران مرة أخرى، والمفاوضين أنها ستلتزم ثانيا بالتزاماتها والتي ستتضمن رفع العقوبات. بالتالي ما يريده عامة الشعب، آلاف آلاف من الإيرانيين الذين يشاركون في هذه المسيرات الضخمة في كل يوم، وما يريده أغلبية حتى داخل الحكومة الإيرانية، هو أننا نحتاج أن يكون هنالك ضامنين تتعدى أو ضمانات تتعدى أو ما يكتب على الورق والكلمات، بمعنى أن إيران تصر على مسألة إبقاء الأوراق التي تستخدمها بفعالية في يديها، من ضمنها نفوذها على مضيق هرمز. بالتالي بشكل أساسي هذا هو الوضع، ويحاولون هنالك تفادي أي خلافات قد في وقت الحرب وتحت الضغط قد تنقلنا من الوحدة الوطنية.
3: وعن الوحدة الوطنية، هناك تركيز من قبل مسؤولين إيرانيين في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة على هذه الجزئية. المرشد الإيراني فيما قاله قبل قليل إن العدو يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وإحداث انقسامات داخلية. هل هذا تحذير مما يمكن أن يقع، أو أن الأمر قد وقع بالفعل وهذا ما يعمل عليه الجانب الآخر، وهنا يقصد الأمريكي والإسرائيلي؟
4: هذا كان هدفا من قبل الأنظمة في الولايات المتحدة وإسرائيل، لأنهم فشلوا بتحقيق أهدافهم عن طريق الاعتداء العسكري، ورأوا أن الشعب الإيراني بغض النظر عن انتمائهم لأي جهة سياسية قاموا بالتوحد تحت راية الإيرانية، وهم سيتحولون الآن وهم يحاولون الآن أن يستخدموا أسلحة أخرى عن طريق ربما التحضيض لصراع داخلية وتسليح المجموعات الإرهابية الداخلية، وأيضا محاولة تهيج الاحتجاجات. لكن هذا الأمر أصبح أكثر صعوبة منذ بداية الحرب، لأن الناس في إيران بغض النظر عن شعورهم أو بواعث القلق التي لديهم أو المظالم التي لديهم تجاه الحكومة، فإن الأغلبية الآن تدعم القرارات الحكومة وتدافع عن سيادة البلاد ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لكن هذا لا يعني أن الأنظمة الأمريكية والصهيونية ستتخلى عن أي أداة ضغط بإمكانهم أن يستخدموها ضد الأمة الإيرانية.
3: سيد كونستانتاين، الرد الإيراني لم ينضج بعد. في المقابل، الولايات المتحدة الأمريكية تم تمرير فيها القرار الذي يحد من صلاحيات الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران. كيف سينعكس ذلك على قرارات ترامب في ضوء هذه المفاوضات؟
4: في حقيقة الأمر هو لا يحدد قانونية، لا يحدده، لكنه يرسل رسالة مفادها أنه لا يتمتع بدعم كامل من الكونغرس في الولايات المتحدة، والذي يصعب نظريا عليه التفاوض مع إيران. وأريد أن أصحح بعض الأمور التي ذكرتها الضيفة. سابقا كان هنالك اتفاق، والولايات المتحدة قامت بمهاجمة إيران. لم يكن هنالك اتفاق، هذا التصريح غير صحيح. في حقيقة الأمر، في فبراير وفي الليلة التي سبقت الهجمات، بإمكانكم أن تتذكروا وزير خارجية عمان الذي كان المفاوض بين الطرفين، ظهر في وسائل الإعلام الأمريكية وأمل أنه لن يكون، عرف أنه قد يكون هنالك عمل عسكري.
3: لم تقل هناك اتفاق، وإنما في خضم مفاوضات كانت سارية سواء في يونيو من العام الماضي أو قبل هذه الحرب.
4: إذا ما سمحت لي بالاستمرار، لم يكن هنالك اتفاق، لكن ما حصل في تلك المفاوضات أنه غالبا ما تراه إيران كمفاوضات وما تراه الولايات المتحدة على أنه مفاوضات أمر مختلف، لأنه عندما تجلسون على طاولة المفاوضات لا يعني أنكم تتفاوضون إذا لم يكن هنالك أي شيء يعرضونه. وإيران دائما رجعت، وبدلا من محاولة تقريب الآراء كانوا يبتعدون بمطالبهم. لن أتطرق إلى التفاصيل باستطاعتي، لكنني لن أقوم الآن بالخوض في تلك التفاصيل، تفاصيل تلك الاجتماعات التي سبقت الهجوم. لكننا لن نكون قريبين على اتفاق. ووزير خارجية عمان تحدثت معه قبل ليلة الاتفاق، تحدثت معه بشكل مباشر وقال لي حسنا إذا لم تسير المفاوضات ربما أمامنا 3 أسابيع. عندما أسمع أمور أنه كان لدينا اتفاق، لم يكن هنالك اتفاق. للإجابة على سؤالك، ربما الأمر يصعب يلعب على الرئيس عندما يكون هنالك أغلبية مجلس النواب يقولون أنه يجب أن تتوقف الأمر قانونيا، لا يلزمه بالتوقف، لكنه يرسل رسالة بغاية الوضوح أنه لا يتمتع بهذا الدعم ويجعل من الصعب عليه أن يفاوض نيابة عن الولايات المتحدة.
3: وكيف سيتلقى برأيك ترامب هذه الرسالة؟
4: أعتقد أن الرئيس ترامب دائما مهتم بمراقبة هذه الأمور، هو لا يستسلم للضغوط السياسية بنفس الطريقة التي يقوم بها الساسة بالتعامل مع هذه الأمور. كان هنالك تقارير عن ارتفاع أسعار الوقود والوضع الاقتصاد والذي لا يسر في عامة الناس، وهذا أمر صحيح، وأيضا هنالك دعم غير كامل من قبل مجلس النواب. ترامب يستمر بكونه ترامب، هو لا يشعر بهذا الضغط بنفس الطريقة التي قد يشعر بها أساس آخرون. هو لديه أهداف ويريد أن يحقق هذه الأهداف.

علينا أن نتذكر قبل سنتين قبل انتخابه كان هنالك ضغط قانوني كبير عليه، كان هنالك الكثير من القضايا في المحكمة الفيدرالية، في تهم شخصية سياسية خاصة بمجال الأعمال، عدة أشخاص

0: القرار الذي مرره مجلس النواب الأمريكي، هل يعتبره كورقة إيجابية يتلقاها في هذه الظروف وهذه المرحلة التي يتفاوض فيها؟
1: قبل أن أجيب سؤالك، أنا لم أقل أنه كان لدينا اتفاق وقاموا بمهاجمتنا، قلت أنه كان هنالك الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة مع الولايات المتحدة. نعم، والمفاوضات كان تم استخدامها كساتر وكتغطية للتخطيط لعملية عسكرية. نعم، إن إيران لا ترى أنه هنالك جدية في مسألة فرض قيود على ترامب، لأنه ترامب في حقيقة الأمر لا يحترم القوانين حتى التي تأتي من الكونغرس والقانون الدستوري الأمريكي، لكنه الرؤساء الأمريكيين أيضا قام بعدم احترام هذه القرارات، من ضمنها أوباما وكلينتون وبعض الأشخاص الذين لديهم جدلية قانونية، أنه عندما أمروا باغتيال الجنرال سليماني في حقيقة الأمر قام بذلك بدون موافقة الكونغرس. وفي حالة فنزويلا، أن النظام الأمريكي لديه سجل طويل في الانخراط بكل أعمال العدوانية ضد بلدان مختلفة، في وأيضا هنالك معرفة حول كيفية أنه كيف قامت الولايات المتحدة بتيسير الإبادة الجماعية لكثير من الشعوب في غزة، في فلسطين وفي لبنان. بالتالي ليس هنالك احترام القانون الدولي والقانون حتى في الولايات المتحدة. اللغة الوحيدة والضغط الوحيد التي تستجيب لها واشنطن كانت لغة القوة، لغة القوة. بالتالي إيران هي تلتزم بهذه اللغة، بالإضافة إلى المفاوضات من أجل أن تضمن أن هنالك ردع حقيقي، لأن الاتفاق لن ينقذ إيران من الهجمات العسكرية من الولايات المتحدة. في حقيقة الأمر الرادع الفعلي الذي قد يمنع الولايات المتحدة هو القوة.
0: استمعت إلى ضيفتنا، ترامب لا يحترم القوانين وكل ما تفهمه الولايات المتحدة هو القوة. في هذه النقطة بالتحديد واضح أن الرسائل الإيرانية واضحة في هذه المرحلة. الحرس الثوري يقول على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعي بأنها يجب أن تتعامل مع الوضع الراهن في المضيق، ولا نقبل أي شروط أو قيود فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول المجمدة. كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذه الخطوط الحمراء التي تضعها إيران؟
1: لقد سمعت ما قالته ضيفتكم، ولا يسعني إلا ضحك أن وتقول أن الولايات المتحدة سهلت قتل الناس عندما تقوم إيران بقتل شعبها في بداية هذا العام. بالتالي هذا التصريح ليس لديه أي مصداقية. السؤال هو إذا ما كان هنالك قاموا بقتل شعبهم، هم اعترفوا بذلك. السؤال هو ما عدد الأشخاص الذين قتلتهم الحكومة الإيرانية؟ هذا الأمر غير واضح. لكن عندما يكون هنالك لا يكون هنالك انتخابات للمرشد الأعلى، عندما لا يكون هنالك أي مساءلة، ليس عليهم أن يجيبوا على أي سؤال. عندما ننظر إلى ما يحصل،
0: سأعود إليك. نعم،
1: عندما تنظر إذا ما كانت الولايات المتحدة تحترم اتفاق خاتها، علينا أن ننظر إلى العمل الذي يجري الآن، وقف إطلاق النار الذي بين اليوم 35 واليوم 40 دعا إلى فتح مضيق هرمز. إيران وافقت على فتح مضيق هرمز، والآن نحن في اليوم 90 ما يزال مضيق هرمز غير مفتوح. بالتالي هم في حقيقة الأمر لا يقومون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. بالتالي أنا أفهم، هم لديهم بواعث قلق، هم تم مهاجمتهم من قبل الولايات المتحدة، هذا باعث قلق حقيقي. لكن إيران أيضا لا تقوم بما تتعهد بالقيام به. مؤخرا الأسبوع الماضي سمعنا من الحرس الثوري، من قيادة الحرس الثوري، تقول أن كل المحادثات توقفت، لن يكون هنالك نقاشات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. لكن يوم أمس قال وزير الخارجية نعم بالتأكيد هنالك أحاديث ونقاشات مستمرة. من هو المسؤول في إيران؟ من هو الذي يتخذ القرارات هناك؟ أنا أمل أن الرئيس ترامب، لأننا لا نعرف.
0: ترامب تحدث وقال بأن المرشد الإيراني منخرط الآن بشكل جيد والنتائج ستكون جيدة، وتحدث كذلك بأن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتحدث بإيجابية.
1: نعم، قال أن الأمور كانت تسير بشكل جيد قبل 4 أيام، وأن القيادة في البرلمان وفي الحرس الثوري لم يكونوا يتحدثوا للولايات المتحدة. أنا أعرف يوم أمس أن وزير

0: الخارجية قال أن هنالك مواقف مختلفة لدينا أطراف في القيادة الأمريكية، أحدها ينكر أن يكون هنالك أي نقاشات تجري مع الولايات المتحدة، وقال الطرف الآخر أن هنالك نقاشات. ترامب قال أن هنالك نقاشات، أنا آمل أن هنالك نقاشات مستمرة لأنها الطريقة الوحيدة التي ستوصلنا إلى السلام.
1: ومن بين ما قاله ترامب دكتورة صادقي بأنه في الصفقة المرتقبة لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وبعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز سريعا، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لإيران، مع العلم بأنها تقول بأن الموضوع النووي سيناقش لاحقا. هل نفهم من هذا الكلام أن هناك شروط ما وترتيبات تجري حاليا بهذا الخصوص النووي؟
0: قبل الحرب في 28 فبراير، قبل شن هذه الحرب، وعندما كانت عمان تتوسط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول القضية النووية، قال المسؤولون العمانيين أن إيران قد وافقت على تقديم تنازلات حتى التنازلات تتخطى اتفاق النووي خطة العمل الشاملة. بالتالي إيران انخرطت في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وتعرضت للهجوم مرتين خلال المفاوضات. أصبح هذا الأمر خطا أحمر، بمعنى أن أي محادثات حول القضية النووية سيتم تأجيلها حتى بعد إلى أن يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم. ترامب يقول أن إيران قد وعدت بعدم تطوير سلاح نووي. إيران لم ترد أبدا أن تقوم بتطوير سلاح نووي. بإمكاننا أن نرى هذا الأمر في موقع الكونغرس الرسمي، أنه كان هنالك معلومات استخباراتية في عام 2025 داخل الولايات المتحدة، وبإمكاننا أن نشير إلى تعليقات أيضا وتصريحات من مدير مكافحة الإرهاب في جو كنت، من أنه لم يكن هنالك أي معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران ترغب بتطوير سلاح نووي. هذا أمر ليس بالجديد، وترامب ينتقل من التركيز على اليورانيوم المخصب إلى السلاح النووي، يظهر أنه ربما أن الولايات المتحدة تريد أن تقدم تنازلات عن طريق السماح بجعل هذا الموضوع موضوع نقاش بعد توقيع مذكرة التفاهم. بالنسبة لإيران، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكانت في شهر مارس هذه السنة قالت أنه لم يكن هنالك أي معلومات تشير إلى أنه هنالك نظام للبرنامج النووي قد يعمل على تطوير سلاح. في حقيقة الأمر، الولايات المتحدة قامت باغتيال القائد الذي يتمتع بشعبية، الذي كان يسعى والذي أطلق فتوى بعدم السماح بامتلاك سلاح نووي.
1: شكرا لك دكتورة سيتاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وبينما سيد تيم كونستانتاين تبقى معنا لمناقشة الملف اللبناني. الآن إلى التطورات في لبنان، معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، أهلا بكم. ما نبدأ معك مازن، اتفاق لبنان وإسرائيل الذي أعلنت عنه الخارجية الأمريكية، كيف هو صداه في لبنان وهل تبدو تفاصيله واضحة؟
2: نعم، ثمة كثير من الضبابية، كثير من الأسئلة، كثير من العثرات والعقبات، على الأقل هكذا ينظر إلى هذا البيان الذي أعلن بالأمس، والذي يقرأ بأنه بمثابة إعلان نوايا، بمثابة خارطة طريق غير مكتملة الأركان، وهي مشروطة بتنفيذ انسحاب من قبل مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني، ووقف حزب الله للأعمال القتالية، على الأقل هذا الشرط هو من جهة واحدة. هكذا ينظر إلى الأمر في بيروت، وإن كان هنالك انقسام بطبيعة الحال نتيجة الانقسام العمودي في المقاربة اللبنانية لكيفية التعامل مع إسرائيل بوصفها قوات احتلال في لبنان، وكيفية الخروج من هذا المأزق الذي دخل فيه لبنان منذ نحو 3 أعوام. وبالتالي المقاربة تختلف ما بين طرف وآخر، ولكن ثمة معطيات كثيرة ينبغي تفكيكها في هذا البيان الذي أعلن بالأمس من واشنطن، والذي يرى فيه كثيرون مسارات متعددة واحتمالات مفتوحة على أكثر من مجال، بمعنى أن احتمالية أن يسير قدما هذا المسار هو يحتاج إلى كثير من الجهود وأيضا إلى تعبيد للطريق من قبل ليس فقط لبنان، ولكن أيضا أن يتم إلزام إسرائيل بمجموعة من النقاط، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب من لبنان بوقف اعتداءاتها، لا سيما أنه حتى هذه اللحظة سجلنا أكثر من 10 غارات منذ اللحظة التي تم إعلان فيها هذا البيان في واشنطن، والذي يصف الأمر بأنه وقف لإطلاق النار ولكنه بطبيعة الحال وقف مشروط. ثمة بعض العبارات التي ينبغي الدخول فيها والنظر إليها بشكل واضح، بمعنى المسار الميداني من جهة والمسار السياسي من جهة أخرى. على المستوى الميداني من الواضح بأن المقاربة التي تم تقديمها من قبل الوفود المفاوضة، سواء الوفد اللبناني ولا الوفد الإسرائيلي، من خلال هذا البيان هي تعتبر بأن الأولوية الآن أن يقوم حزب الله بالالتزام بوقف إطلاق النار دون أن تشير إلى التزام إسرائيلي مقابل، هذه نقطة، دون أن تشير إلى موعد واضح أو إشارة واضحة للانسحاب الإسرائيلي أو وقف حرية الحركة التي كانت تتمتع بها إسرائيل في الاستهدافات في العمق اللبناني، وهو ما كان يرفضه حزب الله طيلة الأشهر الماضية. هذه النقطة جوهرية يمكن من خلالها أن يتطور الأمر كي ننطلق إلى النقطة الثانية المرتبطة بما يعرف بالمناطق التجريبية، والتي يرى كثيرون بأنها بمثابة محاولة إعادة إرساء قواعد جديدة تسعى إسرائيل من خلال المسار التفاوضي إلى إرسائها، لا سيما ما يتعلق بعمل الجيش اللبناني على إخلاء مناطق بعينها ضمن الجنوب اللبناني من السلاح ومن المقاتلين، وبالتالي تحويلها وبين قوسين إلى مناطق نموذجية أو تجريبية، وهذا الأمر ولا شك سيكون له صدى في الداخل اللبناني. ولكن إزاء هذا المعطى الميداني المباشر ثمة معطى آخر لابد من الإشارة إليه، وهي في بعض الفقرات التي وردت في نص البيان والتي تشير إلى أن لا حالة عداء ما بين لبنان وإسرائيل، وأن المقاربة هنا هي تنطلق من البعد الميداني مرورا بالبعد السياسي وصولا إلى ما يصفه البيان بسعي للوصول إلى اتفاق شامل عبر مسارين، مسار أمني ومسار سياسي، وبالتالي تحديد 22 من الشهر الجاري موعد جديد لجولة خامسة من المفاوضات. هذه العبارة تحديدا عندما يتم الإشارة إليها ضمن إطار فقرة كتبت بعناية، وهي تشير إلى أن واشنطن وأن بيروت وتل أبيب تنظر إلى المسار التفاوضي في مقبل الأيام على قاعدة أن لا عداء ما بين لبنان وإسرائيل، وأن ثمة سعي للوصول إلى اتفاق شامل، وأن لا يقوم أي أحد بعرقلته سواء كان هذا الأمر على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي. هذا يعني بأن هنالك قراءة سياسية متأنية لبعض المفردات التي جاءت في هذا البيان، والتي ولا شك سيكون لها صدى كبير على في العمق اللبناني، نظرا لأنها تقدم مقاربة مختلفة. هنا وسيلة لابد من الإشارة إلى المقاربة هذه تحديدا، كيف يتعامل لبنان الرسمي مع المسار التفاوضي. هو يرى بأنه يسعى من خلال مظلة رئاسة الجمهورية والحكومة للوصول إلى لحظة يتم فيها إنهاء حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل دون الوصول إلى توقيع اتفاقية سلام شامل أو اتفاقية التطبيع. ولكن في المقابل هنالك قراءة أخرى ترى بأن ما يحصل حاليا على المستوى السياسي هو نقل لبنان من موقع إلى آخر، تحديدا فيما يتعلق بالبعد المتعلق بإسرائيل وحالة العداء ما بينهما قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وقبل وقف الأعمال العدائية وتنفيذ ما يعرف بحرية الحركة في العمق اللبناني.
1: أشكرك جزيل الشكر مازن إبراهيم مدير مكتبنا، حدثنا من النبطية. وليد العمري، كانت هناك تصريحات عديدة لإسرائيل كاتس وتحدث فيها عن الاتفاق، لكن نرصد معك مجمل المواقف وما الذي يقال إسرائيليا بخصوص هذا الاتفاق والعمل في لبنان.
3: واضح أن هناك محاولات من أعالي الحكومة الإسرائيلية ممثلة بوزير الدفاع كاتس وأيضا مسؤولين كبار في حاشية نتنياهو لتسويق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في واشنطن كأنه إنجاز إسرائيلي من هذه الحرب. هذا واضح لأن كاتس في بيانه الذي تسرب للصحافة يتحدث عن أنه يشكل مدخلا نحو الهدف النهائي، وهو نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. وحسب كاتس فإن وقف إطلاق النار مشروط بأن يقوم حزب الله بإخلاء كافة عناصره المسلحة من المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، بمعنى أن كل هذه المنطقة التي تركز عليها إسرائيل لا يبقى فيها مسلحين ولا عناصر لحزب الله، وأن إسرائيل ستحظى بدعم أمريكي بحرية الحركة وقصف بيروت إذا تواصل القصف عليها أو إذا رصدت أي مخاطر من جانب حزب الله في تلك المنطقة تجاهها. المحاولات الإسرائيلية واضحة، لكن أبرز ما جاء مما سربه كاتس هو يقول بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة التي يسميها بالحزام الأمني، المنطقة ذات الخط الأصفر الذي يحد شمالها وهي في عمق الجنوب اللبناني، وتشمل أيضا منطقة الشقيف البوفور، وسيبقى فيها الجيش ولن تكون هناك عودة لسكان القرى التي تم إخلاؤها بأوامر وتهديدات إسرائيلية. هذا الموقف من جانب كاتس واضح الهدف منه هو التسويق لهذه الخطة على أساس أنها إنجاز إسرائيلي، لكن ما يتسرب حديثا بأنه عندما عرض نتنياهو بعض التفاصيل، تفاصيل خطة وقف إطلاق النار في لبنان على الطاقم الوزاري الأمني، كان هناك تحفظ من جانب الجيش، وكان هناك رفض من قبل كاتس كوزير للدفاع، أيضا من قبل وزير الأمن القومي بن غفير، ونتنياهو امتنع حسب التفاصيل عن الكشف عن تفاصيل هذه الخطة وأعطى فقط الخطوط العريضة إليها. لذلك هو اضطر اليوم بعد أن كان مقررا أن يلتئم الطاقم الوزاري المصغر يوم الأحد المقبل إلى تقديم الجلسة إلى اليوم بعد الظهر أو مساء من أجل بحث هذه الأمور، لأن الموقف في إسرائيل كما يبدو ليس واضحا، وداخل الحكومة هناك تيران، أحدهما يرفض ويتهم نتنياهو بالإذعان للأمريكيين، وآخر يعتبر ما تم تحقيقه بداية إنجاز لتجسيد ما يصفونه بالإنجازات العسكرية وتحويلها لإنجازات سياسية.
1: أشكرك جزيل الشكر وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. نناقش المزيد بشأن ما يتعلق بالاتفاق معنا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن رام الله معنا الدكتور إبراهيم مربيع الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما سيد معكرون، ما قراءتك لما يتم تداوله بخصوص هذا الاتفاق؟
4: يعني أولا بالشكل، نحن نتحدث عن اتفاق يعني ليست واضح بالمعنى القانوني، لم يوقعه أي من الرؤساء المعنيين كما حصل في اتفاق نوفمبر 2024. هذا الاتفاق حينها مر على مجلس الوزراء وتم التصديق عليه بالإجماع. يبدو الآن أن هذا الأمر لن يحصل في هذه الطريقة، لأن سنرى موقف الرئيس بري، سنرى ما هي التفاعلات الداخلية. هذا فقط في البعد القانوني لأنه مهم في هذه النقطة. ثانيا، هناك أمور أساسية لم يتم تطرق إليها، بمعنى جدول زمن الانسحاب الإسرائيلي، موضوع حرية التحرك، كل هذه الأمور يبدو كأنها تركت لاتفاق ما بين أمريكا وإسرائيل. هذا الأمر أيضا يعني يحتاج إلى توضيح. ثالثا، ليس هناك اتفاق لوقف اطلاق النار لكي لا يعني يضيع المشاهدين أو غيرها، يتحدثون عن وقف اطلاق النار مشروط بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، ويتحدثون
1: أيضا عن دكتور يعني بدليل أن إسرائيل لم توقف عملياتها وغاراتها حتى بعد صدور هذا الاتفاق، وهنا كيف تقرأ ذلك؟
4: هذا يعني حزب الله يتصرف أو إيران من ورائه بأن هذا اتفاق ليس موجود، بمعنى في اتفاق نوفمبر 2024 كان الرئيس بري يفاوض بموافقة حزب الله. الآن هناك دينامية مختلفة، يتحدث البيان بأن أمريكا شددت مرة أخرى أن هناك خصم مشترك للبنان وإسرائيل وحزب الله، فبالتالي ويتحدثون أيضا عن خصومة إيران وعداء إيران، يعني وضع الاتفاق في موقع معادي لإيران في هذه الطريقة، وليس اتفاق لبناني إسرائيلي لموضوع السيادة. وهنا يعني الانحياز في هذا الموضوع سيخلق إشكالية في لبنان على المدى القريب والبعيد. المسألة الثالثة أعتقد أن موضوع البايلوت زون هذا يربط الانسحاب أيضا بتدريجي، ليس لم نتحدث بعد الآن عن موضوع نزع السلاح مقابل الانسحاب، بل يتحدث عن تدريجي، عن موضوع تجريبي بدون أفق زمني، يعني تمديد للاحتلال الإسرائيلي بدون أفق. يعني هناك اختلال بالتوازن بالمفاوضات، وأيضا هناك إعلان نوايا، يعني لا نعرف ما هي،
1: طيب
4: هل حزب الله سينفذ أو لا، هل إسرائيل ستنفذ أو لا.
1: طيب هذه النقطة
4: أعتقد يعني هو نعم
1: سأعود إليك دكتور ربيعة. اختلال توازن في المفاوضات، هل بالتالي أدى ذلك إلى اتفاق من هذا النوع تفرض شروط فيه على حزب الله بشكل أساسي ولا شروط على الجانب الإسرائيلي؟
5: هذه الاتفاقيات المريحة بالنسبة لإسرائيل، يعني الاتفاقيات التي تتسم بحالة من الغموض وغياب الجداول الزمنية وغياب الأطر والنواظم وحتى غياب المرجعيات، لأنه نتحدث عن يعني شكل مبهم حتى اللحظة. ردود الفعل الإسرائيلية تذهب بعدة اتجاهات، وبدأت تتصاعد أصوات تقول أن هذا الاتفاق كما تفضلت يعزل حزب الله ويضعه في مساحة، حتى لو رفض حزب الله هنالك تقديرات بأنه مجبر على الرفض وفق الرؤية الإسرائيلية من بعض الأطراف، سيتحمل مسؤولية المرحلة القادمة التي تشمل تفاهمات أمريكية إسرائيلية بتوسيع العمليات والوصول إلى بيروت. ايضا هنالك حديث عن ان اسرائيل مستعده للنقاشات السياسيه والعسكريه خلال الايام الفائته لتوسيع العمليه، واقرر ذلك بانتظار اللحظه المناسبه، لان هنالك اراء اسرائيليه باتجاهين. الاتجاه الاول هو الذهاب يعني بخطوه اضافيه بهذا الاتفاق، بمعنى نفاذ هذا الاتفاق على مستوى المناطق التجريبيه وقبول حزب الله ب يعني اخراج كل المسلحين وانواع الاسلحه من الجنوب الليطاني، وهذا يسوق على انه انجاز اسرائيلي. الاتجاه الاخر هو رفض حزب الله، وهذا سيعطي اسرائيل شكل على البياض للتدفق والتقدم بالعمليه. فرق، وانا اعتقد ان هذا الاتفاق جاء في ظل قراءه امريكيه بالاساس ان هنالك احتمالات لعودة ربط الملف الإيراني بشكل أوسع أو اضطراب تفاهمات أمريكية إيرانية، وبالتالي فضلت الولايات المتحدة الأمريكية على تثبيت عزل المصادر اللبناني وفق هذه القواعد التي يمكن تطويرها، يمكن كما تفضل الضيف من بيروت أن هذا يعني إطار عام طبيعة الاتفاقيات، سيعود كل طرف إلى حكومته البرلمان اللبناني وكل النقاش اللبناني الداخلي، هذا كله ربما أيضا يعطي مساحة للولايات المتحدة وإسرائيل من أجل عزل المصادر.
1: طيب دكتور جو، غياب الأطر الزمنية والمرجعيات وخلول اتفاق من شروط تفرض على إسرائيل من قبيل الانسحاب ومع منحها حرية الحركة كما قال كاتس، ما الذي حققه بالتالي المفاوض اللبناني من وراء هذه المفاوضات؟
4: يعني الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن أفكر فيه بأن نوع من الالتزام بالتدمير الشامل الذي كان مستمرا في المرحلة الماضية، بمعنى التركيز على حزب الله، عزل أي أهداف أخرى في بيروت وغيرها، لكن طبعا يعني لم يضع قواعد اشتباك، يعني حدد هدف نهائي لكن لم يشرح لأحد ما هو الجدول الزمني، كيف الوصول إليه، ما هي الآلية، يعني إطار عام. يعني علينا أن نتذكر هذا الاتفاق الثالث لوقف إطلاق النار ولم يتغير شيء في الميدان، يعني علينا أن نراه كاتفاق متحول يعكس الإيقاع الإقليمي والدولي الآن قد يتغير بعد أسبوع بعد أسبوعين. يعني يحاول أعتقد ترامب إدارة النزاع، بمعنى ضبط ما يجري في لبنان ضمن إيقاع توافق عليه إسرائيل، بانتظار يعني أعطاء مالي شيء مالي لإيران مع الضغط عليها. يعني هذا يعكس الأمر الواقع الدولي حاليا، لكن ليس اتفاق نهائي. يعني وقف إطلاق النار ليس له قيمة إلا إذا تم تنفيذه على الأرض، الدولة غير قادرة على تنفيذه على أرض الدولة اللبنانية. لكن الملفت الآخر أعتقد هو إشارة البيان لوزارة الخارجية إلى إطار أمني تم الاتفاق عليه في 29 مايو الماضي الآن بدأ يتوضح، بمعنى موضوع تفكيك بنية حزب الله، يعني مشاركة الجيش في هذا الأمر، كل هذه الأمور ستتكشف أكثر في الداخل اللبناني إذا كان هناك أي انعكاسات. لكن الإنجاز الوحيد يعني حتى لم يحصل على وقف إطلاق النار شامل اليوم، على فكرة وقف إطلاق النار مقابل بعض التنازلات، يعني أعتقد الوحيد هو اتصال ترامب بالأمس مع أطراف في لبنان، بمعنى وقف التدمير الشامل وبيروت، لكن أبعد من ذلك ليس هناك تنازلات من إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو ماكرون، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. الشكر للدكتور إبراهيم ربيع، الأكاديمي والباحث السياسي من رام الله. إذن وكما أشرنا قبل قليل، أفاد بيان مشترك للولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل أن لبنان وإسرائيل اتفقا يوم الأربعاء على تنفيذ وقف لإطلاق النار بعد مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لرانيا حلبي.
6: وفق البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية يعتمد على وقف حزب الله الكامل للنار وإجلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. كما اتفقا وبتوجيه من واشنطن على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع الاستبعاد التام لجميع الجهات الفاعلة والمسلحة غير التابعة للدولة. وقال البيان إن خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق للتقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين. وأكد البيان أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية حصرية. وأكد لبنان التزامه بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي لفرض السيطرة الفعالة على كامل تراب البلاد. وأكدت الخارجية الأمريكية عزم واشنطن على دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته لتمكينه من بسط السيادة الفعالة على كامل أراضيه. كما رفض البيان أي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدا أن الإطار الأمني بين البلدين يتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. وشدد لبنان وفق البيان على ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دوليا والتنفيذ العاجل والكامل لوقف الأعمال القتالية وتمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة. كما نص الاتفاق على أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا، وعلى رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان رهينة. كما أكد البلدان على خلو علاقاتهما من أي نوايا عدائية متبادلة.
1: تفاصيل أكثر عن الجوانب العسكرية المتعلقة بالاتفاق نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن نتوقف أولا مع الزميل عبد القادر عراضة والخريطة التفاعلية. نجمل معك عبد القادر آخر تطورات الساعات الماضية في جنوب لبنان.
7: نعم وسيلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن عملياته القتالية مستمرة في جنوب لبنان وأنه سيستمر في استهداف البنية التحتية لحزب الله، وليس أدل على ذلك مما شهدناه خلال الساعة الأخيرة من عمليات استهداف وغارات طالت على الأقل ثلاث أقضية. نتحدث عن النبطية وتحديدا زبدين ودير الزهراني في المنطقة الجنوبية الغربية، نتحدث عن المنصوري في قضاء صور، ولكن أيضا كان هناك استهداف على مستوى قضاء بنت جبيل وتحديدا في كفرة وبرعشيت. هذه التطورات على مستوى هذا المناطق الجنوبية تأتي بينما كإشارة اليونيفيل أيضا أعلن عن مقتل جندي وإصابة اثنين بعد أن أصابت مقذوفات موقعهم على مستوى مرج عيون. وحينما نتحدث عن المنطقة نحن نشير تحديدا أيضا إلى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بأن قوات لواء جولاني فرضت سيطرة عملياتية على مرتفعات قلعة شقيف، وتحدث عن استهداف لعنصرين من حزب الله على مستوى هذه المناطق، وهي تعد من المناطق التي توغل من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديدا نحو زوتر الشرقية وقطع من خلالها نهر الليطاني. الحديث الآخر هو هذا الإعلان إن صح القول عن عن ما يمكن اعتباره خريطة طريق، خريطة طريق مرتبطة باتفاق بين لبنان وإسرائيل، وتتعلق باشتراطات كما قال كاتس بضرورة انسحاب قوات أو عناصر حزب الله تحديدا من جنوب الليطاني. نحن نتحدث عن ما يمكن اعتباره بأنه اتفاق إطاري أو ما يمكن أنه يمهد لاتفاق إطاري في هذا الإطار. الحديث كاتس يتحدث عن ضرورة انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني، حديث أيضا عن مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني على مستوى هذه المناطق. وكاتس يتحدث على أن منطقة جنوب الليطاني، نحن نتحدث عن هذه المنطقة، ستكون منطقة منزوعة السلاح، وأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون إلى الجنوب من الخط الأصفر أو المنطقة الأمنية التي يسميها الخط الأصفر. وهنا تساؤلات عن وضع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة، مع العلم بأن لديه فرقتان حاليا تعملان على مستوى هذا الشريط، تحديدا الفرقة 91 والفرقة 36، ولكن أيضا في ظل وجود حزب الله ومقاتليه على مستوى

0: مختلف المحاور جنوب الليطاني. آخر الأخبار أيضا تتعلق بعمليات التحذير، تحذير جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان الجنوب، جنوب لبنان، قال بأنهم لابد أن يمتنعوا من التوجه جنوبي نهر الزهراني. إذا لم نعد نتحدث عن جنوب الليطاني، نحن نتحدث عن جنوب الزهراني، وهو هذا الخط الظاهر على الخريطة، وهذا هو نهر الليطاني. إذا دعوة إلى عدم التقدم أو التحرك لسكان الجنوب نحو مناطق جنوب الزهراني. هذه أبرز التطورات وسيلة وحديث عن هذا الاتفاق أو خارطة الطريق المشروطة إن صح القول.
1: شكرا جزيلا لك، سنحاول التعمق فيها أكثر مع العميد المتقاعد خليل الجميل. أهلا بك عميد خليل. عمليات استهداف وغارات طالت على الأقل 3 أقضية في جنوب لبنان، كل هذا بعد الإعلان عن هذا الاتفاق، بالإضافة إلى إنذارات جديدة توجه للسكان بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني. كيف نقرأ ذلك؟
2: أولا نقرأ ذلك فإن الاتفاق ووقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ.
1: نعم.
2: ومن الاعتقاد أنه أن الطرفان، الطرف الإسرائيلي والطرف حزب الله، لا يريدان لهذا الاتفاق الحياة، لأن كل طرف يعتبر أنه خسر في هذا الموضوع. الإنذارات التي تعطى لتوجه السكان جنوب نهر الزهراني هي من الناحية العسكرية، إسرائيل تعتبر أن كل توجه من الشمال باتجاه الجنوب هو يتم لمقاتلي حزب الله، وبالتالي هي يمكنها استهداف أي آلية أو أي عنصر يتوجه باتجاه الجنوب، وهذا تعتبر أنه أولا ينجيها من موضوع حقوق الإنسان أنها أعطت إنذارات، ولكنها تعطي إنذارات لمساحات شاسعة وهناك سكان لا يستطيعون المغادرة أو حتى لا يعرفون أن هناك إنذارات، لأن الناس تعتمد على الهواتف ويمكن أن لا يكون هناك شبكة اتصال. ونرى أن هناك أبرياء يقتلون أو حتى غير منخرطين في الصراع، وكذلك كما حصل كذلك مع اليونيفيل اليوم. نعم
1: اسمح لي فقط، لكن عندما تقول إن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ، لكن إلى أي مدى تبدو الأمور فيه غير واضحة غامضة؟ غياب الجداول الزمنية للانسحاب الإسرائيلي، غياب الكثير من التفاصيل التي تعطي قيمة بهذا الاتفاق ومعرفة بهذا الاتفاق.
2: لا نعرف لغاية الآن، لم يصدر موقف رسمي لبناني عن الموضوع، ولكن أنا أعتقد أن هناك ترتيبات سوف توضح هذا الاتفاق. لكن غاية الآن الاتفاق غامض، لأنه اتفاق وقف إطلاق نار مشروط، ولكن المشروط بانسحاب الحزب الله من جنوب لبنان وتوقيف عمليات القتالية، ولكنه لا يلزم إسرائيل بشيء، لا يلزمها بالانسحاب من الأراضي أو عودة السكان أو ما كانت تطالب به الدولة اللبنانية سابقا. الاتفاق مبهم، وهو فقط يعطي آلية المراقبة لطرف واحد وهي أمريكا أو الولايات المتحدة، ويستبعد الأوروبيين والعرب وإلى آخره. الاتفاق ما زال مبهما ونحن بحاجة إلى توضيحات.
1: وما التساؤلات التي يطرحها هذا الاتفاق كما هو معروف الآن من معطيات بخصوصه؟
2: التساؤلات أولا، ما هي، هل هناك حرية حركة للإسرائيل؟ لأن الاتفاق الأول الذي أبرم بين لبنان وبين إسرائيل بال 2024 يعطيها دفاع النفس كما يعطي لبنان، ويعطيها زمن للانسحاب. الآن ليس هناك زمن. التساؤلات الثانية، أين تقع هذه المناطق التجريبية؟ وما هي هذه المناطق النموذجية؟ وكيف ستنفذ في لبنان؟ هناك تساؤلات كثيرة، ولكن أن ننتظر التوضيحات من الدولة اللبنانية أو العبرة في التنفيذ كما يكون.
1: في ما يتعلق بحرية الحركة والعمل، وزير الدفاع الإسرائيلي قال لإسرائيل حرية العمل بدعم أمريكي فيما يتعلق بمهاجمة بيروت، ردا على أي إطلاق نار تجاه المستوطنات وإسرائيل، وهو يتحدث كذلك عن بقاء الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الأمنية الذي يشمل منطقة قلعة شقيف. ما الذي يعنيه ذلك؟
2: يعني ذلك أن الاتفاق الذي حصل في واشنطن بالنسبة لإسرائيل هو تثبيت الواقع الموجود حاليا، ولم يتغير شيء أمنيا. إسرائيل تفصل المسار الأمني عن المسار السياسي، وهي تعتبر أن المسار الأمني هو مهم جدا بالنسبة لها، لا تهتم إذا كان لبنان سيوقع اتفاق سلام أو ترتيبات سلام أو إلى آخره، هي تريد الوضع الأمني في لبنان، بالنسبة لها أولوية، والباقي هو تفاصيل.
1: ماذا عن تفاصيل ما يعرف الآن بالمناطق التجريبية؟ ما الذي تعنيه؟
2: حسب التوقعات الأماكن التجريبية ستكون في الأماكن التي لم يتمكن الإسرائيلي بالوصول إليها في جنوب لبنان. هذه المناطق التي حاول التوغل إليها

0: لم يصلها، لم يحتلها، وهو يطلب من الدولة اللبنانية أن تأخذها على عاتقها، خاصة في 3 أماكن: القطاع الغربي والقطاع الأوسط وبعض المناطق في القطاع الشرقي. وأنا أعتقد أنه كذلك سوف يطلب أن تكون هناك منطقة صفراء شمال الليطاني في منطقة النبطية التي لم يتمكن من الدخول إليها.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. إلى قطاع غزة الآن، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن مستشفيات غزة استقبلت 11 شهيدا و32 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. ومن جانب آخر، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن عددا من المصابين سقطوا جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي خان يونس. معنا من غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. أهلا بك نور، نرصد معك جديد المشهد بعد ليلة دامية وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء.
2: وسيلة، هي كانت ليلة صعبة على الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، كون أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 4 مناطق في مختلف مناطق مدينة غزة. كانت المنطقة الأولى هي في محيط المخابرات، مفترق الأمن العام شمال غرب مدينة غزة. استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لعائلة لبد. أدى هذا الاستهداف إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وبقي طفلة ناجية وحيدة تبلغ من العمر 9 سنوات هي مصابة ومتواجدة في مستشفى الشفاء حاليا. عدا عن استهداف آخر لشقة أيضا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشقة في عمارة السلام في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وشقة سكنية في محيط حي الشيخ رضوان تحديدا في منطقة أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة. هذه هي الاستهدافات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، والتي أفزعت الفلسطينيون هنا في قطاع غزة، بسبب أن الاحتلال حين قام بها لم يحذر أو ينذر أي من سكانها أو حتى جيران المناطق التي قام باستهدافها، كون أن هذه الشظايا، شظايا الصواريخ، أصابت عدد كبير من محيط الشقق السكنية، أكثر من 20 إصابة وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة، وبين هذه الإصابات جراح خطيرة كما وصفتها المصادر الطبية في مستشفيات مدينة غزة. والاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بذلك، بل شن غارة جوية على دراجة نارية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات. ومن بين هذه الإصابات هناك إصابة خطيرة وصلت مجمع ناصر الطبي. إذن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بسلسلة استهدافات لم تتوقف، خصوصا الفترة الأخيرة يسير الاحتلال على وتيرة عالية الاستنفار من الاستهدافات، استهدافات المستمرة لمختلف المناطق. نحن لا نتحدث عن سيطرة إسرائيلية على أكثر من 60% من مساحة القطاع، والتي تجول وتصول في هذه المساحة وتقوم على باستمرار بنسف مباني سكنية، وتقوم بتفجيرات وإنشاء مواقع عسكرية وإطلاق أعيرة نارية من قبل الآلية العسكرية، وتقوم أو تعامل من يقترب من حدود الخط الأصفر بقوة نارية مكثفة، عدا عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي تحلق في أجواء قطاع غزة بشكل مستمر وأحيانا على أنحاء منخفضة. فقطاع غزة يعيش حالة من الحرب المستمرة وحالة من الاستهدافات، الشهداء لا يتوقفون، عدد الشهداء قارب على 1000 شهيد منذ وقف إطلاق النار، وكذلك عدد الإصابات.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة أحمد طناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد طناني، صباح دام في غزة. عائلات بأكملها أبيدت، هذا التصعيد الإسرائيلي كيف تقرأه؟
3: سعد الله أوقاتكم. يعني أعتقد أن هذا التصعيد جزء من مسار تصاعدي إسرائيلي مستمر، وهو مسار راكم على خروقات تدريجية منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنه أخذ شكلا أكثر دموية وإجرامية في الأسابيع الأخيرة. واضح أن بنيامين نتنياهو ينوي تدشين مساره الانتخابي على حساب الدماء الفلسطينية، وللأسف تحركات المدير التنفيذي لمجلس السلام وفرت هذا الغطاء مسبقا عبر ما قدمه من تلاعب في الحقائق في احاطته لمجلس الامن، وعبر كل الادعاء بان المشكله هي الان لدى المقاومه والتجاوز عن الخروقات الاسرائيليه. اعتقد ان اخطر ما يجري حاليا هو تطبيع الراي العام الدولي مع ما يجري في قطاع غزه، وكانه جزء من اتفاق وقف اطلاق النار. عمليا لا يوجد اتفاق ساري في داخل القطاع، هناك وتائر متعددة للعدوان، إمعان في الجرائم، إمعان في القتل، وهذه رسالة عدوانية قبل جولة تفاوضية وصفت بأنها ستكون حاسمة في القاهرة خلال الأيام القادمة. وبالتالي إسرائيل ترسل رسائل واضحة أنها غير معنية بأي تفصيلة من تفاصيل هذا الاتفاق، سوى إلزام
1: طيب
3: المقاومة بالتقديم التنازلات تلو التنازلات دون أن تقدم أي شيء فعلي بما فيها التزامات المرحلة الأولى.
1: ونتنياهو قالها صراحة قبل أيام بأن إسرائيل تسيطر على أكثر من 60% من قطاع غزة وتسعى إلى السيطرة على 70% وأكثر كذلك. هل يدخل هذا في إطار هذا المسعى الإسرائيلي على إحكام السيطرة على القطاع؟
3: أعتقد هذا تأكيد واضح ودون أي مواربة بأن بنيامين نتنياهو لا يتعامل مع هذا الاتفاق باعتباره اتفاق لوقف إطلاق النار، بل أنه جزء من الحرب العدوانية على قطاع غزة، وأن الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب ما زالت حاضرة وفي مقدمتها التهجير، وتحدث عنها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ونتنياهو يتحدث عن إحكام السيطرة على قطاع غزة واستكمال عملية السيطرة. هذا يعني أن المقاومة أوفت بجانبها من الالتزام، والآن الكرة هي موجودة لدى الوسطاء ولدى مجلس السلام في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بهذا الاتفاق وإلزامه بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى، وإلا سيتحول هذا الاتفاق إلى شكل وجزء من حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وهذا يضع المرحلة القادمة أمام يعني استحقاقات مهمة. هناك 5 شهور حتى الانتخابات الإسرائيلية، وبنيامين نتنياهو يبدو عازما على تحويل هذه الفترة إلى فترة يقدم فيها إلى جمهوره التزاما تجاه أهداف الحرب في قطاع غزة، وبالتالي التزاما تجاه إبادة المجتمع وتهجير أهالي القطاع. هنا المسؤولية الكبرى هي على المجتمع الدولي، على مجلس الأمن الذي فوض مجلس السلام بأن يتابع تنفيذ هذا الاتفاق ليكون هناك إحقاقا للحق ومنع لإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأعتقد أن المسعى الرئيسي للمقاومة الفلسطينية الآن هي دفع الوسطاء باتجاه تشكيل موقف إقليمي عربي وإسلامي موحد يضغط على الطرف الأمريكي باعتباره الطرف الوحيد القادر على إلزام الاحتلال بتفاصيل هذا الاتفاق.
1: ومع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، ما شكل المرحلة المقبلة كما يخشاها ربما الفلسطينيون في قطاع غزة؟
3: يعني اعتقد ان هذا الامر واضح، كل الخطاب الذي يقدمه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينيه المتطرفه قائمه بمعنى اساسي على فكره ان اهداف الحرب ما زالت شاخصه، وان البحث الاسرائيلي عن ما يسمى بالنصر المطلق بين مزدوجين ما زال حاضرا، وبالتالي البحث الاسرائيلي عن استكمال تهجير اهالي القطاع واستكمال الاباده في قطاع غزه، وهذا يعني ان النوايا العدوانيه باتت معلنه وواضحه، وان هذا الاتفاق بدا يحيد بشكل واضح عن مساره بالمعنى الفعلي، وهذا يتطلب تنبه دوليا ويتطلب
1: شكرا
3: بالدرجة
1: جزيلا لك
3: الأساسية
1: أحمد
3: يعني
1: طمعاني.
3: محاولة لاستشعار الخطر بشكل
1: شكرا
3: مباشر.
1: جزيلا لك، رأس ساعة إخبارية جديدة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. نبدأ بتطورات الملف الإيراني، حيث قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى الإضرار بصمود الشعب وإحداث انقسامات داخلية. في الأثناء مرر مجلس النواب الأمريكي قرارا يحد من صلاحيات الرئيس ترامب بشأن الحرب في إيران، إلا أن مسؤولا بالبيت الأبيض قال لشبكة ABC نيوز، قال إن القرار غير دستوري ولن يكون له أي تأثير. كان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، وأكد أن المفاوضات تسير بشكل جيد. في الجبهة اللبنانية أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبيا الليطاني. ولاحقا أشار الجيش الإسرائيلي لأن سلاح الجو قتل عنصرين مسلحين قرب قلعة شقيف، بينما أشار مراسل الجزيرة إلى غارات إسرائيلية شملت زبدين وشوكين في قضاء النبطية وبرعشيت قضاء بنت جبيل. من جانبها أعلنت قوات يونيفال مقتل جندي وجرح اثنين إثر سقوط قذائف أمس على موقع لها قرب مرج عيون جنوب لبنان. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة

0: الفلسطينيين مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان، إذا نرصد معك المشهد وجديد المواقف في إيران، ولعل آخرها وأبرزها ما قاله المرشد الإيراني.
1: نعم، وصيله هو آخر المواقف حقيقة في هذه الرسالة الجديدة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والتي تأتي في ذكرى وفاة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنا في طهران. هذه المناسبة مهمة. عادة كان المرشد الإيراني يحضر في هذه المناسبة بخطاب، لكن الظروف الحالية لم تتح للمرشد الجديد الظهور في أي خطاب متلفز، وبالتالي نحن نتعامل مع رسائل. في هذه الرسالة كان المضمون موجه داخليا وخارجيا في الوقت ذاته. داخليا بالحديث عن الانقسامات وضرورة عمل المسؤولين على الابتعاد عن الانقسامات والخلافات وعدم إحباط المواطنين، مشيرا إلى أن هذه النقطة تعد شكلا من أشكال مساندة من يصفه بالعدو. الجانب الآخر مرتبط بالخطوط العامة التي تحدث فيها المرشد عن السعي من قبل ما يصفه بنظام الهيمنة لإيجاد إيران ضعيفة وغير قوية على الحدود الشرقية لإسرائيل. هذا هو المضمون الذي جاءت فيه الرسالة بشكل عام، مع أن الكثير يرتقب هنا في إيران فيما يتعلق بقضية الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية بشأن اتفاق مذكرة التفاهم والعمل على الصياغة النهائية لهذه المذكرة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث بشكل واضح عن أن المفاوضات مستمرة، لا يوجد قطع في تبادل الرسائل، وبأن إيران تعمل على هذا الرد بشكل عام. لكن تؤكد إيران في أكثر من مناسبة بأن الأمور لا يتم التعامل معها على قاعدة حتمية النتائج، وإنما تتقبل إيران فكرة الأخذ والرد فيما يتعلق بالتفاصيل التي يتم التفاوض بشأنها، وتتعامل حتى مع سيناريوهات شتى من ضمنها عدم التوصل لاتفاق. قبل أيام تحدث أحد المسؤولين هنا عن فكرة أنه كما تشعر الولايات المتحدة بالخوف من الحرب فإن طهران تشعر أو بالقلق من الحرب فإن طهران تشعر بالقلق من الاتفاق. هذه النقطة تعود إلى فكرة وجود ضمانات حقيقية بالنسبة لإيران لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، وهذا يحيلنا حقيقة إلى النقاط التي تتم مناقشتها وتركز عليها طهران بشكل دقيق. أبرز هذه النقاط وسيلة هذه الأيام هو الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقطة التي تشدد طهران على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل في لبنان، وهو جزء من وقف الحرب مع إيران. هذه النقطة لا يمكن تجاوزها بالنسبة لطهران، ولا يمكن العبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دونها. أما النقاط التالية فهي تتعلق بمضيق هرمز بشكل أساسي. هذه النقطة التي قال عنها الحرس الثوري في بيان بالأمس بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقبل الواقع الجديد في مضيق هرمز. هذا الواقع الذي تقول طهران إنها تفرض سيطرتها فيه على المضيق بشكل إدارتها على الأقل، تتحدث فيه عن محددات مرتبطة بتحديد المسارات للسفن، منع السفن المعادية أو التي تصنفها طهران كسفن معادية، تسجيل السفن، فرض رسوم ملاحية مرتبطة بالتأمين وبالأضرار البيئية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المرتبطة حقيقة بالأصول المالية الإيرانية المجمدة. طهران تشدد على أن أي اتفاق يتم توقيعه بشأن مذكرة التفاهم يجب أن يتضمن إفراجا عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة، ويتم الحديث عن 12 مليار دولار. إذا ما وصلنا إلى تلك النقطة وسيلة، فنحن سنكون عمليا أمام 60 يوما. بعد ذلك ستتم مناقشة الملفات الأساسية، في إشارة إلى الملف النووي الذي يتضمن الكثير من النقاط فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم بالمنشآت النووية الإيرانية، فيما يتعلق باليورانيوم المخصب بنسبة ما فوق 60%. إذن نحن عمليا نترقب حاليا أي إعلان إيراني بشأن الرد على الملاحظات الأمريكية بشأن مفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. أهلا بك دكتور براري. نبدأ برسالة المرشد الإيراني، طبعا دون ظهور جماهيري، تحدث فيها عن موضوع محاولات إضعاف قدرة الشعب على الصمود وإحداث خلل في تقديرات مسؤولين. تحدث عن حرب مركبة كما قال، وعن محاولات إحداث الانقسام داخل الشارع الإيراني، كيف قرأت ما قاله؟
2: نعم سيدة، هو يعني ما تحدث عنه يشبه الحرب الهجينة التي يتحدث عنها الخبراء. هناك محاولة من قبل المرشد أو من قبل الفئة التي تحيط بالمرشد، لأنه نحن لسنا متأكدين من المرشد على قيد الحياة بالمناسبة، نحن نسمع هذه التصريحات بأن هذا الخطاب يأتي من قبله، لكن إن صح هذا الكلام فهذا يعني بأنه هناك خشية داخل القيادة الإيرانية بأن هناك نوع من الانقسام بدأ يظهر للسطح. يعني شفنا مسعود بزشكيان وأيضا انتقاداته، وأكثر من ذلك شاهدنا حتى على قناة الجزيرة عندما يخرج عباس عرقجي ويعلن عن شيء ثم ينفذ الحرس الثوري شيئا آخر مختلفا، فهذا يعني بأنه لا يوجد تنسيق كامل أو يوجد خلافات في الرأي، بمعنى أن هناك أكثر من رأس أو هناك أكثر من اتجاه. فبالتالي هو يخشى المرشد والفئة التي معه بأنه قد يكون ذلك كعب أخيل الذي من خلاله تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لتفتيت الداخل أو لإيجاد نوع من التنافس، وهذا يضعف أو يضعضع من موقف القيادة الإيرانية، وبالتالي يتم تكيش ذلك سياسيا على طاولة المفاوضات.
0: وهنا من المهم تذكير بما قاله ترامب قبل أيام بأن المرشد منخرط في هذه المفاوضات بشكل جيد، وهو كذلك اقترح لقاءه كذلك.
2: وسيلة ما يقول ترامب أحيانا لا يمكن أخذه على ما أخذ الجد، لأنه المرشد لم يظهر هذا أولا، ثانيا كيف عرف بأنه منخرط إلا من خلال ما يسمعه. لكن لغاية هذه اللحظة ترامب يقول أشياء كثيرة جدا، لكن أغلب ما يقوله يقع في سياق التضليل، يقع في سياق التلاعب بالخصوم، يقع في سياق الغموض، ما يسميه الغموض البناء، وأن هذا يمكنه من أن يكون له هامش مناورة كبير جدا، وبالتالي يبقي الخصوم والأصدقاء في حالة من الترقب. أنا بتقديري لا يمكن التعويل على تصريحات ترامب في هذا الموضوع. ما يجري في إيران الآن، هناك شعور داخل القيادة الإيرانية بأن النظام بقي، فبالتالي هذا عنوان الانتصار وهذا تعريفهم للانتصار، وأن هذا النظام أصبح أكثر ثقة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في لعبة المماطلة. هو يقوم بمماطلة،
0: وهل هذا يدخل هذه المماطلة تدخل في هذا السياق الذي لم ترد فيه إيران حتى الآن على مذكرة التفاهم؟
2: شكرا وسيلة. هذا بالضبط ما كنت أود أن أقوله، بأنه الجانب الإيراني يعتقد بأنه الوقت يلعب لصالحه، وبالتالي أن الذي يستعجل الحل هو ترامب، وكلما اقتربنا من فكرة اللحل ربما يوافق ترامب على اتفاق سيعتبر سيئا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعرفون بأن هذه نقطة ضعف ترامب إن لم يتمكن من حسم المعركة عسكريا، لم يتمكن من إخضاع إيران، وبالتالي هذه الحالة لا حرب ولا سلم مضرة بالنسبة لترامب سياسيا، وبخاصة ونحن الآن بعد كأس العالم سيتم الحديث عن الانتخابات النصفية، وحقيقة أن ترامب أصبح عبئا على الحزب الجمهوري بدل من أن يكون دخر للحزب الجمهوري. إيران أنا بتقدير تقرأ المشهد الأمريكي بشكل جيد وتتصرف ليس بناء على ما يقول ترامب، لكن بناء على خطوات ذكية جدا. لكن أيضا في نقطة، يعني لا يمكن الرهان على هذا الذكاء أو حركات الشطرنج التي يحركها اللاعب الإيراني، لأن ترامب أيضا unpredictable، لا يمكن التنبؤ بما سيقوم فيه في قادم الأيام، قد يفاجئ الجميع في عمل عسكري.
0: رغم صدور وتمرير قرار يحد من صلاحياته على مستوى مجلس النواب الأمريكي،
2: هذا القرار مرتبط بتنافس داخلي، مرتبط بأن الحزب الديمقراطي يرى بأن هذه الحرب لم تكن ضرورية، هي حرب الخيار. ثانيا لم يكن هناك تهديد وشيك للولايات المتحدة الأمريكية، والأهم من ذلك أنه تقرير الاستخبارات الأمريكية يقول بأن إيران لم تكن قريبة من العتبة النووية، فبالتالي هذه الحرب فسرت بأنه ربما تكون خدمة لإسرائيل أو بدافع إسرائيلي. من هنا نفهم بأنه حتى إسرائيل أصبحت موضع نقد شرس جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل النخب، من قبل الإعلاميين، وهذا موضوع طبعا جديد في الساحة الأمريكية. أنا كنت أستاذ في جامعتين أمريكيتين، ونعرف بأنه مجرد نقد السياسة الإسرائيلية يمكن أن يساوي ذلك بمعاداة السامية. الآن أصبح النقد لإسرائيل أمر مألوف في السياسة في الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي أنا أعتقد أنه وسيلة أنه الحزب الديمقراطي يضغط على ترامب ويحاول أن يحد من صلاحياته، لكنه لا يمتلك الأغلبية ولا يمتلك أيضا أن يقيد الرئيس في عملية عسكرية أو يقيد الرئيس في إعلان الحرب، بمعنى الذي يعلن الحرب في النظام الأمريكي هو الكونغرس، لكن إن أراد أن يقوم بعملية عسكرية هذا من صلاحيات الرئيس وفقا للدستور.
0: الآن بالنظر إلى كل هذه المعطيات المتوفرة، ما الأوراق التي تراهن عليها طهران؟
2: إيران انتقلت كما تعرفين من فكرة الصبر الاستراتيجي، بمعنى أن تتلقى ضربات وتصبر، إلى الردع، بمعنى ضربة مقابل ضربة، تيت فور تات، يعني تضرب ناقلة نضرب إحنا بالكويت، نضرب بالبحرين. نقول بأننا نستهدف أيضا سفن أمريكية. نتنياهو يريد أن يضرب الضاحية، نهدد بضرب شمال إسرائيل، بمعنى أن إيران انتقلت من إلى لاعب يمتلك زمام المبادئ. وهذه نقطة جديدة في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وتؤخذ بالحسبان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة وأن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى الحرب، لا يريد قطعا وقولا واحدا لا يريد العودة إلى الحرب، لأنه خبر الحرب مع إيران ويعرف أنه الحسم العسكري يحتاج إلى قوات برية وهو غير مستعد، والولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لهذه الخطوة. فبالتالي إيران تراهن على حقيقة أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب، تراهن على حقيقة أن الجغرافيا تلعب لصالحها، تراهن على حقيقة أن الاقتصاد العالمي يئن بسبب امتلاك إيران لقنبلة نووية من نوع جديد، هي قنبلة اقتصادية اسمها مضيق هرمز. فبالتالي تمكنت إيران من خنق العالم أو التلاعب بسوق النفط العالمي.
0: حتى اقتصاد إيران مخنوق حاليا، هل يمكن لإيران الصبر أكثر وتحمل هذه الأوضاع باعتقادك؟
2: هذا هو الثمن، هذا هو الثمن الذي تدفعه إيران، وهذا هو ما يحاول أيضا خصوم إيران وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من التركيز عليه، بأن إيران تعاني الأمرين، وأن إيران لا تستطيع أن تدفع الرواتب. وحتى ما نسمعه من تصريحات إيرانية ومن محللين إيرانيين على مختلف الفضائيات يقولون أنه الهدف رقم واحد بالنسبة لهم هو رفع العقوبات، وهذا يعني بأنه النظام الإيراني يعاني. لكن معاناة النظام الإيراني يعتقدوا بأنهم يستطيعوا أن يصبروا أكثر، وأن ترامب لا يمتلك هامش الصبر الذي تمتلكه الدولة الإيرانية. ولكن المشكلة الآن، وماذا إذا صبر ترامب بالفعل وأصبح الحصار خانقا على الموانئ الإيرانية، كيف يمكن أن يجيب أو تجيب النخب الإيرانية على أسئلة الشارع في إيران بعد أن تنتهي الحرب؟
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر، ضيفنا هنا في الاستوديو. الآن إلى نافذة تناقش الشأن اللبناني من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زميل حسن جمول. إليك حسن.
3: شكرا لك وسيلة، مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي سنخصصها في هذه الساعة للاتفاق الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة نتيجة للجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي انعقدت في واشنطن. إذن الخارجية الأمريكية أعلنت اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصف بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية وتفكيك هذه الجهات ومنع عودة نشاطها. من جانبه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إسرائيل ستواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله في لبنان، وإن جيشها سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر، وسيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه فرض السيطرة العملاتية على مرتفعات الشقيف جنوبي لبنان. في هذا الوقت استمرت الغارات الإسرائيلية، وسلاح الجو الإسرائيلي قتل عنصرين، كما يقول الجيش الإسرائيلي، عنصرين مسلحين قرب قلعة الشقيف. سنبدأ أولا باستعراض أبرز النقاط التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية ضمن هذا الاتفاق، ومعنا مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من منطقة النبطية في جنوب لبنان. مازن، أبرز هذه النقاط، ربما هناك مواقف بدأت تصدر عن رئيس الجمهورية أيضا، رئيس الجمهورية اللبناني، بشأن هذا الاتفاق، ولكن هل هذا ما كان يطمح إليه لبنان؟ وقد تابعت على مدى الأيام الماضية كل التفاصيل وما كان يورده الجانب اللبناني عبر مصادره للجزيرة.
4: نعم، في الواقع حسن، لعل ما تم الآن نشره للرئيس اللبناني وإن كان بشكل غير رسمي، ولكنه نتيجة كلام عابر وسريع مع مجموعة من الصحفيين في القصر الجمهوري. هو قال بأن لبنان وأن لبنان الرسمي ينتظر ردود جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، أما التنفيذ فقد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، وذلك في إشارة إلى موعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت صعبة جدا، واستؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية.

الأمريكي يوم أمس إثر تعليقها من قبل رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم. هذه المعطيات الآن خرجت إلى العلن قبل دقائق من الآن، وهي موقف غير رسمي ولكنه منقول عن رئيس الجمهورية، ومن المفترض أن يقوم المكتب الإعلامي للرئاسة بتعميمه بعد قليل. عمليا الذي نفهمه من كلام الرئيس الآن بأنه ينتظر ردا من قبل حزب الله، وهذا ما يحيلنا إلى أنه عند

0: من كامل جوانبها، لأن ما صدر بالأمس إنما جاء نتيجة توافق من لبنان الرسمي عبر وفد المفاوضات والجانب الإسرائيلي والراعي الأمريكي، وكان يبقى موقف حزب الله الذي من المفترض أن يتبلور وأن يعلن عنه عند الساعة الثالثة. أما ما جاء في نص هذا الإعلان يوم أمس وفجر اليوم يمكن حديث عنه عبر مستويين أمني وسياسي. حسن،
1: طيب بالنسبة للجانب الأمني، وأشرت إلى الكلام الذي نقل عن رئيس الجمهورية جوزيف عون في دردشة كما يقال مع الإعلاميين، يقول إن اتفاق اليوم مازن يختلف عن اتفاق 27 تشرين عام 2024، لأنه سيكون مستداما ونعول على دور الرئيس ترامب وإدارته. ماذا يمكن أن يفهم من ذلك، خصوصا وأن ذلك الاتفاق كان ينص في جانب منه ولو بالنسخة الأمريكية منه على حرية حركة لإسرائيل؟
0: حسن، الاتفاق السابق سواء ما صدر في نوفمبر عام 2024 لوقف الأعمال العدائية أو ما صدر في 16 من أبريل الماضي عن الخارجية الأمريكية، إنما كان بمثابة إعلان لوقف إطلاق النار يتضمن بنودا واضحة. اليوم يمكن أن نقول بأننا لسنا فقط إزاء إعلان نوايا وخريطة طريق مشروطة، ولكن إذا ما دخلنا بالتفاصيل الواردة في فقرات هذا الإعلان يمكن أن نقول بأننا إزاء ما يشبه وثيقة تأسيسية للعلاقة ما بين لبنان وإسرائيل. هذا الأمر ليس على سبيل المبالغة، لأنه ينبغي التمييز بين مستويين، المستوى الأمني المباشر والمستوى السياسي. دعني أدخل هنا بالتفاصيل. المستوى الأمني كان واضحا، اتفاق لوقف إطلاق النار مشروط بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني وبوقف للقتال من قبله، هذه نقطة. النقطة الثانية، مواقع تجريبية أو مناطق تجريبية يقوم خلالها الجيش اللبناني بالتأكد من خلوها من السلاح ويمكن البناء عليها. وثالثا، تعزيز دور الجيش اللبناني بالعتاد والجنود وما إلى ذلك لتطبيق كل هذه الاتفاقية أو هذا الإعلان، إعلان النوايا أو الخارطة الطريق في جنوب لبنان. هذه قراءة أولية ترتبط بالبعد العملي الميداني العسكري، وإن كان يعطف عليها بأنها لم تذكر موضوع الانسحاب الإسرائيلي، موضوع حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل، هل نحن إزاء مقاربة مختلفة؟ هذا أمر رئيسي لفهم سياق الأمور في مقبل الأيام، لأن الإشارة إلى تفكيك حزب الله وهذه وردت ضمن الإعلان، الإشارة إلى أن الخيار التفاوضي والمسار التفاوضي تقوم به فقط الدولة اللبنانية مع إسرائيل دون تدخل خارجي أو من أي جهات فاعلة، أي حزب الله، يقدم قراءة للواقع الميداني السياسي. ولكن المهم أن ندخل الآن حسن بالمقاربة السياسية التي وردت في هذا الإعلان، هذا أمر ضروري للغاية.
1: نعم، المقاربة السياسية وإشارة أيضا لمواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون عندما يصف هذا الاتفاق بأنه الفرصة الأخيرة وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. طبعا هذا الكلام ينقل بطريقة غير رسمية عن رئيس الجمهورية، وهنا المقاربة السياسية التي كنت تشير إليها، ماذا تتضمن باختصار مازن؟
0: نعم حسن، تفكيك الإعلان الذي صدر يوم أمس يوحي بأننا انتقلنا من تموضع لبناني إلى تموضع آخر. بمعنى عندما يتم الإشارة إلى أن حالة العداء لا حالة عداء بين لبنان وإسرائيل، هذه نقطة. عندما يشار إلى أن الاتجاه هو لتوقيع اتفاق شامل بين الطرفين، عندما يتم التأكيد بأن الموقف اللبناني الأمريكي الإسرائيلي من إيران وتدخلاتها في المنطقة موحد، كل هذه النقاط هي ليست تفصيلية، بمعنى أن ترد هذه العبارات في هذا النص الذي وافق عليه لبنان الرسمي أن يؤكد بأن لا حالة عداء ما بين لبنان وإسرائيل، فهذا ينقلنا من مربع إلى مربع آخر، ينقلنا من مرحلة كانت سائدة منذ عام 48 وحتى الأمس إلى مرحلة جديدة كليا في كيفية

0: مقاربة العلاقة مع إسرائيل. هذه نقطة بالغة الأهمية لفهم مسار الأمور وكيفية تعامل لبنان الرسمي مع المرحلة المقبلة. عندما يتم توحيد الموقف بمعنى أن يصدر ضمن هذا البيان موقف موحد من إيران ضمن المقاربة الأقليمية في هذه النقطة، وأيضا عندما يتم الإشارة إلى أن، وهذه إشارة بالغة الأهمية قد تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي وقد وردت في البيان بالأمس، بأن بالنسبة للبنان ولإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية فإن دور حزب الله ينبغي أن يتم وضع حدود له، لأنه يعتبر يشكل خطرا على كامل هذه الأفرقة.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من مدينة النبطية في جنوب لبنان. وننتقل الآن مشاهدينا لمتابعة الواقع الميداني وسؤال إن كان قد تغير أو طرأ عليه أي تطور جديد بعد إعلان الولايات المتحدة عن التوصل إلى هذا الاتفاق. كارمن جو خدار من منطقة مرجعيون. كارمن، آخر الأخبار كانت تتحدث عن استمرار الغارات حربية ومن قبل المسيرات، هل من جديد؟
2: حسن، الغارات لا تتوقف على جنوب لبنان وحتى تجاوزت الجنوب لتطاول البقاع الغربي. قبل قليل 5 غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، سبقتها غارة على قلية. الغارات على النبطية لا تتوقف وقضاء صور، ولكن سأبدأ من ما رصدناه ليلة أمس. كان هناك قصف طاول مقر قوات اليونيفيل في قضاء مرجعيون، سنرصد هذا الموقع بعدسة الكاميرا، واستطعنا رصد الدخان الذي انبعث. وأفادني مصدر أمني صبيحة هذا اليوم أن هذا القصف الذي طاول هذا المقر أدى إلى مقتل أحد العناصر وجرح آخرين، ولكن حتى اللحظة قوات اليونيفيل وفق ما أكد هذا المصدر ثم أعلنت في بيانها بأن هناك تحقيقات جارية لمعرفة مصدر هذا القصف. أيضا هذا القصف الذي طاول اليونيفيل وأدى إلى مقتل وجرح 3 أشخاص ليس الأول، فقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان كانت عرضة لاستهدافات متكررة منذ بدء المواجهات في عام 2023، وتكثفت مع المواجهات البرية في عام 2024 و25 وفي هذا العام أيضا، خاصة حين احتدم القتال في جنوب لبنان. خلف هذا المقر تقع هذه التلال والجبال، وخلفها يقع البقاع الغربي الذي كان عرضة للاستهدافات. وكما أشرنا، الغارات لا تقتصر على هذه المنطقة بعينها. خلال الساعات 24 الماضية وخلال الساعات صبيحة هذا اليوم، حزب الله يعلن عن عمليات انتباعا، ولكن يمكن اختزال هذه العمليات في 3 محاور أساسية. المحور الأول الذي نرصده في قضاء في بلدة دبين المحاذية لنا، هذه البلدة أطلق حزب الله باتجاهها دفعة صاروخية ليلة أمس، استطعنا رصد سقوط هذه الصواريخ داخل البلدة، ثم أعلن عن بيان تبنى هذه الإطلاقات الصاروخية. هذه البلدة كما كنا نشير هي الجناح الشرقي بالنسبة للنبطية. هناك محور آخر باتجاه القنطرة ويحمر شقيف، كل هذه المنطقة هي تتمحور باتجاه قضاء النبطية، خاصة حين يتحدث عن القلعة. والمحور الثالث بعجلة هو فيرشاف وحدثة ومحاولات تقدم مستمرة.
1: شكرا لك كارمن، ويبدو أن هذا الأمر أو استمرار التصعيد هو ترجمة لما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن استمرار العمليات العسكرية والميدانية في جنوب لبنان على الرغم من الإعلان عن هذا الاتفاق. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة يحدثنا من رام الله عن الموقف الإسرائيلي، كيف تنظر إسرائيل إلى ما أعلن من واشنطن من اتفاق، وكيف يتصرف الجيش الإسرائيلي إزاءه. وليد.
3: نعم
1: يبدو أن هناك مشكلة تقنية مع الزميل وليد العمري. سنعود إليك وليد للحديث عن الموقف الإسرائيلي من إعلان الولايات المتحدة عن هذا الاتفاق، والذي يقول عنه رئيس الجمهورية اللبناني إنه الفرصة الأخيرة وينتظر ردود أو الردود عليه من قبل المعنيين. على كل كنا نسألك وليد، وقد عدت إلينا، نسألك عن موقف إسرائيل كاتس والموقف الإسرائيلي عموما من هذا الإعلان أو هذا الاتفاق.
3: دعني أعود للحظة فقط لما ذكره الزميل مازن من أنه سيكون هناك بيان في الثالثة من قبل الأمين العام لحزب الله، وأن القيادة اللبنانية تنتظره، ويبدو أن القيادة الإسرائيلية أيضا تنتظر هذا البيان. والساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم هي الساعة السابعة في صباحا في واشنطن، التي عادة ما يغرد فيها الرئيس الأمريكي ويضع الأجندة الإخبارية لذلك اليوم، وهو ما يفسر لماذا قدم نتنياهو اجتماع الطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر من يوم الأحد إلى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم، بما معناه أن ما بين الثالثة عصر هذا اليوم والخامسة مساء ربما قد تشهد تصريحات جديدة، قد يدلي نتنياهو بتصريحات في مستهل هذه الجلسة بعد أن اتهم من قبل بعض الوزراء بأنه رفض في جلسة سابقة إعطاء أي تفاصيل حول حقيقة هذا الاتفاق. لكن ما سربه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بهذا الخصوص صباح هذا اليوم من خلال بعض الصحفيين في بيان وزعه عليهم، يشير إلى أن إسرائيل تحاول أن تسوق ما تم إنجازه في واشنطن على أساس أنه إنجاز لها، ولإقناع الشارع الإسرائيلي بأنها حققت ما تريد. لأن ماذا قال كاتس؟ قال بالحرف بأن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، هو مدخل نحو تحقيق الهدف من خلال نزع سلاح حزب الله، وأضاف بأنه يقضي بإخلاء عناصر حزب الله المسلحة من المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، وأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في كل المنطقة التي قال المنطقة ذات الخط الأصفر، والتي تشمل أيضا منطقة أشقيف أو البوفور. وهذه مؤشرات على أن الساعات المقبلة قد تشهد ربما الإعلان رسميا عن وقف كامل لإطلاق النار من كافة الأطراف،
1: نعم،
3: أو أن يلزمها الرئيس ترامب، أو أن الأمور قد تتجه نحو مزيد من التدهور. لكن نحن بانتظار أن يبدأ اجتماع الطاقم الوزاري الذي قد يستهله نتنياهو بتصريح من هذا القبيل بسبب وجود معارضة داخل حكومته.
1: باختصار شديد وعن هذه المعارضة أود أن أسألك وليد، يعني من خلال ما نقرأه من بنود معلنة، ليس هناك على ما يبدو ما يغضب إسرائيل في هذا الاتفاق، فما سبب هذا الرفض من قبل حلفاء بنيامين نتنياهو وهذه المواقف المرتفعة السقف تحديدا من بن غفير مثلا؟
3: نعم، نتنياهو أرسى ورسخ في توليفته عقيدة أنه ما لا يتم تحقيقه بالقوة يتم تحقيقه بمزيد من القوة، ولم يفلح حتى الآن في ذلك. لذلك نجد هذه التوليفة المتطرفة تزايد حتى على نتنياهو في هذا الموضوع. وبن غفير يعتبر كغيره بأن نتنياهو قد أذعن للرئيس الأمريكي، وكان عليه أن يرفض هذا الاتفاق وأن يواصل الحرب على نطاق واسع بعد أن كان الجيش قد قدم خطة لاجتياحات واسعة في لبنان، وكان هو من بن غفير عارضها، وعارضها الوزير الدفاع كاتس في حينه قبل بضعة أيام. لكن واضح بأنهم يتهمون نتنياهو بأنه قد رهن الأمن الإسرائيلي بيدي الرئيس الأمريكي، ونتنياهو متهم من المعارضة أيضا وليس فقط من داخل الائتلاف بأنه قد فرط بالأمن الإسرائيلي وجعل إسرائيل محمية أمريكية من أجل خدمة مصالحه الذاتية بالدرجة الأولى.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من رام الله. ونتابع بنقاش هذه التطورات مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ينضم إلينا محمد حمية الكاتب الصحفي وصلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بكم. سأبدأ معك سيد محمد. إذن رئيس الجمهورية قال هذه الفرصة الأخيرة وينتظر الردود، طبعا الرد الأساسي هو سيكون من حزب الله، ينتظر عند الثالثة بعد الظهر أن يكون هناك بيان لأمين عام حزب الله نعيم.

0: قاسم، لكن من خلال ما قرأناه، هل تلك البنود ونحن نتحدث عن اتفاق وقف اطلاق نار، هذه غارة، صور غارة إسرائيلية جديدة على الجنوب، طبعا فقط هذه الغارات الاثنتي عشرة غارة منذ الإعلان في واشنطن عن التوصل إلى هذا الاتفاق. هذه الصور تعكس الواقع الميداني حتى اللحظة. على كل لم يعلن أحد أن هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ، لأن كما يقول رئيس الجمهورية بانتظار ردود الأطراف عليه. طيب، من خلال ما قرأناه، هل هذا يلبي الحد الأدنى من مطالب حزب الله سيد محمد؟
1: مساء الخير لأستاذ حسن، ومساء الخير لأستاذ صلاح ولمشاهدي قناة الجزيرة. طبعا أعتقد أن اتفاق الذي حصل أمس هو نسف كامل لاتفاق 27 تشرين في العام 2024، وتكريس اتفاق جديد ومرجعية جديدة هي وثيقة الخارجية الأمريكية بدلا من اتفاق 27 تشرين واتفاق 17-01. أولا هو يعطي إسرائيل الحق الكامل أولا بالبقاء على الأراضي اللبنانية وعدم الانسحاب منها، وربطها بموضوع المرحلة التجريبية وتكليف الجيش اللبناني ب يعني إزالة المظاهر لحزب الله وسلاحه في منطقة جنوب الليطاني، وأيضا يربط وقف إطلاق النار أيضا بشروط متعددة. وهذا يعني ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي اليوم كاتس هو ترجمة عملية للاتفاق، وبالتالي طبعا لا يلبي طموح حزب الله الذي أعتقد أنه وضع سقفا هو وقف كامل لإطلاق النار، وهذا أيضا ما رددهالرئيس نبيه بيرلي في أمس وقبل أمس. نعم. وبالتالي طبعا لا يحقق هذا الهدف.
0: هل بإمكان حزب الله أن يرفض؟
1: طبعا بالتأكيد، وأنا يعني أتوقع أن يعني يطلق الشيخ نعيم قاسم موقفا متشددا بهذا الإطار ورفض لهذا الاتفاق ببنوده الذي هو يعيدنا إلى مرحلة ما قبل 2 آذار، أي بقاء القوات الإسرائيلية على الأرض اللبنانية، الأمر الثاني حرية الحركة وحرية القيام بأي اغتيالات، وحتى كاتس اليوم يهدد بتوسيع قواعد الاشتباك بضرب الضاحية الجنوبية إذا قام حزب الله باستهداف مستوطنات الشمال.
0: طيب سيد تقي الدين، هل هذا أقصى ما تمكن المفاوض اللبناني من تحصيله؟
2: أولا لكي نعود إلى البدء، نسف اتفاق 27 أيار كما يقول الأستاذ محمد
0: تشرين.
2: 27 تشرين 2024
0: نسفه
2: بطريقة إيجابية. لم يأتي بيان الخارجية الأمريكية أمس على ذكر حرية حركة لجيش الإسرائيل في مهاجمة حزب الله إلا إذا كان هناك هجوم من حزب الله على الجيش الإسرائيلي.
0: ما هذا نفس المنطق الذي كان سابقاً موجود؟
2: إنما لم يذكر حرية حركة، هذا واحد. اثنين، هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في الوقت الحالي قبل الدخول في مفاوضات سياسية. ومسألة المناطق التجريبية هي تنص على إعطاء الجيش اللبناني ونشره لكي يقوم بتفكيك البنية التحتية إذا وجدت لحزب الله. هذا يعني أن إسرائيل ستنسحب من هذه المنطقة، لأنه لن يتعاون الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي لتفكيك البنية، سيكون الانتشار للجيش اللبناني حصرا.
0: لماذا لم يتم النص صراحة على موضوع الانسحاب برأيك؟
2: لأن إسرائيل تريد وتصر على تفكيك منظومة حزب الله، هذا بتصريح علنية، وتتطابق مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكية الذي يقول أن العقبة الوحيدة لسلام محتمل مع لبنان بين لبنان وإسرائيل هو حزب الله. وبالتالي عدم ذكر الانسحاب مرده إلى إصرار إسرائيل على تفكيك منظمة حزب الله على الأقل في جنوب الليطاني.
0: طيب دعنا نتابع ميدانيا ما يجري على الأرض ثم أعود إليكما. قبل قليل كنا نشاهد صور لغارات إسرائيلية، هذه الغارات في منطقة تبنين في جنوب لبنان، وهي واحدة من الغارات المستمرة، حدثتنا عنها كارمن جو خدار. أيضا تحدثنا كاترين حنا من منطقة صور عن هذه الغارات والوضع الميداني في تلك المنطقة في ظل الإعلان عن الاتفاق. كاترين،

0: حسن، تستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة هنا في قضاء صور وأيضا في قضاء بنت جبيل. ما نشاهده بالكاميرا في هذه الأثناء هو دخان متصاعد من غارة نفذتها مقاتلة إسرائيلية قبل دقائق على بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، ولكنها تظهر من موقعنا هنا في مدينة صور. قبلها بدقائق قليلة أيضا سلسلة غارات رصدناها باتجاه بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل أيضا، حيث سمعنا ثلاثة انفجارات على الأقل بشكل متزامن باتجاه تلك البلدة، وقد غطى الدخان الكثيف كامل تلك المنطقة في قضاء بنت جبيل وصولا إلى بلدات، إلى أجواء بلدات عدة هنا في صور وصل إليها الدخان المتصاعد من تبنين. قبلهما قصفت كفرة في قضاء بنت جبيل أيضا ورصدنا الغارة من هنا، كما كنا إزاء سلسلة غارات باتجاه بلدات عدة في صور كالمنصوري التي قصفت بمقاتلة إسرائيلية، بالإضافة إلى دراجة نارية استهدفت بمسيرة إسرائيلية في بلدة معروب هنا في صور أيضا، بالإضافة إلى غارة من مسيرة على بلدة شحور قبل ساعات. إذن الغارات مستمرة والطيران الحربي الإسرائيلي يعمل في هذه الأثناء في أجواء جنوب لبنان من خلال هذه الغارات وصولا إلى البقاع الغربي، حيث سجلت 5 غارات على الأقل باتجاه سحمر وغارة على بلدة قلية هناك في تلك المنطقة المحاذية جغرافيا للقطاع الشرقي من جنوب لبنان، كما كنا إزاء قصف مدفعي باتجاه بلدتي المنصوري والحنية هذا الصباح أيضا هنا في قضاء صور، ما يؤشر إلى أن الأمور لا تزال على حالها حسن لناحية هذا التصعيد الميداني المستمر بالتوازي مع انذار وتهديد متجدد من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان لعدم التوجه نحو منطقة جنوب نهر الزهراني، لأن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل عمله هناك كما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي ضد منشآت وبنى تحتية لحزب الله، وقال لا تتوجه إلى هناك حتى إشعار آخر، ما يؤشر إلى أن لا شيء تغير على الأقل مما نرصده في الميدان في هذه الأثناء بعد البيان وبعد الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت بالأمس في وزارة الخارجية الأمريكية.
1: شكرا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة، حدثتنا من مدينة صور في جنوب لبنان. أعود إليكما ومن جديد إليك أستاذ محمد، عندما سألتك هل بإمكان حزب الله أن يرفض وقلت نعم يستطيع أن يرفض، طيب يستطيع أن يرفض ويستكمل العمل العسكري باعتبار أن إسرائيل لن تنسحب، لأن الانسحاب أساسا مشروط بوقف حزب الله أو ليس الانسحاب، وقف إطلاق النار مشروط بوقف حزب الله إطلاق النار وإخلاء عناصره من جنوب الليطاني.
2: أولا انطلاقا من كلام وزير الحرب الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية هو قال ستبقى في منطقة جنوب الليطاني وتعمل على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، وثانيا أنه لن يوقف إطلاق النار، يعني والاتفاق واضح أنه يربط حتى وقف إطلاق النار ب يعني تقدم الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني والعمل ضد حزب الله، وأيضا يربط الانسحاب الكامل الإسرائيلي بموضوع يربط الانسحاب الكامل الإسرائيلي بموضوع سلاح حزب الله. وهنا النقطة أعتقد أنها النقطة الخلافية المركزية، أن هذا يعني أمر مطاطي، ويمكن للإسرائيلي أن يقول لك الآن في منطقة جنوب الليطاني ثم في منطقة شمال الليطاني وثم في كل لبنان، وهذا الأمر أعتقد أنه ضبابي وغير واضح، ولا أعتقد أن حزب الله يوافق عليه. والسؤال، إذا أوقف حزب الله اليوم إطلاق النار هل ستلتزم إسرائيل أيضا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية ووقف عمليات الاغتيال والعمليات الأمنية التي كانت تقوم بها ما قبل الثاني من أذار؟ هذا أيضا سؤال.
1: هذه أسئلة مشروعة وأيضا تحتاج إلى ضمانات سيد تقي الدين.
3: كما قال الرئيس نبيه بري بالأمس الذي توقع أمام وفد نقباء المهن الحرة أن هناك تطورات إيجابية ستحصل خلال أسبوع. ما يقصده هو أن التطور الإيجابي سيحصل بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية برعاية باكستانية. هذا نعم. ما عندما يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بالتأكيد إيران التي تصر على عدم فصل مسألة الحرب على لبنان من حساباتها في الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أظن أنها ستجد طريقا لفرض هذا الوقف الإطلاق النار. ثم لا ننسى مواقف الرئيس ترامب.

0: التي لم ينفيها، وهو صرح علنا أنه هاجم رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو، وتحدث أيضا مع زوجته مهددا إياها بإدخال زوجها إلى السجن في حال لم يتم الالتزام بوقف هجماته على بيروت وضحيتها على الأقل. هذا يعني بالمفهوم العام أن الاتفاق لوقف إطلاق النار يتوقف على مسألتين. المسألة الأولى موقف حزب الله، وهذا دليل عن عدم إعلان أي طرف عن دخول الاتفاق بحيز التنفيذ بانتظار الحصول على جواب حزب الله. ثانيا مدى جدية الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لكي توقف،
1: ولو أن الإعلان يتحدث عن رفض أي مسار آخر عمليا وحصر الأمر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. لكن أود باختصار الحديث، حديث روبيو عن أن حزب الله عدو للدولة اللبنانية وربط ضمان أمن إسرائيل بتفكيك البنية العسكرية والتحتية لحزب الله، كيف يمكن أن يتم التصرف إزاءها باختصار؟
2: نعم، أعتقد أن هذا الموضوع نقل المواجهة إلى الساحة الداخلية اللبنانية، وهذا مؤشر خطير جدا. ما عجزت إسرائيل عن تحقيقه في الميدان تريد تحقيقه في السياسة وعبر هذه المفاوضات، والدليل أن الأمريكيين يحصرون المواجهة بين الحكومة اللبنانية وبين مع إسرائيل ضد طرف داخلي لبناني وهو حزب الله، وبالتالي هذا أمر غير مقبول. هذا يناقض كل، خاصة أن إسرائيل تريد يعني التفاوض تحت الميدان، وهي ستبقي قواتها ولن توقف إطلاق النار طالما
1: هذا حزب الله موجود. السؤال دائما يطرح، هل توافق الحكومة اللبنانية على هذا الكلام؟
0: الحكومة اللبنانية ليست بأي شكل من الأشكال بوارد الدخول في مأزق داخلي بين الجيش اللبناني وحزب الله، هذا أمر مفروغ فيه. تعتمد الحكومة على قائد الجيش وحكمة قيادته عندما أعلن أمام الحكومة لدى عرض الخطة الثانية لحصر السلاح بعدما كان أعلن تنفيذها في جنوب الليطاني، بالنسبة لشمال الليطاني أنه لن يرضى ولا بأي شكل من الأشكال لأي جندي من الجيش اللبناني أن يرفع برودته بوجه أحد.
1: شكرا جزيلا لك صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وشكرا لك الأستاذ محمد حمية الكاتب الصحفي أيضا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نعود الآن إلى وسيلة في غرفة الأخبار في الدوحة.
3: شكرا حسن، نتابع الآن هذه الصور التي بثها حزب الله، وقال إنها لاستهداف آليات إسرائيلية في بلدات القنطرة والطيبة في محيط قلعة شقيف.
4: Thank you.

صح يا زلمه.

يلا يا زهراء. يا صاحب الزمان، يا قضية الله، يا حجة الله.

0: معنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد سليمان، كيف يبدو النقاش داخل إسرائيل بخصوص ما هو مطروح الآن عن هذا الاتفاق وما يفرضه من ترتيبات؟
1: تحياتي لك. باعتقادي أولا يجب أن ننتظر نوعا ما سيصدر عن المجلس الوزاري المصغر بشكل رسمي، ولكن كل ما يدار حتى هذه اللحظة هو يأتي في إطارين، اثنين: إطار الرفض المطلق وهو نوع من رفع السقوف في الجانب الإسرائيلي، وهذا ممثلا بأعضاء اليمين المتطرف بيتسائيل سموتريس وبن كفير، لأنهما يعتقدان أنهما الآن الفرصة

0: إسرائيل مواتية كما يقول للقضاء على جميع الأعداء، وهذه نقطة بالغة الأهمية وبالغة الخطورة، لأن هذا التوجه يعني في المضمون الإسرائيلي وفي الرؤية الإسرائيلية عدم الذهاب إلى إمكانية تسكين هذه المرحلة من الصراعات مع كل الملفات المطروحة. التوجه الثاني وهو المتمثل في المؤسسة الأمنية، وربما يعني ما تحدث به إسرائيل كاتس وزير الجيش الإسرائيلي، وقال أن يد الجيش الإسرائيلي يجب أن تبقى تعمل في الأراضي اللبنانية، وأنه لا يسمح بعودة اللبنانيين إلى المناطق التي هجروا منها أو طردوا منها، والاستمرارية بعملية هدم البنية التحتية. هذا يعني عملية تدمير ممنهجة تتبناها المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذا بالمناسبة خطير جدا. لماذا؟ لأن المؤسسة الأمنية والعسكرية في لحظة معينة قدمت نفسها على أنها تحاول أن تطبق الأهداف السياسية وليس فقط عمليات التدمير الممنهجة، ولكن واضح جدا أن هناك التقاء ما بين المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي وما بين المؤسسة الأمنية والعسكرية في استمرارية هذه الحرب وهذا الاستهداف للأراضي اللبنانية. وهذا يقودنا إلى نقطة بالغة الأهمية أيضا، أن الموقف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة بشكل كامل هو مجمع على أن هذه المواجهة مع حزب الله ومع لبنان هي مواجهة ما زالت مفتوحة، ومواجهة لم تحقق الأهداف التي وضعت لها، وبالتالي الفترة الزمنية لها لن تكون قصيرة كما يمكن الحديث عنها.
1: مواجهة مفتوحة كما تراها إسرائيل. الرئيس اللبناني يقول إن الاتفاق سيكون مستداما، وبالتالي كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه المعادلة، اتفاق لوقف إطلاق النار مستدام في حين أن إسرائيل تريدها مواجهة مفتوحة ومستدامة كذلك؟
0: المواجهة المفتوحة والمستدامة والاتفاق المستدام من المنظور الإسرائيلي ينظر له أن تبقى إسرائيل متواجدة على الأرض، بمعنى الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي اللبنانية، وهذا يعيدنا لما قبل العام 2000 عندما كان هناك تواجدا واحتلالا إسرائيليا مستمرا على الأراضي اللبنانية. الأمر الثاني وفقا للمنظور الإسرائيلي أن الاتفاق المستدام يعني أن إسرائيل لها الحق في إمكانية التدخل العسكري في أي لحظة تحت أي مبرر من المبررات. الأمر الثالث وهو ربما أيضا الخطير، أن يبقى لبنان بكل مقوماته حتى مؤسسة الجيش ولبنان الرسمي ضمن الطرف الضعيف، وبالتالي يقبل بما يملى عليه إسرائيليا. ولهذا السبب لاحظي ما تم الحديث عنه من قبل بنيامين نتنياهو وكذلك الأمر دونالد ترامب في إمكانية إدخال لبنان ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية في لحظة معينة. هذا يعني عملية إخضاع كامل في المنظور السياسي، وكذلك الأمر في المنظور العسكري والأمني الإسرائيلي، وهذا يعني أن لبنان لن يكون هو سيد نفسه، وستنزع مفهوم السيادة اللبنانية عن هذه الدولة، وأن تتحمل إسرائيل هي السيادة الكاملة في هذه المنطقة.
1: سيد سليمان، في كل مفاوضات يقدم فيها كل طرف تنازلات ما في هذا الاتفاق وكما هو متوفر بخصوصه من معطيات، ما الذي قدمته إسرائيل من تنازلات، أو السؤال ربما هل قدمت أي تنازلات بخصوص لبنان؟
0: لا تنازلات نهائية من قبل إسرائيل، وترفض إسرائيل أن يكون هناك أي ثمن يمكن أن يقدم للبنان في هذه المرحلة، وهذا خطير جدا، لأن حتى هذه اللحظة إسرائيل تعتقد أن هذا الاتفاق هو نتيجة أمرين اثنين، نتيجة القوة التي تمتلكها إسرائيل ونتيجة الغطاء الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لها، وبالتالي إسرائيل تعتبر نفسها أنها هي من يستطيع أن يؤسس لمستقبل لبنان وفقا للاحتياج الإسرائيلي. لاحظ ذلك من خلال الخطاب السياسي الإسرائيلي، من خلال المسار التفاوضي، من خلال الجانب العملياتي على الأرض. إسرائيل هي تريد أن تظهر أنها هي من يتحكم بكل هذه المسارات، وبالتالي في المنظور الإسرائيلي لا يمكن لإسرائيل أن تقدم تنازلات للبنان في هذا التوقيت، وإنما التعويل بشكل كبير جدا إن كان هناك تدخلا نوعا ما لإدارة الملفات وفقا للرؤية الأمريكية الإسرائيلية، وليس بمعنى التنازل، بمعنى آخر إن كان هناك السماح للجيش اللبناني أن يعمل في بعض المناطق هذا سيكون ضمن المحدد الذي تضعه إسرائيل وليس ضمن مفهوم السيادة التي تمتلكها الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، الخبير بشؤون الإسرائيلية، حدثنا من نابلس. ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال آثارا نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم آثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة

0: أولى أن تجد لها مكاناً وسط حرب لم تتوقف بعد.
1: مشتاقة للألعاب.
2: يا روحي.
3: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب، تقول الأمم المتحدة.
1: لا كنت شب البيت مشتاق للألعاب، إلى تختي، إلى بيتي، إلى المطبخ، كل شيء مشتاق، من الصالون للتلفزيون كله.
3: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر، فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطان وصولاً إلى بيروت.
2: بس شوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقلك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
3: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه، ولكن تتطابق الحكايات كثيراً. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
4: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا يبكون الصراحة. هاي بتقول لي ماما أنا ما بدي موت هلأ، أنا ما شفت شيء من حياتي إسا.
3: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
5: أمل من تحت الرماد
3: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي
5: في السنة الرابعة.
3: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
5: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
3: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
1: أحب أرجع على البيت ويا رب تخلص الحرب.
6: شو بتعمل يا حبيبتي؟
7: عم برسم بيتي اللي بتضيع.
6: مشتاقة له؟
3: في مكان آخر من المأوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجعته الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات، بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. يا الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن مستشفيات غزة استقبلت 11 شهيداً و32 مصاباً خلال الساعات 24 الماضية. ومن جانب آخر، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن عدداً من المصابين سقطوا جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي خان يونس. معنا من غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، نستمر في رصد المشهد الميداني المتصاعد في قطاع غزة وهذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين كذلك.
8: نعم وسيلة، هذه الأعداد من الشهداء كانت نتيجة لاستهدافات متعددة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة غزة. توزعت هذه الاستهدافات بين مناطق عديدة، كانت في منطقة مفترق الأمن العام، المخابرات في الشمال الغربي لمدينة غزة. قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية وأدى ذلك إلى استشهاد 4 فلسطينيين في هذه الشقة، وبقيت طفلة وحيدة ناجية من هذا القصف بعد أن استشهد والدها ووالدتها واثنين من إخوتها وكانوا من ذوي الإعاقة. وأيضا في مخيم الشاطئ قصفت هناك شقة سكنية أخرى، وفي حي تل الهوى أيضا قصفت شقة سكنية في عمارة السلام، وفي في حي الشيخ رضوان مفترق أبو اسكندر على وجه التحديد أيضا قصفت شقة سكنية، وكان مجموع الشهداء الذين

0: نتجوا عن هذه الاستهدافات 9 شهداء وأكثر من 90 مصاب. هؤلاء الشهداء كان من بينهم 4 أطفال، والإصابات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة كان من بينها إصابات خطيرة نتيجة لذلك الاستهدافات التي جاءت بعد منتصف الليل ودون أي تحذير لأصحاب الشقق السكنية أو حتى ما يحيط بهذه الشقق، علما بأن هذه الشقق كانت ضمن بنايات سكنية تأوي الكثير من العائلات الفلسطينية، وألحق هذا القصف أيضا ضررا بما يجاور هذه الشقق الذي قام الاحتلال الإسرائيلي بقصفها. وأيضا صباح هذا اليوم قصف بعدد أو بغارة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، أدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، وكان هناك أيضا إصابة خطيرة لمواطن كان يستقل هذه المرأة الدراجة. وفي حي تل الهوى قبل قليل استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركبة بعدد من الصواريخ. هذه الاستهدافات الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر منذ وقف إطلاق النار أدى إلى ما يقارب 1000 شهيد وأكثر من 2900 إصابة وأكثر من 3000 انتهاك توزعت بين استهداف شقق وإخلاء مربعات سكنية واستهداف مركبات مدنية وتجمعات للمواطنين. وعدا عن منطقة الخط الأصفر الذي يدفع الاحتلال الإسرائيلي بهذا المكعب الذي يحد به حدود سيطرته، دائما ما يدفعه أمطار ومن يقترب من هذه المناطق التي يسيطر عليها يتعامل معه بقوة نارية كبيرة. الآليات تتوغل باستمرار في تلك المناطق، تقوم بعمليات تمشيط وتفجير وإنشاء مواقع سكنية عسكرية فيها.
1: أشكرك جزيل الشكر نور خالد، مراسلتنا من مدينة غزة. هذه التغطية مستمرة، تصحبكم الآن الزميلة سلمى الجمل.
2: شكرا لك يا وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. ونبدأ بتطورات الملف الإيراني، حيث قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى الإضرار بصمود الشعب وإحداث انقسامات داخلية. وكان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. وفي الملف اللبناني أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وفي تصريحات للصحفيين قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه، مشيرا إلى انتظار ردود كل الأطراف المعنية. وأضاف عون أن الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة، وإلا فسيتحمل كل فريق مسؤولياته، وأنه سيكون مستداما، وأن لبنان يعول على دور الرئيس ترامب. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب الليطاني. ولاحقا أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو قتل عنصرين مسلحين قرب قلعة شقيف، بينما أشار مراسل الجزيرة إلى أن بلدات عدة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي تعرضت لغارات إسرائيلية. من جانبها أعلنت قوات يونيفيل مقتل جندي وجرح 2 إثر سقوط قذائف أمس على موقع لها قرب مرج عيون جنوبي لبنان. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. إذن وأبدأ مع عدنان، إذن عدنان أطلعنا أكثر على طبيعة الرسائل التي وجهها المرشد الإيراني من خلال هذا البيان.
3: نستطيع القول سلمى ان هذه الرسائل كانت بالاكثر موجهه نحو الداخل الايراني بالحديث عن ضروره تجاوز العقبات والحديث عن حرب مركبه تشن على ايران لغرض خلق مزيد من الانقسامات في البلاد، مطالبا المسؤولين الايرانيين بالعمل على عدم

0: خلق حالة من الإحباط في الداخل، ومشيرا في تعبير بأن محاولة إيجاد إحباط بين المواطنين هي عمليا مساعدة غير مباشرة بشكل من الأشكال لما يصفه بالعدو. هذه هي أبرز الرسائل، بالإضافة إلى حديثه عن الخطوط العريضة لهذه الحرب بوصف نظام الهيمنة بأنه يحاول منع وجود إيران قوية على الحدود الشرقية مع إسرائيل. هذا أبرز ما جاء في هذه الرسالة الجديدة للمرشد الإيراني، فيما يتوقع أن يكون هناك مزيد من الحديث لاحقا عن مسار المفاوضات. كان هذا الأمر مرتقبا حقيقة، لكن لم تكن هناك أي إشارة لهذا الموضوع في هذه الكلمات. عموما سلمى، نحن نتحدث عن تفاؤل معلق هنا في طهران فيما يتعلق بمفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم. هذا التفاؤل المعلق هو مربوط بشكل أو بآخر على كثير من الترقب لمجريات الأمور في طهران ووقف إطلاق النار هناك. هذه النقطة التي تشدد طهران في تصريحات متتالية، آخرها كان لوزير الخارجية عباس عراقجي، بأن مصير مفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم ومصير هذه المذكرة مربوط بوقف إطلاق النار في لبنان باعتباره جزءا من وقف الحرب على إيران، وهذه النقطة لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة من الترقب لإنجاز هذه المهمة. إذا ما آلت الأمور إلى الهدوء في لبنان سيظهر معنا مزيد من التفصيل فيما يتعلق بالنقاط الأخرى التي يتم التفاوض بشأنها. وهنا نتحدث عن رد إيراني مرتقب حقيقة على الملاحظات الأمريكية التي أرسلت، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، وخصوصا فيما يتعلق بالأموال والأصول الإيرانية المجمدة. هاتان النقطتان الأساسيتان عمليا. مضيق هرمز تصر طهران على أنها ستدير مضيق هرمز وتحدد المسارات وستمنع السفن المعادية وستحدد السفن التي سيتم تفتيشها وستفرض رسوما تحت بند رسوم الملاحة والتأمين والأضرار البيئية. وهذا أمر تقول طهران بأنه لا يمكن التنازل عنه. الحرس الثوري تحدث بشكل المباشر عن أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتقبل الواقع الجديد بشأن مضيق هرمز. أما فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، تقول طهران بأنه ينبغي الإفراج عن هذه الأصول دون قيد أو شرط، ويتم الحديث عن توافق على الخطوط العريضة، بل الحديث عن الإفراج عن نية الإفراج عن 12 مليار دولار في حال تم توقيع الاتفاق بعد مرور 60 يوم طبعا، وبأن الخلافات هي بشأن الآلية التي سيتم الإفراج عن هذه الأصول والأموال عبرها. لكن الحديث الأكبر أيضا سلمى لا يمكن تجاهله في الإشارة إلى البرنامج النووي. هذه النقطة التي يصر الجانب الأمريكي على أنها مضمنة في المذكرة وفي مفاوضات مذكرة التفاهم. طهران تقول بأن هذا النقاش وهذا التفاوض هو خارج مساحة مذكرة التفاهم. ربما يكون هناك حديث عن بعض الضمانات وما إلى ذلك عن المسار الذي سيتم التفاوض عليه لاحقا، لكن تقول طهران إن البرنامج النووي والتخصيب واستمرار التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب بنسبة ما يزيد عن 60% هي عملية مؤجلة ومرجأة إلى المرحلة الثانية في حال تم التوافق على توقيع الاتفاق. إذا نحن نتحدث عن ترقب لرد إيراني لا يعلم متى سيكون، لكن طهران تقول بأن هذا الرد ربما يكون بملاحظات إضافية، وتقول طهران بشكل واضح إنه لا يمكن الحديث عن نتائج حتمية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. حتى سيناريو عدم الوصول إلى الاتفاق هو مطروح بالنسبة لطهران بحسب تصريحات المسؤولين هنا.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. رحبوا بضيفينا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، وفي الاستوديو أيضا دكتورة سيتاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. مرحبا بكما. ما طبيعة دكتورة سيتاري هذه الرسائل التي وجهها المرشد اليوم للداخل الإيراني؟ ما الذي أراد أن يقوله للداخل الإيراني بعد ما صنفه انتصارا؟
2: هذه الرسالة تأتي في ذكرى وفاة الإمام الخميني. هذه مناسبة، ورسالة تأتي في هذه المناسبة قام بها المرشد الأعلى دائما، بالتالي هي ليست خارج السياق. ما ركز عليه هو تذكير الناس أنه بسبب فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية وتحقيق هدفها في إحداث تغيير في النظام في إيران، الآن هم سينتقلون إلى استخدام أدوات أخرى ضد الأمة الإيرانية. النظام الأمريكي وسياسته تبع

0: سياسة الضغط الأقصى ووضع وفرض العقوبات، وأيضا محاولة تغذية المجموعات الإرهابية المسلحة داخل إيران. وهذا ما تحدث عنه في يناير بومبيو، تحدث وهنأ الإيرانيون المحتجون، الإيرانيون ما يسمى بالمحتجون الإيرانيين، هنأهم لكل وكيل في الموساد الذي كان يسير جنبا إلى جنب. بالتالي هذا اعتراف بالاشتراك الأمريكي الإسرائيلي في داخل إيران ومحاولة خلق الفوضى. بالتالي هذه ليست حوادث منفصلة، هنالك محاولات من أجل خلق الفوضى، وهذا ما تحدث عنه بنيامين نتنياهو، وخاصة عند عدم تحقيق الأهداف العسكرية. بالتالي المرشد الأعلى حذر من هذا الأمر. صحيح أننا لسنا منخرطين في مواجهة عسكرية، لكن علينا أن نتسم بالحذر، لأن الأنظمة في الولايات المتحدة وإسرائيل ستستمر باستهداف هذه الوحدة التي زادت وتوضحت في تجمع الناس ودعمهم في خلف الأمة وخلف راية الأمة الإيرانية.
1: سيد تيم، ضمن هذه الأجواء التي يرسل فيها المرشد رسائل إلى الداخل من أجل تمكين الجبهة الداخلية، وأن العدو كما قال سيلجأ إلى أدوات ووسائل أخرى للنيل منا، هناك حالة انعدام ثقة واضحة ضمن هذه الرسائل. في ضمن هذه الحالة تجري مفاوضات مصيرية، كيف يمكن بناء مفاوضات ضمن هذه المرحلة المصيرية في عملية تبادل الرسائل لمذكرة في ظل هذه الأجواء من انعدام الثقة؟ ما الذي يجب الانشغال به والاشتغال عليه؟
0: أعتقد أن هنالك مزاعم للنصر في الوقت الذي كان هنالك 2 مليار دولار من الخسارة، أو 2 أو 3 مليارات دولار من الخسارة يرغبون هم. كان هنالك خسارة للقوى الجوية، للقوى البحرية، يقتلون مواطنيهم. هذا ليس نصرا. وفي الوقت الذي يقوم فيه المرشد الأعلى الآن والمفاوضات مستمرة، أعتقد أنه خلال فترة أوباما والتاريخ الذي تم توقيع الاتفاق فيه، المرشد الأعلى في ذلك الوقت قاد الإيرانيين وهم يهتفون الموت لأمريكا. في نفس الوقت الذي قاموا فيه بالتوقيع على الاتفاق، ما يقومون به وما يقولونه ليس مرتبطا ببعضه البعض، أو أنه قد يكون مرتبطا، لأنه ليس هنالك أي أحد متأكد أن هنالك ثقة. واضح مما قلته أن هنالك سبب لماذا الولايات المتحدة لا تثق بإينار، ويجعل هذا الأمر على الطرفين من يصعب عليهم التوصل إلى نقاشات ذات معنى. لكن حقيقة أنه يقول شيء، وهذا الأسبوع قائد الحرس الثوري وأحد القادة في البرلمان قالوا أنه ليس هنالك أي نقاشات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، لن قمنا بقطع التواصل بشكل كامل. لكن يوم أمس سمعنا من وزير الخارجية يقول كلا ما زال نجري نقاشات ونأمل أن يكون هنالك تقدم يتم إحرازه. ما نسمعه من يوما ما يختلف عما سمعناه من شخص آخر قبل يومين. لا أحد يعرف ما الذي يفكرونه في إيران.
1: ولكن سؤالي كان هو عن عملية بناء الثقة ضمن هذه المرحلة من المفاوضات التي يجري فيها ترتيب خطوط عريضة، اتفاق إطاري، مذكرة تفاهم كما تقول إيران. كيف يمكن بناء عناصر لبناء حالة ثقة بين الطرفين، لأنها مرحلة حرجة جدا وتجري فيها مثلا حوادث كالتي جرت في مضيق هرمز البارحة وتكررت أكثر من مرة، حتى وإن كانت هي مثلا حوادث منعزلة عن بعضها، ولكن هي تشي وتوحي بأن الصورة هي عبارة عن تفاوض تحت ظل الحرب.
0: المفاوضات تتطلب من الطرفين أن يقدما تنازلات، ولقد رأينا الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار كان هنالك مواعيد نهائية أنه إذا لم يكن هنالك تقدم يتم إحرازه سيكون هنالك عمل عسكري. قام رئيس ترامب بتمديد هذه المدد النهائية من أجل أن تكون الدبلوماسية هي الفائزة، وأيضا أن يكون هنالك إنهاء وحسم لهذه المسألة بدون اللجوء إلى استئناف عمليات عسكرية إضافية. لكن كان هنالك ربما تصريحات مختلفة. عدنا إلى الفتوى في عام 2010 قال كان

0: فيها أن إيران لن تسعى للحصول على سلاح نووي. إذا ما كان هذا هو هدف إيران، لن يكون من الصعب أن يتم كتابة هذا الأمر ويقولون الولايات المتحدة نحن نتفق معكم. هذا هو شعارنا ونهجنا لأكثر من 16 عاما. يجب أن يكون هنالك خطوات بسيطة من الطرفين. ربما كان هنالك نوع من الاتفاق حول مسألة تخصيب النووي، لربما هنالك بشكل فوري قد يكون هنالك إطلاق لبعض الأصول أو رفع لبعض العقوبات، لكن كلا الطرفين يجب أن يقوما بشيء ما. وأقوله وأكرره دائما أن إيران نحن لا نريد أن نستمر بالنقاشات ما لم يقومون بإطلاق رفع العقوبات وإطلاق الأصول والأمور الأخرى. هذه مطالب إيران، يجب أن يكون هنالك فقط وعد للنقاشات، لأنه خلال حياتي وفي 47 سنة التي كان فيها النظام مسؤولا في إيران، النقاشات لم تسر بشكل جيد تاريخيا. يجب أن يكون هنالك خطوات من الطرفين، أنا لا أقول فقط من إيران لكن من كلا الطرفين.
1: وهنا سيدة ستاري، كيف تنظرين إلى هذه الرؤية بأنه يجب للطرفين أن يتقدما خطوات بالرغم من حالة انعدام الثقة وبالرغم من ما نراه من حوادث مثلا جرت في المضيق لأكثر من مرة، الاستهداف البارحة من قبل القوات الأمريكية لإيران، وكيف ردت إيران في مناطق أخرى أيضا في منطقة الخليج؟ كيف يمكن الالتقاء عند نقطة يعني ليست ثقة كاملة وإنما قريبة من تفاهمات؟
0: إن تاريخ إيران وعدم ثقتها بالولايات المتحدة وعدوانها ضد إيران يعود إلى عام 1953، بعد أن قامت CIA وكالة الاستخبارات العامة محاولة منها إطاحة بالحكومة الديمقراطية حكومة محمد مصدق لأنه أراد تأمين النفط. بعد ذلك لدينا الولايات المتحدة وقعت اتفاق الجزائر ووافقت حسب ذلك الاتفاق بعدم التدخل بشؤون الإيرانية السياسية والعسكرية، لكن الولايات المتحدة لم تحترم هذا الاتفاق. الولايات المتحدة كانت تفرض العقوبات وتسلح الإرهابيين ضد إيران، وإيران وافقت على أن تقدم تنازلات بالاعتماد على حسب الاتفاق النووي. وبعد وانخرطت وكان هنالك انخراط في المحادثات في يونيو، وفي الجولة السادسة قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمة إيران، وإيران خرطت مرة ثانية حسب في جولة أخرى من المفاوضات. وحسب الوسيط العماني قال أن إيران وافقت على تقديم تنازلات تتعدى خلال الاتفاق النووي، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل عادت لمهاجمة إيران. بالتالي كطرف عقلاني لا يمكنكم أن تتوقعوا من إيران أن تنخرط مع نفس النظام بنفس المحادثات بعد أن تم خيانتها لعدة أمور. الرأي العام في إيران لن يتقبل هذا الأمر من الخارج. العالم سيرى إيران على أنها طرف يتسم بالغباء في الوقت الذي إيران أنها كانت هي الطرف الناضج. حتى في المحادثات في باكستان وافقوا على فتح مضيق هرمز، لكن خلال 24 ساعة قامت الولايات المتحدة بفرض مضيق بفرض حصار بحري. بالتالي كانوا مسؤولين عن مجازر ليس فقط الإيرانيين لكن الفلسطينيين واللبنانيين. المنطقة تعرف جدا بشكل جيد الجرائم التي ارتكبتها أمريكا، لكن مع ذلك الإيرانيون ما زالوا يقولون أنهم لا يريدون أن يغلقوا كل قنوات الاتصال. هنالك تواصل في القنوات الخلفية، لكن في نفس الوقت هنالك تهيؤ كامل أنه إذا ما قمت بمهاجمتنا سنرد. وبإيران تقوم بالرد بشكل مناسب، سيجعل هذا الأمر مكلفا على الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكر لك أيضا السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. في ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، قال بيان مشترك للولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل إن لبنان وإسرائيل اتفقا يوم الأربعاء على تنفيذ وقف لإطلاق النار بعد مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع حرب إيران. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لرانيا حلبي.
2: وفق البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، اتفق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار برعاية أمريكية يعتمد على وقف حزب الله الكامل للنار وإجلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. كما اتفق وبتوجيه من واشنطن على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع الاستبعاد التام لجميع الجهات الفاعلة والمسلحة غير التابعة للدولة. وقال البيان إن خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق للتقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين. وأكد البيان أن أي اتفاق

0: الجيش اللبناني وتطوير قدراته لتمكينه من بسط السيادة الفعالة على كامل أراضيه. كما رفض البيان أي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن الإطار الأمني بين البلدين يتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. وشدد لبنان وفق البيان على ضرورة الاحترام المتبادل للحدود المعترف بها دولياً والتنفيذ العاجل والكامل لوقف الأعمال القتالية وتمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة. كما نص الاتفاق على أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصراً، وعلى رفض أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان رهينة. كما أكد البلدان على خلو علاقاتهما من أي نوايا عدائية متبادلة.
1: نذهب إلى مراسلينا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكما كارمن، أبدأ معك، أطلعينا أكثر على طبيعة الموقف في الجبهة على الأرض في ظل هذا الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه.
2: سلمى، ما زال هذا الاتفاق ليس ساريا في جنوب لبنان، خاصة أن الجنوب عرضة للغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف، في آخرها غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة دوير في قضاء النبطي. قضاء النبطي كان قد استهدف بعدد كبير من الغارات، كما أن الغارات طاولت قضاء بنت جبيل. نتحدث عن سلسلة غارات باتجاه بلدة تبنين على مقربة من السراي الحكومي، ما أدى إلى تهشم الزجاج فيه وإلحاق الضرر به بشكل كبير، بالإضافة إلى سلسلة غارات في قضاء صور. ولكن الغارات لم تقتصر فقط على جنوب لبنان، شرق البلاد وخاصة حين نتحدث عن البقاع الغربي كان قد استهدف بعدد كبير من الغارات. سحمر وسد القرعون وقلية وغيرها من البلدات استهدفها سلاح الجو الإسرائيلي. ننتظر تحديثات وزارة الصحة اللبنانية المرتبطة بهذه الغارات. ولكن أيضا بالتزامن مع ذلك، عمليات حزب الله أيضا هي مستمرة. كان قد أعلن عن سلسلة عمليات باتجاه يحمر شقيف والقنطرة وغيرها من المواقع. وحتى خلال الساعات 24 الماضية كان قد تحدث عن محاور عدة، من بينها محور رشاف حداثة الذي شهد محاولة جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم باتجاه حداثة. ولكن أيضا في إطار التطورات الميدانية، خلال ليل أمس وعند منتصف الليل تقريبا، حصل قصف على موقع تابع ومقر تابع لقوات اليونيفيل، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وجرح شخصين. هذا فيما يجري في الإطار الميداني، ولكن أيضا لا يمكن فصل هذا المشهد الميداني عما تم التوصل إليه في واشنطن. هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار لم يحدد مدى زمني أو موعد زمني لوقف إطلاق النار، ولكنه وضع تصورا للمرحلة المقبلة يمكن الانطلاق منه للتوصل لوقف إطلاق النار. هو مشروط بانسحاب لحزب الله من منطقة جنوب الليطاني، ووقف النار بالنسبة إليه يمكن وصفه بوقف لإطلاق النار أحادي الجانب. هذا من جهة. من جهة أخرى، هو تحدث عن منطقة تجريبية في جنوب لبنان. كان مصدر عسكري قد أفاد الجزيرة في وقت سابق عن أن هذا المعطى هو معطى شائك بطبيعة الحال، لأنه يفترض تواصلا وتعاونا بالأحرى بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين جنوب لبنان، ويعبد مسارا أمنيا حتى هذه اللحظة ما زال صعب المنال. هناك أيضا نقاط أخرى مرتبطة بالعلاقة بين لبنان وإسرائيل، أيضا هي مرتبطة بشكل لصيق أيضا باستمرار هذه المفاوضات. وهناك جولة وفق البيان سيتم التوصل إليها وستعقد في 22 من الشهر الحالي. هناك أيضا ترقب سلمى لما سيقوله حزب الله. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يتحدث بعد ساعات قليلة، ننتظر ما سيقوله عن هذا الاتفاق، خاصة أن حزب الله كان يرفض في الفترة الماضية أولا التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، يرفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار أحادي الجانب أو يعيد لبنان إلى ما قبل الثاني من مارس، بما يعيدنا إلى الانتهاكات التي كانت تنفذها إسرائيل والغارات التي تنفذها والتوغلات، وحزب الله لم يكن يرد آنذاك. هناك قراءات متعددة لهذا

0: الاتفاق، وهناك ترجمات متعددة أيضا له، هناك ترقب أيضا في جنوب لبنان وأسئلة على المستوى الشعبي اللبناني إذا ما كان هذا الاتفاق سيترجم وقفا لإطلاق النار، خاصة مع ما شاهدناه منذ عام 2024 من خروقات إسرائيلية وعودة للاقتتال، وكيف سيعود الجنوبيون إلى بلداتهم، هذه البلدات المدمرة التي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفخيخها وتجريفها.
1: شكرا جزيلا لك مراسلتنا من قضاء مرج عيون كارمن جوخدار. وليد، أطلعنا أكثر على كيف يجري التعاطي مع ما تم الإعلان عنه حسب ما يقول كاتس بأنه إعلان مبادئ لتفاهمات.
2: فعلا كاتس واضح من بيانه بأنه أراد أيضا تهدئة الخواطر داخل الطاقم الوزاري المصغر، خاصة وأنه كان محسوبا قبل أيام على الذين يعارضون مثل هذه الاتفاقات. ونتنياهو كان قد تحفظ في آخر اجتماع للطاقم الوزاري الأمن المصغر عن الكشف عن التفاصيل، وكاتس انضم في حينه إلى جانب الوزراء الأشد تطرفا مثل بن غفير وغيره بمعارضة ذلك، والجيش تحفظ. لكن بيان كاتس الذي جاء هذا اليوم غداة الإعلان عن اتفاق إطار لوقف إطلاق النار، واضح أن الهدف من ورائه هو محاولة إظهار أنه قد اقتنع كي يقتنع الآخرون، لأن نتنياهو أعلن عن تقديم موعد جلسة مجلس الوزراء المصغر الكابينيت إلى الساعة 5 من عصر هذا اليوم، بعد أن كان مقررا أن يجتمع يوم الأحد. وواضح وفق ما هو الظاهر وما أفادت به أيضا الزميلة كارمن بأن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات بهذا الخصوص، سواء من جانب البيان الذي سيصدر عن الأمين العام لحزب الله وموقف الحكومة اللبنانية، وأيضا الرئيس الأمريكي الذي عود الجميع أن يغرد نحو الثالثة من في كل يوم بتوقيت الشرق الأوسط. من هنا فبيان كاتس حاول أن يجمل الصورة في صالح إسرائيل، وقال بأن ما يجري بأن هذا الاتفاق يترجم ما حققه أو ما أنجزه الجيش على الأرض، وأنه ينص على أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة التي قال سماها بالخط الأصفر، ولن تكون هناك عودة لسكان تلك القرى إلى هذه المنطقة في هذه المرحلة، وأن تنفيذ وقف إطلاق النار مشروط بإخلاء جميع أو خروج جميع عناصر حزب الله من كل المنطقة الممتدة بين الليطاني وأيضا الحدود الدولية. فلذلك المعارضون أمثال بن غفير قد يجدون أنفسهم في حرج، وإن كان بن غفير قد قال بأن الاتفاق خطأ وكان على نتنياهو أن يقول لا للرئيس الأمريكي، فإنه حتى في المعارضة الإسرائيلية أيضا هناك من هاجم نتنياهو واعتبر بأنه حول نفسه، مثل ما قال وزير الدفاع السابق أفيغادور ليبرمان وهو زعيم حزب إسرائيل بيتين واليميني المعارض، قال بأن نتنياهو حول نفسه إلى ما وصفه سمارتوت بمعنى ممسحة عند الرئيس الأمريكي، وكان يجب أن يرفض. وواضح بأن القرار على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية هو بيد الرئيس الأمريكي، لكن إسرائيل تعتبر بأن الرئيس حظر عليها مهاجمة بيروت وتستطيع مواصلة العمليات الحربية في باقي المناطق من صور وصيدا ومناطق الجنوب، وهو ما كان قد ألمح إليه رئيس هيئة الأركان أمس، وعاد عليه كاتس أيضا صباح هذا اليوم، ويؤكده شهود العيان من خلال هدير الطائرات والقصف الذي يسمعوه باستمرار.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. نرحب بضيوفنا في الاستوديو جورج بكاسيني المحلل السياسي، وفي الاستوديو دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور علي، أبدأ معك، وكيف من المتوقع أن يكون الموقف من قبل حزب الله بانتظار يعني تصريحات للأمين العام نعيم قاسم حول هذا الاتفاق بالنظر إلى المواقف السابقة للحزب لمسار التفاوض، سيما وأن كان هناك رفض قاطع للتفاوض ثم تدرج الأمر للحديث عن النتائج؟
3: كما قلت بشكل أساسي، حزب الله بالأصل يعتبر أنه هذا المسار من التفاوض هو مسار غير سليم ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يمكن أن تقدم للبنان أو أن تحفظ سيادة لبنان وأن تحقق لبنان أهدافه، على اعتبار أن السلطة من البداية دخلت إلى التفاوض بتنازلات كثيرة جدا، ودخلت إلى مسار تفاوضي مباشر في وقت كان يمكن تحقيق الأهداف اللبنانية من خلال تفاوض غير مباشر، وهو بحد ذاته نقطة يمكن القول أن هناك خلاف كبير جدا بين حزب الله والسلطة على هذه القضية، بين حزب الله والثنائي، يعني حتى الرئيس بري بهذا الموضوع. البارحة ما حصل سيعتبر حزب الله بشكل واضح أن ما حصل من بيان لا يمكن أن يكون إلا بيان يحقق الأهداف الإسرائيلية بالكامل، واللبناني هو موجود كشاهد على بيان يريد الإسرائيلي تقديم كل ما يريد من خلال بيان رسمي. يعتبر أنه هذا المسار الذي دخلت إليه السلطة بالتفاوض المباشر سيؤدي حكما إلى هذا النوع من النتائج التي لا تحفظ سيادة لبنان. وبالحد الأدنى كيف؟ أن لبنان يعني لديه لماذا؟ خمس مطالب أساسية: الانسحاب، عودة الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى،
1: التي ضمنت في وقف إطلاق النار السابق.
3: لم يتم ذكرها بارحة في البيان بشكل كامل، لا أصلا لم يتم ذكرها، وكان البيان هو فقط يريد القول أن على لبنان أن ينسح، على لبنان أن يفرض انسحاب حزب الله بالكامل من منطقة جنوب الليطاني حتى دون تحديد من هم عناصر الحزب، وبعدها يمكن القول أنه يمكن عند التحقق الإسرائيلي من هذا الانسحاب يمكن وقف إطلاق النار، وهذا ما لا يمكن أن يقبله لا عقل، وأيضا ينتقص بشكل أساسي من السيادة اللبنانية الذي يفرض من خلال ما قام به، يعني ما قدمه البيان، يفرض الإسرائيلي، يفرض أن يقوم الإسرائيلي بتقديم وتحقيق أهدافه التي لم يستطع حتى اللحظة تحقيقها بالميدان. هون إشارة صغيرة فقط، أنه في نفس الوقت الذي يتم الحديث عن هذا الأمر، حزب الله والإعلام الإسرائيلي أيضا تحدث عن محاولة اغتيال قائد المنطقة الشمالية، يعني أن الميدان لازال يقوم بنتيجة كبيرة جدا، وقبل لحظات من خروجه من السيارة أتت مسيرة وضربت السيارة التي كانت تقله. لذلك يقول حزب الله أن الميدان يحقق نتيجة ولدينا مظلة في المنطقة،
1: ولكن الميدان أيضا يعني واضح بأن هناك تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك يعني طبيعة مختلفة جرى فرضها منذ بدء هذه الجولة من المعارك. نقاط مهمة ذكرها الدكتور علي. سيد جورج، كيف تنظر إلى هذه التفسيرات التي يعني كل يستطيع أن يقرأها في ما خرجت به البيان البارحة على طريقته الإسرائيلي، وربما المقاربة من قبل حزب الله ومقاربة لبنان الرسمي؟ أنت كيف تنظر إلى طبيعة ما جرى الاتفاق عليه؟ هل هو منصف للحالة في جنوب لبنان؟
4: منذ قليل صدرت معلومات في إكسيوس تقول أن عن مسؤولين أمريكيين كبيرين أن الرئيس ترامب يريد إنهاء الحرب في جنوب لبنان بينما نتنياهو يريد استئنافه. أعتقد أن هذه الصورة تلخص الواقع اليوم، خصوصا بعد البيان المشترك أمس. حسب معلوماتي أن الرئاسة اللبنانية لم تكن مؤيدة لهذه الصيغة في المفاوضات التي جرت أمس، ورئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم كاد أن ينسحب من الاجتماع بسبب هذه الصيغة، ولكن حسب المعلومات أن الأمريكيين الذين تواصلوا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون حاولوا إقناعه أنه هذه الصيغة قد تساعدنا على كبح جماح نتنياهو في مواصلة اعتداءاته للجنوب، مما شجع الجانب اللبناني الرسمي على القبول بهذه الصيغة. ولكن حسب معلوماتي أيضا أن الرئاسة اللبنانية التي تواصلت ليل أمس إبان صدور هذا البيان بالرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب وبقيادة حزب الله لمست شجبا لهذا البيان واستنكارا قد يعبر عنه اليوم أمين عام حزب الله بعد قليل الشيخ نعيم قاسم، رفضا كاملا لهذا البيان واعتباره أنه يحمل حزب الله وحده مسؤولية إطلاق النار في الجنوب من دون الإشارة إلى مسؤولية إسرائيل أو الدعوة إلى انسحاب إسرائيل. فإذا نحن أمام مشهد معقد مازال في مرحلة عض أصابع لا أعتقد أن رئيس الجمهورية اللبنانية قال اليوم أنه ينتظر مدة ممكن أن ينفذ هذا القرار بعد 24 ساعة في حال موافقة الأطراف. إذا كان حزب الله معترضا وما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم يشير إلى اعتراض إسرائيلي على وقف إطلاق النار، فكيف ينفذ هذا القرار؟ سؤال.
1: وهذا يعني لماذا لم تضعه الحكومة اللبنانية أثناء عملية التفاوض في عين الاعتبار؟ لماذا لم تمهد لهذه العلاقة ربما، أو حتى لرسم الحدود التي هي مقبولة ربما والتي تستطيع أن تفاوض عليها على هذه الطاولة وأن ترسمها، خاصة مع يعني حجم الثقل الإسرائيلي الواضح على الطاولة والدعم الأمريكي للحالة الإسرائيلية؟ صحيح. لماذا استطاعت أو رضيت أن تقبل بهذه الصيغ غير الواضحة، وهي ليست على علاقة واضحة أيضا مع الطرف الآخر على في الميدان؟
4: السلطة اللبنانية، أنا لا أدافع أو لا أتبنى أي موقف، ولكن أشخص الصورة كما هي. السلطة اللبنانية تعتبر أنه لم يعد أمامها أي خيار غير خيار التفاوض. صحيح خطأ هذا أمر آخر، ولكن هذه السلطة التي تقع بين مطرقة إسرائيل وسندان إيران أصبحت عاجزة عن القدرة على تمتين هذا الموقف، على إحداث توازن ما. واضح البيان أمس، بيان فصل المسار اللبناني عن مسار إيران التي تسعى إيران منذ فترة إلى ربط هذين المسارين، وهي تفاوض باسم لبنان. فبيان أمس بيان واضح أنه ينحو باتجاه فصل هذا المسار عن مسار إيران. واضح أنه لا يتبنى وجهة نظر الثنائي الشيعي لجهة وقف إطلاق نار شامل. قرأنا في البيان وقف إطلاق نار مشروط،
1: أو حتى انسحاب
4: تماما، أو حتى انسحاب. لذلك هذه
1: يعني
4: السلطة
1: هو تراجع عن الاتفاق السابق ذو الخمس نقاط حتى.
4: نعم. صحيح.
1: دكتور رائد، نفهم منك أكثر كيف يجري التعاطي من وجهة النظر الإسرائيلية مع ما جرى الإعلان عنه، خاصة بأن من خرج ليتحدث عن قراءته لهذا الاتفاق في جهة إسرائيل هو وزير الدفاع.
5: يعطيك العافية أنت وجميع الضيوف وجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن الاتفاق، كاتس قال عنه أنه إعلان مبادئ. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تكلمت عنه تفاهمات أمنية إسرائيلية، بعض الوسائل الأخرى ناقشت قدرته على الاستدامة وقدرة الدولة اللبنانية على القيام بهذه المهمة. ولكن عندما نتكلم عما ذكره كاتس وعما تضمنه الاتفاق، فالاتفاق حقيقة إنجاز، أو البيان إنجاز التعبير، نستطيع أن نقول يعني بأنه نقل المعركة من إسرائيل لبنان إلى الداخل اللبناني. يعني صحيح أنا أتفق بأنه مع ما قال ضيفك العزيز أن الدولة اللبنانية لا تريد أن يكون هناك تدخل إيراني في الملف اللبناني، ولكن واضح عمليا أن القصة لم تجاوزت قضية التدخل وتجاوزت قضية الأوراق، وإنما ما يقودنا إلى الموقف الإسرائيلي حقيقة هو ما تكلم عنه كاتس. يعني صحيح بأنه كاتس بالغ في بعض النقاط، ولكن أنا عندما حاولت أن أقارن بين ما قدمه كاتس لموقف إسرائيل وبين بنود الاتفاق، أنا لم أجد هناك فروقا بين ما قدمه وما نصت عليه بنود الاتفاق. صحيح بأنه إسرائيل أو نتنياهو يريد أن للحرب أن تستمر، ولكن يجب عدم إغفال كذلك أن إسرائيل تغلى نتيجة الخسائر التي تمنى بها في لبنان. القضية الأخرى وهي خطورة ما اعتدنا عليه في تجزئة المراحل بالنسبة للتعامل مع الإسرائيلي في الميدان وترتبيتها، والسياق الفلسطيني يعني سواء التاريخي أو اتفاق غزة يقول لنا الكثير حول هذه الحكاية وكيف إسرائيل تطبق ذلك. إلا أن الخطورة الأكبر من هذا وذاك في بنود هذه التفاهمات هي المناطق التجريبية.

0: ولديك أن تقومي في المناطق التجريبية ما يعني ما لم يقله مالك في الخمرة. يعني هذه تمنح الجانب الإسرائيلي القدرة
1: طيب،
0: والمبالغة
1: وهنا
0: في الإبعاد
1: دكتور
0: لم
1: رائد،
0: يتم تأمينه.
1: هل ترى بأن إسرائيل هي معنية بتطبيق هذا الاتفاق؟
0: يعني إسرائيل معنية بتطبيق هذا الاتفاق فيما يخص، وباعتقادي بنود الاتفاق أو بنود التفاهمات منحت إسرائيل أن تطبق ما يخصها، فهي من ناحية عمليا نزعت وحدة الساحات، من ناحية أفقدت لبنان ورقة مهمة وهي الضغط الإيراني و ما يمثل الضغط الإيراني، بغض النظر عن يعني قضية السيادة وقضية التدخل، ومن ناحية مهمة جدا جدا أنا باعتقادي وهي أنها نقلت الصراع إلى الداخل اللبناني. يعني الآن أصبحت الحكومة اللبنانية على المحك، إما أن تقوم بنزع سلاح حزب الله، وإما أن تقوم بتطبيق كل ما نصت عليه بنود هذا الاتفاق من إنهاء وجود حزب الله، إنهاء قواعد حزب الله، لجم قدرة حزب الله على الاستهداف، وإما أن تبدو أنها عاجزة وهي التي لم تطبق الاتفاق. وفي الوقت نفسه عملية يعني لم تحصل الحكومة اللبنانية على أي شيء حتى على صعيد السيادة، يعني لم تحصل حتى على موقف بانسحاب الجيش الإسرائيلي. بالعكس، ما قاله كاتس أننا سنبقى في المنطقة الصفراء وفي
1: نعم
0: قلعة شقيف كذلك.
1: نعم نعم شكرا
0: وأضاف إليه أن
1: شكرا
0: الاتفاق يمنح أنه إذا قام حزب الله بقصف الشمال الإسرائيلي فإن هناك إتاحة له لقصف بيروت. كل
1: شكرا
0: هذا يعني يضعنا أمام كبير، ما الذي حققه لبنان يعني بعيدا عن
1: شكرا
0: حزب
1: لك
0: الله والمقاومة؟
1: شكرا من نابلس الدكتور رائد النعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وضيفينا في الاستوديو دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد جورج بكاسيني المحلل السياسي. شكرا لكم جميعا. ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال آثارا نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم آثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة أن تجد لها مكانا وسط حرب لم تتوقف بعد.
2: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب، تقول الأمم المتحدة.
3: ما كنتش بالبيت مشتاق للألعاب، إلى تختي، إلى بيتي، إلى المطبخ، كنتش مشتاق من الصالون، للتلفزيون، كله.
2: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر، فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى بيروت.
4: بس شوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقول لك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
2: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه، ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
5: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا يبكوني الصراحة، هاي تقول لي ماما أنا ما بدي أموت هلأ، أنا ما شفت شيء من حياتي إسا.
2: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
6: أمل تحت الرماد.
2: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي.
6: في السنة الرابعة.
2: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
6: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
2: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
7: أحب أرجع البيت ويا رب تخلص.

0: الحرب.
1: شو بتعملي حبيبتي؟
0: عم برسم بيتي يلي بتضيع.
1: مشتاقة له؟
0: كثير.
2: في مكان آخر من المأوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجات الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. هي الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
3: نذهب الآن إلى قطاع غزة، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن مستشفيات غزة استقبلت 11 شهيداً و32 مصاباً خلال الساعات 24 الماضية. من جانب آخر قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن عدداً من المصابين سقطوا جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي غربية خان يونس. وبانتظار أن تجهز معنا مراسلتنا من غزة نتابع إذن الأخبار في القطاع، حيث قامت إسرائيل بتنفيذ المزيد إذن من الغارات والاستهدافات اليوم وأيضا تقريبا يوميا في القطاع البارحة، وحيث كان هناك العديد من الشهداء أيضا البارحة نتيجة استهدافات في جنوب القطاع وأكثر من منطقة. إذن نور خالد هي معنا من مدينة غزة. نور، أطلعين على طبيعة ما جرى اليوم. نور تسمعيني؟ نور خالد تسمعيني؟ يبدو أن الاتصال فيه مشكلة.
4: السؤال مرة أخرى.
3: نعم.
4: السؤال مرة أخرى.
3: نعم نور تسمعين الآن، أنت معنا على الهواء، ما طبيعة ما جرى؟
4: أسمعك. السؤال مرة
3: وطبيعة
4: أخرى
3: وطبيعة الاستهدافات التي قامت بها قوات الاحتلال.
4: نعم سلمى، عدد من الاستهدافات قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس، استهدفت عدد من المناطق في مدينة غزة، كان أولها في منطقة ما يسمى بمفترق الأمن العام المخابرات شمال غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى استشهاد عدد من هذه العائلة وبقيت طفلة ناجية وحيدة، هي هلا تبلغ من العمر 9 سنوات وهي الآن مصابة في مستشفى الشفاء. هناك غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ وأخرى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وغارة على حي الشيخ رضوان على شقة سكنية. وحصيلة الشهداء جراء هذه الغارات الأربعة كانت 9 شهداء وأكثر من 20 إصابة، الشهداء بينهم 4 من الأطفال. هذه الغارات تواصلت على قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، وأيضا في منطقة مواصي خان يونس هناك استهداف لدراجة نارية ونتج عن ذلك عدد من الإصابات، ومن بين الإصابات هناك فلسطيني جراحه بليء وصفت بأنها خطيرة. وأيضا في حي تل الهوى قصفت الطائرات الإسرائيلية مركبة كانت تأوي عدد من المواطنين وأصيبت سيدة جراء هذا الاستهداف. إذن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافاته وانتهاكاته لوقف إطلاق النار، وتعدى حدود المناطق الصفراء إلى المناطق التي صنفت على أنها آمنة والمناطق التي تعتبر خضراء حسب التصنيف، أي أنها بعيدة عن مناطق القصف. نتحدث عن مناطق غربية ومناطق وسط مدينة غزة حتى هذه اللحظة، ووزارة الصحة قالت أنه خلال 24 ساعة الماضية 11 شهيدا وأعداد كبيرة من الإصابات وصلت مستشفيات قطاع غزة.
3: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلتنا من مدينة غزة. نناقش الآن التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع وسيلة علمي، تفضلي.
5: شكرا سلمى، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات

0: أسعار الطاقة بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على وقف إطلاق النار. معنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، نرحب به. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع زميل عبد القادر عرادة آخر المستجدات في مضيق هرمز والتداعيات على الخريطة التفاعلية. معك عبد القادر.
1: نعم وسيلة، وسأبدأ بالأرقام خصوصا ما تنقله منصة كيبلر، وحينما نتحدث عن هذه المنصة نشير إلى ما ذكرته في أحدث أرقامها، تشير إلى أن تقريبا سفينتان فقط البارحة عبرتا مضيق هرمز خروجا، وهما السفينتان للحبوب والأسمدة، مع الإشارة إلى أنه منذ بداية هذا الشهر خلال 3 أيام أو 4 أيام عبرت المضيق نحو 18 سفينة. نشير أيضا إلى رقم آخر لافت، وهو لهيئة إدارة هرمز الإيرانية أشارت إلى أن نحو 300 سفينة من بين السفن التي نشاهدها على مستوى هذا المضيق تقدمت بمعلومات، وذلك للحصول على ترخيص عبور للمضيق. إذن هذا رقم مهم. بالمقابل القيادة المركزية لا زالت تحدث أرقامها، نحن نتحدث حاليا عن نحو 125 سفينة أعلن عن إعادة توجيهها وتعطيل وتصحيح للرقم 6 سفن تجارية لحد الآن. لا يمكن الابتعاد عن هذا التطور دون من إشارة إلى تطور آخر، وهو يتعلق بهذه السفن. هذه سفينة للبحرية لبحرية الاتحاد الأوروبي، حيث أشارت رويترز نقلا عن المصادر الدبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع مهمة أسبيدوس، وهي عادة ما تعمل على مستوى البحر الأحمر إلى مضيق هرمز، ولكن للمساعدة في إزالة الألغام وبالتالي بعد فتح المضيق وبالتالي تسهيل حركة الملاحة. كل هذا يأتي في ظل تداعيات عديدة، لعل أبرزها ما يتعلق بالشحن البحري. نقلنا مثلا تصريحات لمسؤولين كرئيس تنفيذي لشركة في جروب حول السفن العالقة، وحديثه عن ضرورة وجود ضمانات أمنية لعبور السفن، وهذه معضلة. إضافة إلى أن تصريح آخر لرئيس قسم الشؤون البحرية في شركة أخرى يتحدث عن عمل السفن في أطر غير منتظمة. التأثير الآخر والذي أختم به يتعلق بإحصاءات لإياتا تتعلق بالسفر الجوي. إغلاق مضيق هرمز والوضع في الشرق الأوسط أثر على حركة السفر الجوي التي تراجعت بنحو 5.3 عالميا، لكن في الشرق الأوسط الطلب الدولي على السفر الجوي انخفض بنحو 50% في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك بالنسبة للساعات التشغيلية. ولعل هذا الرقم أيضا يعطينا فكرة حول المناطق المختلفة، تراجع الطلب على مستوى الشرق الأوسط ولكنه ارتفع في مناطق أخرى على غرار أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. واللافت هذا الرقم 15.3% بين أوروبا وآسيا تأثرا بتعطل حركة الطلب الدولي على السفر الجوي وسيلة في منطقة الشرق الأوسط.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر على كل هذه المعطيات. نرصد الآن أسعار النفط العالمية والتي هبطت بعد 3 أيام من الصعود، وذلك في أعقاب اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، وهو ما دفع المتعاملين للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب ويعيد فتح المضيق مضيق هرمز. كما تأثرت الأسواق بتصويت مجلس النواب على مشروع قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة الحرب على إيران. في الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 8 ملايين برميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، بينما كان المحللون وفقا لرويترز يتوقعون هبوطا بمقدار 4 ملايين برميل. بهذا ينخفض إجمالي مخزونات الخام إلى 433,700,000 برميل. البيانات أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت إجمالا بقرابة 64 مليون برميل منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي. البيانات كذلك أظهرت أن صادرات النفط انخفضت أو بلغت نحو 6 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق. إذن نجدد ترحيب بالسيد أستاذ عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط. كان هناك تفاعل سريع مع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على أسعار النفط، إلى أي مدى يبدو هذا التفاعل واقعيا باعتقادك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وسيلة. أعتقد بأن هذا الانخفاض طبيعي مع هذه

0: الأنباء المبشرة في 96 اليوم، 96 يوم على هذه الأزمة بعد العمليات العسكرية، أصبحت المشاعر تؤثر على الأسعار أكثر من سواء العمليات على الأرض أو حتى ربما الوضع الفيزيائي في نقل النفط عبر هرمز. نلاحظ التأثير تقريبا 7%، 7 دولارات بمجال التحرك النفطي في يعني تلقي الأخبار وبالتالي التأثير على أسعار النفط. هذه الأخبار أيضا تأتي مع ما قاله عبد القادر من ربما 300 سفينة تريد المرور عبر هرمز، وبالتأكيد هذا سيكون له تأثير في الأسعار نتيجة التفاؤل. الآن المشاعر هي التي تحرك الأسواق بشكل أكبر من الوضع الفيزيائي الحقيقي والإمدادات.
1: عبور السفن هو محدود جدا، الصورة العامة هو المضيق ما زال مغلق، وبالتالي هذا الاستمرار وإطالة أمد إغلاق المضيق كيف سيكون انعكاسها في المرحلة المقبلة على أسواق النفط، رغم أن هذه الأخبار الإيجابية حول الاتفاق؟
0: نعم وسيلة، نحن أمام أو قرب منعطف خطير في أسواق النفط العالمية. كما ترين المخزونات العالمية تنخفض، يعني الإمدادات في الأسواق فقدت أكثر من مليار برميل في الفترة الماضية، وبالتالي تفصلنا أسابيع ربما عن، إذا ما لم يكن هناك حل حقيقي وفتح كامل للمضيق، تفصلنا أسابيع عن ربما قفزة كبيرة في أسعار النفط نتيجة هذا الضغط الكبير على المخزونات. الأزمة في وقود الطائرات وأيضا الديزل في العالم ربما تنتقل إلى البنزين أيضا في الفترة المقبلة.
1: وهنا نتوقف عند تحذيرات وكالة الطاقة الدولية التي حذرت من مستويات مخزون حرجة قبل ذروة الطلب الصيفي، ما مدى خطورة هذا التحذير؟
0: هذا بالتأكيد يقلص كثيرا ويضع دائرة الخطر على أمن الطاقة العالمي. المخزونات هي التي تضمن أمن الطاقة، ونحن نقترب من الوقت الحرج في انخفاض هذه المخزونات، خاصة كما ذكر التقرير في الولايات المتحدة التي بلغت مستويات المخزونات هي الأقل منذ فترة طويلة، منذ عامين الآن بالنسبة للبنزين. هذا محى التراكمات التي بنتها الولايات المتحدة من المخزونات بعد ثورة الصخر الزيتي. لكن تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها على التكرير العالية وأيضا قدرتها على التصدير وعلى الإنتاج. تصدير الآن كما ذكر التقرير قرابة 6 مليون برميل من النفط الخام، أضيف أنها تصدر الولايات المتحدة الآن في الأسابيع الماضية قرابة 7 مليون برميل من المشتقات النفطية المكررة سواء بنزين أو ديزل أو وقود طائرات.
1: هذا الانخفاض في الولايات المتحدة الأمريكية هو بثمانية ملايين برميل، لماذا لم نشهد رد فعل صعودي باعتقادك في الأسعار؟
0: بسبب الإنتاج الكبير للولايات المتحدة، أيضا المشاعر، تلاحظين أن هنالك دائما مؤشرات من الرئيس الأمريكي تطمئن الأسواق إلى قرب نهاية هذه الأزمة، وهذا ما يضع المضاربون في حالة من عدم المغامرة في رفع الأسعار أو المراهنة على عقود مرتفعة الثمن. نعم.
1: فيما يتعلق بما هو قادم، موسم الصيف، هناك ذروة في الطلب على النفط، ما هو التصور والتوقعات بخصوص الأسعار في هذا الموسم؟
0: نعم، بالنسبة للولايات المتحدة الآن أسعار البنزين مرتفعة تقريبا 4.5 دولار متوسط سعر الجالون. هذا بالتأكيد يضغط شعبيا على الرئيس الأمريكي مع موسم التنقل والرحلات. عالميا كما ترين السياحة والسفر ينخفضان خاصة في الشرق الأوسط، وبالتأكيد 45% إلى 50% من انخفاض معدل السفر، هذا يضغط كثيرا على الدول التي تعتمد على السياحة بالذات في الشرق الأوسط.
1: سيد عامر، يعني حتى واردات الصين من الخام هبطت بنحو 6 ملايين برميل يوميا في مايو مقارنة بمارس، ما الذي يعنيه هذا الرقم بالنسبة لأسواق النفط؟
0: الآن يعني نقول أنه بدأ بالفعل الضغط على المخزونات الصينية. هذه الكمية التي فقدت من الواردات الصينية تذهب من المخزونات، حتى لو كانت الصين أمنت نفسها بمخزونات كبيرة بالفترة الماضية، لكن أعتقد بأن هذا ضغط أو بداية الضغط على السوق الصينية التي تحاول احتواء هذه الأزمة، من تغير سلوك المواطنين إلى مثلا التنقل بالسيارات الكهربائية، تحديد السفر من الخارج إلى مناطق قريبة، وبالتالي أيضا المخزون الكبير الذي أمنت به الصين نفسها قبل هذه الأزمة.
1: وربما نختم بما ذكرته أنت في الأول بخصوص تأثيرات التصريحات السياسية على أسواق النفط. تصريحات ترامب التي يكررها كثيرا في بعض الأحيان تكون إيجابية تنعكس على الأسواق، يضاف إليها ما قرره مجلس النواب الأمريكي، كل هذا كيف ينعكس على أسعار النفط؟ وهل ما تزال تتأثر بالتذبذبات في الأسعار؟
0: هذه الحرب الآن حرب اقتصادية، حرب طاقة، حرب نفط، كل طرف يحاول رفع الكلفة على الجانب الآخر. الولايات المتحدة بهذه التصريحات التي بالتأكيد هي تعلم بأن الحرب الآن حرب طاقة، والمشاعر تؤثر على الأسواق، والخوف يحرك المضاربين والمتداولين في الأسواق، ولذلك هي تحاول تخفيض أسعار النفط في هذه الفترة، خاصة مع نهاية الأسبوع، على عكس طبعا الجانب الآخر إيران التي تحاول زيادة الكلفة على الجانب الأمريكي بأيضا رفع أسعار النفط يعني قدر ما شاءت.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود الآن من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
2: شكرا لك وسيلة. وصلنا الآن إلى رأس الساعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. نبدأ بالملف اللبناني. فغدات إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحات للصحفيين إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه، مشيرا إلى انتظار ردود كل الأطراف المعنية. وقال عون إن الاتفاق قد يكون الفرصة الأخيرة، وإلا فسيتحمل كل فريق مسؤولياته، وأنه سيكون مستداما، وأن لبنان يعول على دور الرئيس ترامب. وأضاف عون أنه من الضروري عدم إعطاء إسرائيل ذرائع لعدم انسحابها من لبنان. وقال عون إنه جرى اقتراح إقامة مناطق تجريبية في بلدتي زوطرة الشرقية والغربية ومحيط قلعة شقيف. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي الليطاني. ولاحقا أشار الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قتل عنصرين مسلحين قرب قلعة أشقيف، بينما أشار مراسل الجزيرة إلى أن بلدات عدة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي تعرضت لغارات إسرائيلية. وفي تطورات الملف الإيراني قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى الإضرار بصمود الشعب وأحداث انقسامات داخلية. وكان ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. نذهب إلى شبكة مراسلينا. معنا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، معنا منصور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكم جميعا. مازن أبدأ معك وأطلعنا على آخر المواقف الصادرة في لبنان مما جرى الإعلان عنه بانتظار خروج الأمين العام لحزب الله للحديث عن موقف الحزب.
3: نعم سلمى، الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية يأتي شرحا لما وصلنا إليه بالأمس من خلال إعلان النوايا أو خارطة الطريق المشروطة التي ستؤدي إلى وقف لإطلاق النار إذا ما تم الالتزام بمضمونها. الكلام الذي صدر قبل قليل عن رئيس الجمهورية يوضح بشكل قاطع كيفية سير الأمور، بمعنى آخر نحن إزاء إعلان نوايا ينتظر المراسيم التنفيذية، ولكن هذه المراسيم التنفيذية والآليات التنفيذية لكل ما أدرج ضمن إعلان النوايا الذي ظهر بالأمس من واشنطن يحتاج إلى موافقة كافة الأطراف، وهنا تحديدا نتحدث عن حزب الله، لأن الأطراف كافة سواء كان الإسرائيلي أو اللبناني الرسمي أو الأمريكي كانوا يتواجدون على طاولة المفاوضات بالأمس، ومن كان غائبا هو من يحمل السلاح هنا في جنوب لبنان أي حزب الله. وبالتالي كلام رئيس الجمهورية الذي صدر قبل قليل ويقول بأننا إزاء الفرصة الأخيرة ونحن حاليا ننتظر أن نتلقى

ردود من قبل كافة الأطراف لا سيما حزب الله تتعلق تحديدا بالشرط الذي وضع للمضي قدما بوقف إطلاق النار هذا، أي وقف إطلاق نار من قبل حزب الله وأيضا انسحاب مقاتليه من جنوبي نهر الليطاني. هذه النقطة هي المحورية التي يمكن أن نفهم من خلالها كل الدينامية التي تحكم سير عمل إعلان النوايا الذي جرى الإعلان عنه تحت مسمى وقف إطلاق نار مشروط. عمليا رئيس الجمهورية ينتظر الآن ما سيدلي به وما سيقوله حزب الله من خلال البيان الذي سيصدر بعد نحو ساعة من الآن من قبل الأمين العام لحزب الله عند الساعة 3 بالتوقيت المحلي. الجميع يترقب. رئاسة الجمهورية وصفت ورئيس الجمهورية وصف بأننا إزاء الفرصة الأخيرة وعلى من يفوتها أن يتحمل المسؤولية. وأيضا هو أشار إلى أن ما جرى الحديث عنه ضمن هذا الإعلان إعلان النوايا حول منطقة تجريبية، قال بأن المنطقة التي تقع خلفي تماما هنا زوتر الشرقية وزوتر الغربية وقلعة الشقيق هي تحديدا ما اقترحه الجانب اللبناني للشروع بتنفيذ هذه المناطق التجريبية. هنا دعينا ندخل بتفاصيل هذا الإعلان الذي جرى بالأمس. هنالك قراءة هنا في لبنان تعتبر بأن ثمة مستويين، المستوى السياسي المتعلق بكيفية مقاربة الصراع اللبناني الإسرائيلي، وكان هنالك محور واضح ومفردات واضحة وعبارات واضحة تنقل هذا الملف وتنقل هذا المستوى من كل ما كنا قد شهدناه منذ عام 48 حتى الأمس في المقاربة الرسمية اللبنانية لحالة العداء مع إسرائيل. الكلام كان واضحا في البيان بأن لا عداء ما بين لبنان وإسرائيل وأن هنالك سعي للوصول إلى اتفاق شامل. هذه نقطة لا يمكن القفز فوقها دون فهمها بشكل واضح ويتعلق بكيفية مقاربة المسار المقبل للعلاقة اللبنانية الإسرائيلية. هذا مستوى أساسي. المستوى الثاني الذي لا يقل أهمية وهو يرتبط بالبعد الميداني العسكري التنفيذي المباشر، يرتبط بآلية تنفيذ وقف إطلاق النار. الموضوع كان واضحا، شرطه أن يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب الليطاني، ولكن كان ثمة ملاحظات هنا بمعنى أن إعلان النوايا هذا لم يشر إلى موضوع حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل. هل ستمارس هذه الحرية مجددا بمعنى الاستهدافات في حال استشعرت أي خطر بين قوسين يتهددها؟ هذه نقطة أساسية. ثانيا موضوع جدولة الانسحاب الإسرائيلي لم يأتي البيان على تفاصيله، بمعنى أن قوات الاحتلال اليوم هي تحتل 650 كيلومترا مربعا من الأراضي اللبنانية، وبالتالي ليس هنالك من رؤية واضحة أو على الأقل تفاصيل واضحة ترتبط بكيفية التعامل معها. أيضا ما يتعلق بالبعد الذي يرتبط بآلية التنسيق ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وتحديدا ما يتعلق بالمناطق التجريبية، هذا الأمر كان مدار بحث في الأسابيع الماضية في الداخل اللبناني سواء في المؤسسة العسكرية اللبنانية أو في الرئاسة والحكومة حول كيفية إيجاد آلية تطبيقية وآلية تحقق من قيام الجيش اللبناني بالانتشار وتجريد حزب الله أو على الأقل بحصر السلاح في تلك المناطق التجريبية بين قوسين وحصر السلاح وأيضا بسلطة الدولة اللبنانية. هنا لدينا ثغرات عديدة لم تكن واضحة حتى هذه اللحظة، بمعنى أن كل ما جرى الإعلان عنه بالأمس هو يقرأ من الناحية السياسية في إعادة تموضع إقليمي لبناني من جهة إلى جهة وإعادة تموضع في كيفية مقاربة لبنان للصراع اللبناني الإسرائيلي، هذا أمر. والأمر الثاني الذي يرتبط بالبعد الميداني العسكري الذي يهم مئات آلاف اللبنانيين والذي يهم أيضا كل من تهجر من هذه المنطقة التي نقف فيها، هنالك غموض وهذا الأمر سيتبدد خلال الساعات المقبلة، لأنه كما قال رئيس الجمهورية عندما يتم الوصول إلى موقف واضح من حزب الله سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بتفاصيل هذا الأمر كي يبنى على شيء مقتضاه. وهنا هي الإشكالية الرئيسية، البيان والوفد اللبناني وأيضا الإجماع الثلاثي اللبناني الإسرائيلي الأمريكي في كيفية مقاربة الدور الإيراني من خلال فقرة واضحة في البيان وجهت لوما وإدانة للدور الإيراني في المنطقة. هنا تحديدا يمكن أن نسلط الضوء على هذه النقطة سلمى، لأنه كما تعلمين هنالك تقاطعات، وإن سعى لبنان الرسمي إلى فصل لبنان عن مسار إيران واشنطن، ولكن ثمة من يقرأ بأن البعد الذي يربط ما بين حزب الله وطهران قادر على التأثير على مسار الأمور في ميدانيا على الأقل هنا، وبالتالي الميدان خلال المرحلة المقبلة هو مفتاح لفهم كيفية توجه الأمور. بمعنى آخر إذا قرر حزب الله الالتزام بوقف إطلاق النار وسحب مقاتليه من جنوب الليطاني فهذا المسار سيمضي قدما، ولكن ماذا إذا لم رفض حزب الله هذا الأمر؟ إذا

0: ما ربطه كما كانت تؤكد مصادره وقياديه وأيضا أمينه العام بأن هنالك 5 نقاط أساسية تتعلق أولا بوقف الاعتداءات، ثانيا انسحاب الاحتلال، إطلاق الأسرى، إعادة الأعمار وعودة النازحين. إذا ما شدد الأمين العام لحزب الله على هذه النقاط، هنا سنعود إلى مربع آخر، وربما لهذا السبب الرئيس اللبناني قال بأنها الفرصة الأخيرة ومن يفوتها سيتحمل المسؤولية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من النبطية على كل هذا الشرح الوافي، شكرا مازن إبراهيم. وأذهب الآن إلى وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله. وليد، أطلعنا أكثر على طبيعة الموقف، كيف تتبلور في إسرائيل حتى الآن؟ هناك موقف لكاتس، ماذا عن بنيامين نتنياهو؟
2: نتنياهو واضح بأنه في مستهل الجلسة لمجلس الوزراء المصغر المعروف بالكابينيت، والتي تم تقديمها من يوم الأحد إلى اليوم نحو الساعة 5 من عصر هذا اليوم بالتوقيت المحلي، قد يدلي بتصريحات بهذا الخصوص. ويبدو أن تقديم هذه الجلسة إلى هذا الموعد يرتبط أيضا بما هو متوقع من تطورات، سواء على صعيد موقف حزب الله أو ما قد يغرد به الرئيس الأمريكي خلال الساعات القليلة المقبلة. ونحن غداة الاتفاق الذي يدور الحديث عنه، عن وقف لإطلاق النار ولو بشكل أولي بين لبنان وإسرائيل وما يحمله. موقف نتنياهو في آخر جلسة للكابينيت الطاقم الوزاري الأمن المصغر كان قد امتنع عن عرض أي تفاصيل حول ما يجري حوله التفاوض في واشنطن، وهو ما كان جعل الجيش أن يتحفظ على بعض الأمور. وبالمقابل كان كاتس من المعارضين إلى جانب بن غفير وزير شؤون الأمن القومي، ولذلك يبدو أن ورقة كاتس صباح هذا اليوم جاءت أيضا لتليين المواقف في إسرائيل، لأن هذه الحكومة التي تقوم على عقيدة أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بمزيد من القوة، كان فيها تيار مدعوم حتى من نتنياهو يدعو إلى محاولة تصعيد العمليات الحربية في لبنان وعمليات اجتياح واسعة، والجيش قدم خطة بهذا الخصوص. لكن نتنياهو بعد أن كبحه الرئيس الأمريكي عاود واستقام مع موقف الرئيس الأمريكي بخصوص ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار وعدم توسيع نطاق عمليات الحربية لتشمل بيروت. لذلك متوقع أن يتحدث نتنياهو في مستهل هذه الجلسة، وقد يتحدث بنفس الروح التي جاءت فيها البيان الذي صدر عن كاتس، وهو اعتبار أن ما يجري، أن هذا الاتفاق الأولي أو اتفاق الإطار، هو تجسيد لما أنجزه الجيش في لبنان، ثانيا أنه يؤسس لحزام أمني إسرائيلي في داخل الأراضي الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى أن الجيش سيبقى في المنطقة التي يحتلها أو ما يسميها بالخط الأصفر أو الحدود الأمنية كما سماها الجيش قبل نحو أسبوعين، وأن وقف إطلاق النار مشروط بإخلاء كافة عناصر حزب الله من كافة هذه المنطقة. وإسرائيل عندما تتحدث عن خط أصفر أو حدود أمنية في قلب الأراضي اللبنانية، هي تتحدث على الأقل عما عمقه نحو 15 كيلومترا، ويشمل أيضا بالإضافة للمناطق الجنوبية للليطاني، يشمل أيضا المناطق الشمالية للليطاني في منطقة الشقيف والبوفور في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذا الوضع هو ما سيركز عليه نتنياهو، لأن واضح أن الهدف هو تسويق هذا الاتفاق كإنجاز قد يسهل على إسرائيل وعلى نتنياهو حتى في معركة الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مدير مكتبنا وليد العمري. من صور في جنوب لبنان، كاترين، نستطلع معك أكثر على وقع هذا المسار في واشنطن، كيف يبدو الميدان خلال الساعات الفائتة؟
3: الميدان في جنوب لبنان لم يتغير فيه أي شيء حتى هذه اللحظة سلمى، ما زلنا نرصد النمط نفسه من الغارات الإسرائيلية من جهة، ومن جهة أخرى هجمات حزب الله التي أعلن عنها حتى هذه الساعة باتجاه جنود إسرائيليين وألياتهم في بلدات جنوبية محتلة. بالنسبة للغارات، الطيران المسير والحربي كان ناشطا منذ ساعات الصباح الأولى. هنا فقط في صور رصدنا 10 غارات على الأقل باتجاه بلدات مختلفة من هذا القضاء كالمنصوري ومعركة ومعروب، وأيضا بلدات أخرى كالحنية.

0: وأيضا رصدنا غارات أخرى على بنت جبيل، تبنين وحريص وكفرة، بالإضافة إلى قضاء النبطي الذي استهدف بعدد كبير من الغارات وصولا إلى البقاع الغربي الذي كان لافتا تركيز الغارات عليه اليوم لناحية بلدة سحمر التي قصفت بثمان غارات من المسيرات على الأقل، بالإضافة إلى غارة قبل قليل أفدنا عنها باتجاه بلدة لباية محيط سد القرعون، وكذلك بلدة قلية، وأفدنا عن إصابات في هذه الغارات على مناطق مختلفة من البقاع الغربي المحاذي لجنوب لبنان. بالتوازي مع ذلك كان هناك إنذار إسرائيلي متجدد، وكان هذا الأمر لافتا بحيث أن هذا الصباح بينما كان الكل يترقب كيف ستكون التطورات الميدانية بعد الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا توجه به إلى سكان جنوب لبنان لناحية جنوب الزهراني، طلب منهم عدم التوجه إلى بلداتهم وقراهم لأنه سيواصل العمل في هذه البلدات ضد منشآت وبنى تحتية لحزب الله، وقال لا تعودوا حتى إشعار آخر. وكان هذا أيضا إشارة إضافية على استمرار الغارات الإسرائيلية باتجاه هذه البلدات، وهذا ما يعيدنا إلى ما كان يتحدث عنه الزملاء قبل قليل لناحية الثغرات التي ما زالت موجودة في هذا الاتفاق حول وقف إطلاق النار، حول حرية حركة إسرائيل في جنوب لبنان، لا سيما وأن كل هذه الغارات التي نتحدث عنها أتت في إطار ما تعتبره إسرائيل حق لها في حرية الحركة وفي الدفاع عن نفسها ضد كل ما ترى فيه تهديدا لأمنها ولأمن مستوطناتها الشمالية. نعم. بالنسبة لحزب الله حتى هذه اللحظة تحدث عن استهدافه بالمسيرات الانقضاضية وبالصواريخ عددا من الجنود الإسرائيليين وألياتهم. تركزت هجماته اليوم على بلدتي القنطرة ومحيط قلعة يحمر شقيف وعلى بلدة يحمر شقيف، حيث قال إنه استهدف هناك جنودا بخمسة بيانات أصدرها حتى هذه اللحظة. ننتظر ما ستحمله الساعات المقبلة في ظل هذا التصعيد المستمر ميدانيا. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك من صور في جنوب لبنان كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. أحب بضيفي في الاستوديو وسام سعادة، الدكتور وسام سعادة أستاذ الفكر السياسي. دكتور وسام، ما الذي حققه لبنان الرسمي وما الذي خسره من ما جرى الإعلان عنه حتى الآن بما هو واضح يعني من تفاصيل؟
2: يعني لا شك أن ما تحقق هو تثمير لمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي المتعلق بوضع رؤية والحديث عن صيغة لوقف إطلاق النار، يعتبر رئيس الجمهورية بأنها الصيغة اليتيمة أو المسار اليتيم الذي يمكن أن يفضي إلى نهاية هذه الحرب وإلى تحقيق وقف إطلاق النار ثم الانسحاب. لا شك بأن يبدو أن الجانب اللبناني الرسمي عول على الجانب الأمريكي، عول على الرعاية الأمريكية لهذا الحل، وهي رعاية ليس فقط فيما يتعلق بإيواء هذه المفاوضات وتوجيهها، ولكن أيضا على ما يظهر من ثنايا هذا الاتفاق بأن المناطق التجريبية والاختبارية التي على الجيش اللبناني أن ينتشر فيها جنوب الليطاني سوف تحظى بمواكبة وتجهيز وتدريب ورعاية من الأمريكيين. إذن ما نشهده هو خطة لانتشار متدرج للجيش اللبناني في جنوب الليطاني مقرونا بمواكبة لوجستية وأمنية أمريكية.
1: ولكن دكتور وسام، كيف تنظر إلى موضوع أنه هذا الإعلان النوايا أو هذا الاتفاق بأنه تثمير لهذه الجهود، خاصة بأنه وضع كل ربما هذا المسؤولية على موافقة حزب الله وحمله المسؤولية دون أن يكون واضحا في صياغاته لجهة نقاط كانت هي ثابتة في الاتفاق السابق، النقاط الخمسة، الانسحاب الإسرائيلي كان من نقاط، خمس نقاط موجودة الآن بات من شريط كامل تنفي إسرائيل على لسان وزير الدفاع بأنها ستنسحب حتى من الشقيف، يعني حتى مثلا وليس فقط من هذا، حرية الحركة، الانسحاب، موضوع مثلا حتى آليات التنسيق ما بين الجيش اللبناني والإسرائيلي ضمن عملية المناطق التجريبية.
2: هذا الاتفاق أملته جملة اعتبارات وظروف، أولها
1: بغض النظر عن جملة الاعتبارات،
2: لا ما في غض النظر، في
1: لكن هناك حقائق على الأرض جرى فرضها دكتور وسام، هذا ما أعنيه، يعني
2: ما في شك. كيف جرى أي اتفاق
1: ضامن.
2: أي اتفاق يوقع للخروج من النفق الحالي يخضع لموازين القوى الميدانية، وعلى ما يظهر بأن

إسرائيل استطاعت أن تحتل رقعة واسعة من الجنوب اللبناني وأن تهجر معظم سكان منطقة جنوب الليطاني، بحيث يظهر هذا خطورة وفجوة كبيرة على الصعيد الديموغرافي وعلى صعيد ترك هذه المنطقة لفترة طويلة في قيد الاحتلال الإسرائيلي. لا شك أن ما تتفضلين به يعني يحمل العناصر

0: على بال الصحفي هو اللبنانيين. هنا مثلا إذا ما نظرنا إلى اللغة التي صيغت بها ما خرج به هذا الاتفاق، يعني ألا يقدم لبنان الرسمي يعني تنازل من جهة مثلا موضوع صيغة اللا عداء، حالة اللا عداء، لماذا يجري الذهاب إلى مثلا إلى إعادة صياغة العلاقة مثلا، لماذا لا يترك شيء
1: لا شك لما أن الأمر بعد؟ صادم إذا ما قورنا بالأدبيات الرسمية اللبنانية في الأعوام الخوالي، حيث انتقلنا من معادلة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته التي كانت تعكس هيمنة أو غلبة لحزب الله في الداخل اللبناني إلى منطق آخر، وحيث أن الاتفاق يلحظ بأنه اتفاق يمهد لما يسمى نحو اتفاق للأمن والسلام، وبالتالي نحن دخلنا في دائرة تتعدى فقط مجرد سؤال عن كيفية العودة إلى الهدنة، كيفية وقف الحرب والأعمال العدائية، كيفية استعادة الأرض، وأصبح لبنان الرسمي يلزم نفسه بأن يدخل في مسار سوف يفضي إلى إلى سلام وإلى تطبيع بين الدولتين.
0: بالنظر إلى حالة عدم التواصل ما بين لبنان الرسمي الذي فاوض الحكومة وما بين حزب الله، هل ترى بأنه يعني كان في الأذهان من قبل لبنان الرسمي عندما فاوض وذهب إلى مثل هذا الاتفاق، حتى وإن كان هناك يعني تجاذبات أثناء عملية يعني وتردد، هل من الممكن أخذ بعين الاعتبار بأن حزب الله قد يذهب إلى حالة عدم الموافقة، بالتالي كيف يمكن مثلا تجنيب لبنان كارثة نتيجة ذلك؟
1: الرئيس الأمريكي ترامب تحدث عن اتصالات مباشرة أمريكية مع حزب الله، هناك اتصالات على ما يظهر للرئيس نبيه بري تتجاوز حتى الجانب الأمريكي وتدخل في عمق هذا المسار. لا شك بأن
0: هناك فرصة يعني أن يوافق حزب الله؟
1: ليس هناك فرصة أن يوافق حزب الله، من الصعب أن يوافق حزب الله، ولكن من الصعب أيضا أو ليس من السهل، إن كنا يعني أكثر حذرا، أن يعلن حزب الله نسفه لهذا المسار بشكل انقلابي أو إطاحي به، لأن هذا المسار يعني معقد مركب خبيث نوعا ما، لأنه يعمل على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، وبعد أن كنا نتحدث عن ربط وقف إطلاق النار لجهة إيران بوقف إطلاق نار لجهة لبنان، أصبح وقف إطلاق النار في لبنان على الأقل على صعيد الورقة سابق لوقف إطلاق النار في إيران، وبالتالي هذا وضع فيه كثير من الحيلة ومن الخبز كي نكون يعني صريحين، ولا أتوقع أن يواجه حزب الله هذا الخبز إلا بخبز مضاد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور وسام سعادة، أستاذ الفكر السياسي، وأرحب بضيفنا من القدس شادي الشرفاء الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد شادي، برأيك ضمن ما جرى الإعلان عنه، إذا كانت إسرائيل قد حققت مكاسب من خلال مثلا هذا الإعلان هي متعددة بصيغة يعني غير واضحة لموضوع حركة الانسحاب، موضوع وقف إطلاق النار وحرية الحركة الذي تقول إسرائيل بأنها لا زالت تمتلكه، بالإضافة إلى صيغ لإلغاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، ولكن ضمن هذا الاتفاق ما الذي خسرته إسرائيل؟
2: نعم، تحية طيبة. يعني ما خسرته عبر عنه بن غفير في تصريحه عندما قال أن هذا خطأ كبير جدا ويجب المضي قدما في الحرب حتى تدمير حزب الله بشكل نهائي، ولكن عمليا هذا الاتفاق ومخرجات هذا الاتفاق وما تريده إسرائيل لا يختلف كليا عن ما يريده بن غفير، بمعنى يعني تصريح كان واضح، استمرار في تدمير البنى التحتية، والمقصود بالمؤسسة الأمنية والعسكرية عندما تقول البنى التحتية لحزب الله هي تتحدث عن يعني التركيبة المجتمعية والاقتصادية لحزب الله إضافة إلى البنية العسكرية لحزب الله، وبالتالي نحن أمام يعني حالة يتم تكريس فيها مواصلة الاعتداء على لبنان ودون أي قيود. يعني اللاءات التي سمعناها من كاتس تحدد هذا المسار، بمعنى لا وقف للاعتداءات الإسرائيلية، إسرائيل سوف تستمر في الاعتداء، لا عودة للنازحين، وإسرائيل سوف تستمر في تسوية وهدم المنازل وتغيير الواقع الديموغرافي في جنوب لبنان، وبالتالي هنا يعتبر

0: هذا مكسب إلى حد كبير بالنسبة لإسرائيل، عدا عن المكاسب المرتبطة في البعد الاستراتيجي للتطبيع وبناء علاقات يعني سلمية مع لبنان، هذا بالنسبة لهم أيضا يعتبر إنجاز كبير. بالعقلية الإسرائيلية أهم إنجاز يتحقق في هذا الاتفاق أنها أخذت شرعية أمام العالم، تريد أن تقدم أنها لديها شرعية أمام العالم على اعتبار أن ليس إسرائيل وحدها هي التي تخوض حرب ضد حزب الله، إنما أيضا الحكومة اللبنانية شريكة في الأهداف المعلنة الإسرائيلية. هذا هو يعني لب
1: بالتالي
0: الموضوع الذي
1: بالتالي
0: تريده
1: تراها
0: إسرائيل وواضح.
1: معنية
0: نعم.
1: بتطبيق هذا الاتفاق مثلا سيد شادي؟
0: لا، لن يؤدي إلى تطبيق اتفاق، يعني بالصيغة الإسرائيلية نحن نسمع صيغة حرب وقف إطلاق النار، وهذه صيغة جديدة لم تكن دارجة مسبقا، بمعنى هناك حديث عن وقف إطلاق النار كما جرى في غزة، يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، في المقابل إسرائيل تستمر لها حرية العمل العسكري في ظل وقف إطلاق النار، تقتل وتغتال وتتمدد وتحتل أراضي وإلى آخره. هذه الصيغة حرب وقف إطلاق النار هي الصيغة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وتعتقد أن يعني هناك دعم أمريكي لهذه الصيغة، واضح أن هناك يعني تبني أمريكي كامل للسردية. والمؤسف أن في البيان حول وقف إطلاق النار وفي النقاط التفصيلية التي جاءت فيه، وكأن في هناك تبني لبناني أيضا للسردية الإسرائيلية، لأن هذا الاتفاق لا يتحدث عن شيء ملزم إلا له علاقة بالانسحاب. حتى وقف إطلاق نار، يعني عندما نتحدث عن وقف إطلاق نار يجب أن يكون محدد ما هي متى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، هذا غير موجود، مما يعني وقف إطلاق نار من جانب واحد. إسرائيل، ما هي المشكلة الأمنية والعسكرية لدى إسرائيل؟ إسرائيل تريد، لديها أهداف واضحة في جنوب لبنان، وهي تدمير وتسوية البنى التحتية والقرى لمنع عودة النازحين كما جرى في غزة. يعني نموذج غزة هو البايلوت التجريبي الذي ممكن أن ينطبق على جنوب لبنان. تستمر إسرائيل في الهدم، الذي يعيق عملية الهدم وتسارع عملية الهدم هي الطائرات المسيرة والمقاومة اللبنانية. إسرائيل تريد أن يوقف حزب الله ضرباته وطائراته المسيرة والأخرى لكي يتسنى لإسرائيل استكمال مسلسل التطهير العرقي والإبادة والتسوية للمباني والتغيير الديموغرافي في جنوب لبنان، وهذا أخطر شيء في حقيقة
1: سيد
0: الأمر.
1: شادي، هل ترى بأنه
0: وأيضا
1: بالإمكان أن تمارس الإدارة الأمريكية هذه المرة يعني دورها من أجل فرض التزام إسرائيلي للذهاب مثلا لتجريب هذه المناطق التجريبية التي جرى تضمينها ضمن هذا الاتفاق لجهة مثلا انسحاب قوات الاحتلال من مناطق بعينها في الجنوب وتسليمها للجيش اللبناني، خاصة بأن ترامب هو معني بأن يجري مثلا تطبيق هذه الحالة، لأن هذا الاتفاق مصمم لأهداف تخدم أيضا اتفاق أكبر تسعى إليه الإدارة الأمريكية مع إيران. بالتالي هنا مكمن السؤال، إلى أي درجة إسرائيل هي مستعدة لتقبل هذا الضغط، حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا، الضغط الأمريكي؟
0: يعني هذا سؤال مهم في حقيقة الأمر. لدينا تجربة مع الإدارة الأمريكية في هذا النموذج تماما في قطاع غزة، يعني فكرة المنطقة التجريبية أو سميت البايلوت ونقل السكان إليها وسيطرة الجيش اللبناني، تم الحديث عن صيغة مشابهة تماما في قطاع غزة موجودة في رفح لكي تبنى في رفح ويتم تسليمها للسلطة الفلسطينية والآخرين. كل ذلك لم يطبق، والإدارة الأمريكية تركت إسرائيل تفعل ما تشاء في غزة، فبالتالي لدينا يعني محاكاة وبايلوت ونموذج أمام أعيننا في قطاع غزة. هذا النموذج تريد تطبيقه إسرائيل، وواضح أن الإدارة الأمريكية لن تسعى إلى يعني فرض إملاءاتها بشكل كامل على إسرائيل، هي تعطيها حرية العمل العسكري باستثناء قضية ضرب بيروت لكي لا يتم
1: شكرا
0: تفجير المفاوضات مع إيران. وبالتالي يعني النقطة الأخيرة يجب أن نقول
1: شكرا لك،
0: إسرائيل تنظر
1: شكرا،
0: بفوقية
1: أعتذر منك
0: واستعلائية
1: من القدس
0: للحكومة
1: شادي
0: اللبنانية.
1: الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، ونتابع هذه الصور المباشرة إذا من جنوب لبنان في منطقة حريص قضاء صور، هذه المشاهد لاستهدافات إسرائيلية وغارات تتجدد وكان قد تجددت في أكثر من منطقة، ولكن هذه الآن حدثت وهي على الهواء مباشرة نتابعها. يأتي كل ذلك في ضمن الحديث الذي نتناقش فيه كنا مع ضيوفنا، وأيضا نستوضح من شبكة مراسلينا عن طبيعة هذا الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه فجر هذا اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل لما سمي بوقف إطلاق النار والتمهيد لما هو أيضا نص عليه هذا الاتفاق من بنود لحالة العلاقة ما بين لبنان الرسمي وإسرائيل. إذن وهناك غارة أخرى إذن في قضاء مرج عيون.

0: أيضا موجودة معنا كارمن جو خدار في تلك المنطقة من مرج عيون. أطلعين على ما جرى، هذه هي الغارة إذن، ونشاهد هذه الغارة أخرى في مرج عيون حيث تتواجد مراسلتنا هناك. كارمن تفضلي. إذن هذه الغارات في مرج عيون في جنوب لبنان، بانتظار كارمن أن توضح لنا طبيعة المناطق المستهدفة ووتيرة هذه الغارات التي كانت قد حدثتنا عنها بأنها كانت مستمرة كما يعني الأيام السابقة، وكأن شيئا لم يتم الإعلان عنه خلال الساعات الفائتة في واشنطن. كارمن أنت معنا. لم تجهز كارمن بعد، لازلنا نتابع هذه الأصوار مباشرة. على يمين الشاشة من قضاء إذن مرج عيون في جنوب لبنان، وعلى يسار الشاشة أيضا من منطقة حريص في قضاء صور، تتجدد الغارات الإسرائيلية في هذه الأثناء. في الوقت الذي يعني تابعنا فيه أيضا مع مراسلينا أيضا تجدد لهذه الغارات في أكثر من منطقة في مناطق جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يتابع عملياته العسكرية ومساره العسكري في جنوب لبنان، ومراسل الجزيرة كما يظهر في الشاشة يقول غارة إسرائيلية على كفر تبنيت في قضاء النبطية في جنوب لبنان. إذن غارات مستمرة ومتواصلة في جميع المناطق، مناطق العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، فوق يعني الحدود نهر الليطاني. ولا زالت إسرائيل أيضا تتابع بإنذارها السكان بعدم العودة في المناطق التي قامت بتحذير لسكانها بضرورة الإخلاء ما بين الزهراني والليطاني. بطبيعة الحال هذه المناطق لا نتحدث عن خط الأصفر، وإنما نتحدث عن مناطق تقع في شمال الليطاني. حذرت المواطنين من العودة وقالت لهم لا زالت الإنذارات الإخلاء هي مستمرة لا عودة، وعمليات قصف مستمرة كما نتابع. كل ذلك يأتي في ضوء التطور الذي جرى الإعلان عنه في ساعات الفجر من هذا اليوم في واشنطن، مع نهاية الجولة الرابعة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والتي جرى الإعلان في نهايتها في اليوم الثاني عن هذا الاتفاق، إعلان النوايا أو ما سمي بالاتفاق الذي أعلنته الخارجية الأمريكية ما بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار وإنشاء ما وصف بمناطق تجريبية في مثلا منطقة زوتر الشرقية ومنطقة شقيف. حسب تفاصيل هذا البيان يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. كارمن معنا، هل باتت كارمن؟ إذن جو خدار جاهزة معنا لتطلعنا على طبيعة هذه الاستهدافات. لازلنا في محاولة التواصل مع كارمن. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد تحدث بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، بالرغم من هذا الإعلان الذي جرى فجر هذا اليوم بأنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب الليطاني. وقال بأن حرية الحركة يعني لا زالت هي واضحة، بأنه كان قد تحدث وأشار الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو قتل عنصرين مسلحين كما قال قرب قلعة الشقيف، ولا زال يمارس إذن عمليات الحركة والإغارة على أكثر من منطقة في جنوب لبنان. على كل باتت كارمن جاهزة معنا، تطلعنا أكثر على طبيعة ما جرى. كارمن تفضلي. كارمن جو خدار، إذن هي كاترين حنا من قضاء صور. كاترين أطلعينا على هذا الاستهداف لحريص في قضاء صور.
1: وصلت إيدي. نعم سلمى، بالفعل استهدفت حريص قبل دقائق، ولكن آخر الغارات كانت على بلدة المنصوري. ما نرصده الآن من دخان يتصاعد من بلدة المنصوري في قضاء صور، وقبل ذلك كانت هناك غارة أخرى على بلدة حريص في قضاء بنت جبيل، رصدناها من موقعنا أيضا، علما أن بلدة حريص ومحيطها استهدفت اليوم بثلاث غارات على الأقل رصدناها من هنا من مدينة صور. بلدة المنصوري كانت استهدفت أيضا هذا الصباح بغارة من مقاتلة إسرائيلية، لاسيما وأن المقاتلات كانت تحلق على علو منخفض في الدقائق الأخيرة هنا في أجواء قضاء صور قبل أن تنفذ هذه الغارة التي هي عنيفة كما هو حال كل الغارات التي تنفذ من المقاتلات الإسرائيلية باتجاه هذه البلدة ومحيطها، لا سيما وأنها كانت استهدفت صباحا أيضا بقصف مدفعي إسرائيلي هي والبلدة المجاورة لها وهي بلدة الحنية. هذه البلدة هي لم تعد مأهولة سلمى، لا سيما وأنها تقع في منطقة باتت تعتبر منطقة أمنية حساسة نظرا لقربها من البلدات التي تحتلها إسرائيل في قضاء صور كبلدة البياضة وبلدة شمع اللتين تطلان وتشرفان بشكل مباشر على المنصوري والحنية والقليلي وعلى كل هذا الشريط الذي نرصده الآن بالكاميرا من البلدات في قضاء صور. لذلك هذه المنطقة تتعرض بشكل مستمر منذ أسابيع للغارات الإسرائيلية من المقاتلات وكذلك للقصف المدفعي الذي يكون أحيانا بالقنابل الحارقة. إذن ما نشاهده الآن هو استمرار للغارات الإسرائيلية، لا سيما وأنه تزامن مع غارات أخرى على منطقة النبطية على كفر تبنيت وقبلها على حروف وقبل ذلك أيضا كما سبق وأشرنا في الرسالة السابقة سلسلة غارات كانت متتالية خلال الساعتين الماضيتين على بلدات عدة في البقاع الغربي في شرق البلاد، تحديدا على بلدة سحمر التي تعرضت لثماني غارات إسرائيلية، بلدة لبايا أيضا كانت آخر البلدات في البقاع الغربي التي تعرضت لغارة إضافية بالإضافة إلى غارتين أخريين، واحدة في محيط سد القرعون وأخرى أيضا باتجاه بلدة قليا في شرق البلاد. كما سبق وأشرنا هذه مؤشرات إضافية على استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي الذي نرصده من خلال هذه الغارات الإسرائيلية واستمرار تحذير كل القرى التي تقع جنوب نهر الزهراني، يتحدث عن عشرات القرى والبلدات في هذه المنطقة التي ما زال سكانها ممنوعين من الرجوع إليها تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية التي تجددت هذا الصباح على شكل بيان أصدره الجيش الإسرائيلي لأبناء هذه القرى وسكانها بعدم العودة حتى إشعار آخر.
0: شكرا كاترين حنا مراسلتنا من قضاء صور، شكرا جزيلا لك. نتابع هذه المشاهد التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف تجهيزات فنية للجيش الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبية لبنان السبت الماضي.

0: نتحول الآن إلى تطورات الملف الإيراني ونذهب إلى طهران مع مدير مكتبنا نور الدين الدغير. نور، أطلعنا أكثر على طبيعة تبلور المواقف خاصة مع ما تحدث به اليوم المرشد الإيراني، وكل ذلك في إطار أيضا الرد المنتظر إيرانيا على التعديلات الأمريكية.
1: سلمى، بكل تأكيد نص رسالة المرشد اليوم هنا من العاصمة الإيرانية طهران ربما رسمت مجموعة من المستويات التي تؤثر الرؤية الإيرانية، وبالتحديد رؤية المرشد للوضع الحالي، رؤيته للحرب، رؤيته للوضع الداخلي، ورؤيته للمفاوضات والعلاقة مع بالتحديد مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا بالرواية الإيرانية ورواية المرشد يرى بأن طهران خرجت منتصرة من هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل، وهنا تأتي النتيجة بأن طهران يجب أن تستغل هذه الفرصة لتحقيق ما تريده على المستوى السياسي، على المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري. بمعنى آخر، هنا الحديث بأن إيران قد لا تقدم تنازلات كبيرة تتجاوز ما تريده طهران وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك إشارة واضحة وربما المرشد هنا يريد أن يوجهها إلى الداخل الإيراني، وقالها بشكل واضح على أن أي تحركات للعدو، وهذا التعبير للمرشد الإيراني، هو بهدف إحداث نوع من الخلخلة الداخلية وتحويل الانتصار إلى هزيمة. هنا وجه رسالة بأنه يجب تجاوز جميع العقبات وإحقاق جزء من التضامن ما بين الشعب الإيراني. لماذا هذا السؤال سلمى يطرحه المرشد الآن؟ لماذا؟ لأن هناك نوع من اختلاف في وجهة النظر حول ما يحدث في السياسة، حول ما يحدث في الأمن، حول ما يحدث في العسكر. بكل تأكيد هناك مفاوضات جارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، لكن هناك شق كذلك ربما لا يريد مفاوضات بتنازلات كبرى كما يقولون تؤدي إلى تراجع ما حققته إيران في الحرب، باعتبار أن القائل هنا في طهران يقولون بأن إيران انتصرت الحرب ويجب أن تحصل على مكاسب هذه الحرب. لذلك يحاول المرشد أن يحدد أو أن يرسم نوعا من الدعوة إلى الوحدة داخل مكونات المجتمع الإيراني لتقبل ما يمكن أن تأتي به السياسة، وهنا بالتحديد في المفاوضات. الآن هناك مفاوضات جارية سلمى كما تعلمين، وهناك نوع من تبادل الرسائل، تحدث بهذا وزير الخارجية الإيرانية وتحدث به المسؤولون الإيرانيون. الجو العام والمعلومات والمصادر هنا في طهران تتحدث على أن القرار الآن هو بالتحديد بيد المرشد الإيراني للرد على الملاحظات والمقترحات الأمريكية. المصادر تقول كذلك هنا في طهران على أن الإيرانيون أبلغوا الأمريكيين بأن الرد الإيراني ربما قد يتأخر لأيام، لثلاثة أيام أو أربعة أيام، وهذا واضح بسبب مجموعة من الإجراءات. الإجراء الأول أن طهران الآن تعيش في تخليد مجموعة من الذكريات الوطنية، وبالتالي قد تنتهي إلى غاية يوم السبت. ونقطة كذلك، هناك حال استشارية ما بين المرشد الإيراني ومستشاريه لبت نظرهم فيما أرسلته الولايات المتحدة الأمريكية. لحد الساعة هناك تفاؤل، لكن لا يمكن الفصل والقول بأن إيران سترد 100% بإيجابية على ما قدمه الأمريكيون. هناك توقع أن يكون الرد إيجابي، وهذا أمر محتوم، وهنا التفاؤل، وهناك شق كبير سلمى من الجهاز الحكومي ربما ينتظر أن يكون الرد إيجابي من المرشد الإيراني. معنى هذا أننا سنذهب إلى توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وإن تم ذلك ربما قد يتم خلال نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، أو ربما قد تكون هناك ملاحظات للمرشد، قد لا يقول لا لكن لديه ملاحظات، وهنا سنعود مرة أخرى إلى تبادل الرسائل عبر الوسطاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. رحبوا الآن بضيوفنا معنا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وفي الاستوديو الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. دكتورة ستاري، أبدأ معك، ولماذا كانت رسالة المرشد معنية كثيرا اليوم بتوجيه يعني رسائل إلى الجبهة الداخلية بضرورة تمتين هذه الجبهة والوقوف على الإنجازات وعدم تحويلها لأي حالة أخرى كما يريدها العدو كما سماها هزائم؟
2: إيران تشعر بأنها قد خرجت من هذه الحرب منتصرة، لأن الأهداف العسكرية الأمريكية ضد إيران لم تتحقق. الولايات المتحدة أتت بهدف وهو
0: لو سمحت لي دكتورة سكري، لو سمحت لي معتذر على المقاطعة، ولكن لابد من الانتقال لأن الحدث وصورة واضحة بأنها غارة واستهداف جديد لقضاء صور. مرة أخرى نتابعه على الهواء مباشرة. إذن قضاء صور يستهدف مرة أخرى، تابعنا قبل دقائق كان هناك استهداف لقضاء صور في حريص وأيضا في منطقة أخرى، تحدثت إلينا كاترين حنا وهي موجودة في قضاء صور وقالت بأن الغارات كانت قد تجددت في هذه المناطق، هي في القضاء الغربي أو قطاع الغربي عفوا في قضاء صور، وهي تتجدد الآن على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. إذا غارة أخرى إسرائيلية في ظل هذا التفاهم الذي جرى الإعلان عنه في واشنطن قبل ساعات. أعتذر منك مرة أخرى وتفضلي، كنت تتحدثين دكتورة ستاري.
2: إيران تنظر إلى هذه الحرب بأنها حرب وجودية فرضت على البلد، وهذه الحرب لم تحقق أي من أهدافها العسكرية. نعم كان هناك الكثير من الضغوط والتدمير من الولايات المتحدة، ولكن رغم التخلص من قادة عسكريين كبار والمرشد الأعلى وكل من اغتيلوا، إلا أن البنية السياسية موجودة حتى أقوى مما كانت من قبل. وأيضا نرى هناك حشد للناس الذين احتشدوا وهم الآن يريدون مواجهة العدو الذي يستهدف إيران وكرامة إيران.
0: مما تخشى إيران؟ المرشد عندما يتحدث على هذه الجبهة وأهميتها، ما الذي تخشاه تحديدا؟
2: رغم أن هذا تم التغلب عليه، إلا أن تاريخ العدوان الأمريكي على إيران موجود منذ عام 1953. الولايات المتحدة تحاول دائما زعزعة الاستقرار في إيران وممارسة الضغوط القصوى، وأحد الأدوات كانت خلق صراع داخلي. رغم أننا حققنا الأهداف العسكرية وقمنا بهزيمتهم، لكننا نعلم أن الولايات المتحدة كالعادة وخاصة بعد الثورة، أن الولايات المتحدة ستحاول كل ما بوسعها لخلق صراع داخلي. كان هذا الحال كذلك دائما، وإذا ما نظرنا إلى تاريخ الانتفاضات داخل إيران والثورات، هناك دائما عنصر أجنبي وهو الولايات المتحدة تشارك في ذلك. إذن فهذا الأمر يعتبر أسهل وأقل كلفة على الولايات المتحدة لتستخدمه ضد إيران، بدلا من أن يكون هناك تحرك عسكري. إذن فالقادة يقولون أن هذه الوحدة الآن أصبحت مرئية في إيران ويجب أن تستمر وأن لا يتم تعطيلها بسبب الهجمات الأمريكية.
0: سيدة هيام، إذن الوقت ممنوح من قبل واشنطن كما هو مفهوم لإيران لكي تأخذ وقتها في عملية الرد على هذه التعديلات على المذكرة التي أرسلها ترامب، وهناك تفاؤل ترامبي يعني واضح من خلال التصريحات خلال اليومين الفائتين بخصوص مسار التفاوض. على ماذا برأيك مبني هذا التفاؤل ضمن ما هو ممنوح لإيران أيضا من وقت وتفهم أمريكي للدراسة الإيرانية لهذه المذكرة بكل هذا الوقت؟
2: استراتيجية ترامب إلى الآن كانت الاستعراض العام والعلاقات العامة أمام الناس والواقع الذي يدعم هذا الموقف. على سبيل المثال، هو ليس في عجلة من أمره ولقد قال ذلك وتصرف حسب ذلك. إذن فعندما نتصور هذا الوقت الذي يعطيه للإيرانيين، فهذا موقف استراتيجي يحاول القول بأنني لست في عجلة من أمري، وهو كذلك دائما. إذن هو يقول يمكن أن تقوم باتخاذ القرارات وبدون التسرع، وهو يشير إلى أن الإيرانيين مفاوضون بارعون ويفهمون عامل الوقت، وهو يقول هذا الأمر لا يهمني، وهو كان واقعيا في هذا الشأن. بينما الواقع على الأرض يدعم موقفه، أي القوات الأمريكية موقفها ومواقعها لم تتغير والأصول الأمريكية لم تتغير. إذن فالولايات المتحدة إذا ما أرادت اللجوء إلى الخيار العسكري فبإمكانها القيام بذلك، وليس عليه أن يقول هذا. إذن في ظل غياب كل الخيارات فهو الآن يمكنه أن يمارس هذا، وهو في موقف قوي، وهو لا داعي له لأن يقول أنا قوي لأنه قوي. وأيضا بالنسبة للوضع الإيراني الداخلي، أعتقد أنه بالنسبة لنا كمحللين من الخارج علينا أن نفكر بأمرين. أولا أن نقدر بأننا لم نسمع بعد من الشعب الإيراني، بل سمعنا من الجعفري وهو من الحرس الثوري وهو مشهور بالنسبة لتواصلاته، إذن يمكن له أن يحشد الناس، ولكن لم نسمع الآن من الشعب الإيراني الذي يعارض النظام، بل سمعنا ممن هم يؤيدون النظام. إذن لا يمكن أن نجرم المعارضة الإيرانية، كما قالت زميلتي بأن كل المعارضين في إيران هم مدعومون من الخارج ومن أمريكا، هذا الأمر غير عادل. لذلك هناك قلق الآن بشأن هذه الوقائع، ونحن إلى الآن لم نرى مجتبى خامنئي ولم نسمع صوته، لذلك هو يجب أن يكون متوترا، وهو متوتر بالفعل.
0: دكتور محجوب، إذن كما هو واضح في إيران، إيران لا تريد مفاوضات بتنازلات كبرى، وهنا كيف تضبط طهران قياساتها الممكنة في عملية التنازل؟
3: سلمى، واضح تماما أن إيران تستند إلى

0: عمق طويل في فهم أن هذا الصراع صراعا وجوديا، وأن نهاياته يجب أن تنضبط وفق إيقاعها هي كجمهورية إسلامية، لأنها تعتقد بأن هذه تجربة ليست مرتبطة بعام 1979، بل هي مرتبطة بعمق تاريخي يعود إلى القرن السادس عشر الميلادي، وبناء عليه هي تنضبط وفق هذا المعايير. لذلك ما يقوله المرشد اليوم وما يمكن أن يتصوروا الناس عن أن هناك مشكلة بالنظام ليس بالضرورة كما يتخيرونها. هناك أزمة بالضرورة وهناك مخاوف عند الناس. دعيني أذكر إسرائيل في وقت الحرب نتنياهو خرج ليقول للناس انضبطوا، لا تخرجوا في مظاهرات، نحن في حالة حرب. فهذه الحالة ليست مرتبطة بنظام الجمهورية الإسلامية. حتى في الدول الديمقراطية يخرج السياسيون ويقولون للناس انضبطوا نحن ندير المشهد. هذا ليس بالضرورة دليل ضعف، وإنما دليل إدارة للمشهد السياسي. هذا لا يعني عدم وجود أزمة مرة أخرى، هناك أزمة. نحن نتحدث عن نخبة سياسية جديدة، لم يوجد منا النخبة القديمة إلا أحمد وحيدي، البقية كلهم باعتبار صف جديد يعملون مع بعض لأول مرة في الصف الأول من الدولة. بعبارة أخرى، للذي ينظر للمشهد وكيفية إدارة الدول، هؤلاء جاءوا من الصف الثالث والرابع، فجأة وجدوا أنفسهم مع مرشد هم لم يتعاملوا معه، لم يعملوا معه، وجدوا أنفسهم في موقع صنع القرار. متى؟ في وقت حرب وفي وقت تحدي. لذلك ليس من قبيل الموضوعية ولا الأوبجكتيفيتي كما يقال، بل من باب كيف نفهم المشهد من بعيد. هناك مشهد بالتأكيد حالة من القلق، هناك حالة من الاتجاه. إيران اليوم هي أشبه سلمى بقائد الطائرة على ارتفاع 39 ألف قدم يريد أن يتحرك بسبب مطبات هوائية أمامه. عليه أن يقرر يمينا يسارا، ينخفض يرتفع، ولا يسقط الطائرة ولا يؤدي إلى قتل الناس. النظام في إيران اليوم أم هذه الحركة، لذلك تجده بطيء متردد، غير قادر للمضي للأمام وغير قادر للعودة للخلف أصلا، لأنه معناها الهزيمة. لذلك ما يفعله الإيرانيون الآن من أخذ وقتهم محاولة ضبط الإيقاع المفاوضات على إيقاعهم وعلى توقيتهم الخاص له علاقة بأنهم يعرفون أن الحركة القادمة منهم هي مصيرية، هي سيكتب عنها تاريخ، وبالتالي يريدوا أن يضمنوا أن مشروعهم في الجمهورية الإسلامية مستمر. لكن علي أن أقول بأن المشروع الجمهورية الإسلامية بالشكل الذي كان عليه ربما قد انتهى. نحن أمام دولة جديدة ربما تكون طبعها واسمها إسلامية، لكنها ستكون دولة تؤمن ببعدها القومي الذي يرتهن للجغرافيا ويرى أن بقاءه مرتبط بإيرانيته ربما أولا وإسلاميته ثانيا، وهذا سيكون أحد معطيات نهاية هذه الحرب.
1: دكتور المطيري، كيف برأيك يجري ضبط كل هذه المشهدية التي تعيشها المفاوضات ونعيشها معها في ظل سياقات حرب مستمرة ومفاوضات فيها تفاؤل حذر ودراسة ضمن يعني هذه المرحلة وهذا الوقت الممنوح لإيران؟
2: حتما سلمى، لا أحد يعرف ضمن هذا الارتباك أو هذا التفسير السريع لأنه المشهد مربك ومرتبك في نفس الوقت. إذا نظرنا إلى ما يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجد لكل وسيلة إعلام رأي مختلف. هو الآن مثل وول ستريت جورنال يقول بأنه لا يمكن يعني حتما وضعها إلا أن نستلم اليورانيوم المخصب من إيران، وهذه الجملة ربما هي من تستفز الإيرانيون. بظني أنه ما جعل هذا الأمر مرتبكا وغير مفهوم إلى حد ما هو رغبة الطرفين الإيراني قبل الأمريكي بأن لا تعلن حجم التنازلات، لأنهم رفعوا في الخطاب سقوفا عالية جدا في المطالب، وبالتالي بالتأكيد هناك ما تم تقديمه كتنازل في الغرف الخلفية أو في القنوات المستمرة في هذا التواصل، وليس بالضرورة عن طريق حتى الوسطاء، ربما هناك قنوات اتصال مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأنا أفهم من ذلك من خلال تصريحات الرئيس ترامب بأنهم متواصلون وأنها تستمر بشكل جيد وأنها تحقق تقدما، وأن ربما سيأخذ بالمفاوضات أو بالاتفاق ما لم يأخذه حتى في الحرب، ويشير إلى تنازلات كبيرة. لكن المشكلة في الرواية، الطرفين أو الطرفان لا يريدون أن يقدموا شيئا اسمه تنازل. هو في الحقيقة لضرورات النصر وخطاب النصر يجب ألا تظهر كأنها تنازل. وإلا ما معنى الحديث الآن عندما يقول ويؤكد الرئيس ترامب بأنه سيستلم أو الولايات المتحدة ستحصل على كمية اليورانيوم المخصب وأنها لن تدفع أموالا وأن هرمز سيفتح حتما بعد التوقيع وبشكل مباشر؟ وهذا ضرورة بالتأكيد لأن إيران لا تستطيع أن تواجه كل العالم بالسيطرة. هي فعليا إذا ما استمرت بإغلاق هرمز من جانبها وفرض هذا الأمر الواقع

0: نتيجة الحرب هي لا تستطيع أن تتحمل الحصار المقابل، وبالتالي يبدو لي أنه العديد من المرات أشار الرئيس ترامب إلى أنه ربما في نهاية هذا الأسبوع سيكون أمرا ما، في إشارة إلى التواصل الاتفاق. مراسلكم في طهران يقول بأن الأجواء إيجابية. أيضا ما يهمني الآن ما تم تأكيده سواء من خلال رسائل المرشد على ضرورة الوضع، لأن إيران أخشى ما تخشى، وأقصد هنا النظام، أنه إذا ما وقع اتفاقا، وهذا الاتفاق سيجعلهم ربما في حالة لا حرب المعلنة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، سيكون بمواجهة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار وإعادة البناء وتوفر السيولة ورفع السويب أو السويفت كما يقال عن البنوك. كل هذه المطالب المعيشية كانت مثارة قبل هذه الحرب. الآن سلمى أيقنت تماما بأن ما ذكره المفاوض الإيراني أو أحد يعني المفاوضين الإيرانيين لوكالة إيرانية بأن الولايات المتحدة قلقة من الحرب، كما أن إيران قلقة من الاتفاق.
1: وهنا دكتور محجوب أريد يعني أن أنهي معك، هل تتوقع بأنه سيتم الإعلان في نهاية هذا الأسبوع وأن إيران أخذت وقتها الكافي لدراسة هذا الأمر، أم أنك يعني تعرف بهذا الشأن كيف يفكر الإيراني وقد يشتري المزيد من الوقت؟
2: أنا أعتقد سلمى التوقيت بالنسبة للطرفين ليس مهما إعلان الاتفاق، المهم أن كلا الطرفين قد غادرا مربع الحرب. مسألة الإعلان هي مسألة أعتقد تعنيهم في مسألة وحيدة، تتويج رسم كلمة المرحلة التالية. هم يعرفون أن هذا الاتفاق سيقود إلى 60 يوما من المفاوضات، ولذلك الإعلان باعتقادي سيكون مرتبط بتوقيتات شخصية للطرف، لكل طرف أو بمعنى آخر لكل دولة، لتوقيع لحظة البداية للمرحلة التالية. هذا ليس اتفاق النهاية كما تعرفين سلمى، هو فقط إعلان مبادئ، وبالتالي توقيت إعلانه ليس مهم. حالة الحرب الحرب انتهت، حالة الحرب مستمرة، استمرار التوتر، هم قادرين على إدارة التصعيد ولكن ليسوا مستعجلين للذهاب، لأن هذه الخطوة إن ذهبوا لها في اللحظة التي يخرجوا من الاتفاق سيصبح هناك التزامات على كلا الطرفين ويريد أن يكونوا مستعدين لها بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب، وشكرا الموصول لجميع ضيوفنا في الاستوديو. شيع فلسطينيون ضحايا غارات إسرائيلية في مناطق عدة بمدينة غزة وسط تنديد باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ أفاد باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 في غارات من مسيرات إسرائيلية على شقق سكنية.
3: في جنح الليل وعلى حين غرة مارست طائرات الاحتلال جرمها المستمر مستهدفة 4 شقق سكنية في 4 مناطق مختلفة في مدينة غزة. 9 شهداء وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء هو ما خلفته هذه الغارات، ناهيك عن الخراب الذي لحق بالمباني السكنية والممتلكات. صورة قاتمة تحكي بنفسها مرارة الواقع اليومي في غزة.
4: أجينا عندنا هنا وطلعنا الولاد نايمين يعني، وأشلاء أجينا هنا غرفة النوم لقيناهم أشلاء بشكل مش طبيعي كمان، وطلعنا الأولاد ونزلناهم بقوا نايمين الأولاد، يعني بقولوا هدنة وبقولوا خلص في هدنة وفي مش عارف إيش، ما فيش منه هذا الكلام بالمرة. أنا شايف الأمور كل مالها بالزين.
3: الله أكبر. أما هنا فتسيطر مشاعر الحزن على ذوي الشهداء مع تساؤل لا إجابة له، إلى متى؟
5: إلى متى يا عالم؟ يعني النزيف عندنا والإبادة عندنا مستمرة، الحرب لم تقف، يقولون في الإعلام ووسائل الإعلام إنه الحرب عندنا في قطاع غزة وقفت، الحرب لم تقف، الحرب يومية، يوميا وفي كل لحظة هناك قصف وهناك تدمير وهناك قتل.
3: ووسط هذه الخروق تظل سجلات الشهداء والمصابين مفتوحة على مصرعيها، فهي تسجل مجددا أسماء شهداء يضافون إلى نحو 935 شهيدا وما يقرب من 3000 جريح منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
6: لا تبدو آثار الاستهداف لهذه الشقة السكنية مجرد أضرار مادية يمكن إصلاحها، بل شواهد حية على ليلة دامية أضيفت إلى سجل طويل من الخروقات الإسرائيلية ونتيجتها مزيد من الدماء الفلسطينية المسالة. غاز العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
7: مرحبا بكم. إذن التغطية مستمرة، نتابع هذه الصور المباشرة الآن في جنوب لبنان، تحديدا لقلعة شقيف التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عقود من تحريرها في قضاء النبطية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون اقترح ما سماها منطقة تجريبية في محيط قلعة شقيف وزوطة الشرقية والغربية. رأس الساعة نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والوضع في مضيق هرمز، والوضع أيضا في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات نبدأ بالملف اللبناني، فغدات إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه. وأضاف عون أنه جرى اقتراح إقامة مناطق تجريبية في بلدتي زوطة الشرقية والغربية ومحيط قلعة شقيف. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهر الليطاني. في الأثناء أشار مراسل الجزيرة إلى أن بلدات عدة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي تعرضت لغارات إسرائيلية. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات وصواريخ تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة جنوبي لبنان. وفي تطورات الملف الإيراني قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى أحداث انقسامات داخلية في صفوف الشعب الإيراني. وكان الرئيس ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. إذن نبدأ بمتابعة تطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني مع شبكة مراسلين. ينضم إلينا من النبطي في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، منصور جنوب لبنان أيضا كاترين حنا، ومن رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك مازن خاصة في الشق السياسي، تفاعلات اللقاء الأخير بين لبنان وإسرائيل، ومن المنظور اللبناني ما هي الشواغر والنواقص التي لم يستطع هذا الإعلان إعلان النوايا عن إكمالها في لبنان؟
8: نعم جلال، من المفترض أن تكون الآن قد بدأت الكلمة التي أو البيان الذي سيدلي من خلاله الأمين العام لحزب الله بموقفه الواضح بخصوص كل ما جرى الإعلان عنه في واشنطن يوم أمس. الآن تصلني تباعا بأنه بدأ بإنزال العواجل عبر قناة المنار، ولكن لم تصلنا بعد، لأنه قبل ثوان من الآن بدأت هذه الكلمة وبدأ هذا البيان بمضمونه وما يحمله، وهو ما يترقبه كثيرون، ذلك أن المشهد أصبح شبه مكتمل بانتظار موقف حزب الله. لأنه بالأمس جلال الوفد اللبناني المفاوض، الوفد الرسمي، وكذلك إسرائيل وواشنطن وضعوا كل ما لديهم في هذا البيان الذي صدر بالأمس، والذي يرسم آفاق المرحلة على مستويين، المستوى السياسي بطبيعة الحال والمستوى الأمني. والآن من المفترض أن ننتظر تباعا أن تتضح الصورة بالنسبة لحزب الله وكيفية مقاربته لهذا الأمر. على المستوى السياسي الكلام كان واضحا وقد صدر عن رئيس الجمهورية قبل قليل عندما اعتبر بأنه ينتظر أن يعلن حزب الله موقفه من كل ما صدر بالأمس كي يقوم بدوره بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي انطلاقا من هناك يبنى على الشيء مقتضاه وفق ما نقل عن العبارة التي استخدمها رئيس الجمهورية، وهو قال بأنه ينبغي أن لا يفوت أحد هذه الفرصة معتبرا بأنها الفرصة الأخيرة على حد وصفه، مشيرا إلى أن إذا ما تم الموافقة من قبل حزب الله على هذا الأمر فإننا سنشهد وقفا تاما لإطلاق النار خلال 24 ساعة. هذا هو الكلام الذي نسب والذي نقل ونقلته الرئاسة اللبنانية عن الرئيس جوزيف عون في كلام مع الصحفيين. وانطلاقا من هذا الكلام يمكن أن نقول التالي، بأن الرؤية الرسمية اللبنانية أصبحت ترتكز على هذا البيان الذي صدر بالأمس، والذي يعتبر في شقه السياسي بأن هنالك تموضعا جديدا في المقاربة الرسمية اللبنانية فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، بمعنى أن المفردات التي وردت في هذا البيان تشير بشكل واضح إلى أن مرحلة العداء هي صفحة ستقوم السلطات اللبنانية بالتعاون وبرعاية أمريكية على طويها مع إسرائيل لبناء مسار مختلف. هذا الأمر كان واضحا بكل المفردات وبكل الفقرات التي وردت في هذا البيان، والتي تعتبر بأن هنالك مسعى واضح للوصول إلى اتفاق شامل ما بين لبنان وإسرائيل. هذا مستوى. المستوى الثاني هو المرتبط بالبعد الميداني العسكري المباشر، وهو ما يهم كثيرين هنا في لبنان وفي المنطقة، ويرتبط تحديدا بما يتعلق بوقف إطلاق النار. وفق البيان الذي صدر بالأمس ووفق الاجتماع، فإن هذا وقف إطلاق النار هذا هو مشروط بموافقة من حزب الله أولا على وقف إطلاق النار، وثانيا أن يقوم بسحب مقاتليه من جنوب الليطاني إلى شماله، وبالتالي الانطلاق من هناك نحو تطبيق ما بات يعرف بالمناطق التجريبية، وهي تقوم على أن الجيش اللبناني ينتشر هناك، يعزز انتشاره ويبسط سلطة الدولة اللبنانية. ضمن هذه المعادلة تفهم الرؤية اللبنانية المتقاطعة مع الرعاية الأمريكية وبطبيعة الحال الرؤية الإسرائيلية، ولكن كان هنالك معطيات عديدة تتعلق بكيفية مقاربة هذا الأمر على المستوى الميداني المباشر، لا سيما أنه لم يلحظ جملة نقاط تشير إليها السلطات اللبنانية ويشار إليها هنا في لبنان، بما يتعلق تحديدا بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وكذلك الأمر بوقف إطلاق النار، وهل ستلتزم إسرائيل، وماذا عن حرية الحركة التي كانت منوحة لها بموجب الاتفاقات السابقة. وبالتالي كل هذه المعطيات تتقاطع عند لحظة الآن، ينتظر من خلالها كثيرون كيف سيكون موقف حزب الله تحديدا في خصوص هذه النقطة، وبالتالي هل سندخل في مرحلة جديدة يعلن من خلالها حزب الله موافقته، أم أنه سيستمر ويعلن التزامه بالنقاط الخمس التي كان يدعو دائما إليها وبعجالة، وهي وقف الاعتداءات، الانسحاب الإسرائيلي، الأسرى، إعادة الأعمار، وعودة النازحين.
7: وهذا ما ننتظره موقف حزب الله من أمينه العام في التصريحات التي بدأ يدلي بها. شكرا لك حتى الساعة مازن إبراهيم. كاترين، طبعا غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوب لبنان الآن في الأخبار العاجلة، ويبدو أن ما حصل في واشنطن لم ينعكس حتى الساعة على الوضع الميداني في جنوب لبنان. كاترين،
9: صحيح، ما جرى في واشنطن لم ينعكس أبدا على الوضع الميداني. هنا ما زال الوضع على حاله، رصدنا أكثر من 30 غارة منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة، أكثر من 10 غارات هنا في قضاء سور، وغارات أخرى متتالية كما ذكرت جلال، أخيرها كان على بلدة تول في النبطية، المنطقة التي كانت تعرضت لسلسلة غارات قبل ذلك نحو حروف وكفر تبنيت ودوير وطريق كفر رمان حبوش والميرية وكفر جوز وغيرها من البلدات هناك في النبطية. غارات أخرى على قضاء جبيل أيضا، تبنين، حريص، كفرة. هنا في قضاء سور قبل قليل رصدنا غارتين على المنصور، غارة أخرى على محيط الشعيتي الرمادية. قبل ذلك أيضا غارات استهدفت دراجة نارية في معروب وشحور، وكذلك غارات إضافية على معركة. كل هذا يؤشر إلى أن الوضع الميداني لا يزال على حاله، وأن النقاط التي لم يتم توضيحها في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أثر جورة المفاوضات الرابعة بالأمس بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وأبرزها مسألة حرية الحركة لإسرائيل وحريتها في الدفاع عن نفسها، ما زالت تنعكس على شكل هذه الغارات الإسرائيلية التي تنفذها مقاتلات ومسيرات إسرائيلية تكاد لا تفارق أجواء جنوب لبنان منذ هذا الصباح. نضيف إلى ذلك أيضا التحذير الإسرائيلي الذي كان أصدره الجيش الإسرائيلي هذا الصباح نحو عدد من البلدات، نتحدث عن عشرات البلدات في جنوب لبنان. لبنان، وأيضا قبل قليل أفدنا عن غارة إضافية من مسيرة على بلدة قانا هنا في قضاء صور. كنت أذكر التحذير الإسرائيلي جلال الذي كان توجه إلى سكان جنوب نهر الزهراني، نتحدث عن عشرات البلدات المعنية بهذا التهديد، طالبهم مجددا بعدم العودة حتى إشعار آخر، وبأن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمله ضد منشآت حزب الله وبناها التحتية في تلك المنطقة، وكأنه يقول بشكل غير مباشر لهؤلاء: لا تظنوا أن ما جرى في واشنطن سوف يتيح لكم الآن العودة إلى قراكم. وقف إطلاق النار غير موجود أقله حتى هذه اللحظة. في المقابل أيضا جلال حزب

0: الله كان يواصل اليوم هجماته، ولكنها تركزت مجددا على آليات وجنود إسرائيليين داخل الحدود اللبنانية، تحديدا باتجاه بلدات تحتلها إسرائيل في الجنوب. تركزت اليوم على القنطرة وعلى محيط قلعة شقيف وعلى بلدة يحمر شقيف، حيث قال إنه استهدف مرات عدة هناك جنودا وآليات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية وكذلك بصليات الصواريخ، مع الإشارة إلى أن الغارات اليوم والقصف الإسرائيلي بلغ مرات عدة البقاع الغربي المحاذي لجنوب لبنان، حيث استهدفت بلدة سحمر بثماني غارات على الأقل من المسيرات، بالإضافة إلى غارات أخرى على محيط سد القرعون على بلدتي لبايا وقلية أيضا في البقاع الغربي.
1: شكرا لك كاترين في صور. وليد العمري، ما هي المقاربة في إسرائيل لما تم الاتفاق عليه البارحة في واشنطن؟
2: بداية، الجيش الإسرائيلي لن يبدأ وقف إطلاق النار قبل أن يكون قد تم المصادقة على الاتفاق الذي أبرم في واشنطن الليلة الماضية من قبل الحكومة الإسرائيلية. لذلك بانتظار اجتماع مجلس الوزراء المصغر بعد نحو ساعتين والذي سيبحث هذا الاتفاق، بعدها سيتضح ما إذا إسرائيل تقبل به رسميا أم لا. لكن المقاربة الإسرائيلية بالفعل هي ما جاء في الورقة أو التصريحات التي نسبت إلى وزير الدفاع، ويبدو أن رئيس الحكومة نتنياهو قد أوكله في هذه المهمة من أجل أن يمهد ويهيئ داخل المجلس الوزاري المصغر للمصادقة على هذا الاتفاق، اتفاق الإطار. وحسب ما ورد في بياني كاتس وزير الدفاع، فإن إسرائيل ترى بأن وقف إطلاق النار مشروط بإخلاء عناصر حزب الله منطقة جنوب لبنان بالكامل إلى المناطق شمالي الليطاني، وأن هذا الاتفاق إنما يهيئ من أجل عملية نزع سلاح حزب الله في كافة أرجاء لبنان. بالتالي يرى كاتس وفق ما روجه عن هذا الاتفاق بأن إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، سيبقى في منطقة أمنية تمتد على طول الجنوب اللبناني وبعمقه، وذلك ومنع سكان هذه المنطقة من العودة أو تجاوز الخط الأصفر شمالا، بالإضافة بطبيعة الحال أيضا إلى أنها ستشمل هذه المنطقة الأمنية مناطق الشقيف والبوفور الواقعة شمالي الليطاني في القطاع الشرقي. لذلك في إسرائيل بدأت عملية ترويج، رغم أن هناك أصوات قد تعالت حتى من داخل الائتلاف الحاكم اليمين المتطرف والتي ترفض الاتفاق وترى أنه كان خطأ، مثل إيتمار بن غفير، إلا أن واضح بأن نتنياهو وكاتس سيمرران هذا الاتفاق، لأن الخيار أمام نتنياهو هو أن يتم تمريره. رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي كان له تصريح قبل قليل بعد اجتماع برؤساء السلطات المحلية والبلديات في شمالي إسرائيل، قال لهم بأن الجيش يواصل عملياته البرية وكذلك بالنار من أجل تثبيت المناطق وإبعاد الخطر عنها وعن إسرائيل في داخل الأراضي اللبنانية. فواضح بأننا بانتظار الساعات القليلة القادمة، نعم، التي ستتضح فيها الصورة أكثر تجاه الموقف الإسرائيلي والوضع الميداني أيضا.
1: شكرا لك وليد العمري في رام الله. متابع في الملف اللبناني، حيث ذكرت قوات يونيفيل إن أحد جنودها قتل وجرح جنديان آخران إثر سقوط قذائف أمس على موقعها قرب قضاء مرجعيون جنوب لبنان. للاستضاح بشأن هذه الحادثة ينضم إلينا من بيروت المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان يونيفيل، السيد داني غفري. سيد داني، أولا، ما ملابسات مقتل جندي وجرح آخرين من قوات اليونيفيل؟
3: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. سيد الكريم، ليلة أمس تعرض موقع اليونيفيل في جنوب لبنان إلى سقوط عدة قذائف داخل الموقع، وقد أدت هذه القذائف إلى إصابة 3 من حفظة السلام التابعين لليونيفيل بجروح، أحدهم كانت جراحه خطيرة للأسف، وقد تم نقله بخلال هليكوبتر إلى أحد المستشفيات في بيروت، ولكنه للأسف توفي صباح اليوم متأثرا بجراحه. تعزينا الحارة طبعا لعائلته ولزملائه و

0: عرفت مصادر الصواريخ سيد داني؟
1: كلا، نحن نقوم بإجراء تحقيق بهذا الموضوع من أجل جلاء ملابسات هذا الحادث الأليم، ولكننا نذكر جميع الأطراف بمسؤولياتها بضمان أمن وسلامة حفظة السلام التابعون لليونيفيل. وقد كانت اليونيفيل حذرت مرارا من تصاعد أعمال العنف في منطقة عملياتنا وما يشكله هذا التصعيد من خطر على المدنيين طبعا وعلى المنشآت المدنية، ولكن طبعا على حفظة السلام الذين يعملون في جنوب لبنان وفقا لتفويض من مجلس الأمن الدولي.
0: وفي هذا السياق كيف تقرؤون تواتر استهداف قوات اليونيفيل من الأطراف على ضوء وفي سياق طبعا العمليات الحربية العسكرية في جنوب لبنان؟
1: سيد الكريم، أن أي اعتداء على حفظة السلام موجودون في لبنان تحت راية الأمم المتحدة بتكليف من أجل الأمن الدولي ومن أي طرف أتى هو مرفوض وغير مقبول ويجب التوقف عن القيام به. الأطراف جميعها لديها التزامات بالنسبة إلى القانون الدولي من أجل ضمان سلامة وأمن حفظة السلام الذين يعملون تحت القرار 1701. وطبعا علي أن أذكر الجميع أن أي اعتداء على حفظة السلام هو خارق القانون الدولي الإنساني، هو طبعا خارق جسيم للقرار 1701 وقد يرقى إلى جريمة حرب.
0: كيف تقرؤون التوافقات التي تحصل حاليا والاتفاقات بين لبنان وإسرائيل لفرض وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان من وجهة نظر طبعا اليونيفيل؟
1: اليونيفيل طبعا رحبت في السابق والأمين العام للأمم المتحدة رحب بأي وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه كما حصل منذ 17 نيسان الماضي. بالنسبة إلى اليونيفيل، أن هذا التصعيد الذي نشهده منذ 2 مارس يجب أن يتوقف فورا. المدنيون يدفعون الثمن، الخسائر كبيرة جدا في الأرواح وفي الممتلكات، ويجب فورا التوقف عن أي أعمال عنف والعودة إلى وقف الأعمال العدائية. القرار 1701 ما زال موجودا، ما زال إطارا صالحا، واليونيفيل وجنودها المنتشرون في منطقة عملياتنا جاهزة لمساعدة الأطراف على تطبيق القرار 1701 واستعادة الاستقرار.
0: وما الدور المتوقع لليونيفيل في هذه المرحلة خاصة إذا ما تم الاتفاق فعليا على وقف لإطلاق النار في جنوب الليطاني؟
1: كما ذكرت، اليونيفيل الموجودة هنا بتكليف من مجلس الأمن وفق القرار 1701. دورنا هو مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق هذا الاتفاق، ونحن جاهزون للقيام بهذه المهمة ومساعدة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 من أجل مجددا استعادة الاستقرار في هذه المنطقة بما فيه من مصلحة للمدنيين على جانبي الخط الأزرق.
0: وكيف تقيمون المرحلة المقبلة على ظل الاتفاق الذي حصل البارحة والمواقف المتواترة التي تصدر من الأطراف سواء كان من إسرائيل أو من حزب الله؟
1: لا يمكنني سيدي التعليق على مواقف الأطراف، لكننا كحفظة السلام ندعو دائما إلى وقف العنف، ندعو دائما إلى الالتزام بالقرارات الدولية الموجودة، والقرار 1701 بما يعنينا هو الإطار الصالح حاليا على لبنان وإسرائيل العودة إلى هذا الإطار وتطبيقه بما يؤمن مصلحة المدنيين وما يؤدي إلى وقف هذا العنف الذي يهدد حياة المدنيين ويحصد هذه الأرواح وهذه الخسائر الكبيرة في الممتلكات.
0: الوضع القائم حاليا في جنوب لبنان، احتلال طبعا لمزيد من المناطق من إسرائيل والأعمال الحربية العسكرية، كيف أثرت على دور وانتشار اليونيفيل سيد داني؟
1: طبعا نحن نعمل وسط تحديات أمنية كبيرة بسبب الوضع القائم وما ذكرته حضرتك من وجود الجيش الإسرائيلي داخل منطقة عملياتنا، من تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق بين الطرفين، من إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، وطبعا غارات وقصف إسرائيلي داخل وخارج منطقة عملياتنا. حفظة السلام يعملون في بيئة أمنية خطرة جدا وصعبة جدا، وما الحادث الأليم التي حصل بالأمس إلا دليل على صعوبة المهمة التي وصعوبة الظروف التي نعمل من ضمنها. ولكن حفظة السلام تبعون اليونيفيل ما زالوا في كافة مواقعهم على طول الخط الأزرق وداخل منطقة عملياتنا، يرصدون ما يجري على الأرض بكل حيادية ويرفعون التقارير عنه إلى مجلس الأمن، ويقومون بما أمكن وفق إمكانياتهم والظروف الحالية بمساعدة المدنيين من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين

0: تعلمون تبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي وشبه دائم، مما يصعب مهمة إيصال المساعدات إلى السكان الذين ما زالوا داخل منطقة عملية اليونيفيل، كما أنه يصعب مهام الصليب الأحمر وغيره من المنظمات الإنسانية. اليونيفيل تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار من خلال آليات الارتباط والتنسيق من أجل مساعدة شركائنا الإنسانيين والمنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر. نحن نسهل عشرات المهام يوميا للصليب الأحمر من أجل الوصول إلى منطقة عملياتنا وإغاثة السكان ومساعدة المصابين.
1: شكرا لك السيد داني غفري، المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. ماذا يعني مصطلح المناطق التجريبية الذي ورد على لسان الإدارة الأمريكية في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي؟ الإجابة في نافذة تقدمها سلمى الجمل. إليك سلمى.
2: صحيح، هذا المصطلح جلال، وأيضا طبيعة المناطق المستهدفة من هذا المصطلح سنتابعه في هذه النافذة العسكرية الخاصة التي نناقش فيها التطورات العسكرية في لبنان بعد إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأثناء ذلك تعرضت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي لغارات إسرائيل. نرحب هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، مرحبا بك معنا. قبل ذلك نتابع أبرز التطورات الميدانية في لبنان على الخارطة التفاعلية مع عبد القادر. أين تركزت عبد القادر خلال الساعات الفائتة بعد هذا الإعلان الغارات الإسرائيلية؟
3: سلمى، يمكن القول بأن كل الأقضية تقريبا تعرضت إلى عملية قصف واستهداف إسرائيلي، وهذا أمر لافت. وحينما نتحدث عن هذه الاستهدافات، تابعنا استهدافات على مستوى البقاع، في صيدا، في صور، في النبطية، في بنت جبيل. وربما قد تكون رسالة إسرائيلية مع هذا الحديث عن ما يمكن اعتباره ملامح للوصول إلى اتفاق. وحينما نتحدث عن هذا الاتفاق، ربما سنذهب مباشرة إلى الخريطة، لأنه في الوقت الذي كان الحديث عن ما يمكن اعتباره إعلان نوايا بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه سيواصل وسيستمر في عملياته على مستوى جنوب لبنان، وبأنه سيستمر أيضا في استهداف البنية التحتية لما قال لحزب الله على مستوى مختلف المناطق. اللافت الآخر هو في هذه المنطقة التي ترى الكلام حولها وتتعلق بالأساس في قلعة شقيف، والتي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها، واعتبرت ربما التوغل الأوسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو الأعمق منذ 26 عاما. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن لواء جولاني سيطر عملياتيا، وهذا يحتاج إلى تفكيك ماذا يقصد السيطرة العملياتية على مختلف المناطق المحيطة بقلعة شقيف. وحينما نتحدث عن قلعة شقيف، نتحدث عن الاستهدافات كمثال التي طاولت عددا من المناطق على غرار هذه المناطق: دير الزهراني، كفر جوز، الدوير، حاروف. وتعودنا على هذه المناطق التي تستهدف بشكل متكرر خلال هذه الأيام، أيضا قلية، أيضا إلى الجنوب، إلى الشمال تحديدا في منطقة البقاع، مرج عيون أيضا، وعتشيت، يحمر شقيف، كلها مناطق تعرضت للقصف. إلى الجنوب من الليطاني، كنا قد أحصينا وتابعنا وحددنا مختلف المناطق التي استهدفت خلال الساعات فقط الماضية. نتحدث عن معروب، عن معركة في قضاء صور، نتحدث عن المنصوري التي استهدفت أكثر من مرة، وكنا تابعنا فيديو وعلى المباشر لعملية القصف. ولكن كان هناك استهدافات على مستوى هذا المحور، وهو من محاور أيضا الاشتباك والاستهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لحزب الله تحديدا محور حداثة، كفرة، حريس وغيرها. هذه التطورات تأتي بينما جاء هذا الحديث عن إعلان النوايا. وحينما نتحدث عن إعلان النوايا، حديث إسرائيلي وتحديدا لوزير الدفاع عن أو أيضا حديث أمريكي عن ما يمكن اعتبارها مناطق تجريبية. وحينما تحدث عن مناطق تجريبية، لاحقا تكشفت أين ستبدأ هذه المناطق التجريبية، على أساس أن يقوم حزب الله بالانسحاب ومغادرة عناصره من جنوب الليطاني. ولكن اللافت حينما نذهب مباشرة إلى هذه المنطقة التجريبية، كانت إشارة الرئيس اللبناني إلى أنها ستبدأ تحديدا بزوتر الشرقية وزوتر الغربية وقلعة أشقيف. لم تتكشف بشكل مفصل تفاصيل هذه

0: هي المناطق التجريبية سلمى، ولكن اللافت على أننا نتحدث عن مقترحات ولم يترسم بعد كيف سيمكن تنفيذها بالنظر إلى الواقع الميداني.
1: سنتابع هذه النظرة التحليلية لطبيعة هذا المصطلح الذي تحدث عنه الرئيس اللبناني. شكرا لك عبد القادر. عميد خليل، ما الذي نفهمه من الناحية العسكرية عندما يجري الحديث عن مناطق تجريبية سيجري فيها عملية انسحاب وتسلم للجيش اللبناني للسيطرة، وذكرت زوطة الشرقية والغربية وقلعة شقيف؟
2: عندما نتكلم عن مناطق تجريبية، هذه المناطق ما زالت مبهمة، ولا وأين لا يعرف أين مكان تنفيذها أو كيف ستنفذ، ولكن نستنتج أن هذه المناطق التجريبية سوف تقع خارج المنطقة الصفراء لعدة أسباب. أولا، إعلان النوايا لم يتضمن أي انسحاب إسرائيلي من المنطقة الصفراء. ثانيا، وزير الدفاع الإسرائيلي قال اليوم أنه لأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الصفراء ولا من قلعة الشقيف.
1: صحيح، هو تحدث كاتس بذلك.
2: نعم. وثالثا أن هذه المنطقة الصفراء هي خالية من عناصر حزب الله، وبالتالي لا ضرورة لإخلائها بالنسبة للإسرائيلي. الإسرائيلي يقول أنه سوف لن ينسحب، فإذا المناطق الصفراء المناطق التجريبية تقع حتما خارج المنطقة الصفراء وفي جنوب القطاع جنوب الليطاني.
1: لنستطلع إذن المناطق التجريبية، إذن هذه هي المناطق التجريبية، قلعة شقيف.
2: أنا أيوة. أعتقد نعم. الأكثر احتمالا هي أن نبدأ في المناطق التي يعتبرها الإسرائيلي خطيرة عليه. يعني الإسرائيلي يريد إزالة هذا الخطر عبر إقامة مناطق تجريبية، هذا هو الأكثر احتمالا، وهي تبدأ من الغرب باتجاه الشرق. يعني في منطقة الغربية الإسرائيلي يحاول من منطقة البياض التوغل باتجاه منطقة المنصورة، وهذه ومجد الزون ومنطقة زبقين، وهذه المنطقة لم يتمكن من التوصل إليها. أنا أعتقد أن هذه المنطقة تضايق الإسرائيلي جدا، وهو سيقوم بمنطقة تجريبية فيها.
1: كيف يعني سيقوم إذا كانت هي تزعجه ويشعر بيستشعر خطر عسكري وأمني بأنه سيقوم بتجريب هذه المناطق ضمن الخطة التي جرى الإعلان عنها، يعني نعم. لتسليمها للجيش اللبناني؟
2: نعم، أنا أعتقد أن هذه المنطقة التي هي جنوب الليطاني، حزب الله وافق سابقا على الخروج من منطقة جنوب الليطاني. أنا أعتقد التنفيذ سيكون أنه سيدخل إليها الجيش، لأن الجيش الآن هو في منطقة الشوكير في سور بعيدا، سيدخل إلى هذه المنطقة ويجربها، يخليها من المسلحين ويخليها من الأنفاق والذخائر.
1: تستطيع الإشارة عليها هنا في الخارطة؟ هي تشتغل.
2: نعم، هذه المنطقة سوف يدخل إليها الجيش اللبناني، ينظفها حسب رأي الإسرائيلي من هذا، ويأتي الأمريكي ويشرف عليه. في حال هذه المنطقة أصبحت خالية ينتقل إلى مناطق أخرى. المنطقة الثانية التي تزعجه للإسرائيل هي في القطاع الأوسط قرب منطقة حداتة. هذه المنطقة هنا يحاول الإسرائيلي عدة مرات الدخول إليها، حتى وصل إلى منطقة حداتة، منطقة البلوع في حداتة، ولكنه عاد وتراجع إلى منطقة ترشيف. هذه المنطقة تزعجه. أنا أعتقد إذا كان هناك من منطقة تجريبية ستكون كذلك هنا لوصولا إلى منطقة تبنين.
1: والمنطقة التي أشار إليها الرئيس اللبناني هي في منطقة قلعة شقيف وزوطة الشرقية والغربية.
2: نعم، المنطقة التي أشار إليها الرئيس اللبناني هي هذه المنطقة التي يحتلها الإسرائيلي شمال الليطاني، يجتاز النهر، هو في هذه المنطقة هنا. هذه هي المنطقة التي يقول عنها هذه المنطقة التي تتضمن زوتر الشرقية وزوتر الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وقلعة الشقيف. في هذه المنطقة أنا أعتقد الإسرائيلي لن ينسحبها. الرئيس اللبناني قال اقترحنا أن تنضم هذه المنطقة إلى المنطقة الصفراء. الإسرائيلي قال أنا لن أترك قلعة الشقيف. فإذا هذه المنطقة التي تكلم عنها الرئيس اللبناني المحتلة من قبل إسرائيل ممكن أن يكون أمامها منطقة تجريبية تصل إلى منطقة النبطية. لماذا النبطية؟ لأن النبطية أهلها طالبوا أن تكون منزوعة السلاح. فإذا هذه المنطقة ممكن أن تكون احتمال أن تكون منطقة تجريبية، ولكن الاقتراح اللبناني لم يقابل برد إيجابي إسرائيلي.
1: عميد خليل،

0: لنا مثلا تصوراتك العسكرية للآلية التي يمكن فيها مثلا الذهاب لتطبيق هذه المناطق التجريبية، استلام وتسليم ما بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي إن تم ذلك؟ ليجب أن تكون هناك آلية، ما هي الآلية بالتصور؟
1: الآلية أنا أعتقد بدأت اليوم، فالجيش الإسرائيلي كان موجودا في دبين، هذه المنطقة هنا، وكان يتجه باتجاه إبلاط بهذا الاتجاه. هل أدخل الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة اليوم؟ دخل إليها الجيش اللبناني وتوجه إلى منطقة إبلاط. فإذن إذا كنا نريد تجربة منطقة تجريبية، فأنا أعتقد أن هذا هو اليوم الذي بدأت فيه هذه التجربة، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من دبين باتجاه الخيام وتركها للجيش اللبناني. سيقوم الجيش اللبناني حسب رأيي بهذه المنطقة، إخلاءها من المسلحين ومن الذخائر وتفتيش الأنفاق، ثم يأتي من يفتش على هذه المنطقة، الجيش الأمريكي أو الميكانيزم، وثم تبدأ هذه المنطقة تكون منطقة تم تجربتها، وهي منطقة لن تحتلها إسرائيل ولا تدخل ضمن المنطقة الصفراء، إنما دخلت إليها وتراجعت.
0: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا على هذا الشرح. وبذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية التي خصصناها للتطورات العسكرية في لبنان. عودة الآن إلى جلال شهدة وغرفة الأخبار.
2: سلمى، ونعود إلى الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل. الأمين العام لحزب الله قال أن يكون الهدف الأساسي نزع سلاح المقاومة كمنطلق لأي اتفاق، فهذا يعني إعدام قوة لبنان. أضاف نعيم قاسم يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا فلا تجزئ بين الجنوب وبقية مناطق لبنان. الأمين العام لحزب الله أضاف ما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة. نعود إلى مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في بيروت. مازن، قبل قليل أشرت إلى أن لبنان ينتظر هذه التصريحات من الأمين العام لحزب الله، كيف تقرأ في هذا السياق؟
3: نعم، في الواقع دعنا نقسم ما قاله نعيم قاسم إلى ثلاثة محاور. المحور الأول يرتبط بمخرجات الإعلان الذي صدر بالأمس من واشنطن. المحور الثاني يرتبط بقرار وموقف حزب الله من هذه المخرجات. وثالثا المحور الثالث يرتبط بما يريد حزب الله من الحكومة والرئاسة اللبنانية. على مستوى هذه المخرجات، هو استخدم تعابير قاسية ليصف ما خلص إليه الاجتماع بالأمس، وقال بأنه بمثابة تهديد وجودي وإحداث فتنة وخارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني. وبالتالي التوصيف الذي استخدمه نعيم قاسم للمخرجات التي تحدث عنها الثلاثي التفاوضي بالأمس، لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية، يصف هذا الأمر بأنه مشروع إحداث فتنة وتهديد وجودي لقسم من الشعب اللبناني. هذا فيما يتعلق بالمخرجات. أما فيما يتعلق بموقف حزب الله، يمكن أن نشير إلى جملة اعتبارات. هو يقول بأنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا وأن لا يكون هنالك حرية حركة لإسرائيل، مشيرا أيضا إلى أنه ينبغي للاحتلال الإسرائيلي أن ينسحب. ضمن هذه الثلاثية يضاف إليها موضوع إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار، يتحرك حزب الله وبالتالي يعتبر بأنه يجب أن يكون هنالك وقف إطلاق نار متزامن وشامل من الطرفين. البعد الأهم عندما يقول بأن المسار الأمني تحت شعار وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون على قاعدة تفسيره بأن حزب الله هو من يوقف القتال وأن ينسحب من جنوب لبنان. هو اعتبر بأن هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به حزب الله. هو اعتبر بأن هذا الأمر هو بمثابة استسلام وهزيمة وحصول إسرائيل على ما لم تتمكن من الحصول عليه من الميدان. هذا الكلام كان حاسما عندما أشار إليه، واعتبر بأن هذا المسار الأمني هو مرفوض إذا ما كان عماده لوقف إطلاق النار أن يتم سحب مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني ووقفهم لإطلاق النار. وهو أشار هنا، وهذه نقطة بالغة الأهمية جلال، لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه ما دام العدوان مستمرا. بمعنى آخر، هو يؤكد بأن الرسائل التي جرى تبادلها خلال الأيام الماضية عبر رئيس البرلمان اللبناني هو يؤكد بأن حزب الله لم يعطي أي ضمانة أو تعهد بوقف قتاله لإسرائيل ولقوات الاحتلال طالما هي موجودة في لبنان، وهو أشار بأنه لا يمكن الربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان وانسحاب إسرائيل. بمعنى آخر جلال، هو يرفض المخرجات التي جاء بها هذا الإعلان الذي اعتبر بأن وقف إطلاق النار هو ينبغي أن يكون مشروطا بنقطتين: وقف إطلاق النار من قبل حزب الله، وثانيا انسحابه من جنوب الليطاني. هذا الكلام الذي ورد الآن عبر هذا البيان الصادر عن نعيم قاسم، والذي كانت الرئاسة اللبنانية تنتظره، لأن الرئيس اللبناني جوزيف عون كان قد تحدث اليوم للصحفيين وقال بأنه ينتظر الموقف من الأطراف المعنية وخاصة حزب الله كي يقوم بنقله إلى الإدارة الأمريكية كي يبنى على الشيء مقتضاه. وهو أضاف بأنه بناء على هذا الكلام ينبغي اغتنام هذه الفرصة التي وصفها عون بأنها الفرصة الأخيرة، وبأن على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته. الآن جاء هذا الموقف الواضح من قبل حزب الله والذي يبني على كل المخرجات التي صدرت عن الإعلان بالأمس، وهو يعطي موقفا واضحا يمكن تلخيصه بنقطتين. النقطة الأولى ترتبط بأن حزب الله طالما أن الاحتلال الإسرائيلي موجود وينفذ اعتداءات على الأراضي اللبنانية فهو غير معني لا بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني ولا بوقف إطلاق النار. هذه النقطة. النقطة الثانية أعاد التذكير بكافة الثوابت التي كان يتحرك من خلالها، وهي الثوابت الخمسة والتي ترتبط بوقف الاعتداءات، بإطلاق سراح الأسرى، بوقف حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل، إعادة الإعمار، إعودة النازحين. ضمن هذه الثوابت اعتبر بأنه من هناك يمكن للحكومة اللبنانية أن تبحث كل الأمور الداخلية لا أن يتم فرض هذه الأمور عليها من الخارج. وبالتالي القراءة الآن التي قدمها نعيم قاسم لكل هذا المسار الذي بدأ قبل أسابيع وأعلن مجددا رفضه له، ونحن نعني به تحديدا المفاوضات المباشرة،
2: نعم،
3: هو الآن وضع الأسس والأرضية التي يتحرك من خلال حزب الله. ولا شك جلال بعجالة بأن هذا الموقف سيعقد المشهد الداخلي اللبناني الذي كان ينتظر موقفا حاسما من قبل حزب الله، وها قد جاء الموقف تحديدا برفض أن يتم الربط ما بين وقف إطلاق النار كأولوية من قبل حزب الله وانسحاب مقاتليه من جنوب الليطانية على أن يبحث لاحقا موضوع الاحتلال الإسرائيلي.
2: شكرا لك مازن إبراهيم في النبطية. ما قاله أيضا أمين عام حزب الله، قال: ما دامت قرانا تقصف ويقتل شعبنا فلن يكون شمال إسرائيل آمنا. انضم الينا هنا في الاستوديو السيد جورج بكاسيني المحلل السياسي والدكتور علي احمد الاكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور علي. كيف نقرا ما جاء من تصريحات على لسان الامين العام لحزب الله في سياق احتماليه التوصل لوقف اطلاق النار؟
4: هو من الواضح انه البيان كان لغه هادئه توصيفيه في جزء كبير منها، توصيف للواقع، ولكن قرار حاسم وواضح. الموقف كان واضح من قبل حزب الله أن ما حصل هو يهدد سيادة لبنان بالكامل، وأن هذا الاتفاق الذي أو هذا البيان وليس اتفاق، البيان المطروح ليكون اتفاقا هو يكسر الكثير من القضايا التي طالب بها لبنان. يعني اليوم طالب لبنان والسلطة في لبنان طالبت بالنقاط الخمسة لكي تكون جزء من أي اتفاق. حتى هذه النقاط الخمسة لم تطرح في البيان ولم تطرح في أي شكل من الأشكال، بما يشير إلى كسر السيادة اللبنانية بالكامل، وكأن البيان هو الأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب صيغت في بيان برعاية أمريكية، واللبنانيون لم يكن لديهم أي قرار أو لم يكن لديهم أي صلاحية لتغيير أي نقطة من هذه النقاط، وكأن اللبناني أصبح شاهدا على ما يريده الإسرائيلي وليس مفاوضا لديه الكثير من النقاط التي يجب أن يطالب بها. هذا البيان من قبل حزب الله، بيان الأمين العام لحزب الله، يشير أن الموقف لحزب الله واضح. طالما هناك، يعني خلاصة ما يقال، طالما هناك احتلال هناك مقاومة، طالما هناك اعتداءات على المدنيين المستوطنات لن تكون آمنة، وطالما أن لم يتوقف وقف إطلاق نار شامل وتعهد واضح بالانسحاب، المقاومة مستمرة وستفعل ما تراه مناسبا لكي تقاوم الاحتلال، وهذا الحق الطبيعي. عدا عن ذلك لا يمكن القبول بأي مسار، خاصة أنه بين هلالين يعني حزب الله من البداية يعتبر أنه كل مسار واشنطن مسار لن يؤدي إلى نتيجة تحمي المصالح اللبنانية، نتيجة أنه هذا المسار وهذا السياق بهذه الظروف لن يؤدي إلى حماية المصالح، بل سيؤدي إلى جعل الإسرائيلي مستفردا بلبنان ومستفردا

0: إذن بالسلطة التي ليس لديها إمكانية لأن تحقق شيء في الميدان، طالما أنه حزب الله في مكان آخر وحزب الله يعتبر أنه المشكلة مع الإسرائيلي وتحتاج إلى حل هناك.
1: سيد جورج، طبعا رئيس الجمهورية وصف ما حصل البارحة بالفرصة الأخيرة وحمل المسؤولية لمن يضيع هذه الفرصة الأخيرة. هل ما تم الاتفاق عليه كان أفضل ما يمكن للبنان أن يحققه في اجتماعاته المباشرة مع إسرائيل؟
2: يعني هذه وجهة نظر لبنان الرسمية، أنها الفرصة الأخيرة، أنها الخيار الوحيد المتاح. ولكن موقف حزب الله اليوم وما سبقه من تلميحات إسرائيلية واضحة ينعي لهذا الإعلان الذي جرى أمس. أعتقد أننا عدنا إلى المربع الأول. هل تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في إنقاذ الموقف؟ هل تنجح الدبلوماسية الباكستانية في إنقاذ الموقف؟ لأنه ما جرى في الأمس وردود الفعل عليه
1: قبل هذه التساؤلات، لأنه حزب الله يحمل لبنان الرسمي مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في هذه المفاوضات، لأنه يرفضها من البداية ويقول بأن لبنان يذهب ضعيفا إلى هذه المفاوضات بما أنه قرر فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. فهل كان هذا أفضل ما يمكن أن يحققه لبنان في هذا المسار؟
2: يعني ليس هناك خيارات أمام السلطة اللبنانية غير خيار التفاوض. بطبيعة الحال هذه السلطة بالذات لا يمكنها أن تتبنى موقف المقاومة أو مسار المقاومة، وبالتالي ليس هناك خيار ثالث يمكن أن تلجأ إليه. ولكن السؤال، هل يستطيع هذا المسار أن يستمر في ظل هذا النعي كما أسميته منذ قليل والذي كان متوقعا منذ إصدار الإعلان أمس؟ سؤال كبير. هلا الجانب الإيراني اليوم، يعني أو بالأحرى، هل ما هو الانعكاس الذي يمكن أن يخلفه أو تخلفه هذه الردود الفعل على إعلان أمس على الاتفاق أو مسار التفاوض الإيراني الأمريكي الذي قال الرئيس دونالد ترامب اليوم أن هذا المسار قد يشهد انفراج عطلة هذا الأسبوع؟ أنا أعتقد أن هذا الإعلان أو ردود الفعل على الإعلان انعكست سلبا على هذا المسار. فهل يمكن، هل تستطيع الدبلوماسية إنقاذ هذا المسار؟ هذا هو السؤال.
1: طيب دكتور علي، أشار الأمين العام لحزب الله إلى ما سماه الانقسام الداخلي وحمل لبنان الرسمي مسؤولية رأب هذا الصدع في المجتمع اللبناني، ولكن أيضا الحكومة اللبنانية تقول بأن حزب الله بما يقوم به يتحمل أيضا مسؤولية هذا الانقسام. كيف نقرأ المعادلة؟
0: إذا بدنا نيجي نحكي عن الانقسام، هناك معيار يمكن العودة إليه، من كان مسؤولا عن هذا الانقسام؟ هناك بيان خطاب القسم الذي كان واضح الرئيس الجمهورية أنه يريد أن يذهب باتجاه وضع استراتيجية دفاعية متكاملة للبنان، وهو ما كان متاح طيلة فترة كان حزب الله يقول أنه لم يطلق أي طلقة واحدة على الإسرائيلي ويتحمل كل الضربات، وكان متاحا للدولة اللبنانية وللسلطة، خاصة أن الرئيس، نعرف أنه رئيس الجمهورية في لبنان عندما يأتي في السنة الأولى يكون هناك اندفاع وهناك تغييرات والعهد يأتي باندفاع كبيرة، كان يستطيع رئيس الجمهورية أن يقوم بدراسة وضع استراتيجية دفاعية متكاملة للبنان على الطاولة، وحكما كان سيحصل على تأييد الجميع نتيجة الحوار الذي سيحصل وناتج هذه الاستراتيجية الدفاعية لو تم دراستها على مدى عام لكنا انتهينا ولكنا أمام استراتيجية متكاملة. هذه الاستراتيجية يستطيع لبنان أن يخرج للقول أننا موحدين تجاه هذه الآلية، لكن ما حصل أن الدولة اللبنانية قصرت، بل ذهبت باتجاه تقديم تنازلات تلو التنازلات للإسرائيلي علها تحصل من الإسرائيلي ولو تنازل واحد عبر الوسيط الأمريكي، لكن رغم كل التنازلات لم تستطع أن تلزم الأمريكي أو أن تحصل من الأمريكي أن يلزم الإسرائيلي ولو بنقطة واحدة للبنان، وهذا ما أضعف موقفها. إذن السلطة هي المعنية أولا لأنها لم تقم بإنتاج استراتيجية متكاملة يمكن القول أن اللبنانيين موحدين خلفها، وأيضا تنازلت بشكل كبير جدا. هذا التنازل أدى إلى أن يقوم الإسرائيلي اليوم بالذهاب لهذا البيان الذي صدر بالأمس وهو خال من أي نقطة للبنان وأي تقديم أي ضمان، يعني حتى بالشكل لو أردنا العودة إنه بالشكل كان يستطيع الإسرائيلي القول إذا أراد الاستمرار في هذا المسار التفاوضي أن يعطي ولو بالشكل جزء قليل للبنان، هو رفض حتى بالشكل أن يقدم أي شيء، وهذه المعضلة الأساسية التي أعتقد أن السلطة اليوم

0: بحاجة لمراجعة ما حصل، لأن ما حصل بالأمس هو يضرب مصداقيتها ويضرب أصل مسار التفاوض، وهو ما تحدث عنه حزب الله منذ البداية.
1: سيد جورج أشار إلى مواقف نعت هذا الاتفاق بين مطرقة واقع حزب الله على الأرض وسندان محاولات فرض تنازلات من الحكومة اللبنانية، ما خياراتها في الأيام المقبلة باقتضاب المسمح؟
2: خيارات من؟
1: الدولة اللبنانية طبعا.
2: أعتقد أن لا خيار أمامها سوى التفاوض،
1: الاستمرار في هذا المسار
2: طبعا، رغم عدم وجود أفق سياسي لهذا التفاوض في ظل هذا الانقسام الواضح يعني، ولكن لا خيار لهذه السلطة غير التفاوض. أعتقد أن يعني القاعدة الأساسية التي يمكن أن تحمي لبنان هو أن لا يذهب حزب الله إلى الحرب منفردا من دون موافقة الأطراف الأخرى، وأن لا تذهب السلطة اللبنانية إلى سلم من دون موافقة الأطراف الأخرى. ولكن للأسف الطرفان لم يلتزما بهذه القاعدة، لذلك نحن في مأزق. لبنان يدفع ثمن باهظ جدا. أعتقد أن الساعات المقبلة يمكن أن تظهر مسار مآل الأمور إذا كان هناك فرصة لإنقاذ الدبلوماسية، وإلا للأسف سنكون أمام مأزق كبير.
1: شكرا لكم سيد جورج بكاسيني والدكتور علي أحمد هنا في الاستوديو. نتحول لتطورات الملف الإيراني. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نور الدين، نبدأ معك في أبرز التصريحات المرتبطة بالمسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، ما جديدها؟
3: جلال، بكل تأكيد هناك نوع من الهدوء الآن هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، سواء في المواقف السياسية وفي ماذا يحدث داخل كواليس السياسة. بطبيعة أن الوضع الآن هو وضع عطل رسمية وطنية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهذا ما أبلغه الإيرانيون إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء على أن الرد الإيراني سيتأخر لثلاثة إلى أربعة أيام بسبب الأوضاع الحاكمة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. لكن بكل تأكيد الآن المقترح الأمريكي والتعديلات الأمريكية ومذكرة التفاهم في صيغتها النهائية الآن هنا بيد المرشد الإيراني، بعدما تجاوزت جميع مراحل البحث والنقاش في المؤسسات المعنية وآخرها مجلس الأمن القومي الإيراني. إذن الآن الأمر بيد المرشد، لكن هناك نقاط أساسية لابد من النظر إليها جلال. هناك نقطة أساسية وهي المسألة اللبنانية، مطروحة بشكل كبير جدا على طاولة المفاوضات على الأقل في مرحلته الأولى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم كان هناك تصريح لقائد فيلق القدس إسماعيل قاني الذي تحدث بأن إيران تطالب عمليا بالتراجع الإسرائيلي على الأقل إلى حدود قبل حرب الأربعين يوما، وهنا المقصود الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وهو فعلا من البنود المهمة التي تبحثها طهران مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم جلال على أن أهم بند وأول بند في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو مسألة وقف الحرب. قد تختلف الصيغة الإيرانية والأمريكية، هل هو تمديد لوقف إطلاق النار أو وقف شامل للحرب، هناك صيغة مشتركة وهي إنهاء العمليات العسكرية. لكن لإيران خطوطها في هذه المسألة وهي وقف الحرب في جميع الجبهات، والآن أصبح التأكيد على المسألة اللبنانية بالنسبة للجانب الإيراني. والآن سمعنا قائد فيلق القدس يتحدث على أن الجانب الإسرائيلي يجب أن يتراجع إلى حدود ما قبل الحرب الأخيرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويبدو أنه من البنود التي ربما بشكل أو بآخر سواء ستعجل بالاتفاق إن تم التوافق على هذه النقاط، وربما ستؤخر التوصل إلى الاتفاق. لكن هناك نقاط أساسية ومهمة وهي مسألة العوائد المالية. طهران تصر بشكل كبير على الحصول على أموالها المجمدة. ما هو معروف، هناك إجماع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء على أن إيران ستأخذ هذه الأموال، لكن كيف ذلك؟ ربما هذه الآلية التي يتم بحثها الآن. الإيرانيون هنا، البنك المركزي الإيراني، المسؤولون الإيرانيون يتحدثون على أنهم أخذوا ضمانات من الوسطاء على أن إيران ستتسلم هذه الأموال، الأموال المجمدة والتي تقدر على الأقل في مراحلها الأولى إلى حدود 20 مليار دولار، ما سيتم تسليمه كدفعة أولى 12 مليار دولار. لكن دائما هناك كيفية التسليم وتوقيت التسليم هو الآن الذي يتم بحثه، على أساس أن هناك نوع من التفاهمات بدأ الطرفان يصلان إليها. مسألة المضيق مع مضيق هرمز

0: مع الحصار، يبدو أن هناك آلية كذلك تم التفاهم عليها، أما المسائل النووية فربما تؤجل للمرحلة الثانية.
1: شكرا لك نور الدين في طهران. فادي، أيضا أبرز التصريحات الأمريكية في الساعات الماضية وانعكاسات المسار الداخلي على تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
2: نعم جلال، في أول رد فعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الانتصار الذي حققه الديمقراطيون في مجلس النواب من خلال تمكنهم من تمرير مشروع قرار لإنهاء الحرب مع إيران، يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليا على سحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية مع إيران بعد أن انضم إليهم 4 من النواب الجمهوريين، أعرب عن استيائه في منشور على تروث سوشيال، لكنه اعتبر أن هذا التصويت لا معنى له، بمعنى أنه سوف يقوم بتجاهله حتى لو تمكن مجلس الشيوخ أيضا من تمرير المشروع القرار نفسه في غضون أسبوعين ونصف الأسبوع، خصوصا أن هذا الموضوع المتعلق بصلاحيات الحرب لا يحتاج إلى توقيع من الرئيس الأمريكي. ترامب اعتبر أن هذا القرار يأتي في وقت يخوض عمليا وهو في خضم المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران من أجل إنهاء الحرب، والجميع يعلم إلى أين بلغت هذه المفاوضات وفق تعبيره، لكن مجلس النواب من خلال هذه الخطوة بعث بتوبيخ مهم للغاية، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران ضد الرئيس الأمريكي، ويعكس عمليا هذا التصويت في نهاية المطاف انعدام شعبية أو الشعبية الضئيلة للغاية لهذه الحرب في الولايات المتحدة، خصوصا أن الديمقراطيين يعتبرون أن هذه الحرب لم تحقق نتائجها، أضرت بسمعة الولايات المتحدة، أضرت بفرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران حول برنامجها النووي، ولم تؤدي إلى حل هذا الموضوع لا بل قوة ساعد إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي الخطوة التالية هي أن يقوم مجلس الشيوخ أيضا بالتصويت على هذا القرار. أمام الرئيس الأمريكي خياران، إما أن يلتزم بهذا القرار أو يتجاهله، خصوصا أن هناك من يشكك بدستوريته لا سيما البيت الأبيض. في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي يعتبر أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع إيران، وهو توقع أو رجح أو لم يستبعد أن يتم توقيع اتفاق أولي معها نهاية هذا الأسبوع وفق تعبيره، وشدد على أن إيران سوف تتعهد في إطار أي اتفاق أولي لفتح مضيق هرمز بأنها لن تحصل على سلاح نووي. لكن المواقف الأبرز في ملف المفاوضات جاءت حقيقة من وزير الخارجية روبيو، الذي أكد أن المفاوضات لا تزال تتمحور حول مسألتي كيفية التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران ومسألة حق إيران في التخصيب، وأكد أن الولايات المتحدة لن تقدم أي حوافز مالية أو ترفع العقوبات قبل أن تحصل على ما تريده من إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. جلال،
1: شكرا لك فادي منصور في البيت الأبيض. معنا في الاستوديو السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا الدكتورة سيتوري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. مرحبا بكما سيدة هيام. لافت اليوم بأن الطرفين الرئيس الأمريكي والمرشد ينكبان على المواضيع الداخلية، ترامب فيما يتعلق بتمرير مشروع القرار، وأيضا المرشد يتحدث عن الوضع الداخلي والانقسامات. من الجانب الأمريكي، ما انعكاسات هذا الجدل الداخلي على قرارات الرئيس دونالد ترامب استمرار الحرب من عدمها؟
3: هذا سؤال وجيه، من المبكر أن نعرف الآن. إذا ما نظرنا إلى المناخ السياسي الحالي في الولايات المتحدة باستطاعتنا القول منذ الآن، الأمور لا تبدو بشكل جيد للرئيس ترامب. هذا لا يعني أن الأمور على المدى الطويل ستكون سيئة. كان التصويت في الكونغرس ضد الحرب مهم، لأنه كان هنالك 3 جمهوريين صوتوا ضد الرئيس، 4 واحد منهم خسر الانتخابات الأول، وثلاثة منهم كان في وضع تنافسي، بالتالي لا أعرف كيف يكون رد فعل الناخبين الجمهوري. لكن حقيقة أن هؤلاء الجمهوريين كانوا على خلاف مع الرئيس في هذا المناخ، هذا يعطينا انطباعا أن هنالك ربما خلافا أو انشقاقا يحصل في القاعدة الشعبية أو الجمهورية لترامب. لكن من المبكر أن نؤكد ذلك، لأن ترامب لديه قدرة على أن يحشد الناخبين ويركز على القضية التي يعتقدها مهمة. هذه مسألة. المسألة الثانية، على الرغم من عدم شعبية الحرب في ذهن الرئيس هنالك أمران. أولهما أن إذا ما سئل الإيرانيين هل ترغبون بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا، هذا أمر مختلف عن مسألة دعم الحرب أم لا، هذا سيكون ضد إيران. هو يعتمد أيضا أنه في انتخابات نوفمبر سيكون لديه قصة جيدة لإخبارها لقاعدته من الجمهوريين وأيضا في الأمريكيين الذين لم يصوتوا ليسوا ضمن قاعدة ماغا. لكننا لا يمكن أن ننكر أن هنالك بعض الاعتبارات والحسابات المحلية التي يأخذها الرئيس في الاعتبار. لدينا الصقور أيضا في الحزب الجمهوري، ولدينا أيضا حركة ماغا، وأيضا الناخبين في خارج حركة ماغا، والذين هم قد يكونوا حلفاء في حركته، يريد أن يظهر ويبين لهم أنه قدم حقق أهدافه، سواء ما كان سيكون ناجحا أم لا. علينا أن ننتظر ونرى.
1: دكتور الصديقي، أيضا في هذا السياق، سياق الوجه الداخلي للحرب لدى الطرفين، كيف نقرأ تصريحات المرشد مجدبى خامنئي عن الوضع الداخلي ومحاولات زعزعة استقرار المجتمع الإيراني في هذه المرحلة؟
3: من المهم معرفة سياقات هذه الرسائل، إذ إنها كانت ذكرى وفاة الإمام الخميني، بالتالي الأمر ليس مفاجئا أنه يقوم بإرسال هذه الرسائل. لكن بسبب أن إيران خرجت منتصرة من هذه الحرب، وبسبب أن الأهداف العسكرية التي وضعها النظام الأمريكي لم تتحقق، وأن الهيكل السياسي في إيران ما يزال موجودا بالرغم من المحاولات الأمريكية من اغتيال والقضاء على الكبار القادة والكثير من المسؤولين، فإن النظام السياسي ما يزال موجودا والبلد ما يزال قائما، وهنالك حشد أيضا للوحدة الوطنية، والناس يجتمعون ويدعمون الراية والأمة. لكن علينا أن نعرف أن الإيرانيون يعرفون أن الولايات المتحدة وأدواتها العدوانية ضد الأمة الإيرانية لم تكن فقط الأعمال العسكرية، لكنها كانت على شكل تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية عن طريق فرض عقوبات، وعن طريق محاولة إثارة الصراعات، وعن طريق تسليح الفصائل الإرهابية، وأيضا وخلال توقيعها على اتفاق الجزائر وافقت الولايات المتحدة على لا تتدخل عسكريا أو سياسيا في الشؤون الداخلية لإيران، لكنها فشلت في احترام هذا التعهد. ومنذ ذلك الوقت ومنذ حصول الثورة وحتى قبل ذلك، الولايات المتحدة حاولت أن تستخدم الإمكانيات الداخلية من أجل تخلق فوضى. بالتالي القائد يذكرنا أنه بالرغم من أن الحرب أو الحملة العسكرية قد انتهت، لكن هنالك فرصة أن الولايات المتحدة ستحاول أن تثير شيئا في الداخل من أجل أن تطلق الوحدة التي تم تحقيقها خصوصا بعد هذه الحرب.
1: السيد هيام، انطلاقا من هذا الجمود الآن في ملف التفاوض، رغم أن رئيس دونالد ترامب يقول بأنه قريب من توقيع اتفاق، ما الذي نتوقعه في الساعات أو الأيام المقبلة باقتضاب لو سمحت؟
3: نتوقع أن الأمور ربما ستتحرك نحو وجود إطار عمل، وهنالك مؤشرات لكنها ليست قوية. بإمكاننا أن نرى رئيسا مستعدا للابتعاد عن هذا الاتفاق، لكن التوقيت، هل هو أين سيلغي ويوقف هذه الأمور، هذا هو السؤال المهم. لكن ترامب لم يكن يشجع نحو مسألة وتوصل إلى اتفاق أو إطار عمل مع الحرس الثوري، لكن باستطاعتنا أن لغته وخطابه قد لانت نوعا ما، وأن لا يكون هنالك ميل إلى الحل العسكري. لكن مع ذلك الحل العسكري يظل مطروحا على الطاولة بشكل كبير بوجود القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بالتالي هو لم يقلل هذا الوجود العسكري، وبالتالي هنالك فرص متساوية. وهي يقول أنا أفضل أن لا أستخدم الحل العسكري، لكنه لم يستبعده. وحقيقة أن تصويت الكونغرس من أجل وضع قيود على المستوى الكونغرس على الأقل قدراته في شن الحرب لا يعني شيء بالنسبة له، وقال ذلك وهو محق، لأن باستطاعته لديه قوة تنفيذية رئاسية.
1: شكرا لكما السيدة هيام نعواس والدكتورة ستوري صادقي. رأس الساعة، مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، والوضع أيضا في قطاع غزة في آخر المستجدات. ونبدأ بالملف اللبناني، فغدت أعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه. وأضاف عون أنه جرى اقتراح إقامة مناطق تجريبية في بلدتي زوطر الشرقية والغربية ومحيط قلعة شقيف. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا فلا تجزئة بين الجنوب وبقية مناطق لبنان. وأضاف نعيم قاسم أن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وأنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهر الليطاني. في الأثناء أشار مراسل الجزيرة إلى أن بلدات عدة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي تعرضت لغارات إسرائيلية. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف بمسيرات وصواريخ تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة جنوب لبنان. وفي تطورات الملف الإيراني قال المرشد الإيراني أن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى إحداث انقسامات داخلية في صفوف الشعب الإيراني. وكان ترامب قد قال أن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال الساعة 24 الماضية. نافذة نناقش فيها الشأن اللبناني من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها حسن جمول. تفضل حسن.
4: شكرا لك جلال، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. سنخصصها للحديث عن إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والمواقف الصادرة بشأنه. هذا الإعلان الذي اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار وليتحمل كل طرف مسؤولية عدم التجاوب. كان الجميع ينتظر موقف حزب الله، والذي صدر ببيان من الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، والذي وصفه بأنه خارطة الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي، مؤكدا رفض حزب الله أي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان وانسحاب إسرائيل، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد ما دام العدوان مستمرا، فالمواجهة بكل ما أوتي الحزب ستستمر وستطاله، لكن حيث يقرر الحزب ويستطيع. هذه المواقف وكيف ستؤثر على هذا الإعلان ومستقبل هذا الإعلان، نفصلها أولا مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية. إذن لبنانيا على ما يبدو مازن، اتضحت الصورة، موقف الرئاسة، موقف حزب الله على لسان أمينه العام، وأيضا الإعلان أصبح واضحا، ماذا بعد؟
5: نعم حسن، هي ثلاثة بيانات إذا ما جاز الاختصار والتعبير، وهي ثلاثة مسارات مفتوحة على بعضها البعض، بعضها يتضاد ويتقاطع مع البعض الآخر. عمليا موقف رئاسة الجمهورية واضح، الآن موقف الأمين العام لحزب الله كذلك الأمر، أما ما صدر بالأمس فهو يمثل خريطة طريق واضحة لمسار الأمور. وبالتالي الآن بعدما أصبحت هذه المواقف بهذا الشكل. الآن يجري العمل هنا في بيروت على البحث عن المساحات الرمادية من خلال استقراء كل من هذه البيانات الثلاثة ومحاولة البناء على أي مساحة رمادية تسمح بإيجاد نقطة تقاطع ما بين موقف الأمين العام لحزب الله، ما بين موقف رئاسة الجمهورية، وما بين البيان الصادر عن الوفد اللبناني المفاوض والوفد الإسرائيلي والراعي الأمريكي. وبالتالي ضمن محاولة استقراء المواقف يمكن أن نشير إلى أن ثمة جملة ربما تكون

0: تكون مفتاحية بفهم كامل الأمور تتعلق بما قاله الأمين العام لحزب الله عندما قدم مطالعة طويلة وصف فيها بأن ما صدر بالأمس بمثابة فتنة وسعي لتحجيم دور فئة وإبادة فئة من اللبنانيين، ولكن في إحدى الفقرات كان يتحدث عن أن حزب الله يقبل بوقف لإطلاق النار شامل ودون حرية حركة للإسرائيليين. لعل هذه العبارة وهذه الفقرة بمعزل عن كل الرفض الذي قدمه الأمين العام لحزب الله على جوهر ما صدر بالأمس عن الإعلان اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، يمكن ربما البناء على هذه النقطة وفتح المجال للوسطاء ما بين رئاسة الجمهورية وبين حزب الله من جهة، وأيضا ما بين لبنان والخارج، لإيجاد نقطة تقاطع تفتح من خلالها ربما المسارات. لأن رئيس الجمهورية كان واضحا اليوم عندما قال بأنها هي الفرصة الأخيرة وصفها بالفرصة الأخيرة وبأن على الجميع أن ينتهزها وإلا فليتحمل المسؤولية، وبالتالي المسار من هنا أوحى رئيس الجمهورية بأنه مقفل، بمعنى أن إما يتخذ حزب الله قرارا واضحا بهذا الشأن أو يرفضه وبالتالي يتحمل التبعات. ولكن من خلال البيان نعم. الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله، وإن كان بيشكل مقاربة قاسية في محطات متعددة، ولكنه ترك الباب مواربا لمسار مفتوح أو قد يفتح للوسطاء، وتحديدا ربما دور هنا لرئيس البرلمان اللبناني في محاولة تجسير الهوى وإيجاد مقاربة وسطية ما بين رؤية رئاسة الجمهورية ورؤية حزب الله كي يتم تقديمها إلى الخارج. حسن،
1: طيب، موقف رئاسة مجلس النواب حتى الآن لم يظهر بوضوح، بانتظار أيضا ربما تعليق من رئاسة مجلس النواب حول هذا الإعلان، ولكن أشرت إلى المساحات الرمادية في هذه المواقف التي صدرت. عندما أشار أمين عام حزب الله إلى أن الحزب معني فقط بوقف العدوان الشامل ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، لم يربطه بأي إعلان، لم يربطه لا بالمفاوضات المباشرة، ولم يربطه أيضا بخارطة الطريق التي رسمها إعلان الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار.
0: تماما حسن، لأن حزب الله يعلن رفضه لكامل هذا المسار، ولكن هذا الرفض النظري ومن خلال العبارات ومن خلال الموقف الميداني يمكن أن يترك مساحة مفتوحة لمسارات أخرى، بمعنى أن حزب الله أكد والأمين العام للحزب أكد اليوم بأنه في ختام كلمته بأنه يرفض هذا المسار، ودعا الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية للعودة عنه. ولكن من الواضح بأن هذا المسار التفاوضي المباشر أصبح أمرا واقعا وقد مضى فيه لبنان الرسمي قدما إلى الأمام، وبالتالي من ضمن المخارج المطروحة الآن كيفية المواءمة ما بين دعوة البيان الصادر بالأمس لحزب الله لوقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب الليطاني وصولا لوقف إطلاق النار شامل، وما بين ما يطالب به حزب الله من وقف شامل لإطلاق النار ووقف لحرية الحركة على أن يتم لاحقا انسحاب إسرائيلي. بين المعادلتين أو بين الرؤيتين يمكن أن نتحدث هنا عن الموقف الرسمي اللبناني وما كان قد تحدث به أحد المصادر الرسمية واسعة الاطلاع عندما اعتبر بأن لبنان سيسعى للوصول إلى انسحاب تدريجي وجدول زمني وجغرافي متدرج فيما يتعلق بوقف القتال بالنسبة لإسرائيل وانسحابها من الأراضي المحتلة، وبالتالي ربما تجسير الهوة يكمن في هذه النقطة تحديدا والعمل عليها، بمعنى إيجاد صيغة معينة يرضى عنها حزب الله، ترضي بطبيعة الحال لبنان الرسمي الذي يسعى لفك المسارات، وأيضا المفاوض الأمريكي أو الراعي الأمريكي والوفد الإسرائيلي. وبالتالي ضمن كل هذه المقاربة يمكن أن نقول بأن هنالك من يسعى الآن للبحث عن مخارج، وإن كانت التقاطعات الإقليمية ما زالت تلعب دورا، وهنالك تعويل حسن لابد من الإشارة إليه إلى دور عربي ربما يكون محفزا وفاعلا إضافيا في محاولة إيجاد مخارج للواقع اللبناني، لا سيما في إطار محاولة فصل المسارات الإقليمية بعضها عن بعض.
1: نعم، شكرا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري للحديث عن الموقف الإسرائيلي.

0: للمنتظر أيضا وليد، كنت أشرت في نشرة سابقة إلى أن إسرائيل أيضا تنتظر موقف حزب الله، وقد صدر موقف حزب الله، وهناك اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية المصغرة لمناقشة الإعلان برمته انطلاقا أيضا من موقف أمين عام حزب الله.
1: نعم، وإسرائيل فهمت ما أعلنه أمين حزب الله ووفق ما نقلته الصحف والمصادر الإسرائيلية على أنه رفض للاتفاق الذي يدور عنه الحديث بخصوص وقف إطلاق النار، لكن واضح بأن هذه ما فهمته الصحافة وبعض مصادرها. ومجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية الكابينيت سيجتمع مساء هذا اليوم بعد نحو ساعة وأكثر بقليل لبحث الموقف الإسرائيلي من الاتفاق، لكن ما أصدره وزير الدفاع إسرائيل كاتس صباح هذا اليوم مهد لقراءة للموقف المنتظر إسرائيليا، وهو أن إسرائيل حاول أن يبرز كاتس الجوانب التي تراها إسرائيل إيجابية فيما رشح عن هذا اتفاق الإطار، وخاصة أنه ركز على ثلاثة أمور. الأولى بأن حزام أمني سيبقى تحت سيطرة إسرائيل في جنوب لبنان ولن يعود إليه سكان تلك المناطق، وحدوده الشمالية ستكون الخط الأصفر كما قال، ويشمل منطقة البوفور وشقيف في مناطق القطاع الشرقي من جنوب لبنان. والأمر الثاني أن وقف إطلاق النار مشروط بإخلاء مقاتلي حزب الله ومسلحي حزب الله كل منطقة جنوب لبنان، وأن الاتفاق يمهد حسب تعبيره من أجل نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. هذه النقاط التي حاول كاتس إبرازها تأتي لإقناع كامل أعضاء هذا المجلس وجميعهم من المتطرفين، وهو ما متوقع أن يتم بالفعل.
0: طيب، فقط يعني لا أدري إن كان هناك أي تعليق إسرائيلي أو حتى من وسائل الإعلام حول نقطة معينة أو تطور ميداني له علاقة بانسحاب إسرائيلي من إحدى المناطق الاستراتيجية في جنوب لبنان، طريق دبين إبل السقي في القطاع الشرقي. فقط إذا كان هناك أي تعليق أو توضيح إسرائيلي بشأنها بالتزامن مع هذه التطورات على مستوى هذا الإعلان.
1: حتى الساعة لا ذكر لأي انسحاب إسرائيلي قد تم أو أي إعادة تخفيف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، لكن رئيس هيئة الأركان كان قد قال بأن الجهد الآن يتركز على الجبهة الشمالية، وأن القوات أيضا يتم تركيزها في هذه المنطقة. كان هناك قرار سابق بتخفيف القوات داخل لبنان بعد هجمة المسيرات الانقضاضية لحزب الله، لكن الآن مع التطورات السياسية لا ذكر لا لانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان ولا انسحاب تكتيكي مرحلي أيضا من المناطق التي ذكرت.
0: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، حدثنا من رام الله. لنقاش كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور شربل مارون الأكاديمي والبحث السياسي، والدكتور علي فضل الله أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور علي، هل تعتبر كلام أمين عام حزب الله بأنه رفض قاطع لمضمون ما ورد في الإعلان الأمريكي، أم أن هناك يعني إمكانية البناء على بعض الفقرات التي جاءت في بيانه؟
2: أعتقد أنه رفض كامل ومتوقع. يجب الإشارة أنه نحن لا نتحدث عن ثلاث بيانات أو ثلاثة بيانات صدرت في الساعات الماضية، نتحدث عن بيانين وتصريحات مسربة من رئيس الجمهورية. البيان الأول هو البيان الأمريكي لمؤلف من 420 كلمة خطيرة جدا، ليس فيها كلمة واحدة من أجل لبنان، بل هي ناقضت الأجواء التي كانت سائدة البارحة بأنه هناك كلام حول وقف إطلاق النار. حتى وقف إطلاق النار كان من طرف لبناني وليس من الطرف الإسرائيلي. البيان الآخر هو بيان الأمين العام للحزب كما ذكرت، وفيه وضوح كامل نحن لن نوقف هذه الحرب بلبنان إلا عند وقف إطلاق النار وجدولة انسحاب خلال مدة زمنية قصيرة، وهذا يتطلب بشكل واضح استمرار لجهود المقاومة لتنفيذ هذا الأمر. وكنت تقول تسأل قبل قليل عن انسحابات إسرائيلية، بالمناسبة ليست الانسحابات الأولى، هو انسحب من موقع في البياضة وهذا

0: سجل. والبارحة درونات المقاومة صورت عدم تواجد على الإطلاق في قلعة الشقيق، وأيضا في دبين التي جرى فيها معارك كثيرة. النتيجة هي على الشكل التالي: اليوم هناك رأي عام واسع لدى جمهور المقاومة العابر، وهناك الأرقام تخدم ذلك، ترفض تماما العودة إلى ما قبل 2 آذار. أعتقد أنها نشوة إسرائيلية في لحظة دعم أمريكي كبير. الموقف اللبناني غير موجود. وأود الإشارة فقط إلى نقطة لو سمحت لي، أن دونالد ترامب في 1 حزيران قبل 5 أيام عندما أراد خفض التصعيد في لبنان، هو بنفسه نشر أنه اتصل بحزب الله من خلال وسطاء وليس مع الدولة اللبنانية. من يفاوض هو من يقاتل، ولن تتحقق النتائج إلا بالوقائع الصلبة كما حصل سابقا في لبنان.
1: الآن التطورات الميدانية تدل على أن الواقع الميداني لم يتغير، لم ينعكس عليه
0: هذا دليل طبعا،
1: لم ينعكس عليه أي إعلان لوقف إطلاق النار. صحيح. غارة إسرائيلية على بلدة صديقين في قضاء صور جنوبي لبنان. دكتور شربل، مقابل هذا الرفض الذي عبر عنه أمين عام حزب الله، رئيس الجمهورية يقول إن هذه الفرصة الأخيرة وليتحمل كل مسؤولية عدم التجاوب.
2: هذا كلام منطقي وهذا كلام العقل يتوجه به رئيس الجمهورية، لأنه يدرك أنه ما حصل اليوم هو آخر فرصة يمكن أن تكون أمام لبنان من أجل وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي المتماتئ. دعنا نعود إلى 3-4 أيام إلى الوراء، كان في ضربة إسرائيلية تحضر ضد لبنان، وشفنا تدخل الرئيس الأمريكي مباشرة، والأسلوب اللي استخدمه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو الذي أوقف هذه الضربة الكبيرة. دعني أقول أنه انطلاقا من المواقف التي صدرت، موقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هو بمثابة نعي لهذا الاتفاق، وكذلك مواقف القادة الإسرائيليين وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، الطرفان المعنيان بموضوع وقف إطلاق النار إسرائيل وحزب الله نعيا هذا الوقف إطلاق النار. لا أعرف أين يمكن أن يكون هناك باب لحل دبلوماسي. إذا كان بعد في باب لحل دبلوماسي هو باب ضيق، لأنه مثل ما تفضل دكتور فضل الله، من يفاوض هو أعزل، يعني الوفد اللبناني ما معه أي ورقة وهو يفاوض، وحزب الله لعب دور بهذا الموضوع، يعني بمعنى أنه ما بيقدر الوفد المفاوض يطرح ورقة تسليم سلاح حزب الله على الطاولة. خلينا نرجع للب المشكلة، السؤال الأساسي: أي وقف إطلاق النار من دون إطار سياسي، من دون اتفاق سياسي، لن يكتب له الحياة. بالتالي المطلوب الجواب، هل يريد حزب الله تسليم سلاحه؟ وبرأيي بكلام الشيخ نعيم قاسم منذ قليل، هذا الأمر غير وارد عند حزب الله.
1: نعم، إذا كانت هذه الفرصة الأخيرة، ماذا يعني إذا رفضها حزب الله بالكامل بالمطلق؟ وهذا ما تراه في كلام الشيخ نعيم قاسم.
0: يعني أعتقد أنه أمر مؤسف أن يتم الكلام بهذه الطريقة. الذي تحمل المسؤولية من 78 سنة في جنوب لبنان هم أهل جنوب لبنان، الذين لطالما هم دافعوا عن أراضيهم، انتظروا الدولة لعقود من الزمن إلى أن أجبروا بعد 78 بشكل واضح لإطلاق مقاومة. هذه ليست الفرصة الأخيرة، هذا كلام تهويلي، ولكن ينبغي الإجابة على بيان الخارجية الأمريكية الذي صدر البارحة، الذي فيه مثلا، وهذا فاجأ الإعلاميين الموجودين في البيت الأبيض، إعلانا بأن الدولة اللبنانية تعتبر أكبر حزب لبناني هو والثنائي نالوا 45% من أصوات اللبنانيين في آخر انتخابات، أعلنتهم أنهم أعداء. اليوم يعني بحسب هذا البيان، وأدعو جميع المشاهدين، سهل تدخل إلى الإنترنت وتقرأ هذا البيان، هو غير طويل. ما الذي يعنيه أن توافق على إخراج الجنوبيين؟
1: هي الولايات المتحدة، للدقة، الولايات المتحدة، هذا كان موقف الولايات المتحدة التي شددت على أن حزب الله هو عدو للبنان كما هو عدو لإسرائيل، وليس بيان مشترك، لأنه الفقرات الأولى التي تتحدث عن الاتفاقات المشتركة أو النقاط المشتركة مختلفة عن موقف كل طرف في نهاية البيان. فقط للتوضيح،
0: لا سأوضح أكثر، وهذه مهنتنا كقانون. في البيان الأول الذي صدر في 16/4/2026 وردت كلمة اتفاق وكلمة تفاهم وكلمة التزام، وكان في 6 التزامات. أمر آخر حتى في هذا البيان ما تذكره في الفقرتين الأخيرتين أو 3 فقرات الأخيرة، موضوع إنهاء حالة العداء، هذا موجود في مقدمة البيان، وثانيا وهو الأهم موجود في البيان الأول في منتصف نيسان.

نيسان 2026. نعم. هذه دولة لم تعد تعتبر أن إسرائيل هي عدو، وصنفت بجلسة الحكومة في 2 آذار الماضي أن المقاومة في لبنان هي جماعة خارج عن القانون، ورفعت ورقة إلى الأمم المتحدة في ذلك. يعني هذه السلطة للمشاهدين العرب اتخذت قرارات متنوعة، هي على الشكل التالي: ممنوع الجيش يدافع عن لبنان لأنه أخذت قرار بسحب الجيش من الجنوب، ثانيا يمنع لأي بديل أن يدافع عن لبنان، جرمت المقاومة، وحتى في هذا البيان أي طرف ثالث، يعني خفض التصعيد

0: جنوب هو نكبة لبنانية تماما كما حصل بالنسبة لفلسطين اللي كان في نكبة فلسطين سنة 48. خلينا نذكر أنه 68 قرية بالجنوب سويت تماما بالأرض، عم نحكي عن 120 ألف نازح، عم نحكي عن 3500 قتيل، أكثر من 10,000 جريح. وإذا بنعمل ما قبل وما بعد الوضع كارثي. بال2006 قال لنا حزب الله لو كنت أدري، اليوم نفس المعادلة منقول لو كنا ندري أنه هذه الخسائر بثلاث أشهر يمكن ما كان لازم نفوت من الأساس بهذا الموضوع. خليني أذكر ب28 شباط مع اندلاع الحرب بالمنطقة وقبل دخول حزب الله بحرب إسناد إيران، اتصل السفير الأمريكي، زار رئيس الجمهورية وأصدر بيان رسمي، رئيس الجمهورية والسفير الأمريكي يعلنان فيه أنه إذا حزب الله ما شارك بهذه الحرب لبنان سيكون في مأمن. وكانت التطمينات موجودة عند الرئيس نبيه بري، تم الإطاحة بكل ذلك. ونحن اليوم قدام واقع صعب جدا، أنا أخشى أيام صعبة جدا على الجنوبيين، وأخشى هذه المرة أن تمتد الحرب مرة جديدة باتجاه بيروت وباتجاه
1: ما رأيك بذلك دكتور علي؟
2: طبعا أنا أرفض هذا الكلام. نفس سؤال حضرتك السابق، هنا بتحميل المسؤوليات هي دليل على عدم اكتراث بحياة هؤلاء. أنا أود التذكير هذا اللقاء التفاوضي رقم 5. منذ اللقاء التفاوضي الأول، قبل اللقاء التفاوضي الأول، في بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، هدف التفاوض هو وقف إطلاق النار، لم يحصل ذلك طوال الفترة الماضية. ليس صحيحا أن هناك من اتخذ قرارا بالحرب، هذا جزء من يعني كلام يتكرر طوال الوقت. نحن نتحدث عن أشهر طويلة لم يلتزم فيها الإسرائيلي على الإطلاق باتفاق الهدنة في الحرب الماضية كما هو معروف. وتم الحديث، بيانات الجيش اللبناني تتحدث عن، يعني بيانات جنوب الليطاني، قيادة الجيش في جنوب الليطاني، عن أكثر من 11 ألف منزل دمر، أغلبها 85% منها بعد وقت اتفاق الهدنة في 27/11. 500 شهيد سقطوا، لم تفعل السلطة أي شيء لحمايتهم. الموضوع ليس جرا للبنان إلى حرب، هو ممارسة طبيعية.
1: أنا أسأل الآن عن المستقبل، يعني الآن بعد هذه المواقف اتضحت بهذا الشكل، أيضا هل تتوقع موجة تصعيد جديدة؟
2: القرار ليس بأيدينا، قرار الحرب هو قرار إسرائيلي على اللبنانيين، وليس أمام اللبنانيين إلا سوى الدفاع عن أنفسهم. وأود أيضا التذكير، لو سألت اليوم أغلب النازحين، اليوم أغلب الذين الأكثر تألما من هذه الحرب، يقولون كلاما واحدا ونحن نجول عليهم يوميا ونلقاهم طوال الوقت، يقولون لا نريد العودة إلى قبل 2 آذار. سيدي كمان المشاهدين، قبل 2 آذار، يعني قبل 2-3، يعني قبل بدء الجولة الحالية من القتال في لبنان، كانت إسرائيل تقتل يوميا على الطرقات وفي البيوت عائلات وشباب لبنانيين طوال الوقت في ظل صمت هائل وكبير. لذلك اليوم ليس أمام اللبنانيين سوى خيار الدفاع عن النفس، وهذا ما نص عليه بالمناسبة البيان الوزاري حق الدفاع عن النفس الفيديو 51.
1: هل هذا دكتور شربل، هل هذا أقصى ما كان يمكن للدولة اللبنانية أن تحققه بالمفاوضات؟
0: تماما، أنا برأيي الدولة اللبنانية بذلت أقصى ما تستطيع بهذا الموضوع، لأنه ما تنسى، برجع بقول لك، اللي عم بفاوض هو غير الشخص الموجود بالميدان، الميدان عنده حسابات أخرى. وأنا بقول لك أكثر من مرة حاولت إيران أن تكون شريك بالمفاوضات، بمعنى أن تكون هي المرجع. ويمكن اليوم البيان المشترك اللي صدر امبارح أمس نتيجة المفاوضات، مفاوضات الجولة الأخيرة بواشنطن، يمكن العلة الوحيدة فيه أنه لم يشر إلى إيران بأي، لما نحكي عن موضوع المستقبل لبنان ومستقبل الجنوب تحدده الحكومتان السيدتان للبنان وإسرائيل دون أي طرف آخر. هذا الموضوع الأساسي.
1: إيران هو أدان إيران أصلا، البيان أدان إيران،
0: أدان إيران واضح تماما. والمطلوب كان أنه إيران تكون شريك بالنسبة له. ويمكن مشان هيك لما كان الموضوع مطروح قبل 4-5 أيام، موضوع ضرب بيروت وضرب الضاحية الجنوبية، تدخلت إيران، تدخلت إيران لأنه مصالحها بالصفقة الكبيرة كانت بتلك اللحظة على مدى، خلينا نقول، من 16 أبريل لحد اليوم شهر ونصف لم تتدخل، دمر الجنوب لم تتدخل، تدخلت بلحظة سياسية مناسبة للدفاع عن الصفقة، لأنه أدركت أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الصفقة، الأولوية عنده هي للصفقة وليس للحرب بالمنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شربل مارون الأكاديمي والبحث السياسي، وشكرا لك دكتور علي فضل الله أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود الآن إلى جلال في الدوحة في غرفة الأخبار. حسن

0: تابع في نفس الموضوع طبعا من مع السيد وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الجليل. سيد وديع، هل جاء أو جاءت تصريحات الأمين العام لحزب الله ردا على ما تنتظره إسرائيل فيما يتعلق بموقف الحزب من الاتفاق البارحة؟
1: نعم، تحياتي لك أخ جلال ولكل المشاهدين. أنا أعتقد في الجوهر وفي السطر الأخير إسرائيل لا تريد اتفاق مع حكومة لبنان بقدر ما هي تبحث عن مواصلة الحرب، لكنها تأخذ المحاذير بالنظر إلى أن هناك مصالح واعتبارات مغايرة لدى الرئيس الأمريكي، وهي تتحاشى الصدام به. إسرائيل تعتبر أي اتفاق مع حزب الله حتى وإن كان شمال نهر الليطاني بمثابة نتيجة خاسرة، وهذا هو الحال أيضا في أي اتفاق مع إيران. وهناك شبه إجماع في إسرائيل حتى على مستوى المعارضة في هذا الشأن، ولذلك حكومة إسرائيل على المستوى الاستراتيجي تعتبر أن مثل هذا الاتفاق قد فرض عليها. هي كانت تريد أن تواصل الرهان على القوة والمزيد من القوة، وكذلك الأمر على المستوى السياسي الداخلي الإسرائيلي. هناك حالة إرباك في إسرائيل نتيجة مثل هذا الاتفاق، وليس صدفة أن بعض الوزراء أيضا في الساعات الأخيرة يعلن رفضه له. لكن إسرائيل تعول الآن على أن رفض حزب الله لهذا الاتفاق ربما يؤدي ما كانت تصبو له بأن يثير غضب الرئيس الأمريكي ليمنح إسرائيل من جديد الضوء الأخضر لاستهداف مناطق أخرى. مع أني كنت أنا أقول رغم كل ما يحدث من تصعيد في الساعات الأخيرة، هناك لا تزال فرصة مفتوحة لتحسين الأوضاع ولإنقاذ الموقف، لأن ببساطة موضوع لبنان
0: يعني
1: مرتبط
0: سيد
1: بإيران
0: وديع،
1: والرئيس الأمريكي مهم
0: هل
1: جدا.
0: ترى بأن بيان نعيم قاسم أمين عام حزب الله وتصريحاته تعطي فرصة لإسرائيل لاستمرار كل ما تفضلت به قبل قليل وهو ما تريده إسرائيل؟
1: نعم، أنا أعتقد أن إسرائيل حتى لو كان يعني كانت تتمنى أن يكون مثل هذا الرد ببساطة، لأنه كما قلت استراتيجيا وسياسيا وعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي على مسافة قصيرة من الانتخابات، إسرائيل غير معنية بمثل هذا الاتفاق، أو على الأقل كانت تريد فعليا أو رسميا أن تستنسخ اتفاق نوفمبر 2024، بمعنى الاحتفاظ بالقدرة على ضرب حزب الله وكل هدف في لبنان، سماء لبنان، أرض لبنان كما تشاء. لكن هذه المرة الأمر مختلف، ورد حزب الله كان طبيعي لأن ببساطة الميدان هذه المرة مختلف. إسرائيل يتضح بعد نحو شهرين أنها استخفت بحزب الله، وحزب الله بعد كل هذا الذي حصل وكل هذه الكلفة وكل هذه التضحيات وهذا الدمار والتدمير والتهجير لم
0: والواقع
1: يرضى
0: يقول بأن
1: بمثل
0: إسرائيل
1: هذه
0: تتكبد
1: المخيطة.
0: خسائر كبيرة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب. هذا الجانب الميداني، كيف تقاربه الحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بتطلعاتها الاستراتيجية خارج إسرائيل وأيضا الداخلية؟
1: نعم، إسرائيل كانت تبحث عن مخرج لهذا المأزق العسكري العملياتي المتمثل بالأساس بالمسيرات التي هي تربك إسرائيل، بأن تحصل على أمرين. الأول تقني، هناك إعلان في إسرائيل منذ يومين وورد ذلك على لسان نتنياهو أيضا، بأن إسرائيل تشارف على أن تضع يدها على تقنيات تكنولوجية تضع حلا للمسيرات. والأمر الثاني، لا تزال إسرائيل تعمل من وراء الكواليس بشكل قوي ومكثف من أجل أن تستصدر ضوء أخضر لمعاودة القصف في العمق اللبناني بما في ذلك الضاحية، لأن كان أن يؤدي إلى المزيد من الضغط والمزيد من فرض حقائق على الأرض واستنساخ تجربة 2024. لكنها تناور ما بين مصالحها ومصالح الرئيس الأمريكي الذي لا يريد أن يفرط الآن باتفاق مع إيران لأسباب واعتبارات خارجية وداخلية. ولذلك أنا أقول ربما هذا التجاذب الآن هو جزء من الموضوع نفسه، بمعنى أن إسرائيل أيضا تريد كما هو الحال مع حزب الله الذي لا يعارض مبدئيا حتى وإن كان يعارض هذه المفاوضات المباشرة، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يتوصل إلى وقف إطلاق النار يحمي الجنوب اللبناني يحمي اللبنانيين ووقف هذا النزيف أيضا في الجنوب اللبناني. لذلك
0: شكرا سيد وديع.
1: أقول مع وجود الرئيس الأمريكي وعينه على إيران ربما تكون الأطراف في مرحلة الآن تحسين المواقع.
0: شكرا السيد وديع عواودي في الجليل. مع استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح

0: من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت يواجه الأطفال آثاراً نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم آثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة أن تجد لها مكاناً وسط حرب لم تتوقف بعد.
1: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب، تقول الأمم المتحدة.
2: ما كنتش بالبيت، مشتاق لألعابي، لطريقتي، لبيتي، للمطبخ، كنتش مشتاق للصالون، للتلفزيون، كنت.
1: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر، فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى بيروت.
3: بشوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقول لك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
1: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه، ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
4: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا ويبكون الصراحة. هايدي تقول لي ماما أنا ما بدي موت هلأ، أنا ما شفت شيء من حياتي إسا.
1: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
5: أمل تحت الرماد.
1: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي.
5: في السنة الرابعة.
1: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته، فتسللت إلى دفاتره.
5: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
1: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
6: حب ارجع البيت ويا رب تخلص الحرب.
1: شو بتعمل يا حبيبتي؟
7: عم برسم بيتي اللي بتضيع.
1: مشتاقة له؟
7: كثير.
1: في مكان آخر من الماوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجات الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات، بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. هي الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
0: نتابع في الوضع اللبناني أيضا، وانطلاقا من التطورات نتابع هذه الصور لما يبدو بأنه صاروخ اعتراضي إسرائيلي في سماء لبنان. إذن هذه الصور المباشرة لما يبدو بأنه صاروخ اعتراضي أطلق من إسرائيل في سماء لبنان. تم اعتراض هذا الجسم الذي لم يتضح حتى الآن ما هو. هذه صور مباشرة تأتينا الآن من كاميرا الجزيرة في جنوب لبنان، تحديدا في منطقة النبطية، ولكن هذا الرصد طبعا لاعتراض صاروخي. مراسل الجزيرة أطلق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل. إذن الآن اتضحت الصورة أكثر. مراسلة الجزيرة تشير إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل. هذا الإطلاق يأتي عقب بيان من أمين عام حزب الله نعيم قاسم. نتحول الآن إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. فادي، نبدأ معك. ما

0: انعكاسات الجدال الداخلي الأمريكي على سياق المفاوضات والحرب أيضا بين طهران وواشنطن.
1: جلال، يصعب تلمس نتائج أو تداعيات التصويت مجلس النواب يوم أمس، والذي مثل انتصارا رمزيا للديمقراطيين، خصوصا مع انضمام 4 من الجمهوريين إلى مشروع القرار هذا الذي يطلب من حد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في الحرب مع إيران، ويطلب وضع حد لها وسحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية. لكن يمكن تلمس آثاره خصوصا من خلال هذا المنشور الذي عرب من خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من القرار، وتساءل ألا يعرف هؤلاء الذين صوتوا على مشروع القرار سواء ديمقراطيين أو جمهوريين أنه في المراحل الأخيرة من التفاوض مع إيران لوضع حد للحرب، وأن هذا القرار عمليا يقيد صلاحياته في إطار التفاوض مع الجانب الإيراني. لا شك أنه يعزز من صورة الانقسام الداخلي، وأيضا يبرز الاعتراض الشعبي على هذه الحرب، ويضعف موقف الرئيس دونالد ترامب على الأقل من ناحية الشكل، من أنه لا تحظى أن هذه الحرب ولا هو يحظيان بدعم داخل الولايات المتحدة لانتزاع عمليا تنازلات من الجانب الإيراني. وبالتالي بقدر ما أن هناك تداعيات داخلية، لكن في الأساس طبيعة الرسالة التي ستصل إلى طهران جراء هذا التصويت، وهل هذا التصويت وأيضا التصويت المقرر لمجلس الشيوخ في غضون أسبوعين ونصف الأسبوع، ومن المتوقع أن قد يتمكن أيضا الديمقراطيون من النجاح في تمرير المشروع ربما، خصوصا أن هذا القرار لا يحتاج في نهاية المطاف صلاحيات الحرب، لا يحتاج إلى توقيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي ليس لديه خيار الفيتو، إما أن يطبق القرار أو يتجاهله، خصوصا أنه يعتبر أن هذا القرار ليس دستوريا، ليس من حق الكونغرس تقييده في هذا الإطار. لكن كيف تقرأ طهران هذا الموضوع، خصوصا أنه يقول أن المفاوضات، الرئيس دونالد ترامب، مفاوضات تسير بشكل جيد،
0: نعم،
1: ورجح إمكانية أن تؤدي إلى توقيع اتفاق نهاية الأسبوع مع الجانب الإيراني، وإن ظلت هناك خلافات تتعلق بالأبعاد النووية لهذه المفاوضات، وأيضا من الواضح أن هناك إشكالات تتعلق بمسألة رفع العقوبات وتخفيف العقوبات والأموال التي تطالب بها أيضا إيران، والتي لا تزال محور مباحثات بين الجانبين، في ظل أيضا استمرار التوترات المتعلقة بملف لبنان وأيضا مضيق هرمز، والذي شهد خلال الأيام القليلة الماضية تصعيدا ملحوظا بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة. جلال،
0: شكرا لك. فادي في البيت الأبيض، نور الدين دغير في طهران، أيضا أبرز التصريحات المتعلقة بالمسار التفاوضي وإشارة المرشد أيضا إلى الوضع الداخلي في هذا التوقيت.
2: محمد، بكل تأكيد اليوم المرشد الإيراني حاول بشكل أو بآخر أن يرسم مشهدا أو مشهديات متعددة للوضع هنا في إيران، ربما هذا يؤسس لمرحلة التفاوض وربما حتى لمرحلة ما بعد التفاوض. العنوان العريض الذي يمكن أن نبني عليه قول المرشد هو أن إيران في حربها هذه خرجت منتصرة، هذه هي الرواية الثانية. المشهد الثاني الذي تحدث عنه المرشد بما أن إيران يجب أن تستغل هذا الانتصار والحصول على مكاسب، وبالتأكيد حينما يتم الحديث عن المكاسب، المكاسب في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأهم من ذلك محمد هو الحديث إلى الجبهة الداخلية. نعلم على أن مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية هي محط إشكال هنا داخل الداخل الإيراني، وليس الآن ولكن منذ مدة طويلة هناك من يخالف ويعترض على هذه المفاوضات، ولا زال الوضع لحد الساعة. هناك تخوف أن يكون هذا الاختلاف في الرؤية للمفاوضات يؤثر على الساحة الداخلية، وبالتالي يؤثر على الوضع السياسي والأمني والعسكري وعلى الوضع التفاوضي. لذلك جاء المرشد هنا ليتحدث بشكل واضح على ضرورة ماذا؟ ضرورة أن يكون هناك نوع من التضامن والوحدة والانسجام داخل المجتمع الإيراني لمواجهة جميع التحديات، باعتبار الرؤية الإيرانية بأن العدو، وهذه القولة للمرشد الإيراني، بأنه تجاوز مرحلة الحرب والآن وصل إلى مرحلة حرب مركبة تستهدف كذلك الداخل الإيراني. وحينما يتم الحديث ماذا يستهدف العدو من الداخل الإيراني، يستهدف هذه الوحدة. إذن هي تهيئة الأجواء من خلال حديث المرشد الإيراني للجو الداخلي، ربما في انتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات. وهنا حينما نتحدث عن شق التفاوض، بكل تأكيد الانخراط بالمفاوضات قد يعتبره السياسيون هنا هو عملية إيجابية، وهذا ما تحدث عنه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. إلى أين وصلت المفاوضات؟

0: المفاوضات بكل تأكيد ما وصلت إليه هو أن المقترحات والرؤى والملاحظات الأمريكية تم تدرسها هنا في طهران من قبل الأجهزة المعنية وبالتحديد من مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن ما تم الحديث عنه على الأقل حظي بالإجماع قبل أن يصل إلى المرشد، حينما يحظى بالإجماع داخل مجلس الأمن القومي يعني حظي بإجماع من الجهاز السياسي، الحكومة، وزرائها الأربعة الممثلون في مجلس الأمن القومي الإيراني، الخارجية، العدل، القضاء، العدل والداخلية، بالإضافة إلى الاستخبارات، بالإضافة إلى الأجهزة العسكرية، قيادة الحرس، قيادة الجيش، هيئة الأركان، قيادة الشرطة. شكرا. كل هذه المجموعة يبدو أنها وصلت إلى نهاية، الآن بيد المرشد. أي توقيع من المرشد هو الذي سيعطي الرؤية المقبلة، سواء بالإيجاب وبالتالي الذهاب إلى توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو بالسلب الدخول في جدل مفاوضات أخرى مع واشنطن.
1: شكرا لك نور الدين في طهران. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. دكتور، الوضع الداخلي لكلا الطرفين كيف ينعكس على رؤيتهما للمسارين، مسار الحرب ومسار التفاوض؟
2: ممتاز هذا السؤال، لأنه الآن كما تعرف بأنه الكونغرس له موقف من هذه الحرب، هو موقف أيضا سابق لهذه اللحظة. الانقسام الأمريكي موجود، هناك رأي عام أمريكي ضاغط يعني معارض الحرب، وهناك يعني عجز من قبل ترامب لتسويق ما تم إنجازه عسكريا أو تكتيكيا وتكييشه سياسيا سواء داخليا أو حتى في العلاقة مع إيران. وبالتالي جاء هذا القرار، أنا بتقديري يشكل ضربة معنوية، هو ليس له أي قيمة قانونية، بمعنى لا يستطيع أن يلزم الرئيس وفقا للدستور الأمريكي لأنه يستطيع أن يعود إلى العملية العسكرية دون أن يعود إلى الكونغرس، وهذا موجود في الدستور الأمريكي. لكن هذا يعني يضرب بالقاعدة وبسردية النصر التي حاول أن ينسجها ترامب منذ قبل أن تبدأ الحرب وهو يعلن النصر. على الجهة المقابلة الجانب الإيراني يشعر كما قال مراسلكم وهو محق بأن إيران بصمودها وبقاء النظام انتصرت، وتعريف النصر عندهم هو ببقاء هذا النظام، فبالتالي هو يخشى هذا النظام من الانقسامات الداخلية اللي هي بالمناسبة موجودة هذه الانقسامات، لكن أيضا يمكن أن تغذيها الأطراف الخارجية. وبالتالي جاءت رسالة المرشد مجتبى خامنئي من أجل التحذير بأنه يجب رص الصفوف، وأنه ربما النصر بات صبر ساعة. هو لم يقل ذلك بشكل مباشر، لكن هو يعتقد أن عامل الوقت بدا ضاغطا على ترامب، وأن الآن إيران تقريبا تمتلك زمام المبادئ، ومن هنا نفهم المماطلة في الردود وفي المفاوضات، لأنه الجانب الإيراني يعتقد بأنه العامل الوقت يلعب لصالحه، وأن ترامب تقريبا دخل في مأزق استراتيجي له، قادر أن يحسم الحرب، غير قادر على دفع إيران للامتثال، وغير قادر أيضا على تكوين سردية يمكن أن تساعده في الانتخابات النصفية أو حتى في الأيام القليلة القادمة.
1: طب دكتور، طالما هذه المقاربة للطرفين خاصة للطرف الإيراني كما تفضلت، ما الذي قد يدفعهما لتعجيل التوصل لاتفاق بينهما؟
2: الثمن جلال، نحن في موقف كما يسمى بالإنجليزي كاتش 22، يعني هذا المأزق اللي ما له حل، بمعنى عدم الاتفاق ثمنه عالي والاتفاق أيضا ثمنه عالي، وبالتالي المراوحة الآن هي كل طرف يعتقد بأنه ربما إذا انتظر قليلا يمكن أن ينتزع تنازلا جديدا، وهذا التنازل يمكن أن يقدم ضمن سردية النصر. الطرف الإيراني يخشى التوقيع على هذا الاتفاق لأنه لا يستطيع بعد ذلك إلا أن ينفذ، وبالتالي مضيق هرمز سيتم فتحه، وهذا ابتداء، ونحن نعرف أنه فتح المضيق الهرمز يسحب من إيران الورقة للقنبلة النووية الاقتصادية التي خنقت العالم والتي تلاعبت بأسعار الطاقة وأحرجت ترامب دوليا. وبالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه أي حل لفتح مضيق هرمز ويعني ما يكون في وعود واضحة باتجاه الملف النووي، إذن لماذا اندلعت الحرب في المقام الأول؟ لم تندلع من أجل مضيق هرمز لأنه لم يكن مفتوحا.
1: صحيح.
2: فبالتالي ثمن التوقيع الآن مرتفع، وثمن عدم التوقيع مرتفع لأنه يسمح بسيناريو الانجراف الذي قد يعيد العمليات العسكرية دون أن يكون لأي من الطرفين الرغبة في العودة مرة ثانية للحرب.
1: شكرا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر. شيع فلسطينيون ضحايا غارات إسرائيلية في مناطق عدة بمدينة غزة، وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ أفاد باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 في غارات من مسيرات إسرائيلية على شقق سكنية.
3: في جنح الليل وعلى حين غرة مارست طائرات الاحتلال جرمها المستمر، مستهدفة 4 شقق سكنية في 4 مناطق مختلفة في مدينة غزة. 9 شهداء وعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، هو ما خلفته هذه الغارات، ناهيك عن الخراب الذي لحق بالمباني السكنية والممتلكات. صورة قاتمة تحكي بنفسها مرارة الواقع اليومي في غزة.
4: أجينا عندنا هنا وطلعنا الولاد نايمين يعني، وأشلاء أجينا هنا غرفة النوم لقيناهم أشلاء بشكل مش طبيعي كمان، وطلعنا الأولاد ونزلناهم، بقوا نايمين الأولاد يعني، بقولوا هدنة وبقولوا خلاص في هدنة وفي مش عارف إيش، ما فيش منه هذا الكلام بالمرة. أنا شايف الأمور كل مالها بالزين.
3: الله أكبر. أما هنا فتسيطر مشاعر الحزن على ذوي الشهداء مع تساؤل لا إجابة له، إلى متى؟
5: إلى متى يا عالم؟ يعني النزيف عندنا والإبادة عندنا مستمرة، الحرب لم تقف، يقولون في الإعلام ووسائل الإعلام إنه الحرب عندنا في قطاع غزة وقفت، الحرب لم تقف، الحرب يومية، يوميا وفي كل لحظة هناك قصف وهناك تدمير وهناك قتل.
3: ووسط هذه الخروق تظل سجلات الشهداء والمصابين مفتوحة على مصرعيها، فهي تسجل مجددا أسماء شهداء يضافون إلى نحو 935 شهيدا وما يقرب من 3000 جريح منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. لا تبدو آثار الاستهداف لهذه الشقة السكنية مجرد أضرار مادية يمكن إصلاحها، بل شواهد حية على ليلة دامية أضيفت إلى سجل طويل من الخروقات الإسرائيلية، ونتيجتها مزيد من الدماء الفلسطينية المسالة. غزة العلولة، الجزيرة، مدينة غزة.
1: التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه الفقرة، معك سلمى.
6: شكرا لك جلال، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار الطاقة بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي على وقف إطلاق النار. ينضم إلينا من سان بطرسبورغ الزميل نديم الملاح، مرحبا بك نديم، و سنعود إليك لرصد هذه الفعاليات لمنتدى سان بطرسبورغ، ولكن نرصد بداية إذن نذهب إلى نديم مباشرة. إذن نديم، نرصد معك الأجواء في المنتدى خاصة المتعلقة بالتداولات، ما يجري في مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد تحديدا أسعار الطاقة.
7: صحيح، شكرا لك سلمى. بداية يعني الاهتمام فيما يتعلق بتداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط وما حدث ويحدث في مضيق هرمز على السوق، سوق الطاقة العالمية، كان واضحا من خلال الحضور الذي حضر تحديدا الجلسة التي ضمت السعودية وروسيا والأمانة العامة لمنظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز. كان الحضور من هم خارج القاعة أكثر من هم في داخل القاعة، إذن هذا يعني أن هناك ترقب، هناك حالة من الشكوك لدى الكثيرين حول وضع الأسواق النفطية، كيف غيرت أو غير مضيق هرمز خريطة أمن الطاقة العالمية. طبعا بطبيعة الحال المشاركون سواء وزير الطاقة السعودي والأمان العامة لمنظمة أوبك وحتى روسيا، الكل يتحدث بثقة على أن النفط سيعود الطلب فيه إلى الارتفاع خلال الفترات القادمة، تحديدا عندما تنتهي هذه المشكلة، وأن التوقعات تشير بأن هناك سيكون زيادة على الطلب حتى العام 2050، بحيث يزيد الطلب بواقع ما بين 80 إلى 90 مليون برميل يوميا. على كل حال دعونا نناقش أمن الطاقة، ما الذي تغير في خريطة الاستثمارات، خريطة الاعتماد على النفط كمصدر طاقة موثوق. معنا هنا من أروقة منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي السيد ستانيسلاف ميتراخوفيتش. مرحبا بك سيد ميتراخوفيتش، وأنت كبير خبراء صندوق أمن الطاقة الروسي. كيف هو أمن الطاقة العالمي بعد ما حدث في مضيق هرمز.
8: شكرا على الاستضافة. طبعا روسيا مصدر مهم للنفط، وهي لها أهميتها لاستقرار النفط في العالم واستقرار سوق الطاقة في العالم. وممثلو روسيا هنا تحدثوا قائلين إن المطروح في الأسواق محدود، لأن إغلاق مضيق هرمز حال دون وصول حوالي 10% من الذي كان يصل الأسواق، وفي المستقبل الطلب سيزداد أكثر في المستقبل لأن سكان العالم سيزدادون والاحتياجات ستزداد، وهذا يعني سيكون هناك المزيد من السكان في العالم يحتاجون إلى نقل ومواصلات وسيارات حديثة وطائرات حديثة، وهذا كله سيزيد من الطلب على النفط. علينا أن ننظم السوق ونستثمر، وجهود روسيا يجب أن تضم إلى جهود أخرى لتحقيق حاجة العالم، وهذا هو الغرض من مثل هذه المنتديات.
7: ولكن ما هو المحرك لجلب الاستثمارات نحو الطاقة تحديدا في منطقتنا في الشرق الأوسط في ظل توقعات بحدوث توترات من فترة إلى فترة؟ تاريخيا هل تقف التوترات عائقا أمام جذب واستمرار الاستثمار في هذا القطاع؟
8: هل يمكن أن تعيد السؤال؟
7: نعم، الاستثمار استمرار منحنى الارتفاع في الاستثمار في النفط والبحث عنه، هل سيستمر في منطقتنا تحديدا في الشرق الأوسط في ظل وجود هذه التوترات؟ يعني منذ فترة امتدت تعتبر فترة معتبرة. يعني
8: بالنسبة لنا في لعقود في العالم هذا كان يحدث في العالم، وهذا يتأثر ويؤثر على الإنتاج بالتأكيد. هناك أزمات في هذه المنطقة، أما بسبب مضيق هرمز كانت هناك توقعات بأن مثل هذا سيحدث، لكن لم يكن هناك توقع بأن يؤثر على المدى البعيد. ما نحتاج على المدى البعيد هو زيادة الاستثمارات في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى في العالم لتلبية احتياجات العالم حتى نستمر في التعامل مع الشرق الأوسط. روسيا حتى اليوم شريك مهم وكبير لبلدان الشرق الأوسط، وأيضا ميثاق أوبك بلس سيكون جزءا مهما في عملية التواصل وكيفية التعاون من أجل الاستهلاك وتوفير الحاجات التكنولوجية. أعتقد أن أوبك بلس حتى لو أن هناك أزمة تواجه المنظمة تبقى جزءا مهما من هيكلية أمن الطاقة في العالم وقطاع النفط وقطاع الطاقة بشكل عام. حتى لو كانت هناك وسائل طاقة أخرى مثل المتجددة والغاز من الشرق الأوسط والغاز من روسيا الذي يبقى كله جزءا مهما في المعادلة.
7: يعني تحدثت عن التحالفات، تحالف أوبك بلس هذا العام يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق هذا التحالف. اللاعبون الأساسيون ومنهم روسيا، هل استفادت من هذه الأزمة؟ خاصة فيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، كمية التصدير، العائدات بالتالي.
8: بالنسبة لروسيا العوائد المالية بالتأكيد روسيا استفادت من هذه الأزمة، لأن روسيا بلد مصدر وكلما ارتفع سعر النفط كلما زادت عائدات روسيا المالية. بالنسبة للإنتاج، روسيا لم تستطع زيادة الإنتاج لأن روسيا الآن هي بكامل طاقتها الإنتاجية، وللحصول على المزيد من النفط من روسيا هناك حاجة للاستثمار في هذا البلد وتغيير الوضع فيما يتعلق بهجمات المسيرات من أوكرانيا. في النسبة للوقت الحالي، روسيا تصدر كل ما تستطيع. من منظور مالي بالتأكيد روسيا تستفاد من هذه الأزمة، لكن هذا لا يعني أن روسيا هي متدخلة في هذا الصراع. روسيا قد تستطيع توفير حلول لها. أفترض أن روسيا تحتاج إلى أن يكون لها دور ومشاركة في حل الأزمة.
7: كثيرا ما تم تناوله في هذا المنتدى عن تغير أو تحولات في الاقتصاد العالمي، والسوق النفطية أو القطاع النفطي هو جزء من هذا الاقتصاد. هل بسبب هذه الأزمة سواء في شرق أوروبا وحتى في الشرق الأوسط سيظهر لاعبون جدد؟ أتحدث عن الصين، أتحدث عن الولايات المتحدة، هناك دول ربما تفرض هذه الأحداث وجودها.
8: اللاعبين الجدد مهمين. أنت ذكرت الولايات المتحدة والصين. بالمناسبة هذه البلدان منتجة للنفط. الصين لا تصدر لكنها منتج كبير. الولايات المتحدة تنتج وتصدر وهي جزء من المعادلة. وكذلك هذه البلدان تستثمر في التكنولوجيات الحديثة وما يحدث في أمريكا وفي الصين. هذا شيء يمكن أن يضيف إلى أمن الطاقة في العالم. على سبيل المثال فيما يتعلق بالصين وإنتاج السيارات الكهربائية، هذا يزيد من كفاءة استهلاك الطاقة. لكن هذا لن يكفي إذا ما قطعنا حصص منتجين قدماء مثل روسيا والسعودية، لأن الزيادة مطلوبة.
7: شكرا جزيلا لك سيد ستانيسلاف ميترا خوفيتش، كبير خبراء أمن صندوق أمن الطاقة الروسي. شكرا جزيلا لك. بهذا نختم هذه النافذة من سان بطرسبرغ، والتي ركزت المنتدى فيه على الطاقة في يومه الثاني. عودة إليك سلمى، تفضل.
6: شكرا لك نديم الملاح. وهذا وشهدت صادرات إيران من النفط تقلبات خلال هذا العام بين صعود وهبوط. وفقا لبيانات كيبلر، انخفض حجم تحميل الخام في يناير الماضي إلى نحو 1,400,000 برميل يوميا بسبب تداعيات العقوبات، بنسبة هبوط بلغت 26% مقارنة بمستواها قبل عام. وفي الشهر الذي يليه ما قبل الحرب الذي ارتفع فيه متوسط الصادرات إلى 1,700,000 برميل يوميا، أي في فبراير، وسجلت الصادرات للصين أعلى مستوى في 4 سنوات، وبلغت الصادرات مستوى 2,000,000 برميل يوميا في مارس، مسجلة مستويات أيضا إذن قياسية بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوما بدءا من 20 مارس. يسمح ببيع وتداول الخام الإيراني ومشتقاته الموجودة على متن الناقلات في عرض البحر. هذا وحافظت الصادرات على وتيرتها وتجاوزت 2,000,000 برميل يوميا قبل فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان، لكنها هوت في أعقاب الحصار إلى أقل من 600,000 برميل يوميا، ووصل تراجعها الحاد في مايو إلى نحو 260,000 برميل يوميا في المتوسط، مسجلة أدنى مستوى في 6 سنوات. ختام هذه الفقرة الاقتصادية، عودة الآن إلى استديو الأخبار ومتابعة التغطية.
9: شكرا لك سلمى. نروه لما يوجد على الشاشة. الحارس الثوري يقول لن يتحقق سلام في المنطقة ما لم ينسحب الإسرائيليون من لبنان. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وكذلك الوضع في قطاع غزة. ونبدأ بالملف اللبناني، وغدت إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه. من جهة ثانية قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، ولا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر بالتوازي مع المفاوضات. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا فلا تجزئة بين الجنوب وبقية مناطق لبنان. وأضاف قاسم أن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. ومن جانب آخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهر الليطاني. وفي الأثناء أشار مراسل الجزيرة إلى أن بلدات عدة في الجنوب اللبناني وفي البقاع الغربي تعرضت لغارات إسرائيلية. وفي المقابل قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات وصواريخ تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة جنوبية لبنان. وفي تطورات الملف الإيراني قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى إحداث انقسامات داخلية في صفوف الشعب الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. نبدأ هذه الساعة من التغطية بجولة مع مراسلين معنا من صور في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا. وسنبدأ معك إذن كاترين ورصد لهذه الجبهة في ضوء هذه التصريحات التي تتحدث عن وقف الإطلاق النار خلال 24 ساعة من وفق الرئيس اللبناني، وتصريحات أيضا نواف سلام وحزب الله بجانب الغارات الإسرائيلية. ما الذي يجري في هذه الساعة؟
10: ميدانيا في هذه الأثناء يمكن القول أن التصعيد الإسرائيلي مستمر، والغارات الإسرائيلية التي تنفذها المقاتلات والمسيرات مستمرة. وسنبدأ مما نرصده هنا في قضاء صور من موقعنا وآثار تلك الغارة الإسرائيلية التي حصلت قبل نحو نصف ساعة على بلدة صديقين، والتي ما زالت تتصاعد من موقعها أعمدة الدخان حتى هذه اللحظة، وهي واحدة من بين أكثر من 10 غارات رصدناها خلال الساعات الماضية باتجاه هذه المنطقة هنا في قضاء صور، حيث كانت الغارات طالت كذلك بلدة المنصوري التي استهدفت بغارتين، بالإضافة إلى معروب وشحور ومحيط الرمادي الشعيتي، وغارات أخرى أيضا على أقضية أخرى في جنوب لبنان كبنت جبير والنبطية بشكل خاص، التي تعرضت فيها بلدات عدة للغارات، كان آخرها على بلدة كفر تبنيت وعلى كفر جوز وعتشيت ودوير وحبوش كفر رمان ونميرية. إذن القصف الإسرائيلي متواصل، وكأن لا اتفاق على وقف إطلاق النار، وكأن لا هناك نتائج حتى هذه اللحظة لما تم الاتفاق عليه أو لجولة المفاوضات الرابعة التي جرت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حتى أن هذا القصف اليوم بلغ منطقة البقاع الغربي مرات عدة. آخر الغارات هناك كانت على بلدة قلية، وقبلها غارات عدة على سحمر ولباية ويحمر أيضا ومحيط سد القرعون. مع الإشارة أيضا إلى أنه من أهم التطورات الميدانية أيضا في جنوب لبنان استمرار طلبات الإخلاء والتهديدات الإسرائيلية لعدد كبير من البلدات في جنوب لبنان، حيث كان الجيش الإسرائيلي يحذر سكان الجنوب وللبقاء في منطقة الابتعاد عن منطقة جنوب نهر الزهراني لأنه سيستمر في العمل هناك ضد منشآت حزب الله وبناه التحتية العسكرية، وطلب منهم عدم العودة حتى إشعار آخر. أيضا خلال الساعة الأخيرة تم رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، حتى هذه اللحظة لم يتبناها حزب الله، ولكن رصد انفجار صواريخ اعتراضية في القطاع الشرقي من الجنوب بالتزامن مع إطلاق تلك الصواريخ. أيضا في قضاء مرج عيون تحديدا في بلدة دبين هناك تطور تمثل بالانسحاب الإسرائيلي من هناك، والجيش اللبناني أعلن قبل قليل أنه ينفذ انتشارا تدريجيا في تلك البلدة ويعمل على إزالة السواتر الترابية التي كان قد وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دبين، وأنه عمل على فتح الطريق ما بين دبين مرج عيون إبل السقي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. في المقابل أيضا وصل حزب الله هجماته على الجنود الإسرائيليين في بلدات جنوبية محتلة داخل الحدود اللبنانية، وتركزت بشكل خاص اليوم على بلدة القنطرة.

0: بالإضافة إلى محيط قلعة شقيف ومحيط بلدة يحمر شقيف أيضا، حيث استهدفت مسيراته الانقضاضية وصواريخه جنودا إسرائيليين وآلياتهم في تلك البلدات المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من صور جنوبية لبنان على هذه التوضيحات للموقف الميداني. هنالك أيضا مواقف سياسية نرصدها مع تامر صمادي مراسل الجزيرة من بيروت، مواقف للرئيس اللبناني لرئيس الوزراء وأيضا لحزب الله.
2: بالفعل زين العابدين، الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية كلاهما يدافعان عن هذا الاتفاق أو مشروع الاتفاق إن صح التعبير، مشروع نوايا بين إسرائيل وبين لبنان. وآخر هذه التصريحات جاءت قبل قليل بالفعل على لسان رئيس الوزراء نواف سلام، الذي قال بأن هذا الاتفاق هو ما يحمي لبنان واللبنانيين وما يحمي الجنوب والجنوبيين، وقال بأن لدى لبنان خيارات أخرى لم يأتي على ذكرها، لكنه قال بأن خيار الوصول إلى اتفاق لوقف القتال مع إسرائيل هو الخيار الأمثل، هو الذي يصب في صالح الدولة اللبنانية. وأيضا تحدث عن جانب من المحادثات أو كواليس المحادثات التي جرت بين الطرفين في الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين، وقال بأن لبنان واجه تعنتا واضحا من قبل الجانب الإسرائيلي، وبأن لبنان أيضا انتزع ما يقدر عليه، لكنه أيضا أشار إلى مسألة انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وقال بأن هذا لم يأتي بطلب فقط من إسرائيل وإنما كان متفقا على عليه وفقا للقرار 1701. وأكد أيضا أن هذا الاتفاق هو ما سيذهب بلبنان إلى بر الأمان. هو على الأرجح كان يرد على البيان الذي جاء على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والذي هاجم فيه مخرجات اجتماع الولايات المتحدة بين بيروت وتل أبيب، ووصف هذا الاجتماع وما نتج عنه بالمهزلة وبالإهانة للشعب اللبناني. وتحدث نعيم قاسم بلغة واضحة عندما قال بأنه لن يتم المساومة بحد تعبيره على سلاح المقاومة، وبأن الوصول إلى هدوء واضح يعني وقف شامل لإطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي، وبأن هنالك من يريد أن يوقف هذه الحرب بما يخدم مصلحة إسرائيل، بل إنه اتهم السلطة اللبنانية بأنها تسببت بحالة من الانقسام الكبير بسبب مواقفها السياسية وبسبب خياراتها السياسية، ودعا السلطة اللبنانية إلى أن تعمل على إجراء حوار وطني واسع لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وقال أيضا بشكل واضح بأن الحزب لم يقدم أي ضمانة لأي طرف يتخلى فيها الحزب عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما أشار إليه نعيم قاسم، وهو يرد بطبيعة الحال على هذه المخرجات التي جاء أو البيان الذي جاء به أو نتج عن الاجتماع الذي جرى على مدى اليومين الماضيين. وهذا الاجتماع وما نتج عنه في الحقيقة هنا يرى المناوئون لهذه المخرجات بأنه قدم جملة كبيرة من الامتيازات لصالح إسرائيل، لأنه لم يأتي على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات التي تسيطر عليها في الجنوب اللبناني، لم يأتي أيضا على ذكر حرية الحركة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، وإنما انحصر على الطلب من حزب الله بأن ينسحب، بأن يقدم سلاحه من دون أي مقاربة تخدم لبنان وفقا لمعارضي هذه المخرجات.
1: شكرا لك تامر صمادي من بيروت مراسل الجزيرة. نرصد أيضا المواقف الإسرائيلية مع مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. ما هي الصورة التي ترسمها هذه التصريحات الإسرائيلية لطبيعة الوجود الإسرائيلي الحالي في جنوب لبنان؟ هل يتعدى الخط الأصفر؟ هل ينحصر في الخط الأصفر وفق ما تم الاتفاق عليه؟
3: نعم، أولا دعنا نشير إلى آخر بيان أصدره الجيش الإسرائيلي قبل ثوان معدودة، ويشير فيه إلى أن صافرات الإنذار التي دوت في الساعة الأخيرة في مناطق متعددة في الجليل الغربي رصد من خلالها سقوط ما سماها أهدافا مشبوهة في المواقع التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بمعنى أنه يؤكد في هذا البيان بأن هذه

0: الأهداف الجوية لم تتجاوز الحدود الدولية، رغم أن بعض الصور التي وصلت في الدقائق الأخيرة تشير إلى وجود اعتراضات صاروخية على الأقل في مواقع عدة في تلك المنطقة المستهدفة. دعنا نشير إلى أن الموقف الإسرائيلي هو موقف يحاول أن يدافع عن ما تم إنجازه في واشنطن بالأمس وترويجه، وهذا ما سيحاول بطبيعة الحال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يفعله في إطار اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي سينعقد في الدقائق القادمة، والذي سيعرض بطبيعة الحال على الوزراء والمشاركين فيه أهداف هذا البيان المعلن وماذا يعنيه من الناحية السياسية وماذا يعنيه من الناحية العسكرية. ذلك أن بعض الوزراء في جلسات سابقة عبروا عن مواقف كانت تشير إلى أن نتنياهو والأجهزة الأمنية لم توفر لهم الصورة الشاملة لما يعنيه هذا الاتفاق على الأقل من الناحية العسكرية. هنالك رفض من الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال لمجرد الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وهذا ما يحاول الآن ربما الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع تثبيته قبل البدء في هذه الجلسة، والقول بأنه لا يوجد هنالك وقف إطلاق النار، بمعنى وقف إطلاق النار على الأقل في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا ما أكد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هذا الصباح عندما قال بأن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في منطقة الحزام الأمني فيما سماه الخط الأصفر، العمليات العسكرية سوف تستمر هناك، تدمير البنى الإرهابية سوف يستمر هناك. هذا على حد تعبيره، تدمير البنى الإرهابية هذا يعني التدمير الممنهج للقرى اللبنانية ومسحها عن الوجود بدعوى وجود منشآت عسكرية تابعة لحزب الله، والتأكيد على أنه لا يوجد هناك أي انسحاب على الأقل في هذه المرحلة في إطار الاتفاق المعلن. بطبيعة الحال صحيح أن بنظرة عامة إلى بنود الاتفاق زين هنالك احترام متبادل للسيادة الإسرائيلية واللبنانية من كلا الطرفين، وهذا ربما يكون مؤشر إلى نوايا موجودة لدى الطرفين بالالتزام بالحدود الدولية وربما التوصل إلى اتفاقات بشأن 13 نقطة خلافية كانت موجودة حتى منذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000. لكن هذا لن يتحقق في المرحلة الحالية. المرحلة الحالية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هي القضاء على أي وجود عسكري لحزب الله ونزع السلاح من جنوب الليطاني، والمرحلة طويلة الأمد التي يجري التفاوض عليها مع الحكومة اللبنانية هي نزع سلاح حزب الله بالكامل من عموم لبنان نازل.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ونرحب بضيفنا في الاستوديو لمناقشة هذا الملف الدكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي. أهلا بك دكتور وسام. لدينا التصريحات نريد أن نفهمها، يعني تصريح رئيس الوزراء نواف سلام الذي يقول التفاوض هو الخيار الأفضل لكن ليس الخيار الوحيد، لدى لبنان خيارات أخرى، نريد أن نفهم ما المقصود من ذلك، وأيضا تصريحات أمين عام حزب الله أنه لا تجزئة بين الجنوب وبقية المناطق وأن الحزب لم يعط التزاما لأحد بعدم مقاومة العدو وعدم الرد عليه، إذن ما الذي أعطى به التزاما؟ فهنالك تصريحات تبدو بسيطة لكن تخفي وراءها مواقف نريد أن تفككها لنا، تفضل.
2: أعتقد أن التصريحات التي سمعناها سواء من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أمين عام حزب الله اليوم لا ترقى إلى خطورة ما تضمنه هذا الاتفاق. الاتفاق على الرغم من أنه يتكلم عن وقف إطلاق نار، ولكن فزلكة هذا الاتفاق مبنية على أنه لا وقف لإطلاق النار من دون انسحاب آخر عنصر من حزب الله من جنوب الليطاني، وأن هذا الانسحاب من جنوب الليطاني بات مقرونا بتعاون ما بين الموقعين على هذا الاتفاق، تعاون أمني وعسكري ما بين الجانب الرسمي اللبناني وما بين الأمريكيين وما بين الإسرائيليين. بالتالي عندما يقول رئيس الحكومة أنه عنده شيء آخر غير التفاوض، لا أفهم ما هو. ما هو الواضح اليوم هو أن لبنان الحكومي ولبنان الرسمي سلم بكامل ورقته إلى المايسترو الأمريكي، والاتفاق ينص على أن الحكومة اللبنانية كما إسرائيل يتفقان على أهداف مشتركة، وبالتالي إذا ما قرأنا بالنص الاتفاق واضح بأن هناك اتفاق لبناني إسرائيلي على تحديد خصم مشترك.

0: للبنان الرسمي ولإسرائيل هو ما يسميه نص الاتفاق، الجماعات غير الحكومية المسلحة المنوي تفكيكها. فبالتالي نحن أمام ذهاب للأمور إلى تصادم داخلي حقيقي ما بين سرديتين، وما بين سرديتين واحدة تقرأ في هذا الاتفاق وتريد الذهاب قدما من خلاله إلى تصادم مع حزب الله اللبناني إسرائيلي مشترك في وجه حزب الله، وهذا يعني سوف يصعب الأمور أكثر فأكثر. حزب الله على الرغم من هذا الحديث لقاسم لا يزال من الأنسب التريث الموقف العملي، حيث أن حزب الله يدرك بشكل أو بآخر أن ثمة كماشة تحضر له من الأمريكيين ومن الإسرائيليين ومن الفريق المتعاون مع الأمريكيين والإسرائيليين في الوقت الحالي في لبنان، وهذا يعني في وضعية التي نفهمها بلبنان بتركيبته الطائفية ينذر أكثر فأكثر بتصادم له خلفية طائفية.
1: وبناء على هذا الإدراك كيف نفهم تصريح نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله بأن الحزب لم يعط التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه، مع العلم أن الجانب الأمريكي وبيان الرئاسة بيان السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة تحدث عن أن كل شيء كان يجري بالتنسيق مع حزب الله وبعد موافقة وتأكيد حزب الله، لكن أسمع الإجابة على هذا السؤال بعد أن ننوه لهذه الأخبار العاجلة وهذه الصور التي نراها الآن وهي غارة إسرائيلية على قضاء صور في جنوب لبنان، تتصاعد ألسنة تصاعد أعمدة الدخان جراء هذه الغارة الإسرائيلية على صور في جنوب لبنان.
0: تفضل. الوقائع التي نشاهدها سوية الآن أعتقد هي أهم من الخطب ومن التعليقات. هذه الوقائع تظهر بأن الحرب الإسرائيلية متمادية ومستمرة، وأن الاتفاق بحد ذاته يعطي إطارا جديدا لاستمرار هذه المعارك. وبالتالي حزب الله ترامب سبق له في البارحة أن قال بأن هناك اتصال مباشر حصل ما بين الأمريكيين وما بين
1: عن طريق ممثلين
0: وما بين حزب الله أو شبه مباشر، وأيضا هناك همة الرئيس بري وخطوط فتحها حتى أبعد من
1: وهذا يطرح سؤالا
0: من علاقة مع الأمريكيين.
1: ما الذي وافق عليه حزب الله؟ لأنه لا يمكن أن يكون هذا المشهد دون أن يعطي حزب الله موافقة على شيء ما. ما الذي تتوقع أن يكون قد وافق عليه حزب الله؟
0: لا أعلم، ولكن الواضح بأن حزب الله يطالب بوقف إطلاق نار مقرون بالانسحاب، وهو ما كان حتى هذه الساعة موقف الحكومة اللبنانية الذي برر على أساسه التفاوض المباشر مع إسرائيل. والواضح أيضا بأن الحكومة أو لبنان الرسمي بالأحرى قرر أن يذهب إلى الفصل ما بين مسألة وقف إطلاق النار وما بين مسألة الانسحاب، ورضي بالتخريجة الإسرائيلية في نهاية الأمر التي تقول بأنه يسحب أولا سلاح حزب الله من جنوب الليطاني ويجري التحقق من عدم احتمال عودته بمعية الأمريكيين وبتجهيز فرق للجيش اللبناني يشرف عليها الأمريكيون للقيام بمهامها في منطقة جنوب الليطاني، ومن ثم يسلك باب الانسحاب. وبالتالي هذا الفصل زمنيا ومنطقيا ما بين وقف إطلاق النار وما بين الانسحاب هو ما وافقت عليه الحكومة اللبنانية، ويصعب للمرء أن يتخيل بأن حزب الله كان بصدد الموافقة على هذا الأمر.
1: حزب الله وافق على نزع السلاح الجنوب الليطاني أصلا،
0: هذا موافق عليه منذ خريف العام 2024.
1: إذن مسألة نزع السلاح الجنوب الليطاني ليست مسألة جديدة، هي مسألة متفق عليها. ليس
0: الجديد هو الانسحاب من جنوب الليطاني، لأنه في اتفاق الخريف 2024 كان هناك أيضا احتلال إسرائيلي بعض التلال، وما حصل ما بين خريف 2024 والأشهر الأخيرة أن إسرائيل استطاعت تعميق احتلالها وتوغلها في الأراضي اللبنانية، واستطاعت فوق ذلك التجاوز الليطاني في بعض المواضع ودفع أعداد أكبر من السكان.

0: إلى النزوح والتهديد أكثر فأكثر بشكل وجودي لمدينتين كبريين في الجنوب، سور الساحلية والنبطية في الداخل.
1: مسألة المناطق التجريبية أليست هي تتسق أيضا مع ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2024، وهو انتشار الجيش في الجنوب الليطاني مع انسحاب حزب الله؟
0: هذه المرة الجديد هو أن الأمريكيين هم الذين سوف يعني يفرضون وصاياتهم.

0: الدولية، قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان من الآن حتى نهاية هذا العام، مع أن غوتيريس كان قد نصح في مقابلة أيام بتشكيل فرقة نوعية من 5-6 آلاف نفر لأجل أن تكون سهرة على منطقة الحدود.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وسام.
0: شكرا لك.
1: سعادة أستاذ الفكر السياسي ضيفنا في الاستوديو، وينضم إلينا من حيفا الدكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نقرأ معك أيضا في المواقف الإسرائيلية الحديث عن الخط الأصفر، عن بقاء إسرائيل في الخط الأصفر. هل فهم على أن هذا يعني أن إسرائيل بالفعل وافقت على الانسحاب من بقية المناطق التي احتلتها بعد انطلاق هذه الحرب ومشاركة حزب الله فيها في 2 آذار مارس الماضي؟
2: مساء الخير عزيز. يعني الأمور غير واضحة لغاية الآن في الجانب الإسرائيلي، ما هو مضمون هذا الإعلان أو هذا الاتفاق، لأنه وفقا لتصريحات وزير الأمن كات من الصباح يعني لا يبدو أن هناك تغيير جدي في التواجد أو استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي للمناطق في جنوب لبنان. إسرائيل تدعي أن لديها حرية العمل أو تستمر عمليا تضمن حرية العمل العسكري جنوب لبنان، أن السكان لن يعودوا إلى البلدات التي تعمل إسرائيل على تهديم ما تبقى منها، وأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني أو شريط أمني ومنطقة عازلة من السلاح حتى الليطاني أو أكثر، وتشترط كل هذا بوقف إطلاق نار من قبل حزب الله وانسحاب حزب الله من المناطق الجنوبية، وتستخدم السلاح تربط عملياً بين تصرفاتها أو بين بنود الاتفاق وانسحاب حزب الله من الجنوب ونزع سلاح حزب الله. بذلك إسرائيل عمليا ما تقوله أنه لن يتغير شيء حتى بعد التوصل إلى هذا الاتفاق وهذا الاتفاق، إلا في حال كان هناك أمور يعني لم تعلن لغاية الآن، ولكن إسرائيل تريد توصل الرسالة أيضا.
1: هل هذا
2: رسالة داخلية للمجتمع الإسرائيلي؟
1: يعني هنالك الكثير من التسويق لأسباب داخلية في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، لكن الشيء المؤكد أنهم تحدثوا عن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في منطقة الخط الأصفر وليس في كل الجنوب اللبناني. صحيح. كيف نفهم ذلك؟
2: صحيح، يعني لا يعني على الصحيح سيتراجع على الأغلب إذا في حال تم تنفيذ هذا الاتفاق المشروط وفقا للموقف الإسرائيلي، سينسحب إلى الخط الأصفر، وهو لن يتقدم كثيرا يعني خارج الخط الأصفر، هو يريد الاحتفاظ بالخط الأصفر، ويعني ضمن ذلك شريط أمني على الحدود الإسرائيلية، وعمليا عدم السماح لسكان البلدات الجنوبية بالعودة إلى المناطق. التبريرات أو الاحتياجات، طبعا الإدارة الأمريكية تحتاج إلى هذا الاتفاق لتهدئة الأجواء التي تصاعدت جدا في الأسبوع الماضي في المنطقة ولاستمرار المفاوضات مع إيران، ولكن أيضا إسرائيل تريد يعني إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية، لا تستطيع حتى من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الدبلوماسية، وبدأ فعلا تحرك دبلوماسي في الأسبوع الأخير ما زال متواضع وقليل وغير مؤثر لغاية الآن، ولكن يمكن أن يعني يأخذ زخم في الأيام القليلة القادمة في حال استمرت وتيرة العدوان والحرب بهذا الشكل.
1: يعني في كل الحروب السابقة
2: لا تريد
1: مع لبنان تقف الحرب حينما تكتفي إسرائيل أو يعني تدفع أثمانا كبيرة، هل هنالك قراءة في إسرائيل يعني أن الآن أن هذه لحظة من هذه اللحظات؟
2: لا يوجد قناعة لدى المستوى السياسي الآن، لأنه نتنياهو والتحالف الحكومي يريد الاستمرار بالحرب. نتنياهو لأسباب سياسية وأمنية وانتخابية، نتنياهو محرج وفي أزمة سياسية بسبب عدم تحقيق أهداف الحرب لا على إيران ولا على لبنان بالرغم من القتل والدمار الواسع، ولكن إسرائيل لم تحقق إنجازات مقنعة على الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، وفي استياء خاصة من سكان الشمال ورؤساء السلطات المحلية في الشمال، والجيش الإسرائيلي محرج لأن الجيش الإسرائيلي يشعر أنه عمليا بات هناك تآكل عما حققه في الحرب الأخيرة على حزب الله في العام 2024. نتائج الحرب الحالية أسوأ من نتائج الحرب السابقة. الحرب الماضية انتهت بوقف إطلاق نار مكن إسرائيل من وجهة نظرها الاستمرار في الحرب من طرف واحد، وكانت تعتقد أن حزب الله أضعف مما هو عليه الآن وتفاجأت من ذلك. الجيش الإسرائيلي يريد أيضا صورة انتصار أو حسم ما، ولكن أيضا ما نسمعه من قيادات في الجيش الإسرائيلي أنه انتشاره واسع جدا في غزة وفي سوريا وفي لبنان ويحتاج إلى قوة.

0: البشرية وأن هناك إرهاق وتعب داخل الجيش. لذلك أيضا الجيش يبحث عن مخرج ولكن يكون مقبول ويمكن أن يدعي أنه حقق إنجازات. لذلك الأمور مركبة وغير واضحة الآن. إسرائيل لا تملك خيار سوى أو لا تريد أن تطرح
1: شكرا.
0: خيار آخر سوى الهروب إلى الأمام واستمرار العمل العسكري، ولكن هناك ضغوطات من الرئيس ترامب، وبدأنا نلحظ ضغوطات دولية بعض الشيء بتوجه فرنسا إلى مجلس الأمن. وهناك بطبيعة الحال يعني إسرائيل أو الخشية الأمريكية من تصعيد كبير في الحرب على لبنان ربما يفتح المواجهة من جديد مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك من حيفا دكتور مطانس شحادي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نطالع الآن أهم تطورات الموقف والملف الإيراني، ملف المفاوضات ومضيق هرمز ومجمل التصريحات الأمريكية والإيرانية. ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. وأبدأ معك نور الدين الدغير، وما يقوله الجانب الإيراني عن سير هذه المفاوضات، وأيضا هنالك تصريحات مهمة نطالعها معك للمرشد الإيراني بمناسبة ذكرى الإمام الخميني.
2: زي العابدين، هناك مستويات من المواقف هنا من العاصمة الإيرانية طهران، تصريحات المرشد، كذلك موقف الرئيس الإيراني، بالإضافة إلى التصريح الجديد للحرس الثوري الإيراني. يبدو أن الحرس الثوري في بيانه هذا يعلق بشكل مباشر على مجريات الأحداث في لبنان، وأكثر من ذلك ربما يمكن القول بأنه يعلق على نتائج اللقاء اللبناني الإسرائيلي بشأن الوضع في لبنان. هنا الحرس الثوري ربما يعيد لينسج خطوطه العارضة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والحديث بالتحديد عن لبنان، وهي جزء من السياسة الذي بدأ الإيرانيون يتحدثون عنها بشكل واضح، ليقولوا بأن أي لحظة للتوقيع على أي اتفاق، أي وقف لإطلاق النار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يشمل لبنان. يبدو أن مستوى التصريحات الإيرانية هذه المرة ارتفع نوعا ما، بدءا من قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى البيان الأخير للحرس الثوري الإيراني حينما يتحدث بشكل واضح بأن عودة الهدوء والسلام إلى لبنان ينبني على الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية. ويبدو أن هذا هو المطلب الآن الذي يوجد على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مسألة وقف الحرب في جميع الجبهات أصبحت الآن تشكل عنصرا أساسيا ومهما، من خلاله يمكن أن تنجح المفاوضات، ومن خلاله يمكن أن تفشل هذه المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الحرس الثوري يؤكد على ذلك، ويؤكد على أن البند المرتبط بلبنان هو بند أساسي ومهم. وتحدث قائد فيلق القدس على أن التراجع الإسرائيلي يجب على الأقل أن يتراجع إلى المواقع التي كان عليها قبل حرب الأربعين يوما. هذا على المستوى المفاوضات وجزء أصيل من هذه المفاوضات المسألة اللبنانية. إلى بقية التفاصيل المرتبطة بالأموال بمضيق هرمز وبالحصار والمسألة النووية، يبدو أن كل هذه التفاصيل هناك نوع من الخلافات التي تصنف على أنها ليست خلافات معقدة يمكن تجاوزها، وهذا ما يفعله الوسطاء حاليا لإيجاد آلية لحل الإشكال المرتبط في كيفية أن تحصل إيران على أموالها المجمدة. يبدو أن هناك توافق على أن إيران ستحصل على هذه الأموال، الخلاف حول كيف ومتى هو ما يبحث حاليا. قضية آلية الخروج المتبادل من مضيق هرمز ورفع الحصار كذلك يبدو أن آليته أصبحت واضحة الآن. أما البرنامج النووي فكلا الطرفين مجتمعان على أن النقاش فيه قد يكون للمرحلة الثانية، لكن الآن يتم التفاهم على الخطوط العارضة. لكن ضمن هذا السياق السياسي، السياق الداخلي يلقي بظلاله بشكل كبير جدا، وهذا ما تبين من مواقف المرشد الإيراني اليوم في حديثه أو في رسالته بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الإمام الخميني، بالإضافة إلى ما أعقبهم من ذلك موقف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي قال أو أعلن تأييده لحديث المرشد الإيراني على مسألة الوحدة الداخلية. لماذا يطرح هذا الموضوع زين العابدين؟ لأن الوضع الداخلي ربما قد يبدو الآن موحدا في ظل الحرب القائمة وأثناء الحرب، لكن حينما بدأ الحديث عن المفاوضات هناك نوع من الاختلاف الحاصل بين مجموعة من الجهات، بين مجموعة تؤيد المفاوضات والوصول إلى حل، وبين مجموعة ترى بأن المفاوضات ليست هي الحل. هناك نقاش داخلي الآن ما يتم تأسيس له هي لتأسيس مرحلة ما بعد المفاوضات سواء سلبا وإيجابا، بمعنى أن المرشد الإيراني يقول إذا تم التوصل إلى اتفاق فيجب أن نحافظ على هذه الوحدة التي تأسست خلال الحرب وألا ندع هذا الخلاف يتطور إلى خلاف داخلي الذي يمكن أن يلقي تداعياته على الوضع الداخلي. إذن هناك

0: نوع من تأسيس لحالة إيرانية لما بعد المفاوضات بنتائجها سلبا أو إيجابا.
1: شكرا لك نور الدين الدغير من طهران، مدير مكتب الجزيرة. فادي منصور من واشنطن، ما الذي تعكسه أيضا التصريحات الأمريكية؟
2: نعم مازال عابدين، هنا في البيت الأبيض تصويت مجلس النواب الأمريكي يوم أمس والذي يسيطر عليه الجمهوريون لصالح قرار الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب، والذي يطالبه بوضع حد للأعمال الإدائية مع إيران وسحب القوات الأمريكية من هذه الأعمال. يرخي بظلاله هنا على البيت الأبيض، وهو أول ما تفاعل معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبيحة اليوم عندما اعتبر أن محاولة مجلس النواب من خلال هذا القرار الذي وصفه بأن لا معنى له تقييد صلاحياته يأتي في الوقت الذي تبلغ فيه المفاوضات مع الجانب الإيراني المراحل النهائية للتوصل إلى حل يؤدي إلى وضع حد لهذه الحرب. ووصف من صوتوا لصالح هذا القرار بأنهم غير وطنيين في هذه اللحظة المفصلية، وبالتالي هذه النقطة أساسية أظهرت عمليا الانقسامات داخل الولايات المتحدة. ورغم أن التأييد الشعبي متدني للغاية لهذه الحرب بحكم تداعياتها وبحكم إطالة أمدها بدون التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة والتداعيات الاقتصادية على جيوب المواطنين الأمريكيين، لكن هذه المرة الأولى التي يتمكن من خلالها الجسم التشريعي الأمريكي من الإعراب عن الاعتراض على هذه الحرب، خصوصا الديمقراطيين يعتبرون أن هذه الحرب لم تحقق نتائجها، قوت موقف إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز وأضعفت موقف الولايات المتحدة في إطار المفاوضات، وحدت من الخيارات الدبلوماسية التي كان يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يسلكها للتوصل إلى الاتفاق. لكن الرئيس الأمريكي لا يزال يصر بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، وهو رجح يوم أمس إمكانية التوصل إلى توقيع للاتفاق الأولي مع إيران نهاية هذا الأسبوع، مع تأكيده بأن إيران سوف توافق في أي إطار تفاوضي على مسألة أساسية وهي عدم امتلاك سلاح نووي. لكن أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكست قلقا يتعلق بالأوضاع في لبنان، رغم نجاح الخارجية الأمريكية خلال هذه الجولة الرابعة من المفاوضات التي جمعت ما بين إسرائيل ولبنان بأن يوقع الطرفان على إعلان يتعلق بوقف لإطلاق النار مشروط وغير محدد عمليا زمنيا، ويضع الجوانب الالتزام والمسؤولية على حزب الله فقط، بما يعكس الموقف الأمريكي الذي يعتبر أنه لا مشكلة ما بين إسرائيل ولبنان، المشكلة تتمثل في حزب الله أساسا في إطار هذه الحرب وفي إطار ولائه لإيران. الرئيس الأمريكي صرح يوم أمس بأنه يريد أن يفصل هذين المسارين، مسار الحرب في لبنان عن مسار إعادة فتح مضيق هرمز، وبهذا الأمر يعني كانت الاندفاع الأساسية للخارجية الأمريكية والتي أوصلت إلى هذا البيان الذي صدر يوم أمس في خضم الجولة الرابعة من المفاوضات بين الطرفين. هاتان المسألتان الأساسيتان في واشنطن، ولا يزال الرئيس الأمريكي ينتظر الرد الإيراني على المقترح المعدل الذي بعث به، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير الخارجية روبيو أن المفاوضات لا تزال تتمحور حول مسألتين: كيفية التخلص من مخزون إيران لليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا مسألة تخصيب إيران لليورانيوم وسعي الولايات المتحدة إلى تصفير هذه القدرات، في حين أكد الوزير روبيو أن الولايات المتحدة لن تقدم أي حوافز مالية لإيران من خلال تخفيف العقوبات بمجرد الموافقة على فتح مضيق هرمز، بل أن هذا الأمر مسألة العقوبات مرتبطة بتنازلات تقدمها إيران في إطار المفاوضات النووية. زين،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض مراسل الجزيرة. ونناقش هذا الملف مع ضيفينا في الاستوديو، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. سأبدأ معك هيام نعواس، يعني من اللافت في تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يتعلق والتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بالأموال هو عدم الموافقة على أموال مباشرة، ويبدو أن هنالك موافقة على صيغ أخرى غير الأموال المباشرة، أليس كذلك؟
3: You can infer But you cannot be sure.
4: يمكن أن نستنتج ذلك، ولكن ذلك ضمنيا وليس بشكل مباشر أن نكون متأكدين. إذن من المهم بالنسبة إلى الرئيس ترامب ألا يدفع الأموال بشكل مباشر كي يختلف عن اتفاق أوباما. وبالنسبة إلى الأصول الإيرانية المجمدة التابعة للحكومة الإيرانية، يجب أن تهيكل هذه العملية بطريقة إذا ما تم الاتفاق عليها تكون مقبولة من القاعدة الناخبة، ثانيا من الصقور على مستوى الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ والكونغرس بشكل عام، وبعد ذلك لكي يسوق الاتفاق للشعب الأمريكي. لا يمكنه أن يقول إنه بعد كل هذه السنوات وبعدما انتقد الرئيس الأسبق أوباما حول بنية الاتفاق مع إيران، ها هو أيضا يسلم الأموال ويعطي الأفضلية لإيران. إذا قال إن أوباما كان في اتفاق سيء وترك الاتفاق السابق، وبالتالي أي اتفاق يجب أن يكون أفضل وحتى ليس بنفس مستوى اتفاق أوباما، وإلا سوف يكون ذلك عبارة عن انتحار سياسي بالنسبة إليه. أما الآن هناك بحث عن الطرق لكي يقول الرئيس نحن لا نعطيهم الأموال، هناك بنية، لربما باستطاعته أن يفعل ذلك، وحصل ذلك في العراق، برنامج النفط مقابل الغذاء مثلا، وهنا يمكننا أن نتحدث عن طريقة لرفع العقوبات. إذن أنا متأكدة من أنه إذا ما اختار هذا السبيل باستطاعته أن يهيكل هذه العملية بطريقة تمكنه من تسويقها سياسيا والدفاع عنها سياسيا أمام القاعدة الناخبة له.
1: دكتور محمد صالح صدقية، نريد أيضا أن نفهم هذه النبرة العالية في حديث المرشد عن الولايات المتحدة بصفتها عدو لا يريد خيرا بإيران. يعني كيف نفهم أن تخرج هذه اللغة في وقت التفاوض؟
5: حقيقة زين، يعني هناك عدم ثقة واضحة عند الإيرانيين، سواء كان عند المرشد الإيراني السابق الراحل أو المرشد الحالي وعند كل السياسيين الإيرانيين والوسط الإيراني بشكل عام. هناك عدم ثقة واضحة جدا عندهم عندما يتكلمون مع الولايات المتحدة. هم يتذكرون، يعني هذه في ذاكرتهم موجودة، كيف انسحب الرئيس الأمريكي من اتفاق 2015، كيف فرض عقوبات على إيران، كيف أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل بالهجوم على إيران، كيف هو ساهم في ضرب إيران والهجوم على إيران خلال الحرب الحالية. وبالتالي مثل هذه الوقائع التاريخية والتاريخية قبل سابقا منذ عام 1953 لحد الآن، وبالتالي من الصعب جدا على شخصية مثل المرشد الآن يجي ويأتي الآن ويثق، خصوصا بالرئيس.
1: لم يطلب أحدا يثق، لكن نتحدث عن اللغة. يعني استخدام اللغة لابد أن يكون له هدف. استخدام اللغة حديث عن الأعداء وأنهم يريدون شرا بإيران في غمرة تفاوض، يعني كان يمكن أن تستخدم لغة أخرى، فهذا خيار. استخدام اللغة خيار، لماذا هذا الخيار في هذا التوقيت؟
5: أنا أعتقد يعني يجب أن لا نتوقع غير ذلك يصدر من المرشد، ربما من بزشكين رئيس الجمهورية ممكن أن يكون. أما حديث يتحدث المرشد بهذه، هو كلنا يعلم هذا قاتل أبيه، وبالتالي لا يمكن أن يتحدث إلا بهذه اللغة. ومثل أبيه الآن لم نلمس هل إن مجتبى الخامنئي هو يسير على ذات الخط بالمواجهة الصعبة مع الجانب الأمريكي أم لا. نتذكر زين عندما أرسل الرئيس ترامب رسالة بيد رئيس الوزراء الياباني، السيد الخامنئي الأب رفض استلام الرسالة، وبالتالي لديه موقف من الولايات المتحدة وتحديدا من الرئيس ترامب. الآن يجب علينا أن لا نتوقع أكثر من ذلك من المرشد الإيراني الحالي. وبالتالي يعني حتى في هذه المفاوضات، مفاوضات السنة الماضية، مفاوضات التي جرت هذه السنة، كل هذه المفاوضات أدت إلى حرب. وبالتالي عملية الثقة بالرئيس الرئيس ترامب يبدو صعب على الإيرانيين، ما لم يلمسوا ولحد الآن لم يلمسوا ذلك، ما لم يلمسوا إشارات خطوات إيجابية. وللأسف الشديد الرئيس ترامب لم يعطي أي خطوة إيجابية أو مؤشر إيجابي حتى تكون هناك ثقة، ويعتمدون على مصداقيته في الحوار، وهذا لم يجده الإيرانيين ولم يلمسه لحد الآن.
1: فيما يتعلق بالملف اللبناني، ما مدى أولويته بالنسبة للمفاوض الإيراني؟ هل يتعامل معه

0: جزء أساسي من المطلب الأول وهو وقف الحرب في كل الجبهات، أم ورقة تقيه التنازل عن أوراق أخرى كتجميد العقوبات أو رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة؟ هل هو ورقة أم جزء محوري من مبادئ التفاوض الإيرانية؟
1: ببساطة زين، في كل الاقتراحات التي تقدمت بها إيران كان الرقم الأول في هذه الاقتراحات إنهاء الحرب في كل المنطقة، وكانوا يشيرون تحديدا إنهاء الحرب في لبنان أيضا، حتى إن عندما أمر نتنياهو بإخلاء الضاحية الجنوبية، عندما قال الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء بإعطائه أمر بإخلاء الجليل الأعلى، كان معنى ذلك بأن الحرس الثوري لا زال يلتزم بوقف اطلاق النار في لبنان. اليوم أيضا كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني قال بأنه ما لم يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان فلا معنى لأي اتفاقيات يمكن أن تحدث بين الجيش الإيراني، الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.
0: هذا الملف تحديدا هيام نعواس كان مثار غضب الرئيس الأمريكي من نتنياهو وفق الإعلام الأمريكي، أنه مستاء من هجومه المستمر أو من قتاله المستمر مع لبنان كما قال. إلى أي مدى ملف لبنان هو ملف مركزي أيضا، ويدرك الجانب الأمريكي أنه لن يحرز تقدما بدون تقدم حقيقي على الجبهة اللبنانية؟
2: This is unknown.
3: هذا غير معروف. نحن رأينا الرسائل التي تخرج من البيت الأبيض ومن الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، ولكن الأنباء الإيجابية هي أنه للمرة الأولى تقوم الحكومة الأمريكية بالتيسير لهذه المفاوضات والإشراف عليها بين إسرائيل ولبنان، ووزير الخارجية ماركو روبيو انخرط بشكل مباشر، وهذا مؤشر إيجابي. ولكن أنا أتحدث بحذر، هذا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، لأن هذا الاتصال من البيت الأبيض طبعا هناك شخصان عرفا بهذا الموضوع، نتنياهو وترامب.
0: اسمحي لي فقط هي إلى هذه الصور التي نراها الآن، وهي صور لاعتراضات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لصواريخ أو أجسام جوية ربما تكون مسيرات، لكن يبدو أنها صواريخ فوق مرج عيون في جنوب لبنان. نعم تفضل.
3: كنت أقول إن التسريب بحد ذاته يعني أن الحوار الذي جمع نتنياهو بالرئيس ترامب تم تسريبه من جانب الرئيس، وبالتالي لربما أراد الرئيس أن يسرب هذا الموضوع لأسباب سياسية. ما هي الحسابات السياسية بالنسبة إليه لا نعرف، ولكن أراد أن يعلن عن مسافة فاصلة بينه وبين نتنياهو، وأن يقول إن نتنياهو يتبع قيادة الرئيس ترامب، وبالتالي عندما تقول كل الولايات المتحدة لنتنياهو توقف سوف يتوقف، وهذا مهم بالنسبة إلى الرئيس لكي يثبت أنه الشريك الأقوى. على الأرض أنا لا أعرف ما هو الموضوع، لأن نتنياهو أشك أن باستطاعته أن يتصرف من دون ضوء أخضر من جانب الرئيس ترامب.
0: لكن بما أن الحرس الثوري لم يهاجم، أستاذ محمد صالح صدقيان لم يهاجم شمال إسرائيل كما هدد، فيبدو أنه أن الجانب الإيراني سمع من الأمريكيين ما يدعو للثقة في الجانب الأمريكي، أليس كذلك؟
1: يعني الجانب الأمريكي أرغم على أنه يطلب من نتنياهو الكف عن المطالبة بإخلاء الضاحية الجنوبية وضرب الضاحية الجنوبية والهجوم على الضاحية. الإيرانيون لم يعتقدوا بأن هذه خطوة إيجابية، هم يقولون بأن هذا يتعارض مع وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه، وتم الاتفاق عليه على كل المناطق، يعني تم الاتفاق عليه ليس في إيران فحسب، وإنما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان أيضا، وما تم خلال تقدم الجيش الإسرائيلي وضرب القرى والبلدات اللبنانية شمال الليطاني جنوب الزهراني وشمال الزهراني أيضا، هذا كله تم بما يعتقد به الإيرانيون أن هذا خلاف وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه والذهاب إلى إسلام آباد، وبالتالي هم لا يعتقدون بأن هذه لحد الآن يعني هذه خطوات إيجابية، بل على العكس من ذلك يرون بأن الرئيس ترامب لم يقدم أي شيء لإيران ما يزيد الثقة عند الإيرانيين، خصوصا زين فيما يتعلق بالأرصدة المالية المجمدة التي يراوغ لحد الآن من إزالة الحظر عنها، لأننا نعلم جيدا بأن إيران منذ أن دخلت المفاوضات مع الولايات المتحدة في العام 2014 وتوصلوا للاتفاق النووي، في كل ذلك الهدف الاستراتيجي لإيران دخول هذه المفاوضات هو إلغاء العقوبات الاقتصادية، إزالة الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة، لكن للأسف الشديد لحد الآن الرئيس ترامب لم يزيل الحظر عن هذه الأرصدة الإيرانية المجمدة، وبالتالي تبقى هذه يعني عدم الثقة، عدم المصداقية من سلوك الرئيس ترامب باقي عند الشارع الإيراني.
0: هو يمنع واسع ما يتعلق بالمقاربة الأمريكية، يعني يبدو أنها تغفل شيئا مهما، وهو أن إسرائيل تسبب الكثير من المشاكل في الشرق الأوسط، هي التي تحارب، هي التي تغزو أراضي الآخرين، هي التي تحتل أراضي، هي التي تهاجم هذه الدولة وتلك، يعني هاجمت سوريا دون أن تطلق سوريا طلقة واحدة عليها، الآن هي في تقريبا كل جنوب لبنان. إلى أي مدى هذه الإدارة مختلفة عن الإدارات السابقة في مقاربتها للمشاكل التي تحدثها إسرائيل في المنطقة؟
3: حتى الآن الرئيس ترامب بنفسه كان يستمع إلى الرسائل من جانب نتنياهو، في بعض الأحيان وافق وفي بعض الأحيان لم يوافق. إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام لم تعارض السياسات الإسرائيلية العامة في المنطقة، ويمكننا أن نتحدث بالمقارنة مثلا مع الرئيس بايدن الرئيس السابق، كان هناك دعم استثنائي لنتنياهو من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض الأحيان كان هناك نصح ومشورة معارضة من القاعدة الناخبة. بالنسبة إلى ترامب، أعتقد أنه قيد نتنياهو أكثر من بايدن في الحرب في غزة على سبيل المثال. وأود أن أعلق على ما تفضل به الضيف الكريم الزميل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والإجبار بالتدخل في لبنان بنيابة عن الحكومة اللبنانية. أعتقد أنه يجب أن نتنبه إلى الصياغة المستخدمة. طبعا هناك سردية محددة لكل طرف، ولكن من الجيد أن نستخدم لغة حيادية. الرئيس ترامب اختار أن يمارس القيادة الأمريكية بنيابة عن الحكومة اللبنانية كما يجب أن يفعل، ولكن هذه ليست خسارة مطلقة ومكسب مطلق، هذا لا يفيد أي مصلحة من الطرف.
0: شكرا جزيلا لك يا هيا بن عواس، المستشارة السابقة بوزارة الدفاع الأمريكية، وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور محمد صلاح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى تطورات جنوب لبنان والصور التي كنا نعرضها قبل قليل من قضاء مرج عيون لاعتراضات إسرائيلية لصواريخ كانت تستهدف جنودا إسرائيليين. معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خضار. كارمن، إذن ما هي آخر التفاصيل؟
4: آخر التفاصيل، دفعات صاروخية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تباعا عن عمليات واستهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في يحمر الشقيف، هذه المنطقة الذي أكد حزب الله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستطع السيطرة على قلعة الشقيف ولكنها تتموضع في أسفل هذه القلعة. يبدو أن حزب الله يكثر من استهدافاته خلال الأيام الماضية باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه نشر مقطعا مصورا بالكاميرا الحرارية من خلال المسيرات التي يطلقها تظهر عدم وجود هؤلاء الجنود داخل قلعة الشقيف. ولكن أيضا في الساعة الماضية رصدنا دفعات صاروخية متتالية باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى، كما أننا استطعنا أن نرصد انطلاق الدفاع المدفعات الجوية وتصديها لبعض من هذه الصواريخ. بطبيعة الحال ننتظر ما سيقوله حزب الله عن هذه الدفعات الصاروخية، ولكن أيضا خلال الساعة الماضية الغارات الإسرائيلية مكثفة باتجاه قضاء النبطي. ما نشاهده من دخان في هذه اللحظة هو ما تبقى لأثار من غارات مكثفة على بلدة كفر تبنيت. كفر تبنيت تبعد عنا بضعة كيلومترات، ولكن الغارات هي عنيفة للغاية، يمكن أن نرصدها من هنا من قضاء مرجعيون. ولكن هذا ليس التطور الوحيد زين. قبل قليل الجيش اللبناني أعلن عن فتح الطريق الواصل بين أبل السقي ومرجعيون، وهو دلل في بيانه على أن هناك انسحابا إسرائيليا حصل من بلدة دبين التي تقع في خلفية الصورة، ولكنه في الوقت ذاته دعا المواطنين إلى أن لا يعودوا إلى هذه البلدة. وأيضا خلال الدقائق الماضية كانت أفواج الهندسة في الجيش اللبناني تعمل على تفجير الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت فقط تتواجد ليلة أمس عند منتصف الليل كانت تتواجد في بلدة دبين، ورصدنا استهدافها من قبل حزب الله بدفعات صاروخية. إذن اليوم في جنوب لبنان المشهد يتطور، وهناك ترقب على المستوى السياسي أيضا وانعكاساته والتفاوضي وانعكاساته على جنوب لبنان، خاصة بعد موقف الأمين العام لحزب الله الذي وضع كل هذه التوصيفات والمفاوضات، الذي وفق قوله إنها تجر لبنان باتجاه فتنة، وقال إنه في حال لم يكن جنوب لبنان آمنا فالمستوطنات الشمالية لن تكون آمنة. علينا أن نترقب.
0: ابقي معنا ننوه إلى هذه الصور، وهي صور أيضا لاعتراضات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذه صور اعتراضات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، طبعا من الواضح أنها عدة إطلاقات تم اعتراضها وفق هذه الصور التي وردتنا من القطاع الشرقي من جنوب لبنان. هل هنالك أي معلومات من جانب حزب الله عن هذه الإطلاقات؟ هل كانت تستهدف الجنود فقط في الجنوب اللبناني أم كانت متجهة إلى شمال إسرائيل؟
4: وفقا ما رصدناه إن بعضها ووفقا للوجهة ووجهة الاعتراضات، جزء من هذه الصواريخ كان قد استهدف البلدات اللبنانية المحتلة. هنا نتحدث عن بلدة يحمر الشقيف، ووفق ما أفدنا بأن هناك صواريخ سقطت فعليا في تلك المنطقة، وأن هناك دخانا ينبعث من يحمر الشقيف ومن محيطها جراء الإطلاقات الصاروخية التي نفذت من جنوب لبنان باتجاه هذه التجمعات. زين، حزب الله يقول إنه يستهدف هذه التجمعات تباعا، وهو الذي سيخرجها من الأرض وسيحرر الأرض اللبنانية ويرفض الموقف التفاوضي. ولكن أيضا هناك دفعات صاروخية وفق الوجهة هي دفعات موجهة باتجاه إما الجليل الأعلى، وأخرى كانت باتجاه إصبع الجليل. هذا يمكن رصده من وجهة الصواريخ أو اتجاه هذه الصواريخ، وأيضا من الصواريخ الاعتراضية والموقع التي حصلت فيه هذه الاعتراضات. إذن خلال الساعة الماضية كنا إزاء دفعات متتالية، بعضها باتجاه تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم، والبعض الآخر باتجاه الجليل الأعلى وأصبع الجليل.
0: كرم، سنبقى معك في المتابعة. معنا أيضا في الاستوديو إلياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، أهلا بك. ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن هذه الاعتراضات؟
5: نعم، أولا هذه الاعتراضات تمت في منطقة القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية، تقريبا في منطقة كريات شمونة. الصافرات الإنذار دوت في
0: هذا، يعني أن البطاريات داخل إسرائيل وليست داخل لبنان،
5: ليس واضحا بعد، ليس ولكن واضح. على الأغلب من الصور التي وردت، وهي يبدو أنها صورت والتقطت من داخل إحدى البلدات الإسرائيلية، يبدو أن هذه الاعتراضات هي جرت في سماء المنطقة الشمالية، أي أن الصواريخ على الأغلب أنها تجاوزت الحدود الدولية، وهذا فارق كبير بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن كفار جلعادي وكفار يوفال وتل حاي والمطلي ومسقاف عام، وهي كلها مناطق محيطة بمدينة كريات شمونة في القطاع الشرقي للحدود. نستطيع أن نرصد من هذه الصور على الأقل بين 6 إلى 8 صواريخ اعتراضية أطلقت باتجاه، ربما صواريخ أطلقت باتجاه هذه المنطقة. حتى الآن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا يعلن فيه حصيلة هذه الاعتراضات الجوية، وفيما إذا كانت قد تجاوزت بالفعل الحدود الدولية أم لا. لكن قبل ذلك كانت صافرات الإنذار قد دوت في إدميت وحنيتا ويعرا ومتسوفا وشلومي في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. الجيش الإسرائيلي سارع بعد ذلك إلى إصدار بيان قال فيه بأنه رصد سقوط عدة أهداف جوية، وعندما يستعمل هذا المصطلح وبالعادة يشير إلى المسيرات الانقضاضية، لكنه أشار إلى أن هذه الأهداف الجوية استهدفت قواته العاملة في جنوب لبنان، بمعنى أنه لم يشر إلى تجاوز هذه الأهداف الجوية الحدود الدولية حتى هذه الساعة.

0: وقد مضت حوالي 17 دقيقة على انطلاق صافرات الإنذار في القطاع الشرقي للحدود، وكما قلنا هي دوت في 5 بلدات، في كفار جلعادي وكفار يوفال وتل حاي والمطلي ومسقاف عام. لكن الجيش الإسرائيلي لم يصدر حتى الآن بيانا يقول فيه فيما إذا كانت هذه الصواريخ قد تجاوزت الحدود الدولية. وإذن نحن نتحدث عن منطقة ملاصقة تماما، يعني مسقاف عام هي تماما على الحدود اللبنانية، يعني الشريط الأمني لهذه البلدة هو تقريبا الشريط الحدودي، وبالتالي من الصعوبة بمكان التأكد من أن هذه الاعتراضات الجوية قد حدثت في داخل الأراضي اللبنانية أو في سماء جنوب لبنان، وكانت تستهدف ربما القوات الإسرائيلية العاملة في تلك المنطقة، أو ربما تجاوزت إلى داخل المنطقة الحدودية. هذه الصور التي نشاهدها التقطت في إحدى البلدات الشمالية التي كانت دوت فيها صافرات الإنذار، وعلى الأقل من دون أن نجزم بذلك يبدو أن هذه الصواريخ بالفعل قد تم اعتراضها في أجواء هذه البلدات التي دوت فيها صافرات الإنذار. سنرى ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سوف يؤكد ذلك أم لا في بيان بعد ذلك، لكن كل ما جرى الآن زين هو يؤكد على أنه في الحقيقة لا يوجد وقف لإطلاق النار، وهنالك كما تعلم معادلة أرادت إسرائيل ترسيخها في الأيام القليلة الماضية، وهي أن ضرب البلدات في شمال إسرائيل، هذه البلدات التي سميناها قبل قليل، سوف تجر ضربات لإسرائيل في العاصمة بيروت. وزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكدا على هذا المبدأ، وكاتس ذهب بالأمس إلى حد القول أن هذا المبدأ هو متفق عليه من جانب الإدارة الأمريكية. وبالتالي هنالك أيضا في جانب داخل إسرائيل من صفوف المعارضة وحتى في صفوف الائتلاف أشخاص وأعضاء كنيست ومسؤولين يقفون وكأنهم يحملون ساعة لضبط الوقت، يعني يراقبون فيما إذا كانت إسرائيل سوف تنفذ وعودها في بناء على هذا المبدأ، بمعنى ضرب بيروت. هنالك تحريض بهذا الإطار أنه ما دامت إسرائيل وضعت شروطا وحددت مبادئ فعليها أن تقوم وتنفذ وتوجه ضربات في بيروت. لكن الواضح أيضا في نفس السياق زين أن أيدي إسرائيل كما يبدو مغلولة في هذا السياق، الإدارة الأمريكية لا تعطي الجانب الإسرائيلي أي ضوء أخضر في اتجاه ضرب العاصمة بيروت، وذلك محاولات لتثبيت وقف إطلاق النار الذي يبدو هشا لا يبدو قائما أصلا على أرض الواقع. نحن رأينا على مدى ساعات نهار هذا اليوم أن عمليات الجيش الإسرائيلي تواصلت في أكثر من مكان وأكثر من محور في جنوب لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين معنا في الاستوديو، ونواصل معكم هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وكذلك الوضع في قطاع غزة. ونبدأ بالملف اللبناني. غدا إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. أما أمين عام حزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعط التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. قال وزير الدفاع الإسرائيلي في المقابل إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبية نهر الليطاني. وفي غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن الشرط الأساسي لقبول وقف إطلاق النار كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وأضاف أن الهدوء لن يتحقق في المنطقة ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وهناك تبادل للرسائل بين الطرفين. وبدوره قال المرشد الإيراني إن العدو يسعى بعد الهزيمة في ساحة المعركة إلى إحداث انقسامات داخلية في صفوف الشعب الإيراني. وفي قطاع غزة قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدا خلال الساعات 24 الماضية. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، ومعنا من مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك كارمن من قضاء مرج عيون ورصد لآخر التطورات خلال الساعة الماضية، تفضلي.
2: زين، ما زالت النواطي تتصدر المشهد الميداني انطلاقا من بيانات حزب الله الذي يتحدث عن استهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في يحمر الشقيف، فهذه المنطقة التي وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي ووصلت أيضا إلى قلعة شقيف يستهدفها حزب الله تباعا أكان بالمسيرات الانقضاضية أو بالدفعات الصاروخية، وكنا رصدنا قبل قليل دفعات متتالية باتجاه تلك المنطقة، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تسعى من خلال بلدة القنطرة للوصول أيضا إلى نهر الليطاني وتجاوزه، وهذه منطقة أيضا ما زال حزب الله يدخلها في مضمار استهدافاته خاصة لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كان محور إرشاف حداثة ومحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتقال باتجاه حداثة والوصول من بعدها إلى تبنين. لماذا نقول؟
1: فيما يتعلق بهذه الاستهدافات التي رصدناها في الساعة الماضية، هل بيان حزب الله يتحدث، أو إن كان هنالك بيان بشأنها، هل هنالك ما يشير من حزب الله إلى أنه استهدف بلدات في الجليل في شمال إسرائيل؟
2: حتى اللحظة زين لم يعلن حزب الله عن هذه الاستهدافات، ننتظر تباعا ما سيقوله، ولكن البيان الوحيد منذ إرساء هذه الهدنة أو الإعلان الأمريكي عن وقف لإطلاق النار ومعادلة بيروت مقابل المستوطنات الشمالية، أعلن حزب الله عن بيان وحيد قال فيه إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة وفق بيان حزب الله، ولكن حتى اللحظة وهذه الإطلاقات الصاروخية التي تكثفت خلال الساعة الماضية حزب الله لم يعلن عن أي بيان تبنى فيها هذه العمليات، أو بالأحرى أيضا حدد الأهداف التي أطلق باتجاهها هذه الدفعات الصاروخية المتتالية. ما رصدناه إطلاق دفعات صاروخية وانفجار صواريخ اعتراضية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهذا عطفا على ما قاله الزميل الياس حول ما رصد أيضا في إصبع الجليل، لأننا نحن نتواجد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان المقابل لإصبع الجليل وللجليل الأعلى، وهذه الدفعات الصاروخية كما أشرنا وانفجار الصواريخ الاعتراضية استطعنا رصده. في هذه الأثناء تحلق المقاتلات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض جدا، هذا يدلل على أن الغارات والشيكة غالبا ما تكون باتجاه قضاء النبطية، وكان قد استهدف خلال الساعة الماضية عدد كبير من البلدات في قضاء النبطية، أكان شوكين وميفدون وكفر تبنيت، حتى أن غارات كفر تبنيت استطعنا أن نرصدها من هنا من مرج عيون على الرغم من بعد بضعة كيلومترات والتلال التي تفصل بيننا، ولكن الغارات عنيفة للغاية والدخان المنبعث منها يمكن وصفه بالهائل، ولكن الغارات لم تقتصر فقط على قضاء النبطية، قضاء بنت جبيل كان في عين الاستهدافات، تبنين استهدفت بأكثر من غارة ما أدى إلى ضرر كبير في سرايا تبنين، أيضا قضاء صور كان قد استهدف، البقاع الغربي سلسلة غارات من المسيرات ومن المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه سحمر ويحمر ولبايا وغيرها من البلدات كانت قد استهدفت، الطيران الحربي يحلق كما أشرت على علو منخفض جدا، ننتظر الاستهدافات التي سينفذها في جنوب لبنان، ولكن هذه المشهدية التصعيدية في جنوب لبنان لا تنفصل عن استجابة أو جواب حزب الله قبل قليل وما قاله الأمين العام لحزب الله وارتداداته بطبيعة الحال على الميدان في جنوب لبنان، خاصة أنه رفض هذا المسار التفاوضي ووصفه بأن ما يجري إبادة.
1: وسنتابع ذلك بطبيعة الحال كارمن مع تامر. شكرا لك كارمن من قضاء مرج عيون، لكن أيضا نتابع من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه الاستهدافات الأخيرة التي كنا نتحدث عنها في آخر الساعة الماضية مع إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. هل من جديد فيما يتعلق بأين كانت تتجه هذه الصواريخ؟
0: نعم، الاتجاه كان واضحا، هو القطاع الشرقي للحدود الإسرائيلية اللبنانية. صافرات الإنذار دوت في 5 بلدات إسرائيلية في ذلك

0: القطاع في كفر جلعادي وكفر يوفال وتل حاي والمطلي ومسقاف عام، وهي كلها مناطق تحيط في مدينة كريات شمونة، وهي كلها مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. حتى هذه الساعة لم يصدر أي بيان من جانب الجيش الإسرائيلي يشير فيه إلى طبيعة ما جرى هناك، والأهم في ذلك هو إن كانت هذه الصواريخ قد تجاوزت الحدود الدولية أم لا، أم أنها كانت تستهدف القوات الإسرائيلية العاملة بجنوب لبنان. قبل هذا الهجوم الصاروخي الذي واضح أنه كان يحمل عددا من الصواريخ، ذلك أننا نرى عددا من الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت في سماء المنطقة في محاولة لاعتراض هذه الصواريخ، بالإمكان أن نرصد بين 6 إلى 8 صواريخ اعتراضية على الأقل أطلقت في سماء المنطقة لاعتراض هذه الصواريخ. قبل ذلك كانت صافرات الإنذار أيضا قد دوت في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية في أدميت وفي حنيتة وفي عراء وفي شلومي وفي متسوة. الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة سارع إلى إصدار بيان قال فيه بأنه رصد أهدافا جوية، وعندما يقول أهدافا جوية بالعادة هو يشير إلى المسيرات الانقضاضية، يقول بأن عدة أهداف جوية سقطت في محيط المناطق التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بمعنى أنه يجزم في ذلك البيان أنه لم يكن هنالك تجاوز للحدود الدولية. الآن مضى حوالي 27 دقيقة منذ أن دوت صافرات الإنذار في القطاع الشرقي للحدود دون أن يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يوضح فيه ما جرى هناك. لكن دون أن نجزم بطبيعة الحال زين، هذه الصور التي نراها في الشاشة على الشاشة هي التقطت من داخل إحدى البلدات الإسرائيلية التي دوت فيها صافرات الإنذار، ومن المرجح أن عملية الاعتراضات الصاروخية جرت في سماء هذه البلدات، لكن مع التأكيد أنها بلدات متاخمة جدا للسياج الأمني للسياج الحدودي للحدود الدولية، وبالتالي ربما يكون الاستهداف هو كان للقوات الإسرائيلية في داخل جنوب لبنان، وربما يكون الاعتراض حدث بالفعل في الأجواء الإسرائيلية أين الصواريخ تجاوزت الحدود. لماذا هذا مهم؟ هذا مهم لأن هنالك من يقف بساعة لضبط الوقت بالنسبة للحكومة الإسرائيلية وينتظر ردها على إطلاق الصواريخ التي تستهدف هذه البلدات على أساس المعادلة التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بالأمس، والتي تقول أنه إذا ضربت هذه البلدات الإسرائيلية بالصواريخ من جانب حزب الله فإن الرد عليها سوف يكون في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في بيروت العاصمة، بمعنى ترسيخ هذه المعادلة ليس بيروت مقابل حيفا أو مقابل تل أبيب بل مقابل حتى البلدات الأمامية القريبة جدا من السياج الأمني. وهذه الضربات الصاروخية إذن تأتي في وقت يجتمع فيه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة ما جرى الاتفاق عليه أو التوافق عليه في واشنطن بالأمس، وما من شك في أن إطلاق هذه الصواريخ سوف يلقي بظلاله على هذا النقاش الدائر في هذه الساعة.
1: وهنالك نقاش دائر أيضا في لبنان نتابعه الآن، لكن شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، نتابع هذا النقاش في لبنان حول ما تم الاتفاق عليه في واشنطن وفق بيان الخارجية الأمريكية. نتابع مجمل المواقف اللبنانية الآن مع تامر صمادي من بيروت، تفضل تامر.
2: بالفعل زي النقاش محتدم واتهامات متبادلة بين السلطة اللبنانية وحزب الله، لا سيما بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. الحكومة اللبنانية وعلى لسان رئيسها نواف سلام خلال الدقائق الأخيرة عاد ليقول الرجل بأن انتشار القوات المسلحة أو الجيش اللبناني في مناطق تجريبية من جنوب لبنان كمرحلة أولى لا يسقط حق لبنان في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كامل القرى والبلدات التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وهو يشير بذلك إلى أحد البنود الذي ورد في خطاب النوايا بين لبنان وإسرائيل والذي أشار إلى انسحاب أو إلى أن في حال الموافقة على هذا الخطاب من شأن ذلك أن تنسحب إسرائيل من بعض المناطق في جنوب لبنان ليحل محلها الجيش اللبناني. الرجل يقول بأن على الجميع أن يغلب مصلحة لبنان وبأن من يرفض ذلك هو من يتحمل وزر ما قد يحدث، وفي هذه إشارة واضحة إلى حزب الله الذي هاجم هذا الخطاب، خطاب النوايا والاجتماع يوم أمس وأول من أمس بين لبنان وممثلين عن لبنان وممثلين عن إسرائيل في الولايات المتحدة. الرجل يقول بأن الوصول إلى هذا الاتفاق بين الطرفين كان هو الخيار الأمثل، الخيار الأكثر مناسبة للبنان وللبنانيين وللجنوب وللجنوبيين. وهو يقول أيضا ويتحدث عن جملة من الكواليس الاجتماعات التي كانت منعقدة خلال اليومين الماضيين، ويقول بأن الجانب اللبناني واجه تعنتا إسرائيليا في كثير من القضايا، ويتحدث أيضا عن أن خلو جنوب نهر الليطاني من السلاح والمسلحين لم يأتي بضغط على لبنان، وإنما نتيجة إقرار لبنان سابقا بالموافقة على القرار الأممي 1701. وهذه التصريحات جاءت بشكل واضح ردا كما قلنا في البداية على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي وصف مخرجات الاجتماع يوم أمس بأنها مهزلة وبأنها إهانة، تشكل إهانة للشعب اللبناني كما قال، ودعا السلطة اللبنانية إلى حوار وطني جامع يجتمع فيه كل لبنان على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وتحدث أبعد من ذلك الرجل عندما قال بأن حزب الله لن يتخلى عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبأن الحل الوحيد يتمثل في وقف الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي التي تتواجد فيها في الجنوب اللبناني. لا بل إنه اتهم السلطة اللبنانية بالعمل على إحداث حالة من الانقسام الكبير في الشارع اللبناني جراء خياراتها السياسية. وهذه الاتهامات تأتي في ظل هذا المشروع الإطاري الذي من الواضح وفقا لكثير من الساسة اللبنانيين قدم مصلحة إسرائيل على مصلحة الجانب اللبناني، لا سيما بأنه لا توجد أي نقاط نهاية زين العابدين تؤكد على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية أو وقف حرية الانتهاكات والحركة الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وإنما مطالبة حزب الله بالانسحاب وبعدم إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك تامر صمادي من بيروت مراسل الجزيرة، ومعنا من منطقة كسروان في جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، معنا كذلك من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكم جميعا، وسأبدأ بضيفنا من منطقة كسروان في جبل لبنان دكتور فادي الأحمر. حينما تحدث رئيس الحكومة نواف سلام عن أن لدى لبنان خيارات أخرى غير التفاوض، نريد أن نفهم ماذا يقصد، ما هي الخيارات الأخرى حسب فهمك لما قاله نواف سلام؟
3: تحية لك وللضيوف وللمشاهدين. في الواقع سؤال في مكانه يعني، ولكن الإجابة ربما تكون عند رئيس الحكومة، لأنه هذا يخالف ربما مع تصريحات رئيس الحكومة السابقة التي أو بياناته التي خرج بها، والتي يقول أنه هذه المفاوضات هي مفروضة علينا ولا خيار لنا إلا هذه المفاوضات. هل هو يعني اليوم خيار عسكري غير متاح؟ هل هو يعني
1: هل ربما يقصد خيار عسكري ضد حزب الله مثلا؟
3: لا أعتقد ذلك، لأنه لو هو يقصد خيار عسكري ضد حزب الله، هو كان ربما أخذ هذا الخيار منذ أن اتخذت الحكومة قراراتها في 5 و7 آب، ومنذ 2 آذار حتى. فبالتالي لا، الحكومة والعهد ولبنان كله ليس في وارد بخيار عسكري بوجه حزب الله، لأنه يريدون الدخول في وجه عسكري داخلي. ربما أعتقد أنه كلام الرئيس الحكومه ياتي انطلاقا من ما وصل من مخرجات هذا الاتفاق او المسوده او اعلان نيات او مذكره، لا اعرف ما اعطوه من عنوان، لانه هو اتفاق الممكن يعني. بطبيعه الحال هذا ليس لصالح لبنان، ولكن هو اتفاق الممكن، لانه السياسه هي فن الممكن يعني. حزب الله بحرب اسناده لايران اوجد لبنان في هذا الوضع. لبنان ليس لم يكن مستعدا لهذه الحرب، وبالأساس هي ليست حربه، وهو لم يكن مستعدا لها، لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا خاصة ولا اجتماعيا. وبالتالي اليوم ما يقوله حسن، عفوا، نعيم قاسم، أن هذا اتفاق المهزلة، لأنه هو أتى بحرب المقتلة، يعني هو أجر لبنان إلى حرب مقتلة، فحصد لبنان اتفاق هو يسميه مهزلة، لكن أنا أسميه هو اتفاق الممكن، لأنه هذا يعني ليس كله سلبي هذا الاتفاق بالنسبة للبنان. صحيح هناك نقاط لصالح إسرائيل بطبيعة الحال، بين كل اتفاق هناك نقاط إيجابية وسلبية لكلا الطرفين أو لصالح كل من الطرفين، وربما أكثر لصالح إسرائيل. صحيح، لأنه
1: طيب
3: ميزان القوة ليس لصالح لبنان، ميزان القوة اليوم لصالح إسرائيل على كل المستويات.
1: دكتور علي شكر، ما الذي كان يمكن، يعني ضيفنا أشار إلى تصريحات حزب الله بأنه اتفاق مهزلة، ما الذي كان يمكن تحقيقه من الجانب اللبناني أفضل من ذلك؟
4: نعم، أطيب التحيات لك
1: أهلا وسهلا.
4: للمشاهدين وللضيوف الكرام. يعني من الواضح بأننا إذا ما أخذنا حتى الآن ما رشح عن هذا الاتفاق، وخاصة البنود التي تتعلق ربما بالمراحل الزمنية أو مسألة تركيز العدو الإسرائيلي على استمرار ما يدعيه بأنه لديه الحق بالقيام بعمليات عدوانية انطلاقا من مخاطر معينة، أعتقد بأننا سنعود إلى ما كانت عليه الحال في الاتفاق السابق، إضافة إلى أن استمرار الاختراقات من قبل العدو الإسرائيلي لأكثر من سنة كان هو الأمر القائم. اليوم إذا كنا نسير على نفس الوتيرة بعد ما حصل في المنطقة من حرب إقليمية كبيرة، وبعد ما حصل في المنطقة من إعادة توازن، ومن أيضا ضغط على الأمريكي حتى ضغط على العدو الإسرائيلي باتجاه الملف اللبناني، أعتقد بأننا نضيع هذه الفرصة التي يمكن الاستفادة منها، إلى جانب أيضا الدور العربي الذي علينا أن نشير إليه فيما يتعلق بمسألة المفاوضات والخط المصري والسعودي والقطري فيما يتعلق بهذا الأمر، ومحاولة إعطاء لبنان نوع من أوراق القوة التي تساعده في ظل هذه المتغيرات على الذهاب باتجاه محادثات قد يكون فيها أفضل الممكن، ليس ما هو قائم حاليا، ولكن أفضل الممكن فعليا هو أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار والتزام بعدم العدوان من قبل العدو الإسرائيلي. وأعتقد
1: ممكن
4: بعد
1: بماذا؟
4: ذلك
1: يعني ما الذي يجعله ممكنا؟ يعني ممكنا وقف إطلاق نار شامل وانسحاب إسرائيلي كامل ممكن وفق أي معادلة ووفق أي معطيات؟
4: نعم، هنا علينا أن نفصل بين الأمرين، بين الوقف الشامل لإطلاق النار ومسألة الانسحاب. نحن نتحدث عن وقف شامل لإطلاق النار حتى في منطقة الجنوب، هذا أمر مرتبط بما هو قائم حاليا. أما مسألة الانسحاب، أعتقد بأن هناك قضايا يجب أن تناقش لاحقا فيما يتعلق بمسألة الانسحاب ومسألة إعادة الأعمار وعودة النازحين إلى قراهم، هذا أمر يكون نقاش مرتبط بمسألة السلاح ولكن لاحقا. أما الآن أن يربط كل الموضوع بمسألة الانسحاب الجزئي والمراحل والمناطق التجريبية وغيرها من القضايا، نحن عمليا لا نكون أمام وقف فعلي لإطلاق
1: يعني
4: النار.
1: أنت تقول أن وقف إطلاق النار الشامل ممكن بدون الانسحاب، وقف إطلاق النار الشامل، هل المقصود به أيضا وقف إطلاق النار داخل الخط الأصفر الذي تقول إسرائيل الناس ستحتفظ به؟ هل هذا يمكن أن يكون مقبولا لحزب الله أن يوقف إطلاق النار في كل مناطق لبنان ما عدا الخط الأصفر؟ هذا مقبول؟
4: إذا كان هناك وقف مباشر لإطلاق النار في كل المناطق على أن يكون هناك نوع من المراحل الزمنية كما كان الحديث سابقا في الاتفاق الماضي على أن يكون هناك التزام من قبل العدو الإسرائيلي بوقف العدوان والانسحاب من النقاط التي احتلها وطرحها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ولم يتم الالتزام بها، أعتقد بأن الحزب لا يزال يقف عند هذا المستوى. نعم، إذا كان هناك إمكانية لوقف شامل مباشر لإطلاق النار ولاحقا يكون هناك خطوات سريعة تتعلق بالانسحاب وإجراءات مقابلة، هذا الأمر واقعي ومنطقي وهو أفضل الممكن في المرحلة الراهنة. أما
1: وهو
4: استمرار
1: أفضل
4: الاحتلال
1: الممكن
4: الإسرائيلي
1: بناء
4: وقف
1: على الأوراق، لو
4: الأمر
1: تسمح لي،
4: شيء في
1: هل هو أفضل الممكن بناء على الأوراق المتاحة في يد الدولة اللبنانية أم بناء على وجود إيران في هذه المعادلة؟
4: ما إيران، وجود إيران في هذه المعادلة هو أحد أوراق الدولة اللبنانية، لأننا اليوم في ظل حرب إقليمية، وبالتالي على الدولة التي تكون جزء من مشروع إقليمي ومن حرب إقليمية أن تستفيد مما هو بالإقليم، لا يمكن الفصل، وهذا ما تحدث به رئيس الحكومة بالمناسبة عندما قال منذ فترة، يعني منذ نحو أسبوعين، لبنان يفاوض وحده ولكن هذه المفاوضات غير منفصلة عما يجري في الإقليم، وهذا أمر طبيعي، وبالتالي الورقة العربية، الورقة الإيرانية، ورقة المقاومة هي أوراق موجودة لدى لبنان وعليه الاستفادة منها.
1: أستاذ نهاد أبو غوش، هذا الاتفاق وهذا التفاهم كيف يصوره نتنياهو وفريقه؟ هل هو يصوره على أنه بالفعل اتفاق جيد لإسرائيل؟
5: مساء الخير، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. هو الحقيقة وللأسف الشديد يصوره كانتصار انتصار ساحق، انتصار يعني واضح ساطع. ولذلك يعني اليوم وزير الدفاع إسرائيل كاتس طالب المعارضة الإسرائيلية بكل تلوينها بالاعتذار لنتنياهو ولحكومة اليمين المتطرف، لأنهم أساءوا فهمهم لمواقف هذه الحكومة وسياساتها وظلوا ينتقدونها طوال الوقت، بينما هذه الحكومة جاءت باتفاق 100% في صالح إسرائيل. وطبعا كما قال في تصريحات أخرى أن هذا الاتفاق يعكس الواقع على الأرض، أي أنه ترجمة لمنطق القوة.

0: التعجل التي رافقته. وأنا أطرح هذه الملاحظة بمنتهى المهنية والحيادية. عادة اتفاقات كهذه يجري التوصل لها بعد مفاوضات شاقة ماراثونية تستغرق أسابيع وأشهر، ويستعين بها المفاوضون بفرق من الخبراء الخرائط والخبراء العسكريين المستشارين القانونيين خبراء المنطقة، ويجري فيها أخذ ورد وعودة إلى المركز ثم جولات تفاوض جديدة. لكن فوجئنا جميعا بأن هذا الاتفاق يبدو كأنه كان ناجزا ومنجزا، وبالتالي كانت هناك جلستان فقط، يعني ربما دامت إحداهما عدة ساعات. لكن التسريع بعقد هذا الاتفاق مثل يعني هدية ذهبية لنتنياهو على أعتاب الانتخابات. يستطيع نتنياهو أن يباهي بهذا الاتفاق بأنه حقق يعني انتصارا جيدا لإسرائيل، لأنه كرس مجموعة ثوابت دائما كان يروج لها، من بينها عدم الاشتراط الانسحاب، من بينها أن حزب الله هو عدو مشترك للحكومة اللبنانية ولإسرائيل، من بينها بقاء الجيش الإسرائيلي وعدم عودة الناس. مثلا في القرار 1701 هناك حديث عن نزع السلاح في جنوب الليطاني، بينما يتحدث هذا الاتفاق عن منع وجود المسلحين، وثمة فرق واسع بين نزع السلاح وبين عدم وجود مسلحين. أي ربما يمكن أن يستنتج من ذلك عدم وجود أبناء القرى المهجرة والمدمرة. أضف إلى ذلك مسألة التجريب، من الذي يجرب من؟ يعني هنا طبعا هذه معادلة نعرفها جيدا، نحن منذ 33 عاما الفلسطينيون يجربون من قبل إسرائيل. التجربة وحسن وإثبات حسن الإنجاز هذا مطلوب من لبنان الآن، والذي يحكم على مدى يعني نجاعة هذا الإنجاز ومدى وفاء اللبنانيين بالإنجاز هو إسرائيل. إذن إسرائيل تنصب نفسها في موقع الحكم على مدى نجاح التجربة هذه، التي تشابه إلى حد بعيد تجربة ما أسمي في حينها الفقاعات أو المناطق الإنسانية الآمنة في قطاع غزة. يعني تقسيم قطاع غزة إلى جيوب منعزلة متفرقة يؤتى بها أو يسمح لبعض الناس بالتواجد فيها ويحكم على سلوكهم بعد أن يحاصروا ويمنعوا من الاتصال ويمنعوا من التسلح ب يحكم على سلوكهم، وبالتالي تتوسع هذه التجربة ولا نعلم إن كان ثمة قيود زمنية أو لا. لاحظ أن الإسرائيليين لم يتعهدوا على الإطلاق بالانسحاب، ولم يتعهدوا، وهذه كانت ملاحظة بارزة جدا، باحترام سيادة وحدود لبنان. هناك بند يقول أن لبنان أكد على سيادته على أرضه وحدوده والاعتراف وحدوده، لكن لم يأتي هذا كخلاصة مشتركة. الأمريكيون ركزوا على شيء، الأطراف الثلاثة اتفقت على مجموعة مبادئ، وفقط لبنان هو الذي أكد
1: طيب
0: على
1: دكتور هذا يعيدنا
0: وسلامة حدوده وما إلى ذلك.
1: هذا يعيدنا إلى الدكتور فادي الأحمر مرة أخرى، لأن قلت دكتور أن هذا هو أفضل الممكن بعد سماع هذه الملاحظات، لماذا يعني تعتقد أنه أفضل الممكن؟
2: لعدة أسباب. أولا سيدي، يعني يضيفك من رام الله السيد غوش يقول أنه هذا اتفاق، ولكن بحسب ما علمنا هذا ليس اتفاق، هذا اعلان نوايا. يعني ربما الكلمه الانسب لهذا او التي انتشرت يعني في الاعلام هو اعلان نوايا، هذا ليس اتفاق. لانه صحيح وهو على حق، الاتفاق ياتي بعد مفاوضات طويله تتخللها جلسات تقنيه في عده مسائل حدوديه، جغرافيه، عسكريه، امنيه، سياسيه، الى ما هنالك. هذا اعلان نوايا، هذا الاعلان نوايا يعني صحيح هو لصالح اسرائيل. انا قلت ذلك لانه كما ذكر ضيفك انه هو سلام مبني على القوه. نحن لسنا بصدد سلام اليوم، نحن بصدد ايقاف الحرب. هذا ما يقوله لبنان، هذا ما يطالبه لبنان، ولكن الشروط هي لصالح القوي بطبيعه الحال التي هي اليوم اسرائيل. ولكن ما كان اعتقد انه السرعه التي يعني ربما حكمت هذا الاتفاق، اعتقد خلفها هو الطرف الأمريكي أو الراعي الأمريكي. ترامب يريد إنجاز أو وقف إطلاق النار في لبنان بأسرع وقت ممكن، لذلك هو ضغط. كان هناك اتصال سيء بينه وبين نتنياهو منذ أيام، لأنه هو يريد ضبط الوضع ووقف فعل النار وليس العكس. وهو أيضا عفوا كلمة أيضا وهو أيضا يريد وقف إطلاق النار في لبنان لإنجاز المفاوضات في إيران أيضا.
1: شكرا جزيلا لك من منطقتي كسروان في جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر كذلك ضيفنا من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، وضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير

0: الشؤون الإسرائيلية. ومع استمرار هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان وتوالي موجات النزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، يواجه الأطفال آثارا نفسية كبيرة بعدما تحولت مراكز الإيواء إلى أماكن بديلة للحياة والدراسة واللعب. في هذا التقرير نرصد كيف تتراكم آثار النزوح والخوف في ذاكرة الأطفال، وكيف تحاول الطفولة أن تجد لها مكانا وسط حرب لم تتوقف بعد.
1: ليست الألعاب ما ينقصها فحسب، بل شيء من سكينة عائلية تركته رهف خلفها على عجل. مئات الأطفال قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب، تقول الأمم المتحدة.
2: ما كنتش بالبيت، مشتاق للألعاب، لأختي، لبيتي، للمطبخ، كنتش مشتاق من الصالون، للتلفزيون، كله.
1: حمل ماهر طفلته من نزوح إلى آخر، فمن قرية في واجهة الحرب الأمامية إلى شمال نهر الليطاني وصولا إلى بيروت.
3: بشوف شعور بنتي لما بتوقف على كاميرا وبتقول لك عمو أنا بس حابب أرجع على تختي وعلى ألعابي. سوري.
1: في مراكز نزوح بيروت لا تتشابه الوجوه، ولكن تتطابق الحكايات كثيرا. فرت مريم بأطفالها مرات عديدة من ضاحية بيروت الجنوبية، ومع كل نزوح كانت تحاول أن تسبق الحرب بخطوة، لكنها ترى أن إسرائيل كانت تعبث دائما بمشاعر صغارها.
4: يقولوا لي يا ماما نحن عبدنا نموت، عرفت علي؟ يعني أحيانا يصير يبكوا يبكوني صراحة. هايدي تقول لي ماما أنا ما بدي موت هلأ، أنا ما شفت شيء من حياتي إسا.
1: الصف الذي يفترض أن يضج بالحياة صار خيمة، والمدرسة التي يفترض أن تجمع الأطفال صارت شاشة على هاتف.
5: أمل من تحت الرماد
1: يكتب علي عن رحلة نزوحه في موضوع تعبير مدرسي
5: في السنة الرابعة،
1: وكأن الحرب لم تكتفي باقتحام يومياته فتسللت إلى دفاتره.
5: بلاد الجنوب تتدمر، في عينيه بصيص أمل النجاح.
1: هنا لا يرسمون ما فقدوه فحسب، بل ما يخشون فقدانه إلى الأبد. بيوت، قرى، وأماكن تفصل بينهم وبينها مسافة طويلة من الانتظار.
6: حب أرجع على البيت ويا رب تخلص الحرب.
7: شو بتعمل يا حبيبتي؟
8: عم برسم بيتي اللي بتضيع.
7: مشتاقة له؟
8: كثير.
1: في مكان آخر من الماوى يتقاذف الأطفال مستقبلاً أرجعت الحرب. أما هنا فتدور أوراق الحظ بين أيديهم في محاولة صغيرة ربما لترويض المجهول، لكن الحرب كعادتها تصر على الاحتفاظ بالورقة الأخيرة. في مراكز النزوح لا تقاس الطفولة بعدد السنوات، بل بعدد الأشياء التي لا ينبغي للأطفال أن يعرفوها. هنا يعرف بعضهم عن النزوح والرحيل أكثر مما يعرف عن الطفولة نفسها. يا الحرب إذن تترك في ذاكرتهم ما لا يليق بهم. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
0: الآن إلى فقرة التحليل العسكري لآخر تطورات لبنان مع جلال شاهد. تفضل جلال.
9: شكرا زين، مرحبا بكم إلى هذه النافذة العسكرية الخاصة التي نناقش فيها التطورات العسكرية في لبنان بعد إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، وفي ضوء تعرض بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي لغارات إسرائيلية مستمرة. معنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل جميل، الخبير العسكري واستراتيجي، مرحبا بك. ولكن أولا نبدأ معك سلام لنفهم ما الذي تقوله وتطبقه الأطراف حاليا على الأرض في لبنان.
10: بداية، لا يزال إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي مستمر، هناك غارات متفرقة في جنوب لبنان والبقاع، ولكن الرئيس اللبناني يتحدث عن 24 ساعة ليدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية، وهذا من غير المعروف ما إذا كانت الموافقة النهائية تعني إعلان البيان المشترك ليل أو فجر هذا اليوم أو بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية المرتقب، إما قد بدأ أو قد يبدأ خلال وقت قريب. في هذه الأثناء يمكن أن نقول بأن مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع لازالت تتعرض لقصف إسرائيلي.

0: وغارات، إضافة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تدوي فيها صفارات الإنذار، لا سيما المستوطنات القريبة جدا من الحدود بين لبنان وبين شمال إسرائيل. أما في خصوص الاتفاق الذي أعلن عنه من واشنطن، نبدأ بما قاله أو بما تؤكده على الأقل الجانب اللبناني. الرئيس اللبناني يتحدث عن أن هناك مناطق تجريبية سيدخل إليها الجيش اللبناني ويعمل فيها منفردا، بمعنى تكون حصر السلاح في تلك المناطق بيد الدولة اللبنانية. تحدث عن منطقة كان قد دخلها الجيش الإسرائيلي قبل بضعة أيام عندما اجتاز مجرى نهر الليطاني ووصل إلى قلعة الشقيف. هذه المنطقة التي تحدث عنها جوزيف عون تتكون من ثلاثة نقاط: زوطر الشرقية والغربية، وهما النقطتان الرئيسيتان اللتان كانتا يعني المناطق الأولى التي دخلها الجيش الإسرائيلي بعد اجتياز نهر الليطاني، إضافة إلى قلعة الشقيف التي توصف بأنها استراتيجية لأنها تشرف على مناطق بعيدة. فإذا هذه المناطق وفق الرئيس اللبناني ستكون مناطق تجريبية، بمعنى سيدخل إليها الجيش اللبناني وسيمنع إطلاق الصواريخ أو وجود حالات قتال بداخلها، وقد يعني ذلك أيضا انسحابا إسرائيليا من هذه المناطق التي كان قد دخلها. على الجانب الآخر في المناطق الشرقية أو في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، برز اليوم أيضا إعلان من الجيش اللبناني. تحدث الجيش اللبناني عن انسحاب إسرائيلي من بلدة دبين باتجاه مناطق أخرى. دبين أيضا كان قد تقدم إليها الجيش الإسرائيلي منطلقا من مدينة الخيام التي يحتلها ضمن ما يسميه خط الدفاع المتقدم. والجيش اللبناني بدأ يتحدث عن أنه ينظف أو يجهز الطريق الرابطة بين مرج عيون ودبين وبلدة إبل السقي من العوائق التي كان قد وضعها الجيش الإسرائيلي لتصبح سالكة أمام المواطنين، ولكنها حتى الآن من غير الآمن سلوك هذه الطريق وفق الجيش اللبناني. على الجانب الإسرائيلي سمعنا تصريحات واضحة من يزرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي دخلتها أو ما يسميها الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع بخط الدفاع المتقدم، وهي مناطق تقع في عمق الأراضي، أراضي جنوب لبنان، ويتراوح العمق المحتل بين 8 إلى 10 كيلومترات، يمتد من المياه الإقليمية اللبنانية قرابة بلدة الناقورة عند أقصى الغرب وصولا إلى مناطق أبعد من شبعة في القطاع الشرقي. الوضع لا يزال غامض، ولكن على الأقل جلال من الجانب اللبناني نسمع بأن هذا الاتفاق هو الممكن وأفضل الأسوأ ربما.
1: صحيح. العميد خليل، ما الذي نعرفه عن ما باتت تسمى الآن مناطق تجريبية؟
2: ما يحصل الآن هو أن نحن نعتقد أن المناطق التجريبية تقع خارج هذا الخط الأصفر، المنطقة الصفراء التي استحدثتها إسرائيل واحتلتها. السبب هو عائد أولا أن هذه لم تذكر أي انسحابات من هذه المناطق الصفراء في أعلان النيات، كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن جيش إسرائيل لن ينسحب من هذه المناطق، وكما أنه لم ينسحب من منطقة قلعة الشريف وزوطر. وثالثا أن هذه المنطقة لا تحتاج إلى إخلاء من عناصر حزب الله، فهي محتلة ومخلية. فإذا نحن كما نحن الأكثر احتمالا هو أن تكون هذه المناطق هي مناطق خارج الخط المنطقة الصفراء، وأن تكون في الأماكن التي يحاول الإسرائيلي التوغل إليها والسيطرة عليها، ولكنه لم يستطع أن يحتلها لغاية الآن، وهي تسبب له الإزعاج أو تسبب له المناطق الخطرة. فلنبدأ أولا في من الغرب باتجاه الشرق. المحتمل أن تكون هذه المنطقة المعروفة بمنطقة المنصورة ومحيطها ومجدسون، هذه المنطقة يحاول الإسرائيلي الدخول إليها، حاول عدة مرات لكنه لم يفلح. فإذا هذه من المناطق المحتملة. المنطقة المحتملة الأخرى هي في القطاع الأوسط، أي حداتة ومحيطها حتى منطقة تبنين، توغل الإسرائيلي عدة مرات ولكن هجومه مقاومة عنيفة كما في القطاع الغربي وعاد، كما هذه المنطقة من المحتمل أن تكون من المناطق التجريبية. طيب. كذلك منطقة الغندورية، هذه المنطقة هنا، المنطقة الغندورية، منطقة وادي الحجاير، منطقة الغندورية التي لم يحاول التقدم باتجاه فرون وبرج ألوي والأخير ولم يستطع، فإذا كذلك هي من المناطق المحتملة. المنطقة المحتملة الأخيرة هي دبين. أن هذه المنطقة بالفعل الجيش الإسرائيلي أخلاها، هي لم تكن ضمن المنطقة الصفراء، ولكنه كان قد احتلها وفجرها واتجه باتجاه بلاط، ولكنه عاد ودخل إلى منطقة الخيام وتركها. وأنا أعتقد أنه من المحتمل أن تكون هذه منطقة تجريبية أخرى.
1: نعم، إذن هي مناطق تجريبية. طيب كيف سيكون طبيعة العمل العسكري في هذه المناطق بما يتعلق بالجيش اللبناني؟
2: أنا أعتقد أن طبيعة العمل ستكون على الشكل التالي، ستكون آلية المراقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، يقوم بسحب المسلحين منها أو إخلاءها من المسلحين، ثم يقوم بإخلاءها من الذخائر والأسلحة والآخرة، ثم قبل عودة السكان إليها يقوم الطرف الأمريكي بالتأكد من خلوها من المسلحين ومن الذخائر، ثم تكون منطقة تجريبية تعود السكان إليها، ولكن كلها ضمن منطقة جنوب الليطاني لغاية الآن، إلا منطقة واحدة هي التي تحدث عنها رئيس الجمهورية والتي تقع شمال الليطاني،
1: شقيف وزوطة الشرقية والغربية.
2: نعم هذه هي المنطقة. هذه المنطقة التي تكلم عنها رئيس الجمهورية، هذه المنطقة التي تضم قلعة شقيفة، زوتر الشرقية وزوتر الغربية، هذه المنطقة التي يقول وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يخليها، لأنها هذه المنطقة بالنسبة له استراتيجية ولها وقع معنوي في لبنان، وكذلك هي منطقة تشرف على الجليل الأعلى كله. فإذا الرئيس الجمهورية لم يقل أنها ستكون منطقة صفراء، قال نقترحنا، ولكن إذا كانت ستكون منطقة صفراء هي المنطقة المحيطة بالنبطية، لأن هذه المنطقة أهلها طلبوا أن تكون هذه المنطقة منزوعة سلاح منذ مدة.
1: طيب وكأن رئيس الجمهورية يريد أن تكون هذه المنطقة التجريبية، هي فعلا منطقة تجريبية في حال كانت ستعمم على مناطق أخرى، ولكن ما التحديات العميد خليل أمام الجيش اللبناني في تحقيق ما يريده؟
2: التحديات اولا ان هذه المنطقه مثلا النبطيه اللي تعتبر خارج قطاع جنوب الليطاني، اذا حاول الجيش اللبناني يمكن ان يكون هناك اعتراض من قبل حزب الله ان هذه المنطقه هي خارج القطاع جنوب الليطاني ولا اتفاق عليها، ثم لن تدخل هذه المناطق التجريبيه حيز التنفيذ الا اذا هناك وقف اطلاق نار، وكما نرى أن هناك ممانعة لوقف إطلاق النار فيه، والأثنين لا يريدان. حزب الله صرح أنه لا يعنيه ما حدث من اتفاقات، وإسرائيل لولا ضغط الولايات المتحدة لم توقف النار.
1: يعني تقول بأن فرضية المواجهة ممكنة في هذه المناطق؟
2: نعم، أفضل سيناريو ممكن هو أن تتم هذه المناطق التجريبية أولا في جنوب الليطاني، وحزب الله يترك جنوب الليطاني لأنه سابقا وافق على هذا الموضوع. أما أسوأ سيناريو أن يحصل هناك ممانعة ومشاكل مع الجيش اللبناني وتعود الأمور لتتدحرج إلى ما كانت عليه سابقا.
1: لنأخذ السيناريو الأول وعلى أساسه، وهو بأن يعني يكون ليس هناك مشاكل لوجستية أمام الجيش اللبناني. نعم. كيف سيكون التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لإخلاء هذه المناطق؟
2: أنا أعتقد أن هذه الاتفاق النيات الذي صدر اليوم صباحا يقول أن أمريكا أو الولايات المتحدة هي الوحيدة التي ستشرف أو هذا قطع الطريق على كل الدول الأوروبية والعربية وإيران وإلى آخره. فإذا العوائق إذا كان الموضوع إيجابي فإذا الولايات المتحدة تشرف وهي تنسق مع إسرائيل، لا تنسيق مباشر أبدا بين لبنان وإسرائيل، هذه الآلية غير مطروحة.
1: وفي حالة السيناريو الثاني والذي حتى الآن يبدو بأنه أكثر رواجا بأن الحزب لا يريد أن يلتزم بهذا الاتفاق،
2: في السيناريو الأسوأ أولا إسرائيل لن تتخلى عن مناطق احتلتها وتكبدت الخسائر للأسف لن تتركها، ومن الناحية الأخرى حزب الله السيناريو الأسوأ أنه لن يترك هذه المناطق التي يضايق فيها إسرائيل والتي لا تستطيع احتلالها غاية الآن.
1: شكرا لك العميد متقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. إذا نهاية هذه الفقرة العسكرية التي خصصناها للتطورات العسكرية في لبنان، الآن عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
3: شكرا جلال، ونفتح الآن ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تصريحات الرئيس الأمريكي عن اتفاق قريب وتصريحات المرشد الإيراني عن أن العدو يحاول الإضرار بصمود الشعب الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما.

0: أبدأ معك وجد وآخر التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بسير هذه المفاوضات وشكل ما يمكن أن تسفر عنه.
1: يعني بالنسبة لتصريحات الرئيس ترامب، هناك نظرة تفاؤلية ما زالت على حالها منذ 3 أيام، وكان قد صرح بأن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، حتى أنه توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم نهاية هذا الأسبوع. الرئيس أكد بأن في المذكرة في نهاية المطاف إيران تكون إذا وقعت على اتفاق تخلت عن طموحها النووي، عن امتلاك سلاح نووي أو تطوير سلاح نووي، وأيضا توقع أن يتم فتح مضيق هرمز بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، وذلك طبعا بحسب ما قال الرئيس ترامب أوضح مرتبط بخلو مضيق هرمز من الألغام، لكنه أكد بأنه حتى لو كانت هناك أي ألغام فإن إزالتها ستكون بشكل سريع، وتوقع أن تكون العملية سريعة للغاية. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان خلال جلسة استماع أمس قد تعهد أمام أعضاء مجلس الشيوخ بأن إيران لن تحصل أبدا على ثروة طائلة بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. أكد بأن الاتفاق الذي يؤمل أن تتوصل إليه الإدارة مع إيران سيكون أفضل من اتفاق عام 2015 الذي أنهاه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، وكذلك قال بأن تخفيف أو رفع العقوبات لن يتم إلا في حالة التأكد من أن إيران لن تخصب اليورانيوم، وكذلك سوف تسلم اليورانيوم عالي التخصيب. تصريحات بدت أكثر تشددا من الرئيس ترامب، لكنه أيضا أكد روبيو بأن المفاوضات تسير بشكل جيد. روبيو انتقد تصويت مجلس النواب على مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس ترامب في الحرب ضد إيران والعمليات العسكرية ضد إيران، وقال إن هذا القرار يرسل إشارة إلى طهران بأنها ليست مضطرة للتوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة. طبعا هو كان انتقد تحديدا توقيت هذا التصويت لمجلس النواب. الرئيس ترامب من جانبه اعتبر أن تصويت مجلس النواب هو بغير ذي معنى، وقال بأن الجمهوريين الأربعة الذين صوتوا لصالحه هم سيئون، ووصف من صو النواب جميعا الذين صوتوا لصالح القرار بأنهم غير وطنيين على حد قوله.
0: شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. أيضا نور الدين الدغير، نفهم معك مجمل التصريحات الإيرانية وفي أي اتجاه تصب، وهل هنالك أي معلومات عن الموقف الإيراني؟ لأن بحسب التصريحات الأمريكية الكرة الآن في الملعب الإيراني.
2: نعم زين العابدين، بكل تأكيد الكرة الآن في الملعب الأمريكي بعد الملاحظات والمقترحات التي وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران عبر الوسطاء. لكن المعلومات هنا من طهران والمصادر هنا من طهران تتحدث على أن الجانب الإيراني أبلغ الوسطاء بأن الرد الإيراني لن يصل هذه الأيام، ربما قد يتأخر لثلاثة أيام أو 4 أيام لسبب رئيسي، وهو أن إيران الآن في تخلد لأعياد وذكريات وطنية، وبالتالي هذا يمنع التواصل وكذلك إرسال المقترح، بالإضافة إلى وجود بعض النقاشات الدائرة في مراكز القرار العليا هنا في إيران. ما يقال هنا في طهران على أن مسودة الاتفاق الآن بيد المرشد بعدما تم تدرسها بالجهات المعنية وبالتحديد بمجلس الأمن القومي الإيراني. كل ملاحظات ورؤى مجلس الأمن القومي الآن وصلت إلى المرشد الإيراني. الآن الجميع هنا ينتظر ماذا سيقدم عليه المرشد الإيراني. بكل تأكيد بعد استشارته مع مستشاريه، هل سيذهب إيجابا بالرد والتوقيع على مذكرة التفاهم التي وصلت إلى العاصمة الإيرانية طهران؟ وهناك احتمال كبير أن يقع ذلك. هناك أطراف هنا تبدو متفائلة من أن المرشد ربما قد يوقع على مذكرة التفاهم هذه، وخاصة إن كانت قد حققت كل ما تريده طهران، أو على الأقل أقل ما تريده طهران من هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما تم ذلك زين العابدين، فإننا مقبلون خلال الأيام القليلة المقبلة على توافق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ولما لا لقاء إيراني أمريكي ربما لإتمام هذه الصفقة الإيرانية الأمريكية عبر الوسطاء الفاعلين والذين

0: تعاون حتى هذه اللحظة لتجاوز الخلافات، لكن كذلك هناك احتمال أن يكون الرد سلبا، بمعنى أنه ليس رفض للمذكرة ولتفاصيل المذكرة، ولكن قد تكون هناك ملاحظات جديدة تقدمها طهران لواشنطن فيما يخص مجموعة من النقاط التي قد تبدو أنها عالقة. وإذا ما أردنا أن نستقرأ ما هي احتماليات هذه النقاط وما هي هذه النقاط العالقة من خلال الأجواء الحاكمة هنا بطهران، بكل تأكيد الملف اللبناني مطروح بشكل كبير جدا. سمعنا اليوم بيان للحرس الثوري الإيراني ربما يعلق بشكل أو بآخر على التوافق اللبناني الإسرائيلي أو مسألة وقف إطلاق النار. هنا الحديث الإيراني ربما يرفع نوعا ما السقف، يقول بأن أي وقف لإطلاق النار، أي وقف شامل لإطلاق النار يجب أن يشمل وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها خلال هذه المواجهة. بشكل واضح قائد فيلق القدس كان واضحا في هذه النقطة ليقول بأنه أي اتفاق مقبل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يشمل الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في لبنان خلال حرب الأربعين يوما، وهي الحرب الأخيرة ما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه نقطة جوهرية ومحورية يبدو أن الوسطاء يعملون على تقريب وجهة نظر، بالإضافة إلى النقاط الخلافية الأخرى سواء في الأموال سواء في مدينة هرمز أو في مسألة الحصار.
1: شكرا لك نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، ومعنا في الاستوديو باتريك ميرا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. وأبدأ معك دكتور صدقيان، وهذا التصريح للحرس الثوري بمحددات لوقف إطلاق النار في لبنان، يعني لماذا يضع الحرس الثوري محددات لوقف إطلاق النار نيابة عن الدولة اللبنانية ولا يترك ذلك للدولة اللبنانية؟ لماذا يحدد الانسحاب ويحدد شروط لوقف إطلاق النار؟
2: حقيقة المطلب الإيراني هذا ليس هو هذا أول مرة. المطلب الإيراني كان دائما يصر على وقف أو إنهاء الحرب، وليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب في كل المنطقة.
1: إنهاء الحرب مفهوم، لكن الانسحاب يضعه شرطا.
2: هذا أول رد فعل من الجانب الإيراني وتحديدا من الحرس الثوري، وهي القوة التي تعمل مع حزب الله في لبنان. الآن يبدو بأن موقف حزب الله أيضا، هو صباح اليوم كان هناك بيان للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، هو قال بأنه غير معني بهذه الاتفاقات وطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بشكل كامل وإنهاء حالة الاحتلال وإنهاء حالة الهجوم على المناطق اللبنانية. بعد ذلك جاء بيان الحرس الثوري الإيراني الذي أكد دون الإشارة إلى موقف حزب الله، أكد على ضرورة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة اللاجئين والنازحين من هذه القرى والبلدات اللبنانية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه جاء من أجل دعم حزب الله في موقفه الرافض للاتفاق الذي تم بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني برعاية أمريكية.
1: سيد باتريك كاميرا، أيضا فيما يتعلق بالحزب الجمهوري وتصويت 4 نواب ضد ترامب، وفيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب، ووصف الرئيس الأمريكي للذين صوتوا ضده وأيدوا هذا القرار بأنهم غير وطنيين، هذه أغلبية مجلس النواب الأمريكي يصفها الرئيس بأنها غير وطنية، كيف نفهم ذلك؟
3: نعم، يجب أن نفهم أن قانون صلاحيات الحرب عبارة عن تصويت رمزي، كما قال الرئيس ترامب بعض الشيء لا قيمة له، لأنه حتى ولو مجلس الشيوخ قام بالموافقة يطرح للتصويت أو للتوقيع على الرئيس. الرئيس يستخدم حق الفيتو وهو بحاجة إلى 2/3 أصوات الكونغرس لعكس قرار الرئيس. هذا لن يحصل، هذا لا يمكن أن يحصل في ظل الظروف، لربما حتى بعد 2 سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، كل رئيس منذ العام 75 قام بخرق قانون صلاحيات الحرب الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1973. عدد كبير من الناس يقول إنه غير دستوري. كل الرؤساء باستثناء جورج بوش الابن الذي حصل على أذن وجو بايدن فقط هما الرئيسان اللذان لم يخرقا هذا القانون.
1: لكن بعيدا عن جدل دستورية هذا القانون، أن يصوت 4 نواب من الحزب الجمهوري وينضموا للديمقراطيين لأول مرة، يعني هذه ليست أول محاولة، هنالك محاولات عديدة، هذه المرة نجحت. هذا النجاح داخل مجلس النواب بموافقة أعضاء جمهوريين في الحزب الجمهوري، ماذا يعني بالنسبة لسير هذه الحرب وماذا يعني بالنسبة للرئيس ترامب؟
3: نعم، أولا أحد الجمهوريين كان ماسي، ولقد استمعتم بخصوصه على قناة الجزيرة، وتم دعم الخصم له في الانتخابات الأولية ومن قبل الرئيس ترامب، وماسي خسر وهو لا يحظى بدعم الرئيس. أما باتريك هو يترشح في ولاية متأرجحة، في السابق كان قد سبق وصوت للقانون، وبالإضافة إلى العضوين الآخرين هما من المتقاعدين من قدام المحاربين، وبالتالي موقفهما مبدئي ولذلك صوتا بهذه الطريقة، ولكن الديمقراطيين يتصرفون بهذه الطريقة تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
1: ولماذا يعتقدون أنهم سينجحون إذا عارضوا الحرب؟
3: يعرفون أنه باستطاعتهم أن يكسبوا في الحصول على الأصوات، ولكنهم لن ينجحوا في فرض الكونغرس بتوقيف أو إيقاف هذه الحرب. لربما يمكننا أن نتحدث عن آليات التمويل، وهذا سوف يحصل في فترة لاحقة في هذا العام، ولكن الديمقراطيين يستخدمون هذه الأداة لكي تساعدهم في الولايات المتأرجحة. وباتريك
1: هذا يتجاهل سيد باتريك حقيقة أن غالبية الشعب الأمريكي ضد الحرب أصلا. أنت تتجاهل ذلك تماما.
3: في الواقع إن استطلاعات الرأي حاليا تشير إلى أن الشعب الأمريكي لا يدعم هذه الحرب، ولكن بشكل أساسي نتحدث هنا عن أسعار الوقود. الأمريكيون لم يعتادوا على دفع الأسعار المرتفعة، المرة الأخيرة كانت منذ 4 سنوات عندما كان جو بايدن رئيسا، وصلت الأسعار إلى هذه المستويات في أشهر الصيف. الرئيس ترامب يود أن يحل هذه المشكلة من خلال
1: دكتور صالح صدقيان. كما سمعت إلى نور الدين قبل قليل، فإن يعني احتمال أن يوقع المرشد على هذه المذكرة أمر وارد، هل تعتقد بالفعل أنه الأرجح الآن؟
2: أنا أعتقد بأن هناك نوع من الوضوح في الورقة، ورقة هذه أو بيان التفاهم أو مذكرة التفاهم التي تم صياغتها بين الوسيطين القطري والباكستاني مع إيران. أعتقد بأنها وصلت إلى مرحلة، لكن حقيقة إذا تسألني يعني لا توجد هناك يعني ثقة كاملة بأن المرشد سوف يوقع على هذه الوثيقة، لكن يبدو لي بأن الرئيس ترامب قدم تنازلات في هذا المجال كما أسمع، والإيرانيون لا زالوا يصرون على قضية رفع الحظر عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. إذا كان هذا ممكنا وحصلوا على ضمانة، ويبدو لي بأن الجانب القطري الآن منخرط بشكل كامل في هذه الوساطة، أعتقد بأنه ربما يتم التوقيع، لكني لازلت أشك يعني 50-50 لحد الآن، لا يعني لا توجد لدينا أجوبة قاطعة بمثل هذا بناء على عدم المصداقية التي يتحلى بها الرئيس ترامب.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا شكرا لسيد باتريك ميرا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. إلى قطاع غزة، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن شخصا استشهد وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منطقة الشعبية وسط مدينة غزة بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة عن استشهاد 11 فلسطينيا خلال الساعات 24 الماضية. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذا أطلعنا على آخر ومجمل ملامح هذا اليوم في قطاع غزة.
4: نعم زين العابدين، جملة من الاستهدافات الإسرائيلية على مناطق واسعة من مدينة غزة في هذا اليوم. آخر تلك الغارات كان استهداف مجموعة من الفلسطينيين داخل محطة وقود في وسط مدينة غزة في منطقة الشعبية، وهذا الاستهداف أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. سابقه أيضا غارة إسرائيلية على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن إصابة 7 فلسطينيين بينهم إصابة حرجة، وصلوا أيضا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. في صباحة هذا اليوم أيضا شيعت جماهير فلسطينية جثامين 9 فلسطينيين استشهدوا في سلسلة غارات متزامنة فجر هذا اليوم على مدينة غزة باستهداف 4 شقق سكنية في حي الشيخ رضوان ومنطقة المخابرات ومنطقة الشاطئ وكذلك أيضا تل الهوى. هذه المناطق التي استهدفتها طائرات الاحتلال المسيرة بشكل متزامن، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وعدد من النساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 فلسطينيا بينهم إصابات حرجة. ولازالت الطواقم الطبية في مستشفيات مدينة غزة تتعامل مع هذه الحالات وسط إمكانيات معدومة في ظل نقص الإمدادات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات كغرف العمليات وغيرها. هذه الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة تزامنت أيضا مع قصف إسرائيلي على منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأسفر ذلك عن وصول عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس. يتزامن ذلك أيضا مع النشاط الذي يقوم به الجيش في المناطق التي يسيطر عليها من عمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف باتجاه منازل الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال، حيث نفذ الجيش صباح هذا اليوم عمليات نسف ضخمة لتدمير منازل الفلسطينيين والبنى التحتية في المناطق التي يسيطر عليها تحديدا في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. والاحتلال لا زال يقوم بعملية التقدم نحو توسيع المنطقة الصفراء لتصل إلى أكثر من 60%، وهذا ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي عن توسيع المنطقة الصفراء.
1: نعم شادي.
4: وما يخشاه الفلسطينيون من توسيع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية في مدينة غزة.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسل قناة الجزيرة في غزة، وتغطية مستمرة على رأس الساعة مع خديجة.
5: شكرا زين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. ونبدأ بالملف اللبناني، فغدا إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء ما وصفت بمناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة عليه. من جهته قال رئيس الوزراء نواف السلام، قال إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح ولكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وأن الحزب لم يعط التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليها. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني، قال إن الشرط الأساسي لقبول وقف إطلاق النار كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وأضاف أن الهدوء لن يتحقق في المنطقة ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وفي جديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وهناك تبادل للرسائل بين الطرفين. وبدوره قال المرشد الإيراني، قال إن العدوان يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى إحداث انقسامات داخلية في صفوف الشعب الإيراني. معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمدي. أهلا بكما، وأيضا ينضم إلي

0: معنا لاحقا إلياس كرم. أبدأ معك كارمن جوخدار وآخر التفاصيل كارمن.
1: خديجة، الدفعات الصاروخية تطلق تباعا من جنوب لبنان باتجاه البلدات المحتلة والمواقع التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الساعات الثلاث الأخيرة أطلقت فيها دفعات متتالية رصدناها، وفي هذه الأثناء أيضا نسمع إطلاقات لا يمكن تحديد وجهتها. إذن كما كنت أشير، الإطلاقات الصاروخية لم تتوقف طوال الساعات الثلاث الماضية باتجاه البلدات من القطاع الشرقي والقطاع الأوسط. نتحدث بالتحديد عن محيط يحمر الشقيف، ونتحدث أيضا عن زوتر الشرقية وتلك المنطقة التي تتواجد فيها وتتموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولكن الدفعات الصاروخية لم تقتصر على هذه المنطقة، وفق بيانات حزب الله الذي بدوره أيضا أرسل المسيرات الانقضاضية باتجاه مواقع قيادية مستحدثة في محيط قلعة الشقيف التاريخية، التي كان قد أكد في بيان سابق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتموضع في أسفلها، وأيضا أعطف ذلك بتصوير ليلي أظهر فيه أن هذه القوات لا تتواجد داخل قلعة الشقيف في أرنون. أيضا في القنطرة كانت هناك استهدافات، محاولات متجددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى بلدة حداثة ومن خلالها إلى تبنين. لماذا تبنين؟ هي عقدة جغرافية بالغة الأهمية في القطاع الأوسط. وأيضا أفدنا بأن إحدى هذه الغارات كانت على مقربة من السراي الحكومي الذي يتواجد فيه عناصر للجيش اللبناني، كما أنني أفدت قبل قليل بأن إحدى الغارات التي استهدفت بها بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل كانت على مقربة، نتحدث عن عشرات الأمتار فقط، من موقع تابع للجيش اللبناني. هذا لناحية المشهد. لكن الصواريخ التي أطلقها حزب الله لم تقتصر فقط على البلدات في جنوب لبنان، هناك صواريخ وفق اتجاهاتها والاعتراضات التي رصدناها قبل قليل كانت باتجاه إصبع الجليل وأيضا الجليل الأعلى. ننتظر ما سيقوله حزب الله عن هذه العمليات. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف، نتحدث عن رقعة جغرافية واسعة من قضاء سور إلى قضاء بنت جبيل إلى هنا قضاء مرجعيون، بين القذائف المدفعية التي أطلقت قبل قليل باتجاه بلدة بلاط في قضاء مرجعيون ووصولا إلى البقاع الغربي كانت في عين الاستهدافات الإسرائيلية. عداد الشهداء والجرحى يرتفع بشكل مضطرد، بتنا نتحدث عن أكثر من 3700 شهيد وأكثر من 10000 جريح منذ 2 مارس الحالي. ولكن هناك أيضا تطور ميداني مرتبط بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة دبين التي تقع في خلفية الصورة. الجيش اللبناني يقول إنه فتح الطريق بين مرجعيون ودبين وإبل السقي، ولكنه دعا المواطنين إلى عدم العودة إلى المنطقة قبل أن ينهي عملياته الهندسية. أيضا تطور آخر كان قد حدث وأعلنت عنه قوات اليونيفل، قالت إن أحد عناصرها في القطاع الشرقي من جنوب لبنان قد قتل بالإضافة إلى جرح آخرين. ونذكر بأن الاستهدافات التي طاولت قوات اليونيفل خاصة في الفترة الأخيرة كانت مكثفة، ودعت هذه القوات لاحترام القرارات الدولية وعدم استهداف عناصرها. اليوم الجبهة في جنوب لبنان مفتوحة على عدد كبير من السيناريوهات، ربطا بجلسة المفاوضات وما تمخض عنها من إعلان يوم أمس وما قاله حزب الله وما قاله نعيم قاسم بالتحديد.
0: نعم، شكرا لك كارمن. نذهب إلى بيروت وتامر أصمادي وآخر التطورات طبعا ميدانيا وسياسيا. تامر،
2: نعم خديجة، حدة الجدل السياسي تتصاعد بين السلطة اللبنانية وحزب الله خلال الساعات الأخيرة على خلفية إعلان النوايا الذي نتج بالأمس عقب اجتماع لبناني إسرائيلي برعاية الولايات المتحدة في واشنطن. وهذا الجدل مرده إلى تباين كبير بين السلطة اللبنانية وحزب الله فيما يتعلق بمخرجات هذا الإعلان. السلطة تقول بأن ما تم التوصل إليه هو الخيار الأمثل، الخيار الأنسب، وفي المقابل يرى حزب الله بأن هذه المخرجات تكبل حزب الله وتضرب بالمصالح اللبنانية العليا عرض الحائط وتعظم من المكاسب الإسرائيلية، لا سيما بأن كامل بنود الإعلان لم تأتي على ذكر الانسحاب الإسرائيلي من

0: القرى والبلدات التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، لم تأتي على ما يتعلق بمستقبل حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل في الجنوب اللبناني والانتهاكات والاختراقات الإسرائيلية المتواصلة، وإنما طالبت حزب الله بضرورة الانسحاب من المواقع التي يتواجد فيها في جنوب لبنان، بالإضافة إلى الامتناع عن وقف إطلاق النار. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تحدث بشكل مستفيض خلال الساعة الأخيرة، وأشار إلى مسألة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية كمرحلة أولى، وقال بأن ذلك لا يسقط حق لبنان في الانسحاب الكامل الإسرائيلي بطبيعة الحال من كافة المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، وهو يشير بذلك إلى أحد بنود إعلان النوايا بين الجانبين، والذي يشير إلى انسحاب إسرائيلي مستقبلي من بعض المناطق في جنوب لبنان لصالح سلطة الدولة اللبنانية، وقال بأن هذا الخيار كان الأفضل للبنان واللبنانيين ولجنوب لبنان وللجنوبيين، وأشار أيضا إلى أن هنالك في كواليس اللقاءات يوم أمس وأول من أمس كان هنالك تعنتا إسرائيليا كما أشار، وتطرق أيضا إلى مسألة سحب السلاح والمسلحين في إشارة إلى حزب الله بطبيعة الحال أيضا من جنوب نهر الليطاني، وقال بأنه لم يضغط على لبنان في هذا السياق، وإنما لبنان كان وافق على القرار الأممي 1701 الذي ينص على ذلك. في المقابل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تحدث بلغة اتهامية وشديدة اللهجة من طرف الحكومة ومن طرف السلطة، وقال اللبنانية وقال أو وصف الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية بالمهزلة وبأنها تشكل إهانة للبنانيين، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما اتهم الحكومة اللبنانية بأنها سعت من خلال خياراتها السياسية إلى إحداث انقسام كبير في الشارع اللبناني، وطالب السلطة بالذهاب إلى مؤتمر عام يتوحد فيه الكل اللبناني خلف مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بعث بإشارات فيما يخص الموقف أيضا من هذا الاتفاق أو شكل أو الخارطة الطريق المشروطة، عندما قال بأن الحزب سوف يواصل المقاومة وبأن الحل الوحيد خديجة يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات والخروقات.
1: تامر سمادي شكرا لك. إلياس كرم معنا في الاستوديو. إذن إلياس نبدأ من اجتماع الحكومة المصغر.
2: ربما نبدأ ببيان للجيش أو من إحصائيات جديدة للجيش الإسرائيلي خديجة، ونعرج على ذلك في خبر عاجل. نشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة 63 ضابطا وجنديا إسرائيليا في غضون الأيام القليلة الماضية، في غضون الأربعة أيام الأخيرة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ تجدد القتال في مطلع مارس الماضي إلى 1243 ضابطا وجنديا، بالإضافة إلى مقتل 27 ضابطا وجنديا. الإحصائيات تشير إلى أن 72 إصابة هي خطيرة، فيما توصف إصابة 139 آخرين بأنها متوسطة. وهذه الأرقام.
1: لكن نذكر الأربعة أيام الأخيرة
2: 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في إطار المعارك والاستهدافات بالمسيرات الانقضاضية، وهذه يعطيك فكرة على أيضا حجم المعارك الموجودة في جنوب لبنان، وربما خلف الكواليس في رغبة إسرائيلية في تثبيت واقع جديد أيضا في جنوب لبنان، لأنه في نهاية المطاف أيضا مسألة وقف إطلاق النار ووقف هجمات حزب الله هي تأتي في صالح إسرائيل، لأن المقاومة اللبنانية باتت تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح على صعيد القتلى والجرحى، ونحن نذكر هذه الأرقام الكبيرة حقيقة، وكذلك على مستوى العتاد العسكري، حيث اضطر الجيش الإسرائيلي أيضا إلى سحب بعض الفرق من العمليات العسكرية في جنوب لبنان. هذه
1: إلياس، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني.
2: نعم، هو يريد ذلك، هو يعتقد أنه إذا بقي في هذه المنطقة في منطقة الحزام الأمني واستمرت العمليات العسكرية واستمرت عملية التدمير الممنهجة لمنازل اللبنانيين في جنوب لبنان، وكأنه لن تكون هنالك مقاومة من جانب حزب الله. هذا هو كاتس يحاول أن يصور واقعا غير موجودا على الأرض، وكأن الجيش الإسرائيلي يعمل بدون مقاومة في مواجهته، لكن هذا الواقع يجافي الحقيقة. ما يجري في الميدان سواء كان ذلك في جنوب لبنان، جنوب الليطاني أو شمال الليطاني، هو أن هنالك مقاومة من جانب حزب الله طالما أن العمليات العسكرية مستمرة. كاتس يحاول أن يرسم واقعا ورديا وكأن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة، لكن واضح بأنه يتكبد خسائر في الأرواح وفي العتاد العسكري في إطار هذه المواجهة. لذلك هو يقول بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل في هذه المنطقة، في منطقة الحزام الأمني، لن يكون هنالك انسحاب. عمليات تدمير البنى التحتية كما يسميها ستتواصل، لن يعود السكان إلى تلك المناطق. وعندما يتحدث عن تدمير البنى التحتية هو يجافي الحقيقة، لأنه لا يدمر بنى تحتية، هو يدمر منازل للبنانيين ويمسح قرى بأكملها في منطقة جنوب لبنان. هذا الواقع هو يحاول أن يكرسه فيما يدعي أن هنالك وقف لإطلاق النار، وفي الحقيقة أنه لا يوجد هنالك وقف لإطلاق النار. ونحن نرى بأن المقاومة اللبنانية ترد، قبل ساعة أطلق حزب الله مجموعة من الصواريخ. الجيش الإسرائيلي ادعى في بيانه المتأخر ساعة عن الإطلاق بأنه رصد إطلاق صاروخين، اعترض أحدهما بينما سقط الثاني قرب القوات اللبنانية العاملة في جنوب لبنان، بمعنى أنه ينكر أن هذه الصواريخ قد تجاوزت الحدود الدولية. هذا يثير لغطا كبيرا في المنصات الإخبارية في إسرائيل، وكأن الجيش الإسرائيلي يكذب على ضوء هذه الصور التي نشاهدها، وهي صور تؤكد أنه كان أكثر من اعتراض وأكثر من صاروخ استهدف المناطق الشمالية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، وطبعا كل هذه المعلومات نحاول أن نحللها مع ضيفينا من بيروت، الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وأيضا من القدس مع الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدا معك دكتور عماد سلامة، ولنبدأ بالاتفاق، هل هو أفضل ما يمكن التوصل إليه في هذه الظروف؟
3: يعني نحن نواجه حرب شرسة في لبنان، والدولة اللبنانية هي الجانب الضعيف في هذه المفاوضات، وكل ما تستطيع هي الحديث مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية هي من يفرض ماذا يجب على الدولة اللبنانية أن تقوم به. وبالتالي يعني في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية الكبيرة، وفي ظل النزوح، وفي ظل أيضا الضغط السياسي الذي يأتي على الدولة اللبنانية من خارج حزب الله، والذي لا يريد استمرار هذه الحرب، ولا يريد أن يكون هناك حزب الله مسلحا، وأن لا يكون هناك نزيف مستمر في المواجهة، وحتى أن لا يكون لبنان جزء من المفاوضات الإيرانية، وأن تكون إيران هي من يفاوض عن لبنان. هناك يعني ضغوطات كبيرة على الدولة اللبنانية من الداخل اللبناني، أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تقبل بهذه الاتفاقية. وهذه الاتفاقية الحقيقة كما يعني أشارت إليه هي اتفاقية تجريبية، يعني حتى هن بهذه الاتفاقية ما يسمى بايلوت زونز، يعني هم سينفذوا هذه الاتفاقية جزءا جزءا، وكل جزء سيبنى عليه. ومن الظاهر
1: يعني تنفيذ مرحلة
3: بداية هذه البداية. نعم، هي تجريبية، هم يعني شرحوا هذا بأنه المراحل التجريبية، يعني ينسحب من منطقة وينتشر الجيش فيها، ومن ثم ترى إسرائيل ما إذا كان هناك عودة للمسلحي حزب الله إلى هذه المنطقة، والتعامل مع هذا الموضوع على هذا الأساس. فإذا نجحت في المرحلة الأولى التجريبية يبنى عليها مرحلة أخرى.
1: هل ترى
3: ولكن من الظاهر والواضح، وهذا يعني من الصعوبة جدا، لأنه اليوم مثلا الجيش الإسرائيلي انسحب من منطقة دبين الجنوبية، وانتشر الجيش اللبناني فيها، وبنفس الوقت يعني هناك تصعيد عسكري، ولا يمكن للجيش اللبناني بنظري أن يمنع عودة الأهالي إلى منطقة دبين بما فيهم الشباب المؤيد لحزب الله، فماذا سيفعل الجيش اللبناني؟ هل سيتصادم مع هؤلاء الشباب؟

0: ويقول لهم أنتم ممنوعين أن تعودوا إلى منازلكم وبيوتكم لأنكم أنتم جزء من حزب الله. هذه
1: لهذا سألتك
0: مشكلة
1: إن
0: في
1: كان
0: الحقيقة.
1: دكتور إن
0: لا
1: كان تنفيذه على الأرض ممكنا.
0: نعم، تنفيذه في غاية الصعوبة، ويعني لا أرى كيف يمكن تنفيذ هذا المجال، خاصة أن الجنوب يعني هو جنوب مؤيد ببيئته الشعبية لحزب الله. فعودة الأهالي، لنقول هلأ صار في وقف إطلاق النار وعاد الأهالي، يعني كيف نفرق بين الأهالي المؤيدين لحزب الله من الأهالي الغير مؤيدين لحزب الله؟ كيف نفرق بين الشباب الذي يؤيد حزب الله من الشباب الذي لا يؤيد حزب الله؟ ومن سيقوم بهذا العمل؟ يعني هل سيقوم الجيش اللبناني بهذا الموضوع؟ فهنا المشكلة، يعني إذا كان الجيش اللبناني سيقوم بهذا الموضوع ويقوم
1: نعم.
0: بعملية تجريبية من هذا المنحى، فهو بكل تأكيد سيدخل في مواجهة مع الأهالي وتصبح المشكل
1: نعم.
0: داخلي.
1: طيب
0: لذلك
1: نذهب للدكتور
0: هذه
1: محمد هلس.
0: الاتفاقية
1: نعم،
0: هشة.
1: سأعود إليك دكتور سلامة. دكتور محمد هلس، يعني قبل قليل إلياس كرام كان ذكر الإصابات الكثيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجمات حزب الله. في 4 أيام فقط أصيب 64 جنديا وضابطا إسرائيليا في هذه الهجمات. رغم ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يحاول أن يصور الواقع على أنه واقع انتصار وإنجازات إسرائيلية وغير ذلك. هل تذهب إسرائيل أيضا مرغمة بهذا الضغط العسكري الذي تشكله المقاومة اللبنانية على الجيش الإسرائيلي؟ تذهب مرغمة إلى هذا الاتفاق؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. الاتفاق كان يمكن لو وافق الحزب عليه أن يشكل سلم النجاح لنتنياهو في مستويين، في مستوى الاستنزاف الذي تفضلت بالإشارة إليه وما تحدث به الزميل إلياس قبل قليل، بحيث يخفف من أثر وارتدادات هذا الأمر أيضا على الداخل الإسرائيلي مما يزيد حدة الانتقادات السياسية. ولذلك تصريحات كاتس تحاول أن تملأ الفراغ الذي نشأ عن عدم المقدرة على الحسم عسكريا بالتصريحات الشعبوية التي تحاول إيهام المجتمع الإسرائيلي بأن الأمور تسير وفق ما يشتهي. ولذلك معضلة نتنياهو اليوم مع رفض الحزب بأن نتنياهو سيضطر مرة أخرى إلى العودة إلى القتال فيما يده مغلولة فيما يتعلق بالضاحية وفي بيروت، وبالتالي هو يعني سيكون صيد سهل حتى وفق مقاربة الإسرائيليين لحزب الله الذي لديه بنك أهداف يستهدفه يوميا، فيما إسرائيل تضطر إلى العودة إلى ذات الأهداف مرارا وتكرارا وتشعر بأنها مقيدة. ثم أن الجيش أيضا لديه سخط على المستوى السياسي، تصريحات نتنياهو قبل يومين قال طالما أن الحزب لا يستهدف مدننا ومواطنينا فإننا يعني لن نخرق وقف إطلاق النار، وإن فعل فإننا سنرد على بيروت. الجيش فهم هذا وكأنه استثناء لحياة الجنود ولمسرح القتال العسكري في الساحة اللبنانية، وكأن الجيش قيمته من الناحية السياسية من نظرة المستوى السياسي إليه أقل من قيمة المستوطنين الذين يسكنون شمال فلسطين المحتلة ومدن أو مستوطنات إسرائيل. ولذلك هنالك انتقاد وهنالك تمنؤ، الذي يدفع الثمن الأكبر في هذه المراوحة هو المستوى العسكري، هو الجيش الإسرائيلي. ولذلك الانتقادات تطال نتنياهو، ويحاول كاتس كوزير الحرب أن يسوق الأمر على أنه يعني فيه اليد الطولة لإسرائيل وبأن إسرائيل تضبط الإيقاع فيه. لكن المفهوم الآن بما أن الاستعصاء يجري في المستوى العسكري ولا حسم، ولا يستطيع هذا الطرف أو ذاك أن يحسم المواجهة، فيما أيضا المستوى في المسار الدبلوماسي أيضا والسياسي يبدو أن الأمور مختلفة تماما ويعني متناقضة تماما، حيث لا تناغم بين الجهة التي تفاوض والجهة التي تقاتل، ولا يمكن أن تنجح فكرة المناطق التجريبية لأنه يعني لا رهان على قبول الحزب هذا الأمر. يبقى المشهد يعني يضطر فيه الطرفان إلى جره إلى مراوحة كما يجري في المشهد الدولي الدبلوماسي الإيراني الأمريكي بانتظار الخلاصات في ذاك المشهد، وربما حينها يعني يحسم المشهد الأهم الأمريكي الإيراني المشهد الآخر الذي هو انعكاس، أو ما يجري فيه من تصعيد هو انعكاس لاستعصاء الأمر في المسار الدبلوماسي
1: نعم.
2: الأمريكي. الرهان الآن وإن كان الطرف الإسرائيلي ينفي ذلك لكنه يعلم تماما بأن هذا مر مرتبط بمخرجات ما سينتج عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي قد تحسم الأمر في نهاية المطاف، حيث إيران الطرف الوحيد القادر على التأثير على الحزب والدفع بمقاربة ربما تأتي لمصلحته ولمصلحة الدولة اللبنانية في نهاية المطاف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا لضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، شكرا لكما. في اليوم العالمي للأطفال

0: على الكلفة البشرية الخاصة بالأطفال للحرب في لبنان، حيث يعدون العامل الأكثر هشاشة وضعفا في هذه الحرب، حيث امتد هذا الضرر لمقتل ونزوح مئات آلاف الأطفال وخروجهم من المدارس وتعرضهم لصدمات نفسية شديدة. سأناقش هذا الموضوع مع ضيفنا السيد كريستوف بوليراك، المتحدث الرسمي باسم منظمة اليونيسف في لبنان. ولكن قبل ذلك أبدأ مع التعريج على بعض الأرقام في اليوم العالمي للأطفال، حيث تكشف أحدث البيانات الرسمية اللبنانية والتقارير الدولية حجم الكارثة التي دفعها الأطفال جراء الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان. يونيسف قالت إن 215 من الأطفال قتلوا وأصيب 868 نتيجة الغارات الجوية والقصف المباشر، ونزح أكثر من 1,100,000 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم، من بينهم 390,000 طفل وفق منظمة يونيسف. وفي قطاع التعليم تحولت 352 مدرسة إلى مراكز إيواء، وإن 500,000 طالب خرجوا من مقاعد الدراسة بحسب وزارة التربية والتعليم العالي ووحدة إدارة الكوارث اللبنانية. يونيسف تحذر من أن 770,000 طفل لبناني يعانون اضطرابات نفسية حادة جراء الحرب والنزوح. إذن سيد كريستوف، ما هو تقييم يونيسف الحالي لوضع الأطفال في دائرة الحرب؟
1: للأسف، مرحبا بكم أولا. للأسف المعاناة للأطفال تستمر، الأطفال يقتلون ويجرحون ويضطرون للنزوح، وهذا النزاع مستمر منذ 3 أشهر منذ 2 مارس، والأطفال يستمرون في دفع الثمن الأكبر. في 12 يوما الماضية قتل عدد من الأطفال، ربما 11 طفلا يقتلون أو يجرحون يوميا، ومنذ 2 مارس 240 طفلا قتلوا وأكثر من 950 جرحوا، ولدينا عشرات الآلاف ومئات الآلاف ربما نازحون. تخيل لو أن أطفالنا وأطفالكم يضطرون إلى إخلاء منازلهم في ظل الخوف والهلع، ولمعظم هؤلاء لا قدرة لهم للعودة إلى بيوتهم، فقد فقدوا أمنهم وفقدوا الشعور بالحياة الطبيعية، وهذا خطير للغاية لأن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة في هذا الصراع.
0: على ضوء الوضع الراهن، ما هي التحديات أمامكم لتقديم العون لهؤلاء الأطفال؟
1: بالطبع الأطفال النازحون خاصة وكل الأطفال عامة يحتاجون إلى الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، ونحن نعمل مع السلطات المعنية لضمان استمرار الخدمات العامة. مثلا نذهب ونوفر المراجعة الطبية للأطفال الذين يحتاجون للرعاية الصحية، وبعضها يتم عبر الإنترنت. هذا ليس وضع مثالي لكن تلبية للحاجة جزئيا. للأسف نصف الأطفال في لبنان الآن يذهبون إلى مدارس عامة، لكن المدارس العامة أصبحت مأوى للنازحين ولم تعد توفر ما يحتاجه الأطفال. نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية لأن هذا الكابوس، الأطفال وعائلاتهم بدأت بسبب العنف والأعمال العدائية، ونحن قلقون للغاية من ناحية التوازن النفسي للأطفال. نعلم أنهم الآن أصبح الموت جزءا من حياتهم اليومية لأن فقدوا أعضاء وأفرادا من عائلاتهم، وهناك أيضا اضطراب متلازمة ما بعد الصدمة. الأطفال الذين يعانون من ذلك يزدادون عددا، كثير منهم بات يعاني من صعوبة النوم والكوابيس والأرق، ولهذا السبب هذه هي المرة الثانية في 18 شهرا يواجه الأطفال هذا المستوى من العنف.

0: فهم لا يقتلون ويجرحون فقط، لكن هناك صدمة غير مرئية وحاجات، وهذا أمر خطير للغاية في تأثيره على نفسياتهم.
1: طيب سيدي كريستوف، ما هي الخطط والحلول المطروحة على المديين القصير والمتوسط لتحسين هذا الوضع السيء، كما أشرت إليه، الوضع طبعا الإنساني وأيضا النفسي بالنسبة للأطفال في لبنان؟
0: هذا الكابوس بدأ للأطفال بسبب النزاع، بسبب العنف. الوضع لم يكن سهلا في لبنان من قبل، لكن منذ اندلاع أعمال العنف قتل الكثير من الأطفال وجرح الكثير من الأطفال ونزح الكثير من الأطفال. وأول وسيلة لتحسين أوضاع هؤلاء هو استعادة نوع من الاستقرار وضمان أن الأعمال العدائية تتوقف. بالطبع نحن نحتاج أيضا إلى الوصول إلى الأطفال الذين في أماكن صعبة في جنوب لبنان أو في البقاع، ونحتاج إلى أموال كافية، لأن كل هذه الخدمات تحتاج إلى أثمان وكلف مالية. الناس يعتقدون أحيانا أن وجود حالة من وقف إطلاق النار يجعل الأمور طبيعية. الأمر ليس كذلك. الوضع الإنساني لم يتحسن منذ 3 أشهر، وكلما طال أمد هذا النزوح وهذا الاضطرار إلى ترك المنازل يزداد الوضع صعوبة للأطفال. تخيلوا أن أطفالا يعيشون في مبنى مدرسة لمدة 3 أشهر، هم يحتاجون إلى العودة إلى منازلهم وإلى غرف معيشتهم وتمضية الوقت مع عائلاتهم، ولكي يتحقق ذلك يجب وقف أعمال العنف.
1: وفي حال لم تتوقف، ما خطورة أن يستمر هذا الوضع على ما هو عليه سيد كريستوف؟
0: أنه أمر خطير من حيث المدى القريب والقصير، لأننا نحتاج إلى معالجة الأطفال الجرحى، ونحتاج أيضا إلى رعاية الأطفال النازحين ليشعروا بالقوة الكافية ليجدوا شيئا من الحياة الطبيعية ويستأنفوا الدراسة في المدارس وأن يعالجوا من قبل أطباء. حياتهم انهارت أمام أعينهم، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في التواصل، نحن مع شركائنا. طبعا نحن لسنا لوحدنا، ونحتاج مع شركائنا إلى التعاون مع السلطات المعنية للوصول إلى الأطفال البعيدين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأطباء أو المدارس للتعليم. لكن كما أسلفت، كلما استمر هذا الوضع كلما زادت صعوبة الوضع للأطفال لكي يواجهوا هذه المعاناة. نحن لدينا أطفال يعانون من متلازمة اضطرابات ما بعد الصدمة، وهم بحاجة إلى الرعاية، ونحن بحاجة إلى أن نضمن أيضا أن السكان المدنيين وهم الفئة الأكثر هشاشة تحظى بالحماية، لأن الحماية هي المطلوبة. كيف يتساءل الناس كيف يقتل كل هؤلاء الأطفال ويجرحوا؟ هذا أمر لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يبرر، ويجب أن يوضع حد له. ونحن نحتاج إلى رؤية العائلات وهي تستأنف حياتها الطبيعية، والأطفال هم الأكثر هشاشة وهم الأكثر حاجة إلى العودة إلى حياة طبيعية.
1: شكرا لك السيد كريستوف بوليراك، المتحدث الرسمي باسم منظمة يونيسف في لبنان. نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ونظل في الشأن اللبناني، فعقب إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف لإطلاق النار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني الاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب، في حين تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وفق إعلان أمينه العام نعيم قاسم.
3: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني، وإنشاء منطقة تجريبية، ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على ست ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة السكان، وإعادة الإعمار.
4: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب. أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
3: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
5: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
3: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
2: وعلى المسار الإيراني الأمريكي والتطورات المتلاحقة والتصريحات المتلاحقة أيضا، ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، وأيضا من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي لاستمزاج آخر المواقف والتصريحات. وأبدأ معك نور الدين في طهران.
6: نعم خديجة، يبدو أن هناك نوعا ما هدوءا سياسيا هنا في طهران في انتظار ما ستقدمه إيران للجانب الأمريكي. بحسب المعلومات المتوفرة والمصادر هنا تقول بأن الجانب الإيراني عبر الوسطاء أبلغ الجانب الأمريكي بأن جوابه ورده على المقترحات والملاحظات الأمريكية قد يتأخر لأيام، 3 أيام أو 4 أيام، في أفق أن تنضج الفكرة، وكذلك بسبب الاحتفالات هنا بطهران بمجموعة من الأعياد الوطنية. إذن نحن أمام 3 أيام أو 4 أيام فاصلة. ما هو مطروح هنا على أن كل الأمر الآن هو بيد الهيئات العليا وبالجهات العليا هنا في طهران، وبالتأكيد الحديث عن الجهات العليا خديجة يعني المرشد الإيراني، بمعنى أن جميع الدراسات والأبحاث والنقاشات في مجلس الأمن القومي وفي المؤسسات الموازية له تمت بشكل كامل، وأنه تم توجيه كل الملاحظات إلى والرؤى إلى في نهايتها وفي ختام خلاصة ما تم التوصل إليه في طهران إلى المرشد الإيراني ليضع خطه النهائي وموقفه النهائي على موقف إيران. لكن بكل تأكيد هناك مجموعة من النقاط يجري الحديث حولها.

0: ربما قد تسهل في عملية المفاوضات أو تعرقل المفاوضات. الجانب الذي يبدو أكثر أهمية في هذه الأيام هو مسألة الملف اللبناني. سمعنا اليوم تصريحات من الحرس الثوري الإيراني، ربما هو يعلق على مسألة الاتفاق الموقع والمعلن عليه بين التفاهم المعلن عليه بين لبنان وإسرائيل. هنا يعلق على أن المقاومة ستتواصل وأن الجانب الإسرائيلي عليه مغادرة جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها. في تأييد لهذا الكلام قائد فيلق القدس إسماعيل قائد قال بأن على الجانب الإسرائيلي أن يتراجع إلى الوراء إلى حدود المناطق التي سيطر عليها قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. إذن محور أساسي ومهم الآن مطروح على طاولة المفاوضات. قد يكون هناك اختلاف في وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الموضوع. هذا الموضوع إن تم حله بكل تأكيد سنذهب إلى حل الإشكالات العالقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم، وإلا ربما قد نحتاج إلى مدة أخرى من المفاوضات وتدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر. إذن هنا الرؤية أصبحت واضحة لدى الإيرانيين. هناك فعلا خلافات أخرى في ملفات أخرى كملفات الأموال المجمدة، كيف ستصل إلى طهران، متى ستصل إلى طهران. الوسطاء يعملون جادين على حل هذا الخلاف العالق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كلا الطرفين الإيراني والأمريكي مجمعان على أن الأموال المجمدة ستعود إلى طهران، لكن كيف هذا هو الذي يتم بحثه، متى هذا هو الذي سيتم بحثه، هل في بداية المفاوضات، هل في وسط المفاوضات، هل في بداية المفاوضات النووية. كل هذه العناوين مطروحة على طاولة التفاوض. هناك ضمانات تقول طهران أنها حصلت عليها من خلال الوسطاء على أن واشنطن ستسلمها الأموال المجمدة. إذن تبقى التفاصيل الأخرى رهن البحث. نعم. ما بين طهران والولايات. نعم. المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، بالإضافة إلى ملفات أخرى يبدو أن مشكلتها أقل من مشكلة لبنان ومشكلة الأموال المجمدة.
1: شكرا لك نور الدين. ووجد البيت الأبيض وآخر التطورات والتصريحات وجد.
2: يعني البيت الأبيض ينتظر هذا الرد الإيراني الذي تحدث عنه الزميل نور الدين قبل قليل، وقال أنه قد يحدث خلال 3 أو 4 أيام. هذا حقيقة يتماشى تقريبا مع ما قاله الرئيس أو توقعه الرئيس ترامب، الذي قال أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية، وتوقع حدوث شيء ما خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي إما يوم السبت أو الأحد هنا في الولايات المتحدة. خديجة، التصريحات المتفائلة للرئيس ترامب على مدار الأيام الثلاثة ما زالت على حالها إزاء هذه المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب أكد بأنه في حال وقعت إيران على الاتفاق فهي تكون بذلك تتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أو تطوير سلاح نووي أو شراء السلاح النووي. هذا ما تتوقعه الولايات المتحدة من هذا الاتفاق. أيضا أكد بأن الاتفاق سوف ينجم عنه إعادة فتح مضيق هرمز، وعملية فتح مضيق هرمز مرتبطة بإزالة الألغام إن وجدت، وتوقع أن تكون عملية إعادة فتحه عملية سريعة بحسب ما قال الرئيس الأمريكي. طبعا وزير الخارجية ماركو روبيو كانت له تصريحات أكثر تشددا إزاء إيران خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ. هو تعهد أمام أعضاء مجلس الشيوخ بأن إيران لن تمتلك أو لن يتم منحها ثروة طائلة إزاء هذا الاتفاق، وأكد بأن تخفيف أو رفع العقوبات عن إيران لن يتم إلا بعد التأكد من أنها لا تخصب اليورانيوم وبعد تسليمها اليورانيوم عالي التخصيب، الذي أكد الرئيس ترامب بأن تسلم اليورانيوم عالي التخصيب أيضا سوف يكون ضمن الاتفاق مع طهران. طبعا واضح بأن الإدارة الأمريكية خديجة كما قلنا هي في حالة انتظار لهذا الاتفاق الذي قال روبيو بأنه سوف يكون اتفاقا أفضل للولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقع عام 2015 وأنهاه الرئيس ترامب في ولايته الأولى. خديجة.
1: نعم، شكرا لك وجد وقفي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من البيت الأبيض. وينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بك دكتور الشرقاوي. إذن كل ما سمعناه يدل على أن الأمور محلك سر، مسار تفاوضي طويل، ولكن لا نرى شيئا.
3: ولكن الأمر الجديد على الأقل منذ حوالي 12 يوم، هناك تباطؤ مقصود من قبل ترامب، لم يوقع على مذكرة الاتفاق أو التفاهم. هناك أيضا تباطؤ على الجانب الإيراني إلى هذه اللحظة، ذكر مراسل
1: تباطؤ مقصود.
3: مقصود على أساس هذا ما أسميته قبل أسبوعين، ليس بجمود تلقائي من طبيعة تعقيدات الصراع، ولكنه تجميد مقصود من قبل الطرفين. فبالتالي يبدو أن هذا التجميد يعزى إلى أكثر من سبب، أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني كل منهما يمسك مفتاحا مختلفا عن مفتاح الآخر للدخول في المفاوضات. بمعنى لا يمكن أن يوقع ترامب أو يقبل بأي شيء ما لم يحصل على تعهد بأن إيران لن تكون نووية، وأن طهران ستسلم اليورانيوم المخصب حدود 450 كيلوغراما. في المقابل لن يعطي الإيرانيون أي إشارة إيجابية بأنهم يقبلون أو ينهمكون في المفاوضات إلا إذا حصلوا على جزء من الأرصدة المالية المجمدة، على الأقل 12 مليار من أصل 100 مليار من الأموال. 12 مليار كدفعة أولى، ثم دفعة أخرى ب 13 مليار، والبقية على مراحل، ومجموع الأرصدة 100 مليار دولار تنتظرها طهران على أحر من الجمر. أيضا لا يمكن أن تسلم طهران موقفا إيجابيا إلا إذا حصلت على تعهد صريح من البيت الأبيض بأنه سيتم إلغاء العقوبات الأمريكية على طهران وعلى نظامها السياسي. إذا أرى من منطق إدارة الصراع، ولا أتحدث عن منطق
1: والشرط
3: تسوية
1: الصراع، والشرط أيضا إنهاء أيضا الحرب في لبنان.
3: هنا مسألة أخرى، أعتقد أن وإن كانت هناك شروط لكنها ليست بنفس الأهمية. لكن إذا كان هناك شرطان أساسيان بالنسبة لترامب، تخصيب اليورانيوم، وأيضا إيران لا نووية في المستقبل، بالنسبة لطهران الأموال المجمدة ورفع العقوبات. أما الشروط الأخرى فيمكن وقتها أن تخضع لبعض المساومات، بمعنى ليست بنفس الحدية أو نفس المنحة الراديكالي. الآن ماذا يتبقى؟ هل يستطيع الوسطاء الباكستانيون والقطريون أن يأتوا بتوشية دبلوماسية جديدة، بمعنى خلط هذه الشروط وإعادة إخراج مذكرة التفاهم بشكل مغاير؟ هنا مكمن التحدي الحقيقي. لكن إذا ظلت المسألة على نفس الوتيرة، ترامب ينتظر أن يتغير الموقف الإيراني، وطهران تنتظر أن موقف ترامب سيصبح أكثر مرونة، أعتقد هذا حديث الطرشان، ولا يمكن التعويل على هذا التنافر بقدر ما على الوسطى أن يجدوا صيغة لإعادة اندماج الشروط مع بعضها البعض لتتحرك.
1: ولكن هناك دكتور شرقاوي عامل مهم ربما يضغط على ترامب، وهو قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يطالب الرئيس ترامب بإنهاء الحرب.
3: هذا القرار اتخذ بالأمس بأغلبية 215 عضوا مقابل 208. من الناحية التشريعية لا يضيف شيئا جديدا، بمعنى لن يقلب سياسة الولايات المتحدة إزاء إيران أو إزاء الحرب رأسا على عقب، ولكن له رمزية سياسية بأن بعض الأعضاء الجمهوريين أصبحوا ينقلبون على خط ترامب، أصبحوا يصوتون مع الأقلية الديمقراطية. لكن التوقيت مهم، لأن كانت هناك ثلاث محاولات سابقة باءت كلها بالفشل. الآن المحاولة الرابعة أعطت للمعارضين ولمنتقدي الحرب. فهناك أيضا في السياق الأمريكي من يجد أن هناك خطين متلازمين. ما يحدث الآن بالنسبة لترامب وإيران كما حدث لنيكسون وفيتنام في بدايات السبعينات، بمعنى
1: هناك أوجه
3: تشابه بأن الأغلبية الأمريكيين يميلون أكثر إلى معارضة الحرب، لأن أسعار الطاقة، الظروف المعيشية أصبحت معقدة، أن يعني إنفاقهم اليومي يزداد.
1: نعم.
3: وأيضا ليس هناك أفق واضح كيف نعم. ستنتهي هذه الحرب.
1: إذن المهم هو أنه المد المعارض للحرب وصل إلى البيت السياسي لترامب،
3: وسط إلى الجمهوريين. وينبغي أن أيضا أن نذكر شيئا مهم، أننا أمام جمهوريين أغلبهم صامتون ولكنهم غير موافقين، بمعنى بعض الجمهوريين يخشون من نقمة ترامب عليهم إذا جاهروا بانتقادهم له أو لأسلوب إدارته لهذه الحرب. إذن هذه الفئة من الجمهوريين وحتى بعض أعضاء حركة ماغا غير مقتنعين وإن كانوا لا يبدونها أمام الملأ، فبالتالي هو يشعر يعني
1: بالعامية بنقول خايفين،
3: هناك خشية وأيضا هناك نوع من المجازفة في هذه الحرب، لأنهم أيضا يقارنون بين الغاية الأولى التي أعلنها ترامب يوم 28 فبراير إسقاط النظام، نظام الثورة الإسلامية في إيران، وكيف أصبح ترامب نفسه يغير من هذه الغايات. والآن حتى عندما يقول قضينا على الأسطول الجوي الإيراني، قضينا على القدرات الهجومية والبحرية وما إلى ذلك، وأيضا يكتشفون أنه لا يستطيع تحقيق المعادلة الصفرية، بمعنى ليست هناك هزيمة واضحة لطرف على حساب طرف آخر. هنا يعود المزاج الأمريكي خاصة في البلتوي أو واشنطن الكبرى يسأل أين نحن بالضبط من موازنة القوة والضعف وإلى أين تتجه الأمور؟
1: لكن أين تتجه الأمور؟ هذا سؤال جميل. إلى أين تتجه الأمور كما ذكرت؟ إذا قبل قليل كنا نناقش موضوع التصويت قرار مجلس النواب الذي سيذهب إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس ترامب ثم يعود مرة أخرى إلى،
3: وإذا عرضه لن يعود، يعني ينبغي على المعارضين للحرب أن يبدأ.
1: الرمزية في أنه كل هذا يحدث قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، كل هذا هل يلعب في صالح ترامب؟
3: ليس بالضرورة. هنا الخشية ليس لدى ترامب الذي يتغاضى عن أن حرب إيران قد تنال من حدود المرشحين الجمهوري، ولكن الأغلبية في الحزب الجمهوري تعتقد أن هناك حسابات سلبية ينبغي تداركها الآن. إذن هناك أيضا المفارقة الجديدة الآن أن طهران والبيت الأبيض يتباطئان بشأن الحسم
1: بشكل عمدي يعني مقصود. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن نذهب إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة، يقدمها زين العابدين توفيق. إليك زين.
4: شكرا خديجة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على تداعيات باستخدام مختلف المؤشرات والأرقام الميدانية والاقتصادية. ونرحب في هذه النافذة بضيفنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. لكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة. فقد ذكر الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص لدى مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبرغ في روسيا بأن المنظمة تتوقع نموا قويا في الطلب على النفط، وأن الاستثمارات في القطاع ينبغي ألا تتأثر بالأحداث الاستثنائية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي من جانب آخر ألكسندر نوفاك إن جميع التوقعات المتعلقة بسوق النفط ينبغي إعادة النظر فيها بشكل جذري، وأكد أن تحالف أوبك بلس قادر على مواكبة التغيرات العالمية في قطاع الطاقة. أوروبيا قالت رابطة المجلس الدولي للمطارات إن حركة الركاب في مطارات القارة انخفضت في أبريل نيسان الماضي لأول مرة منذ بدء التعافي الذي أعقب جائحة كورونا قبل 5 سنوات، وذلك بسبب تداعيات ارتفاع أسعار النفط على قطاعي النقل والطيران. في الصين أظهرت بيانات كيبلر أن الواردات الصينية من النفط الإيراني انخفضت الشهر الماضي إلى 1,100,000 برميل يوميا، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي. وكالة رويترز نقلت عن مصادر تجارية أن شحنات النفط الخام الإيراني عرضت على الصين بخصم لأول مرة منذ أبريل نيسان الماضي، يتراوح بين 50 سنتا للبرميل ودولار واحد للبرميل عن سعر خام برنت بسبب ضعف الطلب على النفط الإيراني. نرصد أيضا أسعار النفط العالمية التي هبطت بما يقارب 3% بعد 3 أيام من الصعود، وذلك في أعقاب اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، وهما دفع المتعاملين للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز. نتابع حركة نقلات النفط أيضا والمشتقات النفطية والغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز، حيث لم يسجل أي عبور لأي سفينة اليوم، لكن خلال الساعات 24 الماضية وفقا لبيانات كيبلر سجلت عبور

0: ناقلتين محملتين بغاز البترول المسال أي غاز الطهي، الأولى أسترم وتشحن نحو 80,000 متر مكعب وترفع علم أنغولا وهي غير محددة الوجهة، والثانية هي كورال مياندرا التي تحمل قرابة 4,000 متر مكعب وترفع علم جزر القمر واتجهت إلى الهند. وفي المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 127 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران وعطلت 6 سفن مخالفة. إذن نرحب من جديد بك سيد عامر الشوبكي، ونريد أن نفهم كل هذه المعطيات، ونبدأ بمسألة ما صرح به مدير عام الأوبك عن نمو في الطلب، لكن أيضا هنالك بيانات كيبلر تتحدث عن انخفاض في واردات الصين من النفط الإيراني. كيف نفهم نمو الطلب وفق تصريح أوبك وانخفاض الواردات الصينية؟
1: نعم زين، في الواقع نمو الطلب يحدث كل عام، ذروة الطلب العالمي ما زالت بعيدة، نحتاج إلى أكثر من عقد حتى نبلغ الذروة، طبعا حسب وكالة الطاقة الدولية أعتقد بأننا نحتاج إلى أكثر من ذلك. الآن النمو يحدث كل عام، لكن الزيادة في وتيرة هذا النمو تختلف من عام إلى آخر، مثل الأحداث الاستثنائية الآن مضيق هرمز والحاجة إلى تخفيض يعني الاستخدامات للوقود الأحفوري، بالتأكيد الطلب سينخفض على المشتقات النفطية وعلى النفط، وهذا يعني أن الوتيرة ستنخفض، بدل نمو طلب في هذا العام 1.5 مليون برميل مثلا سينخفض إلى 0.5 أو ربما 1 مليون برميل، فالنمو موجود لكنه أقل. حتى لو خفضت الصين وارداتها النمو موجود حتى داخل الصين بوتيرة، لكن لن يصل إلى مثلا 0.5 مليون برميل كان العام الماضي، أعتقد بأنه سيكون أقل من ذلك.
0: فيما يتعلق بانخفاض واردات الصين من النفط الإيراني رغم الحوافز الإيرانية تخفيض سعر النفط سعر البرميل 50 سنتا أو دولارا حتى عن خام برنت، ما سببه؟ هل سببه الحصار البحري أم سببه أسباب داخلية صينية؟
1: بالتأكيد في البداية الحصار البحري وأيضا يعني العقبات داخل مضيق هرمز أيضا تمنع نفوط أخرى من الوصول، هنالك تخفيضات تصل إلى 30 دولار على البرميل مثلا على النفط العراقي لمن يستطيع أن يصل إلى الموانئ البصرة مثلا وتعبئة السفن، لكن أعتقد بأن هذا الأمر انخفض الآن، وصادرات النفط الإيرانية تنخفض باضطراد، آخر رصد لها وصل إلى تقريبا 260,000 برميل يوميا، أي أقل تقريبا من 10% مما كان يصدر قبيل الحرب في شهر يعني الشهر الثاني من هذه السنة.
0: ومع ذلك نجحت الصين في الحصول من إيران على أكثر من 1,100,000 برميل الشهر الماضي، كيف حدث هذا؟
1: نعم، هذا كان أيضا بعضا منه باتفاق أيضا مع السلطات الأمريكية، السلطات الأمريكية في الواقع هي تسهل مرور النفط والغاز من المنطقة، حتى أنه هنالك يعني رصد لمتابعة لكن بشكل سري ودون ضجة إعلامية، سفن حربية تتابع شركة سفن الغاز والنفط للسماح لها بالمرور عبر مضيق هرمز. نعم،
0: ما هي العوامل التي تحكم السوق الآن، وإلى أي مدى يلعب هرمز الدور الأكبر في هذه العوامل؟
1: نعم، الآن بالتأكيد المشاعر لها دور كبير، النقص الفيزيائي من المعروض في الأسواق عبر المضيق أيضا مهم، مثلا اليوم لا يوجد سفن تمر عبر مضيق هرمز، هذه إشارة سيئة للأسواق. رغم ذلك أيضا الاتفاق أمس ما بين إسرائيل ولبنان بوقف إطلاق النار ساهم بتخفيض 3 دولار أو 3% على خامي برنت وغرب تكساس، والمخزونات أيضا زين تؤثر كثيرا على الأسواق، نسبة المخزونات وانخفاضها. نعم،
0: هل مسألة مضيق هرمز هو العامل الحاسم الآن في تذبذب أسعار النفط أم هنالك عوامل أخرى مختلفة عنه؟
1: بالتأكيد هنالك عوامل لكن تأثيرها بسيط، العامل الأكثر تأثيرا هو مضيق هرمز، وهو ما يزيد أو يرفع الإضافة السعرية ومخاطر الأسعار إلى تقريبا الآن وصلت إلى 40-45% عن الأسعار التي كانت مسبوقة قبل الحرب.
0: نائب رئيس الوزراء الروسي في منتدى بيترسبورغ يقول إن توقعات سوق النفط ينبغي إعادة النظر فيها بشكل جذري، لماذا؟
1: نعم، أعتقد بأن أسواق النفط الآن حدث بها تغيير جذري لطرق التجارة وبالتالي أيضا للعرض والطلب، حيث هنالك اعتماد مثلا على

0: أنابيب بشكل أكبر من الشحن البحري الماضي. الآن الممرات البحرية أيضا وضعت عائق جديد أمام خارطة تجارة النفط العالمية، ولذلك كان تنبيه الروسي في هذا الشأن.
1: فيما يتعلق بحركة الركاب التي وصلت، خصوصا الطيران الدولي الذي وصلت إلى مستوى لم تصل إليه منذ التعافي من جائحة كورونا، انخفاض في عدد الركاب،
0: نعم،
1: ما مرده؟ هل مرده أيضا لارتفاع أسعار النفط أم القلق بشأن الحرب وتجدد الحرب؟
0: زين، الأسعار العالمية هنالك تسعيرة للنفط عالميا، هنالك تسعيرة للمشتقات النفطية، وقود الطائرات منها يسعر عالميا، أيضا له حسبة حسب المخزونات المعروض والطلب في السوق. هنالك طلب كبير حدث على وقود الطائرات خاصة في العمليات العسكرية مع بداية النزاع، هدأ هذا الطلب بسبب طبعا الطيران والحاجة إلى التكاليف العسكرية، ولكن الآن أيضا المخزونات انخفضت كثيرا. أوروبا لديها قدرة تكريرية منخفضة، الخليج يزود العالم بتقريبا 20% من حاجته، وهذا الضغط الكبير رفع أسعار وقود الطائرات الذي يؤثر بشكل كبير من 25 إلى 40% من تكاليف شركات الطيران.
1: تعافي هذا القطاع يحتاج وقتا طويلا؟
0: أعتقد بأنه مجرد فتح مضيق هرمز ستتضح الصورة بشكل كامل، نحتاج إلى أشهر لا شك في ذلك، لكن الانعكاس سيكون بشكل سريع على الأسعار.
1: أشكرك شكرا جزيلا سيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، شكرا جزيلا، ونصل بذلك لنهاية هذه الفقرة. نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك زين، وأهلا بكم مشاهدين مجددا إلى هذه التغطية المستمرة لملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. ونواصل التغطية عبر نوافذ من بيروت، واشنطن وطهران. البداية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. حسن،
3: شكرا لك خديجة، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ساعات قليلة على إعلان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على خارطة طريق لوقف إطلاق نار شامل والوصول إلى سلام مستدام برعاية أمريكية، حتى توالت المواقف في لبنان. أبرز هذه المواقف موقف حزب الله الذي جاء في بيان لأمينه العام الشيخ نعيم قاسم رافضا لمضمون هذا الإعلان. وبينما كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يعتبر الإعلان الفرصة الأخيرة وينتظر أيضا رد جميع الأطراف المعنية عليه لا سيما حزب الله، دعا نعيم قاسم المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة، كما قال معتبرا أن الإعلان خارطة طريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني، والحزب لا يقبل بأي ربط بين وجود المقاومة ووقف العدوان وانسحاب إسرائيل. ما يعني حزب الله هو فقط وقف العدوان الشامل ووقف إطلاق النار والانسحاب. هذا الموقف لنعيم قاسم أمين عام حزب الله. في هذا الوقت نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية اعتبر أن هذا المسار، أي مسار التفاوض، كان المسار الأفضل والأسرع والأقل كلفة، ومن يرفض هذا الإعلان أو يماطل في تنفيذه سيتحمل وحده المسؤولية. هذا أيضا ما كان قد أشار إليه صباح اليوم رئيس الجمهورية جوزيف عون. عن هذه المواقف، عما يتضمنه هذا الإعلان من خطوات لا سيما تلك التي أسميت بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، والتي قال الرئيس جوزيف عون إنها قد تكون منطقة كأول منطقة تجريبية، منطقة زوطر الشرقية وزوطر الغربية. يحدثنا أولا مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة الموجود في النبطية، والذي سيطلعنا على أبرز المواقف وأيضا أبرز النقاط ميدانيا التي نص عليها هذا الإعلان. مازن.
4: حسن، إذا ما كانت المواقف باتت شديدة الوضوح سواء كانت المحلي منها أو الخارجي، فإن الأفق شديد الضبابية فيما يتعلق بخاصة

0: خارطة الطريق المستقبلية والخطوات التي ستلي ذلك، لا سيما بعدما ثبت كل طرف موقفه بشكل قاطع. على المستوى الداخلي، رئيس الجمهورية يعتبر هذا الأمر بمثابة الفرصة الأخيرة والوحيدة. كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة الذي يعتبر بأن هذا الخيار التفاوضي هو الأمثل. وفي المقابل اليوم حزب الله الذي كان الجميع ينتظر موقفه من كل ما رشح عن إعلان النوايا أو خارطة الطريق المشروطة التي جرى الإعلان عنها في واشنطن بالأمس، اليوم حزب الله على لسان أمينه العام أعلن موقفه بشكل واضح، وضع الثوابت التي كان يتحرك من خلالها طيلة الفترة الماضية والتي تقوم على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، عودة النازحين وإعادة الإعمار ضمن هذه الخماسية. هو أكد بأن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون ثمنه نزع سلاح حزب الله أو توقف المقاومة عن مقارعة الإسرائيليين في جنوب لبنان. هذه هي المقاربة التي قدمها، وإن استخدم لغة بدت في بعض الأحيان بأنها شديدة الوضوح، بمعنى وأنها شديدة على عبر المفردات التي استخدمها، ولكن القراءة الإجمالية تشير إلى أن حزب الله كان واضحا برفضه لمخرجات هذه الورقة. الورقة أو إعلان النوايا، أو فلنسميها خارطة الطريق المشروطة التي جرى الكشف عنها بعد انتهاء الاجتماع الرابع ما بين الوفد اللبناني المفاوض والوفد الإسرائيلي برعاية أمريكية، النقاط كانت عديدة يمكن أن نفصلها ضمن مستويين، مستوى سياسي ومستوى أمني عسكري. الأمني العسكري يبدأ بشرط يرتبط بوقف إطلاق النار من قبل حزب الله وانسحاب مقاتليه من جنوبي نهر الليطاني، والانتقال إلى مرحلة لاحقة تعرف بالمناطق التجريبية أو ما يعرف بين قوسين بالبايلوت زون التي تحدث عنها رئيس الجمهورية. وبالتالي اليوم هذا المسار يبدو مليئا بالعقبات بالعثرات، أو على الأقل فلنقل بأنه غير معبد كليا حتى هذه اللحظة، لأن هنالك ملاحظات عديدة. نعم. سواء كان ما يتعلق منها بموضوع كيفية وضع الخطط التنفيذية وآلية التحقق، أو بالانتقال إلى المستوى السياسي حسن الذي لابد من الإشارة إليه، والذي ينقل المقاربة السياسية اللبنانية لواقع الصراع اللبناني الإسرائيلي منذ عام 48 وحتى يوم أمس ما قبل هذا الاجتماع، ينقله إلى مكان آخر، مكان مختلف كليا.
1: طيب، يعني لا ندري إن كان بالإمكان الآن الإجابة على هذا السؤال أو التكهن بشأنه، ولكن لابد من الإشارة إليه مازن، وهو أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام استخدما تقريبا نفس العبارة: من يرفض هذا الإعلان يتحمل وحده المسؤولية. ماذا يعني هذا الكلام، وماذا سيترتب عليه عمليا في أو على الساحة اللبنانية؟
0: على مستوى لبنان الرسمي حسن، ثمة خشية من أن هذه المخرجات التي جاءت من واشنطن بالأمس في حال رفضها، فإن مسار المواجهة الميدانية قد يفتح على مصراعيه أكثر فأكثر. هذه النقطة لا يمكن أن تغيب عن البال عندما يتم تفكيك الخطاب الذي يتحدث به رئيس الجمهورية جوزيف عون، وكذلك الأمر بالنسبة لنواف سلام، لأنه ما يعتبران بأن ما تم تقديمه هو أقصى ما يمكن الحصول عليه وفق القراءة التي يقدمانها. ولكن في المقابل ثمة قراءة أخرى، ليس فقط قراءة حزب الله، ولكن هنالك الآن دور حتى هذه اللحظة يبدو صامتا لرئيس البرلمان نبيه بري، والذي اليوم الجميع يتوجه بالأنظار إليه حول الموقف الذي سيضعه، وهل سيتمكن من تجسير الهوة أو على الأقل إيجاد مخارج ما بين الخطاب الواضح بالنسبة لحزب الله وأيضا المقاربة شديدة الوضوح بالنسبة لرئيس اللبناني ورئيس الحكومة. وبالتالي أنصاف الحلول التي قد يشترحها رئيس البرلمان هي ما يبحث عنه الجميع. ومن هنا يمكن أن نقول بأن ثمة اتصالات عربية دولية باتت تحصل مع رئيس البرلمان في محاولة للوصول إلى تصورات ما ربما يمكن استخدامها خلال المرحلة المقبلة. وبالتالي ضمن كل هذه التقاطعات حسن، لابد من الإشارة بعجالة إلى أنه وسط هذه المسارات هنالك من يرى بأن المسار الإيراني أيضا يلعب دورا على مستوى تأزيم أو إيجاد الحلول في على مستوى الساحة اللبنانية.
1: طيب، باختصار مازن، هل نفهم من كلامك أن ما أعلن ولم يوقع، وهذه إشارة مهمة أنه لم يتم التوقيع، هل يبقى قابلا للتعديل؟

0: في الواقع هذا ما يعول عليه كثيرون على الأقل بالنسبة للأجواء المحيطة برئيس البرلمان اللبناني بأنه يتم إدخال بعض التعديلات، لا سيما ما يتعلق منها بموضوع حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل واستخدامها لهذا الأمر، لأن حزب الله يطالب بوقف شامل لإطلاق النار يلزم الطرفين. هذه نقطة. النقطة الثانية ترتبط بجدولة الانسحاب الإسرائيلي. على الأقل بالنسبة لإعلام واشنطن بالأمس لم يأتي على ذكر هذه النقطة، وبالتالي ربما العمل على صياغات محددة أو على آليات تنفيذية يمكن أن تدخل بعض المصطلحات أو بعض الفقرات الإضافية يمكن أن تلقى قبولا معينا أو تصنع بعض التسويات سواء كان على المستوى الداخلي أو بتقاطعاتها مع البعد الخارجي لا سيما ذلك الأمريكي الإيراني. وبالتالي ضمن كل هذه التعقيدات لذلك بدأت الرسالة بالقول بأن المواقف شديدة الوضوح ولكن الأفق شديد الضبابية حتى هذه اللحظة. حسن،
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. وتنضم إلينا هنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتورة ليلى نخولة أستاذة العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي. مرحبا بكما. سأبدأ معك سيد يوسف، عندما يقال إن هذه الفرصة الأخيرة ومن يرفض يتحمل النتائج في حين أن هناك الكثير من الغموض والكثير من الانتقادات ربما حتى من الأجواء المؤيدة بشكل أو بآخر للحكومة في لبنان، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: مساء الخير استاذ حسن لك وللدكتورة ليلى. واضح اليوم بان يعني المخاض الذي خاضه الوفد اللبناني بالمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي برعاية امريكية كانت مهمة شاقة وطويلة ومعقدة إلى حد كبير، وكان يعني بين ساعة وأخرى هذا الاجتماع كان مهدد بالتطيير والإلغاء لولا التدخل الأمريكي. أعتقد أن ما وصل إليه الجانبان من صياغة لهذا التفاهم أو لهذا البيان ربما هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه المفاوض اللبناني لأكثر من سبب. السبب الأول أننا اليوم نفاوض الإسرائيلي وهو على أعتاب مدينة صيدا، يعني الإسرائيلي اليوم فرض واقعا ميدانيا جديدا في جنوب لبنان. وعندما نتحدث اليوم عن رفض أو يتحدث حزب الله عن رفض هذه الصيغة أو رفض الاتفاق بمجمله بغض النظر عما فيه من إيجابيات وسلبيات، هذا يدل وكأن حزب الله اليوم يتصرف كواقع المنتصر في معركة يبدو أن الإسرائيلي متاح له أن يتصرف كما يشاء، ولبنان ليس لديه الكثير من الأوراق ليستخدمها ويناور بها. حتى لو افترض أن حزب الله أو الدولة اللبنانية عبر المفاوضين أخذت بما يقول حزب الله بأن يستفيد لبنان من أوراق القوة التي لديه، ويعني هنا حزب الله وسلاح حزب الله، ماذا سيكون الموقف لو وقفت الدولة اليوم إلى جانب الخيار الذي يريده
1: حزب الله؟ أنت هنا فقط باختصار أن حزب الله يتصرف كأنه منتصر، ولكن هذا الاتفاق نظر إليه الكثيرون من مؤيدي حزب الله ومن مؤيدي محوره أنه يحاول أن يكرس هزيمة لم تحصل بعد لحزب الله.
2: هو ليس مطلوب أن يكرس هزيمة. أنا أقول اليوم أنا كمواطن لبناني وكمراقب حزب الله في الفترة السابقة في اتفاق 27 من نوفمبر 2024 ارتضى بأن يكون هو خارج منطقة جنوب الليطاني وأن يسلم كل هذه المناطق والمواقع للجيش اللبناني. اليوم تقريبا هذا الاتفاق هو بصيغة شبيهة إلى حد كبير إلى الصيغة السابقة باستثناء ما يحكى عن مناطق تجريبية يعتبرها حزب الله أنها تحصل تحت الإشراف الإسرائيلي، بينما الدولة اللبنانية اليوم تعول على وجود دولي وتدخل دولي، يعني بمعنى أن تكون هناك قوات دولية تواكب الجيش اللبناني في عملية الانتشار وانسحاب إسرائيل من تلك المناطق.
1: دعني أسمع رأي الدكتورة ليلى نقولة في هذه القضية.
3: أنا أعتقد بأنه كان من المفترض أن لا يصدر هذا الإعلان، كان يمكن للوفد اللبناني أن يؤجل إعلان نوايا للمرحلة اللاحقة، يعني يقال أنه بعد حوالي أسبوعين سوف يكون هناك جلسة، لأنه يعني أنا لا أعتقد بأنه لم يعرض هذا البيان على كل الوفود، عادة هذا ما يحصل، يعرض البيان على الوفود لتوافق على نصه النهائي ويخرج. هل يعقل أن يقال بأنه حزب الله عدو للبنان؟ يعني هل يمكن للدولة اللبنانية أن ترتضي بأن تعادي جزءا كبيرا؟ نحن نعرف أن حزب الله ليس فقط تنظيما عسكريا، هو بيئة، هو ناس، هو مجتمع، وهناك نواب، هناك وزراء. فإذا يعني الدولة اللبنانية تقر بأن حزب الله هو عدو للبنان. ثانيا بالمقارنة مع اتفاق تشرين الثاني 2024، لا، اتفاق تشرين الثاني 2024 أعطى للطرفين حق الدفاع عن النفس. اتفاق تشرين الثاني 2024 حدد 60 يوما لتخرج إسرائيل من جنوب لبنان. هذا الاتفاق امبارح، إعلان النوايا، لا يتحدث أبدا عن انسحاب إسرائيلي. هناك 5 قضايا جوهرية كان هناك إجماع لبناني عليها: الرئيس النواب، رئيس مجلس النواب نعيم قاسم مع حفظ الألقاب، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جميعهم قالوا أن هناك 5 أهداف وكان هناك إجماع لبناني عليها. لم نجد أي من هذه الأهداف موجود في هذا الإعلان. ثانيا، عندما أتى هذا العهد وعندما أتت هذه الحكومة في بيانها الوزاري تحدثت أننا نريد أن نخرج من صراع المحاور. نحن تعبنا من صراع المحاور، نحن نريد أن ننأى بأنفسنا عن كل هذا الصراع. فإذ بنا ندخل في صراع المحاور وندخل في صراع بين يعني مع إسرائيل وأمريكا ضد إيران، بالنهاية نحن ليس لنا مصلحة أن ندخل في هذا الصراع. فلنحيد أنفسنا وننأى بأنفسنا عن هذا الصراع.
1: الآن هناك رفض واضح من نعيم قاسم أمين عام حزب الله لهذا الإعلان، وهناك نوع من التحذير أنه ما بنعرف شو بده يصير إذا ما رفضوا. ما رأيك؟ ما الذي يمكن أن يترتب على هذا الرفض؟
3: أنا أعتقد بأنه يعني كان هناك تنازلات كبيرة في هذا الإعلان، كان يمكن أن يكون هناك إطار أفضل. طبعا أريد أن أشير إلى موضوع قاله رئيس الحكومة اللبنانية اليوم. نحن كلبنانيين نعم ارتضينا أن يكون هناك حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون جنوب الليطاني منزوع السلاح، ولكن الإشارة إلى المسلحين، نحن لسنا في عام 1982 عندما حصل أن يعني أخرج مسلحي منظمة التحرير الفلسطينية خارج لبنان. لا يمكن التعامل مع مسلحي حزب الله وهم أهل القرى بأنه يجب إخراجهم من منطقة الجنوب. ماذا تمنع؟ هل تمنع ابن الجنوب الذي هو منتمي لحزب الله بغض النظر عن سلاحه؟ نحن مع نزع سلاحه، ولكن هل تمنعه من أن يبقى في جنوب الليطاني؟ ويعني حسب ما يقول الإعلان، يقول الإعلان أنه يجب إخراج المسلحين والمواطنين اللبنانيين من جنوب الليطاني. نعم. ولكنه لا يصر ولا أنه لا يتحدث عن سحب إسرائيل من جنوب الليطاني.
1: هذا الإعلان سيد يوسف ألا ينقل المعركة، أو هذا التشنج أو التوتر، سميه ما شئت، ألا ينقله من الجنوب إلى الداخل اللبناني ليصبح معركة داخلية لبنانية على خلفية هذا الإعلان؟
2: إذا كنت حضرتك أستاذ حسن عم تسألني عن الدولة اللبنانية، المستويات السياسية، رئيس
1: نعم.
2: الجمهورية، رئيس الحكومة،
1: الدولة وحزب الله،
2: لا أعتقد اليوم أن أحد في الدولة اللبنانية يريد أن ينقل الصراع من صراع لبناني إسرائيلي إلى صراع لبناني لبناني. هذا لا أحد يتمنى أن نصل إلى هذه الحالة. لكن يبدو أن البعض عندما يتحدث عن أن هذا الاتفاق هو 17 أيار جديد ويجب أن نواجهه ويجب أن نسقطه بنفس الطريقة أو بطريقة أكبر، وهناك من يقول يعني قالها وربما يقولها الآن بأن جوزيف عون ليس أفضل من أنور السادات.
1: هذا البيان الذي وافق عليه لبنان الرسمي يصف حزب الله بالعدو،
2: هذا توصيف لوزير الخارجية ماركو روبيو، هذا ليس توصيف لم يتبناه الجانب اللبناني، هذا أتى من ضمن صياغة وزارة الخارجية لمقتضيات هذا البيان. ولكن أيضا يجب أن نذكر بأن حزب الله اليوم كحزب سياسي موجود وله تمثيله، وهناك اعتراف فيه، موجود في الحكومة، لم يخرج، موجود في المجلس النيابي، موجود في مؤسسات الدولة، لكن في مشكلة حتى داخلية لبنانية مع سلاح حزب الله. الحكومة في 2 مارس/آذار الماضي اعتبرت أن تنظيم حزب الله كتنظيم عسكري وأمني هو خارج القانون، وليس مسموحا له أن يمارس هذا النشاط. إذا كان اليوم يعتقد البعض أن تقاطع إسرائيل لهذا التوصيف هو تبني لبنان للرواية الإسرائيلية، هذا أمر غير قائم وغير موجود.
1: فقط باختصار شديد، يعني على مستوى الحرب هل تعتقد أنها ستستعر أكثر مما هي الآن نتيجة موقف حزب الله أم ماذا؟
2: واضح، يعني حضرتك سألت الأستاذ مازن سؤال جوهري، ما هو موقف الرئيس نبيه بري؟ أنا بتقديري نعم، علينا أن نترقب ماذا يقوله الرئيس نبيه بري. إن لم يستطع تدوير الزوايا مع حزب الله، أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مرحلة من التصعيد ربما تكون أسوأ من معلي، والأخطر هذه المرة أنه لن

0: يكون هناك غطاء أمريكي أو لن تكون هناك فيتو أمريكي للأعمال الإسرائيلية.
1: دكتورة ليلى، على ما يراهن حزب الله برأيك؟ يراهن على المسار الإيراني الذي استطاع أن يحيد بيروت والضاحية من القصف، وربما ينتج أو يستطيع أن يجلب انسحابا إسرائيليا؟
2: أنا أعتقد أن حزب الله يراهن على أمرين. أولا الغرق الإسرائيلي، يعني عدم قدرته على التعامل مع المسيرات التي أدخلت إلى إلى إلى المعركة، المفاجآت التي حققها حزب الله بإدخال هذه المسيرات بمسيرات مع حرارية، يعني ترى في مع مناظير حرارية. هناك طبعا يعني نحن نعرف ونراقب الإعلام الإسرائيلي، هناك خسائر إسرائيلية واضحة. طبعا الإسرائيلي دائما يتعتم على هذه الخسائر، ولكن المشكلة اليوم أن الدرون تصور الخسائر الإسرائيلية. هذا بداية يعول على هذا الموضوع، أنه في وقت ما مهما كان جيش نظامي سوف يستنزف إلى حد أن تصبح استكمال المعركة غير مجدية. الأمر الثاني هو المسار الإيراني والضغط الإيراني، ولاحظنا أن التصاعد اللهجي الإيراني في الفترة الأخيرة والتهديدات الإيرانية، هذه التهديدات التي يقوم بها الإيراني تساعد الموقف اللبناني بانسحاب إسرائيل. نحن نريد انسحاب إسرائيل أولا وبداية، وثم نتحدث عن نزع السلاح. طبعا يجب على الجميع أن يكون هناك حصر السلاح.
1: وأيضا باختصار، هل تتوقعين استعارة المعارك وربما عودتها إلى بيروت أو الضاحية؟
2: أنا أتوقع أنه هناك جولة معارك جديدة في المنطقة، قد تكون يعني في لبنان أيضا للضغط على إيران، ولكن المنطقة لم تصل بعد إلى تفاهمات لا في الملف الإيراني ولا في ملف لبنان.
1: دكتورة ليلى نقولة، أستاذة العلاقات الدولية، شكرا لك. وشكرا لك أستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. مباشرة ننتقل إلى فادي منصور في واشنطن، ونافذة من العاصمة الأمريكية. فادي.
3: شكرا حسن، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى نافذتنا اليومية من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي شهدت أمس الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية برعاية أمريكية، مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله اللبناني وسحب مقاتليه من منطقة جنوب الليطاني. وسبق الإعلان الذي جاء في ختام جولة المفاوضات الرابعة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز عن ملف الأعمال العدائية والتطورات الجارية في لبنان. وقد خيم على البيت الأبيض نجاح مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب الذي يطالب ترامب بوقف الأعمال العدائية مع إيران. وفي أول رد فعل له انتقد ترامب القرار، واصفا الخطوة بغير الوطنية في خضم المراحل الأخيرة من مفاوضاته مع إيران كما قال. وكان ترامب رجح أمس إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع الحالي. للوقوف عند الآثار المحتملة لمستجدات السياسة الداخلية الأمريكية وحرب لبنان على المفاوضات مع إيران، ينضم إلي في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا، الذي تولى منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربي، وأيضا السيد جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في البنتاغون. لكن أولا أنتقل إلى البيت الأبيض مع مراسلتنا وجد وقفي. وجد، بدأ الرئيس ترامب مستاء اليوم من تصويت مجلس النواب على قرار مشروع قرار صلاحيات الحرب، خصوصا أنه يقول من المرجح أن يصل إلى اتفاق مع إيران نهاية هذا الأسبوع. كيف تتفاعل الإدارة الأمريكية مع هذا التصويت الذي يعتبر إلى حد كبير رمزي؟
4: صحيح هو رمزي، ولكن تعلم فادي بأنه جاء بعد عدة محاولات من قبل الديمقراطيين لطرح هذا المشروع للتصويت، محاولات سبقته كانت فاشلة، وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها الديمقراطيون بتمرير هذا التصويت في مجلس النواب، وما زال مشروع قرار. الرئيس ترامب أكد بأن هذا المشروع لا معنى له، ووصف الجمهوريين الأربعة الذين انضموا إلى صف الديمقراطيين الفلسطينيين بالتصويت لصالحه بأنهم سيئون وبأن كل من صوت على هذا المشروع بأنهم غير وطنيين. هذا الأمر ألقى بظلال حقيقة على البيت الأبيض. الرئيس ترامب كتب منشوره الذي انتقد فيه هذا التصويت في 7 صباحا، وكان أول ما خرج من الرئيس ترامب لهذا اليوم، وبالتالي واضح بأنه ألقى بظلاله، وأمر يزعج الرئيس الأمريكي رغم التأكيد على أنه مشروع رمزي. طبعا الرئيس ترامب أكد بأن هذا التصويت جاء والولايات المتحدة في المرحلة النهائية من مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. روبيو أيضا وزير الخارجية الأمريكي انتقد توقيت التصويت خلال جلسة سماع مجلس الشيوخ، وقال إن هذا التصويت على

0: وصل إلى اتفاق على مذكرة التفاهم في غضون ربما نهاية هذا الأسبوع كما أشار الرئيس الأمريكي، وأكد بأنه في حال بالفعل وقعت إيران على الاتفاق فإنها تكون بذلك تقر بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تطور سلاحا نوويا ولا قنبلة نووية ولن تشتري أيا منهما. وأكد الرئيس ترامب بأن هذا الأمر بحد ذاته سوف يكون إنجازا مهما.
1: نعم وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. سيد دلابانيا أبدأ معك، قبل أن ندخل في هذه النافذة كنا نشاهد صور القصف الإسرائيلي في لبنان، ويوم أمس هناك إعلان عن وقف إطلاق نار في واشنطن بين حكومتي لبنان وإسرائيل. ما هو موقع هذا الاتفاق الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية في إطار خطتها التفاوضية مع إيران؟
2: Well, ceasefires are always difficult to put into place.
3: اتفاقات وقف إطلاق النار هي دائما من الصعب وقفها أو قيد التنفيذ، فالأمر ليس وكأنك تقول شيء ويتوقف كل شيء، يجب أن يكون هناك نوع من التدرج، وسيبقى دائما هناك من يطلق النار. يجب التأكد أننا نصل إلى الحد الأدنى، لكن يجب أن نقرر بأن هناك رغبة جادة في الاستمرار في المفاوضات، ورغم استمرار هذه المناوشات والعمليات العسكرية لن تستأنف ما لم يكن هناك تقييم لماهية الموقف في المفاوضات. ما زال هناك مجال للمفاوضات ونحن ماضون في هذا الطريق.
1: سيد كامبل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم أمس أنه يريد فصل مسار اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز عن مسار التصعيد في لبنان، وكان غاضبا من تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن سمعنا موقفا من حزب الله بأنه ليس معني بهذا الإعلان لأنه يريد انسحابا إسرائيليا من لبنان. هل يستطيع بالفعل الرئيس دونالد ترامب أن يفصل المسارين الإيراني عن حرب لبنان؟
3: أعتقد أنه من منظور استراتيجي للولايات المتحدة هذا هو المسار المفضل، لأنه سيسهل من تعقيد الأمور التي يجب أن نواجهها، فهنا مسرحا عمليات قويان ومستعران، والأفضل أن لا يواجه في نفس الوقت. لكن النظام الإيراني وحزب الله يعتقدان أنه من الأفضل لهما أن يبقيا ككيان واحد، وتكون مطالبهم قائمة على هذا الأساس، لأن النظام الإيراني ومرد ذلك جزئيا هو يريد أن يجعل أن الرئيس ترامب يفرض على إسرائيل التراجع وأن تكف عن القتال في جنوب لبنان. في نفس الوقت حزب الله يشعر أنه لديه نوع من الحماية من جانب إيران، وإذا لديه مجال أكبر للمطالبة بمطالب الحد الأقصى من إسرائيل بأن تنسحب بالكامل من جنوب لبنان. لا أرى أن اللاعبين الأساسيين هنا سيغيرون من حساباتهم في المستقبل الفوري.
1: إذا كان كل إذن من إيران وإسرائيل لديهما حسابات سيد دلابانيا في إطار الحرب مع لبنان، ربما نتنياهو يستطيع أن يؤثر على قرار المفاوضات مع إيران، وإيران تعتقد أنه من خلال دعم حزب الله تستطيع أن تؤثر على قرار المفاوضات لدى ترامب. هل حرب لبنان لديها إمكانية أن تؤدي إلى تعطيل المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
3: أعتقد أن الأمر الذي ينبغي أن نركز عليه هو أن الرئيس ترامب هو المسؤول وصاحب القرار في هذا النزاع بالنسبة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي، هو يتولى الريادة، لكنه يضع المصلحة الأمريكية أولا، وهناك تقاطع في المصالح بين الأمريكيين والإسرائيليين طالما إنهما يتلاقيان وسيران بنفس المسار. لكن رئيس ترامب أعلن أن المصلحة

0: أمريكية الأولى. هل ستحاول إيران الفصل بين المسارين؟ أنا متأكد من ذلك، لأن إيران تحاول الإبقاء على نوع من السيطرة في لبنان وللتأثير في إسرائيل عبر حزب الله، فهي موجودة هناك منذ بداية الثمانينيات. ربما كانوا لديهم أهداف مختلفة في البداية، لكن إيران ما زالت تؤيد وتدعم هؤلاء الوكلاء، ولديها نفوذ في المنطقة عبر هؤلاء الوكلاء. والولايات المتحدة تريد أن تتوسع نوع من المفاوضات، وإسرائيل لديها بعض المواقف والرؤى المختلفة، لكن في النهاية هناك تلاقي بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. لكن العنصر الأساسي هي ما هي المصالح الأمريكية التي على المحك، وهي التي ستأخذ الأولوية.
1: في الوقت الذي يتعامل فيه الرئيس دونالد ترامب مع تعقيدات هذه الحرب في لبنان واستمرارها، وأيضا تعقيدات المفاوضات مع إيران، برز تطور مهم للغاية في السياسة الداخلية، وهو تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون لصالح صلاحيات الحرب، قرار صلاحيات الحرب الذي يطلب من الرئيس دونالد ترامب عمليا وقف الحرب مع إيران. إلى أي مدى يؤثر هذا الموضوع على موقع ونفوذ الرئيس دونالد ترامب في المفاوضات مع إيران، وأي إشارات يبعث للسلطات في طهران؟
0: أعتقد أنه بالتأكيد يبعث رسالة ما وإشارة ما إلى إيران، ويبين ما نعرفه من قبل بأن هذه الحرب لا تحظى بالشعبية أبدا في صفوف الشعب الأمريكي. الرئيس ترامب ولا كبار مسؤول إدارته منذ بداية النزاع لم يقدموا أي محاججة لماذا هذه الحرب كانت ضرورية ولماذا بهذا التوقيت. إذن هذا يبقى نوع من إثبات هذه القضية. أما فيما يتعلق بموقف الرئيس ترامب في التفاوض، لا أعتقد صراحة أن هذا سيغير من موقف الرئيس كثيرا، فهو موقفه ليس جيد أصلا، وكل ما نتحدث عنه هو عن إطار يوفر الشروط لمزيد من التفاوض حول البرنامج النووي والصاروخي والعلاقة مع الوكلاء. ولا أحد من هذه القضايا يتم بحثه الآن بالتفصيل، وعلينا أن نصل إلى النقطة التي يرى كلا الطرفين ضرورة الالتقاء. حتى الآن هو ليس في موقف جيد.
1: سيد لابانيا، لدينا استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الشعب الأمريكي ليس راضيا عن هذه الحرب. هل تصويت مجلس النواب على مشروع قرار صلاحيات الحرب هو تعبير سياسي عن هذه المعارضة الشعبية؟ وهل تمثل أي ضغط حقيقي على الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
0: الطريقة التي يعمل بها النظام السياسي تجعلنا أقول أن هناك دائما هوس باستطلاعات الرأي. طبعا لديك موقف الشعب، لكن الاستطلاعات لا تعطيك دائما النتيجة بالضبط. ما علينا نعرفه أن لا أحد في الشعب الأمريكي يرضى أو يرتاح من امتلاك إيران سلاح نووي، وهذا ينبغي أن لا ننساه، وهذا هو باعث قلق قبل إدارات الرئيس ترامب. كل إدارات السابقة وقضية إيران وعلاقتها بأسلحة الدمار الشامل ليست مسألة خاضعة للتفاوض. طبعا أقصد بالتفاوض أن عليك أن تصل إلى نوع ما من المفاوضات التي تؤسس لحقيقة أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. ولحين الوصول إلى تلك النقطة لن تستطيع أن تفهم تماما إلى مدى هي خطورة إيران بامتلاك سلاح نووي. رأيت ما قاموا به بقدراتهم الحالية، وما قاموا به في مضيق هرمز، وما قاموا به من ضرر على شركائنا في الخليج واقتصاد العالم. طبعا لا يهمهم إذا كان هناك مئات الآلاف يخرجون في الشوارع، فقد قتلوا آلافا من مواطنيهم. إذن علينا نفهم أن هذا الأمر ضروري، والأفضل أن يكون عبر التفاوض بدلا من العمل العسكري.
1: سيد كامبل،

0: أعتقد أنك كنت تبتسم بينما السيد دالابينيا يجيب على مسألة استطلاعات الرأي في أمريكا والحرب. هل ابتسامتك هي في إطار توافق مع ما كان يقوله السيد دالابينيا أو أنك تختلف معه؟
1: كلا، أنا أتفق تماما. أننا نعلم الآن أن هذه الحرب ليست حربا شعبية، لا تحظى بدعم غالبية الشعب الأمريكي، ولا تحظى بشعبية في صفوف الشركاء والحلفاء الأمريكيين، ليس في المنطقة حسب بل في العالم أيضا. ولم يتم النظر بشكل جيد في أهداف الحرب، رغم أن الرئيس ترامب طالب مطالبات من شركائنا وحلفائنا لاحقا بطريقة لم يقدمها بشكل لائق. أعتقد أن الإدارة عالقة الآن في موقف يعطيها خيارات محدودة جدا من حيث تصعيد الحرب من خلال المقدرات العسكرية المتاحة في المنطقة، لكن هو أو الإدارة تريد تفادي اتفاق سياسي مع إيران يبدو أسوأ من خطة عمل المشتركة الشاملة التي وقعها أوباما في 2016. الآن الإدارة تبحث عن طريقة للبحث عن خيارات أفضل بعيدا من عن هذه الخيارات السيئة.
0: سيد دالابينيا، يصعب علي الآن أن أحصي كم مرة الرئيس دونالد ترامب قال نقترب من التوصل إلى اتفاق، وهو قال هذا الأمر مرة أخرى يوم أمس، وقال يمكن أن نتوصل لاتفاق نهاية الأسبوع. على ماذا يبني الرئيس دونالد ترامب هذا التفاؤل؟
1: هناك الكثير من الأمور التي تحدث أثناء المفاوضات والتي لا يكشف عنها علنا. أنا لا أدري حقيقة ماذا يتم من تفاوض جيئة وذهابا، لكن علينا أن نتذكر دائما أنه بالإمكان العودة للعمل العسكري، وهذا الخيار متاح دائما. إيران أضعفت، فليس لديها قوات جوية ولا بحرية ولا جيش، وهناك احتمال وقوع ضربات عسكرية جديدة. الإيرانيين يستمرون بإلحاق الضرر في دول الخليج، ومن أي منظور عسكري إيران تعتبر هؤلاء عدوا. لهذا السبب هناك ذلك الاحتمال بأن نعود للعمليات العسكرية، وأن إيران قد أضعفت، وأن إيران ترى أنها موقفها التفاوض يجعلها تركز على الانتخابات النصفية، وعليها أن تنسى ذلك أنك إذا ما ذهبت إلى حرب فإن القوات أن الدول الخليج قد تشارك من خلال قواتها العسكرية، وهذا علينا يجعلنا نركز ما سيحدث في النهاية. هذه الأمور يتم التحدث عنها بالاتجاهين، لكن ما لم يتم الاتفاق وتوقيع اتفاق يضمن ليس فقط رغبات الولايات المتحدة وإسرائيل، بل أيضا حلفاء في الخليج والآخرين الذين هم ضالعون في عملية السلام. لكننا لن نعرف حتى نصل إلى خط النهاية، فكانت هناك مفاوضات اعتقدنا أننا وصلنا إلى تحقيق 95% منها، لكن شيء ما يحدث ولا نوقع. نتذكر ما حصل مع ياسر عرفات في الماضي، لحين الوصول إلى تلك النقطة ولحين وجود اتفاق صلب سيكون هناك تبادل في المواقف تغييرات حول ما هو إيجابي وما هو سلبي مما يحصل من أمور.
0: بالنسبة لياسر عرفات، وهو ما رأيناه مع إيهود باراك الذي رفض التوقيع بسبب الانتخابات الإسرائيلية في حينها. ولكن نعود إلى نقطة أخرى يشير إليها السيد دالابينيا، وهي شبح الحرب يمكن أن تعود بين الولايات المتحدة وإيران. ورأينا التصعيد هذا الأسبوع، وكان تصعيدا غير مسبوق من ناحية القصف المتبادل، وأيضا قصف إيران للكويت وأعداد الإصابات الكبيرة هناك بعد أن ضربت القوات المركزية الأمريكية سفينة كانت تتوجه إلى إيران. لكن الرئيس الأمريكي يقول أن وقف إطلاق النار في تلك المنطقة يعني أن إطلاق النار يظل معتدلا دون مستوى معين. هل دورات التصعيد هذه تهدد فعلا بإمكانية العودة للحرب؟
1: أعتقد أن من المهم أن نقول من البداية أن كلا الطرفين لا يريدان العودة إلى حرب شاملة. أعتقد أن هذا واضح. وما ذلك أقول أن إيران في هذه اللحظة ليست خائفة من استئناف الضربات الجوية الأمريكية التي رأيناها في بداية النزاع، وإذا ما تم تهديدها أو توجيه ضربات من جانب الولايات المتحدة هم مستعدون للانتقام بمرة ونصف أكثر بقوة من الهجوم الذي تعرضوا له، يرسلون بذلك رسالة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، كما رأينا بشكل استراتيجي في الكويت بأنهم مستعدون ليس فقط لضرب المصالح الأمريكية والإسرائيلية لكن ضرب مصالح الحلفاء في المنطقة. وهذه رسالة إلى واشنطن مفادة بأنكم عليكم أن تصلوا إلى نوع من التنازلات فيما يتعلق بالحرب في لبنان وأيضا في لبنان، وأيضا التوصل إلى نوع من إيصال الأموال إلى النظام، إما من خلال رفع الحجز عن الأموال أو الموافق على فض رسوم في مضيق هرمز. إيران تشعر أنها مرتاحة من هذه الأمور قبل أن تنخرط في جولات قادمة من التفاوض.
0: سيد لابينيا، سؤال أخير وباختصار لو سمحت. سمعنا من وزير الخارجية روبيو خلال شهادته في الكونغرس يوم أمس وقبل أمس أنه يقول لا يكون هناك أي حوافز مالية لإيران أو تخفيف للعقوبات جراء إعادة فتح مضيق هرمز، وإنما هذا الموضوع مرتبط بتنازلات في الملف النووي الإيراني. هل تعتقد أن طهران ستوافق على هذا الطرح أن تفتح مضيق هرمز بدون الحصول على أي أموال؟
1: طبعا ما سمعناه هو أن موقف وزير الخارجية، وهذا أمر يتم التفاوض بشأنه، كيف سيتم حله هذا يعتمد على الأخذ والرد بين الطرفين. وأنا أقول أن هذا الموقف هو من المواقف التي لم تتغير، والمسألة هي مسألة مدى التأثير الذي تستطيع إيران ممارسته لمجابهة الموقف الأمريكي. لكن إذا كان الموقف الأمريكي هو هذا ما نراه وهذا مقترحنا، يصبح الأمر متروكا لإيران إلى أي مدى تريد أن تخاطر بالعودة إلى الضربات العسكرية.
0: سيد سيرجيو دي لابينيا، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربي، شكرا لهذه المشاركة، كما أشكر السيد جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في البنتاغون. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم هذه النافذة من واشنطن، وأنتقل بكم إلى طهران ونافذة أخرى يقدمها الزميل ومدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير.
2: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا من العاصمة الإيرانية طهران ومع المشهد الإيراني وانتظار واشنطن للرد الإيراني على المقترحات الأخيرة. المعطيات والمعلومات هنا من المصادر تتحدث على أن دراسة المقترح قد تمت على مستويات عدة هنا بالخارجية بمجلس الأمن القومي الإيراني، والآن هي في متناول الجهات العليا في إيران، وبالتأكيد حينما يتم الحديث عن الجهات العليا يتم الحديث عن المرشد الإيراني لإعطاء رأيه الأخير في الاتفاق. نقاط مهمة يتم التباحث فيها: لبنان، الودائع المجمدة، مضيق هرمز، الحصار، ومستقبل المفاوضات النووية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا هنا الدكتور علي صفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. دكتور، أهلا وسهلا بكم هنا في هذا اللقاء وفي هذه النافذة لنستطلع آخر مستجدات الموقف الإيراني. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلنا عدنان بريني لنعرف آخر تطورات والمستجدات. عدنان، ماذا لديك فيما يخص مسار المفاوضات ما بين طهران، وما هي النقاط التي يمكن القول بأن الطرفين لا يزالان يتباحثان فيها حتى اللحظة؟
3: نعم نور، الحديث عن أن الرد الإيراني كما قلت هو عمليا تجاوز مرحلة الدرس والبحث فيما يتعلق بالمؤسسات الإيرانية، وهو بانتظار قرار صاحب الحل والعقد هنا في إيران المرشد الإيراني. بشكل أساسي تتحدث طهران عن ربما عدة أيام سيستغرق الأمر، يحال ذلك إلى العطل في البلاد التي ربما تؤخر هذا الرد أياما قبل إرساله، ولكن البعض يرى بأن الأمر مرهون بمحددات تترقب طهران أي تحول فيها. وهنا نتحدث تحديدا عن المشهد في لبنان، هذه النقطة التي تشدد طهران بشكل واضح على أنه ينبغي أن يحدث وقف إطلاق نار كامل في لبنان وانسحاب إسرائيلي قبل الانتقال نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، فيما إذا تم الاتفاق على بقية التفاصيل التي يتم الحديث عنها. الحرس الثوري صدر في بيان اليوم موقفا جديدا قائلا إن المنطقة لن تنعم بالأمن قبل انسحاب إسرائيلي من لبنان ووقف إطلاق نار كامل وشامل. وهذا الموقف أيضا جاء في كلام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الليلة الماضية بحديثه عن أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من خطوة وقف الحرب. وقف الحرب نور الدين كما تعلم هو عنوان عمليا اتفاق مذكرة التفاهم. فيما إذا آلت الأمور إلى الهدوء في لبنان فهذا يعني الانتقال إلى التفاصيل الدقيقة التي يفترض أن طهران حضرت ردها عليها. لا يعلم ما إن كان هذا الرد بالموافقة أم بمزيد من الملاحظات والردود والتعليقات إيرانيا. نتحدث بشكل مباشر عن مضيق هرمز، هذه النقطة التفصيلية التي تنظر إليها طهران على أنها ضمانة مستقبلية لأي اتفاق، ضمانة أهم من الأوراق ومن توقيع الاتفاقات. هذه الضمانة تقول طهران بأنها مصرة على الحفاظ على إدارة مضيق هرمز فيها ضمن محددات معينة تتحدث فيها عن مسارات مرور السفن، عن منع السفن المعادية، عن تحديد السفن التي تفتش وعن الرسوم. ولكن هناك أيضا النقطة المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة التي تقول طهران بأن هناك توافقا وضمانات حصلت عليه فيما يتعلق بهذه النقطة، ولكن تبقى هناك تفاصيل مهمة يتم الحديث عنها مرتبطة بآلية تسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة. أما فيما يتعلق بالنقطة الأصعب بالحديث عن البرنامج النووي الإيراني فيتم الحديث عن أن هذه النقطة ستكون محالة إلى المرحلة الثانية في حال تم توقيع اتفاق مذكرة التفاهم، ولكن هذا لا ينفي بالنسبة للبعض وجود نقاش يتعلق برسم خطة للتفاوض بشأن هذا الملف.
2: نعم، إذا عدنا البريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية في طهران، شكرا على كل هذه المعلومات. دكتور صفري، الآن الأمريكيون ينتظرون متى سترد طهران على مقترحات وملاحظات الجانب الأمريكي. هل تبينت الصورة هنا في طهران حول متى سترد على هذه الملاحظات؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدي دباده أود أن أتقدم جزيل الشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة. أود هنا أن أقول لكم بأن قبل عدة أيام نحن اتفقنا على جميع البنود، وما للأسف الشديد تلقينا تعديلات جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بالنسبة إلينا نحن معروفون في العالم بأننا محترفون في مجال التفاوض. عادة نحن نقول عندما نتفق على جميع البنود هذا بمعنى بأننا وصلنا إلى النقطة الأخيرة، ولكن مع الأسف الشديد قبل عدة أيام تلقينا مقترحات أو تعديلات جديدة، وبناء على ذلك ووفقا لإطار الأخذ القرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المقترحات أو تعديلات جديدة في قيد الدراسة. نقل الرسائل أمر الوسطاء مستمر حتى الآن، ونحن بعد دراسة هذه المقترحات سوف نزود الوسيط الرسمي الإيراني وهذا الوسيط الباكستان، نحن سوف نزودهم برد على هذه التعديلات والمقترحات الجديدة.
2: الآن تتحدث عن تعديلات ومقترحات جديدة طرحها الجانب الأمريكي بعد التوافق الأول على المسودة الأولى، هل ممكن أن نفهم ما هي المقترحات التي طرحها الجانب الأمريكي والتي أراد أن يحدث ولو تعديلا بسيطا فيها؟
4: لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأننا ليس بإمكاننا أن نتفاوض في وسائل الإعلام. هناك عدة تعديلات، عدة عبارات والمصطلحات، ونحن الآن ندرس هذه التعديلات المقترحة من قبل الولايات المتحدة.
2: دكتور، الملف اللبناني برز بشكل كبير جدا خلال هذه المرحلة، وكاد أن يوصل إيران وإسرائيل إلى مرحلة التوتر وربما إلى حالة الحرب. موضوع لبنان في هذه المفاوضات كيف هو؟ وما هي النقاط التي تصر عليها طهران في هذه المفاوضات بشأن الملف اللبناني؟
4: أعلننا مرارا وتكرارا بأن انتهاك وقف إطلاق النار في الجبهة، في جبهة ما ولا سيما الجبهة اللبنانية، هذا بمعنى انتهاكا لهذه الاتفاقية في جميع الجبهات. قبل عدة أيام بعد أن تلقينا معلومات جديدة بأن هناك خطط من قبل الكيان الصهيوني للهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت وتوغل بري في عدة مناطق الجنوبية، أعلن الوسطاء بأن القيادة الأمن للقوات المسلحة الإيرانية أصدرت تعليماتا بأن في حال ضرب الضاحية الجنوبية في بيروت أو أي تقدم في عدة مناطق، نحن الآن نتكلم عن خطوط الحمراء اللي رسمناها لقواتنا المسلحة، بأن في حال تجاوز الكيان الصهيوني أن هذه الخطوط الحمراء بإمكانهم بدون أي تنسيق لاحق ضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة. إذن الآن نحن نتحدث عن سعي الكيان الصهيوني لاستهداف هذه المبادرات الدبلوماسية. وهنا أود أن أطمنكم بأننا عندما نحن نتحدث عن إنهاء الحرب، هذا بمعنى بأن بعد إنهاء هذه الحرب ينبغي على الكيان الصهيوني أن تنسحب من جميع الأراضي المحتلة، ولو بد أن يعلمون بأن ليس بإمكانهم استغلال هذه الفرصة لأخذ واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية.
2: طيب، هناك سؤال، لنفترض جدلا أن الجانب الإسرائيلي لم يتجاوب كثيرا مع ما يمكن أن يوقعه الأمريكيون مع الإيرانيين في هذه المذكرة، أي مذكرة تفاهم، ما هو رد الفعل الإيراني المرتقب؟
4: هذه المشكلة تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن كما أشرنا إلى هذا الموضوع في هذه المذكرة التفاهم بأن يجب أن تتوقف الحروب في جميع الجبهات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة وحلفائها والكيان الصهيوني حليف الولايات المتحدة الأمريكية، وينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى أي تفاهم أو اتفاق مع الكيان الصهيوني لتنفيذ هذه المذكرة.
2: هناك من النقاط الآن المهمة كذلك المطروحة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية مسألة الأموال المجمدة. هل يمكن أن نعرف أين وصلت المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول هذه الأموال؟ هل فعلا هناك اتفاق على أن تتسلم إيران الأموال؟ كيف ومتى؟ هل اتضحت هذه الصورة أم أن الأمر لا يزال تحت النقاش؟
4: نحن لاحظنا تقدما في هذا المجال فيما يتعلق بالأصول المجمدة الإيرانية. نحن إنما في وسائل الإعلام يقال أصول أو أموال، نحن الآن نتحدث عن الأموال التي تتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا بد في إفراج أن هذه الأموال بعد مجرد فور تنفيذ هذه المذكرة التفاهم لاحظنا كان هناك تقدما في هذا المجال، ولكن لا يزال هناك خلافات قائمة بيننا وبين الولايات المتحدة.
2: طبيعة الخلافات، هل يمكن معرفة طبيعة الخلافات وكيف كانت زيارة السيد عباس عراقتشي والسيد باقر قاليبوف إلى الدوحة؟ إلى أي حد استطاعت أن تتجاوز هذه الخلافات وأن تحد من هذه الخلافات بين طهران وواشنطن؟
4: هناك عدة خلافات في توقيت اتخاذ الخطوات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وعدة تفاسير لا أستطيع أن أتحدث عنها، ولكن فيما يتعلق بهذه الزيارة أود أن أكتفي بهذه الجملة بأن هذه الزيارة كان زيارة ناجحة ومثمرة.
2: طيب، مسألة المضيق والحصار، هل يمكن القول بأنه تم الفصل في هذا الخلاف أم لا يزال هناك نوع من الخلاف؟ ربما قد يكون في التفاصيل، في المصطلحات، هل هناك خلاف وأين هو الخلاف الآن بين طهران والولايات المتحدة؟
4: فيما يتعلق بمضيق هرمز، نحن نعتقد بأن هذا الملف وهذه القضية هي قضية إيرانية عمانية، وليس بشأن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحدث عن التفاصيل الموجودة في هذا الموضوع. ما اقترحنا كان فتح مضيق في مقابل رفع حصار عن الموانئ الإيرانية، وليس بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في هذا الشأن، وهذا الشأن نحن نعتقد بأنه شأن إقليمي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة أمان.
2: لكن هو جزء من المفاوضات، يعني نعم. هناك تفاوض بين أمريكا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران.
4: نعم.
2: هذا التفاوض القائم الآن أين وصل؟ وطبيعة الخلاف الموجود بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشق بالتحديد.
4: نحن كما قلت لا أستطيع أن ندخل في تفاصيل، ولكن فيما يتعلق بالمضيق، نعم صحيح كما تفضلتم بأننا تطرقنا إلى هذا الموضوع في مفاوضات. اتفقنا، يعني عندما أقول اتفقنا يعني هذا بمعنى لو نفترض أن قمنا بتوقيع هذه
5: بعد المذكرة. هذا بمعنى بأن نحن بعد إنهاء الحصار أو نحن ما نسماه غرسنة البحرية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تساعد وتساهم في مرور يعني السفن عن مضيق هرمز. ولكن فيما يتعلق بكيفية إدارة المضيق أو كيفية هذا المرور، هذا ليس شأن أمريكي. نحن نقول بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإمكان هذه السفن مرور مضيق هرمز.
6: يعني إيران لا تزال تصر على مبدأ الإدارة، يعني يجب أن تكون هناك إدارة.
5: نحن الآن نتحدث عن التنسيق، يعني كما أعلننا مرارا ليس بإمكاننا أن نتجاهل استغلال الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا المضيق لإرسال دعم لوجستي لقواعدها لشن الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذه الحالة كما أكدنا ليس بإمكاننا أن نتجاهل إلى هذه التجربة. بالتعاون مع دول المنطقة سوف نقوم بتخطيط المستقبل لإدارة المضيق.
6: إذن عادة حينما نتحدث عن الإدارة نتحدث عن طهران وعن سلطنة عمان، هل هناك من مفاوضات خاصة هناك تبادل الزيارات بين البلدين؟ أين وصلت نتائج هذه المفاوضات بين البلدين؟
5: هناك تنسيق والتعاون وأيضا يمكن نسمي مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان. لاحظنا أيضا تقدما في هذا المجال، ولكن لم نصل إلى النتيجة النهائية في هذا الشأن.
6: هناك موضوع يبدو نوعا ما فيه نوع من الخلاف أو اختلاف في وجهة نظر إن صح التعبير ما بين ما تقوله طهران وتقوله الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على أن جزء أصير من هذه المفاوضات هو مسألة الملف النووي.
5: نعم.
6: وإيران تقول الملف النووي سيؤخر.
5: نعم.
6: هل فعلا هناك حديث حول بعض تفاصيل البرنامج النووي في هذه المفاوضات أم لا؟
5: في هذه المرحلة بالتأكيد لا. نحن أكدنا بأن أولويتنا في هذه المرحلة تركيز على إنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار أو غرسنة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لماذا؟ لأن كما أنتم تعرفون الهيكلية العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتفاصيل التقنية فيما يخص بالملف النووي الإيراني أصبحت معقدة جدا. وفي هذه المرحلة ليس بإمكاننا أن نتطرق إلى هذه الخلافات. إذن اتخذنا القرار واتفقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية أن نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، وبعدين خلال فترة زمنية معينة سوف نركز ونتطرق الملف النووي الإيراني.
6: هل هناك خطوط حمراء لدى إيران في الحديث في المرحلة الثانية عن البرنامج النووي؟
5: بالتأكيد نحن لدينا خطوط حمراء، وأعلنا ليست بإمكاننا أن نتخلى عن استغلال وأن السيادة الإيرانية خلال المفاوضات مع أي أحد، ولا سيما هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مستقبل حول الملف النووي الإيراني. ولا أستطيع أن أدخل في التفاصيل فيها.
6: هلا نفصل في العناوين فقط ليس في التفاصيل. ما هي العناوين التي تصر عليها إيران في أي مفاوضات نووية؟
5: يجب أن تتمتع إيران من الطاقة النووية السلمية. هذا ما نؤكد عليه، أكدنا عليه مرارا وتكرارا، ولن نتخلى عنها أبدا.
6: الرئيس الأمريكي تحدث على أن إيران قدمت ضمانات بأنها لن تلجأ إلى السلاح النووي، هل فعلا هناك من ضمانات قدمتموها للجانب الأمريكي؟
5: نحن أكدنا علنا مرارا وتكرارا بأننا نحن لن نقوم، وخلال أيضا اتفاقية النووية الإيرانية وجميع، وكان لدينا أيضا أحكام واتفاقيات مختلفة، نحن جزء من الاتفاقية MPT، وهذه هي الضمانات الحقيقية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسعى أبدا إلى امتلاك أو تسني قنبلة نووية.
6: الآن الجميع يريد أن يعرف، الآن نتحدث عن وسطات، عن مفاوضات، الوسطات الفاعلة فعلا من هي الوسطات التي تفعل بشكل جدي في هذه الأثناء، وما هي الوسطات المساعدة في هذه المفاوضات؟
5: الوسيط الرسمي في هذه المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وأيضا هناك عدة مبادرات من قبل دول المنطقة ولا سيما دولة قطر في هذا المجال. وكما أيضا لاحظتم كان هناك زيارة من قبل دكتور غاليباف دكتور العراقي إلى الدوحة، وكذلك قبل عدة أيام كان هناك زيارة من قبل احد مسؤولين سعاده علي الذوادي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه حول هذا الملف من اجل مساعده للوصول الى التفاهم وتوقيع مذكره التفاهم بين ايران وبين
6: هناك رمشي. حديث كذلك عن الدول العالميه، تحدث عن روسيا، الحديث عن الصين، هل لهذه الدول دور في هذه الوساطات؟ هل هناك مقترحات من هذه الدول التي يمكن أن تسهل عملية التفاوض مع واشنطن؟
5: هناك مشاورات وتبادل وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الدول، هذه المشاورات مستمرة بما فيها روسيا والصين، ولكن فيما يتعلق بالمفاوضات ليس هناك أي تدخل بشكل مباشر في مسار المفاوضات من قبل هذه الدول حتى الآن.
6: كان هناك حديث على أن هناك مبادرة صينية باكستانية، ما مدى صحة هذه المبادرة؟ وإذا كانت موجودة ما هي طبيعة هذه المبادرة؟
5: لا، هي مجرد تكهنات الموجودة على وسائل الإعلام. هناك عدة مقترحات من أجل يعني وصول إلى اتفاق، ولكن لي كما قلت بأن عندما نحن نتحدث عن الوساطة هناك شيء نتحدث عن الوساطة أو مسائي الحميدة أو جميلة، ما قامت به

0: الصين أو دول أخرى هي مجرد مسائل حميدة والجميلة، ولكن فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الباكستانية أو دولة قطر هي الوساطة والتدخل المباشر في مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.
1: الآن نعود إلى الرد الإيراني. الآن الكثير يتوقع أن يكون هناك رد إيراني قريب، والأمر الآن بيد المرشد. إذا كان هذا الرد وبعجالة، إذا كان هذا الرد إيجابا، إذا كان سلبا، فلنبني على أنه إذا كان سلبا ماذا يعني ذلك؟ انتهى المفاوضات؟
0: نحن نقل الرسائل المستمر. طريقة أخذ القرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واضحة ومعينة. بعد دراسة هذه المقترح سوف نزودهم برد، ولكن تعتمد.
1: إذن دكتور نعتذر، وصلنا إلى رأس الساعة. إذن مشاهدينا الكرام، هذه نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران، وننتقل إلى الزميلة خديجة باستديوهاتنا بالدوحة.
2: شكرا لك نوردين، ومستمرون في هذه التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وفي آخر التطورات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي عملته واشنطن بين لبنان وإسرائيل سيكون مستداما وإنه قد يكون الفرصة الأخيرة. من جانبه قال رئيس الوزراء نواف السلام، قال إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح، ولكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. وفي غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن الشرط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. ميدانيا في لبنان تواصل قوات الاحتلال شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، بينما يواصل حزب الله الإعلان عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في الجنوب. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وفي جديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وهناك تبادل للرسائل بين الطرفين. بدوره قال المرشد الإيراني، قال إن العدو يسعى بعد هزيمته في ساحة المعركة إلى إحداث انقسامات داخلية في صفوف الشعب الإيراني. وينضم إلينا من النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما، أبدأ معك مازن، وآخر التطورات ميدانيا وسياسيا في لبنان.
3: نعم، في الواقع خديجة على المستوى السياسي اكتمل المشهد اليوم من خلال الموقف الذي قدمه رئيس الجمهورية من جهة، موقف رئيس الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة للأمين العام لحزب الله، مروحة المواقف المرتبطة بما كان بالمخرجات التي صدرت بالأمس عن اجتماع الوفد التفاوضي اللبناني والوفد الإسرائيلي في واشنطن. المخرجات كانت واضحة والمواقف اللبنانية اليوم اكتملت، وبالتالي المشهد أصبح واضحا للغاية. بمعنى آخر، حزب الله قدم قراءته، وعمليا هو رفض المخرجات واعتبر بأنه لا يمكن المواءمة ما بين وقف شامل لإطلاق النار وأن يضغط عليه لتقديم سلاحه وتسليم سلاحه ومغادرة جنوبي الليطاني والالتزام بوقف إطلاق النار، دون أن يكون هنالك في المقابل وقف لحرية الحركة الإسرائيلية ووقف لكل ما تمارسه إسرائيل من اعتداءات على جنوب لبنان وعلى كامل رقعة الجغرافيا اللبنانية. اللبنانية في واقع الحال. أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن كلامه كان واضحا وتقاطع بشكل كبير مع ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام، حيث اعتبر بأننا إزاء فرصة تبدو هي الفرصة الأخيرة، وبأن المسار التفاوضي هو الأسلم للوصول إلى نهاية لكل هذا التصعيد ولهذه الحروب التي يشهدها لبنان. ولكن ضمن المقاربات المتعددة التي جرى تقديمها من قبل لبنان الرسمي متمثلا بجوزيف عون ونواف سلام وحزب الله، يمكن أن نقول بأن البون شاسع في المقاربة، وبالتالي المسارات الآن غير واضحة المعالم بالنسبة لما ستحمله الأيام المقبلة، لا سيما بأن الإعلان الذي صدر بالأمس والذي وصف بأنه بمثابة خارطة طريق مشروطة لمقبل الأيام تبدأ بشرط يرتبط بوقف حزب الله للقتال وسحب مقاتليه من جنوبي النهر الليطاني، بالإضافة إلى الانطلاق بما يعرف بالمناطق التجريبية والتي يستخدم تعريف بالإنجليزية بايلوت، وهي زون بايلوت، ترتبط بآلية تنفيذية سيقوم فيها الجيش اللبناني بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة فيها. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يمكن أن نقول بأن الوضع في لبنان منقسم الآن ما بين أغلبية تمثلها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بالإضافة إلى طيف واسع من الأحزاب، وفي المقابل حزب الله الذي يقدم مقاربة مختلفة كليا، وبين الطرفين حتى الآن ليس هنالك من موقف حاسم بالنسبة لرئيس البرلمان نبيه بري، الذي يعول كثيرون على أنه قد يجد مخارج معينة لتجسير الهوى بين الطرفين الرئاسيين المتمثلين برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وحزب الله. ولكن وسط كل هذا التصعيد لابد من الإشارة بأن إسرائيل استمرت بالغارات على كامل جغرافيا جنوب لبنان، عشرات الغارات سجلت اليوم. كذلك الأمر بالنسبة لحزب الله كان ينفذ العمليات وتحديدا هنا في منطقة النبطية، وبالتالي المستوى العسكري التصعيدي مستمر. على المستوى السياسي والمستوى التفاوضي باتت الصورة واضحة، ولكن الأفق يبدو مغلقا حتى هذه اللحظة، أو على الأقل فلنقل بأن هنالك عثرات كثيرة وعقبات كبيرة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل مازن. وإلياس كرم معنا إذن في الاستوديو. إلياس، انتهى اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغر؟
4: ما زال منعقدا كما نعلم، وواضح بأن الاجتماع هو للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بهيئته العامة، أي أن جميع الوزراء الأعضاء فيه يشاركون، وعادة ما يشارك رئيس الموساد ورئيس الشباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في اجتماع من هذا النوع، ويعرضون تقارير أمنية بالإضافة إلى التقارير السياسية التي يعرضها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. والهدف هو التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار أو إعلان المبادئ، لأنه حتى الآن لم يكن هنالك وقف لإطلاق النار على الأرض. الواضح أن نتنياهو سوف يحاول في هذا الاجتماع أن يقنع وزراء المجلس الوزاري المصغر بضرورة التصويت إلى جانب قرار التصديق على وقف إطلاق النار. حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن المجلس الوزاري المصغر سوف يرفض التصديق على هذا الاقتراح الذي يأتي به نتنياهو هذا المساء، لكن الواضح أنه سيكون هنالك نقاش صاخب ما بين وزراء الحكومة الإسرائيلية.
2: لكن هناك خلاف في المواقف؟
4: صحيح، نعم، هنالك كما أفيد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية مما تسرب حتى الآن من نقاشات أن هنالك وزراء يتحفظون على إعلان وقف إطلاق النار، واستمعنا هذا الصباح لإيتمار بنغفير الذي أعلن هذا الصباح بأن هذا سيكون خطأ فادح، وأن الإعلان عن وقف إطلاق النار هو مجرد أضغاث أحلام. فبالتالي هنالك معارضة في داخل المجلس الوزاري المصغر، لكن ليس على نحو حتى الآن قد يشكل خطرا على عدم التصديق على هذا المقترح. نتنياهو بالأمس حاول أن يقنع الوزراء بضرورة أو بجدوى هذه الخطوة، هو كما يبدو يحاول إقناعهم اليوم في ضرورة التصديق على وقف إطلاق النار. لماذا؟ هو بالأمس تسرب أنه قال بأن ترامب شريك لنا لإسرائيل ولا يمكننا العمل ضده، بمعنى أنه يؤكد على أن الرئيس الأمريكي ترامب معني بوقف إطلاق النار ومعني بهذه المصادقة، وهذا دليل أيضا على التأثير الكبير للإدارة الأمريكية ولترامب تحديدا على قرارات الحكومة الإسرائيلية، وهذا محل انتقاد كبير في داخل إسرائيل من المعارضة ومن الائتلاف على حد سواء. ويقول نتنياهو فيما تسرب من كلامه أنه يوجد لإسرائيل مصالح مشتركة مع الرئيس ترامب ويجب

0: استكمالها. إذن هذه التسريبات عن نتنياهو تعطيك فكرة خديجة إلى ما يريد أن يقوله هذه الليلة في الاجتماع الموسع، ويحاول من خلاله أن يقنع الوزراء. لكن هذا لا يعني، التصديق لا يعني بالضرورة على أن هنالك سيكون وقف إطلاق نار تام وشامل.
1: التصديق لا يعني أن هناك هناك
0: من وجهة النظر الإسرائيلية، لأنه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول بأن عمليات الجيش الإسرائيلي سوف تستمر في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في منطقة ما يسمى الحزام الأمني أو خط الدفاع الأمامي، لا انسحاب من هذه المناطق، العمليات العسكرية مستمرة، تهديم البنى التحتية العسكرية لحزب الله مستمرة، أي بمعنى هدم القرى.
1: يتحدث عن إنجازات،
0: هو يتحدث عن هذه النقاط، الخطوط الحمراء التي سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بموجبها في ظل ما يسمى وقف لإطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام. إذن عقب إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف إطلاق النار المشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق، وصف الرئيس اللبناني الاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب، في حين تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال ووضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي.
2: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع، هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني، وإنشاء منطقة تجريبية ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على ست ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة السكان، وإعادة الإعمار.
3: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب. أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
2: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
4: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
2: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق، مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: وينضم إلينا من بيروت صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء، ومن بيروت أيضا

0: ينضم إلينا علي حيدر المحلل السياسي، وهنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك في بيروت صلاح سلام. هل بالفعل هذا الاتفاق هو اتفاق الفرصة الأخيرة تماما؟
1: هو بالواقع يعني الفرصة الأخيرة، لأن لبنان ليس أمامه أي خيار آخر لإيقاف هذه الحرب وإيقاف هذا العدوان الإسرائيلي إلا عبر هذا الحوار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم عربي وأوروبي واسع. وبالتالي في حال تعطل هذا الاتفاق، هذا يعني أن الحرب ستستمر أيضا، ولكن قد تمتد نيرانها هذه المرة إلى بيروت والضاحية الجنوبية، وهذا هو الخطر الأكبر بالنسبة لاستمرار لتعطيل هذا الاتفاق بسبب أو لآخر. للأسف أن حزب الله أعلن رفضه لهذا الاتفاق، علما أن الرئيس نبيه بري كان قد أعلن أنه حصل على ضمانة من حزب الله بالموافقة على اتفاق وقف النار إذا تم التوافق عليه وبضمانة أمريكية. وهذا الاتفاق كما أعلن هو بضمانة الرئيس الأمريكي شخصيا الرئيس ترامب، وبالتالي يعني يجب أن تكون على لبنان أن نستفيد من هذه الفرصة على الأقل التقاط الأنفاس، وبالتالي ولعدم إعطاء الجانب الإسرائيلي ذريعة للاستمرار في حربه التي تدمر المزيد من القرى وتجرح المزيد من الأراضي وتؤدي إلى تهجير المزيد من أهالي القرى الجنوبية والمناطق البقاعية. وبالتالي هذه فعلا فرصة أخيرة على لبنان أن يستفيد منها.
0: إذن هذه الفرصة الأخيرة على حيدر ممكن. هذه الفرصة الأخيرة وعلى لبنان أن يستغلها كما يقول ضيفنا. إذن تعطل الاتفاق يعني استمرار الحرب، امتدادها إلى بيروت وضاحية الجنوبية، والعواقب معروفة. لماذا إذن يرفضها حزب الله؟ أو يرفضه طبعا الاتفاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع عن منطق الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل، هي عناوين واكبت كل مراحل المقاومة طوال تاريخها منذ الثمانينات والتسعينات وصولا إلى الآن. ولكن أيضا الملفت أن هذه العناوين وما يشابهها أيضا سبق أن ترددت في ساحات أخرى، ساحات المقاومة في مواجهة الاحتلال. ولكن في كل الأحوال المؤكد بأن المقاومة لم تلتزم بمطلق اتفاق للنار أو بإعلان اتفاق للنار. المقاومة علنا وسرا كانت تقول هي وقف للنار متبادل، ولكن أيضا من دون منح الإسرائيلي حرية العدوان تحت عنوان حرية الحركة، وعلى أن يكون مقدمة للانسحاب. هذا هو الموقف حزب الله الرسمي، وهذا هو موقفه في الجلسات الخاصة. وبالمناسبة أمين عام حزب الله فضيلة الشيخ نعيم قاسم قال أننا لم نعطي وعودا لأحد في هذا الإطار، ونقطة على السطر. أما الاجتهاد، أنا أستبعد أن يكون دولة الرئيس نقل غير هذا المضمون، لأنه هو يعبر أيضا عن المقاومة وليس أقل حرصا على المقاومة وعلى شعب الجنوب. إذا نظرنا إلى الاتفاق نجد أن هناك وضع المقاومة في موقع المعتدي، وأن وقف النار يتحقق إذا أوقفت العمليات المقاومة. أما ماذا تفعل إسرائيل لا ذكر له، لا ذكر للانسحاب ولو على المدى البعيد ولو كأفق للعملية. إخراج بدلا من المطالبة بإخراج المحتل من منطقة جنوب لبنان، المطالبة بإخراج أهل القرى والمدن من جنوب الليطانة تحت عنوان إخراج عناصر حزب الله، يعني أهل القرى وأهل المدن. أيضا منح الإسرائيلي جوائز على المستوى السياسي ومن دون المطالبة بأي عناوين أخرى بلوازم أخرى تتعلق بعدوانه باحتلاله بوضع جداول زمنية لم تذكر. كل القضايا الخمسة التي قيل فيما قيل سابقا أن هذه الأهداف الخمسة من التحرير الأسرى إلى تحرير الأرض وصولا إلى إعادة الإعمار كان يقال بأنها هي أهداف تلتقي فيها المقاومة مع السلطة والخلاف تقني حول الوسيلة. تبين كما قيل حينه أنه ليس صحيحا ذلك، أن الأهداف الخمسة لم تكن هي الأهداف السلطة في الواقع.
0: طيب هذه النقاط التي ذكرها علي حيدر دكتور مهند تدل على أنه هناك غموض في بنود هذا الاتفاق، حتى بالنسبة للبايلوت، يعني مناطق تجريبية، منطقة بايلوت أو منطقة تجريبية، لا أحد يعلم ما هي مساحة هذه المناطق، ما دور إسرائيل فيها وغير ذلك. كيف تفسر ذلك؟
3: بالضبط، الغموض في الاتفاق هو يخدم إسرائيل، لأن هنالك في غموض على سبيل المثال بوجود جدول زمني محدد وواضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في المواجهات الأخيرة. هنالك في غموض فيما يتعلق بالمناطق التجريبية لدخول الجيش اللبناني إلى أرض الجنوب، ما هو دور الجيش الإسرائيلي في هذه العملية؟ بمعنى هنالك في حالة غموض حتى لا يكون الاتفاق واضحا وحادا فيما يتعلق بمصالح ومطالب إسرائيل من لبنان، وبالأساس فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي. بالأساس في تصوري أن إسرائيل الميزة الأساسية التي حاولت أن تحصل عليها من هذا الاتفاق وحصلت عليها هو اعتراف أمريكي وشرعية أمريكية بمنطقة أمنية عازلة اللي هي منطقة الخط الأصفر في داخل لبنان. الجيش الإسرائيلي حتى لو انسحب من المناطق التي احتلها مؤخرا فهو سوف يبقى في هذه المنطقة الأمنية. إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة الأمنية هي الضمانة الأمنية والسياسية لها فيما يتعلق بمباحثاتها مع لبنان. بالإضافة إلى ذلك، في تصور أن إسرائيل تنظر إلى هذا الاتفاق، وهذا ما قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس ونتنياهو وآخرين، هو بالنهاية يسوق أيضا للسردية الإسرائيلية، معنى أن إسرائيل تعتبر أن الاتفاق تماهى مع السردية الإسرائيلية باعتبار أن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق هو نزع سلاح حزب الله، بالإضافة إلى الهدف السياسي وهو تحييد وإقصاء دور إيراني على الجبهة اللبنانية. ولكن مع ذلك أين نقطة الضعف لإسرائيل في هذا الاتفاق؟ أنه لا أحد يضمن لها أنه حزب الله سوف يوقف عملياته العسكرية سواء ضد الجنود في جنوب لبنان أو ضد شمال إسرائيل، بمعنى أن هذا الاتفاق سيكون حبرا على ورق إذا لم يلتزم به حزب الله، وهذا سوف يعتبر في الداخل الإسرائيلي وكأن نتنياهو لم يفعل شيئا فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي.
0: وهو طبعا يحاول أن يقنع الوزراء لأنه ما زال جاري اجتماع مجلس الحكومة المصدر.
3: نعم، هو سوف يحاول أن يقنعهم بتبني هذا الاتفاق، وبتصور سوف يكون لهم كلمة واحدة أن هذا الاتفاق يعطينا الشرعية بالبقاء في المنطقة الأمنية العازلة لمدة غير محدودة.
0: ولكن حتى الآن بن غفير يرفض.
3: طبعا، ولكن بن غفير هو صوت واحد. بن غفير كان يريد استمرار العمليات العسكرية بشكل موسع، ولكن في النهاية تصور أن مجلس الوزراء المصغر سوف يتبنى ويوافق هذا الاتفاق.
0: طيب في واشنطن دكتور توماس ووريك، إذا كان واشنطن اعترفت لإسرائيل بالمنطقة العازلة ومنطقة الأمنية اللي هي الخط الأصفر التي ستبقى فيها، إذن إسرائيل كيف يمكن أن تلعب دور الضامن؟ لأنه هناك ضمانة أمريكية، ضمانة ترامب، الرئيس ترامب شخصيا لهذا الاتفاق.
4: مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء. نحن نتحدث عن اتفاق شأنه شأن الاتفاقات الأخرى، فيه بنود يجب أن تنفذ من الطرفين من دون ضمانات بالتنفيذ، إلا في حال التزمت الأطراف المعنية بالأحكام منذ المرحلة الأولى، وبالتالي لن نرى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قواتها على سبيل المثال تقوم بإنفاذ وقف إطلاق النار. هذا لن يحصل، لربما نشاهد مراقبين باستطاعتهم أن يقيموا الخروق بطريقة موضوعية إذا ما حصلت الخروق، ولكن بشكل عام الفكرة برمتها هي أن حزب الله يتخذ الخطوات بالتوقف عن الإطلاق باتجاه الإسرائيليين، وإسرائيل تتوقف عن العمل العسكري في مواقع، وبالتالي يتم إحلال وقف إطلاق النار. ولكن إلا في حال التزمت طرفان إسرائيل وحزب الله، ما من أحد باستطاعته أن يضمن ديمومة هذا الاتفاق.
0: لكن دكتور توماس، يعني الرهان هنا أن هذا الموضوع مرتبط أيضا بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، أليس كذلك؟
4: نعم، وهذه المباحثات عرقلت.

0: فما يريده. ولكن حتى الآن لا يبدو أن آفاق الاتفاق أصبحت قريبة، ولذلك اتفاق وقف إطلاق النار هذا الذي نتحدث عنه يفيد إذا ما التزم به الطرفان.
1: طيب صلاح سلام، يعني واضح أن بين الحكومة وحزب الله الهوة كما تبدو واسعة، كيف يمكن برأيك ردم هذه الهوة؟
2: بالواقع يعني من الصعوبة ردم هذه الهوة وتسيير هذا الخلاف بين الحكومة وحزب الله، لأن منطق الدولة شيء ومنطق المقاومة أو الحزب شيئا آخر مختلف تماما. ودعيني أعطي كلمة حول موضوع الغموض بالنسبة للاتفاق. بالواقع هدف هذا الاتفاق هو تأمين انسحاب إسرائيلي، أولا وقف الحرب، تثبيت وقف إطلاق النار، تأمين الانسحاب الإسرائيلي، وبالمقابل أن يكون لتأمين الاستقرار والأمن للمستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان. هذا الأهداف الأساسية لهذا الاتفاق، لكن ترتيبه وتنفيذه يحتاج إلى برنامج عملي، وهذا ما متوقع أن يعلن المرحلة الأولى منه مساء اليوم من واشنطن بعد الفترة التجريبية. الانسحاب الإسرائيلي اليوم تم من بلدة دبين، وهناك الفترة التجريبية التي اقترحها رئيس الجمهورية، انسحاب من الزوج الشوطرين الشرقية والغربية وقلعة الشقيق القريبة من النبطية حتى كمرحلة تجريبية، على أن يحل الجيش اللبناني في الأماكن التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. هذه العمليات، هذا الاتفاق بده يتم تنفيذه على خطوات، وليس من يعني من الممكن تنفيذه بكبسة زر أو بخطوة واحدة فجأة يتم الانسحاب الإسرائيلي ويعود الأهالي إلى قراهم ويتم إعادة إعمار. هذه تحتاج إلى مسار طويل، ولكن نحن اليوم أمام مشكلة. هل لا يمكن فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني؟ ما صدر عن الحرس الثوري الإيراني من رفض هذا الاتفاق يعني أن طهران متمسكة بالورقة اللبنانية على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وترفض الفصل المسارين، نعم، الإيراني واللبناني.
1: طب دعنا نقول هذه
2: بعضها.
1: النقطة في الأخير لعلي حيدر، وهذا سؤال مهم. نعم نعم، فصل المسارين طبعا يبدو أنه غير مطروحة على الإطلاق. المسار اللبناني مرتبط بالمسار الإيراني، وإيران لها كلمتها وتأثيرها على حزب الله، أليس كذلك؟
3: دعينا نتحدث بكل صراحة، هل يمكن فصل الوضع السوري، الوضع اللبناني عن الأحداث السورية؟ هل يمكن فصل الوضع اللبناني عن التطورات داخل الكيان الإسرائيلي والتحولات في العقيدة الأمنية؟ هل يمكن فصل الوضع اللبناني عن تأثيرات العلاقات الإسرائيلية المصرية وهكذا دواليك؟ ولكن القضية عندما تكون المتغيرات لمصلحة المشروع الأمريكي، وإذا وجدت متغير آخر في مواجهة هذا الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، يصبح هذا نوع من التدخل. بأن أم إنما الجلوس في داخل في المقر في البنتاغون وفي وزارة الخارجية وإملاء الخطوط العامة وأخذ الموقف الإسرائيلي والطموحات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية في لبنان، هذه تصبح سيادة. هذا من جهة. من جهة ثانية، حزب الله منطقه منطق دولة قوية وعادلة وليس هيكل دولة، ومن شروط ذلك السيادة والاستقلال. هل يمكن لأحد أن يدعي أن هذه الدولة تتمتع بالحد الأدنى من السيادة والاستقلال؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، ما قيمة أي اتفاق إذا أدى إلى تجريد لبنان من الحد الأدنى من قدراته،
1: نعم،
3: وجعل مصيره
1: شكراً
3: مقابل بقعة من الأرض، وجعل مصيره ومصير جنوبه،
1: نعم،
3: ومصير
1: شكراً
3: كل
1: لك
3: لبنان
1: علي
3: رغم
1: حيدر
3: متغير إقليمي وموقف إسرائيلي بالعدوان.
1: شكراً لك ولضيوفنا في هذه الفقرة، شكراً لكم جميعاً. والآن نذهب إلى الزميل زين العابدين توفيق وفقرة سباق الحدث وقراءة في فرص الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وسط استمرار التصعيد في الميدان.
4: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفكر

0: نمسكه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وغداة إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، يقف الاتفاق أمام اختبار الميدان. فما هي فرص نجاح اتفاق يبدأ بوقف إطلاق النار بينما تبقى شروطه نفسها محل اشتباك سياسي وميداني؟ لدينا 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الاتفاق: الحكومة اللبنانية، إسرائيل، حزب الله والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم تشلت في جملة من التصريحات والمواقف، نبدأها بتصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يقول إن المفاوضات كانت صعبة وإنها استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إثر طلب رئيس الوفد اللبناني تعليقها، مؤكدا أن الاتفاق سيكون مستداما وأن بيروت تعول على دور الرئيس دونالد ترامب. لدينا أيضا تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي دعا جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان وحذر من أن أي رفض يتحمل أو أن من يرفض يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك الموقف. هنالك في المقابل مواقف إسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إعلان المبادئ بين إسرائيل وحكومة لبنان يعتبر تعبيرا عن الواقع الذي خلقته إسرائيل في الميدان في لبنان، وأكد أن قواته ستواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله، وأضاف أن لإسرائيل حرية العمل بدعم أمريكي لمهاجمة بيروت ردا على أي إطلاق نار باتجاه المستوطنات أو إسرائيل. أما حزب الله فيرفض منطلق هذا الاتفاق كما يراه، إذ يقول أمينه العام نعيم قاسم إن جعل نزع سلاح المقاومة أساسا لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان. أكد نعيم قاسم رفضه، رفض وجود المقاومة بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل، ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف ما سماها المهزلة والإهانة المتمثلة في المفاوضات المباشرة، في إشارة إلى أن الحزب يرى الاتفاق مسارا سياسيا لتجريده من أوراقه لا مجرد ترتيبات أمنية. تبقى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وعبر بيان الخارجية الأمريكية تؤكد أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان حصرا. ترفض الولايات المتحدة أي محاولة من أي دولة أو أي جهة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة، كما أعلنت رفضها لأي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، في إشارة واضحة إلى رفض ربط جبهة لبنان بأي مسارات تفاوضية أخرى تنخرط فيها الولايات المتحدة أي إيران. إذن هو اتفاق يبدو بعيدا عن حقيقة الميدان في جنوب لبنان الذي يشهد في الواقع تطورات ميدانية كبيرة. اليوم تحديدا كثير من التطورات نرصدها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
1: وهذه التطورات زين تتمثل باستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق جنوب نهر الليطاني، جنوب نهر الزهراني، واستمرار حزب الله أيضا في استهداف الجنود الإسرائيليين، وهناك دويل لسفارات الإنذار أيضا في مستوطنات الشمال. سنبدأ من الجانب اللبناني. بعد الإعلان أو بعد البيان المشترك لتوصل لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لاتفاق، بات لدينا تحديد من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون الذي قال إن هذه المنطقة التي تقع شمال نهر الليطاني ستكون أو مرشحة لأن تكون المنطقة التجريبية، بمعنى التي سيتم فيها دخول قطاعات وجنود الجيش اللبناني ومقابل ضمان عدم وجود مسلحين أو مقاتلين لحزب الله مقابل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي. تحديدا المناطق التي تحدث عنها جوزيف عون هي المناطق التي تقدم إليها بالفعل الجيش الإسرائيلي بعدما اجتاز نهر الليطاني زوتر الشرقية والغربية، إضافة إلى قلعة شقيف. هذه المنطقة التي رأتها إسرائيل بمثابة هدف استراتيجي عندما وصل الجنود الإسرائيليين إليها. في المقابل اليوم هناك حركة ملحوظة تحدث عنها الجيش اللبناني في القطاع الشرقي. كما بات معروفا زين، الجيش الإسرائيلي انطلق من مدينة الخيام، وصل إلى دبين، بلدة دبين، وكان يحاول الدفع والتقدم باتجاه بلاط. اليوم الجيش اللبناني قال إن الجيش الإسرائيلي تراجع من نقطة دبين، وأن جنود الجيش اللبناني قد دخلوا بالفعل إلى هذه المنطقة، وأنهم يقومون بإزالة العوائق وتمهيد الطرق لتعود هذه الطريق الرابطة بين ثلاث مناطق في القطاع الشرقي سالكة أمام المواطنين اللبنانيين. وبينما القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا في جنوب لبنان، وتأكيد يزرائيل كاتس بأن هذه المنطقة التي باتت تسمى الخط الدفاع المتقدم الإسرائيلي، يقول بأن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب منها، بقي حزب الله يستهدف جميع المرافق أو المناطق التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي من شمال الليطاني في قلعة شقيف وصولا إلى أهم النقاط عند الخط الأصفر، إضافة إلى استهداف مستوطنات الشمال. هناك دوي صفارات الإنذار تكرر أكثر من مرة، لاسيما في كريات شمونة.
0: ونحن نتحدث عن الخط الأصفر الذي تقول إسرائيل أنها ستبقى فيه، لكن أيضا التجريبية يعني دفع إسرائيل إلى جنوب الليطاني.
1: مبدئيا هذا الذي يفترض أن يكون. هناك العديد من النقاط لا تزال غامضة، ولكن إن دخل الجيش اللبناني إلى مناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف وزوتر الشرقية والغربية، فهذا حتما يفترض أن الجيش الإسرائيلي يجب أن ينسحب منها.
0: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى تهدئته عبر التفاوض وعبر الاتفاق والتعويل على الشريك الأمريكي. هذا الاتفاق نتعمق في تفاصيله مع دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لكن قبل، أهلا بك طبعا دكتور حسني، لكن قبل ذلك فككنا بنود هذا الاتفاق مع ضيفنا كما أعلنتها الخارجية الأمريكية، وعقدنا المقارنة مع موقف حزب الله. طبعا هذا الاتفاق ينص على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مع استبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من هذه المناطق، كما يتضمن أيضا إطارا أمنيا يقوم على تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. طبعا هذا سيأتي تمهيدا لما تصف واشنطن باتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. في هذا السياق يلتزم لبنان بتعزيز قدرات جيشه بدعم الأمريكي لفرض السيطرة الفعالة على كامل ترابه، مع استمرار المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل. لكن في المقابل حزب الله يرفض هذا المنطق من أساسه، والأمين العام للحزب نعيم قاسم يشترط أن يكون وقف إطلاق النار شاملا لا مجزأ بين الجنوب وبقية مناطق لبنان، ويؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيقابل بالمواجهة بكل ما يملك الحزب من قوة، كما يرفض الحزب أي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان وانسحاب إسرائيل، ودعا طبعا إلى وقف المفاوضات المباشرة. إذن دكتور حسني، هذه هي المواقف، مدى القرب والبعد ما بين ما أعلن وبين الواقع على الأرض. واضح جدا أن هنالك مسافة كبيرة بين الجانبين، بين ما أعلن وبين الواقع.
2: صحيح، ولكن في نفس الوقت الاتفاق يعكس تماما واقع ميزان القوى، أي أنه ترجمة فعلا نظرية لما يحدث الآن. إسرائيل لديها سيطرة كبيرة، وعدم الرغبة في النهاية من الانسحاب، ولا عدم الرغبة في وقف إطلاق النار، ولذلك جاء هذا الاتفاق يعكس في النهاية التوجسات الإسرائيلية. نقطة ثانية هي قضية الأولويات. الأولويات ليست يعني بالنسبة لي مثلا حزب الله، الأولوية الأساسية وقف إطلاق النار الشامل، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأولوية الأساسية قبل كل شيء هو وقف لإطلاق النار وإن كان مؤقتا.
0: وطبعا بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا أربعة مسارات محتملة. المسار الأول يتمثل في نجاح جزئي للمناطق التجريبية، بحيث يبدأ الجيش اللبناني بفرض السيطرة المحدودة على مناطق مختارة مع دعم أمريكي دون حسم فوري لملف سلاح حزب الله. هذا السيناريو طبعا يمنح الحكومة اللبنانية فرصة لاختبار سلطة الدولة ميدانيا، لكنه يبقى هشا إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ ضربات، أو إذا رأى حزب الله أن التجربة تستهدفه بشكل مباشر وهو ما يعلنه الحزب حتى هذه اللحظة. لكن هنالك مسار ثاني متوقع وهو استمرار وقف إطلاق النار شكليا مع بقاء التصعيد الميداني بحيث تتحول

0: المناطق التجريبية إلى إطار لإدارة الأزمة لا إلى حلها. وفي هذه الحالة تظل المفاوضات المباشرة قائمة، لكن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف والضرب والحركة، وحزب الله يرفض الاعتراف بشرعية المسار، بينما تحاول الحكومة اللبنانية منع الانهيار الكامل. هنالك مسار ثالث يتمثل في انفجار الخلاف الداخلي اللبناني بشأن هذا الاتفاق، إذا تحول تطبيق المناطق التجريبية إلى مواجهة سياسية بين الدولة وحزب الله. هذا المسار قد يمنح الحكومة دعما أمريكيا أكبر، لكنه يرفع خطر الانقسام الداخلي، خصوصا إذا اعتبر الحزب أن المطلوب ليس نشر الجيش بل نزع السلاح تحت الضغط الإسرائيلي. المسار الرابع والأخير هو انهيار الاتفاق، عودة المواجهة بصورتها الواسعة إذا واصلت إسرائيل ضرباتها أو رد حزب الله على نحو يرفع سقف الاشتباك أو عاجزت الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ما تعهدت به داخل المناطق التجريبية، عندها يتحول هذا الاتفاق من فرصة لاختبار سلطة الدولة إلى محطة جديدة من الصراع، ربما يكون صراعا أوسع على مستقبل السلاح والسيادة والحرب في لبنان. إذن أربعة مسارات محتملة، أي المسارات ترجح دكتور حسن؟
1: يعني المسار استمرار التصعيد أنا أعتقد أنه لا في النهاية يناقض المسار الأول. لماذا؟ لأنه من الصعب جدا وقف إطلاق نار تام ومقبول من كل الأطراف في ظل وجود ما تسمى بالمناطق التجريبية، وفي كذلك لأن لدينا الجيش اللبناني ليس لديه القدرة لا العسكرية ولا أصلا العددية من أجل ملأ هذا الفراغ. حزب الله يبقى أكثر قوة وأكثر كذلك استعدادا، هذه النقطة الأولى. نجاح جزئي أعتقد لماذا؟ لأن الرئيس ترامب يريد هذا الاتفاق، يعني هناك قوة ضاغطة وراء إسرائيل وراء لبنان تريد فعلا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.
0: فيما يتعلق بمسألة الخلاف الداخلي، يعني هل نحن الآن في مرحلة مختلفة؟ يعني لبنان نجح منذ انتهاء الحرب الأهلية في أن يتجاوز الخلاف الداخلي الذي يؤدي إلى احتراب داخلي، نجح غير مرة. هل نحن في مرحلة الآن يمكن أن يعبر منها دون أن يتفجر الخلاف الداخلي ويتحول إلى مواجهة بالسلاح؟
1: أحد أفخاخ هذا الاتفاق في النهاية، لأنه اتفاق كما قال الرئيس ترامب، قال أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يشبه أي وقف إطلاق النار، وأنا أعتقد مشروع الاتفاق أو مذكرة التفاهم كذلك لا تشبه أي مذكرة تفاهم، هو مبني على مراحل، أي المرحلة الثانية بالنسبة للمفاوض الإسرائيلي وحتى اللبناني والأمريكي ترتبط بنجاح المرحلة الأولى. ولذلك أنا أعتقد بأنه النقطة الثالثة قضية الفتنة، أي أنه إذا كان هناك خلاف داخلي ما بين حزب الله وبين أطراف أخرى لبنانية تريد فعلا أن تدعم الحكومة اللبنانية وتقول بأن هذا الاتفاق في النهاية وأقل الأضرار بأنه هو الحل العقلاني المتاح، يمكن أن يثير ذلك حفيظة حزب الله ولن يقبل بهذا الاتفاق.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن عبيدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمواصلة التغطية، في أمان الله.
2: والآن إلى آخر التطورات والمواقف المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، ونشير إلى ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة قبل قليل، حيث قال إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، لكن الولايات المتحدة ستواصل حماية قواتها وفرض الحصار على موانئ إيران. ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا عدنان بوريني. أهلا بكما، أبدأ معك إذن وجد، وهذه التصريحات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية.
3: نعم، بداية نكمل ما قاله لنا مسؤول أمريكي خديجة، حيث أكد بأن هناك مسار شحن بحري مفتوح عند مضيق هرمز رغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إلا أن هناك مسار للشحن البحري عند المضيق، وقد عبرت نحو 1000 سفينة هذا المسار ومضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في الثامن من أبريل الماضي. هذا طبعا تصريح ملفت كان من مسؤول أمريكي للجزيرة. الرئيس ترامب حقيقة فيما يتعلق بالمفاوضات ما زال يحافظ على تفاؤله، وأكد بأنها تجري بوتيرة سريعة وبأن المفاوضات جيدة للغاية، حتى أنه توقع أن يحدث شيء ما على حد تعبيره، أي التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بحلول نهاية هذا الأسبوع. طبعا الرئيس ترامب انتقد مشروع القرار الذي صدر في مجلس النواب للحد من صلاحية الرئيس ترامب في الحرب ضد إيران، وقال وانتقد تحديدا توقيت هذا المشروع الذي قال أنه جاء في المرحلة النهائية من مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. وزير الخارجية الأمريكي روبيو اعتبر أن تصويت هذا التصويت لمجلس النواب وإن كان رمزيا ولا يعني شيئا تقنيا وعلى أرض الواقع، ولكن روبيو اعتبر أن هذا التصويت قد يرسل إشارة إلى إيران بأنها ليست مضطرة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، خاصة وأنه صدر في الوقت الذي تنتظر فيه الولايات المتحدة الردود الإيرانية على التعديلات التي وضعتها الإدارة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، والتي يتوقع كما قال الرئيس ترامب أن تصله بحلول نهاية هذا الأسبوع. طبعا مضيق هرمز والاتفاق النووي، أو بداية يتوقع الرئيس ترامب أن يتم فتح هذا المضيق بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. وأيضا الرئيس ترامب أكد بأن مجرد أن توقع إيران على مذكرة التفاهم تكون بذلك تقر بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، ولن تسعى إلى تطوير السلاح النووي أو إلى شرائه كما قال خديجة.
2: وجد، شكرا جزيلا لك. والآن نذهب إلى طهران وعدنان بوريني. عدنان، هل اتضحت أسباب تأخر الرد الإيراني؟
4: عمليا الحديث عن أنه مرتبط بهذه الأعياد المقامة في البلاد، لكن هناك حديث أيضا عن أن طهران كانت تدرس هذا الرد بشكل دقيق فيما يتعلق بتفاصيله، وبالإضافة إلى حديث عن أن هذه الدراسة انتهت من قبل مؤسسات الدولة المختصة التي كانت تدرس هذا الاتفاق بمختلف أشكالها، وبأنها الآن رهن لصاحب الحل والعقد في البلاد، في إشارة إلى المرشد الذي يجب أن يطلع على الرد. الآن لا يعلم ما إذا كان هذا الرد سيتضمن ملاحظات مقابلة من الطرف الإيراني أم ستكون موافقة بشكل أو بآخر، لكن نستطيع الحديث بشكل أو بآخر خديجة عن تفاؤل حذر، تفاؤل مرده بتأكيد طهران بأن هذه المفاوضات مستمرة، وحذر مرتبط بقلق إيراني مستمر من عدم التزام الجانب الأمريكي بالضمانات التي سيقدمها. لكن عموما ما يتم الحديث عنه خديجة في هذا الرد هي تفاصيل دقيقة، هناك اتفاق على الخطوط العريضة، هناك ربما تكون تعديلات طفيفة. مثلا قبل قليل كانت هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي تحدث عن مضيق هرمز وفصل قليلا في قضية الرسوم، ما كنا نستمع إليه من قبل عن رسوم عبور باتت الآن رسوم خدمات، ربما تكون هذا هو عنوان الرسوم التي سيتم تقاضيها. لكن طهران بالمبدأ تصر على قضية السيادة على مضيق هرمز وإدارته ضمن هذه المعايير التي حددتها فيما يتعلق بعدم عبور السفن المعادية وتحديد المسارات، بالإضافة إلى قضية الرسوم هذه. لكن أيضا هناك إصرار إيراني على قضية الأصول المالية المجمدة، الأصول المجمدة يتم الحديث أيضا على موافقة على تسليم بعض الأصول المالية، والحديث عن أصول محددة ربما يكون الحديث عن 12 مليار دولار في المرحلة الأولى، ولكن التفصيل هو مرتبط بالآلية التي سيتم بها أو من خلالها تسليم هذه الرسوم. تبقى هناك نقطة أساسية عالقة خديجة، هي قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذه النقطة مركزية بالنسبة لطهران، والحديث عن أنه لا يمكن العبور نحو توقيع اتفاق مذكرة التفاهم دون حدوث وقف إطلاق نار في لبنان. إذن طهران تترقب المستجدات وأن تؤول الأمور في لبنان للهدوء، وعمليا يرتقب من طهران أن تسلم هذا الرد، ويمكن أن يكون هذا الأمر خلال أيام قليلة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك عدنان بوريني من طهران. ونرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونرحب أيضا بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، إيران لم تقدم بعد ردها، ربما الموضوع يأخذ بضعة أيام.
5: يبدو لي بأن إيران ربما طلبت 3 أيام أو 4 أيام.
2: هل السبب الأعياد؟
5: بالتأكيد يعني هناك أعياد.
2: نعم، هناك تفاؤل أمريكي بالوصول إلى اتفاق، هل يقابله تفاؤل إيراني أيضا؟
5: المعلومات تتحدث بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

0: انتهى من دراسته لهذه المقترحات وهي الآن على طاولة المرشد الإيراني الأعلى، يستطيع أن يوافق على هذه المقترحات ويستطيع أن يرفض. ويبدو لي بأن حالة عدم الثقة وحالة عدم المصداقية بالرئيس الأمريكي وعدم صدقية الرئيس الأمريكي هي التي تجعل الإيرانيين يتباطؤون بعض الشيء.
1: نعم، ولكن دكتور، يعني الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق سيكون مع نهاية الأسبوع.
0: المشكلة هذه اللي كنت أتحدث عنه، هناك حاجز من عدم الثقة، حاجز كبير جدا. وللأسف الشديد الرئيس ترامب في طول هذه المحادثات، بطبيعة الحال لا زالت الذاكرة الإيرانية في ذهنها أن الرئيس ترامب فاوض وأعطى الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل شن الحرب في يونيو حزيران الماضي. بعد ذلك هناك مفاوضات حدثت في عمان وفي جنيف وشن هذه الحرب المستمرة لحد الآن. الإيرانيون لا يثقون بالرئيس ترامب أصلا، حتى أن المرشد الإيراني الأعلى الراحل، تتذكرين معي والجميع يتذكر بأنه رفض استلام رسالة الرئيس ترامب عندما أراد أن يوصلها رئيس الوزراء الياباني، والمرشد الإيراني سيد علي خامنئي رفض استلام الرسالة. هذا يدل ويعكس أن فعلا هناك عدم الثقة. ولحد الآن أنا أعتقد حتى أن وافق المرشد الأعلى ووافق الإيرانيون هم سوف يتلقون يعني يبعثون هذه الموافقة بحذر شديد، لأنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا ما يقوله الرئيس ترامب، ما يتخذه من قرارات، وسلوك سلوك الرئيس ترامب هو غير.
1: نعم، إذن هناك أزمة ثقة.
0: بالتأكيد هذه عالية جدا.
1: نعم باتريك مارا، هناك أزمة ثقة ولكن هناك تفاؤل كبير لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران والمفاوضات تسير بشكل جيد وممتاز وأن الاتفاق مرتقب مع نهاية هذا الأسبوع. ما مصدر هذا التفاؤل؟
2: في المقام الأول أعتقد أن الرئيس ترامب يخاطب الشعب الأمريكي، وعندما نتحدث عن الأصوات التي تصدر من إيران نعرف أن الأصوات تتعدد، وبالتالي السؤال يطرح بالنسبة إلى الأشخاص المسؤولين. هناك أربعة أقسام من ضمن الحرس الثوري ونستمع إلى رسائل متناقضة، وبالتالي مسألة انعدام الثقة هذه رسالة واضحة تقليدية من الجانب الإيراني، ونحن في صدد انتظار الرد الإيراني. ولكن في الوقت نفسه لقد شاهدنا إيران تقصف مطار الكويت، وبالتالي في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بالدفاع عن شركائها في الخليج والإضافة إلى خطوط الملاحة البحرية في المضيق والجيش الأمريكي المنتشر في منطقة المضيق والخليج بشكل عام. هذه المسألة التي ترتبط بالثقة تعني أنهم لديهم الرد، نحن ننتظر الرد منهم، هم يأخذون كل هذا الوقت ويستخدمون ورقة حزب الله في الوقت نفسه.
1: نعم، ولكن هل هذه المرة ربما يختلف الأمر لأن هناك قرار مجلس النواب الذي يطالب الرئيس ترامب بإنهاء الحرب رغم رمزية طبعا هذه الخطوة؟
2: نعم بالفعل هي رمزية، هذا تصويت رمزي لأن مجلس الشيوخ يجب أن يقبل وبعد ذلك يطرح على الرئيس ترامب، يمكنه أن يستخدم حق النقد، وبالتالي الكونغرس يكون بحاجة إلى ثلثي، وهذا من مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ، وهذا أمر مستحيل. وبالتالي هناك أمور يمكن أن تستمر، لربما الحرب تستمر لستة أشهر لكي نصل إلى هذه المستويات، وبالتالي الديمقراطيون يدفعون بهذا الاتجاه لأنه على الأرجح من شأن ذلك أن يساعدهم في انتخابات التجديد النصفي، وذلك بسبب انخفاض الشعبية إزاء هذه الحرب، وذلك يرتبط بارتفاع أسعار الوقود التي لم تصل إلى هذه المستويات منذ أيام جو بايدن من 4 سنوات. وبالتالي الآن فصل الصيف حل في الولايات المتحدة الأمريكية والناس يقودون السيارات أكثر، هذه مسألة أساسية، والديمقراطيون الديمقراطيون يرون أنه باستطاعتهم أن يكسبوا على المستوى السياسي في انتخابات.
1: نعم دكتور شرقاوي، ترامب يقول أريد إيران خالية من السلاح النووي، إيران بلا يورانيوم مخصب، الإيرانيون يقولون نريد أموالنا، نريد 100 مليار دولار على دفعات، بينما طالب هذا الطرف وهذا الطرف. هل هناك مناطق وسطى يمكن البناء عليها والاتفاق؟
3: هناك منطق الحاجيات، هناك منطق الأولويات، لكن ليس هناك منطق في توازي الإيرادات. ما نشهده الآن عندما تأخذ طهران وقتها للرد على التباطؤ لدى ترامب، يصبح التباطؤ مقصودا من الطرفين. إذن يبدو أن كل من البيت الأبيض وطهران يفتعلان هذا التباطؤ لاحتواء أو تطويق شبه المواجهة المسلحة. فبالتالي شعار المفاوضات من الناحية الإجرائية هو الذي يغلف خشيتهما من المواجهة. لا أحد يريد الحرب، ولكن أيضا لا ينعكس هذا بالضرورة إلى إرادة فعلية، إرادة حقيقية للتوافق. لذلك نلاحظ أن المواقف لا تزال متخندقة، لا إيران نووية، ولا يمكن لإيران أن تحتفظ بما لديها من اليورانيوم عالي التخصيب. الإيرانيون أيضا جامدون وثابتون في موقفهم، نريد الأرصدة المجمدة، نريد أيضا وقف الحروب على كافة الجبهات. إذن لازلنا أمام هذه المواقف الراديكالية، وإذا كان هناك منطق حقيقي نحو المفاوضات أن تقترب المواقف إلى منطقة الوسط، ولا أرى حقيقة أن هناك طريقا وسط تتحرك فيه هذه المواقف. لازال الجمود سيد الموقف، وأيضا الوسطاء من إسلام أماد إلى الدوحة لا يقولون شيئا، لا يكشفون عن حقيقة العثرة الآن. ولا شك أن العثرة هي أن المسافة لا تزال شاسعة، ولا طهران ولا البيت الأبيض يمكن أن يقدم لنا المرونة لكي تنجح الوساطة حتى هذه اللحظة.
1: نعم، ولكن دكتور أسألك السؤال الذي سألته لباتريك، وهو موضوع تصويت قرار مجلس النواب. عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأنه التصويت وإن كان رمزيا قد يرسل بالفعل إشارات إلى طهران بأنه يعني لا ضرورة للاتفاق إذا كان يمكن إنهاء الحرب، أليس هذا كلاما واقعيا؟
3: لا شك أن أهل الحل والعقد في طهران وخبراء التخطيط الاستراتيجي يعتقدون أن لديهم الآن ورقة رابحة، بمعنى هم بدأوا استراتيجيتهم بافتعال أزمة الطاقة عبر إغلاق مضيق هرمز. فبالتالي إذا ارتفعت أسعار الطاقة وأسعار الوقود يصبح ترامب في ورطة مع مؤيديه من الجمهوريين، من الترامبيين، ورغم الخلاف مع الديمقراطيين. الآن أهل الحل والعقد في طهران يعتقدون أن هناك موجة انسلاخ بعض الجمهوريين من معسكر ترامب، بمعنى هناك انشقاق أو تصدع على الجبهة الجمهورية، وهذا ربما سيجعلهم يأخذون مزيدا من الوقت، لعل وعسى أن الانشطار في المعسكر الجمهوري يزداد أكثر فأكثر، فيضعف موقف ترامب من الناحية السياسية.
1: طيب دكتور صدقيان، في الأخير في دقيقة، إلى أي مدى إذن الورقة اللبنانية، لأنه الرهان الحقيقي الآن هو عدم فصل المسارين، المسار اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، كيف يمكن استغلالها إيرانيا؟
0: إيران سيدة
1: خديجة، وكيف تستغلها إيران؟
0: إيران منذ بداية المفاوضات العام الماضي، وبعد الحرب الـ 12 يوم، وبعد هذه الحرب، كانت دائما كل مقترحاتها، حتى المقترح الذي أو بيان أو إطار بيان التفاهم أو مذكرة التفاهم التي صاغها الوسطاء القطريون والباكستانيون مع إيران، النقطة الأولى في كل هذه المقترحات إنهاء الحرب وليس وقف اطلاق النار، وإنهاء الحرب في كل المنطقة بما في ذلك لبنان. وإيران تعتقد بأن هذه البؤر، كل البؤر يجب أن تخمد من أجل إنجاح أي اتفاق يمكن أن يكون، لأنها تعتقد بأن أي بؤرة لا زالت فعالة تؤثر على أي اتفاق يمكن أن يوقعه الجانبان الإيراني والأمريكي. وبالتالي لحد الآن هي دائما تقول بأنه يجب إنهاء الحرب وليس وقف اطلاق النار في كل منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. وشكرا أيضا لضيفنا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ولباتريك مارا، رئيس السابق للجنة، لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. شكرا لكم جميعا. الآن نذهب إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي. إلسي،
4: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا وبين التساؤلات والاحتمالات. سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. في صراعات مثقلة بملفات شديدة التعقيد، يجد صناع القرار أنفسهم بين سندان خطوطهم الحمر ومطرقة تنازلات يقتضيها التقدم نحو تسوية ما. هكذا هو الحال مع الرئيس ترامب الذي علق غاضبا على خطوة رمزية تمثلت في تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار يدعو لوقف الحرب ويكشف حالة التبرم داخل البلاد من تداعياتها. كذلك هو الأمر مع اختلاف في الحيثيات مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي وجه رسالة لشعبه شدد فيها على وحدة الصف مقابل محاولات قال إن واشنطن تبذلها لتفتيته. اختبار قاس يتقاسم الجانبان التعبير عن وطأته، مر بتصريحات عن مفاوضات لم تتوقف كما أكدت ذلك الخارجية الأمريكية، وأخرى عبر هجمات متبادلة وتقاذف للتهم بالوقوف وراء إثارتها في مشهد عالق بين احتمالات يمتد قوسها من عودة الحرب الواسعة إلى التسوية الشاملة. تعززت أهمية الورقة اللبنانية، ورقة تتأرجح هي الأخرى بين معارك مستمرة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، واتفاق واشنطن بين بيروت وتل أبيب الذي قال عنه الرئيس جوزيف عون إنه على وشك التنفيذ. خلطة ملغومة قالت باريس ولندن إنهما وضعتا اللمسات الأخيرة لنزع شيء من ألغامها المزروعة في مضيق هرمز ضمن مهمة متعددة الجنسيات، بينما يراقب الوسطاء المستجدات بقدر أقل هذه الأيام من التصريحات والتحركات. يقول ضمنا إن كرة الحرب والسلم تبقى قبل وبعد كل المساعي السلمية في ملعبي أهل الحل والعقد في كل من واشنطن وطهران. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، جورج بكاسيني المحلل السياسي، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميع ضيوفنا، وبرحب بكم مشاهدينا. إذن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية يرفضه حزب الله، ويعتبر الرئيس اللبناني أنه الفرصة الأخيرة. دكتور علي أحمد، لماذا هذا الرفض من جانب الحزب؟
5: بداية الرفض هو بكل بساطة عندما نتحدث عن اتفاق، أي اتفاق يجب أن يراعي مصالح الطرفين. في الورقة التي شاهدناها بالأمس والتي صدرت عن الخارجية الأمريكية، هي بكل بساطة الأهداف الإسرائيلية بالكامل وضعت في نص بين الأمريكي والإسرائيلي، وكان الطرف اللبناني هو شاهد على هذه الورقة التي تضم مجددا كما الأهداف الإسرائيلية من هذه الحرب. حتى بالشكل هذه الورقة لم تتضمن أي نقطة من النقاط التي طالب فيها الفريق اللبناني، حتى لو كان هذا النقاط يمكن الحديث عنها لاحقا، يعني من موضوع عودة الأسرى، موضوع العودة إعادة الإعمار.
4: لكن هذا ليس اتفاقا شاملا دكتور علي. السلطة اللبنانية تقول إن هذا اتفاقا لوقف إطلاق النار، ويفترض أن يتبعه آليات تنفيذية يضعها الطرف الأمريكي. قبلها بأيام كان رئيس مجلس النواب يقول أتونا بوقف إطلاق نار شامل وأنا أضمن حزب الله. ها هو وقف إطلاق النار الشامل ويرفض حزب الله، كيف؟
5: أولا الرفض أتى من الطرفين، يعني من الرئيس بري، وهو الموقف الذي أتى من الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم هو منسق بالكامل مع رئيس بري. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وقف إطلاق النار يجب أن يكون وقف إطلاق نار شامل، لا مفخخ بمجموعة من النقاط التي تؤدي إلى مشكلة

0: مشكلة داخلية كبيرة جدا في لبنان. ماذا يعني؟ أنه لا يمكن أن تتوقف النار إلا عند انسحاب كل مناصري حزب الله من الجنوب. نحن نتحدث عن الجنوب، المؤيدين فيه لحزب الله هو الغالبية الساحقة،
1: جنوب الليطاني،
0: جنوب الليطاني، حتى بجنوب الليطاني. يعني أننا نريد تفريغ الجنوب من أهله ومن كل مناصر لحزب الله حتى نحصل على اتفاق وقف اطلاق النار، وهذا مخالف للمنطق ومخالف حتى للسيادة اللبنانية. اليوم المشهد الذي حصل دليل أن هذا النوع من التفاوض وهذا المسار التفاوضي الذي أخذته السلطة اللبنانية لا يمكن أن يوصل إلا إلى النتيجة التي شاهدناها بالأمس، والتي هناك إجماع كبير جدا، هناك نسبة كبيرة جدا من اللبنانيين حتى المعارضين لحزب الله يعتبرون ما حصل هو انتقاص للسيادة اللبنانية لا يمكن القبول به.
1: جورج كاسيني،
2: صراحة واقعيا هذا الاتفاق صعب التطبيق لعدة أسباب. يعني أولا الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا أو قرارين مشابهين لهذا الاتفاق في 5 آب الماضي و7 آب الماضي ولم تستطع تطبيقه. السبب يعود في ذلك إلى التركيبة اللبنانية، ناهيك عن قوة حزب الله وقدراته العسكرية وتركيبة الجيش اللبناني والظرف اللبناني. التركيبة اللبنانية، أي حزب لبناني يتعرض لخطر في لبنان خلافا لكل دول العالم طائفته تشعر بالخطر نفسه. وهذا هو واقع حزب الله الذي تماهى في وخصوصا في المرحلة الأخيرة مع طائفته، إلى حد أصبح الشعور العام لدى الشيعة رغم أن هناك تلوينات في الطائفة الشيعية وتباينات، ولكن بمجرد شعور حزب الله بالخطر هناك شعور عام عند الطائفة الشيعية في لبنان أنها أمام خطر وجودي. لذلك أعتقد أن هذا الاتفاق صعب التطبيق إلا في حال التوصل إلى اتفاق داخلي، أي حوار داخلي يضمن.
1: طيب سيد جورج، كيف وجدت حديث الرئيس اللبناني عن أن هذا الاتفاق سيشكل الفرصة الأخيرة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار؟ يعني ما دون تطبيق هذا الاتفاق والالتزام به من جانب حزب الله قد يكون حربا مفتوحة من جديد.
2: الرئيس اللبناني يسعى إلى تجنيب لبنان مزيدا من الاجتياحات الإسرائيلية والضغط الإسرائيلي الميداني والعسكري، لذلك لم يجد خيارا غير خيار التفاوض وغير الذي توصل إليه في واشنطن، رغم الملاحظات عليه من هنا أو من هناك. ولكن أعتقد أن هذه الفرصة لم تعد متاحة بمجرد أن حزب الله اعترض على تنفيذ هذا القرار. أعتقد أن الفرصة ما زالت متاحة في إسلام أباد مثلا، يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يمكن أن نأمل بأن ينسحب هذا الاتفاق على الوضع اللبناني، رغم يعني التفاوت في أو التباين في كثير من الظروف بين الجميع.
1: دكتور حسن أحمد، يعني كيف وجدت هذه الصيغة التي توصل إليها الاتفاق واستطاعة السلطة اللبنانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل؟
3: لم يتوقف إطلاق النار، يعني هناك اتفاق لا يبدو لي.
1: الرئيس اللبناني تحدث أن ذلك سيتم بته خلال الساعات 24 المقبلة في إطار محاولة وضع آليات تطبيقية لما جرى الاتفاق عليه.
3: لاحظي، بالإضافة للنقاش الداخلي اللبناني الذي طبعا في هذا الاتفاق لا يجري الكلام عن انسحاب إسرائيلي، عودة النازحين للشمال وغير ذلك من نقاط يتفق عليها اللبنانيين، لكن إقليميا الإيرانيون دعموا موقف حزب الله وموقف الرئيس بري، لأنه إقليميا ما حدث لا يؤدي إلى تحجيم المقدرة الإسرائيلية على الضرب في لبنان. ثانيا أنه يخرج من سياق الحرب التي أتت بها إسرائيل والولايات المتحدة وفشلت، الفشل له تداعيات في إيران وفي لبنان. هذا الاتفاق يعزز موقع إسرائيل في الضرب والاستمرار في الضرب، ويعيد للذاكرة وقفي إطلاق النار السابقين. أحادي الطرف كما يبدو لإسرائيل الحق.
1: لكن هذا الاتفاق وفق فهم السلطة اللبنانية هو يفترض أن يوقف هذا الضرب الإسرائيلي، يوقف التمدد الإسرائيلي في الجنوب.
3: هو ملغوم جدا لأنه يتكلم عن انسحاب حزب الله، لا يتكلم عن انسحاب إسرائيلي. ما معنى ذلك؟ هناك شيء من الشرعنة غير المعلنة للحضور الإسرائيلي ولو مؤقتا ومقدرتها على الضرب، بالتالي إيرانيا ينظر إليه أنه يخرج من سياق الواقع على الأرض. إسرائيل عليها أن تدفع ثمن، لا أن تجازى باتفاق يعزز مقدرتها على ضرب المقاومة في لبنان.
1: تيم كونستانتاين، وكأن الولايات المتحدة لم تفهم الخصوصيات اللبنانية، التوازنات في داخل لبنان، وذهبت إلى اتفاق يبدو وكأنه غير قابل للتطبيق. ما رأيك؟
4: يجب أن يكون هناك قراءات مختلفة للاتفاق. عندما نقول أنه لا يوجد أي مطلب من إسرائيل، ما رأيته في اليومين الماضيين حتى الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن قوة حفظ السلام أو مجموعة حفظ السلام تنشر على الحدود، والذي يشير إلى أن إسرائيل ستكون في الجانب الآخر من الحدود، في جانب حدودها. إذن هذا وقف اطلاق النار هذا واضح تماما، لكن حزب الله عليه أن يكف هو أيضا، وسنرى كيف تسير الأمور. لكنني أعتقد أن مصطلح وقف اطلاق النار ليس فقط في لبنان بل حتى في الحيز الإيراني أيضا يبقى سائلا، غير صلب، غير واضح. هناك نقاشات تستمر ونأمل في التوصل الاتفاق، لكن في كلا الحالتين سواء كان لبنان أو إيران لا نرى وقف اطلاق النار حقيقي. هذا ما يصعب الأمور للمفاوضين أن يقوموا بمهامهم.
1: ما رأيك دكتور؟
5: شكرا. خلينا أتحدث في تخصصي في موضوع النموذج العملية التفاوضية نفسها هذه. وهذا لديه هناك مشكلة كبيرة في برأيي من عدة جوانب. أولا أنه يشرع عملية تفاوضية، وهي معنى عملية process أنه لها بداية وليس لها نهاية، وهذا يدخل الطرف اللبناني في باعتباره الطرف الأضعف في سلسلة طويلة من الابتزاز والتنازلات، وهذا ما حدث اللي هو بكثير من مناطق الصراع، بحيث أنه عمليات السلام تتحول إلى عمليات بدون سلام. والأفق اللي هو لهذه العملية قد يكون لحتى هذه اللحظة قد يكون أنها عملية ولكن لا توصل إلى شيء، هناك مجموعة عملية مستمرة ومجموعة من المطالب. والدليل على ذلك أن البند الأول بهذه الاتفاقية ما يسمى بالمناطق التجريبية. مناطق التجريبية أنه بدها السلطة الجيش اللبناني، الحكومة اللبنانية تنعطى مساحة تفرض الأمن فيها، وهذا يعتمد على أدائها ورضا إسرائيل عنها، أنه هل قامت بالواجب، هل أثبتت نفسها أم لا، ثم يتم قرار الخطوة التي تليها. وهذا يا عزيزتي ما حدث في مع الفلسطينيين في اتفاق غزة أريحة أولا. بدأنا في بروسيس عملية وغزة أريحة أولا، والسلطة الفلسطينية لازم تثبت نفسها وترضي إسرائيل، ولحد اليوم ما أرضتش إسرائيل. فهذا الأفق الذي يشرعن الآن في واشنطن باعتبار بحكم اختلال موازين القوى الكبير لصالح إسرائيل.
1: لكن دخل الوقت البديل وفق السلطة اللبنانية هو عودة الحرب الشاملة، التمدد الإسرائيلي، ربما وصولا الى مناطق لم يحصل ان وصلت اليها سابقا في حروب سابقه، وكل ذلك اصلا مكلف اكثر على صعيد الارواح، على صعيد الممتلكات، على صعيد كل شيء.
5: انا لا اطرح بدائل ثانيه. انا استشهد في مسالتين. اول شيء تصريح النواف سلام بانه هذا ليس بالضروره الخيار الافضل لنا، فهو رئيس الوزراء يقر بهذه المساله. اثنين، أنا تخصصي أنه أتحدث في المشاكل المنهجية هاي اللي هو حتى الطرف اللبناني يكون واعي لها وما يكونش ضحية. طيب، يبحث خياراته. رئيس الوزراء نواف سلام يجب أن يبحث خياراته.
1: دكتور لقاء، هل تعتقد أن الاتفاق انتهى قبل أن يبدأ؟
6: هذا الاتفاق ربما نعم أكيد، لأنه وهو كان الحقيقة من بداية المباحثات هذه كان مصير معروف، رغم المحاولات، لكن قد تكون هذه المحاولات حتى أصحابها اللبنانيين، الحكومة اللبنانية تعرف نتيجتها، لكن كان يجب أن تحاول. أنا لم أسمع أن الرئيس بري رفض المبادرة
0: أوساطه يعني
6: هذا يعني، لكن هو لم يسمع على أي حال، لأنه يفهم تداعيات هذا الرفض، يفهم الرجل باعتباره سياسي قديم.
1: ما تداعياته؟
6: تداعياته أن الحرب تستمر، أن تعطى إسرائيل حتى المساحة الأمريكية لقصف بيروت ربما للذهاب إلى بيروت، الحجم المشردين من بيروت سيزداد بالتبع يعني من الضاحية، والضاحية أصبحت ملجأ لسكان الجنوب أيضا، هؤلاء سيذهبون إلى أماكن أخرى، ستزداد المعاناة ومعاناة اللبنانيين بشكل عام وخطورة نشوب صراع أهلي. لكن أنا فقط عندي يعني ملاحظة إذا تسمحي لي إلسي، هذا النمط يعني شوف سياق المبادرة أو الاتفاق أو المفاوضات كلها، السياق هو سياق الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. وقبل قليل أنا سمعت عن الدكتور حسن يتحدث أنه كيف إحنا أمريكا وإسرائيل هزمت، فلماذا تنتصر في لبنان بهذا المعنى؟ إحنا لازم يعني ما معقول تحصل مكاسب وهي أصلا في حالة عدم نصر على الأقل. هذا هي الإشكالية الكبيرة، ربط الأحداث اللبنانية بالتوقيت الإيراني أو بالتوقيت الفكر الإيراني أو بصورة الرؤية الإيرانية للعلاقة مع أمريكا وإسرائيل. هذه مسألة خطيرة، لأن لبنان بالذات دولة فيها نمط محدد ومتوازن جدا ودقيق، أي خلل فيه يؤدي إلى صراع أهلي، وهذه لا تفهمها إيران ولا غير إيران بالمناسبة. يعني أمريكا إيران إسرائيل الجميع كان كل ما يعبث يصير حرب أهلية أو يصير صراع أو يصير مشكلة. لذلك هذا التوقيت يعني حتى الأستاذ جورج بن يقول ممكن العودة لإسلام آباد، هي طبعا إسلام آباد نفسها ما معروف نتيجتها، لكن أنا اسمح لي أعرضك هذا النمط، الاعتماد على ما يأتيني به الغير هو سبب المشكلة أساسا، سواء الأمريكان أو الإيرانيين أو طبعا حتى العرب بالمناسبة. يعني واللبنانيين عندهم العقل الكافي.
2: عفوا أعقب على فكرة الفرصة الأخيرة كما سماها يعني الرئيس
6: لن تكون الجمهورية. هناك فرص، هذه الفرصة البديلة، حتى الفرصة البديلة لن تكون مفيدة، لأن هناك أطراف لبنانية أخرى ستنظر لها بريبة. ثم أن التوازن اللي مطلوب في لبنان، لبنان تحت الاحتلال الآن، جنوب اللبناني وصلنا الصور، صور هاي المدينة
1: نبطية،
6: نبطية. جبل لبنان انهار أو جبل عامل عفوا. إحنا أمام لحظة خطيرة، الوجود الشيعي في لبنان أصبح تحت التهديد الحقيقي، وهذا ليس وجود طارئ، وجود تاريخي عميق. لذلك هذا الوجود إذا ما تعرض أكثر للضغط حينها ممكن يشيع صراع. الآن رفض حزب الله وإصرار الحكومة ما عدا غير خيار، معناته واحدة من اثنين، يا أما الحكومة تصر ويصير صراع، أو الحكومة تخلي السبيل للحزب، يقول أنا ما لي علاقة، أنا عملت ما أريد أو ما أستطيع.
1: تعقيب سريع
6: من حينها سيكون لدينا بالتأكيد
1: تعقيب سريع من السيد تيم كونستانتين قبل أن أذهب إلى الدكتور
4: تنطيري. نعم، التحدي الكبير هنا كما قلته بأن هناك هذا اتفاق اطلاق النار الذي هو لصالح إسرائيل، وتتحدث عن سيادة لبنان، لكن لا نتحدث عن حكومة لبنان التي ترفض هذا الاتفاق، لا نتحدث عن أمة ذات سيادة ترفض ذلك، نحن نتحدث عن منظمة لديها سلاحها ودعمها من إيران. عندما نتحدث عن السيادة إذن يجب أن نعطي الحق لهذه الدولة أن تقرر قراراتها من دون تأثير حزب يتأثر بقراراته في الخارج. لو أن الحزب الأخضر، الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة قرر أن يفعل شيء، هم
1: سنعود إلى هذه،
4: يجب أن هذا يتداخل مع سيادة الدولة. لحظة،
1: سنعود إلى هذه المسألة، لكن دعنا نسمع من الدكتور المطيري عن كيفية مراقبة الدول العربية لهذا المشهد، ما يجري في لبنان، هذا الاتفاق، وكانت هناك مواقف متعددة من معظم الدول داعمة يعني مسعى الحكومة
7: حتى اللبناني. قبل هذا الاتفاق أو الحديث حتى عن الاتفاق اللبناني كان هناك دور سعودي واضح، الدور القطري ربما برز يوم الأحد الماضي لأنه الوساطة القطرية أو التدخل القطري الآن ربما ساهم في حلحلة بعض الأمور في التواصل، على الأقل كان وسيلة تواصل ما بين الرئيس نبيه بري، الولايات المتحدة الأمريكية، حزب الله، وإلى ما استنتجنا من هذا الاتصال أو لا. لكن دعني يعني أعود إلى ما ذكره أستاذنا الكريم دكتور إبراهيم، وهو مجال اختصاصه لا شك، لكن لكل عملية كما ذكر بروسيس لها مدخلات، وهذه المدخلات إذا ما تمت عليها البروسيس أو المعالجة يجب أن يكون لها أوتبوت، القوالب لا يمكن أن تنجح. وعندما استحضر قضية أوسلو وفلسطين بالفعل، لكنها كانت أيضا فرصة ناشئة وأفشلت بأسباب كثيرة. كان وقتها في يسار إسرائيلي

0: ممكن أن نتواصل معه وممكن أن تنجح، لكن أيضا الانقسام والاختلاف الفلسطيني الفلسطيني أيضا أدى إلى أن لا تمر هذه العملية بسلام. وكأني أشاهد أيضا الآن المشهد اللبناني تماما يمر بهذه التجربة وهذه المرحلة دون التفكير أو التذكر بمثل هذا الشاهد وهو مهم. أنا بظني الحلول البراشوتية لا يمكن أن تنجح في جو معقد كما هو في لبنان. وهل الوقت الآن وهل هذه الفرصة الناشئة نتيجة إسلام أباد، نتيجة هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وخلصت إلى أن يكون هناك فرصة عاجلة، أم هناك متسع من الوقت لحوار وطني لبناني لبناني للوصول إلى تفاهمات على الأقل أو الحد الأدنى من امتزاج الآراء وبالتالي يكون الاتفاق ممكنا؟ أنا بظني أن هناك استعجال لكل الأطراف، وإن صرحوا بأنهم غير مستعجلين. الولايات المتحدة تقول، أو هكذا الرئيس ترامب على الأقل، لست بعجلة من أمري. الإيرانيون كذلك يقولون لسنا بعجلة من أمرنا. لكن ما يحصل في لبنان بحاجة بالفعل أيضا إلى وقف فعلي وحقيقي لوقف إطلاق النار، ليس في منطقة محددة. فقط كلمة أخيرة، إذا سمحت لي ألسي، ما ذكر الدكتور علي خطير جدا بأنه يراد تجريف بعض المناطق اللبنانية أو الجنوب اللبناني من أنصار الحزب، وهذه مكارثية جديدة. يعني أنا لا يمكن أن أتصور، لأنه بالتأكيد هناك أنصار للحزب من غير الطائفة الشيعية مثلا، وهناك ربما مقاتلين حتى من غير الطائفة. فيعني هذا الأمر لا يبدو أنه يصلح لأن يكتب.
1: دكتور محجوب، دعنا فقط نشير إلى أن أصلا كل هذا الموضوع يندرج في إطار المساعي الأمريكية من أجل محاولة فصل المسارين، فصل مسار لبنان عن مسار إيران. إلى أي مدى ما جرى يؤشر إلى صعوبة ذلك بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: نحن بين تخاطر فكري عظيم، لأني أنا كنت سأبدأ بهذه القضية تحديدا. أنا أؤمن إيمانا عميقا أن تدخل الولايات المتحدة في قضية لبنان كان المراد منه تعزيز فصل الساحات، وأن ما فعلته الولايات المتحدة كان مدفوعا بأمر آخر، القول أن الفرنسيين وبشكل خاص والأوروبيين عاجزين عن عمل أي شيء في هذه الأزمة كما عجزوا في مضيق هرمز، وكانت تريد أن تقيم هذه الحجة بأن تأخذ المسار اللبناني تحت كما يقال إبطها وتذهب وتقول نحن سنحل المسألة بأنفسنا. ولذلك بدأت في مسار هذا التفاوض، وهي تعترف بثلاث أشياء أساسية وإن لم تصرح بها. أولا أن أولويات إسرائيل الأمنية لا يمكن لأحد ضبطها بما فيها الولايات المتحدة،
3: وليس لها سقف،
2: وليس لها سقف. ثانيا أن الدولة اللبنانية في وضع سياسي واقتصادي وعسكري ضعيف وهش. ثم المسألة الثالثة أن حزب الله قوة لا يمكن ضبطها بالضغوط السياسية والعسكرية. هذا هو المناخ ذهبت في الولايات المتحدة. الشيء اللي كانت معتمدة عليه باعتقادي أمر واحد، أولا القوة الإسرائيلية الغاشمة بإمكانها أن تحدث تأثيرا لا إنسانيا في شبه إبادة جماعية، وإمكانية أن يؤثر ذلك على المشهد في لبنان والعالم وبالتالي يضغط عليه. لكن ما هو واضح حتى الآن أن الولايات المتحدة قالت بأن توصلنا لاتفاق. أنا باعتقادي هذا التوقيت مهم جدا، لأنه هذا التوقيت سينضبط على أساس الرد الذي سيرسل من طهران إلى واشنطن، وسنرى أن هذا الرد هل فيه عقد تؤجل الاتفاق أم أنه سيتمرر هذا الاتفاق. إذا ظهر في الرد الإيراني مزيدا من العقد، معنى ذلك أن الاتفاق اللبناني لن يسير ولن يمضي. إذا أصبح هناك ردا إيرانيا فيه نوع من الإيجابية ومضى الطرفان الإيراني والأمريكي إلى ما يسمى مذكرة التفاهم، فمعنى ذلك أن إيران إما غضت الطرف مؤقتا أو لفترة عن موضوع اللبنان ربما لاعتبارات أخرى، وتريد أن تختبر ربما ما تفعله الدولة اللبنانية. بعبارة أوضح، فصل الساحات إلسي لم يتحقق حتى عبر السيناريو الأمريكي لسبب وحيد، أن اللاعب الذي يتلاعب في الساحات وهو إسرائيل موجود وبفعالية وغير قادر هو على حسم الأمور عسكريا. لذلك العنوان الأساسي هو الولايات المتحدة.
0: دكتور المفاوضات والسلام بحاجة إلى رعاية، ونحن للأسف الشديد ليس غير الولايات المتحدة الآن من راعي لمثل هذه المفاوضات، يعني شئنا أم أبينا.
1: دكتور أحمديان كان لك
0: لا من حازة ولا من حازة، هذا أمر آخر.
3: لا، حتى لم تستطع أن تأتي للدولة اللبنانية بنقطة التزام خلال 15 شهر.
1: سأعود إليك دكتور، تفضل.
4: بس نقطتين إلسي، القضية هي بالفعل فصل المسارين، لأنه بعد أن ثبت جدوى ربط المسارين في لبنان في منع التغول الإسرائيلي وتغولها

تناولها بشكل أوسع باتجاه بيروت استحدث هذا المسار أو الاتفاق، وفي النهاية يراد تجريد لبنان من ما أتى به هذا الوصل بفصل المسارين. هو يجري بتوقيت إسرائيل أساساً، الولايات المتحدة لا يهمها اللبنانيون، الهم الرئيس هو إسرائيل ودعم إسرائيل، وهذا ليس جديداً. يعني من الطريف أن نسمع خطاباً حول السياسة.

0: أكبر من كل الدول المجاورة لها، 51. ومنذ ذلك الحين إلى اليوم مستمر الأمر، ولبنان في الجوار الإسرائيلي، يجب إضعافه، يجب إضعافه. والضرب الإسرائيلي لكل دول المنطقة آخرها إيران. السيادة معناها عدم التدخل. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في كل هذه التدخلات وضرب الدول المجاورة، وفي النهاية نحن إزاء فعل دبلوماسي وعسكري دعما لإسرائيل في لبنان ليس إلا. الغريب بالنسبة لي أن الحكومة تقبل، ما هناك 4 أو 5 نقاط اتفقوا عليها في داخل لبنان، لا يوجد أي منها في هذا الاتفاق. لو كان فيها 2 أو 3 لقلنا أنهم أخذوا وأعطوا، لكن لا يوجد أي منها.
1: ما رأيك جورج بكاسين؟
2: يعني الحكومة اللبنانية والسلطة اللبنانية أعجز من أن تتمكن من تطبيق ما ذكره الدكتور، رغم أحقيتي. الضغط
1: هي، لماذا هذا العجز؟
2: هي تقف بين مطرقة إسرائيل وسندان إيران. والوضع الداخلي هش، والتركيبة اللبنانية حساسة إلى درجة القلق من حدوث فتنة داخلية في أي وقت. لذلك السلطة اللبنانية ليس لديها أي خيار آخر، هناك خيار التفاوض وخيار الحرب. الحكومة اللبنانية إذا تخلت عن خيار التفاوض سيتمكن نتنياهو، أو ستكون أو تعطيه إجازة مفتوحة لكي يمعن في قصف القرى والبلدات اللبنانية والجسور والبنى التحتية إلى آخره. ليس هناك لديها أي خيار آخر. فلذلك نحن أمام مشهد معقد.
1: الآن بناء على رفض حزب الله لهذا الاتفاق، ماذا تتوقع أن يأتي بعده في ضوء حديث الرئيس اللبناني؟
2: أعتقد أنه يعني بمجرد رفض هذا الاتفاق من طرف حزب الله، وكلنا يعلم أن لبنان بتركيبته يعني كل طائفة لها حق الفيتو. هذا
1: طيب
2: تقليد لبناني. أنا برأيي لن يحصل شيء، انتظار فرصة أخرى. لذلك تحدثت قبل قليل عن احتمال أن يحتوي هذا الوضع اتفاق أمريكي إيراني، إذا صحت التوقعات عن احتمال حدوثه في نهاية هذا الوضع.
0: أو طائفة قصيرة يا إلسي إذا أمكن بشكل موجز. أنا تقديري أنه الذي حدث هو محاولة تفريغ المعادلة الجديدة من مضمونها. معادلة هي إسرائيل مستنزفة في الجنوب ولا تستطيع التقدم، إذا تقدمت ستواجه بجبهة إقليمية. هذه المعادلة يراد لها أن تفرق من مضمونها، ولذلك طيب. هذا الاتفاق.
1: فقط دعوني أشير إلى هذا الخبر العاجل لرويترز نقلا عن مستشار المرشد الإيراني، يقول المسودة الحالية لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. دكتور علي أحمد، هذا يعني معلش هذا يعني قد يعني أن موضوع المفاوضات سيأخذ مدى أكبر بين كل من إيران والولايات المتحدة، وبالتالي أيضا عاجل آخر رويترز كذلك نقلا عن مستشار المرشد، ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. طيب يعني قد يوحي كل ذلك أن المسألة قد تطول، إن عادت الحرب إلى لبنان، إن عادت وزخمت إسرائيل الحرب التي كنا رأيناها في الأيام الماضية، ما العمل؟
3: هو بكل بساطة لما نتحدث عن الإسرائيلي هل هو قادر على الذهاب إلى الحرب؟ صحيح، ولكن نحن بالأيام الماضية شهدنا معادلة دخلت إلى لبنان، معادلة كانت كبيرة وكانت مهمة،
1: وهي
3: حيث أن ظهر أن ترامب يريد الاتفاق، وعندما هددت إيران بشكل واضح أن لا يمكن الاستمرار بالعملية التفاوضية وبيروت تهدد والضاحية تهدد، سارع كما قلنا بالأمس، سارع إلى الحديث مع نتنياهو بلغة قاسية جدا، وطلب منه وقف الهجوم على الضاحية. إذن نحن أصبحنا أمام مشهد جديد، هناك ظروف تملي على الإسرائيلي أن يتوقف في كثير من النقاط، وأن يده ليست مفتوحة، لأن الأمر الذي كنا نتحدث عنه، ما هي الحاجة للبنان وما هي أهمية أن يكون لبنان على الطاولة الكبيرة في المنطقة، أنه عندما يكون لبنان مستفرد فيه من قبل الإسرائيلي ولا يملك أدوات القوة، من الطبيعي أن تخرج الأمور كما خرجت بالأمس. عندما يكون الموجود على

0: الطاولة الكبيرة، وهناك نقاط قوة كبيرة يستفيد منها. هذه النقاط بالطريقة العملية،
1: لكن دكتور علي هناك أغلبية في لبنان ترفض هذا الأمر، هناك أغلبية تريد للحكومة أن يكون زمام المبادرة بيدها، أن تكون قرارات الحرب والسلم بيدها، أن لا تفتح هذه الجبلة وتغلق على توقيت حزب الله. أولا هذا ما تريده الأغلبية.
0: قرار الحرب والسلم هو بيد الإسرائيلي وليس بيد أحد آخر. ومن يقول أن قرار الحرب والسلم بيد حزب الله هذا خلال. وكان هناك فرصة للدولة اللبنانية، يعني خطاب القسم لرئيس الجمهورية عندما أتى كان النقطة الأساسية التي تحدث عنها أنه سيذهب باتجاه استراتيجية دفاعية. كان لديه فترة لمدة سنة قادر أن يدير حوار وطني ينتج استراتيجية دفاعية متكاملة، وكان الجميع سيسير بهذا المسار.
2: Let's reset the discussion a little bit because
3: ما قبل دقيقة كان هناك تعليق من إيران يقول أن الولايات المتحدة لا تهتم عن لبنان، وهذا ليس صحيحا أبدا. سفيرة لبنان في الولايات المتحدة صديقة لي، وأنا أؤكد أن الولايات المتحدة تهتم بلبنان. أيضا دعونا ننظر إلى كيفية تجلي هذه العلاقات. عندما تصر إيران على تماسك هذين المسارين، إيران قالت فقط وفقط ستستمر في المفاوضات مع الولايات المتحدة لو أن هناك وقفا لإطلاق نار بين إسرائيل ولبنان، وكانت هناك لقاءات بعد ذلك يصدر بيان مشترك من لبنان وإسرائيل، نقول نحن اتفقنا على وقف إطلاق النار. ثم إيران التي تدعم حزب الله ماليا وبالسلاح وتسيطر عليهم حول ما يقول حسب ما يقوله البعض فقط من قبيل المصادفة تتدخل، وحزب الله رغم أن البلد كله قال سيوافق حزب الله يقول لا لا نحن لن نوافق، وهذا يعني أن إيران لن تحتاج إلى المضي قدما في المفاوضات.
1: عفوا سيد،
3: عندما يتفق بلدان ذوى سيادة إذا ما يتدخلان
4: ممكن.
1: سيد تيم، لكن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي ضغط على نتنياهو عندما هددت إيران بأن عودة الحرب على جبهة تعني عودة الحرب على كل الجبهات، وهددت بقصف الشمال الإسرائيلي، أليس كذلك؟
3: لا أعتقد أن هذا صحيح. أعتقد أن مستوى الضغط أو تبادل اللعنات أو الكلام القاسي هذا مختلف، لكنه ليس جديدا. رأينا هذا يحدث في مفاوضات غزة. الرئيس ترامب يشعر بالإحباط عندما يكون هناك اتفاق على وشك الحدوث، ثم نتنياهو يحاول إحباط العملية. هذا ليس جديدا، فيغضب نتنياهو. لا يمكن أن تكون هناك لك مناقشة مع من هو صديق وأحيانا يحاول.
1: لحظة بس، دعنا نسمع رد دكتور أحمد يعني.
4: لاحظي قياس الأمور يظهر الكثير. الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل دعمتها في إبادة، دعمتها في قصف كل دول المنطقة، دعمتها بمستوى تحتجز طلاب أمريكيين في جامعات أمريكية تفصل زملاء لنا في الولايات المتحدة دفاعا عن هذا الكيان وإبادته، لأنهم يعترضون على الإبادة هناك. ماذا قدم للبنان؟ يقول لك صداقتي مع السفير، هذا هو المستوى. يحبوننا كما يقول بعض السياسيين في لبنان ولا يعطوهم شيئا.
1: دكتور لقاء،
5: يعني هذا الخلاف البسيط على هذه المنصة هو بالحقيقة نفس الخلاف في الميدان الأمريكي والإسرائيلي، وهناك أطراف أخرى تريد السيطرة على لبنان أو على الأقل التدخل فيه، وهذا هو مصدر المشكلة الأساسية في هذا البلد. لما جو الأمريكان للعراق كان العراق بنى تكوينه الاجتماعي عبر مئات السنين. الدول تخلق ميكانيزماتها تصلح أوضاعها. الأمريكان تدخلوا بنوا عملية سياسية مشوهة، سووا المحاصصة الطائفية واستوردوها من لبنان بالمناسبة بشكل مشوه، هي مناسبة لهذا البلد. القصد إلى أن صارت اللي عرفناه. الآن لو أنا أأيد الدكتور إنه ما صار حوار وطني قبل هذا بعد خطاب القسم، لو أنه عملنا مبادرة، هم يسمعوني الآن اللبنانيين أرجو أن كذلك، حزب الله والحكومة اللبنانية الأطراف اللبنانية المختلفة الكل يتخلى عن مرجعياته الخارجية، الكل
6: يتجرد
5: الحكومة تفض التفاوض فورا تنسحب، لا الفرنسيين ولا السعوديين ولا طبعا الإسرائيليين. وحزب الله يتخلى عن التوقيت الإيراني تماما ويعود إلى حاضنة الوطنية بصرف. طيب. حين ذاك هل يمكن أن نصل إلى حل مرضي؟ أنا أكدك نعم.
0: أنا بقول لك شغلي دكتور بشكل ب30 ثانية. أول من طرح استراتيجية دفاعية متكاملة قبل التوقيت الإيراني وهيدا كان سيد حسن نصر الله بال2006، والرئيس الجمهورية عندما قبل أن يأتي ليكون رئيس جمهورية في أثناء التشاور قال المعاونين تعالوا أنه ذهبوا إلى مجلس النواب وسحبوا من مجلس النواب الوثيقة التي أودعها السيد نصر الله في مجلس النواب أثناء الحوار الوطني لتكون مسودة للعمل عليها بعد الانتخاب. المسألة ليست عند حزب الله، هو يطرح منذ 2006 أنه مستعد للنقاش لكن على قاعدة
1: وفتح النقاش أكثر من مرة ولم يصل إلى شيء كما يقول لبنانيون آخرون. لا أريد أن أتقدم قليلا في النقاش يعني حتى نخرج أيضا من هذه المسألة ونتناول مسائل أخرى. دكتور إبراهيم، موضوع التصويت بالأمس في الكونغرس الأمريكي على سحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، باعتقادك ووفق متابعتك كيف يمكن أن يؤثر على مجريات الأمور؟ كيف يمكن أن يؤثر على المفاوضات الدائرة حاليا؟
6: تمام، هذا سؤال مهم وبوافق أنقل من الورقة اللبنانية عليه، مهم كثير. وبتذكر أنه على هذه الطاولة تابعنا محاولات لتقييد قرارات الرئيس فيما يخص الحرب منذ البداية على هذه الطاولة، وكانت هناك دائما محاولات فاشلة. وبعد 7 محاولات نجح مجلس الشيوخ بأنه قيد الرئيس في هذا الموضوع، أصدر القرار. هذا لا يعني أنه تم تنفيذه، هو يتم تنفيذه 50-47. وكلنا وقتها هذا الشهر الماضي وكنا وقتها أن الأمر سيمتد إلى مجلس النواب، والأمس امتد إلى مجلس النواب بتصويت 215-208. هذا طبعا أول شيء هذا لا يعني أن الحرب ستتوقف، ولكن هذا مهم له مضامين بالنسبة لسؤالك. أولا يشكل توبيخ سياسي قوي بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا أولا بأنه هلا صار المجلسين مجلس الشيوخ ومجلس النواب صوتين ضد الحرب. هذا واحد. اثنين، أنه حصل انشقاقات في داخل الحزب الجمهوري، 4 نواب اللي هم انشقوا من المجلس النواب وصوتوا مع الديمقراطيين ضد رئيسهم الجمهوري، وهذا يضعف يعني يوجه رسالة قوية للرئيس نفسه بأنه أعضاء الحزب الجمهوري نفسه أنه ينشقوا ويصوتوا مع الديمقراطيين. هذا العامل الثاني. العامل الثالث اللي هو أيضا مهم أن الوقت تحول إلى صالح، ليس لا أريد أن أقول لصالح إيران ولكن ليس لصالح الولايات المتحدة، على اعتبار أن الموقف الداخلي الأمريكي يتآكل بهذا الموضوع وأن الحرب لا يوجد عليها إجماع. والنقطة الرابعة والأخيرة أنه أيضا هذا هلأ يقوي الموقف الإيراني، على اعتبار أنه الموقف الإيراني أنه إذا بتشوف أنه بعد 7 محاولات هاي اللي هو التصويت من مجلس الشيوخ لمجلس النواب على الكونغرس كله ضد الحرب، أنه إيران تقول لك أنه أنا سأنتظر، ليس بعجلي من هذا الموضوع، والموقف الأمريكي ضعف وممكن أن ينعكس على طاولة المفاوضات بحيث أنه المطالب الإيرانية تتشدد بهذا الموضوع وعلى الموقف الإدارة الأمريكية أن تعطي إجابة.
1: لكن الرئيس الأمريكي يتوقع أن يضع فيتو على هذا طبعًا. القرار، وبالتالي هو لن يمر
6: طبعا.
1: فيعني ما مصيره وكيف يمكن أن تكون انعكاسات؟
7: أنا بعتقد فكرة الذي حصل مهم جدا في سياقين. السياق الأول يعني إرسال رسالة واضحة أن ما كان يعتقده الرئيس الأمريكي أن لديه ضوء أخضر في الحرب أن يذهب إلى أبعد حد ليس صحيحا، وأنه في جميع المراحل لم يكن عمليا يحظى بالدعم الذي كان يقدمه وإن كان ذلك غير علنيا على مستوى القوى السياسية. وهذا بذكرنا أو بيجعلنا نضع على الطاولة مسألة أساسية، كيف هو المشهد السياسي الداخلي الأمريكي في ظل إدارة ترامب الأولى والآن الثانية؟ هذه المشهد السياسي الداخلي ليس ديناميكيا ونشطا ومتفاعلا وربما أكثر انفتاحا كما كان. الرئيس يمارس السلطة إلى حد ما مختلفة عن كل الرؤساء الأمريكيين السابقين وتنعكس حتى في قضايا التصويت. ولذلك المسألة الثانية باعتقاد المهمة في هذا السياق أنه ما حصل الآن في الولايات المتحدة سينعكس على تطور المرحلة القادمة من الصراع الأمريكي الإيراني بشكل أساسي، وبالتالي كيف سيتلقفه الإيراني سؤال مهم. وباعتقادي الآن ما ذكرتيه إلسي في العاجل هذا ليس منفصلا عما حصل في الولايات المتحدة باعتقادي. الإيرانيون
1: كيف تترجمه كيف تقرأه؟
7: أنا أعتقد بأن الإيرانيين سيحاولوا أن يماطلوا أكثر في مسألة المرحلة القادمة، بمعنى آخر أنا أعتقد سيستثمروا في ورقة لبنان وفي ورقة التغيير في الولايات المتحدة للضغط أكثر على إدارة الرئيس ترامب في المرحلة القادمة.
1: دكتور المطيري، هذه المماطلة
7: صحيح
1: أنا ضمني ينظر لها من جانب دول المنطقة؟
8: سؤال وجيه جدا، وهو يمكن طرحناه أكثر من مرة، هناك المزيد من الشكوك، لكن هذه المرة بدأت هذه التساؤلات جدية، مدى صدق الخطابات لدى كل الأطراف في الولايات المتحدة. في اليوم الواحد يتحدث الرئيس ترامب أكثر من 6 ساعات لوسائل مختلفة في من وسائل الإعلام الأمريكي، سواء هذا غير ما يدونه على حساب الشخصي. وكذلك في المقابل اليوم إذا آخر تصريح مثلا للخارجية الأمريكية بأن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء وبشكل مباشر عبر الرسائل المباشرة، تصريح مستشار المرشد سيد محسن رضائي اليوم يقول بأنه كما ذكر الدكتور محجوب كان هناك تخوف قبل أن تقرأي هذا الخبر بأنه مسودة الاتفاق فيها غموض ويتطلب توضيح. يعني الآن احنا بحاجة كجمهور على الأقل أن نتطمن إلى مدى صدق هذه الخطابات وهذه البيانات وهذه الأقوال. يبدو واضح أنه هذا المسار الذي كأنه يعني مرة أخرى يقول الرئيس ترامب بأن الطرف الإيراني ليس لديه سوى الخطابات الرنانة وليس لديه سوى هذه الجمل المكررة، وهو كذلك يمارس نفس هذا الدور، وبالتالي هذا الذي ينعكس ليس على المنطقة فقط وإنما أيضا على الملف اللبناني، وهو بلا شك يعني الآن الوضع اللبناني هش، وضع المنطقة كذلك هش، أصبح اليوم ليس فقط لا حرب لا سلام، لكن هناك ضربات وضربات مضادة، هناك ضربات أمريكية وهناك ردا إيرانيا على دول المنطقة، فبالتالي هذا القلق
1: كان انعكاس على أمن الطاقة
8: ما في شك. هذا أمر آخر، خسائر مباشرة وغير مباشرة. الآن الإنكار أو محاولة النكران لأنه لم تتأثر إيران مثلا بالحصار أو الحصار المقابل حتى هذه اللحظة، لا هناك ممكن اختراقات كثيرة. أنا بظني أنه هذه الحالة من عدم اليقين التي يمكن ذكروها كثير من الزملاء، لكن الآن في تشكك بمصداقية ما يصدر في الإعلام.
1: طيب جورج كاسي،
9: أعتقد أن هذا الانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية الذي نجد مرادفا له في إيران، اليوم المرشد الإيراني تحدث عن محاولات أمريكية لشق الصف الداخلي في إسرائيل، في أكثر
1: حذر هو من تقويض
9: هذه الانقسامات
1: أو من الانقسامات الداخلية،
9: هي مؤشر إلى أن الحرب بدأت تأخذ بعدا عبثيا. يعني ما هي النتائج هذه الحرب؟ كيف يمكن قياس هذه النتائج؟ نحن أصبحنا أمام معادلة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم تربح هذه الحرب، مقابل أن إيران وحزب الله لم يخسر هذه الحرب. إذا أردنا أن نجري قياس حتى اليوم أنا أتحدث، إذا أردنا إجراء قياس دقيق للنتائج حتى اليوم، أمريكا لم تربح الحرب وإيران لم تخسرها. فإذا شو هي؟ هذا يعني تعادل سلبي بالمعنى السياسي اللي
8: وفقا للأهداف،
9: أي أن الحرب عفوا
8: وفقا للأهداف المعلنة وليس المتغير
9: قياسا للأهداف،
8: تغيرت الأهداف
9: تماما. فإذا نحن أصبحنا أمام حرب عبثية، مما بطبيعة الحال ينعكس على كل مجتمعات الدول المعنية بهذه الحرب بانقسامات داخلية.
1: تيم كونستانتاين، كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع النتائج السياسية لهذا التصويت في الكونغرس؟ هو بالأمس خرج ليقول إن المفاوضات مستمرة، إنه يتوقع شيئا أن يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع أو خلال نهاية الأسبوع. لا نرى نفس الأجواء في إيران، ماذا تتوقع؟
3: التصويت في الكونغرس بالنسبة له مغزاه السياسي، في من حيث أن الكونغرس يقول أنه صوت بنفس الطريقة، لكن أثره على ترامب ليس كثيرا بل يكاد يكون معدوما. بإمكانكم تحبوا ترامب أو تكرهوه، تتفقوا معه أو تختلفوا، لكن الرجل قادر على تحمل الضغط أكثر من كثيرين. وهذا طبعا كان يواجه محاكم على المستوى الفيدرالي والمحلي، وهو يتجاهل سياسيا ما قد يكون له تأثير فيما يتعلق بالانتخابات في الخريف المقبل، وهو يقسم درجات الضغط ويبقى مركزا على هدفه. قد لا يروق لنا ما له من أهداف، لكن علينا أن نقدر أنه يركز عليها. فقط إحصائية واحدة، هناك بوستر في الولايات المتحدة وهي من استطلاعات الرأي منذ، وهي أكثرها دقة من العام 2000، وهو كل عامين مرة هو الأكثر دقة. وهذا الاستطلاع يقول أن 83% من الذين يستطيعون التصويت في الانتخابات سيشعرون بقلق لو أن إيران امتلك القدرة على الاستمرار في دعم منظمات إرهابية مثل حماس والحوثي حزب الله. إذا سألتهم سؤال من يدعم الحرب، الكل يقول لا، لا نحب الحروب، لا ندعم. لكن عندما تتحول إلى الأهداف الدقيقة والحقائق، الأمريكيون لا يحبون إيران ذات قدرة نووية. 83% منهم يتفقون حول الأمور التي طرحها الرئيس. والمفارق هنا أن إيران تقول أننا يجب أن ندخل حزب الله ولبنان في مفاوضات وإطلاق النار، لكن في فبراير.
6: هذا غير دقيق، هذا إذا سمحتي لي بس أرد على نفس الإحصائيات اللي أعطيتها. هذا غير دقيق. أولا السؤال مسيس، لا يوجد أحد أن يقول نعم أؤيد أن تكون إيران تدعم مجموعات إرهابية، لن يقول أحد. ثم نعم، هناك في أيام حرب العراق وأفغانستان كانت النسبة 63% و81%. هل تؤيد الحرب على العراق؟ هل تؤيد الحرب على أفغانستان؟ وكان نعم الإجابة 60 و80. بس اليوم هل تؤيد الحرب على إيران اللي هي 24% النسبة؟ فمش صحيح أنه لما تقول أنه هل تؤيد الحرب ما حدش راح يقول. هذا واحد. اثنين، اللي هي المسألة بالنسبة لدونالد ترامب أنه هذا مش مهم التأثير. دونالد ترامب نفسه تحدث قال أن هذا التصويت في الكونغرس يضعف موقف التفاوضي. فكيف تبرئ هنا انه ليس لن يكون له تأثير؟ هو نفسه يعترف.
4: ممكن
1: دعونا نسمع اللي رد.
4: ما عنده رد.
6: Just you know, you can
3: disagree. هل يمكن أن أرد؟ بإمكانك أن تختلف، ولكن لو هناك أمر أعرفه عن المسح السياسي، هل هذا سيغير كيف ترى إيران هذا التصويت؟ ربما إيران حاولت المماطلة والمماطلة، وأنا وأنت نتحدث عن ذلك ب90 يوما، هذا ليس جديدا. لكن حقيقة هل هذا سيشجعهم على المماطلة؟
6: أعطيني إحصائيات اللي هو تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب أفغانستان والعراق مقارنة مع إيران. قديش كانت النسبة لتأييد الحرب في العراق وأفغانستان؟ ألم تكن 61% و81%؟ لماذا هذه الحرب 24%؟ نقارن حرب بحرب.
3: أنا لا أدري أي
6: إحصائيات موجودة بإمكان
7: جملة. أرجوك جملة، معلش. يعني الموقف من الأسماء التي ذكرها الجماعات التي ذكرها 83%، كيف تتخيل من مجتمع أمريكي يضخ عليه الإعلام 24 ساعة 365 يوم باليوم أنه هذه جماعات إرهابية، وليس هناك محطة إعلامية واحدة أمريكية ولا كاتب رأي واحد أمريكي يمكن يكتب على هؤلاء الناس نظرة موضوعية حتى؟ 83% نسبة منخفضة. يعني أنا مستغرب أنه 83%.
1: طيب.
7: بعبارة أخرى أنه يعني هاي الأرقام أنا اعتقادي بالتأكيد مسيسة كما قال
1: دكتور أحمد يان. أريد ردك على مسألة المماطلة، يعني الحديث عن أنه يمكن لهذه الخطوة أن تدفع إيران للمماطلة في تقديم الإجابات على التوضيحات التي يطلبها ترامب أو تلبية ربما يعني الرد.
4: لا، باقتضاب على هذا السؤال، إيران لا تماطل، الولايات المتحدة ماطلت حتى الآن الاتفاق الذي صنع في طهران من الوسطاء، الولايات المتحدة أدخلت عليه تعديلات رغم أنها كانت موافقة يعني باتصالات معها جرى نصه، لكن بكل الأحوال
1: الولايات المتحدة ماطلت.
4: أنا تقديري
1: ولكن
4: أنها ماطلت،
1: المسؤولون في إيران يتهمون الولايات المتحدة بأنها مستعجلة وأن ترامب نفسه قصير.
4: أنا تقديري أنها تماطل ولا تريد أن تريد، لأنه الاتفاق كان يصب في مصلحة إيران، تريد تعديله قبل ذلك ولذلك تماطل. لكن هناك ثلاث نقاط باقتضاب يا إلسي. النقطة الأولى أنه 83%. دعني أعطيك أمرا آخر، 100% من الإيرانيين والعرب والترك والمسلمين يريدون إيقاف دعمكم للإرهاب الإسرائيلي، هذا ثابت بين كل العرب والمسلمين والإيرانيين.

0: يعني
1: خلينا
0: النقطة
1: يعني
0: الثانية، لا توقيت الأمريكي في هذه المنطقة هو الذي يضر في بلبنان وبالمنطقة. هذا التوقيت أصبح مربوطا بما يريده أعتى عتاة التطرف من إرهاب الدولة في إسرائيل، ليس التوقيت الإيراني. التوقيت الإيراني يوازن هذا الإرهاب بدعمه للمقاومة. هناك ثلاث محاور يا
1: رغم قد يختلف معك الكثير من اللبنانيين دكتور أحمديان بقولهم إن حزب الله فتح هذه الجبهة بالتوقيت الإيراني.
0: لا أبدا، الحرب إذا كانت توقفت وحزب الله بدأ لقبلت هذا أنا شخصيا، لكن الحرب لم تتوقف للحظة، كانت الاغتيالات مستمرة
1: حتى في 7 أكتوبر، لم يكن ذلك بتوقيت وحدة
0: هذا حرب إسناد اتخذها حزب الله ودخل الحرب، لكن في 15 شهر والولايات المتحدة الضامن هوكستين ثم توم براك، هل توقفت الحرب؟ 11,000 وحدة سكنية في الجنوب هدمت في ظل هذا وقف إطلاق النار. بس هناك ثلاث محاور تقديري أننا ننظر إليها في ظل المماطلة الأمريكية ستزداد التعقيدات فيها. المحور الأول وهي معركة بدأت وستزداد شدة، معركة الحصار. الولايات المتحدة لم تكن تطبقه منذ 10 أيام وهي تحاول تطبيقه، والإجابات الإيرانية أنه إن ضربت مقرا في أو برج في جزيرة قشم تضرب 3 قواعد لديك. النقطة الثانية هو معركة هرمز. معركة هرمز الولايات المتحدة تريد فتحه عنوة أو تريد التحايل عليه. الإيرانيون يردون عليه بالنار، قبل ليلتين ضربوا سفينة إيرانية، ضربت بعدها بدقائق سفينة أمريكية. المحور الثالث هو لبنان، وتقديري أنه بدل أن نقول أنه على لبنان أن ينفك من التوقيت الإيراني، لنضيف إليه التوقيت العربي والتركي ليعطيه دعما أمام هذا التغول والإرهاب الإسرائيلي. لكن المشكلة أن الكثير من هذه التوقيتات صارت مرهونة بالولايات المتحدة ومن خلالها بإسرائيل.
1: ما رأيك؟
2: يعني الجملة الأخيرة ربما كثير من ما قاله الدكتور حسن صحيح، لكن الجملة الأخيرة غير صحيحة، لأنه هناك دعم عربي وتركي للبنان، لكن ليس تدخل في الشأن السياسي أو إجبارها على القيام بعمل سياسي محدد، ولا دعم مجموعات خارج الدولة فيها تحمل سلاح. هناك دعم إنساني، دعم سياسي، محاولة الدفاع عنها في المحافل الدولية أمام الولايات المتحدة، تنديد طبعا بتدخل الإسرائيلي، إلى حد أنه حينما دعاهم ترامب للإبراهيمية مقابل اتفاق مع إيران، هل حد صور العرب صاروا ردوا عليه السعودية مثلا أنه لا، أنت حقوق الشعب الفلسطيني أولا. ولذلك يعني وكلها رفضت بالنهاية. هذا الأمر يعني ليس صحيحا لكن هناك حساسية.
0: أقول لك حساسية هناك من بعضا من هؤلاء، ليس الكل، أنا لم أشمل الكل.
2: بالضبط، حساسية من التدخل. بصراحة كثير من الدول العربية تنظر بحساسية شديدة للتدخل في الشأن اللبناني الآن، خوفا من إفساد العلاقة بين الطوائف. وهذه مسألة العرب تعلموها لأن يحبون لبنان، الكل يحب لبنان ويحب أن يعود إلى سابق عهده. التدخل مع هذا الطرف أو ذاك أو حتى بالوساطة قد يفسد الطبخة بكاملها. الآن الإتراك دعم كبير للنازحين نفسهم اللي في الشيعة يعني، وبالتالي يعني هذا ليس صحيح. هناك تدخل إيجابي عربي. وإذا كان هناك ملاحظات أتفق معاك 100% حول إسرائيل وأمريكا، لكن أيضا إيران في لبنان، والآن بالذات بدأت تربطها أكثر، تربط لبنان، وهذه إشكالية كبيرة الآن تواجه لبنان، وهو ربطها بالسياق التفاوضي أكبر إلى حد
1: بسياق التفاوضي بين إيران
2: وأمريكا. هذا الموضوع هل هو مفيد أم مضر؟ هل هو مفيد للبنان أنه يوقف الحرب فعلا؟ أنا أعتقد أنه خطير، لأنه إسرائيل ستجد في ذلك مشكلة كبيرة وستعمل على إجهاضه. وكيف توجهه؟ على حساب لبنان. أنا أيضا أريد أن يكون هذا صحيح، يعني حاضر إنهاء الحرب، لكن بأي طريقة، لأن الكيفية هنا شديدة الأهمية.
1: دكتور علي أحمد قال قبل قليل دكتور علي أحمد قال قبل قليل أن هذا استناد إلى القوة الإيرانية التي يعني من وجهة نظر البعض.
2: هو بكل حبيبي بس احكي لك
0: هذا المتاح يا دكتور.
3: انا اسمح لي، انا يا ريت عندنا قوه غير القوه الايرانيه ومستعدين.
2: ترى اللي قاتل، اللي قاتل بالجنوب شبابكم مو الايرانيين.
3: لا لا،
2: اللي قتل شبابكم مو الايرانيين، اللي هجر اهلكم مو الايرانيين.
3: ومن ضحى
2: اخي اخي اخي، ترى الفلسطينيين بالسبعينات كانوا يجيبون السلاح من الاتحاد السوفيتي ومن السوق السوداء.
3: قال غير هيك
2: بس اللي يستشهدون الفلسطينيين، ولكن مو الاتحاد السوفيتي هو البطل، الفلسطينيين هم الابطال.
3: صحيح.
2: لذلك اللي يعطيكم مال قول فالله عليه نشكره. بس مو بس الايرانيين يعطوكم مال، قطريين السعوديين كلهم يعطوكم اموال. واللي عمروا مدن الجنوب بعد 2006 منه يعني.
3: صحيح. وتم شكرهم بالكامل
2: جميع.
3: وتم الحديث. ويريت
2: لكن
3: هناك
2: لكن
3: دعم
2: لا نعطي للأمور أكبر مما تحتمل لأسباب سياسية. الجميع الذي ساعد لبنان مشكور، رحم الله والديه مشكور جدا، لكن من حمل البندقية هو اللبناني الغيور.
3: صحيح.
2: ومن استشهد على أرضه هو اللبناني، ومن هجر هو اللبناني. لا تمدحون احد.
3: طيب. ما نمدح احد.
2: خلاص تقول حساعدنا ما حساعدك. امشوا امشوا بتوقيتاتكم
3: يا دكتور. التوقيت اللبناني لنكون بالتوقيت اللبناني.
2: لا الامريكان،
3: لا
2: ولا الفرنسيين ولا العرب ولا الايرانيين.
3: ببساطه يا دكتور لقاء، القضيه نحن خلال 15 شهر تم، يعني هذه الروايه صارت مكرره جدا واعيد تكرارها. 15 شهر حزب الله كان يضرب وكان يعطي للدوله اللبنانيه أنه اذهبي وفاوضي ودع الدبلوماسية أن تكون هي المفاوض وهي من تأتي بحق لبنان. 15 شهر هناك 500 شهيد، 11 ألف وحدة سكنية ضربت، والوسيط الأمريكي الذي كان يعول عليه أن يكون الضامن لهذا الاتفاق بعد أن تم طرد الفرنسي.
1: لكن خلال 15 شهرا كان كل أسبوع تقريبا الشيخ نعيم قاسم يخرج يقول نحن نرمم القدرات، نحن لا نريد
3: طبيعي آخر شيء نحن أمام حرب نرمم القدرات، لكن قال نحن نعطي الدولة. حتى في الخطاب وحتى في اللقاءات مع رئيس الجمهورية كان القول. لذلك المسألة ليست أنه دعم إيران، دعم إيران مشكور، لكن من قاتل نتيجة الأهداف اللبنانية. نعم في 2 أذار كان توقيت الحرب هو التوقيت نتيجة الحرب التي فتحت على إيران، الحرب الأمريكية الإسرائيلية، لكن الواقع أن المصلحة اللبنانية ومصلحة المقاومة ومصلحة الشعب اللبناني ومصلحة المضحين كانت أن تدخل في هذه اللحظة في لحظة اشتباك كبيرة جدا في المنطقة، نتائجها ستنعكس على كل المنطقة بالكامل. لذلك الأصل هنا أن حزب الله اختار التوقيت السليم للدخول إلى في هذه الحرب ولم تفرض عليه من إيران. وأنا أقول أنه لو كانت لو حزب الله لم يدخل لما أتى الإيرانيين وطلبوا منه هذا الأمر.
4: أعتقد أننا أعتقد أن لبنان والعرب عموما يدفعون ثمن مواجهة كبرى بين مشروعين كبيرين في المنطقة، إيران الكبرى وإسرائيل الكبرى. كنا أمام ما يمكن تسميته إيران الكبرى مع إعلانها عن سيطرتها على 4 عواصم عربية في منذ سنوات، ولكن هذا الدور أو هذا النفوذ انحسر في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد وسقوط أكثر من نظام حليف لإيران في دول الطوق، يعني لبنان، سوريا، العراق أخيرا إلى آخره. ولكن بعد هذا الانحسار بدأ بنيامين نتنياهو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، وهو مارس هذا الأمر في سوريا، رغم أن هذا النظام الجديد لم يأتي أو لم يجاهر بمواجهة إسرائيل إلى آخره، عدم التزامه بوقف إطلاق النار في لبنان كما في غزة إلى آخره. فهذه المنطقة أو هذا الإقليم التي لم تحتمل وصاية دولة إسلامية عليها، هل يمكن أن تحتمل وصاية إسرائيلية عليها؟
1: شكراً، شكراً لكم جميع ضيوفنا، وشكراً لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء.
5: مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وفي آخر التطورات ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن بين لبنان وإسرائيل سيكون مستداما وإنه قد يكون الفرصة الأخيرة. من جهته قال رئيس الوزراء نواف سلام إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد.

0: الوحيد المتاح، لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. في غضون ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن الشرط الأساسي لقبول وقف إطلاق النار كان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. ميدانيا في لبنان تواصل قوات الاحتلال شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، بينما يواصل حزب الله الإعلان عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في الجنوب. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب بعد استهداف دبابة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع شمال نهر الليطاني. كما أعلن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. وفي جديد المفاوضات الإيرانية الأمريكية قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع نظرا للتوترات المتصاعدة في المنطقة. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن الرئيس الأمريكي يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. الوقوف على الوضع معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، إذن كيف هو الوضع خاصة بعد الحديث عن هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يبدو الوضع ميدانيا؟
1: عبد القادر، ميدانيا ما زال التصعيد على حاله لناحية الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف والتي تشنها ويشنها سلاح الجو الإسرائيلي على مختلف أقضية جنوب لبنان من صور إلى بنت جبيل إلى هنا قضاء مرج عيون. وقد تجاوزت هذه الغارات جنوب لبنان باتجاه الشرق، فالمسيرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات على بلدة صحمر ولبية وغيرها من البلدات الواقعة في البقاع الغربي شرقية لبنان. هذه الغارات رفعت عداد الشهداء إلى أكثر من 3700، عداد الجرحى إلى أكثر من 10,000، ولكن الكلفة البشرية التي يتكبدها لبنان ليست فقط ما يدفعه لبنان في هذه الحرب، الدمار هائل. اليوم الجيش اللبناني قال إنه دخل إلى بلدة دبين، هذه البلدة المحاذية لنا، فتح الطريق الواصل بين مرج عيون وبين أبل السقي. بالإضافة إلى ذلك كشفت الصور التي نشرها الجيش الدمار الهائل في هذه البلدة التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكانت تتموضع فيها، بالإضافة إلى مقتل عنصر في قوات اليونيفيل وجرح 2 آخرين في قصف طاول مركزا لهما ومقرا بالأحرى في قضاء مرج عيون. ولكن أيضا بدوره حزب الله ماض في دفعات صاروخية تطلق تباعا. قبل قليل كانت هناك دفعات أطلقت باتجاه الخيام باتجاه قضاء النبطية، وقضاء النبطية كان في عين الاستهدافات، دفعات صاروخية عدة رصدناها من هنا من القطاع الشرقي من جنوب لبنان، جزء منها كان باتجاه البلدات التي احتلتها إسرائيل، وهنا نتحدث عن يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية التي يتموضع وفق بيانات حزب الله جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي في آلياتهم عند أسفلها، بالإضافة إلى دفعات صاروخية باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى. ولكن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يعلن ولم يتبنى هذه الإطلاقات الصاروخية، ننتظر ما سيقوله عنها. كل هذه المشهدية بطبيعة الحال مرتبطة بما شهده لبنان وانعكاسات التفاوض والمسار التفاوضي الذي عقدت جلساته في واشنطن، وكانت هناك مواقف عدة على المستوى الرسمي اللبناني. على المستوى الرسمي كان هناك موقف لرئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة، هناك تأكيد على أن هذا المسار هو الوحيد الذي سيخلص لبنان من تبعات هذه الحرب المستمرة منذ 2 مارس. رئيس الجمهورية قال إن على الأطراف تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة، وحين إبلاغ الأطراف ولا سيما حزب الله من الممكن التوصل لوقف لإطلاق النار في غضون 24 ساعة، وأن الرئيس الأمريكي هو الذي سيكون ضامنا في هذا التفاوض. تحدث أيضا عن منطقة تجريبية في منطقة

0: زوتر، هذه المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وهذا أيضا هذه المواقف كلها تتقاطع مع مواقف لنواف سلام رئيس الحكومة. حزب الله بطبيعة الحال يرفض كل هذه المواقف، يصف ما يجري بأنه خارطة طريق تؤدي إلى إبادة قسم من الشعب اللبناني، يقول إن المطلوب هو وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي اللبنانية، لا يعيد لإسرائيل حرية الحركة وقتل اللبنانيين وفق الأمين العام لحزب الله، وهو بالتالي يدلل على ما كان قد جرى عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية عام 2024، يطالب بانسحاب، بعودة النازحين، وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى. ولكن هناك فارق كبير في المواقف بين الطرفين. اليوم هناك مساع أكان عربية أو حتى دولية لرأب هذا الصدع أو للتوصل إلى إمكانية توصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة أن ما شاهدناه في واشنطن هو خارطة طريق وليس اتفاقا لوقف الأعمال العدائية، وهناك ترقب إزاء هذا التصعيد وهذه المواقف المتباينة.
1: شكرا لك يا كارمن جوخدار، كنت معنا من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. معنا الآن من نيويورك ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. ستيفان أهلا بك، نبدأ بالوضع في لبنان، مقتل جندي تابع لقوات اليونيفيل، ما تعليقكم على ما جرى سيد ستيفان؟
2: في الواقع نحن ندين بأشد العبارات مقتل الزميل العريف يوفانوفيتش من صربيا، وهو أو الرقيب الأحرى، وكان أب لولدين، ولقد بذل حياته باسم السلام والأمم المتحدة ولشعب لبنان، و هذا أمر أساسي أن يحاسب المسؤولون.
1: هذه ليست أول مرة يقتل فيها أحد عناصر اليونيفيل في لبنان، إلى أي إلى ماذا أفضت تحقيقاتكم حتى الآن؟
2: للأسف ليست المرة الأولى كما تفضلت. بالفعل 7 من زملائنا قتلوا، عدد أكبر جرح. التحقيقات المختلفة في حوادث مختلفة أظهرت نتائج متعددة. إسرائيل كانت مسؤولة عن عدد من الوفيات، ورأينا أن حزب الله كان مسؤولا أيضا، والمقذوف الذي أصاب الموقع في مرجعيون في تلك المنطقة أتى من شمال نهر الليطاني. لا نعتقد أن المقذوف أتى من إسرائيل ولكنه أتى من مكان آخر، ولكنني أقول لكم أننا نحقق وسوف نتشارك معكم المعلومات عندما تصبح متوافرة.
1: كيف تتابعون كأمم متحدة هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما أفضت إليه مؤخرا هذا الاتفاق بوقف إطلاق النار؟
2: نحن نرحب أشد الترحيب بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية للجمع بين الدبلوماسيين الإسرائيليين واللبنانيين في واشنطن، وشاهدنا الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس بشأن وقف إطلاق النار. للأسف الأنشطة العسكرية المباشرة في الميدان تستمر، لقد شاهدنا الضربات الإسرائيلية بالإضافة إلى تصريح الأمين العام حزب الله الذي قال إنه لن يسحب مقاتليه. الهدف هنا هو إعادة إحلال الهدوء في تلك المنطقة، ويستحق الشعب اللبناني سكان الجنوب أن يعودوا إلى منازلهم لإعادة بناء حياتهم، والسكان في الشمال الإسرائيلي حق لهم أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية ومنازلهم. الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل الحكومة اللبنانية، وكذلك الأسرة الدولية يجب أن تدعم الحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وهذا من بين الأمور التي فعلته اليونيفيل. عملت مع القوات المسلحة اللبنانية لإعادة بسط سلطتها في كل الأراضي اللبنانية.
1: أنتم كأمم متحدة هل لكم أي علاقة أي دور بهذه المفاوضات، خاصة وأن هناك قوات الأمم المتحدة المتمثلة في اليونيفيل موجودة في لبنان؟
2: نحن لسنا في واشنطن، ولكن باستطاعتي أن أقول لكم إن الممثل في لبنان بالإضافة إلى

0: المسؤول عن قوة حفظ السلام الجنرال بنيادة باتصال شبه يومي مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين. نحن هناك لدعم العملية والتأكد من إنفاذ وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه وجودنا في لبنان يركز على الجانب الإنساني. الشعب اللبناني وخصوصا سكان الجنوب والبقاع بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بحاجة ماسة إلى المساعدة، ونحن هناك معهم ومع الشعب اللبناني نبذل قصارى جهودنا لمساعدتهم.
1: هل لكم تصور فيما يتعلق ببقاء هذه القوات، قوة اليونيفيل في لبنان؟ طبعا في ظل الجدل السياسي أو حتى عنصر الخطورة ما يتعرض له عناصر اليونيفيل في لبنان، ماذا لو تطورت الأمور إلى ما هو أصعب؟ ما هي مقاربتكم في الأمم المتحدة فيما يتعلق بوجود هذه القوات؟
0: الأخطار التي يواجهها الجنود حقيقية مع موت الرقيب يوفانوفيتش هذا يتأكد. إن وضع قوة حفظ السلام يقيم بشكل يومي. في السنوات الماضية كان القتال في لحظات أصعب، ولكن القوات بقيت في مواقعها بالرغم من الأخطار. أما على الأمد البعيد، تعرفون أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقروا قرارا يقول إن اليونيفيل تنتهي أعمالها في شهر ديسمبر في لبنان يوم الاثنين. الأمين العام قال ورفع تقريرا لمجلس الأمن وحدد الخيارات المختلفة بالنسبة إلى شكل الحضور الدولي في الجنوب اللبناني بعد نهاية مهمة اليونيفيل، ونأمل أن مجلس الأمن سوف يتخذ قرارا بهذا الصدد في أسرع الأجل.
1: فيما يتعلق بالتحقيقات، هل تعلنونها تباعا حالة بعد حالة أم ماذا؟
0: نعم، سوف نتشارك المعلومات ما أن تصبح متاحة، حتى المعلومات الأولية. ولكن كما تعرفون وكما يعرف المشاهدون الكرام، إن التحقيقات الجنائية في منطقة نزاع هذا من بين التحديات الأساسية.
1: السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا هنا في الاستوديو زميل إلياس كرة مراسل الجزيرة في فلسطين. إذا إلياس، بيتعلق بالوضع في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط برتبة نقيب، ماذا عن الوضع ميداني؟ أيضا فيما يتعلق بالشق السياسي والحديث عن هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، يعود الجانب الإسرائيلي ويضع أيضا القواعد بالحديث عن الخط الأصفر وكذلك منطقة جنوب الليطاني، منطقة معزولة السلاح. ولكن قبل أن أسمع إجابتك إلياس، نتوجه لمتابعة هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: هناك إمدادات كبيرة من النفط إلى العالم، ولذلك نحن نحل هذه المشكلة مع إيران القائمة منذ 47 عام وسعيها للحصول على السلاح النووي. تمكن من فعل ذلك بسبب ما حصل في فنزويلا، وأسعار الوقود في الولايات المتحدة وصلت إلى أكثر من 4 دولارات بعض الشيء في الولايات المتحدة، ولكنها تصل إلى 10 دولارات في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأوروبية. الخطر الحقيقي هو السياسات الخضراء في مجال الطاقة، فهي زادت أسعار الطاقة أكثر بكثير من النزاع في إيران. النزاع في إيران سينتهي، ونحن نأمل أن سياسات الطاقة الخضراء المجنونة التي كان الديمقراطيون قد وضعوها، نأمل أن تتوقف هذه السياسات أيضا. وعليكم أن تتذكروا، إذا كنتم تسمونها بحرب أو عمليات عسكرية، لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تحصل على سلاح نووي، والجميع وافق على ذلك، تقريبا الجميع وافق على ذلك. وأسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة منخفضة مقارنة بما كانت عليه في عهدة بايدن، وكان في الواقع سيسمح لهم بأن يحصل على سلاح نووي. هو وأوباما ألهموهم لأن يلجأوا أو أن يحاولوا تطوير السلاح النووي، وأوباما أعطاهم مسار نحو السلاح النووي. الصفقة التي نحن سنصل إليها إذا وصلنا إليها، الأمور تسير بشكل جيد، ولكن إذا وصلنا إلى هذا الاتفاق الأمر سيكون على عكس ذلك. لن يحصلوا على السلاح النووي أبدا، لن أسمح لهم بأن يحصلوا على السلاح النووي. مع أوباما كان لديهم مسار نحو سلاح نووي، وكان اتفاق قصير الأمد، وفي نهاية الاتفاق كانوا سيحصلون على سلاح نووي، وإذا كانوا سيحصلون على سلاح نووي قبل 4 أعوام.

0: ومن ثم هاجمناه بهذه الطائرات الجميلة قاذفات البي 2. قبل 10 أشهر هاجمنا المواقع النووية وتم تدميرها، وتبين لاحقا أن CNN لم تكن على حق، قالوا أنه ربما لم يتم ضرب إيران بشكل جيد ولكن ضربنا هذه المواقع، ونحن والصين الوحيدين القادرين على إخراج الغبار النووي، لدينا المعدات القوية لاستخراج هذه المواد، ولكن هذه الجبال انهارت فوق المنشآت والطيارون قاموا بعمل رائع. والآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمت ما قلناه وقالت أنه من الصعب جدا أن نصل إلى هذه المواد ولكننا سنحصل عليها على أي حال. نحن الوحيدين وأعتقد الصين أيضا، نحن الدولتان الوحيدتان القادرتان على الوصول إليها.
1: عندما التقيت بجو بايدن الرئيس جو بايدن هنا في البيت الأبيض في 13 نوفمبر في عام 2024، هل شعرت بأنه وضعه الذهني أو قدرته العقلية في انحدار؟ طبعا أنا تابعته لوقت طويل، ل40 عاما ول30 عاما، لم يكن حد ذكاء، لم يكن حد ذكاء، ولكنه نعم شعرت أنه نفس الشخص. نعم هو دعاني قبل الانتخابات وكان ذلك غريبا. نعم التقيته ثم التقيته لاحقا خلال الإجراءات والمراسم المتبعة، كان يبدو جيدا وبوضع جيد بالنسبة لي. لا أدري ربما حدث أمر له خلال المناظرة، ربما كان ذلك بسبب أنا شعرت بأنني قمت بمناظرة جيدة. وطبعا هم وصفوا أداء بايدن بالسيء، ولكن ماذا عني؟ هل كان أدائي جيدا؟ هل كان أداؤه سيئا جدا لأنه كان يلقي النكات أو لم يكن لديه، كانت ليلته سيئة في تلك المناظرة؟ لا لا تحدث بصوت منخفض. نعم وعندما بدأنا بالحديث طبعا أنا ذكرت ذلك، هو كان يتحدث بنبرة هادئة وبصوت منخفض، وطبعا كان حديثنا كان وديا وسارت الأمور على نحو جيد. عندما أقول جيد، هل كان ستحدث إلى دوغ بيرغام أو كريس أو كل هؤلاء الوحوش السياسيون المتمرسون والعباقرة مثل أندي بادنر؟ لا، كان وضعه جيد، حديثه لا بأس فيه. ماذا بشأن هانتر بايدن؟ ذكر على وسائل التواصل الاجتماعي وقال أنه يمكن أن يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2028. رأيك بهذا الوضع؟ طبعا ماضيه سيء، وربما تذكرون عندما كنت أقول أين هانتر وأصبح ذلك النداء الذي استحوذ على العالم. أنا لا أقول أنه سيء. إذا ما أبلى شخص من ولاية مين بشكل جيد، فأعتقد أن هانتر والأسوأ منه ذلك الشخص من تكساس الذي يبدو الذي يشبه ألف نيومان. إذا كان أداؤه جيدا في الانتخابات القادمة، فأعتقد أن هانتر ربما يحقق نجاحا. أنت تتحدث عن الغبار النووي، القاذفات قامت بتدمير معظم اليورانيوم المخصب في الوقت الحالي، هل تحتاج إلى اتفاق أو صفقة مع إيران لإخراج ذلك اليورانيوم المخصب؟ أنا لا أريد أن يحدث لما حدث لجيمي كارتر. نعم فكرنا بهذا الموضوع منذ البداية، وحتى قبل أن نفعل ما فعلناه وقبل أن ندمر جيشهم بالكامل، نعم فكرنا بالأمر، ولم أرد أن أضع نفسي في موقف. الأمر يختلف عن فنزويلا، أن نذهب ندخل خلال دقائق ننجز المهمة ثم نغادر، وكانوا يلوحون لنا مودعين. هذا الأمر مختلف، هذا يستدعي منا البقاء لأسبوعين، ونحن بحاجة إلى معدات هائلة وعلينا أن ننقلها جوا في منطقة حرب. نعم في البداية فكرنا بهذا الأمر إخراج اليورانيوم، لأنهم لم يكونوا منتبهين، ولكن الأمر يتطلب أسبوعا أو أسبوعين. كان بالإمكان القيام بعملية إنشاءات هائلة، لأن هذه القاذفات والأهم الطيارون الذين كانوا يقودون تلك الطائرات بما في ذلك الفن

0: الأمنيين الذين طاروا لمدة 37 ساعة وطائرات التزويد بالوقود التي كانت تزودهم بالوقود. نعم، كان بالإمكان أن نبقى لأسبوع أو أسبوعين ونخرج المواد، ولكن لم تعجبني الفكرة. نعم، كان وقتها كان لديهم صواريخ، وبالتالي كانوا سيقصفوننا بالصواريخ إلى أن يضربنا صاروخ ويقتل أمريكيون. الآن إذا ما أردنا أن نذهب ونخرج اليورانيوم، لا أعتقد أنهم قادرون على وقفنا. ونحن نراقب المواقع بالكاميرات من الفضاء. كل باب تعرفون، وهم يلاحقون مسار. إذن كل المواقع في تلك الجبال، وهي ثلاث مواقع لأننا قمنا بقصفها بصواريخ التوماهوك بعد قصفها بالقاذفات. كل بوصة وكل سنتيمتر مراقب بالكاميرات ومغطى به، ولذلك من يقترب من تلك المواقع فسنتعامل معه كما ينبغي. لو أبرمنا اتفاقا فربما ألتقي بالزعيم. أين سيحدث ذلك؟ في الولايات المتحدة؟ لم أقترح المكان، ولكن البعض اقترح مكانا، وإذا ما حدث فسيحدث وأنا سأتعامل معه باحترام.
1: I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably a professional. I don't know.
0: طبعا.
1: He's probably a professional.
0: هو شخص محترف ولديه سمعة طيبة في بعض الدوائر.
1: A lot of people say bad about me.
0: هنالك من يتحدث عني بشكل سيء، وهذا غير صحيح. فيما يتعلق بالوظائف، غدا سيصدر تقرير الوظائف. هناك من يتوقع أن أنت ترشحت وقلت أنك ستزيد من فرص العمل بالنسبة للسود. نحن نقوم بشكل جيد مع فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والوظائف للأمريكيين من أصول أفريقية، ولكن سيكون الوضع رائعا عندما تستكمل المصانع، مصانع السيارات. هنالك شركات السيارات انعادت من ألمانيا، خسرنا صناعة السيارات قبل 50 عاما، ذهبت إلى ألمانيا وكندا والمكسيك واليابان، وكلها ستعود والوضع رائع. العمال السود طبعا سيبلون بشكل رائع عندما يتم افتتاح تلك المصانع، وهذا كان محور تركيز كبير من قبلي. ما هو التقدم الملحوظ الذي تحقق فيما يتعلق بالنقاط أو القضايا العالقة؟ نحن نعمل على تخفيض كلفة المعيشة. طبعا عندما وصلت للحكم كانت معدلات الضخم في أعلى مستوياتها منذ 48 عاما وربما في التاريخ. ونعم، ورثنا تضخما مرتفعا من إدارة بايدن، كان الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، وأنا ورثت ذلك التضخم. كلفة المعيشة كانت عالية ومرتفعة للغاية، وفي أول مؤتمر صحفي لي بيتر وآخرون كانوا يصرخون علي ويسألونني عن البيض، ماذا بشأن البيض وارتفاع أسعار البيض. طبعا أنا أردت أن أذكر اسم بيتر، كان فقلت أخبروني عن البيض بعد يومين، فقالوا أن أسعار البيض ارتفعت بأربعة أضعاف. لم يريدوا أن أطلب بيضا ليستخدم في عيد الفصح، وقلت لا، لن نستخدم البيض البلاستيكي، البيض من البلاستيك. وخفضنا سعر بيض المائدة إلى أدنى مستوياته حتى قبل أن أصبح رئيسا، والآن انخفض بنسبة 15%. إذن كان هناك عدد من المحتالين من الديمقراطيين الحمقى. هؤلاء طبعا غادروا أورثونا أعلى معدلات للأسعار، ثم بدأوا يتحدثون عن المعيشة الميسورة أو انخفاض كلفة المعيشة، وهذا نصب. إذن هم من أورثونا الأسعار المرتفعة، ونحن قمنا بتخفيضها إلى مستويات منخفض الغاية. وحتى قبل أي أسابيع من بدء الحرب، نحن قضينا 19 عاما في حرب الحرب فيتنام و18 في فيتنام وأفغانستان، وهناك بعض الحروب التي استمرت لتسع سنوات. حرب فيتنام 19 عاما، ثم قال وأنت في هذه الحرب منذ 3 أشهر، وهذا أمر فظيع. مئات الآلاف من الجنود الذين قتلوا في تلك الحروب، ولكن في هذه الحرب لم نخسر جنديا، لم نخسر جنديا واحدا في عملية فنزويلا، وخسرنا 13 جنديا، وهذا عدد كبير. لذلك عندما تحدث عن

تتحدث عن 73 يوما من الأرقام القياسية خلال فترة حكمي القصيرة، حتى مع استثمارات صناديق التقاعد 401k. أنتم سعيدون بذلك. نعم، المراسلون الأذكياء يبتسمون، ولكن إذن ينبغي أن لا يشعروا بالغضب بل بالسعادة، وحتى صناديق التقاعد. أما فيما يتعلق بالأجور سنرى، لكن عفوا بالنسبة للصفقة الأمر المهم هو عدم امتلاكهم لسلاح نووي، وسيتم فتح المضيق سريعا، ونحن نملك أكثر كاسحات الألغام تطورا، وسنقوم بنزع الألغام، إزالة الألغام. وطبعا في بيئات عدائية، وفي لذلك أعتقد أن نبلي بشكل جيد في الحرب، ولكننا سننتصر بطريقة أو بأخرى على الورق، من خلال المفاوضات أو من خلال أو عسكريا. إذا نحن سنفوز بهذه الحرب إما من خلال التفاوض أو عسكريا. ماذا بشأن أهمية الهيمنة في مجال الطاقة بأشكالها المختلفة، الفحم والذكاء الاصطناعي؟ هو أمر مهم للغاية. أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، ولكن الذكاء الاصطناعي سيكون مذهلا بالنسبة للمجالات الطبية، ونحتاج إلى الطاقة لنتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، ونحن متفوقون على الصين. وأخبرت شيء بذلك ولي زلدن، طبعا هو يقوم بإصدار تراخيص سريعة، ونحن لم نقيم ينتظرون 10 سنوات ثم نرفض طلباتهم. إحدى الجهات قدمت طلبا للحصول على رخصة ورفض بعد 15 عاما لأسباب بيئية، ولكن لدينا الآن محترفون، ونحن نصدر تراخيص سريعة. النتائج مذهلة، وأفضل ما حققنا أننا سمحنا للشركات الذكاء الاصطناعي لبناء محطات الطاقة الخاصة بهم. لم يأخذوا الطاقة من شبكة الكهرباء، ولكنهم يقومون ببناء محطة توليد طاقة ومنشأة الذكاء الاصطناعي، وهذا ما سنفعله بالنسبة لمصانع السيارات. لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي الذي تسمعون عنه كثيرا، هو أننا سمحنا لهم ببناء محطات توليد الطاقة، والفائض سيذهب إلى شبكة الكهرباء العامة. سيد الرئيس، وزير الخارجية روبيو تحدث عن رسالة أرسلتها إلى رئيس الوزراء مودي. كلا وزير الخارجية قال أن الاتفاق التجاري مع الهند قريب. الهند ولسنوات واللائمة تقع على عاتقنا، وليس هي استغلتنا ولوقت طويل، استغلت الولايات المتحدة. هل أنت من الهند؟ اعتقدت أنك من ألمانيا. لا لا، أمزح معك. إذن الهند استغلتنا لسنوات طويلة وفرضت علينا رسوما جمركية عالية، ولم تدفع رسوما لنا. إذن هم لم يسمحوا حتى لشركة دراجات هارلي ديفيدسون بأن يفتحوا مصنعا هناك. فرضوا عليهم رسوما بنسبة 200%، و للأسف حدث ذلك، وذلك كان قبل رئاستي. هم فرضوا رسوما جمركية عالية جدا، ونحن لم نفرض عليهم رسوما. هم كانوا يبيعون دراجات نارية ولم يدفعوا رسوما، والأمر الآن اختلف. الآن بدنا نجني أموالا هائلة من الهند. نعم، نحن نتطلع، أنا أريد أن أبني اتفاقا تجاريا مع الهند، وأنا أحب رئيس وزرائها وعلاقتنا بهم جيدة. سؤال بشأن كوبا، هل العقوبات المفروضة على كوبا ستسرع في انهيارها؟ لا، أنا أريدها أن تكون بلد، أن يكون بلدا يدار بشكل جيد. هي بلد فاشل، فمن دون فنزويلا، كما تعرفون فنزويلا تملك ثروة تحت الأرض من الموارد الطبيعية، وفنزويلا كانت تزود كوبا.

0: بكل شيء. وطبعا فنزويلا هي التي كانت وكوبا هي التي كانت تحمي من نظام مادورو الجنود الكوبيون. إذا كان هناك الكثير من الجنود الكوبيين يحمون نظام مادورو وهم جنود جيدون، ولكن البلد في مجاعة، لا يملكون نفطا ولا طاقة ولا أموالا، فقط أرضهم رائعة. نعم هنالك منتجعات رائعة ولكنها تفتقد إلى الطاقة، وفنزويلا كانت تمدهم بالأموال للبقاء على قيد الحياة، ولكن الآن الأموال باتت تأتي إلينا وتذهب إلى الفنزويليين. موضوع فنزويلا رائع لأننا حصلنا على أضعاف وأضعاف ما أنفقناه.
1: إذن
0: نحن إذن أريد أن أقوم بأمر واحد. إذن نحن سننتهي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعدين ننتهي من موضوع إيران، ربما سنتوقف في كوبا. إذن نود أن نساعدهم. هناك الكثير من الكوبيين الذين صوتوا لترامب. 98% من الكوبيين صوتوا له، وهم يتمتعون بالطاقة ومتمرسون في ريادة الإعلام، ريادة الأعمال. معظم الأثرياء في ميامي هم من أصول كوبية، وبالتالي أنا أريد أن أعيدهم ليلتم شملهم بعائلاتهم. هؤلاء عوملوا بشكل فظيع من قبل كوبا، ونحن سنعامل كوبا بشكل جيد وسنجعل وسنمكن الأمريكيين من أصول كوبية للعودة والاستثمار هناك. لكن علينا أن نتخلص. طبعا النظام كان شرسا وسيئا، الفرق أنه انقطع التمويل عنهم، انقطع الأموال الفنزويلية لهم ولا النفط ولا إذن. ولكن سنهتم بأمر كوبا لاحقا، وهم يريدوننا أن نقوم بذلك. الشعب الكوبي يريدوننا. ليلة الأمس كانت ليلة رائعة بالنسبة لمدينة نيويورك. فريق نيويورك نيكس فاز بالمباراة الأولى. هل قررت أن تحضر المباراة؟ نعم، أنا مشجع لفريق لنادي نيويورك تايمز وكذلك جيس فالن الذين كانوا يتطلعوا للفوز ببطولة كرة السلة، ولديهم فريق مذهل. لم يخسروا مباراة في النهائيات. أنا تابعت بداية المباراة وكان وضعهم ليس جيدا، ثم فاتني نصف الربع الثاني والثالث، ولكنهم كانوا مهيمنين. وومبي طبعا هو لاعب رائع وسيكون لاعبا رائعا، فقلت كيف يمكن أن تلعبوا ضد وومبي؟ إذن الفريق المنافس رائع. جيم يناضل وكافح من أجل إنشاء هذا الفريق. نعم هم إذا ما دعوني فساذهب لحضور المباراة الثانية. نعم يمكن يوم الاثنين، ربما سأحضر الفعاليتين. هل ناقشت موضوع التجارة والرسوم الجمركية؟ نعم. نعم أنا التقيت بعدد من المسؤولين. وطبعا
2: نكتب هذا القدر من هذا اللقاء الصحفي للرئيس الأمريكي. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، وللمتابعة أيضا معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نبدأ معك وجد عن هذا الكلمة أو هذا اللقاء الصحفي، وأهم ما صرح به الرئيس الأمريكي قبل قليل فيما يتعلق بالملفين، ملف الإيراني وكذلك ما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وجد،
3: نبدأ بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل لأن تصريحاته بشأنها كانت أقصر بكثير. هو أكد حدوث تقدم على صعيد المفاوضات التي استضافتها الخارجية الأمريكية، ونقص طبعا الجولة الرابعة من مفاوضات المسار السياسي. وقال إنه سيكون أمرا جميلا لو أن لبنان يحصل على سلام، وبأنه نقل هذا التمام التمني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أيضا إلى حزب الله عبر الوسطاء، كذلك إلى الحكومة اللبنانية. فيما يتعلق بإيران أكثر من نقطة، الرئيس ترامب بداية أكد ما ورد في مقالة وول ستريت جورنال قبل يومين، وقال الرئيس دونالد ترامب إنه في حال قتل

0: قالت إيران جنودا أمريكيين، فإن العمليات العسكرية سوف تستأنف بسرعة ضد إيران، لأن هذا سوف يكون سببا وجيها بالنسبة للولايات المتحدة لاستئناف العمليات العسكرية. الرئيس ترامب أكد بأن الولايات المتحدة سوف تنتصر في هذه الحرب ضد إيران، إما انتصارا على الورق ويقصد بذلك الاتفاق والمسار السياسي مع إيران، أو انتصار عسكري حسب ما قال الرئيس الأمريكي. وهنا هذا التصريح طبعا يشير إلى أن المسار العسكري ما زال خيارا مطروحا بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولم يسقطه عن طاولة الخيارات، ولكن واضح بأنه متمسك بالاتفاق السلمي بشكل أكبر بكثير، ويريد الحصول على اتفاق مع إيران. وكما أكد الرئيس ترامب، الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها استئناف الحرب في الوقت الحالي ومع سير المفاوضات بالطريقة التي وصفها الرئيس ترامب بأنها تشهد تقدما سريعا، هي في حال قتل جنود أمريكيون خلال الأحداث التي تشهدها المنطقة. الرئيس ترامب تحدث عن استخراج اليورانيوم من تحت الأرض، اليورانيوم عالي التخصيب، أكد بأن الولايات المتحدة ما زالت تريد الحصول على هذا اليورانيوم. هو قال كان بإمكانها أن تحاول أن تحصل عليه خلال الحرب، ولكن هذا الأمر كان سيكون خطيرا على القوات الأمريكية، لأنه يستلزم نقل معدات ثقيلة جوا ونحو أسبوع إلى أسبوعين من عملية الاستخراج التي تتطلب منشآت ثقيلة، كما شرح الرئيس الأمريكي. وقال يعني هو يفضل أن يتم استخراجها بالتنسيق مع الحكومة الإيرانية. نعم. وفق تفاهم مع الحكومة الإيرانية.
1: شكرا لك وجدة إلى طهران نور الدين الدغير. الرئيس الأمريكي يقول اتفاق يعني فتح فوري لمضيق هرمز، ماذا عما رصدته من الجانب الإيراني؟
2: عبد القادر، بكل تأكيد إحدى النقاط التي يتم البحث فيها الآن هي مسألة مضيق هرمز، لكن آلية فتح المضيق بالتزامن مع الحصار، هذه المسألة مطروحة بشكل كبير جدا. يبدو أن هنا النقاش لا يزال متواصلا، وحتى التعديلات التي تم إرسالها مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية كان جزء منها يرتبط بمضيق هرمز. هناك نقطتين أساسيتين يبدو أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تريد ربما إعادة النظر على الأقل في المسودة الأولى التي وقع الاتفاق عليها، بعد ذلك تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال بعض النقاط. النقاط التي يتم إرسالها بشأن مضيق هرمز كانت نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو مسألة الرسوم، يبدو أن الجانب الأمريكي لا يريد ذكر مسألة الرسوم في أي مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية طبيعة وكيفية فتح المضيق، هل بالتزامن مع رفع الحصار، لأن المذكرة الأولى والنقاط التي ذكرت في المذكرة الأولى يتم الحديث عن قضية رفع الحصار، وفي المقابل يتم فتح مضيق هرمز. إذن نحن الآن أمام نقطة مهمة يتم البحث فيها ما بين الجانبين، خاصة هنا الجانب الإيراني يبدو أنه أعد جوابه على المقترحات الأمريكية، وهناك بعض المعلومات تشير بأن الرد الإيراني ربما قد يصل في نهاية هذا الأسبوع إلى الإدارة الأمريكية، وهذا ما أبلغت به طهران الإدارة الأمريكية عبر الوسطاء. نقاط مختلفة كذلك يتم التداول حولها، حول مسألة الأصول المجمدة الإيرانية، النقطة الأساسية والجوهرية التي يتم بحثها لحد الساعة هي مسألة كيفية وطريقة وصول هذه الأموال إلى إيران. هناك إجماع وتوافق ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول أن إيران تحصل على جزء من الأموال المجمدة، وذلك تباعا بحسب مراحل التفاوض. نقطة أساسية ومهمة هي مسألة لبنان، كذلك مطروحة في دائرة المفاوضات، لكن بكل تأكيد هنا في إيران يبدو أن الخلاصة العامة للمذكرة الإيرانية تم بحثها والنقاش فيها، وتم حتى التصويت عليها في مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن هناك الخطوة المقبلة وهي المنتظرة، هي خطوة المرسل الإيراني. الحديث هنا في طهران والمعلومات من المصادر هنا في طهران تتحدث على أن المذكرة مذكرة التفاهم الآن هي بيد المرشد الإيراني، والمتوقع أن يبدي رأيه فيها. ونحن الآن أمام خيارين، الخيار الأول هو خيار المصادقة عليها من قبل المرشد الإيراني، وهذا أمر وارد بشكل كبير جدا، بمعنى أننا سندخل إلى مرحلة تفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى توقيع اتفاق ما بين الجانبين وبدء مرحلة مهمة من المفاوضات. حينما نسأل هنا طبيعة ما يمكن أن يحدث في حال ما إذا تم التوصل إلى اتفاق والتوقيع على مذكرة التفاهم، هناك المرحلة الأولى ستكون مرحلة وجيزة جدا، وهي مرحلة وقف إطلاق النار والعمل على وقف إطلاق النار أو وقف الحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، مضيق هرمز، الحصار. لكن حينما يتم السؤال عن المرحلة الثانية وهي مرحلة التفاوض النووي، الجميع هنا مجمع على أن هذه المفاوضات قد تأخذ وقتا طويلا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للطبيعة الفنية للمفاوضات النووية وكذلك الطبيعة التقنية للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. لكن هناك كذلك احتمال أن يكون الرد الإيراني بتقديم مجموعة من الرؤى والملاحظات على المقترحات الإيرانية، بمعنى أننا سنعود مرة أخرى إلى تبادل الرسائل ما بين طهران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بالمجمل يمكن القول بأن هناك تفاؤل، عبد القادر، تفاؤل بنسبة كبيرة جدا بأنه سيتم الموافقة على مذكرة التفاهم، لكن بكل تأكيد تبقى دائما هناك الاستثناءات حاضرة في مثل هذه المفاوضات.
1: وما بين التفاؤل والاستثناءات سوف نتابع مع ضيوفنا في هذه الساعة هذه الاحتمالات وهذه المسارات. أرحب بضيفي الدكتور أو السيد ديفيد دوروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور حسني، نتابع ما يقوله الإيرانيون من جهة، نتابع ما يقوله الرئيس الأمريكي حتى قبل قليل في هذا اللقاء الصحفي. كيف يبدو لك المشهد ما بين التفاؤل المضي قدما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو ما وصفه قبل قليل الزميل نور الدين، ربما مفاجآت لم تكن في الاعتبار؟
3: يعني المفاجآت هي دائما واردة، لكن يمكن القول بأن هناك تريث من الجانب الإيراني لدراسة الموضوع. يعني إيران وسعت دائرة الحرب لتتحمل دول المنطقة تكلفة الحرب وتكون في النهاية دولة قوية في التفاوض، والآن توسع دائرة حتى الحوار لأخذ رد وموقف بعض الدول المهتمة، دول الجوار، في الورقة الأمريكية. لاحظ معي يعني كيفية أول ربح الوقت وإعطاء في النهاية الانطباع بأن إيران لا تأخذ قرارها يعني بوحدها، وإنما كذلك تتشاور مع أصدقائها في المنطقة. يعني هناك رغبة إيرانية في النهاية نحو الحفاظ على وقف إطلاق النار. النقطة الثانية التي هي مهمة لإيران تحسب لها هي قضية مضيق هرمز. لم يكن أبدا من الأسباب الأولى أو الأهداف الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كنا نتحدث على النووي، كنا نتحدث على برامج الباليستية، هذاك الآن يقول بأن هدفنا الأساسي هو فتح مضيق هرمز، لأن إيران فعلا اكتشفت بأن مضيق هرمز لا يقل أهمية من السلاح النووي، ولذلك هي تستعمله ربما لترحيل المسائل الأخرى. إذن نحن أمام صحيح يعني صفحة جديدة أو مرحلة جديدة، والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ليست لديهما الرغبة في العودة إلى الاحتكاك. ضغط ربما يكون ضغط يعني قوي، لكن دون الوصول إلى مرحلة الحرب.
1: طيب سيد ديفيد دوروش، مستشار المرشد الإيراني يقول يضغط علينا الأمريكي حتى يحقق شروطه علينا أو يفرض شروطه علينا، بينما يجعل مطالبنا غامضة. أليس هذا مؤشر على أن الجانب الإيراني ليس بالضرورة كما طبعا توقعات أن يكون الرد متفائلا وإيجابيا في ظل ما قاله مستشار المرشد؟
4: لا أعتقد أن الإيرانيين أعربوا عن تفاؤلهم بخصوص هذه العملية. الإيرانيون يقومون بتقييم مدى تأثير ضغطهم ويقولون إن إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى تبعات أهم من الحصار في المقابل المفروض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وبالتالي هذا يؤدي إلى الضغط على الولايات المتحدة، وبالتالي تود إيران أن تنتظر لترى النتيجة. والوضع غير تقليدي من المنظور التفاوضي. عادة النظام الذي يكون نظام الرجل الواحد يكون لديه أفضلية، حيث أنه ليس بحاجة إلى أن يتم المصادقة على هذه الأمور والاتفاقات، ولكن فكرة الإيرانيين بدعم محور المقاومة أدت إلى مشكلات. عادة في مفاوضات مماثلة يتم التعامل مع المسائل الأساسية، مضيق هرمز، الملف النووي، وربما الصواريخ الباليستية، ولكن بسبب الأيديولوجيا وبسبب الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف إيراني في الداخل. على سبيل المثال أن تبدو إيران أنها تخلت عن حزب الله، يتعين عليها أن تتشدد في هذا

0: هذه الأمور. كنت في برنامج آخر مع ممثل من إيران تحدث عن اتفاق إذا ما تم الحديث فيه عن وضع حزب الله في جنوب لبنان. هذه أمور متعددة لا يمكن التفاوض بشأنها بطريقة إنتاجية وإيجابية. إذن أقول إن إيران لا تعتبر أننا اقتربنا من المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وبالتالي لا تود أن تظهر وكأنها تخلت عن حلفائها في المنطقة، وهذه بنية وهندسة المفاوضات. هذا بالفعل ما فعلته وما سوف تفعله. عادة يتم التعامل مع مسائل أولوية.
1: أيضا في قراءة المؤشرات دكتور حسني، تابعنا الوسطاء، طبعا أقصد هنا الطرف القطري، دعا الطرفين إلى التجاوب مع جهود الوساطة. هل هذا مؤشر على وجود انسداد ما وبالتالي يدعو الطرفين للتجاوب؟
2: يعني نظريا في المفاوضات عندما يصل الطرفان إلى في طريق مسدود لابد من الاستعانة، سواء بساعي البريد من الدولة التي تساهل المفاوضات وهنا هي باكستان، وإذا لم تستطع هذه الدولة يمكن الاستعانة بدول أخرى. يعني هناك دخول قطر على الخط، وأنا أعتقد قطر دخلت خاصة في قضايا الأموال المحجوزة المجمدة، وهي نقطة أساسية بالنسبة لإيران، ربما هي النقطة الأساسية التي تقدم للمواطن الإيراني عودة هذه الأموال. وهناك اقتراحات بدت في النهاية لم تكن منذ البداية، وهي قضية صندوق سيادي إيراني مثلا موجود في قطر أو في دولة أخرى، يعني أن لا تذهب الأموال لكن تبقى في حساب بنكي، أو تفعيل القناة الإنسانية التي كانت موجودة أصلا قبل الحرب الأخيرة.
1: وهذا ما تؤكده أيضا التصريحات الأخيرة حتى للجانب الإيراني فيما يتعلق بالأموال المجمدة، واشترط نصفها أن يكون مباشرة بعد الموافقة على الاتفاق.
2: بالضبط، فالجميع يحرص في النهاية على أن لا في النهاية نرجع إلى نقطة الصفر. يعني حتى وإن توقفت المفاوضات وتجميد الوضع الحالي، لكن الرجوع إلى الخلف هو صعب جدا في المفاوضات. يعني يمكن في النهاية مع احتكاك أو أي خطأ ما ونصل. قال الرئيس ترامب، قال إذا أصيب أحد الجنود فإن هذا سبب كافي لاندلاع الحرب مرة أخرى. فأنا أعتقد كذلك اليوم هناك تجنيد كل الدول التي تريد في النهاية الحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل المساعدة في تحافظ على وقف إطلاق النار وأن تتقدم لحل القضايا ما زالت عالقة.
1: طيب، وهنا أذهب إلى ضيفي من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. سيد علي أكبر، أعود معك إلى ما قاله مستشار المرشد بأن الطرف الأمريكي فيما قدم لنا يحاول أن يفرض شروطه علينا بينما يجعل شروطنا أو مطالبنا غامضة. ما الذي يعنيه مصطلح غامض بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: لقد طلبت إيران في المقام الأول أن يرفع الأمريكيون الحصار المفروض على موانئها، بالإضافة إلى وضع حد نهائي للحرب على كل الجبهات و تحرير الأصول الإيرانية المجمدة، وذلك من ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين. الأمريكيون كانوا قد وافقوا على هذه النقاط ولكنهم تراجعوا عن مسودة الاتفاق، لذلك هناك حاجة إلى إعادة دراستها، ويتعين على الأمريكيين أن يحترموا ما كانوا قد وافقوا عليه في المقام الأول. وما من حديث في هذه المرحلة عن الملف النووي طالما أن إجراءات بناء الثقة لم يتم تنفيذها، ما من أساس لأي مفاوضات ترتبط بالملف النووي الإيراني. وفي هذا الصدد ترامب يكرر نفس التصريحات غير الواقعية. الأولويات بالنسبة إلى هذه المرحلة تقضي بوضع حد للخروق الأمريكية لوقف إطلاق النار، حيث أن هذه الخروق تكررت وتم التصعيد بهذا الصدد، وإيران ترد بشكل غير متناسب الآن على الخروق الأمريكية لوقف إطلاق النار. يجب أن يتوقف ذلك.
1: وبالتالي دكتور علي أكبر، من خلال متابعتك للداخل الإيراني، كيف ترى المؤشرات؟ متفائلة؟ هنا أقصد الرد الإيراني.
0: Iranian military leaders are. إن القادة العسكريين في إيران يتجهزون للسيناريو الأسوأ. ألا وهو سيناريو الحرب، ويعملون على خطط الطوارئ وعلى تحديثها للتعامل مع أي مفاجآت في حال اندلعت الحرب. وبالتوازي الدبلوماسيون الإيرانيون ينخرطون في العملية، ولكن ما من تبادل للرسائل في هذه المرحلة الآن، ما من تقدم في عملية تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران. نستمع إلى ترامب يكرر ويقول إننا على شفا اتفاق، ولكن من المنظور الإيراني نحن لم نقترب من الوصول إلى اتفاق، بل ابتعدنا عن الاتفاق المحتمل إلا في حال غيرت الولايات المتحدة في موقفها وتوقفت عن خرقها لوقف إطلاق النار ووافقت على ما كان سبق ووافقت عليه.
1: شكرا لك دكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وكذلك الشكر لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه جنيف، ولضيفي ايضا سيد ديفيد دوروش مساعد وزير الدفاع الامريكي السابق. نعود الى الملف اللبناني، فبينما تتحدث بنود اتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل ولبنان عن التهدئه وتهيئه الظروف للاستقرار، تطرح تل ابيب رؤيه مختلفه للمرحله المقبله تقوم على حريه التحرك العسكري والبقاء في نقاط تعتبرها استراتيجية داخل جنوب لبنان. في التقرير التالي قراءة في أبرز الفجوات بين بنود الاتفاق والرؤية الإسرائيلية للمرحلة القادمة.
3: بالنسبة إلى إسرائيل، لا يبدو وقف إطلاق النار نهاية للقتال، بل بداية لمعركة من نوع آخر عنوانها فرض معادلات أمنية جديدة داخل لبنان. هذا على الأقل ما تعكسه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي يطرح رؤية تقوم على إبقاء هامش واسع من الحريات العسكرية لإسرائيل داخل لبنان، بالتزامن مع منع إعادة تموضع حزب الله قرب الحدود. وفي هذا السياق تتمسك إسرائيل بالبقاء في نقاط ترى أنها ذات أهمية استراتيجية، أبرزها قلعة الشقيف المشرفة على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، إلى جانب الحديث عن البقاء حتى الخط الأصفر، فيما يبدو توجها نحو تثبيت منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي اللبنانية. كما تربط إسرائيل أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله عن مناطق جنوب لبنان واستمرار تفكيك بناه العسكرية. بالمجمل تكشف الأطروحات الإسرائيلية عن تباين لافت مع البنود المعلنة لاتفاق وقف إطلاق النار، فالاتفاق يتحدث عن وقف متبادل للأعمال القتالية، لكن إسرائيل تقول إنها ستواصل تنفيذ ضربات داخل لبنان حتى في بيروت ردا على أي هجوم. وبينما ينص الاتفاق على تعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، تؤكد إسرائيل استمرار عملياتها العسكرية وبقاء قواتها في نقاط تعتبرها ضرورية لترتيباتها الأمنية. كما يتحدث الاتفاق عن إبعاد المسلحين عن جنوب نهر الليطاني، بينما تطرح إسرائيل عمليا فكرة منطقة منزوعة السلاح تخضع لإجراءات أمنية مشددة. وفي وقت يفترض أن يقود الاتفاق إلى استعادة الحياة الطبيعية، تربط إسرائيل الوضع الأمني بمنع عودة السكان إلى بعض مناطق الجنوب بالوقت الحالي. كما تسعى إسرائيل إلى ربط أي وقف مستدام لإطلاق النار بإبعاد حزب الله مسبقاً عن جنوب لبنان قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو أمنية لاحقة، كما تشير بنود الاتفاق.
1: معنا من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي. سيد عبد الله، كيف وجدت هذه الخطوة بالحسابات اللبنانية؟
4: هذه الخطوة حسب ما وصفها الرئيس ترامب عبر عنها بشكل دقيق، قال أن هذه الاتفاقية هي وقف إطلاق نار، ولكن ليس شبيه بوقف إطلاق نار الذي يجري في الدول الأخرى. وهو كان يعرف جيدا أن إسرائيل لا تستطيع أن توقف النار، وكذلك حزب الله لا يستطيع أن يوقف النار. كما ورد في التقرير، إسرائيل لديها هم أساسي، وبالأخص نتنياهو لديه انتخابات ويريد أن يطمئن سكان الشمال، ولا يستطيع وقف العمليات العسكرية لأن لحد الساعة لم يجد أي حل لصواريخ حزب الله والمسيرات التي يطلقها حزب الله. أيضا حزب الله لا يستطيع أن يوقف النار طالما هناك احتلال في الجنوب، وطالما لم ينل على تطمينات، ولكن تطمينات إقليمية متوازنة ليس من الجانب الأمريكي فقط بل من الإيرانيين والأمريكيين، ولذلك هو ينتظر اتفاقيات إسلام أباد لكي يلتزم بوقف إطلاق النار، وهذه الاتفاقية لا تؤمن له هذه التطمينات. عادة في لبنان التطمينات الإقليمية المتوازنة تأتي من الجهات المتصارعة وليس من جهة واحدة، هذا ما حصل في الاتفاق الطائف واتفاق الدوحة، كان هناك جهات إقليمية متوافقة أمنت الحماية والاستقرار في لبنان. لذلك نحن اليوم لسنا في وقف إطلاق نار، نحن في استمرار للعمليات العسكرية، نحن في الوقت الضائع بانتظار شيئا ما يتحرك في إسلام أباد. إسرائيل تريد في هذه المحطة أو الوقت الضائع أن تحقق ربما مواجهة بين الجيش اللبناني والمقاومة، وهي تريد شريك أمني لكي تحوز على معلومات عن أماكن إطلاق منصات الصواريخ وخاصة أماكن إطلاق المسيرات.
1: طيب.
4: لبنان من جهته والحكومة اللبنانية في هذا الوقت الضائع تريد أن تثبت نفسها كمفاوض وتمنع التوغل الإسرائيلي.
1: في انتظار ما سيعلنه المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل الكابينة فيما يتعلق بهذا الاتفاق، حتى الآن الحديث عن منطقة عازلة، منطقة الخط الأصفر، عن منطقة منزوعة النزاع أو سلاح عفوا جنوب نهر الليطاني، وبالتالي ماذا عن هذا المعطيات حتى عندما نتكلم عن وقف إطلاق نار خاص أي له خصوصية فيما يتعلق بلبنان؟
4: الخصوصية فيما يتعلق في لبنان أن النيران سوف تستمر. أعتقد أن بنيامين نتنياهو اليوم يشرح للكابينت أن هذا الاتفاق لا يفرض على الجيش الإسرائيلي أن يوقف على عملياته، وهو يطمئن اليمين المتطرف داخل حكومته أن العمليات مستمرة لحين إجراء الانتخابات الإسرائيلية. لذلك هو يقول لهم أنه سيحتفظ بالخط الأصفر وسيستمر بحسب النص الذي ورد والاتفاقية، له الحق الجيش الإسرائيلي في أن يطلق النيران على أماكن تواجد حزب الله، وهذا النص أعطى إليه نقطة إضافية هي تعاون الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في مناطق تجريبية، يعتقد أنه سيقدر أن يتعاون مع الجيش اللبناني في هذه المهمة.
1: عندما يقول الطرف الرسمي اللبناني بأنه كانت هناك خيارات أخرى ولكن خيار وقف إطلاق النار كان هو الطريق ربما الأسلم، حتى أكون دقيق فيما قاله، أو الأفضل كمتاح من قبل رئيس الوزراء اللبناني، ما الذي يقصده ببقية الخيارات الأخرى؟
4: الخيارات الأخرى هي أن تم الحديث عن الملف اللبناني في الاتفاق الإيراني الأمريكي، وفي هذه الحالة لن تكون للحكومة اللبنانية أي دور، سيكون هناك مفاوضات مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين على مستقبل حزب الله في لبنان ومستقبل الحكم في لبنان، وربما يدخل في تفاصيل أخرى. إذن لذلك قال رئيس الحكومة الأسبوع الماضي إن هذه الطريقة الوحيدة ولكن غير مضمونة النتائج، واليوم رئيس الجمهورية أيضا قال إنها الفرصة الأخيرة. نعم قد تكون الفرصة الأخيرة للبنان أو للحكومة اللبنانية بالتحديد، للبنان إذا لم تتضمن مفاوضات إسلام أباد البند اللبناني، وللحكومة اللبنانية لأنها الفرصة الأخيرة لها لأن تكون على الطاولة.
1: شكرا لك وأعتذر منك، أدركنا الوقت. أن من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي. نعم. والباحث السياسي، شكرا لك وأعتذر منك. مستمرون معكم في هذه التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاط فيه هي أن مضيق أو نقاطه إن مضيق هرمز سيفتح فورا. وحذر ترامب من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم

0: قال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. ميدانيا، وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن عن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني. كما أعلن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الماضية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك وجد، على أبرز ما تابعناه في الساعة الماضية هو ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجد.
1: نعم، أبرز ما قاله تأكيد الرئيس ترامب على أنه ضمن تفاصيل الاتفاق الذي ستتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، وفي جوهره عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وكان قد قال بأن إيران لن تمتلك سلاحا نووي ولن تطور سلاحا نوويا أو تشتريه. وأكد الرئيس ترامب بأن الاتفاق ينص أيضا على فتح مضيق هرمز بشكل فوري بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. وكان قد قال بأن ذلك مرتبط بالتأكد من أن المضيق خالي من الألغام. وقال الرئيس ترامب في هذا الإطار إنه تم إنجاز معظم عمليات تمشيط داخل المضيق بحثا عن الألغام، وبالتالي فإن هذا مؤشر إلى ضرورة سرعة فتح المضيق فور التوصل إلى الاتفاق. الرئيس الأمريكي أكد بأنه سوف يتخذ قرارا باستئناف العمليات العسكرية في حال قتلت إيران جنودا أمريكيين في المنطقة، وقال إن هذا سوف يكون سببا وجيها لاستئناف هذه العمليات. وقال إن الولايات المتحدة في نهاية المطاف سوف تحقق النصر إما على الورق أي عبر الاتفاق السياسي مع إيران، أو عسكريا على حد قول الرئيس الأمريكي. وقال وأوضح بأن الولايات المتحدة لم تستخرج اليورانيوم عالي التخصيب خلال الحرب، وذلك لخطورة الأوضاع آنذاك وامتلاك إيران صواريخ. وقال حتى الآن ما زال لدى طهران بضعة صواريخ، وأن عملية استخراج اليورانيوم من الأرض يتطلب نقل معدات ثقيلة جوا إلى المواقع التي يوجد فيها هذا اليورانيوم، وهي عملية سوف تستخرج من أسبوع إلى أسبوعين. وأكد بأن فقط الولايات المتحدة والصين من تمتلكان القدرة على استخراج هذا اليورانيوم عالي التخصيب، الذي أكد بأن الولايات المتحدة تريد أن تحصل عليه. واضح بأن الرئيس ترامب خلال انتظاره للرد الإيراني عبد القادر يشير إلى بعض التفاصيل المرتبطة بالاتفاق، وذلك ردا على منتقديه ومن قال بأنهم الأخبار الزائفة، ويقصد بذلك وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين بعض من نقاط الاتفاق التي تقول بأنه وتقارنه باتفاق عام 2015 الذي أنهاه الرئيس ترامب في ولايته الأولى، وتنشر هذه الوسائل الإعلامية بأنها لا تتوقع أن يكون الاتفاق الجديد مع إيران أكثر قوة أو صرامة، وذلك لأنه ينبغي أن يكون في نقطة ما حديث عن رفع حالة أو إطلاق بعض الأموال الإيرانية المجمدة ورفع أو تخفيف العقوبات الإيرانية. في هذا الإطار وعد وزير الخارجية الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي وتعهد بأن إيران لن تحصل على ثروة طائلة بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق، وبأنها لن يتم تخفيف العقوبات عليها ما لم تسلم اليورانيوم عالي التخصيب، وما لم تتحقق الولايات المتحدة من أن طهران لن تعود إلى تخصيب اليورانيوم.
0: شكرا لك وجد. وكما أشرت إلى الرد الإيراني المرتقب، نسأل عمر هواش عن هذا الرد، مؤشراته حتى الآن.
2: نعم عبد القادر، الإيرانيون لا يزالون يدرسون آخر ما وصلهم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ورقة أجرى فيها بعض التعديلات على آخر الردود الإيرانية، وبالتالي نتحدث عن أن إيران لا تزال تدرس هذا الرد وتدرسه بعناية فائقة نتيجة عدة عوامل.

0: عوامل أهمها الحذر الشديد الذي ينتهجه الإيرانيون في دراسة هذه المقترحات، وتجنب أي ثغرة قد تستغلها واشنطن لاحقا للتنصل من أي التزامات، هكذا يقول الإيرانيون عندما يدرسون هذه المقترحات. وفي ذاكرتهم بطبيعة الحال أنهم كانوا يتفاوضون عندما شنت هذه الحرب، وكذلك الأمر كان في حرب 12 عاما يوما العام الماضي. بالنسبة إلى ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن لا يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، هنا الإيرانيون يقاربون هذه التصريحات دائما بأنهم قد أثبتوا ذلك سابقا في عام 2015 في الاتفاق النووي، وكان ذلك الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت في عدد كبير من التقارير أن إيران لم تسعى إلى حيازة السلاح النووي. وإذا كان ترامب يريد هذا فإن هذا الأمر سيكون متاحا، لكن ما نرصده هنا من تصريحات المسؤولين الإيرانيين يبدو أن هناك لا تزال نقاط عالقة، نقاط خلافية بين الطرفين قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم المنشودة. النقطة الأولى تتعلق بالملف اللبناني، حيث أن إيران لا تزال تصر على ربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، والإعلان توقف إطلاق النار في لبنان هنا ينظر إليه بشيء من الريبة والشك. اليوم كان هناك بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه لا يمكن لإسرائيل أن تحصل على ما لم تحصل عبر فرض اتفاق على لبنان على ما لم تتمكن من الحصول عليه من خلال الحرب. أضاف أيضا أن أي اتفاق وقف إطلاق النار ينبغي أن يشمل انسحاب كامل لإسرائيل من الجنوب اللبناني، وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على هذا الشرط كمبدأ أساسي وكأحد أهم البنود في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها. إضافة إلى ذلك، قبل ساعات قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك تقدم فيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، لكن هذا التقدم لا يمكن أن يكون واقعيا قبل أن يدرج في مذكرة التفاهم كبند أساسي، ويبدو أن الأمريكيين لم يوافقوا حتى اللحظة على ما يريد الإيرانيون إدراجه فيها. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية قال إن إيران تريد أن تحصل بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم على 50% من المبلغ المتفق عليه، وهو 25 مليار، أي مع بداية توقيع الاتفاق ستكون طهران حاصلة على نصف هذا المبلغ، أي نحو 12 مليار دولار، وبعد شهر أو شهرين خلال المفاوضات تريد الحصول على مبلغ مماثل، ويبدو أن الأمريكيين لا يزالون يرفضون هذا الأمر. النقطة الثالثة والأخيرة هي ما يتعلق بمضيق هرمز. اليوم قال وزير الخارجية الإيراني أيضا عباس عراقجي إن هذا الأمر هو متعلق ب إيران وعمان كدولتين تمتلكان السواحل الشمالية والجنوبية للمضيق، ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بذلك، مؤكدا أنه يجري العمل على إنشاء بروتوكول للعبور بالتعاون مع سلطنة عمان، مؤكدا أن أي تفاهم بين الطرفين لن يكون متعارضا مع القانون الدولي. أوضح أكثر نائب وزير الخارجية بالقول أن طهران تريد الحصول على ضمانات أو تعويضات وليس ما يسمى بالرسوم، تعويضات جراء تقديم خدمات الملاحة البحرية، الأمن الملاحي، خدمات بيئية في المضيق جراء تسربات قد تحصل في المضيق جراء عن طريق عبور السفن التي تحمل النفط، البتروكيماويات أو الأسمدة. وبالتالي يقول إن هذا الأمر أيضا هو أمر قانوني ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية به. إذا نتحدث عن ثلاث نقاط حقيقية لا تزال عالقة: ملف لبنان، مضيق هرمز، الأموال الإيرانية المجمدة. الإيرانيون دقيقون جدا في التعامل مع هذه المقترحات الأمريكية، ويؤكدون أنهم يريدون مكاسب حقيقية وليس مكاسب على الورق. لا يريدون أن يكون هناك مجرد إعلان للأموال الإيرانية المجمدة والإفراج عنها أو رفع للعقوبات ولو كان مؤقتا من دون أن يحقق ذلك مكاسب اقتصادية على الأرض. إيران بحاجة إلى الاندماج بالاقتصاد العالمي، بحاجة إلى بيع النفط والحصول على العائدات. نعرف أنها تتعرض للعقوبات والحصار البحري زاد من الضغوط الاقتصادية، لذلك تبحث عن منفذ اقتصادي من خلال مذكرة التفاهم التي لا يجري العمل عليها.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيوفنا في هذه الساعة هنا في الأستوديو.

0: وديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن وأربط بما ذكره الزميل عمر قبل قليل عن هذه النقاط الثلاثة المطروحة من قبل الجانب الإيراني، مضيق هرمز، الوضع في لبنان، وكذلك الأموال المجمدة. ومستشار المرشد يتكلم عن نقاط غامضة حتى الآن في الورقة المطروحة ما بين يدي الإيرانيين. بتقديرك ما هي هذه النقاط الغامضة أو المقصود بالغموض؟
1: المقصود بالغموض هو هذه النقاط التي ذكرتها بالنهاية. أنت إذا
0: هذه عناوين كبيرة،
1: لاحظ مضيق هرمز مثلا النقطة الغامضة، إيران تصر على أن تبقي على الرقابة، الأمريكيون يبقون الأمر غامضا لا وضوح، يقولون أنه يجب أن يفتح المضيق، لا يوجد إيضاح، الإيرانيون لا يقبلون بذلك نظرا لأن الولايات المتحدة استخدمت.
0: بالنسبة ولكن عفوا أين الغموض في الموقف الأمريكي؟
1: الغموض في أنه يعني إيران طرحت المفهوم بأنه ستعود الملاحة لمستوى قبل الحرب. الأمريكيون قبلوا ذلك في طهران في المفاوضات وفي سن المذكرة التي سنها الوسطاء بالتعاون مع إيران والولايات المتحدة والتنسيق معهما. كان عندما ذهبت المذكرة إلى واشنطن الولايات المتحدة يبدو أنها عدلت شيئا من ذلك النص. النقطة الثانية حول الأموال المجمدة، كما يبدو الأمريكيون غير واضحين أنه كيف والآلية، إيران تريد آلية واضحة لنقل الأموال أو ما يعادلها إلى إيران، الولايات المتحدة تبقي الأمر غامضا يعني للتسويف ربما في مرحلة لاحقة إن وقع هذا الاتفاق. هذه نقاط رئيسية. وفي لبنان أيضا الإيرانيون يتكلمون عن ضرورة انسحاب إسرائيل، الأمريكيون يذهبون باتجاه مسار موازي لفرض ما تريده إسرائيل على لبنان دون الانسحاب، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه ليلة البارحة. الإيرانيون يقولون بأنه أساسا القضية هي احتلال ليست مقاومة، الأمريكيون يتخذون المقاومة كأساس للمشكل هناك، ولذلك يعني الغموض يلف كل الملفات تقريبا
0: بما فيها لبنان.
1: لا نعلم إلى أي مدى سنصل إلى حالة واضحة للاتفاق، لأنه في النهاية الإيرانيون مصرين على أن لبنان جزء من هذا الاتفاق.
0: طيب سيد ديفيد دروش، أيضا كما تبعنا الرئيس الأمريكي قبل قليل عاد للقول بأننا إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، نحن نراقب حتى اليورانيوم عالي التخصيب ولنا القدرة على استخراجه، كاسحة الألغام تصول وتجول في مضيق هرمز. إذا كانت الولايات المتحدة بكل هذه القدرة وهذا المشهد كما وصفه الرئيس الأمريكي، إذا لماذا تنتظر الرد الإيراني؟
2: لبعض الأسباب. أولا الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة، ولكن في الوقت نفسه هي ديمقراطية، ومن الواضح أن الرئيس ترامب لم يعمل على أسس الحرب، هذه من ضمن الديمقراطية. هذه الحرب لا تحظى بالشعبية، ولذلك الهيكلية السياسية في الولايات المتحدة تفرض عليه أن يبذل الجهود لكي يتفادى العودة إلى الحرب. هذا ثمن دفعه لأنه ذهب إلى الحرب من دون تحضير. بالنسبة إلى الغموض، الغموض يكون قائما فقط إذا ما لم نسعى إلى الحل. فتح مضيق هرمز واضح، يعني أن إيران لا تستهدف السفن الحيادية المدنية التي تمر في الممرات المائية البحرية الدولية من ضمن المياه الإقليمية العمانية وفقا لاتفاقية 58 الموقعة من جانب إيران والقانون الدولي. أكرر إن الممرات المغلقة هي تقع في المياه العمانية، لا يحق لإيران أن تتدخل بهذه الممرات، لا يحق لإيران أن تهاجم السفن. أعتقد أن الولايات المتحدة تقبل بأن تسمح بالوضع النسبي القائم الآن. على سبيل المثال إيران تمنع السفن البحرية الأمريكية، ولكن يجب أن تفتح الباب أمام السفن المدنية. ثانيا الملف النووي، الرئيس كان في غاية الوضوح بهذا الصدد، تحدث عن الغبار النووي وأراد أن يكون فك التجميد مقابل النقل لليورانيوم المخصب. إيران تجاهلت هذا الموضوع وطالبت فكا للتجميد للأموال، وكما استمعنا في الساعات الأخيرة تود إيران أن تكون ذلك من ضمن بوادر حسن النية.

0: تقريبا مستحيل في المجال السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. فك التجميد يحصل مقابل شيء آخر، الضغط الاقتصادي من إيران. إذا ما فتح المضيق بحسب مفهومنا، بالتالي يفك أو يرفع الحصار في المقابل. بالنسبة إلى لبنان، لم يكن مشكلة حتى يوم الأحد بعد عدم إحراز التقدم. إيران ليس لديها لا القدرة ولا الاهتمام لمساعدة الوكلاء العرب الذين يقودون الدولة اللبنانية. هم لم يتصرفوا بشكل عملي لمساعدة حليفهم هناك، و حزب الله اللبناني يعمل لإحلال المصالح الإيرانية، وإيران لن تضحي بمصالحها لصالح حزب الله اللبناني. هي تركز على مصالحها وليس لديها قدرة على مساعدة حزب الله بطريقة عملية.
1: تفضل دكتور حسن.
2: واضح أن الرئيس ترامب لا يتفق مع ضيفكم من الولايات المتحدة، لأنه هرولة لإيقاف إسرائيل وبالتالي الخروج من التهديد الإيراني الذي كان قريبا جدا. الإيرانيون استمروا في دعمهم لحزب الله، تقديري أن السلاح والقدرات المقاومة التي تضرب الإسرائيليين إلى حد كبير يعرفون الأمريكيين والإسرائيليين والمنطقة من أين تأتي وكيف، وفي النهاية الدعم مستمر منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. إيران وضعت لبنان كجزء من الحل الإقليمي، ولذلك تقديري أنه تقدير الأمريكي مختلف عما سمعنا للتو.
3: طيب دكتور حسني، هل سنبقى أمام ذات المشهد؟ الورقة من هذا الطرف تحمل للطرف الثاني ثم تعود للطرف الأول وهكذا، ونحن نتابع هذا البساط، بساط علاء الدين يحلق كلما مرة. متى ينزل علاء الدين مع هذا البساط بتقديرك؟
4: يعني تعددت الجولات، وأنا لأكون معك صادقا لا نعلم بالضبط وبدقة أين تكمن في النهاية العيوب والانتقادات لمواد المذكرة أو الاتفاق الإطاري، وأين يكمن بالضبط الغموض. لكن ما يمكن أن نقوله الآن هو أن هذا الاتفاق أو هذه المسودة تتجاوز بكثير ما كنا ننتظر منها. يعني ربما الآن يعني يمكن تحميلها أكثر مما تستطيع. ربما هي ورقة سترسم ملامح المنطقة مستقبلا، ولذلك هناك حذر كبير من قبل إيران وعدم تسرع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها كذلك لا تتناول فقط القضايا التقنية، وهي قضية مثلا فتح تدريجي لمضيق هرمز مقابل رفع تدريجي ل الخناق البحري التي تضربه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وربما حل تقني لقضية الأموال المجمدة. يعني ما هذا يعني أن في النهاية لسنا أمام ورقة بسيطة تقنية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإنما تتعلق كذلك بقضايا أخرى كنا نعتقد بأنها قضايا خلافية وصعبة يمكن ترحيلها للمرحلة المقبلة، مرحلة بين 30 يوم و60 يوم، لأن الحديث الآن هو حول قضية من يراقب مضيق هرمز، وهي قضية معقدة، ونعلم جيدا بأن دول المنطقة ترفض رفضا باتا قضية الرسوم. الدول هناك دول أخرى كذلك، يعني لا توجد فقط إيران والولايات المتحدة، الدول الأوروبية التي قالت اليوم بأنها مستعدة جاهزة لنزع الألغام وأنها تريد أن تشارك في قضية فتح المضيق. يعني نحن الآن أمام ورقة الآن هي في متناول الإيرانيين، لا يريدون الرد عليها بسرعة، لا يريدون التسرع.
3: أي النقاط الثلاث بتقديرك هي أقرب للتحقيق؟ لبنان، مضيق هرمز، أم الأموال المجمدة؟ طبعا بالصيغة التي يريدها الإيراني أو ما يراها الجانب الأمريكي.
4: الملف اللبناني طوي أو لنقل جمد، لأن الرئيس ترامب لا يريد في النهاية أن يشوش عليه، لا الملف اللبناني ولا ترامب لا يريد أن يشوش عليه في قضية التفاوض مع إيران. النقطة الثانية، أنا أعتقد الأموال المجمدة يمكن أن نصل إلى حل كذلك بمرحلية، يعني في النهاية بتجزئة مع دخول دول الخليج في هذا المنطقة.
3: الوزير العراقجي أشار إلى مؤشر إيجابي بأخذ تصريحاته
4: في هذه،
3: طبعا مع ملاحظات
4: هذه النقطة. هناك أخرى، قضية الضمانات، الولايات المتحدة تبحث على ضمانات وإيران كذلك تبحث على ضمانات. بالمناسبة إيران منذ البداية كان دائما تقول هل هناك ضمانات من أن لا تعاود الولايات المتحدة الكرة وتهاجم إيران مرة أخرى. فأنا أعتقد أن قضية فتح المضيق ورفع كذلك الخناق الحصار البحري الذي يكلف اقتصاديا إيران، وهي نقطة مهمة. صحيح إيران لديها القدرة على في النهاية المقاومة والاستجابة للضغوطات، لكن إذا استمر مكلف جدا اقتصاديا ومكلف اجتماعيا. وأنا أعتقد أن القنبلة الأساسية ليس ضرب إيران الذي هو مكلف لإيران، يعني مكلف للنظام السياسي، وإنما قضايا الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك إيران تحتاج في النهاية إلى أن يكون هناك حل مقبول وسريع جدا لقضية الأموال.
3: ربما هذا أيضا ما يلمس

0: ما قاله المرشد في كلمته هذا اليوم.
1: صحيح.
0: طبعا مما حذر منه. وهنا أسأل سيد ديفيد دوروش فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية، ماذا لو كان الرد المنتظر من الجانب الإيراني ليس بالموافقة ولكن أيضا يشبه ما جرى في المرات السابقة، ماذا بعد؟
2: هذا سؤال وجيه للغاية. بالفعل أعتقد أنه في خلال الأسابيع الثلاثة الماضية العملية الحسابية تغيرت بشكل جذري في الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدثة في البيت الأبيض إذن ليست على رأس دوامها لأنها في إجازة الأمومة، وبالتالي الإحاطة تقدم من قبل شخصيات مختلفة. عندما كنت هنا في مارس الافتراض كان أن الضغط الاقتصادي قائم على الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما استمرت إيران في مقاومتها الولايات المتحدة هي التي سوف تعاني من ارتفاع في أسعار الوقود إلى آخره. ولكن ما حصل هو تغير في الأسابيع الماضية. وزير الخزانة ركز على هذا الموضوع. أولا إن الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالضغط الحقيقي، إن سوق البورصة حققت رقما قياسيا جديدا في نيويورك اليوم. أسعار الوقود منذ شهر أو سعر النفط وأثر على أسعار الوقود، نتحدث عن 93 للبرميل الآن، يمكن أن ينخفض إذا ما فتح المضيق. وفي الوقت نفسه نتلقى المعلومات حول الوضع الاقتصادي في إيران بالإضافة إلى موضوع الأصول المجمدة. عندما كنت هنا في مارس المسؤولون الإيرانيون كانوا يتحدثون عن العملات المشفرة لتخطي العقوبات، ولكن الولايات المتحدة صدرت مليار دولار من الأصول في العملات المشفرة، وإيران تخسر 450 مليون.
0: فقط لم يبقى معي وقت كثير دكتور حسن. أيضا قبل قليل عاد الرئيس الأمريكي وتحدث بأنه لا مانع لديه من أن يلتقي بالمرشد الإيراني، ماذا عن هذه الإشارة؟
1: هذا طبعا ما كان يحلم به بالنسبة للمرشد الشهيد الذي اغتاله، والآن أيضا يريد ذلك، يحتاج لصورة للنصر، والإيرانيون لن يعطوه ذلك. القضية بالنسبة لإيران هو إلحاق الفشل الأمريكي العسكري بمخرجات اقتصادية تفيد الإيرانيين وتلغي عنهم العقوبات. دون ذلك لا أتوقع أي تغيير. أسعار الطاقة التي تراجعت نتيجة الفعل الإيراني، يعني 20 إلى 30 باخرة وحاملة نفط تمر بالمضيق حسب الشروط الإيرانية وتجني منها إيران أرباحا، بالإضافة إلى كون جلها صيني يحمل الطاقة الإيرانية. لذلك علينا أن نفكر مليا، يعني هذه السردية أنه إيران تخضع لأن الضغط الاقتصادي عليها هائل تقديري أنه مغلوطة إلى حد كبير، بينما إيران إذا مثلا عادت وأغلقت بشكل كامل المضيق هذا سيدفع الولايات المتحدة للتراجع. المغلق ليس عدم الاتفاق على الورقة، المغلق أنه الولايات المتحدة تحاول اليوم تطبيق الحصار، سابقا لم تطبق، وإيران لديها قرار بضرب الحصار، وهذا ما حدث في العشرة أيام الماضية، 4 مناوشات إيران كانت دقائق بعد استهداف أمريكي ترد عليه. قبل ليلتين أيضا جرى،
0: ولكن يقول لدينا كاسحات ألغام وهي تعمل الآن في مضيق هرمز.
1: هذا غير دقيق لأنه الإيرانيون مسيطرون على المضيق، لا يوجد تحرك أمريكي فيه.
0: غير دقيق أم غير صحيح؟
1: غير صحيح بتقديري، هو يتكلم الكثير، يعني يصدق استثناء كلامه كثير. إيرانيا هناك سيطرة تامة على المضيق ولا تستطيع الولايات المتحدة، حاولت مرتين أن تذهب بمسارات خارج المسارات المحددة إيرانيا لكن منعتها إيران. في النهاية نحن إزاء فعل غير قانوني بشن حرب باستخدام المضيق، ولذلك إيران تنظر إلى القانون الدولي إزاء الولايات المتحدة باعتباره سلة متكاملة. إن تنصلت الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنعم بأجزاء أخرى أمام إيران، وبالتالي هي القوة فرضتها الولايات المتحدة وردت بها.
0: دكتور حسني يعني معي دقيقة تقريبا، أيضا ما الذي يعني لو استمر الوضع بهذه الصورة، أي انتظرنا الرد وجاء الرد الإيراني ولكنه لم يمضي قدما بهذه الورقة؟
3: يمكن يعني في نهاية الخيار الاحتكاك العسكري الذي يتحول إلى حرب وارد جدا في هذه المرحلة، إذا تأخر الرد أو إذا لم ترى إيران في النهاية أي مؤشرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة فعلا للذهاب في هذا الاتفاق، أنا أعتقد يمكن أن نصل إلى إعادة الحرب، ليس بنفس القوة كما كانت عليه سابقا، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وسيلة من الضغط. ما يحدث هذا التكرار من قبل الرئيس الأمريكي هو صحيح يعيد نفس الكلام، لكن هو وسيلة ضغط على الإيران.

0: على القيادة الإيرانية بأنه يجب أن يتحرك ويجب أن يكون هناك ردا جاهزا ومتماشيا مع الرغبة الأمريكية. إذا نحن في ربما بداية الحرب أو في بداية خروج من الأزمة.
1: شكرا لك دكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والشكر أيضا للدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك لضيفي ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي.

0: الأفضل. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. عن آخر المستجدات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من بيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك محمد الأحمد عن ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي، وكذلك ما تابعته فيما يتعلق بهذه المفاوضات وما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. محمد.
1: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل في البيت الأبيض برزت باعتبارها أول تعليق مباشر له على هذه التفاهمات التي خرجت بها الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. قال ترامب إنه يعتقد أن تقدما يجري إحرازه بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن لبنان يستحق السلام. الأهم في كلام ترامب كانت إشارته إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قال إنه تواصل أيضا مع حزب الله اللبناني بشأن وقف القتال. في هذا السياق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد كشف بأن واشنطن تلقت عبر الحكومة اللبنانية وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري رسائل تفيد بأن حزب الله مستعد لوقف مهاجمة إسرائيل ما دامت الأخيرة تمتنع عن استهداف بيروت. اعتبر أيضا روبيو أن معالجة ملف الحزب تبقى شرطا أساسيا لتحقيق استقرار دائم وفتح الطريق أمام أي اتفاق سلام محتمل بين لبنان وإسرائيل. ترامب شدد كذلك على أن الملف اللبناني يختلف عن الملفات الأخرى، لكنه بحسبه يبقى مرتبطا إلى حد ما بإيران. وهنا عبد القادر تبرز قراءة مهمة للموقف الأمريكي. ترامب يحاول منذ أيام الفصل بين مسار التفاهمات مع إيران، لا سيما ملف إعادة فتح مضيق هرمز، وبين التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، لكنه في الوقت نفسه يقر بأن هذا الفصل ليس كاملا. واشنطن تسعى إلى التعامل مع لبنان كملف مستقل تقوده الحكومة اللبنانية وليس عبر القنوات الإيرانية أو قنوات أخرى، وهو ما أكده بيان الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء. واشنطن تشدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتم مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وهو ما أكده أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكيت في تصريحات له اليوم مع فوكس نيوز، عندما وصف الحكومة اللبنانية بأنها الممثل الشرعي للشعب اللبناني، مشددا على أن أساس هذه المفاوضات هو سيادة لبنان وأمنه كما قال. أيضا تصريحات ترامب تأتي بعد اختتام هذه الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين في واشنطن، والتي أسفرت عن تفاهمات وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها خطوة نحو اتفاق أوسع. البيان الصادر عقب هذه المحادثات تحدث عن تقدم نحو تنفيذ وقف إطلاق النار، لكنه ربط ذلك بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وكذلك إخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني، إلى جانب إنشاء مناطق تتولى فيها أو يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأرض. في ردود الفعل هنا في واشنطن يسود في الواقع ترحيب حذر بهذه التفاهمات. الإدارة الأمريكية تعتبر ما حصل إنجازا دبلوماسيا وخطوة أولى نحو استقرار طويل الأمد، فيما تركز النقاشات في الأوساط السياسية والإعلامية وكذلك مراكز الأبحاث على قدرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على فرض السيطرة جنوب الليطاني، وكذلك على مسألة مستقبل سلاح حزب الله باعتباره التحدي الأكبر أمام أي تسوية مستدامة بين بيروت وتل أبيب، لا سيما أن ما تم الإعلان عنه عبد القادر في مباحثات الأربعاء طرح أسئلة أكثر مما قدم إجابات، خصوصا فيما يتعلق بموعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، آليات التحقق من الالتزامات الأمنية، مسألة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، وكذلك طبيعة الترتيبات الميدانية المطلوبة من الطرفين. لذلك الكثيرون يعتبرون أن ما تحقق حتى الآن أقرب إلى إطار عمل، إطار سياسي وأمني عام للمفاوضات، وليس اتفاقا نهائيا مكتمل العناصر. وعلى ذلك تم الإعلان عن جولة جديدة من هذه المباحثات في يونيو المقبل. عبد القادر
0: شكرا لك محمد. إلى حسان مسعود أيضا نرصد من الجانب اللبناني طبعا الوضع الميداني وتطوراته وكذلك التصريحات السياسية في بيروت عقب هذه الخطوة، خطوة التفاهم.
2: هناك ربط واضح بين المشهد الميداني وكذلك المشهد السياسي، وأبدأ

0: الحزبي السياسي تحديدا الذي يشهد في هذه المرحلة رؤيتين مختلفتين. الرؤية الأولى يمثلها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وكذلك رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، والسلطة السياسية اللبنانية الذي يؤكد على أن مسار المفاوضات هو المسار الأقل كلفة على لبنان، وهو المسار المتاح في هذه المرحلة للتوصل لوقف إطلاق النار أولا، وكذلك أيضا المرور نحو التوصل إلى حل يوصف بالحل الشامل للمسألة الراهنة حاليا وهذا الواقع بين لبنان وإسرائيل، ولا سيما ما يرتبط بالانسحاب من جنوب لبنان وباقي المسائل والمطالب التي يريدها لبنان بشكل رسمي والمتمثلة بالانسحاب الكامل، إعادة الإعمار، إعادة الأسرى، وكذلك إعادة النازحين إلى قراهم. ورئيس الوزراء اللبناني اليوم في تصريحاته كذلك أكد على أن الورقة التي تم التفاهم حولها وإعلان النوايا الذي صدر يوم أمس بين واشنطن ولبنان وإسرائيل عقب المفاوضات التي استمرت لأكثر من 10 ساعات في واشنطن، وإن كانت تشير إلى إمكانية أن تبدأ بوقف إطلاق النار وأن لا يتم الانسحاب بشكل كامل بشكل فوري، لكنها لا تلغي فكرة ومبدأ أن لبنان يريد استعادة السيادة على كامل أراضيه. أما الرؤية الثانية فهي رؤية حزب الله بشكل رئيسي، هذه الرؤية التي أعلن عنها وأشار إليها بشكل واضح أمين عام حزب الله نعيم قاسم في بيانه اليوم، والذي اعتبر أن مسار المفاوضات لن يؤدي إلى نتيجة فعلية وأن لبنان عليه أن يوقف هذه المفاوضات المباشرة وأن المقاومة ستواصل عملياتها ما دام هناك احتلال في جنوب لبنان. لكن المسار الميداني كذلك يشير إلى تصعيد واضح وإلى عدم التزام بين الطرفين وعدم نية فعلية للفعل على أرض الواقع في هذه المرحلة، في ظل إعلان حزب الله عن 24 عملية خلال الساعات 24 الماضية، وكذلك أيضا عن تنفيذ الجانب الإسرائيلي لغارات موسعة لم تطل فقط جنوب لبنان إنما أيضا شرق لبنان في البقاع وفي عدد من المناطق المختلفة، وطال كذلك مختلف الأقضية في جنوب لبنان. وهذا هو ملخص الواقع الحالي في لبنان.
1: نعم لك حسن، نذهب إلى محمد خيري. محمد، أيضا اجتماع مطول للكابينت الإسرائيلي.
2: هذا الاجتماع يا عبد القادر جاء على خلفية التطورات في الأراضي اللبنانية، سواء فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار أو كذلك بما تقول إسرائيل إنه استمرار إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات على البلدات الإسرائيلية، لأن الحزب كان قد استهدف خلال ساعات المساء وكذلك يوم أمس مدينة كريات شموني وعدة بلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية، وأطلق المسيرات على القوات الإسرائيلية وكذلك على البلدات الإسرائيلية. كانت إسرائيل تقول إن الهدوء في شمال إسرائيل يعني يأتي معه الهدوء في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن إذا أطلق حزب الله الصواريخ على البلدات الشمالية فإن بيروت ستصبح عرضة للاستهدافات، وهناك فعلا مطالب وضغوطات الآن في إسرائيل من أجل استهداف العاصمة اللبنانية. على صعيد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، فقد رحب وزير الدفاع الإسرائيلي بهذا الاتفاق، وقال إسرائيل كاتس بأنه إنجاز كبير كما وصفه، ودعا المعارضة الإسرائيلية إلى الاعتذار للحكومة الإسرائيلية بسبب ما استطاعت تحقيقه في الأراضي اللبنانية، ووصفه بأنه تغيير للواقع. لكن كاتس قال إن هذا الاتفاق منوط بأن يجري نزع سلاح حزب الله من كامل الأراضي اللبنانية، وأشار إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية مستمرة وإن الجيش لن ينسحب من تلك المنطقة. نعم. والتي يسميها بالمنطقة العازلة، مشيرا أيضا إلى أن هو إنجاز عده أن إسرائيل قادرة على قصف بيروت بدعم أمريكي. شكرا. حال استهداف حزب الله لبلدات الشمال، وبأن هذا الوضع القائم على الأقل حتى هذه اللحظة.
1: محمد خيري من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نشوان سين وفقرة تحليلية تقرأ في موقع الجبهة اللبنانية في المشهد الإقليمي الأوسع بين ربط الجبهات وفصلها.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. لا يبدو الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تفصيلا جانبيا في المشهد الإقليمي، افتقف بيروت اليوم عند تقاطع مسارين متعاكسين، مسار يريد إبقاء الجبهة اللبنانية جزءا من أي تفاهم أوسع بين واشنطن وطهران، وآخر يسعى إلى فصل لبنان عن الصفقة الكبرى وحصره في ترتيبات أمنية مباشرة. بين هذين المسارين تتحرك الولايات المتحدة راعية للاتفاق ومتمسكة بعنوان سيادة الدولة اللبنانية، لكنها حريصة على أن لا تتحول جبهة لبنان إلى عقدة تعطل التفاوض مع طهران، جبهة متصلة ومنفصلة كما يقول ترامب. فإن يقع لبنان اليوم في معادلة الحرب والتفاوض في الإقليم، وهل يفتح الاتفاق باب اختبار جديد لتماسك التحالفات؟ وهل ينجح المسار الأمريكي في تحييد الجبهة اللبنانية للتركيز على الملفات الكبرى كهرمز والنووي الإيراني؟ أم يبقى الجنوب اللبناني إحدى الأوراق الأكثر حساسية في أي تسوية إقليمية؟ في تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن باتت قريبة من التوقيع على أي اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن شيئا قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعرب ترامب عن رغبته في فصل ملف إعادة فتح مضيق هرمز والتوترات مع إيران عن التطورات الجارية في لبنان. وهنا تبرز مفارقة، إذ إن إيران أصرت دوما على بند الشمولية للجبهات كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سابقا. هناك مجموعة من بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل تضع علامات استفهام بشأن إمكانية استمراره كإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني، بينما تؤكد إسرائيل عدم الانسحاب مما يسمى الخط الأصفر والاحتفاظ بحق الرد، في حين يرفض حزب الله الفصل بين الجنوب وبقية المناطق اللبنانية. هذا بند من مسربات مسودة التفاهم، لكن هناك بنود أخرى تنتظر تفصيلاتها وتوقيتاتها، كالبدء في حل معضلة مضيق هرمز، وهل تكون النقطة البدء في المفاوضات وكيفية التنفيذ، وكذلك توقيت وتفاصيل تخصيب اليورانيوم بشقين رئيسيين هما المخزون عالي التخصيب وتجميد القدرة على التخصيب. وسط التجاذب السياسي يبقى الميدان هو المؤشر الأوضح لاتجاهات الحرب والتفاوض. التفاصيل الميدانية سنتابعها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: جبهة منفصلة ومتصلة لبنان عن الإقليم، هكذا يقول الرئيس دونالد ترامب نشوان، وكلام ترامب يعني ما شهدناه قبل يومين، هو تهديد إيران أو تلويح إيران بأنها ستعيد تفعيل جميع الجبهات، ستعيد إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وقد تفعل أيضا جبهة باب المندب، فيما لو ذهبت إسرائيل في تهديدها آنذاك باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية. لكننا الآن أمام معطيات جديدة. الرئيس دونالد ترامب أو الإدارة الأمريكية نجحت في إخراج اتفاق أولي بين لبنان وإسرائيل من البنتاغون عبر ترتيبات أمنية، لدينا بعض التفاصيل حولها من قبل الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وهناك أيضا اللاعب المهم جدا في هذه المعادلة حزب الله. نبدأ بالجانب اللبناني. رئيس الجمهورية اليوم بعد نشر بنود هذه الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها في البنتاغون قال بأن هذه المنطقة المكونة بالتحديد من مناطق شمال نهر الليطاني، زوتر الشرقية والغربية، وهما النقطتان اللتان دخلهما الجيش الإسرائيلي بعدما اجتاز مجرى نهر الليطاني وانتقل إلى شماله، ثم وصل إلى قلعة الشقيف التي برأي العسكريين والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعد هدفا استراتيجيا تمكنت من تحقيقه والوصول إليه. رئيس الجمهورية يقول بأن هذه المنطقة قد تكون المنطقة التجريبية التي سيتم وفق بنود الاتفاق الأولي في واشنطن دخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، وبالتالي الحرص على أن يكون السلاح الوحيد الموجود في هذه المنطقة هو بعهدة الجيش اللبناني. بموازاة هذا الكلام لرئيس الجمهورية، تحدث الجيش اللبناني عن أمر لافت، كان هناك جبهة تحاول القوات الإسرائيلية أيضا التقدم عبرها خلال الأسبوعين الأخيرين انطلاقا من مدينة الخيام المحتلة باتجاه دبين ومنها الانطلاق إلى بلاط. اليوم قال الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت بالفعل انسحابا من دبين، وأن وحداته أي وحدات الجيش اللبناني بدأت بانتشار أولي في هذه النقطة لمحاولة تأمين الطرق أمام المدنيين. وبينما كانت المناطق في جنوب لبنان والبقاع تتعرض لعمليات قصف لا تزال مستمرة، سواء في البقاع أو في جنوب نهر الليطاني أو في جنوب نهر الزهراني، برزت عمليات لحزب الله، عمليات لافتة استهدف قطع عسكرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة التي يحتلها الجيش في قلعة شقيف، إضافة لمجموعة من الاستهدافات طوال ما تسميه أو على امتداد ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم، إضافة إلى المستوطنات المحادية للحدود بين لبنان وإسرائيل. والأهم ما قاله كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الصفراء أو خط الدفاع المتقدم. إذن نشوان، الجانب اللبناني يحاول أن ينأى، اللبناني الرسمي أن ينأى بالملف عن ارتباطه بالملف الإيراني، والولايات المتحدة تلعب دورا في الدفع باتجاه الفصل، لكن كما قال ترامب هناك بعض الاتصال بينهما.
3: حقيقة موضوع بحاجة إلى مزيد من الكشف والتوضيح، لكن شكرا لك سلام. أود أن أفهم منك دكتور محجوب زويري، ضيفنا طبعا ينضم إلينا الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك، أود أن أفهم أولا أهمية فصل لبنان عن إيران بالنسبة للإسرائيليين.
5: الإسرائيليون يريدون أن يثبتوا أو أن يحقق لهم أمر أساسي، أن حزب الله قد تم قطع شريان العلاقة بين مع إيران لتحقيق أمرين. الأمر الأول متعلق بما يسمى المشروعية السياسية، وبالتالي إحداث شرخ في العلاقة بين حزب الله وإيران. ثم المسألة الثانية قطع ما تراه إسرائيل خطوط إمداد مالي وعسكري في المستقبل قد تقوم بها إيران، وبالتالي هذا الأمر يدفعهم إلى التركيز على هذا المسار. وباعتقادي نشوان هذا هو السبب الأساسي الذي شجعهم أن يذهبوا إلى خيار الرئيس الأمريكي في إسراع في مفاوضات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية بشكل سريع بإدارة أمريكية.
3: طيب، لنبقى في الشق المتعلق بإسرائيل وما تريده إسرائيل. من الناحية الميدانية، من ناحية المكتسبات العسكرية التي حققتها إسرائيل كما تقول على الأقلية في الجنوب اللبناني، ما أهمية فصل الجبهة هنا من هذه الناحية؟
5: بالمحصلة يعني كل ما حققته إسرائيل على الأرض عمليا متعلق بأشبه بإبادة جماعية في الجنوب وتهجير الناس إلى مشمار الليطاني، وجعل حزب الله في نظر اللبنانيين مسؤولا عن هذا الأمر. بعبارة أخرى هنالك شيء اسمه شيطنة الحزب كتيار سياسي ممثل لجزء من الشعب اللبناني، هذا هدفه نوع ما تفخيخ وتفجير المجتمع اللبناني من جهة، وعزل حزب الله تدريجيا عن المحيط اللبناني سياسيا. والمسألة الثانية باعتقادي أيضا بالنسبة لإسرائيل مهمة، وهي التمهيد أو زرع مقدمات أساسية إلى ما يسمى البديل الثالث في البيئة الشيعية، وبمعنى آخر عزل حزب الله والقول أنه هناك تيارات سياسية أخرى أكثر لبنانية، وبالتالي يمكن أن يتعايشوا مع المشهد ويصبحوا أفضل من الخيار حزب الله.
3: لشمول لبنان في أي اتفاق إيراني أمريكي أهمية بالنسبة للإيرانيين، سواء من الناحية الخطابية الإعلامية أو سواء من الناحية الاستراتيجية. اولا من ناحيه الخطاب الاعلامي الايراني، ولا سيما الموجه الى الدول العربيه والاسلاميه، من حيث انها تقدم نفسها كطرف يحاول حمايه لبنان من هذا الهجوم الاسرائيلي، الى اي مدى يبدو ذلك مهما بالنسبه للقياده الايرانيه الحاليه؟
5: جدا. لبنان هو الملف الوحيد الاقليمي الذي تستعمله او تستفيد منه ايران لوقف ما اسميه انا نزيف الخسائر الاستراتيجيه. الملف النووي هناك إشكاليات كبيرة عليه بعد التدمير، الملف الاقتصادي وضع سيء، ملف الأسلحة الصواريخ هناك إشكاليات معينة. الملف الوحيد الذي يمكن أن تستعيد في إيران نوعا من عافيتها السياسية وصورتها الإقليمية هو ربط ملفها بملف في لبنان، والحديث أن لبنان جزءا من نفوذها الإقليمي والسيطرة الإقليمية، أو لنقل التأثير الإقليمي. وبالتالي لبنان هو العنوان الأكبر لشيء أنا بسميه وقف نزيف الخسائر الاستراتيجية التي منيت بها إيران تحديدا منذ سقوط النظام السوري السابق.
3: يجعل ذلك إيران أكثر تشددا في موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بلبنان؟
5: بالتأكيد، وأنا أتوقع عمليا أن

0: الإعلان الإيراني الذي تم مساء اليوم عن موضوع أنه وصلنا رد ويرد الأمريكي مفخخ تزامن تماما مع إعلان عن وقف إطلاق النار اللبناني الإسرائيلي. بمعنى آخر هناك توظيف، هناك استفادة، هناك محاولة تسخير لتعزيز الموقف التفاوضي والإصرار على ربط الموقفين أو الملفين ببعضهم البعض.
1: نتحدث عن الموقف الإسرائيلي دائما فيما يتعلق برغبة إسرائيل في فصل الجبهة اللبنانية عن أي اتفاق أمريكي إيراني، وهذا واضح. لكن ماذا عن الموقف الأمريكي نفسه فيما يتعلق بما تريده هذه الإدارة مقابل ما يريده بنيامين نتنياهو؟ هل هناك اختلاف المصالح؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن الحكومة الأمريكية لديها هدف آخر نشوان أيضا، وهو انتزاع الملف اللبناني من اليد الفرنسية تحديدا أيضا، لأن الفرنسيون منافسون أشداء على الملف اللبناني. ترامب حاول أن يأخذه بتشجيع من نتنياهو، وهذا الأمر لا يجعل نتنياهو وترامب متفقين على كل شيء. ترامب يريد أن يحدث اختراق في ملفهم في المفاوضات مع إيران، ويريد أن يقول بأنه استطاع فصل الملفات. نتنياهو لديه أجندة أمنية واضحة، ليس بالضرورة يتوافق معها الرئيس الأمريكي بالكامل، لكنه أيضا لا يستطيع منع الكثير منها. السبب في ذلك أن نتنياهو يستطيع أن يقدم كثير من الحجج أن هناك احتياجات أمنية إسرائيلية، وأحيانا يرفع السقف إلى أعلى ما يمكن. لذلك التفاوت بينهما ربما على مسألة التوقيت، الأدوات، وكذلك المسألة الأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهي أن تكون الدولة اللبنانية في وضع أفضل، لكن ليس بالضرورة على حساب وحدة اللبنانيين، بل على حساب تسخير الحكومة أن تكون قوية على حساب حزب الله.
1: أود أن أختم معك بنقطة بإيجاز. أشرت إلى الداخل اللبناني، هل يبدو مهما بالفعل مسألة شيطنة حزب الله بالنسبة للإسرائيليين، وهل يغير ذلك من المعادلة شيئا طالما أن منطق القوة هو الحاكم في الداخل؟
0: هي بالتأكيد إسرائيل ستبقي شيطنة حزب الله استراتيجية أساسية، لأنها تريد تفجير المجتمع من الداخل. هي بهذا الشكل تشرعن وجودها في الجنوب، لأنها تقول هناك حكومة ضعيفة، ليس هناك نوع من التوافق الشعبي، وبالتالي لأجل ذلك ولأجل ما تسميه أمنها هي مضطرة أن تبقى في الجنوب اللبناني وحتى في مناطق ما بعد شمال الليطاني.
1: الأكاديمي والخبير الاستراتيجي الدكتور محجوب زويري، شكرا جزيلا
0: لك. مشمار.
1: لذلك نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
2: للنقاش والمتابعة معنا من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي، ومعنا أيضا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور علي مطر. الرئيس عون يقول بأن هذا الاتفاق هو فرصة أخيرة، ويطلب من الأطراف أن تمضي قدما في هذا الاتفاق. هل يمكن اعتبار ما قاله الأمين العام لحزب الله هو موقف من هذا الاتفاق، أي موقف بالرفض؟
3: تحية لكم بداية أستاذ عبد القادر والأستاذ علي الأمين والمشاهدين. طبعا شوف، بالنسبة لموقف الأمين العام لحزب الله، هو يعبر عن حقيقة المشهد الذي نحن أمامه اليوم. هناك محاولات حصلت يوم أمس في واشنطن أو هذه الليلة التي مضت تريد أن ترمي الكرة في ملعب حزب الله، وهو شيء شبيه تماما لما حصل في قطاع غزة عندما تم محاولات تحميل حركة حماس، أيضا المقاومة الإسلامية حركة حماس، مسؤولية استمرار الحرب الإسرائيلية حتى حصول اتفاق وقف إطلاق النار. الآن هناك محاولات للأسف لشرعنة الوجود الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، وشرعنة إعطاء إسرائيل حرية الحركة في مقابل تحميل حزب الله مسؤولية ما يحصل في جنوب لبنان، وكأن المحتل هو حزب الله وليس إسرائيل. هذا الوقف إطلاق النار لا يمكن أن يمر بهذا الشكل، لأنه لا يتضمن النقاط الأساسية التي كانت الدولة قد اتفقت عليها وتحدثت عنها، والتي تلاقت أيضا مع ما يريده الثنائي الشيعي فيما يتعلق بوقف إطلاق نار شامل، انسحاب العدو الإسرائيلي، عودة المدنيين إلى قراهم، إطلاق الأسرى وبداية الأعمار. هذه الترتيبات لم تشملها أبدا. هذا وقف إطلاق النار بالتالي كان بجزء كبير منه يمكن أن يؤدي إلى استهداف الاستقرار والسيادة اللبنانية. من هنا أتى رفض الأمين العام لحزب الله هذا الاتفاق، بحيث أنه لا يمكن أن يقبل هو ولا حتى بيئته أن يتم تحميل حزب الله المسؤولية وأن توقف المقاومة القتال فيما يستمر الإسرائيلي بالمقابل بالقتل والتدمير.
2: وهنا سؤال أسأل ضيف أيضا من بيروت السيد علي الأمين، أيضا عندما يقول الرئيس عون بأن هذا الاتفاق هو فرصة أخيرة وعلى الأطراف التعامل مع هذا الاتفاق. ماذا عن اتفاق لا يشمل جنوب لبنان؟ وبالتالي كيف يمكن البناء على اتفاق عنوانه وقف إطلاق النار والوضع كما هو عليه، وفي ظل الإجراءات المعلنة حتى الآن من قبل الجانب الإسرائيلي في انتظار ما سيصدر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الكابينيت؟
4: تحياتي أستاذ قادر ودكتور المشاهدين الكرام. يعني لا شك أن هذا الاتفاق هو مرحلة ومدخل أكثر مما هو اتفاق بمعنى واضح المعالم ومكتمل، لكن محاولة لبنانية من أجل تخفيض التصعيد وصولا إلى وقف إطلاق النار، لأنه الرهان كان على أنه ما يصير ضرب في بيروت والضاحية وأن لا تضرب مناطق إسرائيلية شمال إسرائيل. وبالتالي الهدف الأساسي كان هو كيف يمكن خفض التصعيد تمهيدا للوصول إلى تفاهمات واتفاق. لا شك أن الاتفاق أيضا تحدث عن مناطق تجريبية ممكن أن تكون مدخل لإعادة استعادة الأراضي المحررة، خاصة أن ميزان القوى بحسب كل المعطيات على الأرض ومنذ جرت الحرب من 2 مارس إلى اليوم واضح أن إسرائيل قادرة إلى حد كبير استمرار عملية التدمير والتهجير والتجريف، وبنفس الوقت قابلية الاحتلال أيضا لدى إسرائيل يعني وشهية الاحتلال مفتوحة. وبالتالي كان لابد من الاستفادة على الأقل من العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية للحد من الانهيار والتردد، يعني الترددات الهجم الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي وقف النزيف الحاصل قدر الإمكان. من هذا المنطلق هذا الهدف اللبناني، وخاصة يجب أن ننتبه دائما إلى أنه ميزان القوى مختل تماما وليس هناك من خيار آخر، يعني ليس هناك من قوة، يعني الحكومة اللبنانية لن تستطيع أن تقف خلف حزب الله ولن تستطيع أن تؤيد حزب الله، لأنه نتيجة ذلك سيكون كارثي، وهذا واضح واضح المعالم. وبالتالي المدخل للوقف وللحد من الانهيار الأمني والعسكري اللي عم نشوفه بلبنان لم يكن لمدخل تفاوض أكيد.
2: طيب أبقى معك سيد علي، بالعودة إلى هذا الاتفاق، ذكرت بأن ربما الهدف هو بشكل تدريجي الوصول إلى مرحلة أو المرحلة الأولى هو خفض التصعيد ومن ثم يمكن البناء على هذه الخطوة. المعطيات الحالية، هل بالإمكان تحقيق هذا الهدف المرحلي وهو خفض التصعيد؟
4: لابد أنه في حاجة أمريكية على الأقل، واضح أن الضغط الأمريكي قائم إلى خفض التصعيد. لا أقول أن الإسرائيليين ملتزمين، لكن كل المؤشرات تقول أنه لبنان استفاد من الموقف الأمريكي. هناك حسابات أمريكية ربما لها علاقة بإيران، وربما أيضا لها، يجب أن لا ننسى أنه حول ترامب في مجموعة من اللبنانيين يشكلون قوة ضغط، وهذا يمكن لمصلحة لبنان واستفادت منه الحكومة اللبنانية. ولا شك أن الولايات المتحدة أيضا تنظر إلى لبنان كجائزة تريدها، يعني لبنان مهم للولايات المتحدة، وفي جانب من الصراع، جانب لا أختزله، في صراع أمريكي إسرائيلي على لبنان، يعني لا يمكن القول بأن أمريكا وإسرائيل متطابقين في هذا الأمر. وهذا أيضا يفسر كيف أن الولايات المتحدة أملت يمكن ثاني أكبر سفارة بالمنطقة في لبنان. لذلك لبنان يشكل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة تحرص عليه، وفي نفس الوقت أيضا تريد أن تواجه النفوذ الإيراني، لكن مواجهة النفوذ الإيراني تدرك الولايات المتحدة لا يمكن أن يتم من خلال إسرائيل. ليست إسرائيل هي الطرف المؤثر، إنما هناك وضعية داخلية لبنانية تسعى الولايات المتحدة من خلال الدولة، من خلال الحكومة، من خلال السلطة، لأن تعزز من نفوذ، وتعزيز نفوذ هذه السلطة يتطلب بالضرورة مزيد من الضغط على إسرائيل. هذا جانب لا مفر منه بالنسبة للولايات المتحدة، لكن إذا انقلبت الأمور واستطاع حزب الله أن يقلب المعادلة تماما، بالتأكيد لن تقف الولايات المتحدة وتقول أنه لإسرائيل
2: عن هذا الاحتمال. أسأل ضيفي الدكتور علي مطر، ذكر ضيفي السيد علي الأمين قبل قليل وأشار إلى عدم تكافؤ القوى فيما يتعلق بالمعطيات بين حزب الله وبين إسرائيل. الضغط الآن في إسرائيل لولا الضغط الأمريكي هو القيام بعمليات أوسع، ضرب بيروت وحتى ما بعد بيروت ومناطق أخرى، وبالتالي عندما يواصل حزب الله عمله هذا فإنما يعطي المبررات للجانب الإسرائيلي ليتوسع في عملياته ويقلل ويفشل أي جهد أمريكي لضبط الجانب الإسرائيلي، ماذا عن هذا البعد؟

0: هو لا يعطي مبررات. الإسرائيلي هو موجود أولا، وهو يحتل القرى اللبنانية، وهو يقوم بحفلات تدمير هائلة في الجنوب اللبناني، وبالتالي من حق يحق للمقاومة، هذا يكفله القانون الدولي، يكفله القانون المحلي، الدستور اللبناني، أن الشعب اللبناني يحق له تقرير مصيره. الآن تم التخلي كليا عن الجنوب اللبناني، وبالتالي من سيحرر هذا الجنوب طالما أن المحتل موجود، وطالما أن الترتيبات التي وجدت والتي هي جزء منها كما ذكرتم قبل قليل، فصل المسار الأمريكي الإيراني عن المسار اللبناني، وفصل الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية، وبالتالي أن يتم الاستفراد بلبنان، فيما نحن نعرف أن المشروع الإسرائيلي هو وجود على الأقل منطقة عازلة يسميها الإسرائيلي منطقة صفراء شبيهة لما حصل في قطاع غزة، وهو يريد ذلك من الجنوب اللبناني إلى الجولان، وبالتالي ليس مبرر. في نهاية المطاف حق للبنانيين أن يدافعون عن أنفسهم ويحررون بلدهم. للأسف تم وضع المقاومة في مقابل الدولة اللبنانية، بمعنى أن الدولة اللبنانية أعطت اليوم أو هذه يعني في هذا الاتفاق الشرعية دون أي ترتيبات حقيقية، دون أي إشارات واضحة لمسألة السيادة اللبنانية. هذه النقطة. النقطة الثانية التي يمكن الإشارة إليها أن التدخل الإيراني يعني والذي حصل بشكل جدي في مسألة الضاحية وبيروت، هذا لجم بطبيعة الحال الاندفاع الإسرائيلية، وضغط على الأمريكيين الذين يريدون الحفاظ على الاتفاق مع إيران والتوصل إلى اتفاق شامل، لجم الاندفاع الإيراني الأمريكي عن بيروت، وهذا ظهر في المفاوضات.
1: بقي معي دقيقة واحدة.
0: الولايات المتحدة الأمريكية
1: منحها للسيد علي الأمين أيضا لأسأله عن أفق تطبيق هذا الاتفاق طبعا في ظل المواقف الحالية.
2: لا يمكن ظل المعطيات الحالية والقائمة، لم يعد من الممكن القول بأن حزب الله يمكن أن يبقى قوة مسلحة عسكرية في لبنان. هذا أمر محسوم إقليميا ودوليا وبكل ولبنانيا. يمكن أن يرفع كلفة سلاحه حزب الله، لكن أفق استمرار حزب الله كطرف مسلح لم يعد ممكنا في المستقبل. وهذا يعني أيضا تعنت حزب الله يضعف بالتأكيد موقف الدولة اللبنانية. لكن العملية المطلوبة في الجنوب اليوم.
1: أدركنا الوقت. ضيفي من بيروت علي الأمين، نعم، الكاتب الصحفي وأتاديرمينغ، والشكر أيضا لضيفي علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. يواصل معكم الزميل نشوان بقية المتابعة.
3: شكرا لك عبد القادر، ومستمرون مشاهدين معكم في هذه التغطية من الجزيرة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية وكذلك الوضع في مضيق هرمز. إذن في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقد حذر الرئيس الأمريكي من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن مستشاري المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، مضيفا أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني ميدانيا. وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة مركبة في شمال نهر الليطاني، كما أعلن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا.

0: في معارك في جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل مشاهدينا. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران ينضم إلينا عمر هواش مراسل الجزيرة. محمد الأحمد سأبدأ معك، ربما تعطينا تحديثا لأبرز المواقف الأمريكية لاسيما على المستوى السياسي. محمد.
1: نعم نشوان، هنا في واشنطن الرئيس ترامب يواصل إشاعة جو من التفاؤل، ويرفع أيضا في نفس الوقت سقف التوقعات بشأن المفاوضات مع إيران. أعلن مرارا أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق، أكد قبل قليل في تصريحات بالبيت الأبيض أن جوهر أي تفاهم محتمل يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز فورا التوقيع على مذكرة تفاهم محتملة بين الجانبين. ترامب كان أشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد، وبأن الحسم سيكون إما عبر اتفاق والتسوية السياسية أو من خلال الخيار العسكري، مضيفا أن بلاده ستنتصر بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. كما كشف أن إدارته درست سابقا خيار نقل أو الاستيلاء على المواد النووية الإيرانية، في إشارة إلى مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب قبل تنفيذ الضربات العسكرية الأخيرة، لكنها تراجعت عنه بسبب تعقيدات هذه العملية الميدانية والحاجة إلى انتشار طويل داخل منطقة نزاع. كما أشار في موازاة ذلك، شدد ترامب على أن وقف إطلاق النار، وألمح إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائم، لكنه لوح بالمقابل بإمكانية العودة إلى التصعيد إذا تعرضت القوات الأمريكية لهجمات توقع قتلى في صفوفها، في مؤشر على أن واشنطن تحاول الحفاظ على التهدئة لكن مع إبقاء أدوات الضغط العسكري قائمة، وهو ما أكده أيضا مسؤول أمريكي للجزيرة. على الأرض تؤكد الإدارة الأمريكية استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز. مسؤول أمريكي أشار للجزيرة أن نحو 1000 سفينة عبرت المضيق منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 أبريل، وبأن هناك مسارا مفتوحا أمام السفن التجارية الراغبة في العبور، فيما تواصل الولايات المتحدة حماية قواتها وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. كما أشار هذا المسؤول، تأتي هذه التصريحات في الحقيقة نشوان في وقت كشفت فيه تقارير أمريكية عن جهود بحرية واسعة قادتها واشنطن خلال الأسابيع الماضية لتنسيق مرور السفن التجارية عبر المضيق في ظل استمرار المخاوف من تهديدات إيرانية للملاحة، بالرغم من تراجع مستوى المواجهة العسكرية المباشرة، بالرغم من المناوشات الأخيرة بين الجانبين. دبلوماسيا أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار الاتصالات مع إيران عبر وسطاء. المتحدث باسم الخارجية تومي بيكيت قال إن الرئيس ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه لن يقبل بأي تفاهم لا يحقق الأهداف الأمريكية، كما قال مشيرا إلى أن العقوبات الاقتصادية والضغوط العسكرية ما زالت تشكل عناصر ضغط رئيسية على طهران. في الداخل الأمريكي في الحقيقة الجدل السياسي بشأن التصويت في الكونغرس يلقي بظلاله على هذا الملف، لا سيما بعد هذا التطور اللافت عقب تصويت مجلس النواب لصالح مشروع قرار يطالب بتقييد صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران وإنهاء الأعمال العدائية ما لم يحصل ترامب على تفويض من الكونغرس. رغم أن القرار لا يغير المعادلة التنفيذية في الوقت الراهن، لكنه يعكس تصاعد الاعتراضات داخل المؤسسة التشريعية على الحرب، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة وبأن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، لكنها قرأت على أنها رسالة سياسية شديدة اللهجة من الكونغرس بضرورة إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي على التصعيد العسكري. لكن ترامب انتقد هذا التحرك بشدة اليوم نشوان.
0: طيب، هل هذا بالتحديد ما أغضب الرئيس ترامب عقب التصويت في الكونغرس، طالما أن هذا القرار ليس له من الناحية العملية تلك القوة التي بإمكانها تغيير الوضع القائم على المستوى على مستوى اتخاذ القرار؟ محمد، بشكل مختصر قبل أن ننتقل إلى عمر في طهران. ربما محمد سأحاول مرة أخرى معك، هل هذا هو ما أغضب الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتصويت في الكونغرس، طالما أن القرار ليس له تلك القوة الكافية لتغيير الوضع القائم على المستوى

0: السياسي وعلى مستوى اتخاذ قرار الحرب والسلم في واشنطن. طيب عذرا على ربما لدينا إشكالية فنية في التواصل مع محمد، لكن سنتحول إلى عمر هواش. عمر، طيب هنالك مخاوف في إيران من أن الرئيس ترامب قد يقوم بمحاولة أن يخلق حالة من الضبابية أمام شروط إيران، ما مدى جدية هذه المخاوف؟
1: نعم، في الواقع هذه مخاوف جدية، هي تعتري المفاوض الإيراني وتقلقه بشكل كبير، وهذا ما يجعل الإيرانيين بطيئين جدا في التعامل مع الأوراق الأمريكية التي تصلهم وفي دراستها وفي الرد عليها، ذلك أنهم يدققون في أدنى التفاصيل، في أقل التفاصيل، في كل الجمل والعبارات، خشية أن يكون هناك ثغرات قد تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الغموض الذي يتحدث عنه الإيرانيون يمكن أن نطرحه عبر مثال بسيط فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. تعرف نشوان أن طهران تريد أن تحصل على جزء من هذه الأموال بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. يقول نائب وزير الخارجية إن هذا المبلغ قد يكون نحو 12 مليار دولار. لكن إذا ما تحدثنا عن التفاصيل، طهران تريد أن يكون هناك جدول زمني واضح، ما هو تاريخ حصولها على هذه الأموال، أين سيتم إيداعها، هل ستتمكن من استخدامها بشكل مطلق أم أنها ستكون فقط بشكل محدود لأغراض إنسانية مثلما تدور بعض الأنباء، وماذا أيضا إن تنصلت الولايات المتحدة الأمريكية من إحدى التزاماتها، ماذا يمكن لإيران أن تفعل في ذلك التوقيت. كل هذه الأمور هي تفاصيل تلح طهران على أن يكون لديها وضوح بشأنها في مذكرة التفاهم، وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تبقي الغموض كثيرا على بعض هذه التفاصيل المهمة بالنسبة للإيرانيين لأجل محاولة أمريكية ربما لاحقا من عدم تنفيذ بعض هذه الالتزامات. هذا ما كان قد ألمح إليه محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام خلال الساعات الماضية، وهذا في حقيقة الأمر ينطبق أيضا على بقية النقاط التي لا تزال خلافية بين الطرفين، على رأسها مضيق هرمز يجري الحديث عنه من قبل وزير الخارجية الإيرانية في تصريحات خلال اليوم الماضي، عندما قال إن المضيق ينبغي إدارته من قبل إيران وعمان كونهما الدولتان اللتان تشاطران السواحل الجنوبية والشمالية للمضيق. وأضاف على ذلك نائبه كاظم غريب أبادي بأن إيران تريد الحصول على عائدات مالية من المضيق، ليس كرسوم إنما يسميها تعويضات مادية جراء ما تقدمه طهران من خدمات ملاحية وبحرية وللأمن وللسلامة وللبيئة في المضيق. وهذا الأمر يصفه بأنه أمر قانوني لا يتعارض مع القانون الدولي. فضلا عن ذلك، فإن مسألة الملف اللبناني أيضا تصر طهران على أن يكون هناك وضوح كامل من دون أي غموض في هذا الشأن. صحيح أن الإيرانيين يقولون أنه ينبغي إنهاء الحرب في لبنان، يترافق ذلك أيضا مع إنهاء الحرب هنا في إيران، وليس وقفا لإطلاق النار. إيران تصر على وجود وضوح حتى في المصطلحات. إيران تتحدث ليس عن وقف إطلاق النار بل عن إنهاء للحرب، وإنهاء الحرب في لبنان تحديدا يتزامن بمطالب إيرانية للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان منذ 2 مارس مع بدء هذه الحرب في لبنان بعد يومين من بدء الحرب على إيران. وهذا ما عبر عنه يوم أمس الحرس الثوري الإيراني في بيان بالقول إن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يحل ما دام الوجود الإسرائيلي متواصل في جنوب لبنان، مضيفا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنتزع عبر اتفاق تفرضه على لبنان ما لم تحققه خلال الحرب طيلة الشهور الماضية، مؤكدا أن الانسحاب من لبنان هو شرط ضروري لأجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل بقائي قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يكون أو مشروطا بالعودة إلى الحدود الدولية بين لبنان وشمال فلسطين المحتلة، وبالتالي هذا الشرط لا يزال ضاغطا على الجانب الإيراني، لأن الإيرانيين يؤكدون على هذا الأمر وهذا ما يعبرون عنه دائما، ومستمر هذا الأمر في عملية التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الرسائل التي لا يزال العمل عليها متبادلا. وبالتالي نتحدث نشوان عن تعقيد في عملية تبادل الرسائل، نعرف أن الأمر قد يطول لعدة أيام أخرى، هناك أنباء عن أن بعض الأمور قد انتهت هنا على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، وأن القرار النهائي بانتظار توقيع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكن ماذا إن وقع مجتبى خامنئي وأرسل ذلك إلى الإدارة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني؟ وكانت هناك أيضا شروط جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الإيرانيين دائما يتهمون واشنطن بأنها دائما ما تغير مواقفها وتعرض دائما مطالب جديدة في كل رسالة، وتعرض أيضا ما توصف بالمطالب غير الواقعية، لا سيما تلك المتعلقة بالملف النووي. ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عمود هذا الاتفاق هو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، يرد عليه هنا الإيرانيون بأن ترامب نفسه كان قد انسحب من اتفاق عام 2015 الذي أثبت للجميع أن إيران لا تسعى لحيازة السلاح النووي، وكان ذلك الاتفاق تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطالما أصدرت تقارير بعدم انحراف البرنامج النووي الإيراني نحو التسلح النووي. ويقولون أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والهجمات الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي كانت قد اغتالت المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي كانت لديه فتوى رسمية بعدم أو بحرمة حيازة إيران للسلاح النووي. إذن نتحدث عن استمرار لدراسة آخر المقترحات الأمريكية، هي الآن يبدو أنها على طاولة المرشد مجتبى خامنئي وانتظار توقيعه وموافقاته على آخر ما يتم التوصل إليه في مجلس الأمن القومي الإيراني.
0: لك. شكرا جزيلا عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. سنأخذ هذه المعطيات وسيوها إلى ضيوفنا لتحليلها معنا في الاستوديو، ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسة الشرق الأوسط في جامعة طهران، ولا في الاستوديو أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. دكتور أحمديان سأبدأ معك. الحقيقة هذه التصريحات المتعلقة بما قاله مستشار المرشد، أولا أود أن أفهم منك ما معنى أن أي عمل أمريكي يؤدي إلى إحباط المواطنين الأمريكيين سيعتبر عملا عليا، ما الذي تفهمه من هذا التصريح؟
2: طبعا هو هناك تعويل إيراني على الضغط الذي يوجه للإدارة في الولايات المتحدة، هناك شيئا من الواقعية فيه، وهناك انتقادات أيضا تقول بأنه ليس كبيرا ليعول عليه، لكن التصريحات الرئيسية التي أطلقت وإلى جانبها ما أشرت إليه هو ما يخص لبنان والاتفاق مع الولايات المتحدة. لبنان يقول بأن إيران ملتزمة كما في التصريح هذا وتصريحات أخرى لقادة كبار في إيران، ملتزمة بوقف الحرب ثم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، تعتبر ذلك مسارا لزاما على إيران الالتزام عليه الالتزام به. وبالتالي عندما رد حزب الله أيضا سمعنا موقفا إيرانيا يرفض الاتفاق الذي يجرم بشكل ضمني المقاومة في جنوب لبنان. البعد الآخر هو الاتفاق يقول أن الولايات المتحدة تماطل، وكذلك أنها لا يعني في طيات كلامه أن الولايات المتحدة غير جدية. أنا تقديري أن الإيرانيون بدأوا يتلمسون هذا منذ حين، عندما
0: سيؤثر هذا على قرار مجتبى خامنئي في التوقيع أو عدم التوقيع على ورقة التفاهم؟
2: أنا تقديري أنه الإيرانيون سيردون بما يرونه ملائما، يعني لا يعيرون كثيرا من الاهتمام لما تقوم به الولايات المتحدة باعتبارهم طرفا لم يبتعد عن الدبلوماسية. الولايات المتحدة ابتعدت.
0: هل يشعرون بالثقة الآن؟ يعني إذا كانوا يشعرون بالثقة سيوقعون، إن لم يشعروا بالثقة لن يوقعوا.
2: لا، الثقة موجودة في إيران، ثقة عالية بأنهم أوقفوا الدأب العسكري الأمريكي وأنهم حازوا على أوراق استراتيجية، لكن هذا لا يعني أنهم يثقون بالولايات المتحدة. بالتالي يركزون على التفاصيل. إن الورقة التي سنها الوسطاء بالتنسيق مع طهران وواشنطن كان مفروض أن توقع أمريكيا ثم إيرانيا، لكن ذهبت للولايات المتحدة وحدثت ضجة وأتت الورقة بتعديلات أمريكية. ذلك المتوقع أن يرد الإيرانيون أيضا بتعديلات من عندهم يعني تناسب المصلحة الإيرانية. لكن لا أرى أن الإيرانيين سيبتعدون عن هذا المسار، لكن تعويلهم عليه يتراجع كل يوم إلى الوراء.
0: طيب بناء على هذه النقطة سيد دروش، هل تتوقع أن الأمريكيين بالفعل قد يعودون بتعديلات جديدة، وإن فعلوا ذلك فبناء على ماذا؟
3: Well, first off, I'm not sure.
4: بادئ ذي بدء، أنا لست متأكدا مما إذا كان التغيير قد حصل، بل هي محاولة للاستيضاح أو التوضيح. الدكتور أحمد يان وأنا نتشارك الحلقات النقاشية، وأقول دائما أن النقطة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي فتح المضيق. الدكتور أحمد يان بالإضافة إلى آخرين قالوا أن المضيق مفتوح ولكن بإشراف إيراني ومع دفع للرسوم، وهذا يعني أنه غير مفتوح، وبالتالي الفروقات أساسية وجوهرية في هذا الصدد. هذا أولا. ثانيا، عندما أستمع إلى وصف الأمريكيين لذلك ووصف الإيرانيين لذلك، وكأننا في كوكبين موازيين. الولايات المتحدة تركز على مضيق هرمز والبرنامج النووي، أما الإيرانيون فيتحدثون عن المضيق بعض الشيء ولكن بطريقة لا تتعامل مع الشواغل العالمية. نتحدث عن 130 دولة طالبت بفتح المضيق، وفي الوقت نفسه لا يتحدثون عن البرنامج النووي بل عن فك الأصول المجمدة كبادرة حسن نية وشرط مسبق للمفاوضات، وهذا لن يحصل، بالإضافة إلى أمور أخرى من مثل انسحاب كامل للأمريكيين من الخليج، دول مجلس التعاون الخليج، بالتالي تصبح أمام خطر الاعتداءات الأجنبية الخارجية وأمور مماثلة. إذا ما تم التطرق إلى 7 نقاط في مفاوضات لن تكون المفاوضات ناجعة، ولذلك إذا ما كان لي من رهان ما، أنا لا أعتقد أن المفاوضات بنية حسنة سوف تعود في القريب العاجل. أعتقد أن عملا عسكريا ما سوف يتم قبل رفع الحصار المقابل للولايات المتحدة الأمريكية، أو قبل ما نرى تبعات هذا الحصار بالأحرى. وأعتقد أن إيران تخطئ في حسابها للضغط. القيادة الوسطى الأمريكية تحدثت عن 78 سفينة حيادية مرت عبر مضيق هرمز، والحصار المضاد أدى إلى اعتراض 120 سفينة. بالإضافة إلى ذلك، حتى السفن الصينية التي دفعت الرسوم الإيرانية وسمح لها بالمرور، المؤشرات تقول لنا أن المدفوعات لا تصل إلى إيران، وذلك بسبب العقوبات. وفي الوقت نفسه أسواق البورصة الأمريكية تحقق أرقاما قياسية. 12 يونيو برأيي ربما هو اليوم الذي نرى فيه مفاوضات حقيقية.
0: بناء على ذلك دكتور شرقاوي، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب اليوم أقرب إلى فكرة اعتماد حالة ضغط عسكري إضافية، أم أقرب إلى التوجه نحو الإقرار بضرورة الذهاب إلى حل دبلوماسي، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الآن حديث معظم خبراء الاقتصاد في العالم عن أننا أمام نقطة حرجة فيما يتعلق بالطاقة؟
5: لن يعود ترامب إلى الخيار العسكري، ولن يتحمس الإيرانيون إلى معارك جديدة، ولكن وإن ظل مسار المفاوضات مفتوحا يتمسك كل طرف بشروطه ومواقفه المتخندقة، وهذا ليس جديدا، لكن الجديد هذا الأسبوع أن هناك تباطؤا أو تماطلا مقصودا من قبل ترامب ومن قبل طهران، بأننا نلاحظ الآن أن كليهما لا يتسرع ولا يقبل على روح المفاوضات بالزخم المنشود من قبلنا كمراقبين ومن قبل الوسطاء الذين أنهكوا قدراتهم في الجمع بين ما تريده طهران وما يقبل به ترامب. للأسف أصبحنا الآن ننظر في حلقة مفرغة، لأن الهوة لا تزال صحيقة. أرى أن هناك نوع من العناد.
0: يعني كل هذا المسار الدبلوماسي السابق لم يغير
5: هو مسار
0: هذه الفجوة؟
5: للأسف لا، لأنه مسار دبلوماسي نراه يتحرك من الناحية الإجرائية، بمعنى أن ترامب وطهران يقدمان نفسهما للعالم أنهما شريكين

0: في هذه المفاوضات، لكن هل انتقل مما هو إجرائي إلى مفاوضات وظيفية تنتج لنا حلا وسطا؟ أعتقد لا زال طهران ولا زال ترامب بعيدين عن مستوى القبول، لذلك لم نسمع عن حتى قضية يعني ما هي الآن، بغض النظر أن ترامب يتمسك بإيران لا نووية وبضرورة تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، طهران تتمسك بالحصول على جزء من الأرصدة المالية المجمدة وأيضا بوقف الحروب على كل الجبهات. هل سمعنا في قضية معينة تحرك فيها قطار المساومات بين الطرفين؟ لا أجد حقيقة أن هناك قضية يمكن أن تصبح هي المفتاح إلى المفاوضات، هي المفتاح إلى إجراءات بناء الثقة، ثم يتحرك التفاوض طيب. إلى المشاكل الأكثر تعقيدا.
1: دكتور أحمد، هل هذا ناتج عن، إذا ما سلمنا به، عن الفجوة بالفعل، أم ألا يبدو بأن الطرفين هذا بالفعل هو ما يريدانه؟ يعني حتى فكرة تأجيل التفاوض في الملف النووي وبالتالي إبعاد هذا الملف ذي الأبعاد المعقدة على المستوى التفاوضي، ألا يبدو أن هذا هو، أن هذه الحالة هي ما يريدها الطرفان وبالتالي الخروج ولذلك هناك حديث عن مذكرة وليس عن اتفاق شام؟
2: لاحظ التفاصيل كثيرة في هذا السؤال، لكن دعني أعطيك صورة مختلفة. الإيرانيون والأمريكيون في وضع غير مسبوق على المستوى الاستراتيجي، بمعنى أن الولايات المتحدة لأول مرة تهاجم دولة متوسطة القوة ولا تحقق شيء، بل تعطيها أوراق ضغط العسكرية أن الولايات المتحدة لا تستطيع إعادة تأهيل قواعدها.
1: وإيران ما تزال قادرة على السيطرة على الممرات الملاحية،
2: هرمز كذلك، ربط الساحات، يعني وحدة الساحات، هي أوراق هامة جدا. إيران خرجت من الحرب بوضع أفضل بكثير من قبل الحرب، اقتصاديا عليها ضغوط، لكن هذا أيضا يجري تداركه. الولايات المتحدة لم تنجز شيء، ولذلك لأول مرة هي تتلمس طريقها كيف تتعاطى مع طرف لم تهزمه. إيران أيضا تتلمس طريقها في التعاطي مع الولايات المتحدة التي لا تستطيع الإنجاز لكنها تطالب الكثير. الأطروحة التي خرجت من هذا الوضع الجديد هو التدرج، نترك النووي للمستقبل لنتفق على أشياء مرتبطة بالحرب ذاتها. هذا لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة ولم يحدث في تاريخ إيران، ولذلك هو وضع جديد يفرض على الولايات المتحدة. في هذه الحالة إيران تثق جدا بقدراتها.
1: لذلك أسف على المقاطعة، تفضل. لكن نقطة مهمة جدا هذه، وأنا قرأت في من اعتبر أن الولايات المتحدة حتى وإن كانت تخسر في هذه الجولة فيما يتعلق بتأجيل التفاوض، لكن إيران هي بالتالي ستكون الخاسر إن فاوضت لاحقا الولايات المتحدة على الملف النووي الإيراني، لأنها ستكون في وضع أضعف مما كانت تفاوض قبل الحرب على المستوى العسكري والاستراتيجي. هل تتفق؟
2: ولذلك إيران تصر على أن المرحلة الأولى يجب أن تتضمن مخرجات اقتصادية وأمنية الاثنين، سحب القوات والأموال المجمدة، وهناك كلام عن عقوبات، جزء من العقوبات تصدير النفط مثلا في 60 يوم يجب أن لا يعني يوضع عليه أي رادع من قبل الولايات المتحدة، كل ذلك اقتصادي، والأمني هو انسحابهم و يعني إيقاف إسرائيل وتوغلها وتغولها في لبنان. لكن في النهاية المحصلة أنه الآن نصل إلى حدود يعني مناطق مغلقة للطرفين، لأنه هذا وضع جديد. ما الذي يحدث؟ هناك ثلاثة محاور تركز عليها كل من إيران والولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد فرض حصار بدأت تطبيقه منذ 10 أيام، حدثت 4 صدامات، الأخيرة كانت طبعا صورتها كبيرة لكن هذا ليس جديد، 4 صدامات في 10 أيام حدثت، وتقديري أن إيران تذهب أشواطا أبعد من ذي قبل، من الصبر الاستراتيجي إلى التناسب الاستراتيجي، يضرب برج مراقبة في جزيرة قشم، تضرب 3 قواعد أمريكية، هذا لم يحدث سابقا، وهذا قرار تقديري أن سنشهد تأزيما نتيجة الحصار ودأبا إيرانيا لكسر ذلك. البعد الثاني أن الولايات المتحدة تحاول فتح المضيق عنوة أو بتحايل عليه فتح طرق جديدة، الإيرانيون يصرون على أنه لا يوجد هكذا شيء دون اتفاق، الحقيقة عليكم أن تقبلوا باتفاق.
1: هذه النقاط التي أثرتها يعني سيد دروش، الحقيقة قد لا يعجب هذا الكلام من يناصر ترامب، لكن دعني أطرح عليك بالإضافة إلى النقاط التي أثارها الدكتور أحمد يامي، أن هنالك نوعا من اللوم يوجه لإدارة ترامب. أولا إدارة ترامب لم تكن مستقلة.

تعد بما يكفي لحرب مع دولة كأنها كانت تعامل إيران على أنها أقل من الواقع، يعني لم تتجهز عسكريا بطريقة توحي بأنها ذاهبة لمهاجمة دولة بهذه القوة، هذا أولا. ثانيا، حتى وإن لم يكن ما يقوله الدكتور أحمديان دقيقا 100%، لكن ألا يبدو المشهد أن الولايات المتحدة منحت إيران الندية؟ دولة بهذا الحجم، بهذا الحجم الاقتصادي والعسكري كأمريكا، جعلت

0: خسارتها، بل لأنها تفقد هذا الاهتمام بالقتال وتذهب إلى مكان آخر. ونعود إلى حدودنا عام 1916 مع المكسيك. الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت إلى مقتل 24 مدنيا، وبعد ذلك بعد قتال لمدة عامين مع المكسيك قالت الولايات المتحدة سوف نؤمن حدودنا وتنتهي هكذا. هذا هو اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالحروب، ويتلاشى إلا في حال برز الدعم السياسي وتوافق الآراء السياسي. حتى الهجمات التي استهدفت الحوثيين والحوثيون كانوا يقصفون السفن لم تنتهي العملية بشكل حاسم. كان هناك نقطة تحول من المنظور العسكري، القوى الصناعية التقليدية أي الصواريخ والقنابل لم يعد لديها نفس التأثير بالمقارنة مع الأمور الجديدة. على سبيل المثال، أوكرانيا قامت بتدمير سفينة في سانت بيترسبورغ على بعد الآلاف من الكيلومترات بالطرق الحديثة. إذن هناك تغيير أيضا في السلوكيات، وعدد كبير من الدول يذهب بهذا الاتجاه. ولكن أنا أحذر، يجب أن لا يفكر الإيرانيون بأن هذه التذبذبات المرحلية في لحظتها لا تؤدي أو لا تفرط إيران في استخدام هذه الورقة. هذا ليس أمرا مستداما. الولايات المتحدة سوف تتكيف مع هذه الطرق. إيران تقوم بعرقلة الممرات المائية. طبعا أنا أقول الخليج العربي للعرب والخليج الفارسي أيضا أستخدمها إذا ما كان الحديث قائما في بعض الأماكن. إذا هنا نتحدث عن السفن التي يمكن أن تمر. الإيرانيون باستطاعتهم أن يعترضوا السفن المدنية، ولكن في الوقت نفسه ليس باستطاعتهم أن يخرجوا الناقلات الإيرانية. إذن هذا الجمود قائم، وفي الوقت نفسه على المدى البعيد إيران خسرت قدراتها في تصنيع الصواريخ والقدرات الدفاعية الجوية، وعندما تحاول إعادة البناء بكل سهولة تتعرض للهجوم. الهجوم على قشم أدى إلى تدمير رادار متقدم هو الأفضل لدى إيران، وبالتالي هناك إمكانيات كبيرة لسوء حساب ما. والقول في هذا الصدد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها قواعد في الخليج الآن إلى آخره، الهجمات استهدفت إيران من دون دعم القواعد في الخليج، سوف يعاد إعمارها في أوقات السلام. وبالتحديد يمكننا أن نتحدث عن هذه العداوة.
1: لا شك،
2: ويعني طبيعي أن يكون هنالك من يعارض ترامب في الولايات المتحدة أيضا، وقد لا يكون ذلك مؤشرا على خطأ أو صواب ما تقوم به الإدارة الأمريكية، لكن هل تعتقد بأن ترامب يسير في الاتجاه الصحيح؟
1: إذا عدنا 5 خطوات إلى الوراء ونظرنا إلى التاريخ الأمريكي منذ حرب البيض مع السكان المحليين ما قبل قيام أمريكا عام 1776، حالة ترامب ليست استثناء على القاعدة، لأن أدبيات الصراع التاريخ الأمريكي يشهد على أن أمريكا تحسن تأجيج الصراعات لكنها لا تحسن إيجاد مخارج لبناء السلام، باستثناء حالة واحدة، برنامج مارشال لإعادة إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، وهذا ليس لا محاباة ولا نقدا لأنصار ترامب في الولايات المتحدة أو في العالم. إذن هذه حقيقة ندرسها للطلاب ونعرفها. وهنا أيضا نجد الفرق في المنحة، حتى المنحة المعرفي. الأمريكيون دائما يتحدثون عن الصراع، الأوروبيون يتحدثون عن السلام، ومن خلالهما نجمع الآن دراسات السلام والصراع في بعدين مختلفين من الناحية الفلسفية ومن ناحية آليات الخروج إلى ما بعد الحرب. لكن الآن أعود إلى سؤالك،
2: لكن ليس ترامب نفسه مختلف عن هؤلاء؟ يعني الناحية الشخصية لا يجرؤ أحد من حوله أن يقول له لا فيما يتعلق باتخاذ قرارات متعلقة بإيران.
1: ترامب يعتقد أنه له من الألمعية وله من الدهاء في عالم الأعمال والمضاربات وبناء العقارات، بمعنى رجل الصفقات السريعة. وعلى مر 50 عاما الماضية ترعرعت في صدره أنفت أنني أنا أفضل مفاوض، لكن التفاوض في مجال الأعمال فن، وفي السياسة الخارجية لا أتحدث

0: حتى عن السياسة الداخلية، يمكن أن له أن يتعلم الصراع ولعبة التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين في السياق الأمريكي. لكن عندما ننفتح على خارج الولايات المتحدة ونتجه إلى هذا الشرق الأوسط المعقد بتاريخه وبلغاته وبأيديولوجياته وبمذاهبه المختلفة، هذا عالم. أسأل سؤالا، وهذا ليس انتقاصا من شخصية ترامب ولا من شخصية بعض المستشارين من حوله ويتكوف وكوشنر، كم من كتاب قرأوا عن الثقافة الإيرانية أو عن ثقافة الخليج؟ لا أعتقد أن، يعني بمعنى آخر، الرئيس ترامب وهو نفسه يقول يستند إلى مسألتين، يشاهد قناة فوكس نيوز، وعندما يجتمع يستمع إلى من معه ويذهب مع الانطباع الغالب، فهو رجل انطباعي، وهذا هو، هذه هي شخصية ترامب، ليس من الذين يدخلون في التفاصيل. وعندما نتحدث عن العلاقات الدولية ونتحدث عن الصراعات، نتحدث عن ما هو عميق في الفكر الاستراتيجي، ونتحدث عن نظريات وعن استراتيجيات مضادة. الرجل ليس من هؤلاء الذين يتعبون أنفسهم، بل حتى هو يقول أحيانا لا يريد أن يسمع لمسؤول الأمن القومي كل صباح في 7 صباحا ليعطيه ملخص عن
1: مدرسة مختلفة.
0: مدرسة مختلفة. لذلك المشكلة أيضا أنه يعاند نفسه أحيانا، ولاحظ أن حتى خطابه اليوم أمام الكاميرا يقول إننا سنكسب إما بالتفاوض أو بوسيلة أخرى، فهو منذ البداية ليس رجل الأخذ والرد، ولا يؤمن بأن المفاوضات تنازل ومكسب، هو فقط ينظر إليها فقط من باب أنه رجل المكاسب.
1: لكن لديه تعليق سريع.
2: أنا أتفق مع الدكتور الشرقاوي فيما قاله، هذه كلمات حكيمة بالفعل. أفضل مثال عن ترامب في محاولة تنفيذه لسياساته في الأعمال هو اللقاء مع كيم جون أون في عهدته الأولى، كانت كارثة بالفعل، كارثة موصوفة، وذلك بالفعل كما تفضل الدكتور الشرقاوي.
1: شكرا لك ديفيد روش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد الشرقاوي والدكتور حسن أحمديان، جميعا مع حفظ الألقاب، شكرا جزيلا لكم. ليس بعيدا في الملف اللبناني، وغدا إعلان واشنطن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران. وفي بيروت قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. الأمين العام لحزب الله قال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وأن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. الآن للمتابعة مزيد من المعلومات معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري من بيروت. نرحب بحسن مسعود. حسن مسعود مراسل الجزيرة، أهلا بكم محمد خيري، سأبدأ معك وحدثنا عن أبرز البيانات الإسرائيلية.
3: نشوان، نبدأ من الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وعلى الرغم من أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان واضح حول ما أفضى إليه هذا الاجتماع، إلا أن الأهمية تكمن في أنه كان قد انعقد من أجل التصديق على وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى بحث التصعيد من قبل حزب الله باتجاه البلدات الإسرائيلية. جاء هذا الاجتماع في عقاب تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اعتبر فيها التوصل إلى اتفاق مع لبنان بأنه إنجاز للحكومة الإسرائيلية، وهذا ما يرجح الكفة، لأن كاتس قريب من رئيس الوزراء نتنياهو، بالتالي هناك من يعتقد بأن إسرائيل ستمضي قدما في هذا الاتفاق. ولكن كاتس كان قد حذر أيضا في نفس التصريحات بأن إسرائيل ربما تستهدف العاصمة بيروت بدعم أمريكي إذا ما تعرضت بلدات الشمال الإسرائيلي إلى القصف من قبل حزب الله، وهذا ما جرى خلال الفترة الماضية إذ هاجم الحزب مدينة كريات شموني وعدة بلدات الإسرائيلية بالصواريخ وكذلك بالمسيرات. وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا ومعبرا عن السياسة الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية قال إن الاتفاق يشمل إعلانا واضحا بنزع سلاح حزب الله من كل مكان في الأراضي اللبنانية، وهو أضاف إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في لبنان، وإن الجيش مستمر في مهاجمة أهداف حزب الله، وإن هناك هدف يتمثل بجعل منطقة الليطاني وصولا إلى منطقة ما يسمى بالخط الأصفر، منطقة خالية من السلاح. الجيش الإسرائيلي من ناحيته

0: وعلى صعيد الميداني كان قد أعلن اليوم بأن نحو 63 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا جراء المعارك التي وقعت في الجنوب اللبناني خلال الأيام الأربع الماضية. جاء هذا أيضا في عقاب إعلان الجيش عن مقتل أحد ضباطه، وذلك نتيجة استهداف مدرعة إسرائيلية هي دبابة بصاروخ مضاد للدروع في منطقة شمال نهر الليطاني، نفس هذه المناطق التي كانت تقول إسرائيل إنها تسعى إلى إبعاد عناصر حزب الله منها، وكذلك نزع السلاح منها ومحاولة فرض السيطرة على مواقع كثيرة فيها. لا تزال إسرائيل تقول إنها تواجه معضلة ما يسمى بخطر المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية، وهذه المسيرات التي ترفع أعداد القتلى والجرحى من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة. بالأمس أقر الجيش الإسرائيلي لأول مرة بأنه يعتقد بأن حزب الله بدأ يستخدم منظومات متطورة مزودة بها المسيرات تمكنها من السير ليلا ورصد تحركات الجيش الإسرائيلي. الآن إسرائيل تقف أمام خيارين، الأول هناك ذهاب نحو أو توافق من قبل نتنياهو على الأقل ومقربين منه بالسعي إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع لبنان، ولكن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون ذلك بحسب ما كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية إضافة إلى قيادة الجيش الإسرائيلي. على الأقل يقول الجيش الإسرائيلي وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كما كشفت المصادر الإسرائيلية إنه لا يجب التوقف في العملية العسكرية في لبنان في هذه المرحلة وفي هذه الأثناء، وبأنه يجب المضي قدما في عملية عسكرية أوسع من أجل استهداف حزب الله وإنهاء ما يقولون بأنه الخطر الكامن والمحدق بالبلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال. هذا يأتي أيضا في ظل احتجاجات مستمرة لا تزال في البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال للمطالبة بتوسيع العملية العسكرية والقول إن حزب الله لا يزال موجودا على مقربة من البلدات الشمالية، والدليل على ذلك بالنسبة إليهم هو استمرار إطلاق المسيرات والصواريخ وكذلك إصابة الجنود الإسرائيليين ليس بعيدا عن الحدود الإسرائيلية. قبل عدة أيام أصيب جنود لا يبعد المكان الذي استهدفوا فيه سوى مئات الأمتار عن الحدود الإسرائيلية، وكذلك لا تزال المسيرات تصل إلى تلك المناطق، وهذا ما نقرأه في بيان الجيش الإسرائيلي، وباستمرار أيضا دوي صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال. على صعيد العملية العسكرية إسرائيل تقول إنها تتوسع، ولكن هناك من يقول إنها غارقة في الوعل اللبناني كما تشير صحيفة معاريف، وبأن حزب الله يحاول استنزاف الجيش الإسرائيلي. على صعيد المفاوضات تقول إسرائيل إنها تتأهب الآن نحو جولة أخرى من المفاوضات، ستكون الجولة الخامسة وفي جعبتها مزيد من الحلول ربما وما تعرضه على الحكومة اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لانتشار الجيش اللبناني في مواقع يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ومحاولة نزع سلاح حزب الله وإبعاد عناصر حزب الله وبخاصة أولئك الذين يشغلون المسيرات، وكذلك استهداف كل مستودعات المسيرات والأماكن التي تجمع فيها قطع هذه المسيرات أو ربما تصنع فيها.
1: شكرا لك محمد خيري. إلى حسان مسعود في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني، الأمين العام لحزب الله، الرئيس اللبناني، لكل كان له تصريحاته المتعلقة بوضع التفاوض، وضع لبنان في هذه المرحلة. أطلعنا لو سمحت على أبرز تلك التصريحات.
2: نعم نشوان، بالضبط هناك تصريحات مختلفة لكل من هؤلاء الأشخاص وهذه الشخصيات الوازنة في لبنان، رأي مختلف تماما عن الآخر في ما يجري في هذه المرحلة، سواء كان لجهة السلطة السياسية اللبنانية ممثلة بالرئيس اللبناني وكذلك رئيس الوزراء، اللذين يؤكدان على أن المسار التفاوضي الذي انتهجه لبنان في هذه المرحلة هو الأقل كلفة بالنسبة للبنان وهو الأكثر نجاعة في هذه المرحلة وهو الأفضل بالنسبة للبنان وبالنسبة للجنوب ويهدف بشكل رئيسي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإن على مراحل وبشكل ممنهج وكذلك على فترة زمنية ممتدة. يبدأ بوقف إطلاق النار وهذا ما يريده لبنان بشكل رئيسي لوقف هذا الدمار المتواصل وعداد الشهداء والجرحى الذي يزداد بوتيرة غير عادية في هذه المرحلة. وقبل قليل فقط أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 8 في غارة إسرائيلية وقبل ذلك 3 أيضا في غارات متواصلة سواء كان في جنوب لبنان أو حتى في شرقه. لكن في المقابل أيضا هناك رؤية أخرى مختلفة يمثلها ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أشار إلى أن لبنان عليه أن يوقف ما وصفها بالمهزلة ويشير بذلك بشكل واضح إلى المفاوضات المباشرة تحديدا ويعتبر أن هذا المسار لن يؤدي إلى نتيجة وأن المسار الحقيقي يجب أن يرتبط بسياقات أوسع من ذلك ويبدأ كذلك بمواصلة ما يصفها بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي الموجود في الداخل في داخل الأراضي اللبنانية. لذا هذين المسارين هما مختلفين بشكل كامل في هذه المرحلة وعلى الواقع وفي الميدان هناك أيضا تطورات ترتبط بهذه التصريحات سواء كان لجهة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة التقدم على الأرض وكذلك مواصلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنها لغارات بشكل موسع ومكثف على مختلف الأقضية الجنوبية وكذلك في شرق لبنان. أما حزب الله فهو كذلك يواصل هجماته وعملياته تجاه تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان على مختلف المحاور كذلك ويركز بشكل أساسي على محور القطاع الشرقي ومحيط منطقة قلعة شقيف التاريخية حيث أعلن عن 25 عملية تحديدا خلال اليوم الماضي. هذه الوتيرة هي وتيرة مرتفعة ومكثفة من الهجمات التي ينفذها حزب الله والجميع ينتظر كيف ستؤول المسارات خلال الفترة المقبلة وما إذا كان هناك أي مسعى يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عملي لهذه الإعلانات التي أعلن عنها يوم أمس نتيجة للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية فيما وصف بأنه إعلان النوايا أو أيضا ما يمكن أن يؤدي إليه مسارات أخرى على مستوى أوسع وهو مسار أيضا مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني الذي سينعكس بطبيعة الحال كذلك على المشهد اللبناني الراهن. لذلك المسارات اليوم على المستوى السياسي هي مرتبطة أيضا بالمستوى الميداني وسنرى ما إذا كان أيضا ستتجه الأمور إلى تصعيد إسرائيلي أوسع وأكبر حتى بعد هذه المفاوضات المباشرة قبيل أن نصل أيضا إلى جولة جديدة من المفاوضات المرتقبة والتي من الممكن أن تعقد في 20 من الشهر الجاري.
1: شكرا شكرا لك حسن مسعود من بيروت وأيضا لمحمد خيري كان معنا من رام الله. الآن سنأخذ هذه المعطيات مشاهدينا وسواها من المتاح من المعطيات المتعلقة بالوضع في لبنان إلى ضيفينا معنا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب الباحث السياسي من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم دكتور هلسة. سأبدأ معك بمعلومة متعلقة بتصريحات الوزير كاتس، يعني لن تغير إسرائيل من وضع تقدمها العسكري بناء على أي تفاهمات على المستوى الآني السياسي، وبالتالي وفق هذه الرؤية هل يعد ذلك مبدأ إسرائيليا غير قابل للتفاوض فيما يتعلق بالمرحلة على المستوى المنظور؟
3: التحية لك أستاذ نشوان وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. هذا ما منحه الاتفاق لإسرائيل الذي راجع بنود الاتفاق المعلنة، يعني أعطى لإسرائيل البقاء في مناطق كثيرة تسيطر عليها في لبنان، لا انسحابات، لا توقف لإطلاق النار، يتحدث عن مناطق تجريبية تخضع لمدى مقدرة الدولة على إثبات جدارتها وحرصها وإمكانية أن تنفذ يعني السيطرة على المناطق وتمنع حزب الله المناطق التجريبية وتمنع حزب الله من الوصول إليها. وكاتس يؤكد على المؤكد الذي ورد في هذا الاتفاق، ثم هو يحاول أن يعكس صورة اتفاق إيجابي أمام الانتقادات التي طالت هذا الاتفاق حتى من شركاء في داخل الائتلاف، بينغفير وغيره الذين انتقدوا هذا الاتفاق واعتبروه خطأ. هو أيضا تعبير عن أن الميدان بشكل أو بآخر حتى اللحظة لم يحسم لإسرائيل مقدرتها على أن تفرض إرادتها سياسيا بالنار. ويعني ذهاب إسرائيل إلى مقاربة المفاوضات مع الدولة اللبنانية هو محاولة إلى أن يعني تحصل على ما لم تحصل عليه بالنار، أن تحصل عليه عبر المسار التفاوضي. ولذلك كل المسعى الإسرائيلي هو لمحاولة شرعنة ما وصلت إليه عسكريا وتحويله إلى إنجاز سياسي أمني كما تحدث كاتس، بحيث يسوق للمجتمع الإسرائيلي منطقة أمنية، شريط أمني عازل، سيطرة عسكرية إسرائيلية، حرية عمل عسكري، استمرار هدم وتدمير بنى تحتية وقرى كما تحدث كاتس، منع عودة السكان. هذا على الأقل في هذه المحطة الآنية بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، يمكن أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي كإنجاز مماثل لذلك الذي حدث في الضفة وفي القطاع وربما في سوريا، بانتظار أن تحين لحظة مثلا تأزم المشهد الإيراني الأمريكي وثم تنفرج الأمور بالنسبة لنتنياهو ويعود إلى القتال في بيروت وفي لبنان بمعية وبغطاء الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بشكل كامل. ولا ننسى أنه في المسار العسكري هنالك أزمة يستنزف فيها الجيش الإسرائيلي يوميا، يقتل منه جنود يوميا، وهذا عمليا يضع نتنياهو وحكومته في مأزق أمام الداخل الإسرائيلي يطاله الانتقاد. ولذلك الوصول إلى ترتيب والتسوية وإن كان يقيد يد نتنياهو لكنه عمليا يسمح بمرور آمن بانتظار نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية لربما حينها تنفرج الأمور في مصلحة نتنياهو.
1: لعلنا نعود إلى مناقشة هذه النقطة. دكتور جو ماكرون، ربما ليس أدل من تصريحات الرئيس اللبناني على أن على ربما الأزمة أو طبيعة أو مدى خطورة هذه الأزمة من قوله إنه التفاوض ليس الخيار الوحيد لكن أفضل الخيارات التي أخذ بها لبنان، وبالتالي الأطراف الداخلية، حزب الله بقيادته، رئيس الوزراء، الحكومة ممثلة أيضا بالرئيس، ثابتة على مواقفها، لكن الصورة العامة دكتور جو أن ما يتفاوض عليه اللبنانيين اليوم مع إسرائيل غير ما كان يتفاوض عليه لبنان مع إسرائيل قبل شهرين. هنالك تقدم عسكري إسرائيلي في الداخل، ما مدى خطورة ذلك على وضع لبنان وعلى خياراته؟
4: صحيح، يعني هذا ما فعلته إسرائيل. يعني في الأيام الماضية كنا نتحدث بمعنى هناك إسراع بإمساك الأراضي تمهيدا لوقف إطلاق نار ما، يعني تستخدم هذا الاحتلال الأراضي كالعادة في تاريخيا لفرض يعني مسارات أو ترتيبات أمنية أو أي شيء آخر. وهذا ما حصل، ركزوا على الصورة على النمطية حيث لا وجود كبير لحزب الله، وحزب الله لا يتصرف بقى يعني كجيش عسكري، أصبح كحرب عصابات، وبالتالي كان من السهولة الدخول على هذه المناطق. والآن نحن في هذا السيناريو الآن. طبعا يعمق الأزمة اللبنانية، ليس هناك صراع سياسي مفتوح بين المسؤولين لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس حكومة وحزب الله وأمل، لكنه واضح. يعني لا أعرف متى سيخرج العلن بشكل جدي، لكن هناك خلاف كبير ايديولوجي، ليس فقط موضوع ايران، لكن كيف مقاربه موضوع الجنوب، كيف مقاربه كل هذه الامور، كيف يمكن التوصل الى الاتفاق بدون الرجوع الى الثنائي الشيعي، يعني سيما اللي كانوا يفاوضون تاريخيا اسرائيل على الاقل في 20 سنه الاخيره. كل هذه عوامل جديده الان نحاول التعامل معها يعني في هذه المعطيات، لكن الازمه اعتقد يعني مستمره وستتوسع اكثر في الداخل اللبناني.
1: دكتور، هل أشرت إلى فكرة الضغط الداخلي الإسرائيلي؟ الحقيقة من التجارب السابقة التي تابعناها وأنت كنت تابعتها معنا خلال السنوات الفائتة منذ 8 أكتوبر وحتى اللحظة الراهنة، لم تكن هنالك لحظة على الأقل فيما يخطر في ذاكرتنا الصحفية أن تأثر بنيامين نتنياهو بالفعل بشكل واضح بقرار جوهري بما يفكر به الداخل الإسرائيلي. هنالك مصالح يبدو عليا تحرك قراراته. هل تعتقد بأن موت جنود إسرائيليين، إصابة ضباط، موت خسارات بشرية في أو خسائر بشرية في صفوف الجيش يمكن أن تؤثر بالفعل على طبيعة القرارات السياسية المتعلقة بلبنان.
3: لكن أخي نشوان، هذه المرة هنالك معطى جديد مختلف عن المحطات السابقة، وهو صندوق الاقتراع الذي يعني لم يعد يفصل المجتمع الإسرائيلي عنه سوى بضعة أشهر، 3 أشهر في الحد الأقصى، وربما وفق يعني استطلاعات الرأي الإسرائيلية والمحللين الإسرائيليين ربما لا يزيد عن بضعة أسابيع. لذلك

0: نتنياهو فيما مضى كان لديه هامش من الوقت، متسع من الوقت، يفتح جبهة هنا وهناك، يدير الظهر للمجتمع الإسرائيلي. اليوم هو ليس في إنجاز التعبير في بحبوحة من هذا الوقت، ليس لديه رفاهية الوقت ليستمر في بيع مقاربة الحروب المفتوحة. هو يسابق الزمن من أجل الوصول إلى إنجاز. ولذلك لماذا كان يدفع باتجاه العودة إلى القتال في إيران؟ لأنه بخلاف الرئيس الأمريكي، عامل الزمن يدفع إلى تآكل ما سماها إنجازات بالنقاط فيما يتعلق بإيران، وهو لا يستطيع لا العودة إلى المجتمع الإسرائيلي برأس النظام كما وعدوا وإنهاء الخطر الإيراني، يعني يغطي على كل الإخفاقات السابقة في جبهة غزة وفي جبهة لبنان، ولم يستطع أن يجعل من ساحة لبنان يعني ملفا تعويضيا يعوض فيه عن الخسارة في إيران، وبالتالي أيضا يعود إلى المجتمع الإسرائيلي ويقول انظروا أنهيت خطر حزب الله وسحبت سلاحه. على العكس، اليوم يعني هو في مصيدة استراتيجية في لبنان، يستنزف وتكلف أثمان سياسية، انتقادات حتى من داخل شركائه في الائتلاف. وغزة أيضا وإن كانت هي الحلقة الأضعف، ما زالت حماس تحكم فيها، وما زال قصة نزع السلاح لم يحقق، ويعني إسرائيل تسابق الزمن في محاولة للوصول إلى حسم فيها. ولذلك مرة أخرى نتنياهو في ساحة لبنان، وأنا قلت قبل قليل صحيح بأن الاتفاق يمنحه متنفس يخفف الانتقادات الداخلية ربما بانتظار لحظة فاصلة فارقة في قضية المراوحة في الملف الأمريكي الإيراني، لكنه يريد الحرب. الحرب إن عاد فيها بإنجاز في أحد هذه الملفات الثلاثة الأمنية، يستطيع حينها أن يقول المجتمع الإسرائيلي لدي شيء ما. وربما قبل أيام كان هنالك استطلاعات رأي، واحد من الأسئلة التي سئلت الجمهور الإسرائيلي: ما الحدث الذي سيرتبط بصورة نتنياهو من الآن وحتى يغيب عن المشهد السياسي؟ فقيل أو كانت الإجابة أن إخفاق 7 من أكتوبر هو الذي سيبقى يعني ملتصق بصورة نتنياهو. نتنياهو سيحاكم على هذا الإخفاق، وهو يعلم أن كل مغامراته وحروبه التي خاضها لن تزيل من ذاكرة المجتمع الإسرائيلي هذا الإخفاق. هو بحاجة إلى انتصار يوازي في حجمه حجم هذا الإخفاق حتى يغطي عليه. لم يحصل عليه في إيران، ولم يحصل عليه في جبهة لبنان، ولم يحصل عليه في غزة. ولذلك نتنياهو معضلته أنه يقترب من لحظة الحسم من صندوق الاقتراع، وليس في يده مسألة مهمة أو ملف مهم ينجيه من كل هذه التناقضات.
1: دكتور جو، ألا تعتقد بأن هنالك عاملا مشتركا وإن كان هنالك اختلافات واضحة ما بين لبنان الرسمي وحزب الله، لكن ألا تعتقد بأن أنه من مصلحة الطرفين بالفعل أن يتم ربط ملف لبنان بملف التفاوض الأمريكي الإيراني، على اعتبار أنه قد يقود إلى هدنة وسلام في لبنان؟
2: يعني المسؤولين اللبنانيين الذين أتحدث معهم يقررون في مكان ما بأن هناك ارتباط بمسار الإيراني الأمريكي، لكن طبعا لن يقول ذلك بشكل علني، لأنه تأكيد على يعني الدولة وسيادتها، أو حتى يعني موقف وزارة الخارجية كان واضح في البيان، وقف إطلاق النار بفصل المسارات والخصومة لإيران. لكن ترامب قال في البيت الأبيض اليوم بأن لبنان مرتبط في مكان ما بإيران، يعني بغض النظر عن الأهداف السياسية وكيف السياسة خطيئة، هناك ارتباط واضح يعني عبر حزب الله كلاعب أساسي لوكلاء إيران في لبنان. هذا يربط الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر يعني. فطبعا بشكل مثالي كان لابد من الاستفادة من مسار التفاوض مع إسرائيل، وأيضا من مسار التفاوض بين أمريكا وواشنطن لمصلحة لبنان بطريقة تكون مسهلة للمصالح اللبنانية. لكن البلد مأزوم الآن، هناك انقسام واضح، هناك خطان لا يلتقيان على الأقل في المدى المنظور. التفاوض صار بدون يعني موافقة حزب الله، ثم أحاله الرئيس لموافقة حزب الله بعد الموافقة عليه. هذا دخل في يعني أزمة ثقة متراكمة بين الطرفين. لكن طبعا بشكل مثالي صحيح هذا هو الوضع الأمثل، لكن على الأرض ليس هذا الواقع.
1: طيب، الإطار الأمني بين لبنان وإسرائيل يشمل فيما يشمل بحسب الخارجية الأمريكية كما نتابع في الشاشة تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية، وبالتالي العودة إلى نفس الفكرة المتعلقة بنزع السلاح. وأبقى معك دكتور جو فيما تبقى من الوقت فيما يتعلق بهذا الوضع، ألا تعتقد بأن هذا يعزز المخاوف دكتور جو من صراع داخلي ربما لبنان اليوم أضعف بكثير من أن يقوى على الصبر عليه كما كان في السابق.
2: يعني هناك قرارات للحكومة في هذا الإطار، يعني هذا ليس جديد في الموقف، لكن طبعا الجديد هو الاتفاق معه على مع أمريكا ومع إسرائيل. يعني هناك شعور كأن هناك تلاقي لهذه الأطراف الثلاث ضد حزب الله، وبالتالي هذا صحيح سيؤدي إلى تأزيم الواقع، وطبعا المناطق التجريبية أيضا هذا يخلق نقاش. لكن المشكلة هي من سيقوم بهذا الأمر، يعني إسرائيل لا يمكن أن تقوم بذلك الأمر بدون اجتياح أو غزو كبير، فبالتالي هناك محاولة لأن يكون دور الجيش اللبناني في هذه المهمة أو تعاون الجيش اللبناني مع الجيش الإسرائيلي، وهذا سيدخلنا في أزمة كبيرة في لبنان. فسنرى كيف ستمر هذه المناطق التجريبية إلى حد ما، ممكن يعني بشكل نظري ممكن يعني القيام بهذا الأمر، لكن كيف إذا يتم تثبيتها في بنت جبيل، في الخيام، المناطق التي سحبوا منها بالأمس ليست مناطق أساسية لوجود حزب الله، فبالتالي هناك يعني نقوم بتجربة جديدة غير مسبوقة في إدارة هذه المناطق الفارغة أمنيا أو التي يملأها حزب الله أمنيا. فطبعا هذا السؤال الكبير في المرحلة المقبلة، لا أعرف إذا كان الجيش قادر على القيام بهذا الأمر، هناك يونيفيل الآن، هناك الكثير من الدمار، هذا رهان كبير أعتقد، ولا أعرف إذا سيؤدي إلى احتقان داخلي. ما يهدئ الوضع في لبنان هو وجود نازحين وكل
1: شكرا
2: هذه
1: لك
2: الأمور، إذا خرجت
1: دكتور
2: الأمور
1: جو
2: على
1: معكروم،
2: السيطرة ستكون
1: الكاتب الباحث السياسي من بيروت، شكرا لك، وأيضا دكتور محمد هلسة من القدس الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. وقد وصلنا إلى رأس الساعة مرة أخرى، مستمرون في التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. حذر ترامب من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن المستشار المرشد الإيراني قوله أن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، مضيفا أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. عذرا. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. ميدانيا، وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، أعلن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة مركفة شمال نهر الليطاني، كما أعلن أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك في جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. الآن لمزيد من المتابعة مشاهدينا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد من طهران، نرحب بعمر هواش مراسل الجزيرة، وسأبدأ مع محمد الأحمد من واشنطن ومتابعة لأحدث وأبرز المواقف الأمريكية معك محمد، لا سيما من الرئيس ترامب.
3: نعم نشوان، في الواقع ما يستشف من تصريحات ترامب التي أدلى بها قبل ساعات قليلة فقط من البيت الأبيض أن هناك تأكيدات بأن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة متقدمة بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد ليعبر عن نوع من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، أكد أن جوهر أي تفاهم محتمل يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، وكذلك معالجة ملف اليورانيوم عالي التخصيب، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز فور توقيع مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين. أشار في ذات السياق أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني، لكنه لم يستبعد ذلك إذا أفضت هذه المفاوضات إلى اتفاق. في الوقت نفسه أبقى ترامب على لغة التهديد حاضرة، قال إن حسم الملف سيكون إما عبر اتفاق سياسي أو عبر القوة العسكرية، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. في سياق متصل أيضا، كشف ترامب أن إدارته بحثت قبل الضربات العسكرية الأخيرة خيار النقل أو الاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني، لكنها تراجعت عنه بسبب الحاجة إلى انتشار ميداني طويل لأسبوع أو أسبوعين كما قال داخل منطقة النزاع. أكد كذلك أن الولايات المتحدة تراقب هذه المواقع على مدار الساعة وعن كثب. موازاة مع ذلك نشوان، أشار ترامب إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، لكنه لوح بإمكانية العودة إلى التصعيد إذا تعرضت القوات الأمريكية لهجمات إيرانية تؤدي إلى وقوع قتلى في صفوفها. تزامنت هذه التصريحات مع تقارير أمريكية أفادت بأن ترامب أبلغ مساعديه بأنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة ضد إيران ما لم تؤدي أي هجمات إيرانية إلى مقتل جنود أمريكيين، في إشارة إلى رغبة البيت الأبيض في احتواء التصعيد مع الحفاظ على أدوات الردع والضغط. ميدانيا مسؤول أمريكي أكد للجزيرة اليوم أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما رغم المناوشات المتفرقة الأخيرة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل حماية قواتها وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن هناك مسار مفتوح للملاحة عبر مضيق هرمز وبأن نحو 1000 سفينة عبرت المضيق منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الحالي في أبريل الماضي. تقارير أمريكية كانت في هذا السياق قد كشفت عن عمليات تنسيق بحرية قادتها واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة لتأمين عبور عشرات السفن التجارية عبر المضيق، بعضها عبر مسارات بعيدة عن السواحل الإيرانية لتفادي أي هجمات من طهران. دبلوماسيا الخارجية الأمريكية أكدت أن الاتصالات مع إيران لا تزال مستمرة عبر الوسطاء. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجيت شدد في تصريحات مع فوكس نيوز على أن ترامب لن يقبل باتفاق لا يحقق الأهداف الأمريكية، وأشار كذلك إلى أن واشنطن تعتمد على مزيج من الضغوط الاقتصادية ونتائج العمليات العسكرية الأخيرة لدفع المفاوضات مع إيران إلى الأمام. كما أكد أن الإدارة لا تزال تفضل الحل الدبلوماسي، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا تعرضت القوات أو المصالح الأمريكية لأي تهديد من جانب إيران.
1: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن مراسل الجزيرة. ستتحول إلى الضفة الأخرى في طهران، حيث عمر هواش مراسل الجزيرة. نتابع معك أيضا بالمقابل عمر ما يقوله الإيرانيون، لا سيما القيادة الإيرانية، فيما يتعلق بوضع التفاوض وأيضا المحاذير الإيرانية المستمرة، ولا سيما المخاوف من أن يكون هنالك ربما تعديلات أمريكية لاحقا على أي مذكرة للتفاهم أو ورقة تفاوض.
4: نعم نشوان، الإيرانيون يقولون أنهم لن يوقعوا على أي مذكرة تفاهم ما لم تراعي المصالح الوطنية الإيرانية. هذا ما قاله قبل ساعات نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية كاظم غريب عبادي، وهو عضو بارز في الوفد الإيراني المفاوض. وعندما يتحدث الإيرانيون عن مصالحهم الوطنية يقصدون بالدرجة الأولى بعض البنود التي لا تزال ربما خلافية بين الطرفين في مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالأموال الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات، مضيق هرمز، فك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وربط الملف الإيراني بالملف اللبناني. إذا ما تحدثنا عن الأموال الإيرانية المجمدة، هناك مطلب إيراني لا يزال يصر على أن تمنح طهران جزءا من هذه الأموال بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. ليس ذلك فحسب، بل إن طهران تسعى في بنود المذكرة إلى أن يكون هذا الأمر واضحا لا لبس فيه، أن يدرج تاريخ تحويل هذه المبالغ كمية هذه المبالغ وأين سوف تودع؟ هل هي في حسابات إيرانية أم في حسابات لإحدى دول المنطقة؟ وهل ستمكن طهران من الاستفادة منها بشكل حر؟ وما هي الإجراءات المتبعة في حال لم تودع واشنطن هذه المبالغ وتنصلت من أي من التزاماتها؟ لذلك طهران ترفض أي غموض على في مذكرة التفاهم وطالب بوضوح شديد. هذا الأمر مرده لعدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وخشية أن يتم تأويل أي بند يكون بالنسبة لها غير واضح وأن يتم تفسيره وفقا للمصالح الأمريكية وليس وفقا للمصالح الإيرانية. هذا أحد أهم القضايا العالقة التي لا يزال النقاش حولها هنا في طهران، فضلا عن أن أيضا الملف اللبناني لا يزال ضاغطا. رأينا كيف أن الإيرانيين لا يزالون يربطون الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية، وهذا ما أكده يوم أمس الحرس الثوري الإيراني في بيان قال فيه إن عودة الاستقرار إلى المنطقة أي إنهاء الحرب في إيران عبر توقيع اتفاق بين الطرفين لا يمكن أن يتم إلا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وأضاف الحرس في بيانه بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تنتزع أمور من لبنان عبر فرضها هكذا اتفاق عليها، اتفاق وقف إطلاق النار لا يكون حقيقيا على أرض الواقع. وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر دعمها لإسرائيل إنما هي تسهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي هو على تواصل مباشر مع حزب الله في لبنان قال إن أي اتفاق وقف لإطلاق النار في لبنان ينبغي أن ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما كان عليه الوضع قبل تاريخ 2 مارس الماضي، أي قبل بدء المواجهات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. وبالتالي نتحدث عن هذا الأمر لا يزال ملح على طاولة تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. أيضا إضافة لذلك مضيق هرمز يبدو أنه لا يزال محل نقاش بين الطرفين. عباس عراقجي رئيس أو وزير الخارجية الإيراني قال إن هذا الأمر لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية وإن إدارة المضيق ينبغي أن تكون بالتنسيق بين إيران وسلطنة عمان كونهما الدولتان اللتان تمتلكان السواحل الجنوبية والشرقية للمضيق. وكنا قد رصدنا خلال الفترة الماضية عدد من المباحثات بين الطرفين حول هذا الأمر. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أيضا أكد أن إيران لا تسعى للحصول على رسوم من المضيق بل إنما تريد الحصول على ما وصفه بالتعويضات المالية جراء تكلفة تقدمها طهران حيال تأمينها للملاحة البحرية والسلامة الملاحة هناك إضافة إلى خدمات بيئية. قد يكون هناك تسرب للنفط أو المواد البتروكيماوية مما يؤدي إلى تلوث بيئي في مضيق هرمز. لذلك يقول أن هذا الأمر لا يعارض القانون الدولي ولا ينبغي أن يثير قلق دول المنطقة وحتى المجتمع الدولي. يضاف إلى هذا أيضا أن مسألة رفع العقوبات عن طهران ولو بشكل مؤقت خلال فترة التفاوض لا سيما عن النفط والغاز والبتروكيماويات هي أمر أيضا تطالب به طهران وتريد أن يكون في ذلك وضوح تام لا لبس فيه. ترفض أن يكون هناك أي غموض في بنود مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها. هنا في طهران بعض المصادر تتحدث عن أن دراسة المقترحات أو دراسة الورقة الأمريكية الأخيرة قد خرجت من مجلس الأمن القومي الإيراني وأنها على طاولة المرشد مجتبى خامنئي وهي بانتظار التوقيع. لكن هذا لا يعني نهاية الأمر لأن هذه الورقة سوف ترسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستواجه برفض أمريكي؟ هل ستواجه بتعديلات أمريكية قد يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هذا من شأنه أن يطيل هذا الأمر. لذا يقول الإيرانيون إنهم قدموا حتى الآن كل ما يمكن تقديمه وأنهم غير مستعدين لتقديم مزيد من التنازلات مع إبداء ليونة في بعض القضايا، لا سيما الملف النووي. كان هناك رفض إيراني قاطع لئلا يدرج أي بند حول القضايا النووية في أي مذكرة تفاهم، لكن بعض الأنباء تشير إلى أن الإيرانيين أبدوا ليونة في هذا الموضوع ووضعوا فقط رؤوس أقلام حول التزامهم بعدم حيازة سلاح نووي في المستقبل. لذلك إن وجهت هذه الورقة الإيرانية برفض أو مطلب تعديل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنا يقول الإيرانيون إنهم مستعدون للخيار الآخر وهو الخيار العسكري مع تفضيلهم للخيار السياسي على مستوى الحرس الثوري الجيش. مقر خاتم الأنبياء رصدنا خلال الأيام الماضية كانت هناك تصريحات عدة بأن اليد على الزناد، بأن هناك بنك أهداف قد تم تحديثه لدى القوات المسلحة الإيرانية سواء في المصالح الأمريكية في المنطقة أو في العمق الإسرائيلي، وإن لدى إيران أسلحة لم تستخدمها وخطط لم توظفها في الحرب الأخيرة، لا سيما يجري الحديث عن مضيق باب المندب، وأنه في أي حرب مقبلة قد يشهد الوضع الذي هو عليه الحال الآن في مضيق هرمز. لذلك يمكن القول نشوان إن الإيرانيين يعملون قصارى جهدهم كما يقولون لأجل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الأمر ليس لا يمكن أن يكون بمجرد تسليم المقترح الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية. ويقول الإيرانيين أنهم ليسوا بصدد تقديم تنازلات والاستسلام لمطالب واشنطن، يقولون أن لديهم حقوقهم يجب أن ينالوها في مذكرة التفاهم هذه التي تمهد للتوقيع على الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون قائما ويؤكدون استعدادهم له في حال لم يتم التوصل إلى ذلك الاتفاق.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران مراسل الجزيرة. وقد انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت مجلس النواب على مشروع قرار يقيد صلاحياته في الحرب على إيران، واعتبر أن الديمقراطيين يحاولون إفشال إدارته في خضم مفاوضات وصفها بالحاسمة لإنهاء الحرب.
5: أخيرا وبعد ثلاث محاولات تمكن الديمقراطيون ومعهم 4 نواب جمهوريين من تمرير مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب بأغلبية 215 صوتا مقابل 208. القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات المسلحة من العمليات العدائية مع إيران إلا إذا حصل على تفويض من الكونغرس، لكن القرار بصيغته الحالية وفي حال تمريره في مجلس الشيوخ فهو لا يجبر ترامب على إنهاء النزاع، بل هو تعبير رمزي عن رفض أغلبية في الكونغرس للحرب مع إيران.
6: أعتقد أن الرؤية ليست شائعة بين الديمقراطيين فحسب، بل وبشكل متزايد لدى بعض الجمهوريين والشعب الأمريكي عموماً، وهي التوصل إلى حل في المدى القريب، وأن تحقيق ذلك يتطلب على الأرجح اتفاقا سياسيا غير مستساغ مع إيران، ومهما كان فهو أفضل من الحرب.
5: ويبرر الجمهوريون رفضهم القرار بعدم قانونيته أو بالقول إنه لا يعدو أن يكون مجرد مراوغة سياسية انتخابية تعطل جهود الرئيس في حماية الأمن القومي. وفي أول رد فعل له اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يفضلون رؤية بلادهم تفشل على منحه انتصارا جديدا، ووصف القرار بأنه غير وطني ويعطل مسار المفاوضات مع إيران.
7: أعتقد أن الديمقراطيين يستعدون للانتخابات النصفية، لذا ستبنى مواقفهم على استطلاعات الرأي وكيفية استغلال الوضع الراهن سياسيا. يجب التركيز على التوصل إلى حل هذا الصراع، ويفضل أن يكون ذلك عبر المفاوضات دون استبعاد الرد العسكري.
5: تمرير قرار صلاحيات الحرب في الكونغرس تعززه استطلاعات رأي تظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين تأثروا سلبا بالحرب مع إيران، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.
8: بعد 3 محاولات فاشلة يمر مشروع قرار صلاحيات الحرب في مجلس النواب، ورغم الجدل بشأن قانونيته وجدواه إلا أنه يمنح خصوم الرئيس مبررا لمواصلة النيل من شعبيته التي بلغت أدنى مستوى لها في ولايتيه الأولى والثانية. أنس الصبار، الجزيرة، واشنطن.
1: ومعنا للمناقشة من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من ميامي كريث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكم السيد مختار حداد. ربما ذأبتم على الإشارة

0: أنت وغيرك أيضا من الباحثين الإيرانيين لنا في على شاشة الجزيرة يعني إلى أن إيران غير معنية بما تريده وتفكر فيه الولايات المتحدة، إيران معنية بمصالحها وبناء على ما تفكر فيه تتخذ القرار، وبالتالي هنا نعم إيران لا تثق بالولايات المتحدة ليس سرا، لكن هل تعتقد بأن إيران تثق الآن في قدراتها على اتخاذ القرار المناسب للتوقيع على مذكرة التفاهم أو عدم التوقيع عليها؟
1: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، يعني إيران لديها الثقة بقدراتها التفاوضية في الحفاظ على مصالح إيران الوطنية، وهذه المصالح لن تتحقق بمثل هذا الاتفاق الذي الآن يريده الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي تراجع عن بنود مهمة، يعني عدم منح إيران أموالها المجمدة ورفع التجميد عنها. في موضوع العقوبات هناك لا يريد رفع العقوبات عن إيران، وفي موضوع يعني الحصار على الموانئ لا يريد رفع الحصار عن الموانئ، وهذه أمور مهمة للغاية. وبدأ هو أن يغير رأيه من في موضوع البند الأول من الاتفاق، وهو إنهاء الحرب في جميع الجبهات. فلذلك يعني في حال يعني عدم تحقق شيء في هذه البنود، وهناك يريد بأنه يحصل هو على شيء من طرف واحد ولا أن يحقق شيئا لإيران، يعني نعود إلى المربع الأول، يعني هناك فرض إملاءات، فرض شروط دون أن هناك يكون أخذ وعطاء في أي مفاوضات. يعني هو يريد كل الأمور تكون من جانب واحد ومن ثم يحصل على كل شيء ولا يقدم أي شيء لإيران. فلذلك إيران واضح، يعني لا أعتقد أن إيران تقبل بمثل هذا الاتفاق، وردها سيكون واضح. والرد الإيراني يعني واضح، إيران حتما هي كذلك في تعديلاتها ستقدم يعني تعديلات في مجال بأنه هناك يجب أن يكون أمام كل هذه الأمور مقابل، يعني هناك رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، وفي موضوع العقوبات وفي الحصار عن الموانئ هناك يتم رفع الحصار عن الموانئ بشكل يعني سريع، وليس كما يتحدث الرئيس الأمريكي يكون على مراحل. لأن إيران قلتم إيران لا تثق بالولايات المتحدة، لها تجربة سيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نتذكر يعني قبل شهر أو أقل من شهر عندما تم إعلان وقف إطلاق النار على بيروت أو الهجمات على بيروت، إيران فكرت مفترض إيران عندما تفتح مضيق هرمز الولايات المتحدة تقوم برفع الحصار عن الموانئ، ولكن هي لا تقوم بذلك، وقالت نحن سنكون متمسكين بالحصار على الموانئ الإيرانية، وهذا كان في ذروة يعني هذه المفاوضات. فلذلك في هذه الحالة نعم، يعني إيران لا أعتقد أن تقبل بهذه التعديلات التي توصف بالتعديلات الجذرية في بنود أساسية في الاتفاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب سيد كاتسمان، هذه المذكرة التي لم يوقع عليها الرئيس، لم توافق عليها إيران حتى اللحظة، هنالك مخاوف في إيران من أن يتم إضافة بنود إضافية، تعديلات قد تخرج المحتوى الذي تريده طهران عن المسار الذي تريده يعني إيران. هل تعتقد بأن الرئيس ترامب سيلجأ إلى تعديلات إضافية؟
2: شكرا لكم على استضافتي، وأنا سعيد بوجودي معكم كالعادة. أنا أمثل مركز صوفان للدراسات والذي يقع مقره في نيويورك. في الواقع من الصعب للغاية أن نعرف ما هي الحالة التي وصلت إليها هذه المفاوضات. نسمع من الرئيس ومن فريقه أن الأمور تسير بشكل جيد وأننا قد نتوصل إلى اتفاق بعد بضعة أيام ربما من اليوم، ولكن إذا قرأنا ما تنشره وكالة تسنيم أو الوكالات الإعلامية الأخرى في إيران، أو إذا اطلعنا على تصاريح المسؤولين الإيرانيين، نكتشف أن إيران لم تقدم أي تنازلات وأنها لن تقدم أي تنازلات، وبالتالي من الصعب للغاية أن نعرف ما هي المرحلة التي وصلنا إليها، وما إذا اقتربنا فعلا من إبرام اتفاق أو اقتربنا من العودة إلى الأعمال العدائية. في الواقع هناك مواجهات اتسمت برأيي بجدية بالغة قبل بضعة ليالي حصلت في المنطقة. إيران أطلقت عددا كبيرا من الصواريخ على البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، وكان ذلك حادثا خطيرا جدا، واعتقد عدد من الخبراء أنه سيؤدي إلى العودة إلى الأعمال القتالية النشطة، ولكن الرئيس ترامب قرر مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار وربما التماس العذر أو شرح الأعمال الإيرانية بصفتها رداً على ضربة أمريكية قوية استهدفت مصالح إيرانية. ولكن في حال استمر حصول حوادث من هذا النوع سيكون من السهل برأيي ربما أن نعود إلى الأعمال العدائية. الرئيس ترامب قال في الواقع لفريقه إنهم قد يعودون إلى الأعمال العدائية في حال مقتل جندي أمريكي واحد نتيجة أي هجمات إيرانية. الرئيس ترامب تحرك بشكل كبير في المفاوضات إذا جاز القول، بمعنى آخر في البداية مثلا كان يطالب بمنع كامل لتخصيب اليورانيوم، واليوم غير موقفه أيضا فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات، غير موقفه بعد الشيء، والأمر ذاته يمكن أن يقال بالنسبة لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب. إذن الوصول إلى صفقة ممكن، ولكن ما زال هناك انعدام ثقة كبير من الجانبين.
0: طيب سيد مختار حداد، إذا كانت إيران قد تحصل على تنفس اقتصادي، تبيع نفطها، تكسر عزلتها، ألا تعتقد بأن هذه عوامل يمكن أن تضعها في موضع ربما أفضل من الوضع الحالي، وبالتالي تعد محفزا على، لا أقول الموافقة على مذكرة اتفاق فقط، بل على الذهاب خطوة أبعد نحو تفاهم ربما أكثر جدية مع واشنطن للمرحلة المقبلة حتى فيما يتعلق بمناقشة الملف النووي لاحقا؟
1: يعني النسخة الأخيرة قبل تعديلات الرئيس الأمريكي كانت تقوم بمنح مثل هذه الفرصة لإيران، يعني هناك كان فيها جوانب اقتصادية، ورأينا يعني حتى قائد الجيش الباكستاني أصلا أساسا كان يريد الإعلان على الاتفاق من طهران، وهناك حتى الدول التي تحدثت مع الرئيس الأمريكي حثته على التوقيع على الاتفاق، ولكن رأينا بالرغم من التفاؤل في اليوم الأول والثاني والثالث رأينا هناك سرعان الرئيس الأمريكي غير موقفه. فلذلك يعني الآن الصيغة الجديدة من الاتفاق حسب التعديلات الأمريكية هي لا تقوم بمنح مثل هذه الفرصة لإيران، يعني هناك لا يريد، قلت لكم، لا يريد لا رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، هناك غير واضح في موضوع رفع العقوبات، وهناك يقول أنا متمسك في موضوع الحصار على الموانئ وسأقوم بذلك تدريجيا حتى شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل. ومعروف يعني الرئيس الأمريكي معروف يغير موقفه في أي لحظة، ويريد ربط ذلك بموضوع المباحثات النووية في الوقت الذي هذا أصلا غير مرتبط بالمباحثات النووية، يعني يتم فتح مضيق هرمز فورا، يتم رفع الحصار عن الموانئ على أساس الصيغة الذي ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني هناك عندما لا تكون مثل هذه الأمور لإيران لا يمكن الآن الحديث عن مثلا هناك متنفس اقتصادي، فرصة لإيران أو تحقيق شيئا لإيران. يعني أقول لكم شيئا، يعني إيران 47 عاما واجهت هذه العقوبات، والآن حتى عن بالنسبة لهذا الإجراء الجديد الأمريكي يعني إيران تعودت عليه، وإيران لديها حدود برية طويلة، تجارة مع الدول الجوار، حصف الموانئ والكثير من الأمثلة، وهي تنتج ما تريد يعني من السلع الأساسية وكذلك الأدوية داخل إيران نظرا لتجربة العقوبات طوال 47 عاما. يعني برأيي هو الآن كذلك، هو الآن يعاني من أزمة ومأزق، حينما نرى بأنه مثلا هناك نهاية كل أسبوع يأتي ويتحدث عن التوصل إلى اتفاق من أجل التأثير على الأسواق، والجميع يعرف حقيقة الأمر، يعرف حقيقة الأمر بأنه هناك في نهاية الأسبوع لا يوجد لا اتفاق ولا شيء آخر نظرا لهذا السلوك من جانب الرئيس الأمريكي.
0: سيد كينيث كاتسمان، ما حصل مؤخرا في الكونغرس، وأنت ربما يعني تفهم آلية عمل الكونغرس أكثر منا، لكن رغم أن أي قرار يحدد أو يقيد صلاحيات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب في إيران قد لا يكون قويا بما يكفي ليطبق أو ليغير المعادلة السياسية ليه، اتخاذ القرار في البيت الأبيض، لكن هل له أي خطورة على إرادة ترامب؟
2: في الواقع إن الرأي العام والرأي السائد في الكونغرس سبق

أثرا على الرئيس دونالد ترامب. كان لديه عدد من الخيارات التصعيدية التي استبعدها، وبالإضافة إلى ذلك سعى للتوصل إلى صفقة وتجاهل عددا من الهجمات الإيرانية وشدد على أن وقف إطلاق النار مستمر، وبالتالي فإن الرئيس ترامب متنبه.

0: ولكن إذا تحدثنا عن تمرير تشريع يقيد صلاحيات الرئيس، فإن أمراً كهذا يحتاج لعدد كبير من الأصوات في الكونغرس، ويحتاج أيضاً لتخطي الفيتو من الرئيس، بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى موافقة الكونغرس ومجلس الشيوخ أيضاً. مع مرور كل يوم برأيي فإن أوراق القوة لدى إيران تتناقص. هناك بالفعل بدائل عن مضيق هرمز يتم تطويرها، لا أتحدث فقط عن خطط مستقبلية بل بدائل حالية، هناك موارد جديدة تظهر، بالإضافة إلى ذلك سلسلة التوريد تتغير بعض الشيء، وبالتالي يمكن القول إن العالم بدأ بتخطي إيران إذا جاز القول في محاولتها لممارسة الضغط على سوق الطاقة العالمية. أنا أرى أن أوراق القوة بيد إيران بدأت بالفعل بالتناقص، هذا ما نشهده في السوق الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك فإن أسعار النفط لم تبلغ 200 دولار للبرميل.
1: أشكرك شكرا جزيلا من ميامي، كنت كاتمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وشكرا لمختار حداد من طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. بثت تهيئة الطيران المدني في الكويت صورا على منصة اكس تظهر اللحظات الأولى للهجوم الإيراني بمسيرات الذي استهدف مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي يوم الأربعاء الماضي في 3 يونيو الجاري. قد تسبب الهجوم بحسب السلطات الكويتية بوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة.

0: الآن في ملف في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وعقب إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى وقف الإطلاق نار مشروط بين لبنان وإسرائيل دون تحديد مسار زمني للاتفاق. وصف الرئيس اللبناني الاتفاق بالفرصة الأخيرة لوقف الحرب في حين تمسك حزب الله بحق مقاومة الاحتلال وضع حزمة من الشروط في طليعتها الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على لبنان وفق إعلان أمينه العام نعيم قاسم.
1: خلف غبار المعارك في جنوب لبنان تلوح ملامح اتفاق غير مكتمل الأركان. يقوم الاتفاق على ركائز أربع هي وقف النار من قبل حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني وإنشاء منطقة تجريبية ومتابعة مفاوضات السلام والأمن. وجاء رد حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم بأنه لم يعطي التزاما بعدم المقاومة والرد على العدوان، لكنه طرح في المقابل حلا مبنيا على ست ركائز تقوم على وقف الاعتداءات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب الليطاني وتحرير الأسرى وعودة السكان وإعادة الإعمار.
2: لا أظن بأن هذا الاتفاق قابل للتطبيق لمجموعة من النقاط ومجموعة من الجوانب، أهم هذه الجوانب بأنه بلا جدول زمني، وثاني هذه الجوانب أيضا بأنه يضع المسؤولية على المقاومة اللبنانية.
1: أما المفاوضات في واشنطن فتوقفت بسبب إصرار لبنان على وقف نار شامل، ثم استؤنفت بتدخل من وزير الخارجية الأمريكي حتى تم التوصل إلى الاتفاق. وجاء الإعلان كما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد اتصالات داخلية مع دور لعبته دول وصفها بالشقيقة والصديقة. الرئيس اللبناني وصف ما جرى بأنه الفرصة الأخيرة، داعيا كل طرف لتحمل مسؤولياته في إشارة إلى حزب الله. ويقول عون إن الولايات المتحدة ستحدد في ضوء مواقف الأطراف المعنية موعد وآلية وقف إطلاق النار بعد 24 ساعة على إبلاغها بموافقة الأطراف المعنية، على أن يكون الرئيس الأمريكي الضامن المباشر للتنفيذ والبداية من مناطق توصف بالتجريبية.
3: طالما أن حزب الله هو طرف أساسي في الداخل اللبناني وطرف ممسك بالسلاح ويرفض بالمطلق المفاوضات المباشرة مع بين لبنان وإسرائيل ولا يعترف بنتائجها، فمعنى ذلك أن هذا الاتفاق سيبقى حبرا على ورق. طالما أن العامل الإيراني الذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله يريد أن يدمج أو يلازم ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية.
1: وتترقب السلطة السياسية في لبنان جولة جديدة لمسار المحادثات السياسية الأمنية في واشنطن في 22 من الشهر

0: الجاري وتتمسك بسيادتها على كامل أرضها وبوقف تام للنار لنشر قواتها جنوبا وتنفيذ أي اتفاق مع تأكيدها على أن لا تلازم مع المسار التفاوضي الإيراني. وسط كل الآراء تسير بيروت في حقل ألغام سياسي وأمني لم يترجم واقعا ميدانيا بعد، لكن الاتفاق يرسم خريطة طريق مشروطة ويضع إعلان نوايا مع موعد لاستكمال المفاوضات بمساريها السياسي والأمني. إيهاب العقدي، الجزيرة، بيروت.
1: وللمناقشة ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي، ومن رام الله نهاد بغوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم سيد ترشيشي، سأبدأ معك. هل بالفعل هذا الاتفاق أو أي اتفاق يعني محتمل لبناني إسرائيلي يمكن أن يمثل اتفاق الفرصة الأخيرة كما وصف على لسان الرئيس اللبناني، أم أن الوضع الحالي لا يوحي بذلك؟
2: أنا في تقديري الوضع الحالي لا يوحي هذا الاتفاق، يبدو أن سيكتب له الورق لأنه شبيه باتفاق 17 أيار. اتفاق 17 أيار تملصت منه إسرائيل لأنها اشترطت أن ينسحب الجيش السوري من يومها حتى هي تنسحب، والآن إسرائيل في هذا الاتفاق تشترط أن ينزع سلاحه حتى هي تنسحب. ففي تقديري هذا الأمر هو أحد العقد الأساسية التي تمنع تطبيقها. طبعا اللبنانيين يريدون أن يعني أن تنتهي حالة الحرب ويحصل سلام للجنوب.
1: طيب، يبدو أننا نواجه مشكلة فنية في سماعك سيد طارق، ربما سنحاول أن نحل هذه المشكلة ونعود لك لاحقا. سيدنا أبو غوش، إذا ما وضعنا في الحسبان الوضع أو الخارطة العسكرية والميدانية الحالية، ما يتم التفاوض عليه، ما يحاول لبنان أن يقوله هنا، إنه يريد بالإسرائيليين العودة إلى يعني أشهر سابقة حتى يتم تجاوز مرحلة التقدم العسكري الإسرائيلي. هل هذا ممكن برأيك بالنسبة للإسرائيليين؟
3: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. يعني إسرائيل كما قال رئيس الأركان أياد زمير أنه تستثمر أقصى قدر ممكن من حرية العمل العسكري الممنوحة لها، وإذا ترجمنا هذا إلى أرض الواقع هم لم يكتفوا حتى الآن بموضوع المنطقة الأمنية بحدود الليطاني، أضافوا لها أيضا منطقة قلعة شقيف، ويمكن أن يقدموا مزيدا من الأراضي حسب الاحتياجات العسكرية. طالما أن السيطرة على الأراضي والاحتفاظ بها يزودهم بأدوات ابتزاز وأدوات مساومة فعالة تجاه الحكومة اللبنانية، فلماذا لا يحتفظون بها طالما أنهم لا يتعرضون لأي ضغوط؟ لافت يعني حين نسمع تصريحات زمير هذه فلنقارنها بما جرى اليوم على سبيل المثال. أنا شخصيا أحصيت عدد القرى والبلدات التي تعرضت لهجمات إسرائيلية هذا اليوم فقط، يعني يوم الخميس، 17 بلدة وقرية في محافظات النبطية، وطبعا قضاء صور وصيدا وبالبقاع الغربي، تعرضت هذا اليوم لعمليات استهداف إسرائيلية مختلفة. هل هذه هي حق الدفاع عن النفس كما تفسر إسرائيل عملياتها العسكرية، أم أن هذا هو نمط وقف إطلاق النار، أم أن هناك تهديدات فورية وشيكة كما يفسرون دائما؟ حتما لا، هذه هي محاولات لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والضرر بالدولة اللبنانية وبالمجتمع اللبناني، وبالتالي زيادة فاتورة الكلفة اللبنانية على المقاومة من جهة، وأيضا حتى أنه تصبح منطقة الجنوب منطقة خالية من السكان. من اللافت جدا أنه الاتفاق الذي جرى الحديث عنه، الحديث يعني ورد بأن تكون المنطقة الجنوب خالية من المسلحين، عناصر حزب الله حرفيا وردت، علما بأنه في اتفاق 1701 القرار الأممي

0: 17/1
1: نعم.
0: لا حديث عن عناصر حزب الله، الحديث عن سلاح حزب الله، أن المنطقة الجنوب تكون يعني لا يكون فيها سلاح لحزب الله، لأن عناصر حزب الله يمكن أن تنطبق على أبناء القرى الجنوبية مثلا. المسألة الأخرى أنه إسرائيل باشرت على الفور بمجرد يعني الإعلان عن هذا الاتفاق، باشرت استثماره في المعركة الداخلية الانتخابية، حيث أن وزير الدفاع كاتس طالب المعارضة الإسرائيلية بالاعتذار عما بدر منها من هجوم وانتقادات للحكومة، وقال ها نحن نقدم لكم إنجازا سياسيا غير مسبوق. هذا الأمر حتى المعارضة الإسرائيلية يعني أيدت هذا التفسير، كما قال بيني جانس يعني رئيس حزب أزرق أبيض. أيضا يعني كان لافتا أن نتنياهو قام بزيارة يوم الخميس لمستوطنات الشمال، ولعلها أول زيارة من نوعها، هو سبق أن قام بزيارات لمواقع عسكرية لكنه لم يكن مستعدا لمجابهة سكان الشمال، لكنه الآن ذهب وهو معه اتفاق يقول نحن أنجزنا الاتفاق.
1: سأعود إليك فيما يتعلق بمستوطنات الشمال الحقيقة التي كثر الحديث عنها خلال هذه الأيام الأخيرة في مسألة الضغط على نتنياهو. لكن سيد ترشيشي، بناء على هذا الكلام وبناء على المعطيات والتقدم الإسرائيلي وبناء أيضا على التصريحات ولا سيما الرئيس اللبناني أن التفاوض هو أفضل الخيارات المتاحة، هناك خيارات أخرى لكن التفاوض أفضل الخيارات المتاحة، ألا تعتقد بأن هذا التقدم العسكري الإسرائيلي يسرع أو يعجل من حضور الفكرة التفاوضية أو الدبلوماسية على حساب العسكر، لأنه إذا تم الانتظار فترة الأطول ربما تقدم إسرائيل أراضي أكثر؟
2: يعني هو بالنهاية أي حروب أستاذ شوان تنتهي عادة بمفاوضات وتسويات، لكن في وضع في حالة لبنان ما أعلن هو اتفاق غير متوازن، يعني على الأقل يعني يعطي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية السطوة الأكثر في الحل، ويجعل الدولة اللبنانية كأنها يعني الجهة المتلقية وعليها أن تنفذ، يعني كل الالتزامات وضعت على الدولة اللبنانية، لم توضع أي التزامات على إسرائيل. طلب من الدولة اللبنانية أن تعمل على موضوع نزع سلاح حزب الله وأن تعمل في تسيطر على مناطق سموها مناطق النموذجية أو التجريبية، ولم لا إسرائيل لم تقل أنها ستقوم في المقابل بأي خطوة. هذا الاتفاق استاذي أنا في تقديري الذي وضعه يعرف أنه لا يمكن أن ينفذ، ويراد منه وضع المسؤولية فيه على حزب الله حتى يتم لاحقا تحميله مسؤولية فشل الاتفاق وبالتالي تصعيد الحرب عليه. ويعني اتفاق هذا الاتفاق شبيه باتفاق 17 أيار، يعني إسرائيل تتعامل مع هذا الموضوع كاتفاق 17 أيار، كنت أقول لك عندما انقطع الصوت باتفاق 17 أيار عام 1982 الذي جاء إسرائيل الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كانت إسرائيل اشترطت إسرائيل بموجب هذا الاتفاق حتى تنسحب أن ينسحب الجيش السوري من لبنان.
1: نعم.
2: الجيش السوري الذي كان دخل إلى لبنان يومها بناء على قرار من الجامعة العربية. الآن إسرائيل تشترط لكي تنسحب أن يتم تجريد سلاح حزب الله. هذه مسألة بالنسبة إلى لبنان مسألة يعني فيها كثير من التعقيدات وحساسة جدا، ويمكن معالجتها في إطار داخلي، في إطار حوار داخلي، في إطار وضع استراتيجية أمن وطني متفق عليها أستاذ نبيل وموجودة في ضمن البيان الوزاري الحكومي أو برنامج الحكومي. فكل التقديرات حتى الآن تشير إلى أنه يعني هذا الاتفاق يعني صعب التنفيذ.
1: نعم.
2: فخامة رئيس الجمهورية اليوم قال أنها الفرصة الأخيرة وأنه ينتظر أجوبة من الأفرقاء ليبلغها إلى الجانب الأمريكي ليبنى على الشيء مقتضاه، وأن يتم بعد ذلك خلال 24 أو 48 ساعة يتم إعلان وقف إطلاق النار. يعني الأطراف التي كل الأطراف مع احترام لكل الأطراف اللبنانية يعني إذا لم يوافق حزب الله وحلفائه على هذا الاتفاق لا يمكن لهذا الاتفاق أن ينفذ، وحزب الله وحلفائه يرون هذا الاتفاق غير متوازن وهذا الاتفاق يستهدفهم شخصيا يعني. في دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للدولة اللبنانية إلى أن تكون شريكة معهم في
1: مفهوم
2: معركة إنهاء وجود حزب الله, يعني حتى طيب. واصل بالحديث
1: معي أقل من أقل من دقيقتين. نعم. سيد نهر بغوش, غضب مستوطنات الشمال من نتنياهو هو غضب يطالب بمواقف أكثر تطرفا فيما يتعلق بالملف التفاوضي اللبناني وحتى فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية هناك؟
0: هم يطالبون الجيش الإسرائيلي بالحكم والقضاء على حزب الله وعدم تقييد أيدي الجيش بأي تفاهمات لا مع الولايات المتحدة ولا مع الحكومة اللبنانية, وبالتالي هم والمعارضة الإسرائيلية حتى تلك التي تبدو ليبرالية يطالبون بتوجيه ضربات يعني لقيادة حزب الله في بيروت والضاحية, بما يقضي على قيادة حزب الله وبما يقضي على ما يسمى خطوط الإمداد للطائرات المسيرة. وبالتالي هذا الغضب يعني له أسباب كثيرة, من بينها عدم توفير مستلزمات الإنعاش والرعاية وإعادة الإعمار لسكان الشمال وعدم تعويضهم ماديا, لكن بالأساس بقاءهم يعني في حالة خوف ورعب. وطبعا الحكومة الإسرائيلية تفاقم حالة الرعب من خلال ادعاءاتها بأن حزب الله ما زال يفكر بتنفيذ عملية مشابهة لسبعة أكتوبر وأن قوة الرضوان مهمتها الرئيسية هي الاستعداد لمثل هذا السيناريو.
1: غضب قوي بما فيه الكفاية ليؤثر على قرار نتنياهو في المرحلة اللاحقة على المدى المنظور باختصار؟
0: يعني لنقل أنه أحد العوامل المؤثرة, يعني هم بلا شك يعني يحظون أيضا سكان الشمال بدعم مجتمعي وإعلامي, وأيضا القوى السياسية تتبنى مطالبهم, لأنه أتحدث هنا عن عشرات الآلاف من السكان وعن منطقة ناشطة جدا على المستوى الاقتصادي والسياحي والزراعي. وهذا الغضب هو غضب المجتمع الإسرائيلي بشكل عام من ارتهان قرار الحكومة الإسرائيلية للإدارة الأمريكية من جهة, وأيضا بسبب الوعود الجوفاء الكاذبة التي أطلقها نتنياهو ولم يفي بها ولم يلتزم بها طوال الوقت على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية.
1: نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية وكان معنا من بيروت طارق طرشيشي الكاتب المحلل السياسي. الآن إلى زميل زين عبد الدين توفيق وفقرة سياق الحدث وقراءة في فرص الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وسط استمرار التصعيد في الميدان. متابع
3: أهلا بكم مشاهدينا في سياق الحدث, الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة وغدات إعلان الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية, يقف الاتفاق أمام اختبار الميدان. فما هي فرص نجاح اتفاق يبدأ بوقف إطلاق النار بينما تبقى شروطه نفسها محل اشتباك سياسي وميداني؟ لدينا 4 لاعبين رئيسيين يحددون مسار هذا الاتفاق: الحكومة اللبنانية, إسرائيل, حزب الله والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهم تشلت في جملة من التصريحات والمواقف, نبدأها بتصريح للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يقول إن المفاوضات كانت صعبة وإنها استؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إثر طلب رئيس الوفد اللبناني تعليقها, مؤكدا أن الاتفاق سيكون مستداما وأن بيروت تعول على دور الرئيس دونالد ترامب. لدينا أيضا تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي دعا جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان وحذر من أن أي رفض يتحمل أو أن من يرفض يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك الموقف. هنالك في المقابل مواقف إسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن إعلان المبادئ بين إسرائيل وحكومة لبنان يعتبر تعبيرا عن الواقع الذي خلقته إسرائيل في الميدان في لبنان, وأكد أن قواته ستواصل استهداف البنى التحتية التابعة لحزب الله, وأضاف أن لإسرائيل حرية العمل بدعم أمريكي لمهاجمة بيروت ردا على أي إطلاق نار باتجاه المستوطنات أو إسرائيل. أما حزب الله فيرفض منطلق هذا الاتفاق كما يراه, إذ يقول أمينه العام نعيم قاسم إن جعل نزع سلاح المقاومة أساسا لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان أكد نعيم قاسم رفضه، رفض وجود المقاومة بوقف العدوان وانسحاب إسرائيل، ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى إيقاف ما سماها المهزلة والإهانة المتمثلة في المفاوضات المباشرة، في إشارة إلى أن الحزب يرى الاتفاق مسارا سياسيا لتجريده من أوراقه لا مجرد ترتيبات أمنية. تبقى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وعبر بيان الخارجية الأمريكية تؤكد أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان حصرا. ترفض الولايات المتحدة أي محاولة من أي دولة أو أي جهة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة، كما أعلنت رفضها لأي مسار منفصل أو موازن للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، في إشارة واضحة إلى رفض ربط جبهة لبنان بأي مسارات تفاوضية أخرى تنخرط فيها الولايات المتحدة أي إيران. إذن هو اتفاق يبدو بعيدا عن حقيقة الميدان في جنوب لبنان الذي يشهد في الواقع تطورات ميدانية كبيرة اليوم تحديدا، كثير من التطورات نرصدها مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
4: وهذه التطورات زين تتمثل باستمرار القصف الإسرائيلي لمناطق جنوب نهر الليطاني، جنوب نهر الزهراني، واستمرار حزب الله أيضا في استهداف الجنود الإسرائيليين، وهناك دويل لسفارات الإنذار أيضا في مستوطنات الشمال. سنبدأ من الجانب اللبناني. بعد الإعلان أو بعد البيان المشترك لتوصل لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لاتفاق، بات لدينا تحديد من رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون الذي قال إن هذه المنطقة التي تقع شمال نهر الليطاني ستكون أو مرشحة لأن تكون المنطقة التجريبية، بمعنى التي سيتم فيها دخول قطاعات وجنود الجيش اللبناني ومقابل ضمان عدم وجود مسلحين أو مقاتلين لحزب الله، مقابل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي. تحديدا المناطق التي تحدث عنها جوزيف عون هي المناطق التي تقدم إليها بالفعل الجيش الإسرائيلي بعدما اجتاز نهر الليطاني زوتر الشرقية والغربية، إضافة إلى قلعة شقيف. هذه المنطقة التي رأتها إسرائيل بمثابة هدف استراتيجي عندما وصل الجنود الإسرائيليين إليها. في المقابل اليوم هناك حركة ملحوظة تحدث عنها الجيش اللبناني في القطاع الشرقي. كما بات معروفا زين، الجيش الإسرائيلي انطلق من مدينة الخيام، وصل إلى دبين، بلدة دبين، وكان يحاول الدفع والتقدم باتجاه بلاط. اليوم الجيش اللبناني قال إن الجيش الإسرائيلي تراجع من نقطة دبين، وأن جنود الجيش اللبناني قد دخلوا بالفعل إلى هذه المنطقة، وأنهم يقومون بإزالة العوائق وتمهيد الطرق لتعود هذه الطريق الرابطة بين ثلاث مناطق في القطاع الشرقي سالكة أمام المواطنين اللبنانيين. وبينما القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا في جنوب لبنان، وتأكيد يزرائيل كاتس بأن هذه المنطقة التي باتت تسمى الخط الدفاع المتقدم الإسرائيلي يقول بأن قوات الجيش الإسرائيلي لن تنسحب منها، بقي حزب الله يستهدف جميع المرافق أو المناطق التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي من شمال الليطاني في قلعة شقيف وصولا إلى أهم النقاط عند الخط الأصفر، إضافة إلى استهداف مستوطنات الشمال. هناك دوي سفارات الإنذار تكرر أكثر من مرة لاسيما في كريات شمونة.
3: ونحن نتحدث عن الخط الأصفر الذي تقول إسرائيل أنها ستبقى فيه، لكن أيضا التجريبية يعني دفع إسرائيل إلى جنوب الليطاني.
4: مبدئيا هذا الذي يفترض أن يكون. هناك العديد من النقاط لا تزال غامضة، ولكن إن دخل الجيش اللبناني إلى مناطق شمال نهر الليطاني، قلعة شقيف وزوتر الشرقية والغربية، فهذا حتما يفترض أن الجيش الإسرائيلي يجب أن ينسحب منها.
3: شكرا جزيلا لك سلام خضر. إذن هو ميدان متوتر تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى تهدئته عبر التفاوض وعبر الاتفاق والتعويل على الشريك الأمريكي. هذا الاتفاق نتعمق في تفاصيله مع دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. لكن قبل، أهلا بك طبعا دكتور حسني، لكن قبل ذلك فككنا بنود هذا الاتفاق مع ضيفنا كما أعلنتها الخارجية الأمريكية، وعقدنا المقارنة مع موقف حزب الله. طبعا هذا الاتفاق ينص على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية مع استبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من هذه المناطق، كما يتضمن أيضا إطارا أمنيا يقوم على تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها. طبعا هذا سيأتي تمهيدا لما تصف واشنطن باتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل. في هذا السياق يلتزم لبنان بتعزيز قدرات جيشه بدعم الأمريكي لفرض السيطرة الفعالة على كامل ترابه، مع استمرار المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل. لكن في المقابل حزب الله يرفض هذا المنطق من أساسه، والأمين العام للحزب نعيم قاسم يشترط أن يكون وقف إطلاق النار شاملا لا مجزأا بين الجنوب وبقية مناطق لبنان، ويؤكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي سيقابل بالمواجهة بكل ما يملك الحزب من قوة، كما يرفض الحزب أي ربط بين وجود المقاومة وبين وقف العدوان وانسحاب إسرائيل، ودعا طبعا إلى وقف المفاوضات المباشرة. إذن دكتور حسني، هذه هي المواقف، مدى القرب والبعد ما بين ما أعلن وبين الواقع على الأرض. واضح جدا أن هنالك مسافة كبيرة بين الجانبين، بين ما أعلن وبين الواقع.
5: صحيح، ولكن في نفس الوقت الاتفاق يعكس تماما واقع ميزان القوى، أي أنه ترجمة فعلا نظرية لما يحدث الآن. إسرائيل لديها سيطرة كبيرة وعدم الرغبة في النهاية من الانسحاب، ولا عدم الرغبة في وقف إطلاق النار، ولذلك جاء هذا الاتفاق يعكس في النهاية التوجسات الإسرائيلية. نقطة ثانية هي قضية الأولويات. الأولويات ليست يعني بالنسبة لمثلا حزب الله، الأولوية الأساسية وقف إطلاق النار الشامل، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الأولوية الأساسية قبل كل شيء هو وقف لإطلاق النار وإن كان مؤقتا.
3: وطبعا بناء على هذه المعطيات رصدنا مع ضيفنا 4 مسارات محتملة. المسار الأول يتمثل في نجاح جزئي للمناطق التجريبية، بحيث يبدأ الجيش اللبناني بفرض السيطرة المحدودة على مناطق مختارة مع دعم أمريكي دون حسم فوري لملف سلاح حزب الله. هذا السيناريو طبعا يمنح الحكومة اللبنانية فرصة لاختبار سلطة الدولة ميدانيا، لكنه يبقى هشا إذا استمرت إسرائيل في تنفيذ ضربات، أو إذا رأى حزب الله أن التجربة تستهدفه بشكل مباشر، وهو ما يعلنه الحزب حتى هذه اللحظة. لكن هنالك مسار ثاني متوقع، وهو استمرار وقف إطلاق النار شكليا مع بقاء التصعيد الميداني، بحيث تتحول المناطق التجريبية إلى إطار لإدارة الأزمة لا إلى حلها. وفي هذه الحالة تظل المفاوضات المباشرة قائمة، لكن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف والضرب والحركة، وحزب الله يرفض الاعتراف بشرعية المسار، بينما تحاول الحكومة اللبنانية منع الانهيار الكامل. هنالك مسار ثالث يتمثل في انفجار الخلاف الداخلي اللبناني بشأن هذا الاتفاق، إذا تحول تطبيق المناطق التجريبية إلى مواجهة سياسية بين الدولة وحزب الله. هذا المسار قد يمنح الحكومة دعما أمريكيا أكبر، لكنه يرفع خطر الانقسام الداخلي، خصوصا إذا اعتبر الحزب أن المطلوب ليس نشر الجيش بل نزع السلاح تحت الضغط الإسرائيلي. المسار الرابع والأخير هو انهيار الاتفاق، عودة المواجهة بصورتها الواسعة إذا واصلت إسرائيل ضرباتها، أو رد حزب الله على نحو يرفع سقف الاشتباك، أو عاجزت الحكومة اللبنانية عن تنفيذ ما تعهدت به داخل المناطق التجريبية، عندها يتحول هذا الاتفاق من فرصة لاختبار سلطة الدولة إلى محطة جديدة من الصراع، ربما يكون صراعا أوسع على مستقبل السلاح والسيادة والحرب في لبنان. إذن 4 مسارات محتملة، أي المسارات ترجح دكتور حسني؟
5: يعني المسار استمرار التصعيد أنا أعتقد أنه لا في النهاية يناقض المسار الأول. لماذا؟ لأنه من الصعب جدا وقف إطلاق نار تام ومقبول من كل الأطراف في ظل وجود ما تسمى بالمناطق التجريبية، وفي كذلك لأن لدينا الجيش اللبناني ليس لديه القدرة لا العسكرية ولا أصلا العددية من أجل ملأ هذا الفراغ. حزب الله يبقى أكثر قوة وأكثر كذلك استعدادا. هذه النقطة الأولى. نجاح جزء يعتقد لماذا؟ لأن الرئيس ترامب يريد هذا الاتفاق. يعني هناك قوة ضاغطة وراء إسرائيل وراء لبنان تريد فعلا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.
3: فيما يتعلق بمسألة الخلاف الداخلي، يعني هل نحن الآن في مرحلة مختلفة، يعني لبنان نجح منذ انتهاء الحرب الأهلية في أن يتجاوز الخلاف الداخلي الذي يؤدي إلى احتراب داخلي، نجح غير مرة. هل نحن في مرحلة الآن يمكن أن يعبر منها دون أن يتفجر الخلاف الداخلي ويتحول إلى مواجهة بالسلاح؟
5: أحد أفخاخ هذا الاتفاق في النهاية أولا هو لأنه اتفاق كما قال الرئيس ترامب، قال أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يشبه أي وقف إطلاق النار، وأنا أعتقد مشروع الاتفاق أو مذكرة التفاهم كذلك لا تشبه أي مذكرة تفاهم، هو مبني على مراحل، أي المرحلة الثانية بالنسبة للمفاوض الإسرائيلي وحتى اللبناني والأمريكي ترتبط بنجاح المرحلة الأولى. ولذلك أنا أعتقد بأنه النقطة الثالثة قضية الفتنة، أي أنه إذا كان هناك خلاف داخلي ما بين حزب الله وبين أطراف أخرى لبنانية تريد فعلا أن تدعم الحكومة اللبنانية وتقول بأن هذا الاتفاق في النهاية وأقل الأضرار بأنه هو الحل العقلاني المتاح، يمكن أن يثير ذلك حفيظة حزب الله ولن يقبل بهذا الاتفاق.
3: أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن عبيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنيف، شكرا جزيلا. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمواصلة التغطية، في أمان الله.
6: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية، ومستمرون معكم ونحن على رأس الساعة. نستمر في هذه التغطية للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقد حذر ترامب من أنه إذا قتلت إيران جنودا أمريكيين فسيكون ذلك سببا وجيها للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء، وحذرت من أن الوضع الأمني لا يزال معقدا وقابلا للتغيير السريع. في المقابل نقلت رويترز عن مستشار المرشد الإيراني قوله إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يبقي شروط طهران غامضة. وبشأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قال ترامب إن الملف اللبناني مختلف إلى حد ما لكنه مرتبط بإيران، وأضاف أنه يعتقد أن أمورا ستحدث بشأن لبنان وأنه جرى تحقيق تقدم. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل، وإنه لا يعني إسقاط إمكانية اللجوء إلى خيار آخر. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، وإن الحزب لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان وعدم الرد عليه. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر، وإنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي نهر الليطاني. ميدانيا وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في الجنوب والشرق، تم الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة ميركافا شمال نهر الليطاني كما أعلن. وقد أعلن كذلك أن 63 ضابطا وجنديا أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. حول كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك محمد في واشنطن، هل وضعتنا في صورة أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية في الساعات القليلة الماضية؟
7: نعم، لعلي أبدأ بتصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أدلى بها قبل ساعات قليلة في البيت الأبيض، والتي ألمح فيها إلى أن المفاوضات مع إيران دخلت مرحلة متقدمة بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. وهي تصريحات في الواقع مشابهة أدلى بها ترامب على مدار أسابيع بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، بالرغم في الحقيقة من غياب مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم دبلوماسي بين الجانبين. لحد الآن الرئيس ترامب أكد أن جوهر أي تفاهم محتمل يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز فور توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين الجانبين. أشار في ذات السياق أنه لا يسعى للقاء المرشد الإيراني، لكنه لم يستبعد ذلك إذا أفضت